0: أنها تأتي في إطار الرد الأمريكي على استهداف إيران لسفن تجارية في مضيق هرمز، تحديدا 3 سفن تجارية تقول القيادة المركزية إن إيران استهدفتها أثناء عبورها مضيق هرمز، هذا الممر المائي الدولي. تقول القيادة المركزية إن هذه الضربات التي تنفذها هي تأتي لفرض تكاليف باهظة الثمن على إيران، بمعنى أن هذه الضربات ستكون قوية كما أشارت في بيانها، وأيضا تقول في بيانها إن هذه الضربات تأتي لما قالت إنه انتهاك صارخ من قبل إيران لاتفاق وقف إطلاق النار، وتشير إلى أن هذه السفن التجارية بها مدنيون أبرياء، وبالتالي فالقيادة المركزية من المتوقع أن تصدر بيانا لاحقا لهذا البيان تحدد فيه طبيعة الأهداف، الفترة الزمنية التي استغرقها تنفيذ هذه الضربات، وكذلك مدى تأثر هذا بالاتفاق العام، اتفاق وقف إطلاق النار، لأن القيادة المركزية في تصريحاتها وبياناتها السابقة في حوادث لم تكن بذات السيناريو الذي حدث خلال هذين اليومين، ولكن في حوادث سابقة كانت دائما ما تضع الرد الأمريكي في سياق الدفاع عن النفس، الآن تقول إن هذا الرد الأمريكي يأتي ردا على ما وصفته بالانتهاك الإيراني لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهداف سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. أيضا مواقع أمريكية وصحف أمريكية بدأت الآن في نشر مواقف من مسؤولين أمريكيين يعلقون على هذه الضربات التي بدأتها القيادة المركزية. نيويورك تايمز تقول إن هذه الضربات ستستمر لبعض الوقت، هكذا تنقل عن مسؤولين أمريكيين. موقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي الموجود الآن في العاصمة التركية أنقرة قد أعطى الأوامر بتنفيذ هذه الضربات، وترامب نفسه قبل أن يغادر إلى تركيا كان يقول إن كافة الخيارات مطروحة على طاولته بما فيها خيار العودة إلى العمليات العسكرية، ولكنه لم يشر إلى أي رغبة أمريكية للتوجه نحو تصعيد شامل، وإنما يشير دائما إلى عمليات عسكرية مؤلمة. هو يؤكد أيضا في تصريحات سابقة بأن النظام الإيراني تم إضعافه على حد تعبيره عسكريا، يضيف أيضا بأن الإيرانيين قدموا تنازلات على طاولة المفاوضات دون أن يحدد طبيعة هذه التنازلات وما هي أيضا التطورات على طاولة المفاوضات إلى أين ستمضي الأمور. هو يقول إن المفاوضات تسير بشكل جيد، وفي ذات الوقت يبقي على لغة التهديد العسكري والتلويح باستهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. أيضا لدينا المواقف التي سبقت أيضا هذه الضربات التي تواجهها القيادة المركزية في إيران، موقف وزارة الخزانة الأمريكية التي شددت عقوبات أيضا خلال يوم أمس وأعلنت إلغاء الترخيص الممنوح للنفط الإيراني.
1: نعم، نواصل في هذه النقطة. وكان حازما ذلك القرار بتجميد الرخصة التي أعطيت، وأيضا قدم تاريخ معين لإكمال المعاملات التي انطلقت في وقت سابق.
0: بالفعل محمد، الوزارة حددت في قرارها بأن المعاملات المسموح بها فقط هي المعاملات التي تمت قبل يوم 6 من شهر يوليو، وأي معاملات جديدة ستخضع لعقوبات عمليات شحن أو شراء أو تحميل النفط ذو المنشأ الإيراني تخضع الآن لعقوبات أمريكية. هذا أيضا قرئ في إطار الرد الأمريكي على التصعيد الأخير في مضيق هرمز، وقد تابعنا أيضا انعكاسات في الحقيقة محمد لكل هذه التطورات هنا في أسواق النفط الأمريكية وفي الأسواق العالمية بشكل عام. العقود الآجلة للنفط قفزت بنحو 6% فقط خلال الساعات القليلة الماضية بعد هذه التطورات، وطبعا في الأيام والأسابيع الماضية كان هناك احتفاء كبير بانخفاض أسعار النفط وبما تحقق، وهذه ما أشاعه الاتفاق الإطاري ومذكرة التفاهم في أسواق الطاقة بعد أن كان القلق يساور الجميع من أن استمرار هذه الأزمة قد يبقي الأسعار على ما هي عليه. انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ لكنها عادة

0: بدت الآن بعد هذا التصعيد للصعود مرة أخرى خلال الساعات الماضية. هذا أيضا يشكل أحد مصادر القلق الأمريكية في إدارة هذه الأزمة وإدارة المفاوضات مع الجانب الإيراني. وبالتالي فجانب من الأدوات التي تستخدمها أيضا الولايات المتحدة تجاه إيران ليس فقط الأدوات العسكرية، وإنما أيضا تشديد العقوبات من خلال هذا القرار الأخير الذي صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
1: نعم، وفي هذا الإطار كان لافتا ما ذكره مسؤول أمريكي بأن هذه الضربات هي أقوى بمرات، ربما 4 أو 5 مرات إذا ما قرنت بضربات مماثلة قبل حوالي 10 أيام من الآن. نلفت الانتباه أحمد بأن القيادة المركزية حتى هذه اللحظة لم تعلن انتهاء تلك العمليات.
0: بالفعل، وهذا ما نترقبه في الحقيقة محمد، أن يصدر إعلان من قبل القيادة المركزية عن مسار هذه العمليات، ماذا استهدفت وإلى متى ستستمر وكيف ستؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك كيف ستنعكس على مسار المفاوضات. ونتوقع أيضا أن نرى تصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن هذا التصعيد الآن في مضيق هرمز. قبيل هذا التصعيد الأخير في مضيق هرمز كانت البحرية الأمريكية وتحديدا رئيس العمليات في البحرية الأمريكية الأدميرال داريل كودر كان يقول إن إيران تحاول أن تجبر السفن لاتخاذ المسار القريب من السواحل الإيرانية وتعمل على فرض رسوم على هذه السفن التي تريد العبور عبر مضيق هرمز. وأشار أيضا إلى المعلومات التي وردتهم بشأن الألغام التي زرعتها إيران في المضيق وامتنع عن إعطاء المزيد من التفاصيل لوكالة بلومبرغ التي أجرت هذا اللقاء مع الأدميرال داريل كودل. هو رئيس العمليات في البحرية الأمريكية التي تعمل أيضا على تجميع المعلومات المتعلقة بالألغام المزروعة في مضيق هرمز، وكذلك مسألة تأمين الملاحة في مضيق هرمز. هذه النقطة الأساسية التي تؤكد عليها الولايات المتحدة في تصريحات سابقة بأن على إيران أن لا تتسبب في أي عوائق أو أن تفرض أي رسوم في هذا الممر المائي الدولي. والتأكيدات هذه لا تأتي فقط من قبل المسؤولين العسكريين، وإنما أيضا كانت تأتي من قبل مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس ترامب بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، وكذلك الرئيس ترامب الذي يقول إن على إيران أن لا تتسبب في أي عرقلة لحركة الملاحة في مضيق هرمز. على كل إن الآن المشهد هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن هو انتظار لأي بيان من قبل القيادة المركزية بعد بيانها الأول الذي أعلنت فيه بداية سلسلة ضربات قالت إنها قوية ضد مواقع في إيران. مسؤولون أمريكيون أشاروا إلى أن الأهداف التي تستهدفها القيادة المركزية في ضرباتها هذه تركز على مخازن للصواريخ والمسيرات ومواقع للتحكم والسيطرة، وفي الفترة الماضية كانت معظم هذه المواقع تقع على السواحل الإيرانية في جزيرة قشم وفي غيرها. وبالتالي فالتأكيدات الأمريكية هي أن هذا الرد الأمريكي يأتي على استهداف إيران لناقلات ناقلات نفط وسفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. تقول القيادة المركزية إن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وفق تعبيرها.
1: إلى أي مدى أحمد التصريحات التي نقلت حتى اللحظة تعكس جدية أو إمكانية أن تعيد واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية؟ نجمع كل ما قيل في هذا الصدد.
0: هذه نقطة مهمة للغاية في الحقيقة محمد. حتى الآن هناك من يعتقد أن احتمال عودة الولايات المتحدة لخيار فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما، ولكن بكل الأحوال أيضا نلمس في جانب من التصريحات والتحليلات هنا في واشنطن أن الأولوية ما تزال للمسار الدبلوماسي، منح المسار الدبلوماسي الفرصة الكافية. خلال هذا الأسبوع كانت الإدارة الأمريكية تتحدث وتحديدا الرئيس ترامب يقول إنهم يمنحون إيران مدة أسبوع لتشييع المرشد الراحل علي خامنئي، ويشير أيضا إلى أن الأمور تتطور بشكل جيد على طاولة المفاوضات وأن الإيرانيين يقدمون تنازلات. هكذا كان يتحدث قبيل مغادرته إلى تركيا. الآن عادت الأمور إلى التصعيد وعادت الخيارات العسكرية وأسئلة إلى أي مدى ستتسع

0: رقعة التصعيد هذه كلها الآن باتت مطروحة هنا على طاولة الأمريكيين. القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة لم تبارحها، ظلت في مكانها وهي على أهبة الاستعداد، وبالتالي هذا يمنح الرئيس الأمريكي كافة الخيارات بما فيها خيار العودة للحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وهذا عندما بدأ كانت الإدارة الأمريكية تربطه عادة بإعاقة حركة المرور عبر مضيق هرمز، وبالتالي إذا استمرت مسألة منع السفن من عبور مضيق هرمز فإن الولايات المتحدة، يقول متابعون هنا في العاصمة واشنطن، قد تلجأ مرة أخرى إلى فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هي بدأت ذلك من خلال تشديد العقوبات على النفط الإيراني، ولكن حتى الآن لا حديث عن العودة للحصار البحري حتى هذه اللحظة.
1: شكرا أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي من واشنطن، دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع من طهران، الدكتور عباس خمايار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية سينضم إلينا بين الفينة والأخرى، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا الكرام. عقيد نضال، عسكريا كيف يمكن تفسير ما حصل خلال الساعتين الأخيرتين؟
2: نعم محمد، يعني أولا شكل الأهداف، موقع الأهداف والتزامن، هذا الأمر يشير بكل وضوح إلى أننا أمام عملية أو أمام ضربة عسكرية تختلف عن سابقاتها. كنا نتحدث في قبل 10 أيام عن 4 أهداف 6 طائرات ب9 ساعات، الآن نتحدث عن عملية أوسع أشمل أدق، بمعنى أن الجانب الأمريكي كان واضح في بيانه، قال أنا سيريز من سترايك، لم يقل سيريز من أوبريشن، أي بمعنى أنها ضربات دقيقة تستند إلى جهد استخباري. هذا النوع من العمليات يعرف بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية، بمعنى أن الجانب الأمريكي قام بتحديث بنك الأهداف الموجود لديه، بمعنى أكثر أن السلسلة في العرف العسكري تكون موجة من العمليات العسكرية وموجة أولى من العمليات العسكرية، ثم بعد ذلك تقييم هذه الموجة من خلال طائرات الاستطلاع، ثم يعقبها موجة ثانية. انتهت الموجة الأولى، أعتقد أننا الآن في مرحلة التقييم للأهداف، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، ثم بعد ذلك قد يعقب ذلك موجة أخرى من العمليات الأمريكية للإجهاز على ما تبقى من الأهداف.
1: ما دلالات هذا التغيير في طريقة الرد؟
2: الجانب الأمريكي يريد أن يرسل إشارة للجانب الإيراني بأنه سيصعد أكثر، وأن التصعيد تدريجي فيما يتعلق بعمليات الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز، وخاصة أن الجانب الإيراني انتهك المهلة التي منحها ترامب وهي مهلة الأسبوع أثناء تشيع المرشد، لذلك الجانب الأمريكي ذهب بهذا الزخم من العمل العسكري. نؤكد على أن الجانب الأمريكي كان واضح، قال أنها سترايك وليست أوبريشن، لن نكون أمام عمليات عسكرية شاملة كالتي كانت موجودة سابقا، بقدر ما قد نكون أمام عمليات انتقائية أو ما يعرف عسكريا بالصيد المريح، وهذا النوع من العمليات الكلفة المالية أقل والكلفة السياسية أقل للجانب الأمريكي، لذلك الجانب الأمريكي يركز على هذا النوع من العمليات. يضاف إلى ذلك أن الاسترايك مرتبطة بناحية دستورية للجانب الأمريكي، لأنه لا تحتاج إلى موافقة من الكونغرس للذهاب إلى مثل هذا النوع من العمليات، كما تحتاج الأوبريشن إلى موافقة الكونغرس للذهاب إليها.
1: كان التغيير في الرد بالطريقة وأيضا بالقوة، كان لافتا ما قاله مسؤول أمريكي إلى أن هذه الضربات هي أقوى 4 إلى 5 مرات مما كانت عليه الحال قبل 10 سنوات.
2: يعني أعتقد أن التفصيلات قد تصدر خلال الساعات القليلة القادمة من قبل الجانب الأمريكي، وقد نسمع عن عملية مركبة، شكل الأهداف يشير إلى ذلك، طيران مع صواريخ دقيقة خرجت من حملة الطائرات يو اس اس لينكولن، لأن تموضع يو اس اس لينكولن تموضع عملياتي، نتحدث عن 250 كيلومتر بعيدة عن الشواطئ الإيرانية، ما يعني أن هذا التموضع جاء بهذا الشكل من أجل استخدام الصواريخ الدقيقة مثل صواريخ التوماهوك وصواريخ أيضا الأمريكية الأخرى الموجودة.
1: طيب عندما نقول أكثر من 4 إلى 5 مرات، هل هذا يعني بالضرورة مواقع أكثر؟
2: بالضرورة أنا جغرافي الأهداف أوسع وليس مواقع أكثر، لذلك سمعنا الجانب الإيراني يقول عن انفجارات في قشم، في سيرك، في هرمزغان وفي جاسك، هذه لم تكن موجودة في العمليات السابقة، اقتصرت الضربة الأمريكية على سيرك وعلى قشم العملية السابقة، الآن الجغرافيا العملية كانت أوسع، ويبدو أن كما تحدث قبل قليل أن العمل كان مركب،

0: طيران بالإضافة إلى الصواريخ الدقيقة من حاملة الطائرات. حاملة الطائرات الآن في وضع عملياتي. الفرق بين، حتى تكون الصورة واضحة للمتابع، الفرق بين التموضع العملياتي والتموضع اللوجستي أن التموضع العملياتي يعطي مرونة لحاملة الطائرات لإطلاق الصواريخ، التموضع اللوجستي يكون للخلف ولا يعطي مرونة لحاملة الطائرات لإطلاق هذه الصواريخ. ما يعني أن العملية خرجت من القطع البحرية الأمريكية وليست من القواعد الأمريكية.
1: دكتور عباس، كانت الأمور إلى حد كبير هادئة، كان هناك احترام لتلك المدة المتفق عليها عقب اجتماعات الدوحة. ما الذي حدث؟ لماذا إيران استهدفت تلك السفن التجارية وناقلة النفط؟
2: نعم، كان على الظهر الأمور هادئة، ولكن كما تقول طهران، وهذه الوقائع هي تؤكد على هذا القول بأن الاختراق الأمريكي كان متواصل. البند الأول والثاني قد نوقض بشكل كامل. الاستهدافات الإسرائيلية للجنوب اللبناني كانت متواصلة. التغريدات العدائية من الرئيس ترامب كانت متواصلة واستفزازية بشكل كبير، وهذا يعتبر نقض للمادة الأولى وللمادة الثانية. إضافة إلى ذلك، أتصور، وهذه ربما تكون من النقاط الأساسية، هو ما قام به الرئيس ترامب هو ربما يكون نوع من رد الفعل الأمريكي على خروج الملايين من المشيعين في جنازة السيد الخامنئي الشهيد القائد. وهذا يعني
1: ماذا تقصد بما قام به ترامب؟ تتحدث عن ما كتبه على تروث سوشيال أو ماذا تحديدا؟
2: الاثنين، هو كتب عدة مرات وهدد عدة مرات واستفز الإيرانيين، وفي نفس الوقت سمح للإسرائيليين أن يقوموا باستهداف سور ومناطق في الجنوب اللبناني. وإضافة إلى ذلك، نقض البند العاشر ويعني بداية الهجوم مرة ثانية.
1: البند العاشر يتحدث عن ماذا تحديدا؟
2: البند الذي يتحدث عن البند الذي يتحدث عن ضرورة رفع العقوبات على النفط الإيراني، وهذا ما رجع عنه بذريعة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى ذرائع، هي تقوم بانتهاكاتها بأشكال مختلفة. أساسا هو سير السفينة بهذا الطريق كان هو نوع من الاستفزاز، لأن الإيرانيون حسب المادة الخامسة هم الذين مخولون لحماية هذه السفن في المسارات التي تعينها طهران. الضغط على
1: لنختصر
2: بعض
1: فقط
2: الدول.
1: الموضوع لنكون أوضح ونفهم ما حصل. دكتور عباس، يعني إيران استهدفت سفن تجارية وناقلات نفط ردا على عدم احترام الولايات المتحدة لما وقعت عليه في مذكرة التفاهم. أنت أشرت إلى البند الأول والعاشر والخامس، هذا رد إيراني، يعني في هذا الإطار يفهم.
2: لا، المسار مختلف. البند الأول والثاني هو اختراق للسيادة الإيرانية والتدخل في الشؤون الإيرانية، وهذا ما جاء، وعدم الالتزام الأمريكيين بوقف إطلاق النار في كافة الجبهات. هذا ما يتعلق بالبند الأول والثاني. فيما يتعلق بالبند الخامس، وهو يعتبر اختراقا أمريكيا، البند الخامس يخول إيران النظر وحماية ودعم المسارات السلمية التي تعينها في مضيق هرمز والأمن السفن. وعندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد مسارات أخرى وتحرض بعض الدول وتجبرها على اختيار هذا المسار، هذا يعتبر أمرا استفزازيا لإيران، وهي تريد أن تكرس موقعها في المضيق لمرور سفنها العسكرية فيما بعد. ولذلك الإيرانيون قاموا ب وإن لم يتبنوا هذا الاستهداف وبما يتعلق بالسفينة التجارية أو سفينة الغاز القطرية، أكدت إيران بكل وضوح وبكل قوة بأنها لن تتبنى هذا الأمر، وسيتم

0: دكتور
1: طيب
0: عباس،
1: تألق
0: يعني هناك لا أدري، هناك ربما تناقض فيما ذكرته خلال هذه المداخلة. من جهة تقول بأن تلك الاستهدافات جاءت لأن الولايات المتحدة لم تلتزم التعهدات، ولأنها تريد أن تكرس واقعاً معيناً لا تقبله إيران في مضيق هرمز، ومن أجل هذا استهدفت السفن، ثم تقول بأن إيران أخلت مسؤوليتها عما وقع.
1: لا، أنا لم أقل استهدفت السفن، أنا أقول لن يكون هناك تبني لهذه الاستهدافات، وخاصة لما
0: ولكن قبل قليل
1: يتعلق
0: أنت كنت تبرر
1: بالسفينة القطرية.
0: الاستهدافات.
1: السفينة القطرية إيران نفت بالكامل بأن لها
0: طيب،
1: دور في هذا الأمر،
0: ماذا عن سفينتين
1: ولذلك
0: الأخريين؟
1: لن تتبنى ولن تنفي حتى، ولكن في نفس الوقت هي كانت تقول دائما وتحذر دائما بأن اتباع أي مسارات أخرى غير المسارين التي عينتها هي غير آمنة، وكانت تحذر من استخدام المضيق تحت غطاء المسارات الأخرى وتحت غطاء التي كانت تريدها الولايات المتحدة الأمريكية في إيجاد مسارات موازية لما تقوم بها طهران، وهذا يعني تكريس الحضور الأمريكي في هذا المضيق، وهذا ما كانت ترفضه إيران دائما وتعتبره عملا استفزازيا ونقضا للمادة الخامسة. على هذا الأساس الإيرانيون كانوا يحذرون السفن من عدم اتباع المسارات الفرعية والخارجة عما وظفت بها إيران وخولت بها طهران في البند الخامس.
0: طيب سيد دوغلاس، كيف يمكن قراءة مستوى الرد الأمريكي حتى اللحظة عسكريا، وأيضا القرار الذي اتخذته الخزانة الأمريكية بشأن النفط الإيراني وبيعه؟
2: عفوا، الرئيس ترامب كان يهدد باستهداف إيران في حالة تعطيل تدفق النفط من مضيق هرمز، وذلك أصبح إشكالا حقيقيا بالنسبة للإدارة الأمريكية. لذلك تم العودة للعقوبات من وزارة الخزينة، وكذلك لاستهدافه عسكريا للرد على استهداف كذلك السفن التجارية، وذلك يأتي في سياق تعثر المفاوضات أو توقفها في الوقت الراهن، ورأينا التداعيات ذلك على أسعار الطاقة في العالم. إذن هو بصدد التصعيد لأننا دخلنا في جولة أخرى، وهو يريد أن يبرز بأنه متشدد، خاصة وأنه يعاني من الانتقادات في الولايات المتحدة بسبب مذكرة التفاهم، وتم الاتفاق عليه بما في ذلك رفع العقوبات على إيران. إذن الرئيس ربما رأى أنه من الضروري اتخاذ خطوات أكثر قصوى مثل ما قال، مع ترك المجال كذلك للمسار الدبلوماسي، وكان هذا مثل ما قلت رد على الاستهداف العسكري الإيراني.
0: هل نتوقع أن تستمر هذه الردود الأمريكية؟ كان هناك تلويح بطريقة بأخرى بعودة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، هل تعتقد بأن ذلك قد يحدث بالفعل؟
2: لن يكون من السهل إعادة فرض الحصار، ولكن نرى إيران تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وأعتقد

0: بأن الرئيس سيجد نفسه يعود إلى المربع الأول قبل مفاوضات مذكرة التفاهم. ورأينا الطرفين ينخرطان في مثل هذه العمليات، وذلك يتطلب العودة إلى المفاوضات عبر الوسطاء. توقعاتي بالنسبة للولايات المتحدة وإيران هو أنهما لا يسعان حالياً للوصول إلى حل، وكأنها رغبة في استئناف المناوشات. وأعتقد بأنه رغم كل شيء ستعود المحادثات، وأن الرئيس سيكون متردداً جداً في فرض حصار بحري آخر على إيران، لأن الرد من إيران سيكون بالإغلاق الكامل لمضيق هرمز، ولن يبقى أي حل آخر للرئيس بعد الفشل في تحقيق أهدافه طيلة 4 أشهر، خاصة وأن هنالك انتقادات شديدة من الرأي العام الأمريكي ومن أعضاء الكونغرس بخصوص هذه الحرب وتداعياته قبل انتخابات الجزئية لشهر نوفمبر.
1: دكتور محمد، كان هناك هدوء اتفاق بعد اجتماعات الدوحة، إيران تستكمل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل، ثم يأتي الاستهداف الإيراني والرد الأمريكي الذي لم يتوقف حتى اللحظة. كيف يمكن توصيف هذا الوضع؟
2: لسبب رئيسي، أن الطرفين الإيراني والأمريكي وضع آلية المفاوضات ووقع على مذكرة التفاهم ببنودها 14، وبدلا من وضع المفاوضات على سكة مثمرة بمعنى تحريك المفاوضات من ملف هرمز إلى ملف الأرصدة المجمدة إلى ملف العقوبات إلى ملف اليورانيوم ثم الملف النووي، بدأ كل طرف وكأن مذكرة التفاهم هي قطعة بيانية أو قطعة بلاغية يريد كل طرف أن يستخرج منها التأويل المناسب لخطابه القومي، سواء داخل إيران بالنسبة لطهران أو داخل الولايات المتحدة بالنسبة للرئيس ترامب. إذن لم يكن هناك توافق منطقي، ولم تتحد الإرادات في الانتقال من مرحلة إدارة الصراع وتثمين فرصة الوسطاء الباكستانيين والقطريين خلال توقيع مذكرة التفاهم والانتقال إلى مرحلة تسوية الصراع. كأن المفاوضات ظلت دائما على الهامش بمثابة طرف استراتيجي، إذا احتجنا للمفاوضات نجربها، ولكن النظرة الدوغمائية عند الصقور في طهران كما الصقور في البيت الأبيض هي أن الخيار العسكري لا يمكن استبعاده ولا إزاحته من الطاولة. الآن هذه التطورات في الساعات القليلة الماضية هي أخطر من تطورات الأيام العشرة الماضية، بمعنى كان هناك تلويح أو كان هناك استهداف أو إرسال مسيرة أو كما قالت طهران إرسال تحذيرات إلى السفن العابرة، السفينة التي كانت تحمل علم سنغافورة، السفينة الثانية التي تحمل علم بنما. الآن لا، هناك الآن نوع من التصعيد في أن لا أحد لا من القريبين بمعنى لا السعودية ولا قطر ولا أي دولة خليجية يمكن أن يسمح إيرانيا بمرور سفنها، خاصة ناقلات النفط. إذن هذا تطور من ناحية. التطور الموازي أيضا يرتفع عن مستوى 10 أيام السابقة، أن الضربات الأمريكية الآن تتسع في نطاقها الجغرافي، تتسع أيضا في قيمة الأهداف، بنك الأهداف أكثر من الأسبوع، بمعنى لم يعد فقط منطق الردع الأولي ولكن منطق أننا الآن يمكن أن نواصل هذا. ليس هناك سقف زمني الآن لهذه الضربات الأمريكية، قبل 10 أيام تحددت في 90 دقيقة. إذن هذه المتغيرات مع إذا وضعناها في سياق زمني غير مناسب، نحن الآن في بداية الشهر 5، يعتقد الإيرانيون أن ترامب لا يمكن الوثوق به وأنه يضيع الوقت ويكسب أن أسعار النفط انخفضت إلى دون $70 للبرميل واحد. الأمريكيون يعتقدون أن كل مناورة إيرانية بشأن هرمز هي أيضا كسب للوقت وعدم جدية طهران في المضي قدما. إذن ما أجده الآن بمنطق تحليل الصراع، آليات التنافر وآليات الابتعاد عن فكرة المفاوضات هي ما يزداد

0: أدوا عمليا، وإن كان الخطاب الرسمي في طهران وفي البيت الأبيض نحن لازلنا منفتحين على المفاوضات، هذا خطاب نظري، خطاب إنشائي أو خطاب دبلوماسي، ولكن ما يهمني هو هل هناك قطار مفاوضات يتحرك من محطة إلى أخرى وينتج لنا مخرجات ملموسة، بمعنى إيران تحصل على جزء من الأرصدة المجمدة، الولايات المتحدة تضمن أن هناك التزاما نهائيا وقابلا للتنفيذ، لا عودة إلى التحذير أو الوعيد بإعادة إغلاق مضيق هرمز.
1: طيب ولكن دكتور لو نبقى فيما حدث خلال هذه الساعات الماضية، بدءا مما حللناه بالأمس في مثل هذا التوقيت عندما أعلن خبر استهداف السفن التجارية في المضيق والناقلات من قبل إيران، إيران تعيش لحظة وصفت بالتاريخية، تشييع المرشد، شيع في إيران يتوجه إلى العراق يعود من جديد إلى إيران، هو هدوء مطلوب ووافقت عليه الولايات المتحدة واعتبر ربما انتصارا إلى حد ما للاجتماعات التي عقدت في الدوحة، حتى الولايات المتحدة كانت لديها احتفالات بالذكرى 250 لاستقلالها، نهائيات كأس العالم إلى غير ذلك، ترامب كان يحتاج أيضا إلى هذه الهدنة. ما الذي دفع إيران؟ نعلم بأنها تريد أن تكرس واقعا في مضيق هرمز، لماذا يعني لم تصبر قليلا وتدع هذه الأمور تمر؟ يعني ما هي القوة القاهرة التي جعلتها تتحرك بهذه الطريقة؟
0: هذه المشاهد الجنائزية لمدة أسبوع تحضر فيها مفارقتان، وهي المفارقة الوجدانية والمفارقة العقلانية. لا شك أن هناك اتفاق إيراني أمريكي بأن فترة الحداد، فترة تشييع الجثمان، هي فترة هدوء من الناحية العقلية، قبلها الإيرانيون كما قبلها الأمريكيون، وسلم بها الأطراف خاصة الوسطاء بأن المسألة ستستمر إلى ما بعد أن يورثر جثمان المرشد الأعلى. لكن من الناحية الوجدانية حدث شيء هو الذي غير موقف الحرس الثوري والقيادات في طهران، أن لحظة التشبع بهذه المرثية، هذه البكائية التي أعادت الشعور بما نسميه في علم النفس السياسي بالتشوزن تروما أو الصدمة المختارة، اغتيال رمز الدولة، اغتيال المرشد الأعلى والقيادات من الصف الأول والصف الثاني، هذه الوجدانيات جعلت نوع من الطرح القومي ينهض ويعتزم أنه ينبغي الانتقام وينبغي اتخاذ أمور بطريقة صارمة، بمعنى منطق الاعتداد بالقوة واستعادة النقمة على الولايات المتحدة. فبالتالي بعض الصقور في طهران بدأوا يتصرفون ويتشبعون بهذه النفسية ويفرغونها في أنهم يفرضون القوة والسيطرة على مضيق هرمز، وأن لا أحد من الجيران أو من الأعداء تستطيع سفينته أن تمر عبر المضيق إلا بضوء أخضر منا. فهذه القناعة، اختلط العقلاني مع الوجداني في استعادة الشعور وتكريس مبدأ القوة. وإيران منذ الحرب، منذ بداية الحرب لم تتخلى عن نظرية الندية، الندية في الحرب كما الندية في المفاوضات. لذلك الآن عندما مرت ثلاث سفن، والآن خصوصا هذه الثلاث سفن الأخيرة، وكأن هناك نوع من الاستخفاف بمشاعر الإيرانيين وبإرادة الإيرانيين، فبعض الإيرانيين يعتقدون أن العيب ليس فيهم وإنما في السفن التي لم تأخذ منهم الإذن، فبادرت إلى تحضيرها، إلى إرسال مسيرات، المهم عرقلت مسيرة هذه السفن. ماذا حدث؟ هذا قرئ على المستوى الأمريكي بأنه تجاوز على ما جاء في مذكرة التفاهم، احترام المرور الآمن أو ضمان احترام المرور الآمن لهذه السفن. فجاءت عملية الانتقام الأمريكية بوتيرة أقوى وعلى أوسع. نطاق أوسع، وهذا للأسف سيضعنا الآن غدا صباحا أو في المساء قد نرى أيضا أن إيران ستقوم بعملية انتقامية مضادة، وفي ساعات الليل قد نعود ونحيا هذا الديجافو، هذه اللحظة المألوفة عشناها قبل 10 أيام، عشناها بالأمس وسنعيشها غدا أو بعد غد. إذا نحن بلغة تحليل الصراع نحن ضمن ما يسمى بسبايرال أوف كونف

0: بمعنى هذه الدورة الحلزونية للصراع على نفسه، والتطور يكون سلبيا باتجاه التصعيد وباتجاه المجابهة وليس بعقلانية المفاوضات واحتواء الموقف. لا طهران تحتوي الموقف حاليا في المضيق، ولا الولايات المتحدة تصبر حتى الغد لكي تهدأ الأمور ونعود، يعني لا أحد يتمسك بورقة المفاوضات. طيب. بل الأكثر من هذا، أصبح هناك نوع من التطاول ونكران قيمة مذكرة التفاهم من أساسها.
1: عقيد نضال، هذه العقلية الإيرانية التي تكرست وتريد إيران أن تفرضها في المضيق، إضافة إلى استهداف سفن تابعة لدول الخليج العربية المشاطئة للخليج بشكل عام، كيف تنعكس استراتيجيا على كل المنطقة؟ ما الذي تريده إيران منها؟
2: نعم، يجب أن نعرف نقطة غاية في الأهمية، أن هذا الصراع تحكمه عقليات راديكالية سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. الجنرالات في الحرس الثوري الإيراني لا يزالوا يمتهنون العقيدة القتالية الموجودة لدى الحرس، وهنا تكون الإجابة على الشق الثاني من سؤالك فيما يتعلق بتوسيع دائرة الصراع في منطقة الخليج، علما أن الهجمات تخرج من القطعة البحرية الأمريكية، وهي بالمناسبة على بعد 250 كيلومتر من إيران، ولكن إيران لا ترد على هذه القطعة وإنما ترد على الخليج. هذا يندرج في إطار مبدأ في العقيدة القتالية للحرس الثوري يعرف بالثيوقراطية الثورية، وهذا المبدأ يقوم على توسيع الألم باتجاه المنطقة العربية وليس باتجاه العدو التقليدي، سواء الشيطان الأكبر بين هلالين حسب المفهوم الإيراني أو الشيطان الأصغر وهي إسرائيل. وهنا تكون المشكلة، أن الصراع تأجج وتوسع باتجاه كراهية تجاه المنطقة من الحرس الثوري، علما أن المنطقة بعيدة وبمنأى عن مثل هذا النوع من العمليات. يتذرع الحرس بموضوع القواعد الأمريكية. طيب، لنعود الآن تقليديا إلى قواعد أقرب من القواعد في المنطقة، القاعدة الإسرائيلية وهي قاعدة الاستشاء على حدود إيران وموجودة في أذربيجان، قاعدة القوات الخاصة الأمريكية في تركمانستان. ولكن يبدو أن هذا الاستهداف لهذه المنطقة يندرج في إطار ما تحدث به قبل قليل، وهو الثيوقراطية الثورية وتوسيع الألم على المنطقة العربية حتى تشارك إيران في هذا الألم.
1: طيب، إيران تشير في كل مرة إلى البند الخامس. البند الخامس معروف بأن حالة مضيق هرمز بعد 60 يوما سترتبط بتوافقات مع سلطنة عمان وأيضا مع دول الخليج المعنية والمطلة عليه. عندما تستهدف سفن تابعة لتلك الدول، ما هي الرسالة التي توجهها إيران لهذه المذكرة بشكل عام ولكل دول المنطقة؟
2: سأجيب على هذا السؤال فقط لنوضح نقطة ذكرها الضيف من طهران في البند العاشر. أولا، البند العاشر ليس له علاقة بالأموال الإيرانية المجمدة. البند العاشر واضح جدا ولا اجتهاد في موضوع النص. البند العاشر يتعلق برفع تصدير رفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني، وليس له علاقة بما تحدث به الضيف من طهران.
1: وهذا ما تم بالفعل، يعني وهذا قبل أن يعلق قبل ساعة.
2: فيما يتعلق بموضوع التضارب بين الحرس الثوري وبين السياسيين، حتى نكون موضوعين بالطرح، الحرس الثوري مع سعاد صباح اليوم أصدر بيان تبنى به عمليات استهداف السفينة البريطانية والسفينة السعودية. مع ساعات مساء اليوم أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، وهذا نصوص موجودة، وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية قالت أنها عملية مفتعلة. طيب، هذا التضارب في الروايتين الإعلاميات بين الحرس وبين الخارجية الإيرانية يشير بكل وضوح إلا أن إما أنه لا يوجد تنسيق وهذه مصيبة، أو أنه يوجد تنسيق ولكن هناك تطرف في الرواية أو في السردية الإعلامية لدى الحرس الثوري، وهنا المصيبة أعظم. هذا فيما يتعلق بالتضارب. فيما يتعلق بالانتهاكات، من انتهك فترة الأسبوع التي فرضت ضمنيا لتشييع المرشد هو الجانب الإيراني، عندما استهدف القطعة البحرية المدنية الموجودة في المياه الإقليمية العمانية وليست المياه الإقليمية أصلا الإيرانية. بالإجابة على سؤالك، البند الخامس واضح، ولكن يبدو أن ما حصل بين الطرفين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وأنا أسميها لا أسميها مذكرة التفاهم بقدر ما أسميها مذكرة سوء التفاهم بين الطرفين. هناك سوء فهم على موضوع البند الخامس. الجانب الإيراني يعتقد أن البند الخامس أعطاه الصلاحية ليسيطر على مضيق هرمز، علما أن البند الخامس أعطاه الصلاحية للسيطرة على الجانب الإيراني من مضيق هرمز وليس على كل المياه الإقليمية من مضيق هرمز. بالمناسبة، مضيق هرمز لا يوجد به مياه دولية، يوجد مياه إقليمية إيرانية 20 كيلومتر ومياه إقليمية عمانية 20 كيلومتر، لأن عمان

0: دولة ذات سيادة لها حرية التصرف في مياه
1: الإقليمية الخاص بها، صحيح؟
0: بالتالي هي تريد أن تقيم هذا الممر مدعوم إقليميا ومدعوم دوليا وعليه موافقات دولية حتى تمر السفن منه. وبالمناسبة هذا الممر أقصر أعمق وأعرض، عمق المياه فيه يبلغ من 65 إلى 110 متر، عمق المياه بالجانب الإيراني 35 إلى 60 متر. ولكن النقطة تكمن في أن الحرس الثوري الإيراني يدرك أن إقامة الممر العماني يعني إعطاء الصلاحية للقطع البحرية الأمريكية العسكرية بالأسطول الخامس بالبحرين للدخول والخروج كيفما تشاء وأينما تشاء ومتى تشاء، وهذا ما لا يريده الجانب الإيراني. وهذا تفسير رفض الجانب الإيراني للممر العماني، ويريد الهيمنة على مضيق هرمز لأنها الورقة الردعية التي تجلس إلى إيران على طاولة المفاوضات بوضع تفاوض قوي.
1: دكتور عباس، فيما يتعلق ب تصريحات الحرس الثوري ومن بعدها النفي الذي أشارت إليها الخارجية الإيرانية، أنت أيضا في مداخلتك قبل قليل كان هناك ربما رد بين تأكيد ونفي، هل هذا ما يفسر ربما انقساما في إيران بين من يريد أن يمضي قدما في الدبلوماسية وآخر يريد أن يفرض واقعا عسكريا بحت؟
2: الحقيقة دائما عندما نأتي إلى هذه المناوشات أو إلى نوع من الدفاع العسكري في الميدان من قبل الإيرانيين نشاهد تصعيد في هذه التحليلات والمحاولة لشيطنة الحرس أو الثوري والجيش، الحرس الثوري بالذات، وإيجاد نوع أو إلقاء نوع من التباين بين الحرس وبين النظام السياسي أو صاحب القرار السياسي. الحقيقة أنا أقولها بمحبة وبحرقة، هذا بعيد عن الواقع، وهذه القراءة لن تكون قراءة دقيقة. من يعرف الواقع الإيراني ومن يعرف الدور المؤسساتي في إيران لا يتحدث بهذه اللغة ولا يقترب من هذا التقليل الغير واقعي. المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي يتخذ القرار، الحرس والجيش هو القيادة العسكرية هي ضمن هذه المؤسسة، والقرار يتخذ بالإجماع. يعني بما يتعلق بالمفاوضات 12 شخصا يمثلون كل العسكر والسياسيين والأمنيين صوتوا على هذا القرار مقابل شخص واحد، لذلك العسكر هم أو الحرس والجيش هم مخولون من قبل القيادة السياسية بحدود معينة وبذلك بخارطة معينة أن يواجهوا أن يردوا في إطار مرسوم لهم لكي لا تضيع الفرصة ولكي لا تحكم البيروقراطية في هذا الوضع الأمني. لذلك الحرس لا يستطيع لا دستوريا ولا إداريا ولا سياسيا أن يتصرف من نفسه بدون تنسيق وبدون أخذ القرار النهائي من قبل المجلس الأعلى للأمن الدولي للأمن القومي. لذلك الحديث بهذه الطريقة أتصور لم يكن دقيقا بالمرة. بما يتعلق بالبند العاشر، نعم أنا قلت هو رفع الحصار أو رفع القيود على بيع النفط الإيراني والعقوبات بشكل كامل. نعم،
1: وهذا ما تحقق إلى حد بعيد دكتور عباس، صح؟ هذا ما تحقق بالفعل بمستوى كبير قبل أن يتم قبل ساعات تعليقه ردا على ما قامت به إيران.
2: نعم، بشكل نسبي ومدة محددة، وهو لا نريد أن نتحدث عن النوايا. الأمريكيون كانوا يريدون

0: تدفق النفط الإيراني لكي يستطيعون إدارة الأسعار في الداخل الأمريكي. وهذا ما حتى هذه الخطوة سمحت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أشهر لروسيا لبيع نفطها في هذا الاتجاه، مع العلم كانت العقوبات مفروضة على روسيا. هذا ليس محبة لإيران ولا محبة لروسيا، وإنما هو إنقاذا للأزمة، أزمة الوقود في الداخل الأمريكي. على أي حال
1: على أي حال كانت هناك أموال
0: الأسباب هذه
1: تتدفق لإيران من العملة الصعبة، ومعلوم بأن إيران محتاجة بالفعل إلى ذلك خلال هذه الفترة.
0: نعم، قلت هذا يعني هذه كانت خطوة إيجابية، ولكن أريد أن أقول هذه لا، كما قلت وأؤكد، أريد أن نحكم على النوايا، ولكن هذه كانت خطوة للداخل الأمريكي لحل الأزمة النفطية نسبيا، أزمة الوقود في الداخل الأمريكي، وسمحت لروسيا حتى، وروسيا أصلا لم تكن في هذا إطار المفاوضات. على أي حال أنا أتصور هناك كل البنود تؤكد إذا ما لم تنفذ أو ينفذ البند الأول، كل هذا يعتبر خرق، ولم تكن هنا بوابة الدخول في المفاوضات هي البند الأول والبند التاسع والعاشر. البند الأول لن ينفذ، الأمريكيون يستفزون الإيرانيين، يتدخلون في شؤونهم. البند الثاني نفس الشيء، الوضع اللبناني ما زال على حاله، الوفود اللبنانية التي كانت تشارك في يعني على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد
1: واضح. طيب
0: الشعبي
1: اسمح لي فقط،
0: والاتجاهات السياسية التي شاركت في التشريع كانت تؤكد بأن هناك، وتتحدث مع المفاوض الإيراني بأن هذا البند لن يتحقق. الإسرائيليون ما زالوا يستهدفون القرى والمناطق في الجنوب اللبناني، وهذا كان شرط أساسي عندما وردت هذه لبنان 3 مرات في هذا البند. المواقف التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والتغريدات الرئيس ترامب كلها كانت استفزازية، وهذا يعتبر خرق للبند الأول حسب الرؤية الإيرانية. هذه هي
1: طيب اسمح لي على
0: التصريحات
1: المقاومة. واضح واضح
0: وهذه
1: ما تقوله دكتور عباس. فقط لأشرك ضيفنا أيضا مرة أخرى سيد دوغلاس بانداو من واشنطن، يقول ضيفنا بأن هذه الحالة وهذه الاستهدافات التي نحن نناقشها ونناقش أبعادها إلى غير ذلك، ما هي إلا نتيجة لعدم التزام واشنطن بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم، ليس خرقا واحدا ولا اثنان، وإنما في بنود مختلفة.
2: سيكون دائما تحدي كبير لمحاولة فرض مذاكرة التفاهم على إسرائيل التي لم توافق وليست أصلا طرفا في التوقيع عنها، وأن تفرض عليها وقف إطلاق النار في جنوب لبنان فيما يتعلق بهذا الجانب الأول. وأعتقد بأن الجانبان الأمريكي والإيراني يتهمان بعضهما بانتهاك مذكرة التفاهم، وكل يقدم حججه، ولكن السؤال هو كيف بالإمكان المضي قدما مع الاعتراف بأنه من الصعب أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهو ليس وليد اليوم. إذا ما كان هذاك صعبا أو مستحيلا، وأن يكون وقف إطلاق النار فعالا بين إسرائيل ولبنان، فلا يمكن التحجج بذلك فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب وضع ضغطا كبيرا على نتنياهو أكثر مما توقع الأمريكيون أنفسهم، حتى أنه طلب المجيء لمقابلته في البيت الأبيض. وستكون فرصة أخرى للرئيس ترامب لوضع المزيد من الضغط حتى يكون وقف إطلاق النار أكثر فعالية على

0: أساس الاتفاق الأول، وسيكون أكثر ربما قسوة على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ذلك. ولحد الآن إسرائيل التي تستعد لمناسبات انتخابية تريد استغلالها، سيكون من الصعب جدا على الولايات المتحدة فرض أي ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية.
1: طيب، هذا ما يتعلق بما لإسرائيل دور فيه، ولكن ثمة ما هو مقتصر على الولايات المتحدة فقط، على سبيل المثال الأموال الإيرانية المجمدة والوعد بالإفراج عن جزء منها. لماذا لم تحقق الولايات المتحدة هذا الوعد؟
0: الولايات المتحدة تقول بأنها ترد على انتهاك المذكرة التفاهم باستهداف السفن التجارية، ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة تريد أن تبقي على ضغطها، وإيران تريد مواصلة السيطرة على مضيق هرمز لاستخدامها كورقة في المفاوضات ولتفرض شروطها، وكذلك لتطلب تعويضات مقابل ذلك، أو ربما فرض رسوم خدمات. إذن هذا كان يفترض أن يكون حافزا لإيران بإطلاق البعض من مستحقاتها المالية، وإدارة ترامب تعتقد بأنها بالنسبة لترامب المسألة الأهم في الواقع ليست الملف النووي، ولكن هي مسألة عودة أسواق الطاقة إلى الحالة العادية بالفتح الكامل لمضيق هرمز وعودة حرية الملاحة وتدفق الوقود لكل الأمم. إذا ما تدخلت إيران في هذا الشأن فإن واشنطن سترد على ذلك بلوم إيران، واللوم يعود عليها وليس على الولايات المتحدة.
1: دكتور محمد، لو نوسع الدائرة قليلا، تحدث هذه المناوشات التي على أي حال لم يعلن انتهاءه حتى اللحظة من قبل القيادة المركزية الأمريكية، ساعات قبل قمة الناتو دونالد ترامب يحضر في أنقرة تلك القمة، تناقش الكثير من النقاط ومن بينها ربما موضوع مضيق هرمز والحرب على إيران إلى غير ذلك. هل تعتقد بأن هذا التزامن سيكون لديه أي تأثير على ما يناقش وعلى النتائج أيضا؟
2: دعني أضيف أيضا عامل آخر سيغير أيضا الموقف، أن هناك زيارة لنتنياهو إلى البيت الأبيض بعد أيام. بالنسبة لقمة حلف شمال الأطلسي، لماذا يأتي ترامب متحمسا، وهو الذي كان ينتقد الحلف وكان يعتبره نمرا من ورق، يأتي بالأساس ليقول لزملائه الاثنين والثلاثين خاصة الزعماء الأوروبيين أن مسلسل المفاوضات غير مثمر مع الإيرانيين، ومضيق هرمز لازالت تحف به الكثير من المخاطر، وهناك أزمة طاقة قد تولد من جديد، فعليكم الآن أن تساهموا في الضغط معي على الإيرانيين. بمعنى آخر، تدويل قضية هرمز أكثر مما كان يعتقد ترامب قبل الحرب، وأكثر ما كان يحتسب الإيرانيون قبل اكتشاف هذه الورقة الذهبية. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، بدل صراع حول هرمز بين من هم إيرانيون وهم أمريكيون، إلى جبهة دولية تفرض قوتها إما عن طريق الدبلوماسية أو بوسائل أخرى، مع مرور الوقت ربما قد لا تنفع الوسيلة الدبلوماسية، وقد يبتسم ترامب أكثر فأكثر بأنهم أيضا أصبحوا قابلين لبعض الضغط شبه العسكري أو العسكري. أريد أيضا أن أستحضر العامل الإسرائيلي. الآن ماذا سيفعل نتنياهو الأسبوع المقبل عندما طلب اجتماع في البيت الأبيض؟ سوف ينفخ في أنفة ترامب، وسوف يقنعه بطريقته أن الاستثمار في المفاوضات مع الإيرانيين مسألة عبثية، وأن الخيار الوحيد الذي ينفع هو الخيار

0: العسكري. فنعود إلى منطق المواجهة ومنطق الضرب وكسر العظام كما بدأ الحال في 28 من فبراير. للأسف بعد أكثر من 4 أشهر يلف الصراع على ذاته ولا ينتج وضع جديد وهو المفاوضات. لم يخلص الإيرانيون ولم يخلص الأمريكيون. الوحيدون الذين أخلصوا في مسعاهم هم الوسطاء من إسلام أباد ومن الدوحة ومن سويسرا. خارج هذا أرى أن هناك الآن هذه التطورات، استعراض القوة من الطرف الإيراني وأيضا الرد بمنطق الردع من الطرف الأمريكي هو نوع من تجويف المفاوضات من فحواها. يعني نحن أمام مسار إجرائي فقط وليس وظيفي. لدينا
1: هل نتوقع إعلان مهم من الناتو فيما يتعلق بهرمز في هذه القمة؟
0: قد يأتي هذا الدور أو هذا التدويل على مراحل، ليس بالضرورة في البيان الختامي أننا سنفرض قوتنا، لا، ولكن سوف يكون هناك اهتمام وذكر للخشية الأوروبية من مستجدات المضيق والتذكير بأن على الإيرانيين أن يسمحوا بحرية الملاحة. وبعد هذه المرحلة تتطور المواقف تدريجيا كلما لم تنتج المفاوضات أي تسوية للمضيق. فبالتالي ينبغي أن نوسع الآفاق أن المضيق أزمة دولية بحكم الأمر الواقع إذا أمعن الإيرانيون في السيطرة وفي تقييد حركة الملاحة البحرية، وإذا كانوا يجابهون الولايات المتحدة ربما قد تستطيع الولايات المتحدة جر دول أخرى إلى نفس الجبهة.
1: شكرا دكتور محمد. ولي ضيوفنا الكرام، 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، هذه ساعة جديدة من الجزيرة في تغطيتنا المستمرة للتطورات في مضيق هرمز ولقمة حلف شمال الأطلسي المعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت سلسلة ضربات وصفتها بالقوية على إيران، وقالت أنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة توجيه ضربة لإيران وأصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن السفن الحربية الأمريكية بحالة تأهب لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر دونالد ترامب ذلك. وكان التلفزيون الإيراني أعلن عن وقوع انفجارات انفجر اليوم في سيرك وقرية ميسين بجزيرة قشم في جنوب إيران وفي هرمزغان وبندر عباس. وقال إن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير عسكرية. هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إلغاء رخصة تسمح ببيع النفط الإيراني بأثر فوري، سمحت بإتمام المعاملات الضرورية المرتبطة بصفقات سابقة في موعد أقصاه 17 من الشهر الجاري، وذلك في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات وسفنا في مضيق هرمز. في أنقرة التي تنعقد فيها قمة الناتو، قال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش للجزيرة إنهم يدعمون المشاركة في تعزيز الاستقرار في مضيق هرمز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. من جهته قال مسؤول بالناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. في لبنان قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وأن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. أضاف المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم مزيدا من التفاصيل مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد من واشنطن. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات الأمريكية في حالة الترقب المستمرة لبيان القيادة المركزية الأمريكية الذي قد يعلن عن مدى أو نتائج تلك العمليات على مواقع في إيران.
2: بالفعل، ووسائل إعلام أمريكية أيضا محمد تنقل عن مسؤولين أمريكيين قبل قليل قولهم إنهم سيحددون الخطوات والقرارات المقبلة بعد تقييم شامل لنتائج هذه الضربات التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية.

والتي أعلنت عنها قبل أكثر من ساعتين من الآن، قالت إنها بدأت في توجيه سلسلة من الضربات التي وصفتها بأنها قوية ضد مواقع في إيران، وذكرت أن ذلك يأتي ردا على استهداف ناقلات وسفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأشارت أيضا إلى أن ذلك الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا من قبل إيران لاتفاق وقف إطلاق النار بحسب بيان القيادة المركزية. الآن هناك ترقب كما أشرت لبيان لاحق من قبل القيادة المركزية تحدد فيه طبيعة الأهداف وكذلك كيف سيؤثر ذلك على مذكرة التفاهم وعلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم، وكذلك كيف ستنعكس هذه التداعيات الأخيرة عسكريا على المنطقة. بكل الأحوال هذا الموقف الأخير بدأت أيضا ارتداداته تظهر هنا في أسواق الطاقة، ليس فقط الرد الأمريكي ولكن أيضا التصعيد في مجمله في مضيق هرمز وتشديد العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. كل هذه التطورات الأخيرة بدأت في الانعكاس على أسواق الطاقة التي ارتفعت الأسهم والعقود الآجلة فيها بنسبة 6% تقريبا خلال الساعات الماضية. وهناك أيضا هذا التأكيد من قبل مسؤولين أمريكيين آخرين لصحيفة نيويورك تايمز ولغيرها، يقولون إن هذه الضربات ستستمر لبعض الوقت. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أيضا قوله أن الرئيس الأمريكي هو الذي أعطى الأوامر بتنفيذ هذه الضربات بعد أن عرضت عليه الخطة. الرئيس الأمريكي الآن هو في تركيا، وقبيل مغادرته إلى تركيا كان يقول إن على طاولته كافة الخيارات بما فيها خيار العودة للعمليات العسكرية، رغم أنه أكد أن الأمور تتطور بشكل جيد على طاولة المفاوضات، وأشار إلى أن الإيرانيين يقدمون تنازلات على طاولة المفاوضات، وفي ذات الوقت يقول إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيعود إلى العمليات العسكرية. الآن كل هذه التطورات تأتي ردا على استهداف الناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز من قبل إيران. وكنا قد تابعنا في الحقيقة قبيل هذه المواقف الأمريكية يوم أمس تأكيدات من مسؤولين أمريكيين أيضا لوسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة غالبا سترد على استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز. الآن بعض الأسئلة التي تطرح تتعلق إلى متى سيستمر هذا الرد الأمريكي وهذه الضربات التي تنفذها القيادة المركزية. هي لم تتحدث عن هدف أو هدفين، هي تقول إنها بدأت سلسلة من الضربات القوية. مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس يقول إن هذه الضربات أيضا تفوق قوتها 4 أضعاف الضربات التي كانت في السابق، وبالتالي فينظر إلى هذا الموقف الأمريكي الأخير أنه ربما يأتي في إطار وضع حد لمسألة إعاقة حركة المرور في مضيق هرمز، هكذا تقول بعض التحليلات والصحف الأمريكية. ولكن المهم في الحقيقة هو التأكيد أيضا من قبل مسؤولين آخرين خاصة لصحيفة وول ستريت جورنال، يقولون إن المفاوضين الأمريكيين سيستمرون في عملية المفاوضات، والمفاوضات ستستمر لحين بلوغ هدفها النهائي في التوصل إلى اتفاق. هذه التطورات الأخيرة كيف ستنعكس على مسار المفاوضات على المواقف الأمريكية؟ تقول أيضا تأكيدات من قبل مسؤولين أمريكيين تنقلها وسائل إعلام أمريكية قبل قليل أن هذه الضربات ونتائجها ستخضع للتقييم وللدراسة، وبعد ذلك ستقرر الخطوات المقبلة إن كانت ستمضي الولايات المتحدة في ردود أخرى على مسألة استهداف السفن في مضيق هرمز، أم أن القيادة المركزية ستكتفي بهذه الضربات التي بدأتها. حتى الآن طبعا هي لم تعلن أن هذه الضربات قد انتهت، ولكن في العادة هي عندما تبدأ تعلن بدايتها وتعلن كذلك نهايتها وتحدد طبيعة الأهداف. وسائل إعلام أمريكية أيضا تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن جانب أو عددا من هذه الأهداف يتضمن مواقع للدفاع الجوي، مخازن للصواريخ وكذلك للمسيرات، ومواقع للمراقبة، ويعتقد أن معظم هذه المواقع

0: مواقع تقع في السواحل الإيرانية بالقرب من جزيرة قشم أو في غيرها من المناطق. والملاحظ أيضا في الفترة السابقة كانت القيادة المركزية تقول إن الرد الأمريكي يأتي في إطار الدفاع عن النفس بعد أن تستهدف أصول أمريكية أو تحاول إيران استهداف أصول أمريكية. تقول القيادة المركزية في بياناتها السابقة إن ردودها تأتي في ذلك وفي ذات الوقت تبقي على اتفاق وقف إطلاق النار على حاله. الآن
1: في إطار الردود أحمد
0: استهداف
1: فقط
0: إيران للسفن هو انتهاك تقول لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: نعم في إطار الردود المحتملة التي ربما قد يتم اللجوء إليها، كان لافتا الإشارة إلى أن السفن الحربية الأمريكية هي ران الإشارة لإعادة فرض حصار على موانئ إيران.
0: نعم بالفعل هذه الإشارات تأتي في وسائل الإعلام الأمريكية، ولكن حتى الآن لم يعلن بشكل رسمي في الحقيقة محمد. حتى الآن التأكيد الأمريكي أن الأولوية هي للمسار الدبلوماسي، التوصل إلى اتفاق من خلاله. ترامب دائما يقول إنه يفضل هذا المسار، وفي ذات الوقت يبقي القوات الأمريكية كما أشرت على أهبة الاستعداد، هي بكاملها موجودة في المنطقة، لم تغادر بحسب التأكيدات الأمريكية، وبالتالي هي جاهزة لأي تعليمات أو أوامر من قبل الرئيس ترامب في حال أراد العودة للحصار البحري المفروض الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية قبيل الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم. ولكن هنا إشارة مهمة، عندما رفع الحصار كان الشرط الأمريكي أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. الآن إذا تم عرقلة الحركة، حركة الملاحة في مضيق هرمز، هنا من يعتقد، هنا أعني في العاصمة الأمريكية واشنطن من مسؤولين ومن متابعين، أن خيار العودة للحصار البحري قد يعود مرة أخرى إلى أولويات الرئيس ترامب في حال استمر الوضع على ما هو عليه. ولكن كنا قد تابعنا احتفاء أمريكيا في الأيام الماضية بكيف انعكست عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز على أسواق الطاقة وعلى الأداء الاقتصادي بشكل عام في عدد كبير من المواقع، سواء هنا في داخل الولايات المتحدة أو في غيرها، والانعكاسات العالمية والارتياح الذي شاعه اتفاق أو مذكرة التفاهم وعودة الحركة في مضيق هرمز. الآن عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز قد تعيد مسألة التفكير في العودة لخيار الحصار البحري. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن الآن جانب من النقاشات التي تجري في تركيا تتضمن كيف ستساهم أو سيساهم حلفاء الولايات المتحدة ودول الحلف في تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك الاستمرار في المسار التفاوضي حتى نهايته.
1: شكرا أحمد الرهيل مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. فيما يلي مشاهدينا نظرة على أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة التي سبقت الضربة الأمريكية على مواقع في إيران فجر اليوم.
2: من أبرز التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. كما نقل الموقع في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق. وأشار الموقع إلى أن سفينتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقالت هيئة العمليات إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات. جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز، قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيرة داخل المضيق. وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أكد أن سفنا قرب مضيق هرمز تعرضت لهجمات، من بينها سفينة تجارية استهدفت بطائرة مسيرة. من جهته أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك تسجيل 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان في الإمارات، مشيرا إلى استمرار الهجمات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب رصد نداءات استغاثة لاسلكية من السفن ونشاط للطائرات المسيرة. وفي أول تعليق قطري قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. كما طالبت الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفته بالحسابات الضيقة والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. كما أدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما المضيق.
1: من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. سيد باتريك، الرد الأمريكي لم يعلن رسميا إن كان انتهى أم لا، إلى أي مدى هو محسوب في تقديرك؟
3: أولا شكرا على هذه الاستضافة. التطورات الأخيرة التي حصلت هي فعلا تصعيد جدي، واستهدفت الولايات المتحدة أهدافا عسكرية ومدنية في الجزر الإيرانية بعد استهداف الحارس الثوري لسفن تجارية وناقلة نفط في مضيق هرمز. بعد ذلك مثل ما تعلمون تم فرض من الخزينة الأمريكية تعليق لتصدير النفط الإيراني، وهي رسالة من قبل واشنطن بأن إيران لا يمكنها أن تواصل تهديد الملاحة البحرية واستهداف السفن التجارية في المياه الدولية. والمذكرة التفاهم هي تحت التهديد ولا يمكنها أن تبقى على قيد الحياة إلا إذا ما تم تخفيض التصعيد بين الطرفين، ومضيق هرمز أصبح في محور هذا النزاع مرة أخرى. وإذا ما تواصل هذا السلوك الإيراني فربما قد نرى عودة إلى استئناف بعض العمليات العسكرية، ولا توجد أي مبررات لما تقوم به إيران. وبهذا التصعيد أعتقد بأن من المنظور الأمريكي الدبلوماسية لا تزال قائمة، ولكن رفع العقوبات ستصبح تحت التهديد. وإذا تواصل الاعتداء على حرية المراحة فإن الولايات المتحدة سترد بالطريقة المناسبة.
1: دكتور عباس، هل إيران هي المسؤولة عن حالة التصعيد هذا؟
4: بالتأكيد لا، هذا ليس لأني أتحدث من منطلق إيراني وحبي لوطني، وهذه حقائق، وليست المرة الأولى التي تنتهك الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاتفاقيات. نتذكر سابقا عندما شنت الحرب في قمة المفاوضات وفي الجولة السادسة، وكنا على أبواب الجولة السادسة في عمان والجولة الثالثة في جنيف. أمريكا لا تحتاج إلى مبررات، هي تستخدم دائما الذرائع والواهية. كانت آلية لتطبيق هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وهذه الآلية التي أبدعتها إيران هو خطوة مقابل خطوة، وحتى للورود في أو الدخول في المفاوضات الأصلية كانت هناك جملة من التمهيدات تنص عليها المادة البند 9 و10 والبند 3، ولكن لن تتحقق هذه البنود. البند
1: طيب، لا نتحدث عن المذكرة وعن الوضع بشكل عام بقدر ما نتحدث عن ربما هو واقع نعيشه، هدنة داخل هدنة، تصعيد يحتوي تصعيد أو يولد تصعيد، هذا هو الواقع. هذه الأزمة التي نتابعها حاليا، هذا التصعيد الحالي بعد أن استهدفت إيران سفن تجارية

0: مدنية في المضيق خلال الليلة الماضية، والرد الإيراني الأمريكي العسكري المستمر والذي لم ينتهي حتى اللحظة. إيران هي المسؤولة عليه، يعني خاصة أن نتحدث عن هدنة داخل هدنة، هدنة الأسبوع التي تم الاتفاق عليها، ريثما تكمل إيران مراسم تشييع علي خامنئي مرشدها الأعلى السابق.
1: لا يعني استغلال هذه الهدنة مقابل الهدنة داخل الهدنة كما تفضلت حضرتك، يعني استغلال هذا الوضع وإيجاد نوع من الغطاء السياسي على هذه الهدنة واستفزاز الطرف الآخر، هذا هو يؤدي، هو أساسا هو هذا نقد للهدنة الأولى والهدنة الثانية التي تعتبرها داخل الهدنة الأولى، عندما يقوم الرئيس الأمريكي خلال اليومين الأخيرين بتغريدات وتهديدات واستفزازات، هذا يعتبر بحد ذاته نقض للهدنة، والهدنة هدنة التشييع، والهدنة الأكبر التي بموجبها وقعت إيران وأمريكا في ما يتعلق بمسودة الاتفاقية أو مذكرة التفاهم.
0: لكن دكتور عباس، إيران من سياساتها التي باتت معروفة أنها من أنصار العين بالعين والسن بالسن، فإذا كانت استفزازات ترامب هي كلامية وتصريحات أو ما يكتبه على تروث سوشيال إلى غير ذلك، كان يمكن للرد الإيراني على تلك الافزازات أن يكون من خلال التصريحات، من خلال المنشورات، ولكن لماذا اللجوء إلى استهداف سفن مدنية ناقلة نفط تابعة لدول مشاطئة للخليج؟
1: يعني البند الخامس حسب القراءة الإيرانية، إيران هي مسؤولة عن سير ومرور السفن وأمنها، وعلى هذا إيران عينت مسارات متعددة وحذرت السفن من المضي في خارج هذا الإطار التي رسمته، والتي بموجب البند الخامس هي المسؤولة عن أمن هذه السفن.
0: طيب، هي مسؤولة عن أمن هذه السفن،
1: أي خلل
0: جميل، ولكن
1: نعم.
0: هل تقابل عدم التزام بين قوسين السفن التي خاطرت وذهبت في مسارات أخرى بتهديدها وقصفها بصواريخ؟ يعني هي من جهة ترعى الأمن، ولكن في الجهة المقابلة تهددها وتهدد ملاحة السفن المدنية في المضيق.
1: لا، الإيرانيون يقرؤون قراءة أخرى ويرون الأمر من زاوية أخرى، يقولون بأن الأمريكيون هم يحثون البعض لبعض السفن لاتخاذ مسار آخر لتثبيت قواعد جديدة أمريكية في هذا المضيق، ولتمهيد حضور دائم وعبور سفن حربية في المستقبل. تقول طهران ماذا يعني مواكبة سفينة تجارية ببوارج حربية وإرغامها على المضي في مسار آخر غير المسارات التي عينتها طهران. تسأل طهران هل هذا ألم يكن هذا استفزاز، وألم يكن هذا تمهيد لمسار تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلالها تريد تثبيت موقعها في هذه المنطقة وفي هذا المضيق الذي تعتبره طهران ورقة استراتيجية رادعة لمواجهة أي استفزاز، أي يعني أي هجوم أمريكي مستقبلي وأي اعتداءات أمريكية إسرائيلية محتملة مستقبلية؟ يعني الأمور تراها طهران من هذا الزاوية.

عندما تكون الأمور عندما يعني تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الاستفزازية، العمليات الاستفزازية بهذا الوقت بالذات وبهذا المحيط وبهذه المنطقة بالذات، فسيكون من الطبيعي سيكون هناك

0: تأخذ هذه المواقف وتقولها بصراحة ولا تخشى أحدا، ولكن عندما تؤكد بأن هذا الاستهداف لم يكن استهدافا إيرانيا، هذا يعني لن تتبنى وتنفي أي ادعاء في هذا المجال.
1: سيد باتريك، تقول أو يقول ضيفنا في إيران بأن الولايات المتحدة هي التي طلبت من تلك السفن أن تمر عبر ذلك المسار في استفزاز لإيران من أجل فرض أمر واقع لا تريده إيران، ولذلك استهدفت تلك السفن أو كان ذلك الرد الإيراني. إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة بالفعل تريد أن تخلق واقعا جديدا في مضيق هرمز؟
2: لا، الأمر ليس كذلك. هذه السفن التجارية لا يمكنها أن تمر من المسار التقليدي لأنه لا يزال يحتوي على ألغام إيرانية وضعت بطريقة غير شرعية، وكان يفترض أن تؤشر إيران إلى طرق بديلة آمنة في انتظار العمل بكاسحات الألغام على إزالتها. ذلك ما تريده إيران، ذلك ما تم الاتفاق عليه. والمسألة هنا هي أن هذه السفن التجارية يفترض عليها طلب الإذن، وأن إذا ما اختارت مسارا آخر فإنها تعاقب، ومن الصعب على هذه السفن أن تمر مثل ما قلت بالمسار التقليدي طالما أن الألغام لا تزال هنالك. إيران إذن ليس لديها يبدو أنه أي إشكال في استهداف سفن جيرانها، ورأينا استهداف ناقلة النفط القطرية وكذلك الناقلتين السعوديتين، وأعتقد بأن هذا انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم. ورغم تواصل المحادثات عن حسن نية، ولكن هذا الوضع ربما قد يعكر، لأنه لا يمكن المواصلة في المحادثات، والولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بأن يتم استهداف سفن تجارية بالصواريخ والمسيرات.
1: دكتور عباس، إيران تريد أن تفرض واقعا يجعل كل مضيق هرمز ملكا لها فحسب، هل هذا ما تريده؟
0: طبعا الإيرانيون يرون له بالأحقية بخلق واقع جديد يختلف عن ما كان عليه سابقا، وهذا يقولونه بصراحة. كيف ممكن طهران تملك هذا الساحل الطويل الذي يمتد إلى 300 كيلومتر، ويعني لن تستمتع إطلالتها على هذا المضيق على مدى العقود الماضية، بينما تأتي دول من عن بعد آلاف الكيلومترات وتأتي بالأسلحة لمهاجمة إيران من هذا المضيق، ومن ثم تمنع إيران من أي عمل تجاري ومن تصدير نفطها، وهذا أمر لا يقبله أحد وعمل غير عقلاني. ولذلك كما قلت دائما، هناك أصوات علت في طهران وانتقدت الحكومات السابقة لعدم استغلالها وعدم استفادة من هذا المضيق التي تطل عليه على هذا المسافة الطويلة.
1: طيب، أنت تعرف في القوانين الدولية وقوانين البحار إلى غير ذلك دكتور عباس، بأن حتى لو كانت 1000 كيلومتر، ليس فقط 300 كيلومتر، ولكن ربما الأهم هو العمق في المياه التابعة لإيران، نتحدث عن 20 كيلومتر، وهناك أيضا دولة أخرى مقابلة على طرفها الآخر في ذلك المضيق اسمها سلطنة عمان، هي الأخرى لديها 20 كيلومتر من المياه التي لها الأحقية في السيطرة عليها. لماذا إيران تحاسب سلطنة عمان

0: أو السفن التي اختارت تلك العشرين كيلومتر لتمر فيها؟
1: بالتأكيد الإيرانيون دائما وما زال ومنذ البداية ولحد الآن راعوا الجانب العماني، وهناك اللجنة المشتركة ما زالت فاعلة وتجتمع بين حين وآخر، والعلاقات الإيرانية العمانية واضحة، وهذا ما يعرفه الإخوة العمانيون. ولذلك إيران حتى ليس العمان فقط وحتى الدول الأخرى هي تراعي شؤون تلك الدول. ولذلك ومن هذا المنطلق يأتي التهديد الرئيس ترامب بأنه يفجر عمان عندما أرادت عمان أن تسير في إيجاد ووضع بروتوكولات جديدة بالتعاون مع طهران. النقطة الثانية وذات الأهمية الكبيرة بأن القواعد والقوانين هي ناتجة الثابتة، هي عادة ناتجة عن الحروب وعن الأزمات. ولذلك أنا أتصور الحرب الوجودية التي فرضت على إيران اضطرت طهران أن تستخدم هذه الورقة الذهبية الاستراتيجية لردع أي عدوان مستقبلي. ولذلك استخدام هذه الورقة والتي تكون وجودية بالنسبة لإيران، هذه ستفرض من طبيعة الوضع وطبيعة الأزمة ستفرض قواعد جديدة شئنا أو أبينا. هذه القواعد الجديدة بمرور الزمن ستكون قواعد ثابتة وقوانين ثابتة، وهذا ما حدث في كل الأزمات العالمية وفي كل الممرات العالمية وليس أمرا جديدا. ولذلك هذا كذلك يتبع القواعد الأجنبية القواعد العالمية والدولية التي شاهدناها في تركيا وشوهدت في ألمانيا بعد الحرب وربما مناطق أخرى.
0: سيد باتريك، رغم كل المفاوضات وربما الدبلوماسية التي تسعى لها الأطراف ويعمل من أجلها الوسطاء، إلى أن إيران يبدو أنها مصممة على عدم التخلي تماما على الورقة التي وصفها بالذهبية الدكتور عباس، ورقة مضيق هرمز، تقول بأن واقع المضيق لن يكون كما كانت عليه الحال قبل الحرب. هذا تصميم إيراني واضح. كيف تعتقد موقف ترامب سيكون جراء هذا الواقع الذي تحاول إيران فرضه؟
2: أعتقد بأن الولايات المتحدة لن تقبل بهذا الوضع ولن تقبل بأن تسيطر إيران على مضيق هرمز. ربما قد يكون هنالك تنسيق أمني فيما يتعلق بالمرور الآمن، ربما قد يكون هنالك البعض ممن يقبل رسوم خدمات أو غيرها، ولكن لا يمكن أن تكون سيطرة بطريقة أخرى، ولا أعتقد بأن لا الولايات المتحدة ولا الدول الأخرى ستثق بإيران وهي لا تزال تواصل استهداف السفن التجارية. كيف بإمكان أن تثق بإيران بأن تنسق لوحدها العبور الآمن للسفن؟ وفيما يتعلق بفرض رسوم على كافة المضيق، حتى الصين ترفض ذلك، والتي تستخدم هذا المضيق لاستيراد نفطها. أعتقد بأن إذا لم تسمح الدول الأخرى فكيف تسمح الولايات المتحدة بذلك؟
0: عدم سماح الولايات المتحدة يؤدي بالضرورة إلى ماذا؟ ما الذي ستختاره من مواقف عملية؟
2: حسناً، الولايات المتحدة لا تزال لديها الأصول المجمدة.

0: الأموال الإيرانية، وكذلك أدوات العقوبات، وهي أدوات اقتصادية استخدمت ولا تزال تستخدم، كذلك مسألة تصدير النفط. إما أن تبقي إيران المضيق مفتوحا إذا ما أراد أن تصل إلى صفقة نهائية مع واشنطن، أما إذا ما أصرت على استهداف السفن والناقلات وإجبارها على المرور بمكان معين، فإنها ستعطل مصالحها فيما يتعلق بالأموال المجمدة، وكذلك فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وغيرها. والولايات المتحدة مثل ما قلت تعارض السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وكذلك أغلب الدول وكذلك أغلب شركة التأمين ترفض ذلك مطلقا.
1: دكتور عباس، لو عدنا للرد الأمريكي الذي لم يعلن عن نتائجه ولا عن مداه حتى اللحظة، وتلك الضربات التي استهدفت منطقة واسعة في إيران قبل ساعتين، هل تعتقد بأن إيران سترد على الرد الأمريكي؟
2: نعم، قبل أن أجيب على سؤالك لو سمحت
1: تفضل.
2: أسأل الضيف وأقول يعني ما هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى تأتي عن بعد آلاف الكيلومترات وتتحكم بهذه الطريقة، وهي تقول بأنها لا تستفيد من المضيق إلا نسبة 1%، هذا ما قاله الرئيس ترامب. إذا كانت هناك أحقية لدولة هدبان تعترض هي الصين أو الدول الأخرى، هذه نقطة أتصور في غاية الأهمية هذا السؤال. والسؤال الثاني، أساسا هذه العقوبات التي يبررها ضيفك والعقوبات وتشبيه الأموال الإيرانية، هذه كانت أساسا قبل إغلاق المضيق وليس من بعده، كانت منذ بدون أي سبب وبدون أي ذريعة. الأهداف الأمريكية كانت أشياء أخرى، كانت الإطاحة بالنظام، كانت تجميد العلاقات بين إيران والحلفاء التي تسميهم الولايات المتحدة الأمريكية بالأذرع، كان هو القضاء على المنظومة الصاروخية البالستية الإيرانية. كل هذه الأهداف وضعت جانبا، والآن يتحدثون عن المضيق الذي كان أساسا مضيقا مفتوحا على مدى العقود الخمسة الماضية، ولم تكون هناك أي إجراءات أمنية تجاه هذا المضيق. إذن المشكلة هي المشكلة أمريكية وأزمة أمريكية، وأمريكا تريد أن تتخذ هذا الممر كحرب للآخرين وخاصة على الجمهورية الإسلامية، وهذا ما لا تقبله إيران وترفضه بقوة. أما بالنسبة للسؤال، أنا أتصور الإيرانيون ربما يتريثون خلال اليوم وغد بسبب إنهاء مراسم التشييع حتى يوضع الجثمان في الثرى، وعند ذلك ستتخذ أتصور بأنها ردود مهمة وكبيرة، وهذا ما قرأناه قبل قليل من خلال تغريدة نائب وزير الخارجية الذي أكد بأن هذه الاعتداءات لن تمر بدون إجابة وبدون ردود وبدون مواقف عملية إيرانية سريعة حتى. ولذلك يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث غدا أو اليوم في العراق من تشييع ومن ثم إلى في طهران. يعني استغلال
1: اسمح
2: هذا
1: لي
2: الوقت
1: ما قلته مهم. ما قرأته الآن هو رد رسمي إيراني عن تلك الضربات الأمريكية.
2: كانت تغريدة لكاظم غريب أبادي، هو يعني
1: نعم.

0: المسؤول الأول في المفاوضات التقنية الإيرانية الأمريكية، وجاء قبل قليل. وطبعا الوقت هنا متأخر كما تعرف، وربما لن يسنح الوقت للآخرون حتى يعني يقومون بردود على الاعتداءات الأمريكية وهذه المناوشات. ربما الساعات القليلة القادمة سنرى وسنسمع الكثير. بيان وزارة الخارجية أكد وندد، وفي نفس الوقت هو نفى أي تدخل فيما يتعلق بالسفينة القطرية. أما بما يتعلق بالاعتداءات، نعم، غريب عبادي قبل قليل هو أعطى التغريدتين وقال بأن هذه الأمور لن تمر بدون ردود.
1: طيب سيد باتريك، بالنسبة لدونالد ترامب أعطى الموافقة على هذه الضربات وهو موجود في أنقرة لحضور قمة الناتو، هل تعتقد بأنه سيستغل بطريقة أو بأخرى ما حصل في مضيق هرمز من جديد واستهداف السفن التجارية المدنية ليطلب مساعدة ما من الناتو في هذا الإطار؟
2: حسنا، أعتقد بأن الرئيس ترامب كان قد طلب من تحالف الراغبين لتقديم المساعدة في المضيق فيما يتعلق بإزالة الألغام، كان ذلك قبل التصعيد الإيراني، وربما قد نرى تغير لموقف الشركاء والحلفاء بعد الاستهداف بالمسيرات والصواريخ للسفن التجارية العابرة. ربما الولايات المتحدة قد تتمكن من احتواء هذا الاعتداء وتواصل بمفردها العمليات العسكرية عبر القيادة المركزية واستهداف منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية وكل الموارد التي يستخدمها الحرس الثوري في الاعتداء على السفن المدنية وكذلك للاعتداء على دول الخليج. أعتقد بأنه في الوقت الراهن سيتم استخدام القوات الأمريكية مع الإبقاء ربما على الخيار الدبلوماسي ومذكرة التفاهم رغم أنها تحت التهديد، والولايات المتحدة أكدت مرة أخرى بأن المحادثات متواصلة رغم كل ما يحصل.
1: مخصص لهذه المقابلة، أسف على المقاطعة، شكرا سيد باتريك. ولي الدكتور عباس، أتاحت سلطنة عمان في 20 يونيو مسارا لعبور السفن في مضيق هرمز، مسارا محاذيا لمياهها الإقليمية. تصف القيادة المركزية الأمريكية هذا المسار بأنه الممر والأكثر أمانا والخالي من الألغام، ولكن كيف أثر هذا الممر على شكل الملاحة وعبور النفط في المضيق؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري.
3: مضيق هرمز الممر البحري الأكثر حساسية في سوق الطاقة العالمية، بات ساحة اختبار يومية لتهديدات متكررة ومراقبة للمسيرات لحركة الشحن البحري ونداءات لاسلكية يقوم بها الحرس الثوري الإيراني وفقا لما أعلن عنه مركز المعلومات البحرية المشترك، إضافة إلى استهدافات بين حين وآخر لسفن تجارية وناقلات تعبر من مسار تؤكد للولايات المتحدة أنه الأكثر أمانا وخلوا من الإلغام. فما هو هذا المسار؟ في 20 يونيو أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ممر آمن في المجال البحري العماني، نصحت عبر بيان السفن والناقلات لعبور مضيق هرمز من خلاله، لاحقا في 24 من يونيو أعلنت سلطنة عمان عن آلية عبور السفن والناقلات داخل الممر بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وضحت الآلية بعض تفاصيل نظام المرور، كأن تغادر السفن المضيقة ضمن مجموعات مع تحديد مناطق انتظار وتعليمات عبور مسبقة. فكيف أثر الممر الذي أتاحته سلطنة عمان على حركة الملاحة في المضيق؟ في تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري، بلغ عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بين 20 من يونيو والسادس من يوليو قرابة 600 سفينة. 27% عبرت من الممر الذي أتاحته عمان، 11% من الممر الدولي، و 25% من الممر الذي تطالب به إيران، بينما عبرت 37% من ممرات غير محددة. لكن الأهم لم يكن عدد السفن فقط، بل ما تحمله. فقد أظهر التحليل أيضاً أنه منذ إتاحة الممر الذي حددته سلطنة عمان، عبر من خلاله نحو 28% من إجمالي النفط الذي غادر المنطقة إلى الأسواق العالمية. وبذلك لم يعد الممر الذي أتاحته عمان مجرد خيار ملاحي لتفادي الخطر، بل تحول إلى شريان جيواقتصادي جديد لأسواق الطاقة العالمية. كان الاتفاقات السياسية كإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ثم إتاحة الممر الذي حددته عمان أثر كبير في مضاعفة حجم النفط الذي يغادر مضيق هرمز، إذ ارتفع عبور النفط إلى ما يصل إلى 11 مليون برميل يومياً، إلا أنه يبقى دون معدلات ما قبل الحرب التي كانت تراوح نحو 20 مليون برميل يومياً. لكن هذه الحركة في الممر الذي أتاحته سلطنة عمان تبقى رهينة التذبذبات السياسية والتهديدات الأمنية، حيث تعرض الممر لهجمات وتهديدات لسفن وناقلات كانت تعبر المضيق من خلاله. فبين تأكيدات الأمن والسلامة الأمريكية والتهديدات الإيرانية، تشهد حركة العبور في هذا المسار صعوداً وهبوطاً حسب الأحداث. ورغم صغر الممر على الخريطة، فإنه أصبح رقماً مهماً في حسابات الطاقة والسياسة والأمن البحري العالمي.
1: الآن إلى إلسيا بعاصي وفقرة تحليلية تسلط الضوء على الخلافات داخل حلف الناتو والتي تعكس تباين مواقف أعضائه بجانب قضايا استراتيجية وأمنية عديدة.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تنعقد قمة حلف الناتو في ظل مرحلة حساسة تشهد تصاعد التحديات الأمنية وتزايد الخلافات بين أعضائه، وتبرز خلال القمة ملفات عدة أبرزها مستقبل الدعم لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي ودور الولايات المتحدة داخل الحلف، كما تكشف التصريحات المتبادلة عن تباين في وجهات النظر حول حجم المسؤوليات وتقاسم الأعباء بين الشركاء. وفي ظل المتغيرات الدولية يواجه الناتو اختبارا حقيقيا للحفاظ على وحدته وتعزيز قدراته الدفاعية، وتطرح القمة تساؤلات حول مستقبل التحالف وطبيعة العلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. إذن على طاولة القمة 36 لحلف الناتو أجندة تتفاعل بنودها في ظل خلافات وأولويات متباينة بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين يخشى أن تهدد مصير الحلف نفسه. أجندة القمة التي أعلنها الحلف سلفا تتركز حول قضايا الاستثمار الدفاعي والصناعات الدفاعية إلى جانب دعم أوكرانيا. في القمة الماضية التزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي في الدفاع لتعزيز قدراتهم وتفادي الانتقادات الأمريكية. في هذا السياق زادت كندا والشركاء الأوروبيون إنفاقهم الدفاعي المشترك بنحو 20% بالقيمة الحقيقية خلال عام 2025 مقارنة بسابقه. فيما يخص أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الألماني اعتزام الناتو تقديم دعم مالي وعسكري إجمالي لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، أي بنحو 160 مليار دولار، يغطي العامين الجاري والمقبل. وبخلاف القضايا الرئيسية على أجندة القمة، هناك ملف مضيق هرمز الذي سيبحثه القادة قادة الحلف الأربعاء، حسب ما أكد مسؤول بالناتو للجزيرة، لافتا إلى أن دولا أبدت رغبتها في المساهمة وبدأت بالفعل تحريك قطع عسكرية قرب هرمز في إطار مبادرات فردية، رغم أن الحلف لم يتخذ قرارا بعد بشأن المضيق. لكن يطرح هنا سؤال عن طبيعة التفويض الذي قد يوفره الحلف لخطوة كهذه، إذا أخذ تحرك الدول الأعضاء بشأن هرمز شكلا جماعيا لا فرديا. قضية هرمز تحيل مباشرة إلى أزمة شركاء الحلف الأوروبيين مع الولايات المتحدة التي ما زال رئيسها ممتعضا، مما يعتبره خذلانا أوروبيا من شركاء الناتو خلال الحرب الأمريكية على إيران. ليست حرب إيران وحدها نقطة الخلاف وتأزم العلاقات، فالولايات المتحدة تضغط قبلها على شركاء الناتو لرفع مساهماتهم المالية في ميزانية الحلف والاستثمار الدفاعي، وهو ما وعد به الأمين العام للحلف بمجرد وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة لإظهار مدى الالتزام الأوروبي للشريك الأمريكي الغاضب. إلى صهيب العصا الذي سيطلعنا أكثر على بعض ملفات الخلاف داخل الناتو، خصوصا ما يتعلق بأوكرانيا والإنفاق الدفاعي. صهيب،
5: نتحدث إلسي عن الملف الأبرز الآن وهو التهديد الروسي بطبيعة الحال، لأننا نتحدث عن الحدود الشرقية للحلف. الآن يبرز في هذه الاجتماعات أو هذه القمة تبرز قضيتان أساسيتان، والقضيتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالتحرك الروسي أو الحرب الروسية في أوكرانيا. القضية الأولى هي قضية الاتهامات الروسية لدول البلطيق بمحاولة الهجوم واستخدام أراضيها منطلقا للعمليات ضد روسيا، والقضية الثانية هي قضية الإنفاق الدفاعي. إذا ما بدأنا بالقضية الثانية هي مسألة الإنفاق الدفاعي، هذه الصورة تعطينا نظرة عن المستوى المرتفع كثيرا للأموال التي دفعتها الدول الأوروبية في حلف الناتو خلال السنوات القليلة الماضية، وهذه هي نسبة الارتفاع في الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الماضية ابتداء من حرب 2022، حرب روسيا على أوكرانيا. عندها كانت هذه الدول في 2022 تدفع 345 مليار دولار كعضويتها في الناتو، ولكن هذا الإنفاق الدفاعي ارتفع شيئا فشيئا خلال السنوات التي تلت الحرب. 17% في السنة الأولى من الحرب، 20% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة، والتوقعات تشير إلى 11% في 2026، ليكون المجموع يقترب من 90% ارتفاعا بين الرقم الذي كانت تنفقه هذه الدول عام 2022 345 مليار، متوقع أن يصل هذا الرقم إلى 634 مليار دولار في عام 2026. هذا رقم كبير بالنسبة للدول الأوروبية عضوة في الناتو. هذا الملف الأول الذي تحدثنا عنه. الملف الآخر هو ملف التهديدات الروسية لدول الناتو الأوروبية تحديدا، وتحديدا أكثر للدول في المنطقة الشرقية من الناتو، وهي دول البلطيق، إستونيا، لاتفيا وليتوانيا. هذه الدول تقول روسيا في آخر تهديداتها بأن دولة مثل لاتفيا مثلا تسعى لأن تكون أراضيها منطلقا لمسيرات أوكرانية، بمعنى أن أوكرانيا ترسل المسيرات للاتفيا من أجل إطلاقها إلى باتجاه روسيا، وهذه المنطقة منطقة واسعة، نحن نتحدث عن حوالي 300 كيلومتر الحدود بين روسيا وإستونيا، وعن 200 كيلومتر الحدود بين روسيا ولاتفيا، وبالتالي تهديد الروسي يرتفع باتجاه دول الأوروبية في الناتو، وتحديدا أكثر دول البلطيق. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن المسارين أو التهديدين الرئيسيين، تهديد لدول البلطيق والتهديد بارتفاع الإنفاق الدفاعي.
4: بطبيعة الحال، شكرا جزيلا لك صهيب العصا. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد الياس حنا. عندما نقول ترامب والناتو رأسا، نفكر بالخلاف بين الطرفين بحدة الكلام. كانت الأزمة فيما يتعلق سابقا بالإنفاق، الآن أضيف إليها شكوى ترامب من أن الناتو لا يساعد الولايات المتحدة ولم يأتي لمساعدتها في الحرب مع إيران. كيف يمكن وصف تحول العلاقة حاليا؟
6: إلسي، الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية ليست أولوية أوروبا وحتى حلف الناتو، حتى الاستراتيجية القومية العسكرية لا تتحدث عنها. المقاربة الكبرى للرئيس ترامب هي كما يقال بالإنجليزية offshore balancing، يعني في كل منطقة هناك نظام إقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية من الخارج تؤمن العباءة أو المظلة النووية، وبالتالي هم من يدفعون ثمن الكلفة. هذه الاستراتيجية استعملها الرئيس نيكسون بالعام 69 في منطقة الخليج، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. اليوم تنفق الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 4-5% من الدخل القومي، الأكثر من ضمن دول أوروبا وحلف الناتو. اليوم المقاربة أن الناتو 1.0 النموذج الأول من 1949 حتى سقوط الاتحاد السوفيتي بالعام 91، الناتو 2.0 من 91 وحتى 2022 بدء الحرب الأوكرانية. اليوم يقول الرئيس ترامب ناتو 3.0، والمعنى أن على الولايات على دول الناتو أن تتحمل أن يكون لديها اقتصاد وأن يكون لديها أمن، وعلى مسؤوليتها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حمت الاتحاد الأوروبي وهي سبب وجود الاتحاد الأوروبي من كلفتها ومن جيبتها، وهذا الأمر لن يتحمله الرئيس ترامب.
4: ونشر خارطة الكلفة التي تكبدها الولايات المتحدة، واعتبر هو أن الولايات المتحدة تنفق كثيرا بالمقارنة مع باقي الدول. باقي الدول التزمت بأنها ستزيد من الإنفاق الدفاعي. كيف تطورت هذه المسألة بالنسبة للشكوى التي كان يتحدث عنها ترامب؟
6: الشكوى هم ليسوا مهمين بالنسبة للاستراتيجية الكبرى للرئيس ترامب. اليوم يقول سنقدم المظلة النووية، وبالفعل هناك 5 دول فيها أسلحة نووية أمريكية، سنقدم المظلة النووية، أنتم تهتمون بأمنكم، تدفعون ثمن الكلفة، وبالتالي أوكرانيا هي مسألة أوروبية وبالتالي يجب التعامل معها عن بعد. وبالتالي أيضا بدأنا نرى انسحابات أمريكية للجيوش الأمريكية والوحدات الأمريكية، كانت بحدود 100,000 أيام الرئيس بايدن، اليوم نتحدث ماكسيموم بالحد الأقصى عن 60,000 جندي أمريكي، وبالتالي الاهتمام في منطقة أخرى. ولكن هذا الأمر يفرض على الاتحاد الأوروبي وعلى دول الناتو أعباء كبيرة جدا، خاصة موضوع المظلة النووية، الإنتاج، الاستثمار الدفاعي، الاتحاد الأوروبي الاستثمار الدفاعي، الأموال، الصناعات الدفاعية ودعم أوكرانيا. الصناعات الدفاعية متأخرة مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال إلسي للحصر، إيلون ماسك، ستارلينك لديها 10,000 قمر اصطناعي، كل أوروبا بمشروع آيريس 290 قمر اصطناعي ولم يكتمل حتى الآن، لنرى أهمية هذا الأمر.
4: أشكرك جزيل الشكر عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه المعطيات، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة لأن الغرفة الأخبار.
1: إلى لبنان، حيث شيع في بلدة النبطي الفوأة جنوب لبنان 4 ضحايا قضوا بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البلدة. تعيش مدينة النبطي ومحيطها ترقبا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المنطقة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار رصدت المشهد من النبطي الفوأة وأعدت هذا التقرير.
7: ثقيلة هي هذه النعوش، وثقيل حزن الأجيال التي خرجتها إسبيرانزا غندور، المربية التي قتلتها مسيرة إسرائيلية مع والدتها وعاملين آخرين. أبت إلا أن تعود إلى النبطي الفوقة، البلدة التي حولتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يشبه الأرض المحروقة، وكل من يقترب منها يستهدف.
8: النبطية الفوأة هي منطقة غير محتلة، نحن كل اللي طالبينه أهل نبطية الفوأة وغيرها من القرى، زوتر كمان نفس الشيء، نحن اللي طالبينه أن هذه القرى اللي ما فيها عدو بدها تبسط الدولة سلطتها عليها لتأمن للعالم، يرجعوا العالم بتدفن شهدائها.
7: ينتظر الأهالي هنا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة وانتشار الجيش اللبناني فيها.
9: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في بلدة النبطي الفوقة، ويكاد لا يمر يوم دون استهدافات إسرائيلية للبلدة ومحيطها عقب اتفاق وقف إطلاق النار، اتفاق يراه الأهالي هنا هشاً ولا يضمن سلامتهم.
7: تركت الحرب آثارها على جنبات المكان وفي محيى السكان هنا، فعلى الرغم من عودة عدد من العائلات إليها فإن

0: بقاء هؤلاء واستقرارهم يبقى رهنا بالتطورات الميدانية.
1: في قلق دائم يعيش العائدون إلى النبطي، غادروا المدينة مرات متتالية، لكنهم يصرون في كل مرة على العودة إليها مهما كانت التحديات والتضحيات.
0: إلى وسط سوق النبطي عاد محمد، أعاد فتح محله متحديا كل الظروف التي أثقلت كاهله كجميع أهالي النبطية.
2: ما فيك تعيش إلا ببلدك، يعني حاولت تتأقلم برا، افتح مصلحة برا، ما كان فيه، لأنه أنا معود هون وحياتي هون وزبايني هون وأهلي هون، حياتي كلها هون.
0: وإزاء تعقيدات المشهد الميداني وبقاء الاحتلال الإسرائيلي على التخوم النبطية، يسيج الدمار المنطقة التي خسرت المئات من أهلها خلال الحرب التي أتت أيضاً على آلاف الوحدات السكنية فيها. كارمن جوخدار، الجزيرة، النبطية، جنوبية لبنان.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، الساعة 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ولقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ما وصفته بجولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران، واستهدفت أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مضيق هرمز وبالقرب منها. وقالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن قواتها تظل متموضعة ومستعدة لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم الامتثال لبنودها. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة توجيه ضربة لإيران وأصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية بحالة تأهب لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس ترامب ذلك. وكان التلفزيون الإيراني أعلن عن وقوع انفجارات فجر اليوم في سيريك وقرية ميسين بجزيرة قشم جنوب إيران، وفي هرمزغان وبندر عباس. وقال إن غالبية الغارات على جنوب البلاد استهدفت مناطق غير عسكرية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إلغاء رخصة تسمح ببيع النفط الإيراني بأثر فوري، وسمحت بإتمام المعاملات الضرورية المرتبطة بصفقات سابقة في موعد أقصاه 17 من الشهر الجاري، وذلك في عقاب هجمات استهدفت ناقلات وسفنا في مضيق هرمز. وفي أنقرة التي تنعقد فيها قمة الناتو، قال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش للجزيرة إنهم يدعمون المشاركة في تعزيز الاستقرار في مضيق هرمز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. من جهته، قال مسؤول بالناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطعة عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرة فردية. وفي لبنان، قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، وإن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. وأضاف المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد لنتابع معه آخر التطورات في المواقف الأمريكية. أحمد، مرحبا بك. ماذا عن أبرز ما رشح إلى حد الآن بالنسبة للتصريحات والمواقف الأمريكية فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز؟
4: مرحبا مراد. الجديد هو ما صدر عن القيادة المركزية الأمريكية قبل دقائق فقط من الآن، وإعلانها أنها أكملت هذه السلسلة من الضربات التي بدأتها قبل نحو 4 ساعات من الآن. ما قالت إنها استهدفت نحو 80 أكثر من 80 هدفا في إيران، قالت إنها استهدفتها بذخائر دقيقة، وذكرت أن ذلك يأتي كرد فعل للهجمات الإيرانية التي استهدفت سفنا تجارية.

0: في مضيق هرمز. من اللافت في الحقيقة وصف هذه الهجمات من أو وصف هذه الضربات من قبل الولايات المتحدة. في بيان القيادة المركزية قبل قليل قالت إنها نفذت ضربات هجومية أو انتقامية. في السابق كانت تتحدث عن دائما أن ضرباتها تأتي في سياق الدفاع عن النفس عندما تستهدف الأصول الأمريكية أو محاولة استهداف الأصول الأمريكية من قبل إيران. الآن التأكيد من قبل القيادة المركزية أنها أنهت هذه السلسلة من الضربات، كانت قد وصفتها بأنها سلسلة من الضربات القوية، وقالت إنها استهدفت أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة. تركزت هذه الأهداف على مواقع للدفاع الجوي الإيراني وكذلك مواقع للقيادة والتحكم والسيطرة بالقرب من مضيق هرمز، بالإضافة إلى زوارق صغيرة 60 زورقا كانت حول المضيق أو قريبا منه. تقول القيادة المركزية إن قواتها تبقى على حالة الجاهزية للتعامل مع ما تصفه العدوان الإيراني غير المبرر، والذي أيضا وصفته بأنه يمثل انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت أنها ستستمر في حالة الجاهزية والتأهب في حال تقول القيادة المركزية في حال لم تلتزم إيران ببنود الاتفاق ولم تنفذه. وبالتالي لدينا هذا الموقف الأخير الذي أكدت فيه القيادة المركزية إنهاء هذه السلسلة من الضربات، والتي أكدت أنها تأتي ردا على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. 3 سفن تجارية ذكرت القيادة المركزية أن إيران قامت باستهدافها بشكل مباشر، وبعد ذلك جاء هذا الرد الأمريكي بعد أن أصدر الرئيس ترامب موافقته. بحسب مسؤول لموقع أكسيوس، الرئيس ترامب الموجود الآن في تركيا عرضت عليه خطة الرد الأمريكي من قبل البنتاغون، أصدر أوامره بالموافقة، واستمرت هذه الضربات بحسب القيادة المركزية أعلنت عن بدايتها قبل نحو 4 ساعات، وقبل قليل أعلنت عن نهايتها، وتشير إلى الاستمرار في حالة التأهب والجاهزية في حال صدرت أي أوامر جديدة من قبل الرئيس ترامب، أو في حال انتهكت على حد تعبيرها إيران بنود الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار. هذه المواقف الأمريكية صاحبها في الحقيقة أيضا مواقف نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن نتائج هذه الضربات ستخضع للتقييم وللدراسة، وبعد ذلك سيقرر المسؤولون الأمريكيون الخطوات التالية. حتى الآن تقول القيادة المركزية إن هذه السلسلة من الضربات قد انتهت، وتقول إنها جاءت ردا على استهداف الناقلات في مضيق هرمز، وتطالب إيران بالالتزام ببنود الاتفاق، وفي حال أخلت ببنود الاتفاق تقول إنها مستعدة للرد على ذلك. لدينا أيضا المواقف التي جاءت على لسان مسؤولين أمريكيين، والذين أشاروا إلى أن القوات الأمريكية أيضا في حالة تأهب في حال صدرت أوامر من قبل الرئيس ترامب للعودة لخيار الحصار البحري الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية. رئيس ترامب أيضا قبيل مغادرته إلى تركيا كان يؤكد على مسألة بقاء كافة الخيارات على طاولته بما فيها خيار العودة للعمليات العسكرية، ولا يتحدث عن عمليات عسكرية وحرب شاملة، ولكن يتحدث عن عمليات عسكرية مؤلمة. هذه الضربات قبل أن تبدأ فيها القيادة المركزية كانت قد وصفتها بأنها سلسلة من الضربات القوية. الآن أيضا لدينا التأكيدات التي تقول إن المسؤولين الأمريكيين سيستمرون في العملية التفاوضية. هكذا تحدث مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال، أكدوا أن الولايات المتحدة ستمضي في العملية التفاوضية وتستمر في هذا المسار لبلوغ نهاياته، وفي ذات الوقت يبقى على طاولة الرئيس ترامب خيار العودة للعمليات العسكرية. ترامب أيضا في تصريحاته تلك كان قد أشار في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قد تلجأ الولايات المتحدة لاستهداف المنشآت المدنية الحيوية في إيران. بكل الأحوال القيادة المركزية أعلنت نهاية سلسلة الضربات التي كانت قد بدأتها قبل نحو 4 ساعات.
1: لكن أحمد، ماذا عن مشاركة ترامب في قمة الناتو في أنقرة وعرضه أو طرحه لموضوع مضيق هرمز؟ ما الذي اختلف بعد الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في هذا المضيق التي كانت تحاول عبور هذا المضيق.
0: بالنسبة للجانب الأمريكي هو يؤكد على ضرورة أن تتاح الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم أو عوائق. هذه المواقف أيضا كان قد أشار إليها وأكدها ترامب في مواقف سابقة وتصريحات سابقة، ولكن فيما يتعلق بالنقاشات الجارية مع حلفاء الولايات المتحدة أو داخل حلف الناتو تتعلق بالتأمين، تأمين حركة الملاحة، وذلك البعض يربطه بعد الانتهاء من المفاوضات، والبعض الآخر يقول أن هذه المشاركة في التأمين قد تكون أيضا في خلال هذه الفترة، فترة 60 يوما. ولكن بكل الأحوال ترامب بحسب تأكيدات أيضا لمسؤولين أتراك للجزيرة في وقت سابق كان قد ناقش مع الرئيس التركي هذه النقطة، ملف إيران ومضيق هرمز وكذلك المفاوضات. وبالتالي فجانب من النقاشات التي تجري الآن بين قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو هي الملف الإيراني، وتحديدا مسألة مضيق هرمز وكيف ستساهم هذه الدول، لأن الولايات المتحدة كانت قد طلبت سابقا من هذه الدول أن ترسل أصولا عسكرية للمساهمة في تأمين حركة الملاحة في المضيق. الآن لم تتضح الصورة بشكل كامل عن مخرجات هذه النقاشات وإلى أين وصلت فيما يتعلق بأي تعهدات من قبل الحلف أو من دوله فيما يتعلق بمسألة الحماية وتأمين حركة المرور. ولكن التأكيد الأمريكي دائما والذي جاء على لسان القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل هو أنه في حال إعاقة حركة المرور في مضيق هرمز فإنها ستلجأ مرة أخرى إلى توجيه ضربات عسكرية، وهي قالت إن هدف هذه الضربات العسكرية هو إعاقة قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة، وبالتالي فهي استهدفت مواقع ساحلية، مواقع تقول إنها تتسبب بإعاقة حركة المرور، تطلق منها الصواريخ أو تنطلق منها الزوارق، أو هي مواقع للتحكم والسيطرة. وبكل الأحوال يبقى الخيار العسكري، يقول المسؤولون الأمريكيون، بيد الرئيس ترامب في حال أراد أن يستمر في العودة لهذه العمليات العسكرية أو حتى فرض الحصار البحري الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية. ترامب بكل الأحوال أيضا يقول إن المسار الدبلوماسي يبقى أولوية. هناك أيضا تأكيدات من قبل مسؤولين في الحلف على ضرورة الدفع بالمسار الدبلوماسي والامتناع عن التصعيد. شاهدنا الارتياح الكبير خلال الأسابيع الماضية الذي ساد أسواق الطاقة بعد إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. الآن بعد هذا التصعيد الأخير الولايات المتحدة تلوم إيران، تلوم الحرس الثوري، وتقول إنه بدأ في استهداف سفن تجارية بها طواقم مدنية لا علاقة لها بهذا الصراع. وبالتالي تقول القيادة المركزية إن استهداف هذه الناقلات في مضيق هرمز يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: طيب أحمد، بالنسبة للمسارات التي المسارات السياسية والتفاوضية وتأثرها بهذا هذه المتغيرات أكيد سنناقشها معك لاحقا، لكن نشكرك جزيل الشكر أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن، وينضم إلينا الآن عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران. عمر مرحبا بك، كيف بدت ردود الفعل الإيرانية على الضربات الأمريكية الأخيرة؟
2: نعم مراد، قبل قليل مقر خاتم الأنبياء العسكري في القوات المسلحة الإيرانية أصدر بيانا قال فيه أن الجيش الذي وصفه بالإرهابي الأمريكي نفذ عمليات في جنوب إيران، على وقال أن هذا الأمر يأتي على الرغم من أن هناك اتفاق على وقف إطلاق النار، وأن عملية تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي لا تزال مستمرة في العراق، وأضاف أن هذا الأمر هو انتهاك لما تم الاتفاق عليه سابقا، حيث كان هناك اتفاق بين الطرفين على تهدئة طيلة هذا الأسبوع. وأضاف مقر خاتم الأنبياء في بيانه بأن إيران سوف ترد بشكل قوي وحاسم على هذه العمليات العسكرية الأمريكية في جنوب إيران، مضيفا أن العبور في مضيق هرمز هو فقط من الممرات التي تحاول

0: تحددها إيران وليس أي ممر آخر، مؤكدا أن إيران هي المسؤولة الوحيدة عن تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز. نعرف مراد أن العمليات العسكرية الأمريكية في جنوب إيران وفق ما قالت واشنطن هي رد على ما تقولن استهداف إيراني لسفن في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. إيران لم تؤكد قيامها بهذا العمل، بل إنها كانت قد نفت أن تكون قد استهدفت سفينة قطرية، وصفت تلك الأنباء بأنها مزاعم غير صحيحة. وأشارت في بيانها بأن هناك سفن كانت تحاول العبور من مضيق هرمز بشكل غير آمن وبشكل يشكل خطر على الملاحة البحرية عبر إطفاء أجهزة التتبع والعبور من بعض المسارات غير الآمنة وفق تعبير البيان الرسمي للخارجية الإيرانية. عند الساعة تقريبا 12:30 بعد منتصف ليلة أمس كانت هناك ضربات أمريكية ردا على ما قالت واشنطن أنه استهداف إيران لسفن تجارية في مضيق هرمز. الضربات الأمريكية وفق ما رصدنا الليلة الماضية تركزت في 3 مناطق رئيسية، هي مدينة بندر عباس وجزيرة قشم ومدينة سيريك. وفق التصريحات الرسمية فإن الضربات الأمريكية، الغارات الأمريكية ضربت رصيفا بحريا في جزيرة سيريك، إضافة إلى مناطق تتواجد فيها أجهزة اتصالات ورادارات وأبراج اتصالات في مدينة بندر عباس. وكان هناك حديث عن انفجارات قوية، وإن أعداد الانفجارات كانت كبيرة إذا ما قرناها بالانفجارات التي سجلت قبل نحو 10 أيام وأكثر، عندما كان هناك عدة أيام من التصعيد وتبادل النيران بين الطرفين الإيراني والأمريكي وما وصفت بالمناوشات المحدودة. المناوشات الليلة الماضية أو الضربات الأمريكية حتى اللحظة الليلة الماضية تركزت فقط على المناطق الجنوبية، لكنها كانت على مستوى عالي. الانفجارات كانت كبيرة وعددها كبير. الصور التي نشرها الإعلام الرسمي الإيراني أيضا أظهرت انفجارات قوية، وقال مسؤول في مؤسسة الموانئ البحرية في المحافظة بأن أعمدة الدخان تصاعدت من منطقة في وسط المدينة، إضافة إلى أن هجمات أدت إلى احتراق بعض قوارب الصيد، وتم نفي أن يكون هناك أي ضحايا قتلى في صفوف المدنيين. لكن مسؤول في مدينة سيريك أكد بأن عدة إصابات نتجت عن إصابة مقذوفات معادية لإحدى الأرصفة البحرية. كل هذا التصعيد الأمريكي في الحقيقة مراد يأتي على الرغم من أنه كان هناك اتفاق بين الطرفين الأمريكي والإيراني في الدوحة الأسبوع الماضي على أن هذا الأسبوع هو أسبوع التهدئة. كان هناك حرص على أن لا يكون هناك أي تصعيد، نظرا لأن إيران كانت منشغلة ولا تزال بتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وأن واشنطن أيضا انشغلت لفترة ما خلال هذا الأسبوع بالاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. الآن وقد هدد مقر خاتم الأنبياء بأنه سوف يقوم برد حاسم على هذا الفعل العسكري الأمريكي. نحن بانتظار هذا الرد، لكن من خلال ما رصدناه خلال الأسابيع الماضية عندما كانت تحدث هكذا سيناريوهات اتهامات لإيران باستهداف سفن، ثم أمريكا كانت توجه ضربات للمناطق الجنوبية الإيرانية، إيران كانت ترد على ما تقول إنه مصدر النيران في المنطقة استهدفت في وقت سابق قواعد أمريكية في المنطقة. هذا السيناريو يحتمل أن يتكرر. نحن بانتظار أي بيانات للحرس الثوري الإيراني ربما تصدر خلال الساعات الماضية، إن كان قد استهدف بالفعل ما يقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة. بطبيعة الحال الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أن مضيق هرمز هو فقط هم المسؤولين عن إدارته وفق ما جاء في مذكرة التفاهم، وهذا ما أكده قبل قليل مقر خاتم الأنبياء. والإيرانيون لا يزالون يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك مذكرة التفاهم. الهجمات العسكرية الأمريكية جنوب إيران هذه الليلة اعتبرها نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي بأنها انتهاك للبندين الأول والثاني في مذكرة التفاهم. البند الأول ينص على إيقاف العمليات العسكرية، البند الثاني ينص على إيقاف التهديد واحترام السيادة لكل من الطرفين. نعم. لذلك الآن سياسيا ننظر إليه على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم، وعسكريا بانتظار الرد الذي تحدث عنه مقر خاتم الأنبياء.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. وفيما يلي نظرة على أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة، والتي سبقت الضربة الأمريكية الأخيرة على مواقع في إيران فجر اليوم.
2: من أبرز التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. كما نقل الموقع في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق. وأشار الموقع إلى أن سفينتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقالت هيئة العمليات إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات. جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز، قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيرة داخل المضيق. وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أكد أن سفنا قرب مضيق هرمز تعرضت لهجمات، من بينها سفينة تجارية استهدفت بطائرة مسيرة. من جهته أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك تسجيل 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان في الإمارات، مشيرا إلى استمرار الهجمات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب رصد نداءات استغاثة لاسلكية من السفن ونشاط للطائرات المسيرة. وفي أول تعليق قطري قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. كما طالبت الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفته بالحسابات الضيقة، والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. كما أدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما المضيق.
1: لمناقشة آخر التطورات ننضم إلينا من طهران الدكتور حسين نوريران، وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور جابرييل سوما، ما هي الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها من خلال الضربات الأخيرة التي كانت مكثفة وقوية؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأن الوضع في المنطقة في تصاعد. الولايات المتحدة ترغب في حل النزاع بالطرق السلمية، ولكن يبدو بأن الحرس الثوري الإيراني يقوم بعمليات عسكرية ضد السفن التجارية في منطقة في تلك المنطقة ومضيق هرمز. ولذلك يجد الرئيس ترامب نفسه بأنه عليه أن يتخذ قرارات حاسمة ضد الحرس الثوري الإيراني. بإمكان الرئيس أن يقوم بعمليات كبيرة ضد إيران إذا اقتضى الأمر، مثلا تدمير الجسور، تدمير القطاعات الكهربائية، في
1: لكن
3: إيران. كل هذه الأمور يعني
1: دكتور جابرييل، الواضح أن الولايات المتحدة في ردها على أي اعتداء من قبل إيران على الملاحة البحرية وما تصفه الولايات المتحدة بذلك، يتم التركيز على ذات المناطق الجنوبية.
3: صحيح في الوقت الحاضر المناطق الجنوبية، ولكن إذا بقيت الأمور كما هي عليه وبقيت السفن التجارية مهددة من قبل الحرس الثوري الإيراني، فالولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمات. على إيران أن تعلم بأنها في الوقت

0: مواقع الرادارات، مواقع الصواريخ البالستية، كل هذه الأمور خسرتها إيران على يد الطيران الأمريكي. فإذا ممكن للرئيس ترامب عنده خيارات أخرى بالإضافة إلى ما حصل حتى الآن، وهي خيارات يريد أن يتركها لآخر، يعني عندما توقف المفاوضات الجارية. في الوقت الحاضر يصر الرئيس ترامب على حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، ويرغب من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاق جديد. بموجب هذا الاتفاق يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي.
1: طيب دكتور حسين رويران، كيف تنظر إيران لهذه الضربات التي وجهت لها فجر اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هناك تجاوز لآليات ضبط الأمور، يعني هناك الخط الساخن الذي تم إحداثه في قطر بين الطرفين. يعني إيران قالت أنها هي لم تكن من استهدف هذه القطع البحرية ولم تتبنى هذا العمل، وحتى قامت بالنفي في هذا الإطار. أن تقوم أمريكا قبل أن تتواصل عبر هذا الخط الساخن الذي تم تأسيسه إلى ضربات وقصف ويعني عمليات عسكرية، في تصوري هذا هو يتنافى مع البند الأول والثاني الذي يقول إنهاء العمليات العسكرية. ومن هنا الآن طبيعي أن إيران سترد على هذا العدوان الأمريكي، وهي قامت بضرب يعني القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين الآن، وقد تقوم بضرب مواقع أخرى تتبع يعني الطرف الأمريكي، يعني في مقابل ما قامت به أمريكا في ضرب في مناطق بندر عباس وقشم وسيريك. من هنا أتصور أن ما يحدث هو تصعيد بدون شك، ولكن إيران تتهم أمريكا بأن أمريكا هي التي بدأت بعملية التصعيد وليست إيران.
1: نعم دكتور حسين رويران، بالنسبة لما أشرت عليه من أن إيران وجهت ضربات إلى القاعدة الأمريكية في البحرين، ما مصدر هذا الخبر؟
2: يعني المصادر الإيرانية تقول أن إيران قامت بعملية الرد، ولكن لحد الآن رسميا مقر خاتم الأنبياء لم يؤكد هذا الخبر، وأعلن يعني أنه سيقوم بعملية الرد وسيعلن عن ذلك.
1: طيب طبيعة الرد، لماذا في كل مرة تتعرض إيران لضربات أمريكية توجه إيران سلاحها إلى دول الجوار الخليجي؟
2: يعني أولا واضح أن الاستهداف هو لا يستهدف المدنيين في البحرين، وإلا لكانت الحكومة البحرينية أعلنت عن أنه استهداف المدنيين أو القتلى أو الجرحى أن تكون عمليات من دون ضحايا، هو يعكس أن الاستهداف هو لمناطق عسكرية قد تكون مخلات حتى أنه هذه المناطق، ولكن بالنهاية هذه قواعد أمريكية وإيران تستهدفها على قاعدة يعني العين بالعين والسن بالسن. قد يعني تتغير هذه القاعدة الآن في هذه الجولة بأن تقوم إيران باستهداف القطع البحرية الأمريكية، هذا الاحتمال أيضا وارد في ما إذا يعني ارتأت القيادة العسكرية الرد بشكل مباشر وبشكل يعني يستهدف القطع البحرية التي تقوم بعملية القصف والتي تضم الطائرات العسكرية.
1: دكتور جابرييل سوما، أنت أشرت قبل قليل إلى أن خيارات ترامب لازالت

0: واسعة، خيارات أخرى. ما الذي قد يجعل ترامب يغير من أسلوبه في التعامل مع أي اعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز تحديداً؟
1: ولا أعتقد أنه إذا قام الحرس الثوري الإيراني بإغراق سفن تجارية مثلا في المنطقة، سفن ما لها علاقة بالنزاع، عندئذ قد يتخذ الرئيس ترامب قرارات عسكرية مهمة ضد إيران، ضد الحرس الثوري. كما ذكرت لك، إيران يعني لديها جسور، لديها مراكز للطاقة، لديها عدة منشآت عسكرية مهمة، بإمكان القوات الأمريكية تدمير هذه المنشآت بالكامل. فإذا على إيران أن تنتبه إلى ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، لأنه نحن على أعتاب انتخابات قادمة في شهر نوفمبر القادم، ورئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك نزاع عسكري مع إيران. ولكن قد يصل الأمر على أن الناخب الأمريكي يطلب من الرئيس ترامب بأن يتخذ إجراءات عسكرية صارمة ضد إيران، وهذا ما لا تريده إيران في الوقت الحاضر. الثقة مش موجودة في الوقت الحاضر بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن على الإيرانيين أن يهتموا بأنه إذا تغير موقف الرأي العام الأمريكي، فعندئذ إيران سوف تكون في وضع حرج جداً.
0: إذا تغيرت قواعد الاشتباك في منطقة الخليج، فإلى أي مستوى ستصل العلاقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني ومستقبل المفاوضات كذلك باعتقادك دكتور؟
1: والرئيس يركز في الوقت الحاضر على المفاوضات، لا يريد النزاع العسكري. ولكن إذا وجد بأن هناك تعنت كبير من قبل إيران، وبأنها لا تريد أو لا ترغب بأن تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية جديدة بدلا من الاتفاقية التي وقعت عام 2015، عندئذ الشعب الأمريكي سوف يطلب من الرئيس التدخل في هذا الأمر واتخاذ إجراءات عسكرية. حتى الآن الرأي العام الأمريكي لا يريد نزاع عسكري، ولكن إذا فرض نزاع عسكري من قبل إيران على الولايات المتحدة، عندئذ قد يتغير موقف الناخب الأمريكي. عندئذ ممكن أن يكون لموقف الناخب الأمريكي آثار كبيرة على الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر.
0: دكتور حسين رويران، أين ترى مستقبل المسار التفاوضي في ظل استمرار هذه الخروقات في كل مرة؟
2: يعني طبيعي أن الاتفاق هو الآن يعني في مرحلة حساسة، إنه لأن نقض الاتفاق بشكل مستمر يجعل منه ورقة ليس إلا.
0: أوكي. دكتور حسين، أعتذر منك، فقط نذكر أو ننوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وزارة الداخلية البحرينية تتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. إذن وزارة الداخلية البحرينية تقول إن صفارات الإنذار تم إطلاقها وتدعو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. وهذا ما كنت تتحدث عنه قبل قليل دكتور حسين رويران، عن مصادر إيرانية بأن الهجوم بدأ على قواعد أمريكية في إيران. وبالتالي ما الذي تقوله هذه المصادر عن الأهداف التي وجهت إليها هذه الضربات في البحرين دكتور؟ قبل أن تستكمل فكرتك لو سمحت.
2: يعني المعلومات هي أن هناك استهداف للقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، هذا هو تقريبا كل الخبر. وما أريد أن أقول أنه يعني أمريكا لحد الآن لم تلتزم مذكرة التفاهم، هناك وقف لإطلاق النار، أنه لم تلتزم

0: فيه في الشق اللبناني، وتحاول الالتفاف عليه من خلال الاتفاق الثلاثي. وأمريكا الآن هناك اتفاق حول مضيق هرمز، ولكن هي تطرح هذا الموضوع في حلف الناتو في أنقرة، اجتماع حلف الناتو. يعني هذه الأمور يعني تجعل الطرف الإيراني يشعر بعدم جدية لدى الطرف الأمريكي. بالنهاية هناك اتفاق تم التوقيع عليه ويجب تطبيقه من البند بدءا من البند الأول.
1: دكتور، عندما يشعر المفاوض الإيراني بعدم جدية الجانب الأمريكي، كيف سيؤثر ذلك على مسار المفاوضات والالتزام بما تم الاتفاق به عليه؟ عفوا.
0: يعني في تصوري أن مذكرة التفاهم الآن هي بحاجة إلى عملية إنقاذ، إن كان هذا الأمر ممكنا، وفي تصوري أنه ممكن الآن. يعني الأطراف التي رعت أن هذا الموضوع، باكستان وقطر وعمان، أنه ويعني الأطراف الأخرى التي ساهمت بشكل أو بآخر، في تصوري هي الآن مطلوب منها أن تتدخل إحياء موضوع المذكرة التفاهم، وإلا هذا الوضع وهذا النقض الذي يجري، لا أتصور أنه في ظل هذا الوضع يمكن الاستمرار في موضوع تطبيق مذكرة التفاهم بين الطرفين. أمريكا لا زالت تتصور أنه من خلال الضغوط يمكن أن يعني تحصل على امتيازات جديدة خارج إطار التفاهم، وهذا ما لا
1: نعم.
0: يمكن القبول به إيرانيا.
1: دكتور جابرييل سوما، الرئيس ترامب يشارك في قمة الناتو في أنقرة، وفي أجندته مضيق طرح قضية مضيق هرمز. الآن وفي ظل الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية يوم أمس، وهذا الرد الأمريكي اليوم من خلال ضربات على مناطق في إيران، ما هو الطرح وما الذي سيطلبه ترامب من دول الحلف؟
2: يريد من دول الحلف بأن توافق على ما يقرره الرئيس ترامب. أولا، مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران، هذه المذكرة ترمي مثلا إلى هدنة لمدة 60 يوم، ولكن يبدو بأن الحرس الثوري يقوم بعمليات عسكرية ضد السفن التجارية. المذكرة ترمي إلى إبقاء المضيق، مضيق هرمز، مفتوحا، ولكن يبدو بأن المضيق ليس مفتوح بالكامل. هناك تجاوزات من قبل الحرس الثوري الإيراني ضد السفن التجارية التي تمر في مضيق هرمز. الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك مفاوضات جدية لحل هذه النزاعات، ولكن كيف يمكن لهذه المفاوضات أن تنجح طالما أن هناك الحرس الثوري الذي يقوم بأعمال عدائية ضد السفن التجارية؟ إذا لابد من أن يتخذ الرئيس إجراءات عسكرية صارمة ضد إيران لكي توقف هذه العمليات ضد هذه السفن. لا يمكن
1: بمعنى دكتور،
2: أن
1: هل يسعى ترامب لتشكيل حلف عسكري ضد الحرس الثوري الإيراني؟
2: لا أعتقد أنه بحاجة إلى ذلك. في السابق طلب من الحلفاء في أوروبا بأن يرسلوا سفنهم الحربية إلى المنطقة ورفضوا ذلك. عندئذ قال الرئيس ترامب بأنه ليس بحاجة إلى مساعدة الأوروبيين،
1: وبالتالي ما الذي
2: ولكن كان
1: سيطرحه،
2: من الأفضل.
1: أو بأي صفة سيطرح قضية مضيق هرمز الآن في هذه القمة؟
2: أعتقد سوف يخبر الأوروبيين بأن الولايات المتحدة مصرة على أن يكون هذا المضيق، مضيق هرمز، ممرا دوليا لكافة سفن دول العالم. باي ذا واي، أكثرية السفن، ما في سفن أمريكية تمر في هذا المضيق، السفن الأوروبية هي التي تمر في هذا المضيق، ويبدو حتى الآن بأن الدول الأوروبية غير جاهزة.

0: أدى لإرسال سفنها الحربية لمساعدة السفن الأمريكية في مضيق هرمز. فإذا هناك مسؤولية كبيرة، والرئيس ترامب يلوم الأوروبيين على ذلك، ويطلب من الدول الأوروبية، الحلف الأوروبي، الدول الحليفة الأوروبية، يطلب منهم زيادة المصاريف العسكرية إلى 5% من الدخل القومي، وهذا ما يرفضونه حتى الآن.
1: دكتور حسين رويران، أنت قبل قليل أشرت أو طالبت بضرورة إنقاذ مذكرة التفاهم، وهذا دور منوط بدول الراعية للوساطة، باكستان وقطر تحديدا أو بشكل أساسي. لكن قطر التي تعرضت إحدى سفنها إلى هجوم قوي يوم أمس واحتجت على ذلك لدى إيران، كيف تطالب إيران من هذه الدولة التي لعبت دورا وسيطا وفاعلا وتتعرض في المقابل لنيرانها من أن تواصل هذه الوساطة بذات الحيوية والفاعلية؟
2: يعني إيران أولا لم تتبنى أنه موضوع مهاجمة السفينة القطرية، سفينة الغاز القطرية، ونفت ذلك أساسا. هل هناك من طرف ثالث يدخل على الخط ويحاول يعني قلب الطاولة؟ هذا الاحتمال وارد. يعني من هنا وإسرائيل التي يعني المتهم الأول في محاولة قلب الطاولة والعودة لأجواء الحرب، هي تمتلك يعني حضورا قريبا من مضيق هرمز وتستطيع أن تقوم بذلك. من هنا يعني الموضوع هو ليس إيران عندما تستهدف السفن كانت تعلن يعني أنها استهدفت هذه السفينة أو تلك، ولكن في هذا الإطار يعني الاستهداف الأخير، إيران أعلنت أنها لم تكن هي من قام بعملية الاستهداف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا متحدثا من طهران. ونشكر كذلك الدكتور جابريال سوما الذي كان معنا من نيوجيرسي، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. أتاحت سلطنة عمان في 20 يونيو مسارا لعبور السفن في مضيق هرمز محاذيا لمياهها الإقليمية. تصف القيادة المركزية الأمريكية هذا المسار بأنه الممر الأكثر أمانا والخالي من الألغام، لكن كيف أثر هذا الممر على شكل الملاحة وعبور النفط في المضيق؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري، وخلصت إلى التقرير التالي.
3: مضيق هرمز الممر البحري الأكثر حساسية في سوق الطاقة العالمية، بات ساحة اختبار يومية لتهديدات متكررة ومراقبة للمسيرات لحركة الشحن البحري ونداءات لاسلكية يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لما أعلن عنه مركز المعلومات البحرية المشترك، إضافة إلى استهدافات بين حين وآخر لسفن تجارية وناقلات تعبر من مسار تؤكد الولايات المتحدة أنه الأكثر أماناً وخلواً من الإلغام. فما هو هذا المسار؟ في 20 يونيو أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ممر آمن في المجال البحري العماني، نصحت عبر بيان السفن والناقلات لعبور مضيق هرمز من خلاله. لاحقاً في 24 يونيو أعلنت سلطنة عمان عن آلية عبور السفن والناقلات داخل الممر بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وضحت الآلية بعض تفاصيل نظام المرور، كأن تغادر السفن المضيقة ضمن مجموعات مع تحديد مناطق انتظار وتعليمات عبور مسبقة. فكيف أثر الممر الذي أتاحته سلطنة عمان على حركة الملاحة في المضيق؟ في تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري، بلغ عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بين 20 يونيو والسادس من يوليو قرابة 600 سفينة. 27% عبرت من الممر الذي أتاحته عمان، 11% من الممر الدولي، و 25% من الممر الذي تطالب به إيران، بينما عبرت 37% من ممرات غير محددة. لكن الأهم لم يكن عدد السفن فقط، بل ما تحمله. فقد أظهر التحليل أيضاً أنه منذ إتاحة الممر الذي حددته سلطنة عمان، عبر من خلاله نحو 28% من إجمالي النفط الذي غادر المنطقة إلى الأسواق العالمية. وبذلك لم يعد الممر الذي أتاحته عمان مجرد خيار ملاحي لتفادي الخطر، بل تحول إلى شريان جيواقتصادي جديد لأسواق الطاقة العالمية. كان الاتفاقات السياسية كإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ثم إتاحة الممر الذي حددته عمان أثر كبير في مضاعفة حجم النفط الذي يغادر مضيق هرمز، إذ ارتفع عبور النفط إلى ما يصل إلى 11 مليون برميل يومياً، إلا أنه يبقى دون معدلات ما قبل الحرب التي كانت تراوح نحو 20 مليون برميل يومياً. لكن هذه الحركة في الممر الذي أتاحته سلطنة عمان تبقى رهينة التذبذبات السياسية والتهديدات الأمنية، حيث تعرض الممر لهجمات وتهديدات لسفن وناقلات كانت تعبر المضيق من خلاله. فبين تأكيدات الأمن والسلامة الأمريكية والتهديدات الإيرانية، تشهد حركة العبور في هذا المسار صعوداً وهبوطاً حسب الأحداث. ورغم صغر الممر على الخريطة، فإنه أصبح رقماً مهماً في حسابات الطاقة والسياسة والأمن البحري العالمي.
1: والآن إلى زميلة إلسيا بعاصي وفقرة تحليلية تسلط الضوء على الخلافات داخل حلف الناتو التي تعكس تباين مواقف أعضائه بشأن قضايا استراتيجية وأمنية عديدة.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تنعقد قمة حلف الناتو في ظل مرحلة حساسة تشهد تصاعد التحديات الأمنية وتزايد الخلافات بين أعضائه، وتبرز خلال القمة ملفات عدة أبرزها مستقبل الدعم لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي ودور الولايات المتحدة داخل الحلف، كما تكشف التصريحات المتبادلة عن تباين في وجهات النظر حول حجم المسؤوليات وتقاسم الأعباء بين الشركاء. وفي ظل المتغيرات الدولية، يواجه الناتو اختبارا حقيقيا للحفاظ على وحدته وتعزيز قدراته الدفاعية. وتطرح القمة تساؤلات حول مستقبل التحالف وطبيعة العلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. إذن على طاولة القمة 36 لحلف الناتو أجندة تتفاعل بنودها في ظل خلافات وأولويات متباينة بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، يخشى أن تهدد مصير الحلف نفسه. أجندة القمة التي أعلنها الحلف سلفا تتركز حول قضايا الاستثمار الدفاعي والصناعات الدفاعية إلى جانب دعم أوكرانيا. في القمة الماضية التزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي في الدفاع لتعزيز قدراتهم وتفادي الانتقادات الأمريكية. في هذا السياق زادت كندا والشركاء الأوروبيون انفاقهم الدفاعي المشترك بنحو 20% بالقيمة الحقيقية خلال عام 2025 مقارنة بسابقه. فيما يخص أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الألماني اعتزام الناتو تقديم دعم مالي وعسكري إجمالي لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، أي بنحو 160 مليار دولار، يغطي العامين الجاري والمقبل. وبخلاف القضايا الرئيسية على أجندة القمة، هناك ملف مضيق هرمز الذي سيبحثه قادة الحلف الأربعاء، حسب ما أكد مسؤول بالناتو للجزيرة، لافتا إلى أن دولا أبدت رغبتها في المساهمة وبدأت بالفعل تحريك قطع عسكرية قرب هرمز في إطار مبادرات فردية، رغم أن الحلف لم يتخذ قرارا بعد بشأن المضيق. لكن يطرح هنا سؤال عن طبيعة التفويض الذي قد يوفره الحلف لخطوة كهذه، إذا أخذ تحرك الدول الأعضاء بشأن هرمز شكلا جماعيا لا فرديا. قضية هرمز تحيل مباشرة إلى أزمة شركاء الحلف الأوروبيين مع الولايات المتحدة التي ما زال رئيسها ممتعضا، مما يعتبره خذلانا أوروبيا من شركاء الناتو خلال الحرب الأمريكية على إيران. ليست حرب إيران وحدها نقطة الخلاف وتأزم العلاقات، فالولايات المتحدة تضغط قبلها على شركاء الناتو لرفع مساهماتهم المالية في ميزانية الحلف والاستثمار الدفاعي، وهو ما وعد به الأمين العام للحلف بمجرد وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة لإظهار مدى الالتزام الأوروبي للشريك الأمريكي الغاضب. إلى صهيب العصا الذي سيطلعنا أكثر على بعض ملفات الخلاف داخل الناتو، خصوصا ما يتعلق بأوكرانيا والإنفاق الدفاعي. صهيب،
5: نتحدث إلسي عن الملف الأبرز الآن وهو التهديد الروسي بطبيعة الحال، لأننا نتحدث عن الحدود الشرقية للحلف. الآن يبرز في هذه الاجتماعات أو هذه القمة تبرز قضيتان أساسيتان، والقضيتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالتحرك الروسي أو الحرب الروسية في أوكرانيا. القضية الأولى هي قضية الاتهامات الروسية لدول البلطيق بمحاولة الهجوم واستخدام أراضيها منطلقا للعمليات ضد روسيا، والقضية الثانية هي قضية الإنفاق الدفاعي. إذا ما بدأنا بالقضية الثانية هي مسألة الإنفاق الدفاعي، هذه الصورة تعطينا نظرة عن المستوى المرتفع كثيرا للأموال التي دفعتها الدول الأوروبية في حلف الناتو خلال السنوات القليلة الماضية، وهذه هي نسبة الارتفاع في الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الماضية ابتداء من حرب 2022، حرب روسيا على أوكرانيا. عندها كانت هذه الدول في 2022 تدفع 345 مليار دولار كعضويتها في الناتو، ولكن هذا الإنفاق الدفاعي ارتفع شيئا فشيئا خلال السنوات التي تلت الحرب. 17% في السنة الأولى من الحرب، 20% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة، والتوقعات تشير إلى 11% في 2026، ليكون المجموع يقترب من 90% ارتفاعا بين الرقم الذي كانت تنفقه هذه الدول عام 2022 345 مليار، متوقع أن يصل هذا الرقم إلى 634 مليار دولار في عام 2026. هذا رقم كبير بالنسبة للدول الأوروبية عضوة في الناتو. هذا الملف الأول الذي تحدثنا عنه. الملف الآخر هو ملف التهديدات الروسية لدول الناتو الأوروبية تحديدا، وتحديدا أكثر للدول في المنطقة الشرقية من الناتو، وهي دول البلطيق، إستونيا، لاتفيا وليتوانيا. هذه الدول تقول روسيا في آخر تهديداتها بأن دولة مثل لاتفيا مثلا تسعى لأن تكون أراضيها منطلقا لمسيرات أوكرانية، بمعنى أن أوكرانيا ترسل المسيرات للاتفيا من أجل إطلاقها إلى باتجاه روسيا، وهذه المنطقة منطقة واسعة، نحن نتحدث عن حوالي 300 كيلومتر الحدود بين روسيا وإستونيا، وعن 200 كيلومتر الحدود بين روسيا ولاتفيا، وبالتالي تهديد الروسي يرتفع باتجاه دول الأوروبية في الناتو، وتحديدا أكثر دول البلطيق. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن المسارين أو التهديدين الرئيسيين، تهديد لدول البلطيق والتهديد بارتفاع الإنفاق الدفاعي.
4: بطبيعة الحال، شكرا جزيلا لك صهيب العصا. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد الياس حنا. عندما نقول ترامب والناتو رأسا، نفكر بالخلاف بين الطرفين. بحدة الكلام كانت الأزمة فيما يتعلق سابقا بالإنفاق، الآن أضيف إليها شكوى ترامب من أن الناتو لا يساعد الولايات المتحدة ولم يأتي لمساعدتها في الحرب مع إيران. كيف يمكن وصف تحول العلاقة حاليا؟
6: إلسي، الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية ليست أولوية أوروبا وحتى حلف الناتو، حتى الاستراتيجية القومية العسكرية لا تتحدث عنها. المقاربة الكبرى للرئيس ترامب هي كما يقال بالإنجليزية offshore balancing، يعني في كل منطقة هناك نظام إقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية من الخارج تؤمن العباءة أو المظلة النووية، وبالتالي هم من يدفعون ثمن الكلفة. هذه الاستراتيجية استعملها الرئيس نيكسون بالعام 69 في منطقة الخليج، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. اليوم تنفق الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 4-5% من الدخل القومي، الأكثر من ضمن دول أوروبا وحلف الناتو. اليوم المقاربة أن الناتو 1.0، النموذج الأول من 1949 حتى سقوط الاتحاد السوفيتي بالعام 91، الناتو 2.0 من 91 وحتى 2022 بدء الحرب الأوكرانية. اليوم يقول الرئيس ترامب ناتو 3.0، والمعنى أن على الولايات، على دول الناتو أن تتحمل أن يكون لديها اقتصاد وأن يكون لديها أمن، وعلى مسؤوليتها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حمت الاتحاد الأوروبي، وهي سبب وجود الاتحاد الأوروبي من كلفتها ومن جيبتها، وهذا الأمر لن يتحمله الرئيس ترامب.
4: ونشر خارطة الكلفة التي تكبدها الولايات المتحدة، واعتبر هو أن الولايات المتحدة تنفق كثيرا بالمقارنة مع باقي الدول. باقي الدول التزمت بأنها ستزيد من الإنفاق الدفاعي. كيف تطورت هذه المسألة بالنسبة للشكوى التي كان يتحدث عنها ترامب؟
6: الشكوى هم ليسوا مهمين بالنسبة للاستراتيجية الكبرى للرئيس ترامب. اليوم يقول سنقدم المظلة النووية، وبالفعل هناك 5 دول فيها أسلحة نووية أمريكية. سنقدم المظلة النووية، أنتم تهتمون بأمنكم، تدفعون ثمن الكلفة، وبالتالي أوكرانيا هي مسألة أوروبية، وبالتالي يجب التعامل معها عن بعد. وبالتالي أيضا بدأنا نرى انسحابات أمريكية للجيوش الأمريكية والوحدات الأمريكية، كانت بحدود 100,000 أيام الرئيس بايدن، اليوم نتحدث ماكسيموم بالحد الأقصى عن 60,000 جندي أمريكي، وبالتالي الاهتمام في منطقة أخرى. ولكن هذا الأمر يفرض على الاتحاد الأوروبي وعلى دول الناتو أعباء كبيرة جدا، خاصة موضوع المظلة النووية، الإنتاج، الاستثمار الدفاعي، الاتحاد الأوروبي الاستثمار الدفاعي، الأموال، الصناعات الدفاعية ودعم أوكرانيا. الصناعات الدفاعية متأخرة مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال إلسي للحصر، إيلون ماسك، ستارلينك، لديها 10,000 قمر اصطناعي، كل أوروبا بمشروع آيريس 290 قمر اصطناعي ولم يكتمل حتى الآن. لنرى أهمية هذا الأمر.
4: أشكرك جزيل الشكر عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه المعطيات. وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة لأن الغرفة الأخبار.
1: إلى لبنان، حيث شيع في بلدة نبطية الفوقة جنوب لبنان 4 ضحايا قضوا بغارات إسرائيلية استهدفت سيارة في البلدة، وتعيش مدينة نبطية ومحيطها ترقبا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المنطقة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت المشهد من النبطية الفوقة وأعدت التقرير التالي.
7: ثقيلة هي هذه النعوش، وثقيل حزن الأجيال التي خرجتها إسبيرانزا غندور، المربية التي قتلتها مسيرة إسرائيلية مع والدتها وعاملين آخرين. أبت إلا أن تعود إلى النبطي الفوقة، البلدة التي حولتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يشبه الأرض المحروقة، وكل من يقترب منها يستهدف.
8: النبطية الفوقة هي منطقة غير محتلة، نحن كل اللي طالبينه أهل نبطية الفوقة وغيرها من القرى، زوتر كمان نفس الشيء، نحن اللي طالبينه أن هذه القرى اللي ما فيها عدو بدها تبسط الدولة سلطتها عليها لتأمن للعالم، يرجعوا العالم بتدفن شهدائها.
7: ينتظر الأهالي هنا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة وانتشار الجيش اللبناني فيها.
9: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في بلدة النبطي الفوقة، ويكاد لا يمر يوم دون استهدافات إسرائيلية للبلدة ومحيطها عقب اتفاق وقف إطلاق النار، اتفاق يراه الأهالي هنا هشاً ولا يضمن سلامتهم.
7: تركت الحرب آثارها على جنبات المكان وفي محيى السكان هنا، فعلى الرغم من عودة عدد من العائلات إليها، فإن بقاء هؤلاء واستقرارهم يبقى رهنا بالتطورات الميدانية.
9: في قلق دائم يعيش العائدون إلى النبطي، غادروا المدينة مرات متتالية، لكنهم يصرون في كل مرة على العودة إليها مهما كانت التحديات والتضحيات.
7: إلى وسط سوق النبطي عاد محمد، أعاد فتح محله متحديا كل الظروف التي أثقلت كاهله كجميع أهالي النبطي.
10: ما فيك تعيش إلا ببلدك، يعني حاولت تتأقلم برا، افتح مصلحة برا، ما كان فيه، لأنه أنا معود هون وحياتي هون وزبايني هون وأهلي هون، حياتي كلها هون.
7: وإزاء تعقيدات المشهد الميداني وبقاء الاحتلال الإسرائيلي على تخوم النبطي، يسيج الدمار المنطقة التي خسرت المئات من أهلها خلال الحرب التي أتت أيضاً على آلاف الوحدات السكنية فيها. كارمن جوخدار، الجزيرة، النبطي، جنوبية لبنان.
11: مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من جديد وأصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة لتطورات في مضيق هرمز ولقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ما وصفته بجولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران، استهدفت أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مضيق هرمز وبالقرب منه. وقالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن قواتها تظل متموضعة ومستعدة لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم الامتثال لبنوده. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن إيران سترد بقوة على ما وصفته بالعدوان الإرهابي الأمريكي، وبأنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. وأضاف أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده إيران. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان. في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفارات الإنذار صباح اليوم، ودعت المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن. وقد نقل موقع أكسيوس في وقت سابق عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة توجيه ضربة لإيران، وبأنه أصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية بحالة تأهب لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس ترامب ذلك. وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن عن وقوع انفجارات فجر اليوم في سيرك وقرية ميسين بجزيرة القشم في جنوبي إيران وفي هرمزغان وبندر عباس، وقال إن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير سكنية. في أنقرة التي تنعقد فيها قمة الناتو، قال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش للجزيرة إنهم يدعمون المشاركة في تعزيز الاستقلال في مضيق هرمز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. من جهته قال مسؤول بالناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. فيما يتعلق بلبنان، قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، وإن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. المصدر الدبلوماسي اللبناني أضاف في تصريحاته للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه التفاصيل بمزيد التفاصيل من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. قبل ذلك ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، وكالة الأنباء الكويتية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. إذن صفارات الإنذار تنطلق في هذه الأثناء في الكويت بحسب وكالة الأنباء الكويتية. عمر هواش، نرصد معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق كثيرة؟
12: نعم، آخر المواقف الإيرانية صدرت قبل قليل على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وهو كبير المفاوضين، الذي عدد في تغريدة على منصة إكس ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية الجسيمة لمذكرة التفاهم. قال إن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم عبر فشن هجمات على المناطق الجنوبية الإيرانية وعبر استمرار العمل العسكري.

0: الإسرائيلي في جنوب لبنان واستمرار التهديدات الأمريكية ضد إيران ولو كان ذلك بالتصريحات، إضافة إلى ما وصفه بالترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وإعادة فرض عقوبات النفط والبتروكيماويات بما يتناقض مع البند رقم 10 من مذكرة التفاهم. وأضاف قالبا في هذه التغريدة بأن ما وصفه عصر الابتزاز والبلطجة قد ولى، وأن هذا الأمر لن يؤدي إلى أي نتيجة وأن إيران لن تستسلم ولن تتراجع. قبل ذلك كان هناك بيان
1: قبل
0: عسكري
1: أن نشير قبل أن نشير الأنبياء. عمر هواش، اسمح لي فقط على المقاطعة، لبيان الحرس الثوري الإيراني أو بالتحديد مقر خاتم الأنبياء، ننوه بهذه الأخبار العاجلة. أيضا الجيش الكويتي يقول بأن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. يقول أيضا الجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وقبل ذلك كانت وكالة الأنباء الكويتية تحدثت عن صفارات الإنذار التي دوت ولا تزال في الكويت. تفضل عمر واصل، وكنا نتحدث عن ما جاء على لسان مقر خاتم الأنبياء.
0: نعم، بالفعل مقر خاتم الأنبياء هدد بأن إيران سوف ترد بشكل حاسم وعاجل وفوري على ما وصفها بالهجمات الأمريكية الإرهابية التي طالت مناطق في جنوب البلاد خلال ليلة أمس. وأضاف أنه إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وأن إدارة المضيق هي فقط بيد إيران، وأن المسارات الآمنة في مضيق هرمز فقط هي المسارات التي تحددها إيران وتعلن عنها القوات في القوات المسلحة الإيرانية. لذلك الآن هناك إعلام من قبل إيران أن تعرضت لضربات أمريكية في مناطق جنوب إيران، وهناك توعد بالرد، وهناك تمسك بسياسة طهران في مضيق هرمز. هذا ما يمكن أن نستخلصه من مقر خاتم الأنبياء والبيان العسكري الذي أصدره. حتى الآن لا يوجد أي تبني لأي هجمات، لا سواء في البحرين ولا في الكويت ولا في أي منطقة أخرى. نحن بانتظار بيان ربما يصدر عن الحرس الثوري الإيراني ليشرح ما هو الرد الإيراني الذي ربما نفذه، وهو ما توعد به مقر خاتم الأنبياء العسكري. إذا ما عدنا لترتيب الصورة من جديد، يمكن القول أننا بعد منتصف ليلة أمس تحديدا
1: قبل أن نرتب هذه الصورة، عمر هواش كنت تشير إلى الحرس الثوري الإيراني في هذا الخبر العاجل. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول بأن الدفاعات الجوية الإيرانية التابعة للحرس الثوري أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، وذلك في أجواء محافظة بوشهر جنوبية إيران. وهذا يقودنا إلى ما حدث خلال الساعات الماضية وإعادة رسم المشهد بحسب الرواية الإيرانية، وذلك ما كنت بصدد التحدث عنه عمر.
0: نعم، يبدو أن الهجمات كان بعضها بالمسيرات وربما بالمقاتلات، لذلك الآن الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن إسقاطه لمسيرة أمريكية يصفها بالمعادية من طراز MQ-9 في سماء مدينة بوشهر جنوب إيران. مدينة بوشهر يوم أمس لم تشهد أي انفجارات وفق ما رصدناه من أنباء على وسائل الإعلام الإيرانية. وإذا ما تحدثنا عن الهجمات كانت هي تطال ثلاث مناطق رئيسية: مدينة بندر عباس في جنوب إيران، وجزيرة قشم التي هي ضمن مضيق هرمز، إضافة إلى مدينة سيريك أيضا في جنوب إيران، وهي تعتبر من المدن المطلة على المعبر الشرقي لمضيق هرمز عند السواحل الإيرانية إذا صح التعبير. بحسب تصريحات لمسؤولين إيرانيين سواء مصادر عسكرية التلفزيون الإيراني أو مسؤول في منظمة الموانئ في المحافظة في جنوب إيران محافظة هرمزجان، فإن الغارات الأمريكية طالت أرصفة بحرية في هذه المناطق الثلاثة فضلا عن مناطق تضم أبراج اتصالات تابعة للحرس الثوري الإيراني أو أرصفة للتجارة والصيد. هذا ما تحدث به عدد من المسؤولين الإيرانيين، وأن هذه الهجمات أدت إلى احتراق بعض قوارب الصيد، تدمير في بعض الأرصفة البحرية، إصابة عدد من المواطنين بجروح في تحديدا في مدينة سيريك جنوب إيران. هذه المناطق كلها تقع في جنوب إيران، تقع ضمن إطار مضيق هرمز، ويمكن القول أن الهدف الأمريكي من ضرب هذه المناطق والتركيز عليها دائما مرده إلى مسعى أمريكي لإضعاف سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز، لأن الحرس الثوري عندما يريد أن يسيطر على المضيق أو يستهدف ربما السفن أو يوجه تحذيرات لسفن في المضيق هو يفعل هذا الأمر من هذه المناطق، لأنها تضم عدد واضح من الرادارات، عدد من منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، ولهذا تأتي الاستهدافات الأمريكية مركزة على تلك المناطق. لكن الإيرانيون أكدوا خلال ليلة أمس أنهم لم يستهدفوا تلك ناقلة النفط القطرية التي تحدثت عنها الدوحة، ولم ينفوا إن كانوا قد استهدفوا سفنا أخرى. بيان الخارجية الإيرانية كان واضحا، وصف الأنباء عن استهداف ناقلة نفط قطرية في مضيق هرمز بأنها أنباء مزعومة مرفوضة لا صحة لها، لكنه تحدث عن محاولات لسفن تجارية، محاولة للعبور من مضيق هرمز بصورة متخفية غير قانونية وفق تعبير البيان. قال إنها كانت تطفئ أجهزة التتبع وتتبع مسارات غير آمنة في مضيق هرمز، وقال البيان إن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة تسهيل إيران للملاحة في المضيق وجعل الممرات المائية خطيرة من الناحية البحرية الأمنية وحتى من الناحية البيئية. لذلك أضاف بيان خارجية أن بند رقم 5 من مذكرة التفاهم الذي قال قالباف أن إيران أن واشنطن قد انتهكته، وهو الذي يخص الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، قالت الخارجية إنه ينص على أن إيران هي المسؤولة عن إدارة المضيق طيلة فترة 60 يوما. لذلك طهران لا تزال تعتبر أن أي مرور من أي ممرات غير محددة من قبل إيران هو أمر يتناقض مع مذكرة التفاهم، وهو أمر خطير، وهي تحمل دائما السفن تداعيات ذلك، بما في ذلك توجيه ربما تحذيرات أو هجمات لتلك السفن. حتى أن بيان الخارجية دعا شركات الشحن الدولية إلى التزام بمذكرة التفاهم وعدم المرور من ممرات مائية في المضيق لا تحددها إيران. إذا ما قررنا في الحقيقة هذا الهجوم، هذه الهجمات ليلة أمس على الأراضي الإيرانية في جنوب إيران، صحيح أنها بقيت في المناطق الجنوبية كسابقاتها خلال الأسبوعين الماضيين، لكن من حيث الشدة، من حيث عدد الأهداف، من حيث عدد الانفجارات كان أكبر مقارنة مع تلك التي كانت سابقا. لكن الآن لا أحد يتحدث عن عودة الحرب بشكل كامل وشامل بين البلدين مثل ما كان الوضع عليه خلال حرب 40 يوما. هناك حرص من قبل الطرفين يبدو على إبقاء هذا التصعيد محدودا ولو أن حدته قد ارتفعت، لا سيما أن الطرفين كانا قد اتفقا في الدوحة الأسبوع الماضي على تهدئة خلال هذا الأسبوع نظرا لانشغال الإيرانيين بتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وانشغال أمريكا في فترة من هذا الأسبوع باحتفالات 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك حتى الآن نحن بانتظار أي بيانات للحرس الثوري جديدة بشأن تنفيذه الرد الذي توعد به مقر خاتم الأنبياء في بيانه العسكري،
1: ولعل ذلك قد يكون مرتبطا بسفارات الإنذار التي دوت في وقت سابق في كل من البحرين والكويت. سنتابع معك كل هذه التفاصيل أولا بأول. عمر، أحمد الرهيد، تصريحات ومواقف في واشنطن أيضا، نستهل لو سمحت بما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية.
2: نعم بالفعل محمد، القيادة المركزية الأمريكية وبعد مضي نحو 4 ساعات من إعلانها أنها قد بدأت في سلسلة ضربات وصفتها بالقوية استهدفت مواقع في إيران ردا على استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، قالت إنها أكملت هذه السلسلة من الضربات واستهدفت فيها أكثر من 80 هدفا. وتركزت هذه الأهداف بحسب بيان القيادة المركزية على منصات الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع لإطلاق المسيرات والصواريخ وكذلك رادارات ومراكز للتحكم والسيطرة، بالإضافة إلى استهداف وتدمير أكثر من 60 زورقا من الزوارق التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز أو حول مضيق هرمز بحسب بيان القيادة المركزية الذي تلا بداية هذه العمليات. وأشارت فيه إلى أنها ترد على ما وصفته بالانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل إيران بعد استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز، قالت إن إحداها كانت ترفع علم المملكة العربية السعودية والثانية كانت ترفع علم جزر مارشال، أما الثالثة فكانت ترفع علم ليبيريا بحسب بيان القيادة المركزية. وأشارت إلى أنها تبقي قواتها على حالة الاستعداد والجاهزية في حال تكررت هذه الاستهدافات بحسب القيادة المركزية، وتصفها بأنها عدوان إيراني غير مبرر. هكذا جاء بيان القيادة المركزية محمد. مقابل ذلك كانت هناك أيضا تفاعلات في الحقيقة تنقلها وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين كانوا قد أكدوا أن هذه الضربات في قوتها كانت 4 أو 5 أضعاف الضربات التي سبقتها من قبل القيادة المركزية، ما يعني أن تأكيد القيادة المركزية أن هذه السلسلة من الضربات كانت قوية يتفق في هذا الوصف مسؤولون أمريكيون تحدثوا لموقع أكسيوس، وكذلك مسؤولون آخرون كانوا قد تحدثوا لنيويورك تايمز قالوا إن هذه الضربات نتائجها أيضا ستخضع للتقييم وبعد ذلك سيقرر الأمريكيون الخطوات المقبلة. كل هذه التطورات تضعها الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤوليها لوسائل إعلام أمريكية أو القيادة المركزية في سياق الرد على ما تصفه بالانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وتشير أيضا القيادة المركزية في بيانها هذا إلى أن هذا المضيق يجب أن لا تعاق حركة الملاحة فيه باعتباره مضيقا دوليا وممرا ملاحيا دوليا. كنا تابعنا أيضا قبل هذه المواقف الأخيرة من قبل القيادة المركزية ما أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية وإعلانها أن التعليق المؤقت الذي كانت قد أصدرته نهاية الشهر الماضي بالسماح ببيع النفط ذو المنشأ الإيراني اليوم أو يوم أمس في الحقيقة بالتوقيت المنطقة، أعلنت أنها ألغت هذا التصريح المؤقت وفقط يسمح بالمعاملات التي سبقت يوم 7 من شهر يوليو الحالي، أما أي معاملات جديدة فتقول إنها ستخضع لعقوبات، أي عمليات شراء أو تحميل أو بيع لنفط ذو منشأ إيراني يخضع للعقوبات. وهو أيضا يأتي في إطار الرد على استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز. تابعنا تفاعلات أخرى في الحقيقة هنا في أسواق الطاقة، مؤشراتها ارتفعت بنحو 6% بعد هذه التطورات الأخيرة، موقف وزارة الخزانة استهداف ناقلات النفط في المضيق وكذلك تلت هذه الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية. يخشى في الحقيقة أن يستمر التصعيد هذا لفترة أطول بسبب أن هذا قد يعيق العملية التفاوضية أو ينعكس بشكل سلبي بشكل أكبر على أسواق الطاقة، خاصة وأننا كنا قد تابعنا الارتياح الذي ساد أسواق الطاقة بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم وكذلك إتاحة حركة الملاحة في مضيق هرمز. مواقف أخرى أيضا لافتة في الحقيقة تنقلها وكالة بلومبرج عن مدير العمليات بالبحرية الأمريكية، يقول إن لديهم معلومات تتعلق بأعداد الألغام التي زرعت في مضيق هرمز من قبل إيران، وقال لا يريد أن يفصح عن الكثير من التفاصيل بشأن هذه النقطة، ولكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تعتقد بأن إيران تفرض على السفن أن تمر عبر المسارات القريبة من السواحل الإيرانية، وإنها تعمل على فرض رسوم للعبور. هذا الموقف لطالما عبر مسؤولون أمريكيون رفضهم له، أن حركة الملاحة يجب أن تكون دون عوائق أو ودون رسوم في مضيق هرمز. وأيضا تابعنا تصريحات أخرى في الحقيقة لول ستريت جورنال ولصحف أمريكية أخرى في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون أمريكيون أن المفاوضين الأمريكيين سيستمرون في العملية التفاوضية. هناك تلميح بأن الولايات المتحدة قد تلجأ مرة أخرى إلى فرض الحصار الذي كانت تفرضه على الموانئ البحرية الإيرانية، وهذا تحديدا يربطه البعض هنا بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا أعيقت فإنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تفرض مرة أخرى ذلك الحصار. وأيضا هناك الإشارة إلى أن رفع الحصار كان متوازيا مع فتح مضيق هرمز أو متزامنا مع فتح مضيق هرمز، وبالتالي فهنا التأكيدات من قبل مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى هذا الخيار، والرئيس الأمريكي ما يزال هذا الخيار مطروحا على طاولته باعتبار أن القوات الأمريكية التي كانت تنفذ هذا الحصار ما تزال موجودة في المنطقة. بكل الأحوال هناك ترقب أيضا لما سيصدر من المسؤولين الأمريكيين بشكل رسمي، ليس فقط ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكية. نتوقع مواقف لاحقة في الساعات المقبلة من قبل الرئيس ترامب أو من قبل المسؤولين في إدارته بشأن إلى أين ستمضي هذه التطورات، وكيف ستؤثر على مسار المفاوضات، وكذلك كيف يتعامل معها الجانب الأمريكي، خاصة وأننا كنا قد تابعنا مواقف من قبل ترامب وتأكيدات بأن المفاوضات تسير بشكل جيد قبيل مغادرته إلى تركيا، وفي ذات الوقت يقول إن الإيرانيين كانوا قد قدموا تنازلات كبيرة على طاولة المفاوضات، وفي ذات الوقت أيضا هو كان يبقي لغة التهديد حاضرة في تصريحاته، لأنه يقول إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيلجأ إلى الخيار العسكري. وفي الخيار العسكري يعتقد كثيرون هنا أنه سيلجأ إلى عمليات عسكرية مؤلمة وليس إلى حرب شاملة.
1: أشكرك أحمد الرهيد من واشنطن، كنت معنا. فيما يلي مشاهدينا نظرة على أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة التي سبقت الضربة الأمريكية الأخيرة على مواقع في إيران، كان ذلك فجر اليوم.
3: من أبرز التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. كما نقل الموقع في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق. وأشار الموقع إلى أن سفينتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقالت هيئة العمليات إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات. جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز. قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيرة داخل المضيق. وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أكد أن سفنا قرب مضيق هرمز تعرضت لهجمات، من بينها سفينة تجارية استهدفت بطائرة مسيرة. من جهته أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك تسجيل 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان في الإمارات، مشيرا إلى استمرار الهجمات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب رصد نداءات استغاثة لاسلكية من السفن ونشاط للطائرات المسيرة. وفي أول تعليق قطري قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. كما طالبت الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفته بالحسابات الضيقة والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. كما أدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلتين سعوديتين

0: السعودية وقطرية خلال عبورهما المضيق.
1: من طهران الدكتور حسين روي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسة. مرحبا بكم دكتور حسين. كانت الأمور هادئة وإيران لديها فرصة لتشييع

0: يعني إيران لم تتبنى موضوع استهداف السفن في مضيق هرمز، لا بل أن نفيا إيرانيا صدر بأن إيران لم تستهدف ناقلة الغاز القطرية بتاتا.
1: نعم، نفي للسفينة القطرية، ولكن لا نفي ولا تأكيد بالنسبة للسفينتين الأخريين.
0: نعم، يعني هذا هو تقريبا ما صدر. صحيح أنه هذا النفي يعني يطرح موضوع هل هناك جهة ثالثة هي يعني قامت بهذا الاستهداف، باعتبار أن إيران يعني من المستبعد أن تستهدف سفينة قطرية وقطر تقوم بكل هذا الدور في الوساطة إلى آخره. إيران تقول أنه هناك قد تكون هناك أطراف يعني أنه تحاول ضرب ورقة التفاهم هذه، يعني الاستعجال الأمريكي في ضرب أماكن في إيران قبل الالتزام بما تم الاتفاق عليه من وجود خط ساخن عبر قطر للتفاهم حول أي خرق لوقف إطلاق النار.
1: ولكن عندما يقول مقر خاتم الأنبياء في بيانه الأحدث، عندما أشار إلى الضربات الأمريكية التي تسميها انتقامية الولايات المتحدة، قال بأن مضيق هرمز إيران هي المسؤولة الوحيدة على المسار الذي تحدده للسفن، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بأي طريقة أو بأخرى أن تجعل مسارا موازيا لذلك. ألا تعتقد بأن هذا يعضد هذه الرواية أن الحرس الثوري بالفعل استهدف السفن التي سلكت طريقا غير الطريق التي يريد أن يفرضها، المحاذية للجانب الإيراني؟
0: يعني أولا إيران تستند إلى مذكرة التفاهم التي تقول أن على إيران أن تقوم بفتح مسارات الملاحة في مضيق هرمز، ومن هنا إيران تستند إلى هذا الموضوع. الموضوع الآخر يعني من المسار الجنوبي الأقرب إلى عمان، يعني كانت هناك عشرات السفن قد ذهبت في هذا الاتجاه أنه يوم أمس، وليس فقط هذه السفن التي تم استهدافها. من هنا يعني لا زالت إيران تكرر وتؤكد أن هناك احتمالية أن يكون هناك طرف ثالث يحاول، وقد يكون الكيان الصهيوني هو المتهم الأول في هذا الإطار، الذي يحاول أن يستعمل جغرافيا قريبة من هذه المنطقة يعني لضرب مذكرة التفاهم.
1: دكتور حسين، لماذا إيران إذن لم تصدر بيان مثلما أصدرت الخارجية الإيرانية في رد على ما قالته الخارجية القطرية فيما يتعلق بالسفينة ناقلة النفط القطرية، وأخلت مسؤوليتها عن ذلك إيران؟ لماذا لم تفعل الشيء ذاته عندما يتعلق الأمر أيضا بالسفينتين الأخريين، مدام أن هناك تلك الاحتمالية التي أشرت إليها من أن هناك طرفا ثالث ربما أراد أن يعكر الأجواء؟
0: يعني قد يكون أنه وزارة الخارجية أو مقر خاتم الأنبياء أو الجهات المسؤولة تصدر بيان أنه آخر، ولكن نحن نتكلم عن المعطيات الموجودة لحد الآن. نحن الآن أمام ظرف جديد، يعني وقف إطلاق النار المنصوص عليه في البند الأول الآن ينقض. أمريكا ترفع يعني أو تجمد القرار الذي اتخذته بتجميد العقوبات على صادرات النفط الإيراني، وهذا يعني أن الكثير من الإنجازات التي تحققت من خلال ورقة التفاهم الآن هي أصبحت في خبر كان، وهذا هو تهديد كبير لورقة التفاهم.

0: التي وقعت بين إيران وأمريكا.
1: طيب سيد ماركو، بحسب الدكتور حسين فإن ما حصل ليس بالأمر الهين. الولايات المتحدة علقت ربما إمكانية بيع النفط الإيراني، واستهدفت إيران في انتهاك للبند الأول دون أن تتأكد من أن إيران هي التي استهدفت السفن التجارية. يقول بأن إيران لم تؤكد ذلك حتى الآن، ويمكن أن يكون هناك طرف آخر هو الذي فعلها.
0: أولا تحياتي الضيف الكريم للسادة المشاهدين. وحتى الآن إيران لم تؤكد بأنها استهدفت الدول الخليجية ولا استهدفت المدن البنى أو مناطق البنى التحتية للدول الخليجية، بل بالعكس إيران تنكر كثيرا من المواقف المعروفة في على وسائل الإعلام، وإيران تنكر بكل تأكيد أنها تستهدف بكل تأكيد هذه السفن. يعني إن كان بالفعل ما يتم الترويج له صحيحا، إذا لماذا لم يقوم النظام الإيراني على الأقل يعني الخروج ببيان رسمي، أو على الأقل هو لديه القدرات من تصوير ولديه اكيد معلومات استخباراتيه بان هناك طرف ثالث هو من قام بهذا العمل، لماذا لم يقم بنشر هذه المعلومات لكي يبرئ نفسه امام دول العالم وامام امريكا وامام الوسطاء، حتى يقول بان اسرائيل هي من تريد او هي من تخرب. وبالامس كان يتم الحديث بان النظام الايراني كان يقوم بيحاول ان يؤمن السفن حتى لا تسير في مسارات بها الغاما فيقوم باستهدافها. وقبل امس كان النظام الايراني يقول بان نحن نحاول فرض رسوم بيئيه بالتعاون مع ايران بالتعاون مع سلطنه عمان. وقبلها كان هناك كثير من السيناريوهات وكثير من التفسيرات الايرانيه عن ما يحدث في مضيق هرمز، ولكن لا يوجد هناك تاكيد ولا يوجد هناك نفيا. فاذا بكل تاكيد ما يحدث يوما بعد اخر هو محاوله لاستخدام ورقه مضيق هرمز في التفاوض، وبكل تاكيد هذا لعب بالنار من قبل الطرف الايراني. ان كان هناك اي معلومات استخباراتيه لدى ايران لا تقوم يعني بالفحص عنها، ولكن في اعتقادي ما يحدث هو يعني محاولة للضغط على الطرف الأمريكي، محاولة رفع التكلفة على الطرف الأمريكي، ولكن العكس هو الصحيح. ما يحدث الآن هو استهداف إيراني لسفن تجارية، ولكن ما يحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستخدام القوى العسكرية وتستهدف المناطق العسكريه الخاصه بايران. واليوم هناك يعني دعنا نقول اجراء قامت به الولايات المتحده الامريكيه من شانه ايضا رفع التكلفه الاقتصاديه على النظام الايراني من خلال فرض العقوبات على النفط الايراني. فاذا ما يحدث الان هو رفع التكلفه على الطرف الايراني نفسه، في حين ان الطرف الايراني كان يريد ان يرفع التكلفه على الولايات المتحده الامريكيه. هذا يعني الكر والفر بكل تاكيد لم ينجح او لن ينجح في الضغط على الولايات المتحده، او على الأقل لم ينجح في التوصل إلى اتفاق لمدة 60 يوما الذي أصلا عاد من يعني مر منها أكثر من نصفها. وفي اعتقادي إن استمر هذا العدوان أو استمر هذا التصرف الإيراني من محاولة فرض معادلات مختلفة أو معادلات جديدة بعيدا عن ما كانت قبل الحرب في إيران في مضيق هرمز، هذا مرفوض تماما، مرفوض أمريكيا خليجيا، مرفوض إقليميا وحتى غربيا. فإذا يجب على النظام الإيراني أن يفهم ذلك، وإن كان النظام الإيراني مفكك أو على الأقل منقسم على ذاته لا يمكن ايضا ان نتحدث عن نجاح المفاوضات، ولكن ما يحدث فاعتقادي لا يمكن ان يقدم شيئا جديدا في مذكره التفاهم، او على الاقل الوصول الى اتفاق شامل وكامل مع الولايات المتحده الامريكيه.
1: دكتور حسين، هذا التاكيد الايراني، هذا الاصرار الايراني على السيطره الكامله بين قوسين على مصادره مضيق هرمز، الا تخشى ايران ان تنقلب تلك الورقه التي اكتشفتها والتي توصف بالذهبية أن تنقلب ضدها في تلك المحاولات المتكررة في فرض سيطرتها عليه؟
0: يعني إيران لا تنكر أن ورقة مضيق هرمز هي ورقة مهمة، وتقول أن هذه المنطقة هي جزء من الجغرافيا الإقليمية وجزء من الجغرافيا الإيرانية أيضا، وإيران تقول أنها هي الضمانة الأساسية بيدها لتنفيذ ورقة التفاهم. واضح أن أمريكا التفت على موضوع وقف إطلاق النار في لبنان بما سمته اتفاق ثلاثي، الآن هي تحاول أن تلتف على موضوع مضيق هرمز بطرح الموضوع على الناتو. يعني هذا التهرب والتملص
2: الأمريكي من ورقة التفاهم يعني يجعل إيران تؤكد على ورقة مضيق هرمز كضمان لتنفيذ الاتفاق خلال 60 يوما. وهذا في تصوري يعني سيبقى ضمن إطار السياسة الإيرانية حسب ما هو معلن لحد الآن.
1: طيب، استغلتها كثيرا هذه الورقة واستطاعت أن تجلب الولايات المتحدة للتفاوض باستخدام مضيق هرمز إلى غير ذلك، ولكن يمكن أن ينقلب ذلك عكسا في مرحلة من المراحل، أن ينقلب السحر على الساحر مثل ما يقال. يعني هذه المحاولات المتكررة استهدافا للسفن لدول، هذه السفن تابعة لدول مشاطئة للخليجية العربي، كل هذه التحركات يمكن أن تنقلب بالفعل على إيران في مرحلة منها المراحل. قد تكون هناك نتائج لا تحمد عقباها، قد يتحرك الناتو مثل ما أشرت. يعني كأن إيران قاعدة تقدم أسباب أكثر للعالم ليتدخل مكرها في هذه القضية.
2: يعني أولا ورقة التفاهم هي تقول أن إيران يجب أن تفتح مسارات، وإيران فتحت مسارات، وهذه المسارات اليوم يعني تعبر خلالها عشرات السفن. أنه إيران لا تعرقل أساسا الحركة ضمن المسارات المعلنة، وإيران التزمت موضوع جمع الألغام وهي تقوم بذلك الآن، أنه حسب ما تعلنه الحكومة الإيرانية. من هنا الموضوع هو ليس أن إيران هي من تحاول أن تعرقل هذا المسار، لا لا، إيران تقول أن من يعرقل هذا المسار هو أمريكا التي تطالب السفن بإطفاء الجي بي اس والمرور يعني من المسار الجنوبي حتى لا تكتشف من قبل أجهزة التتبع الإيرانية إلى آخره. يعني هذه الأمور الملتوية هي التي حسب ما تقوله الحكومة في إيران هي التي تهدد تطبيق ورقة التفاهم.
1: أستاذ ماركو، إصرار إيراني على مضيق هرمز واضح، ربما كل الدبلوماسية أو كل الوسطات لم تفلح في إقناع إيران بعدم جعل هذه الورقة حصرية بها هي فحسب دون سلطنة عمان ولا الأطراف الخليجية المشاركة، مع أن ذلك موجود واضح في البند الخامس من المذكرة. كيف تتوقع رد فعل ترامب إزاء هذا الواقع؟
0: رد فعل ترامب ظهر اليوم، وظهر في كل مره يقوم النظام الايراني بمضايقه السفن في مضيق هرمز. ودعنا نقول بان يعني مرور السفن في اي مسار في مضيق هرمز هذا ليس له علاقه بايران. عندما نتحدث عن يعني مرور السفن في المسار العماني هذا ليس له علاقه ب يعني هذا ليس اختراق للنفوذ الايراني على سبيل المثال في المياه الاقليميه الايرانيه، وهذا طبقا للاتفاقيه الموقعه. ولكن عندما نتحدث عن محاوله ان يعني امتلاك ايران لمضيق هرمز، هذا ورقة أو هذا موضوع مرفوض تماما، ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من الدول المتشاطئة ومن الدول أغلب الدول العالم، لأن هناك اتفاقات موقعة بحرية الملاحة في المضايق البحرية. والولايات المتحدة الأمريكية تقول دعنا نركز على باقي المواضيع وباقي البنود في مذكرة التفاهم. وعندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتزاماتها، يعني هي كسرت الحصار البحري مقابل فتح المضيق من قبل الطرف الإيراني، وأفرجت أو كان الحديث عن إفراج عن 3 مليار دولار كحسن نوايا، ثم الحديث عن رفع القيود أو العقوبات المتبقية على النفط الإيراني، ولكن لم يحدث شيء إيجابي من قبل الطرف الإيراني. فقط ما حدث هو محاولة شراء الوقت، محاولة شراء أسبوع من الهدنة لتشييع المرشد الراحل، ومحاولة يعني كسب الوقت ودعنا نقول إغراق الطرف الأمريكي في تفاصيل التفاصيل حتى لا يتمكن من الوصول إلى نتائج. ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ويعني مركزة في هذا وواضحة في هذا، تريد الوصول إلى اتفاق كامل وشامل. وإن كان هناك تكرار لهذا السيناريو في مضيق هرمز. ففي اعتقادي الرد الامريكي معروف، هو الرد بمضاعفه القوه العسكريه، وكما قال جي دي فانس على سبيل المثال، اذا تم استخدام القوه سوف يتم الرد عليها بالقوه، والامر انتهى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. طالما ان هناك عدم تصعيد عسكري، فاعتقادي الولايات المتحده لم تقم بالتصعيد، ولكن هناك ارسال رسائل واضحه وحاسمه للطرف الايراني بان ورقه مضيق هرمز ليست ايرانيه، ويكف عن هذا استخدام ورقه المضيق حتى الان، ويتم الجلوس الى طاوله المفاوضات والحديث عن القضايا الخلافيه الاخرى، لان الوقت لا يمر ولن نصل الى نتيجه. ولكن من الواضح بان هذه هي ليست الرؤيه الايرانيه. الرؤيه الامريكيه تقول نعم هذه ليست الرؤيه الايرانيه للوصول الى اهداف، ولكن دعنا ننتظر بان هناك وضع اقتصادي سيء، دعنا نزيد من العقوبات، ودعنا نرد عسكريا بالضعف عند استخدام القوى العسكريه، وننظر من سوف يتالم اولا. وهذه هي الرؤيه الامريكيه حتى الان. ولكن في اعتقادي كل من الطرفين لا يريدون التصعيد، ولكن الطرف الايراني بكل تاكيد لا يوجد اي تفسير يقول النظام الايراني يوما بعد اخر يقول غير ذلك، بان الطرف الايراني يريد وضع يعني قواعد جديده في مضيق هرمز، وهذا مرفوض تماما. حاولوا مرارا وتكرارا، حاولوا بدايه من التعاون مع الطرف العماني، والطرف العماني رفض بان هناك بحجه يعني فرض قيود رسوم بيئية، حاولوا باعتبارات أمنية، حاولوا باعتبارات بأن هناك خطر على مسار الألغام، لا كل هذا مرفوض تماما. وفي اعتقادي هناك رسائل دبلوماسية وسياسية يجب على النظام الإيراني أن يتفهمها، ولكن من الواضح أن في بعض الأحيان أن من يمتلك القرار الآن في النظام الإيراني لا يتفهم هذه الرسائل السياسية وهذه المواقف الحازمة، خاصة بعد زيارة مارك روبيو لدول الخليج. وسوف ننتظر خلال الساعات القادمة ما سوف يحدث أو ما يخرج من قمة الناتو. وبكل تأكيد دول الناتو الآن اعتبرت بان هناك يعني ارسلت سفن على سبيل المثال بمبادرات فرديه، مبادرات دول لوحدها، ولكن ان تحرك الناتو بكل تاكيد هذا يعتبر يعني عداوه اخرى من النظام الايراني، او من دوله او من تكتل كبير ضد النظام الايراني، وهذا بكل تاكيد لا يخدم مصالح النظام الايراني. او حتى الان في اعتقادي الرسائل الدبلوماسيه لا تجد يعني طريقها الى اذان النظام الايراني، وهذا امر يعني مؤسف للغايه.
1: الدكتور حسين، هل سنشهد أي تغير في الموقف الإيراني بناء على كل هذه المعطيات؟
2: يعني في تصوري الآن، يعني ما قاله السيد ماركو هو صورة من جانب واحد، يعني أمريكا يجب أن تفرج عن 12 مليار دولار أنزلته إلى 6 مليار، أنزلته إلى 3 مليار، وفرضت شروط يعني تتعارض مع السيادة إنه في هذا الإطار. يعني هذا ليس تطبيق للاتفاق، هذا إنه أمريكا التي التزمت بموضوع وقف إطلاق النار. يعني ترامب نفسه قال نعم هناك التزام أمريكي بوقف إطلاق النار في لبنان، وطلب من إسرائيل الانسحاب. على أي أساس طلب؟ على أساس أن هناك التزاما أمريكيا، ولكن هذا الالتزام هل طبق على أرض الواقع؟ لا. هل أمريكا استعملت كل ما يعني تستطيع من الضغط على الكيان الصهيوني؟ لا، لم تلتزم به، لا ولم تقم بذلك الدور. من هنا المشكلة هي ليست فقط في موضوع مضيق هرمز، مذكرة التفاهم كلها أنه الآن مع الأسف هي تواجه أزمة، وهي بحاجة إلى يعني نوع من الإنقاذ.
1: طيب، ولكن بالنسبة لمضيق هرمز
2: من قبل الوسطاء،
1: مضيق هرمز هو البوابة ربما لكسب المزيد من الثقة على الأقل بدول الإقليم. إيران تصر على ما فهمته هي في البند الخامس أن لها حصرية اختيار المسار الذي تريده. صحيح أنه في ذلك البند الخامس تبذل إيران قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن، ولكن فعليا ليس هناك أي ذكر لإمكانية أن يكون هناك مسار آخر حتى لو لم يكن آمنا قريب من جهة سلطنة عمان التي فتحته في مياهها الإقليمية المقدرة بحوالي 20 كيلومترا.
2: إيران يعني أولا تقول أن هذه منطقة عسكرية، لا زالت ليس هناك إلا وقف لإطلاق النار، وإيران تقول أن المرور ضمن إطار هذه المنطقة العسكرية يجب أن يتم ضمن إطار التنسيق مع إيران، أنه الحرب لم تنتهي لحد الآن.
1: ولكن عندما نتحدث عن سفينة مدنية أو ناقلة نفط تابعة لدولة خليجية مساطئة مطلة على الخليج،
2: صحيح هذا الكلام، ولكن لا زالت إيران تقول أن المنطقة التي حددتها كمنطقة عسكرية من جبل مبارك إلى شمال جزيرة قشم لا زالت هي منطقة عسكرية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ولي الأستاذ ماركو. أتاحت سلطنة عمان في 20 يونيو مسارا لعبور السفن إذن في مضيق هرمز، مسارا محاذيا لمياهها الإقليمية. القيادة المركزية الأمريكية تصف هذا المسار بأنه الممر الأكثر أمانا والخالي من الألغام، ولكن كيف أثر هذا الممر على شكل الملاحة وعبور النفط في المضيق؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري.
3: مضيق هرمز الممر البحري الأكثر حساسية في سوق الطاقة العالمية، بات ساحة اختبار يومية لتهديدات متكررة ومراقبة للمسيرات لحركة الشحن البحري ونداءات لاسلكية يقوم بها الحرس الثوري الإيراني وفقاً لما أعلن عنه مركز المعلومات البحرية المشترك، إضافة إلى استهدافات بين حين وآخر لسفن تجارية وناقلات تعبر من مسار تؤكد الولايات المتحدة أنه الأكثر أماناً وخلواً من الألغام. فما هو هذا المسار؟ في 20 يونيو أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ممر آمن في المجال البحري العماني، نصحت عبر بيان السفن والناقلات لعبور مضيق هرمز من خلاله. لاحقاً في 24 يونيو أعلنت سلطنة عمان عن آلية عبور السفن والناقلات داخل الممر بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وضحت الآلية بعض تفاصيل نظام المرور، كأن تغادر السفن المضيقة ضمن مجموعات مع تحديد مناطق انتظار وتعليمات عبور مسبقة. فكيف أثر الممر الذي أتاحته سلطنة عمان على حركة الملاحة في المضيق؟ في تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري، بلغ عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بين 20 يونيو والسادس من يوليو قرابة 600 سفينة. 27% عبرت من الممر الذي أتاحته عمان، 11% من الممر الدولي، و 25% من الممر الذي تطالب به إيران، بينما عبرت 37% من ممرات غير محددة. لكن الأهم لم يكن عدد السفن فقط بل ما تحمله، فقد أظهر التحليل أيضا أنه منذ إتاحة الممر الذي حددته سلطنة عمان عبر من خلاله نحو 28% من إجمالي النفط الذي غادر المنطقة إلى الأسواق العالمية، وبذلك لم يعد الممر الذي أتاحته عمان مجرد خيار ملاحي لتفادي الخطر، بل تحول إلى شريان جيواقتصادي جديد لأسواق الطاقة العالمية. كان الاتفاقات السياسية كإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ثم إتاحة الممر الذي حددته عمان أثر كبير في مضاعفة حجم النفط الذي يغادر مضيق هرمز، إذ ارتفع عبور النفط إلى ما يصل إلى 11 مليون برميل يومياً، إلا أنه يبقى دون معدلات ما قبل الحرب التي كانت تراوح نحو 20 مليون برميل يومياً. لكن هذه الحركة في الممر الذي أتاحته سلطنة عمان تبقى رهينة التذبذبات السياسية والتهديدات الأمنية، حيث تعرض الممر لهجمات وتهديدات لسفن وناقلات كانت تعبر المضيق من خلاله. فبين تأكيدات الأمن والسلامة الأمريكية والتهديدات الإيرانية تشهد حركة العبور في هذا المسار صعوداً وهبوطاً حسب الأحداث، ورغم صغر الممر على الخريطة فإنه أصبح رقماً مهماً في حسابات الطاقة والسياسة والأمن البحري العالمي.
1: الآن إلى إلسي أبي عاصي وفقرة تحليلية تسلط الضوء على الخلافات داخل حلف الناتو التي تعكس تباين مواقف أعضائه بشأن قضايا استراتيجية وأمنية عديدة.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تنعقد قمة حلف الناتو في ظل مرحلة حساسة تشهد تصاعد التحديات الأمنية وتزايد الخلافات بين أعضائه، وتبرز خلال القمة ملفات عدة أبرزها مستقبل الدعم لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي ودور الولايات المتحدة داخل الحلف، كما تكشف التصريحات المتبادلة عن تباين في وجهات النظر حول حجم المسؤوليات وتقاسم الأعباء بين الشركاء. وفي ظل المتغيرات الدولية يواجه الناتو اختبارا حقيقيا للحفاظ على وحدته وتعزيز قدراته الدفاعية، وتطرح القمة تساؤلات حول مستقبل التحالف وطبيعة العلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. إذن على طاولة القمة 36 لحلف الناتو أجندة تتفاعل بنودها في ظل خلافات وأولويات متباينة بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين يخشى أن تهدد مصير الحلف نفسه. أجندة القمة التي أعلنها الحلف سلفا تتركز حول قضايا الاستثمار الدفاعي والصناعات الدفاعية إلى جانب دعم أوكرانيا. في القمة الماضية التزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي في الدفاع لتعزيز قدراتهم وتفادي الانتقادات الأمريكية. في هذا السياق زادت كندا والشركاء الأوروبيون إنفاقهم الدفاعي المشترك بنحو 20% بالقيمة الحقيقية خلال عام 2025 مقارنة بسابقه. فيما يخص أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الألماني اعتزام الناتو تقديم دعم مالي وعسكري إجمالي لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، أي بنحو 160 مليار دولار، يغطي العامين الجاري والمقبل. وبخلاف القضايا الرئيسية على أجندة القمة، هناك ملف مضيق هرمز الذي سيبحثه قادة الحلف الأربعاء، حسب ما أكد مسؤول بالناتو للجزيرة، لافتا إلى أن دولا أبدت رغبتها في المساهمة وبدأت بالفعل تحريك قطع عسكرية قرب هرمز في إطار مبادرات فردية، رغم أن الحلف لم يتخذ قرارا بعد بشأن المضيق. لكن يطرح هنا سؤال عن طبيعة التفويض الذي قد يوفره الحلف لخطوة كهذه، إذا أخذ تحرك الدول الأعضاء بشأن هرمز شكلا جماعيا لا فرديا. قضية هرمز تحيل مباشرة إلى أزمة شركاء الحلف الأوروبيين مع الولايات المتحدة التي ما زال رئيسها ممتعضا مما يعتبره خذلانا أوروبيا من شركاء الناتو خلال الحرب الأمريكية على إيران. ليست حرب إيران وحدها نقطة الخلاف وتأزم العلاقات، فالولايات المتحدة تضغط قبلها على شركاء الناتو لرفع مساهماتهم المالية في ميزانية الحلف والاستثمار الدفاعي، وهو ما وعد به الأمين العام للحلف بمجرد وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة لإظهار مدى الالتزام الأوروبي للشريك الأمريكي الغاضب. إلى صهيب العصا الذي سيطلعنا أكثر على بعض ملفات الخلاف داخل الناتو، خصوصا ما يتعلق بأوكرانيا والإنفاق الدفاعي. صهيب،
5: نتحدث إلسي عن الملف الأبرز الآن وهو التهديد الروسي بطبيعته الحال، لأننا نتحدث عن الحدود الشرقية للحلف. الآن يبرز في هذه الاجتماعات أو هذه القمة تبرز قضيتان أساسيتان، والقضيتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالتحرك الروسي أو الحرب الروسية في أوكرانيا. القضية الأولى هي قضية الاتهامات الروسية لدول البلطيق بمحاولة الهجوم واستخدام أراضيها منطلقا للعمليات ضد روسيا، والقضية الثانية هي قضية الإنفاق الدفاعي. إذا ما بدأنا بالقضية الثانية هي مسألة الإنفاق الدفاعي، هذه الصورة تعطينا نظرة عن المستوى المرتفع كثيرا الأموال التي دفعتها الدول الأوروبية في حلف الناتو خلال السنوات القليلة الماضية، وهذه هي نسبة الارتفاع في الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الماضية ابتداء من حرب 2022، حرب روسيا على أوكرانيا. عندها كانت هذه الدول في 2022 تدفع 345 مليار دولار كعضويتها في الناتو، ولكن هذا الإنفاق الدفاعي ارتفع شيئا فشيئا خلال السنوات التي تلت الحرب. 17% في السنة الأولى من الحرب، 20% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة، والتوقعات تشير إلى 11% في 2026، ليكون المجموع يقترب من 90% ارتفاعا بين الرقم الذي كانت تنفقه هذه الدول عام 2022 345 مليار، متوقع أن يصل هذا الرقم إلى 634 مليار دولار في عام 2026. هذا رقم كبير بالنسبة للدول الأوروبية عضوة في الناتو. هذا الملف الأول الذي تحدثنا عنه. الملف الآخر هو ملف التهديدات الروسية لدول الناتو الأوروبية تحديدا، وتحديدا أكثر للدول في المنطقة الشرقية من الناتو، وهي دول البلطيق، إستونيا، لاتفيا وليتوانيا. هذه الدول تقول روسيا في آخر تهديداتها بأن دولة مثل لاتفيا مثلا تسعى لأن تكون أراضيها منطلقا لمسيرات أوكرانية، بمعنى أن أوكرانيا ترسل المسيرات للاتفيا من أجل إطلاقها إلى باتجاه روسيا. وهذه المنطقة منطقة واسعة، نحن نتحدث عن حوالي 300 كيلومتر الحدود بين روسيا وإستونيا، وعن 200 كيلومتر الحدود بين روسيا ولاتفيا. وبالتالي تهديد الروسي يرتفع باتجاه دول الأوروبية في الناتو، وتحديدا أكثر دول البلطيق. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن المسارين أو التهديدين الرئيسيين، تهديد لدول البلطيق والتهديد بارتفاع الانفاق الدفاعي.
4: بطبيعة الحال شكرا جزيلا لك صهيب العصا. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد الياس حنا. عندما نقول ترامب والناتو رأسا، نفكر بالخلاف بين الطرفين. بحدة الكلام كانت الأزمة فيما يتعلق سابقا بالإنفاق، الآن أضيف إليها شكوى ترامب من أن الناتو لا يساعد الولايات المتحدة ولم يأتي لمساعدتها في الحرب مع إيران. كيف يمكن وصف تحول العلاقة حاليا؟
6: إلسي، الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية ليست أولوية أوروبا وحتى حلف الناتو، حتى الاستراتيجية القومية العسكرية لا تتحدث عنها. المقاربة الكبرى للرئيس ترامب هي كما يقال بالإنجليزية offshore balancing، يعني في كل منطقة هناك نظام إقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية من الخارج تؤمن العباءة أو المظلة النووية، وبالتالي هم من يدفعون ثمن الكلفة. هذه الاستراتيجية استعملها الرئيس نيكسون بالعام 69 في منطقة الخليج، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. اليوم تنفق الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 4-5% من الدخل القومي، الأكثر من ضمن دول أوروبا أو حلف الناتو. اليوم المقاربة أن الناتو 1.0، النموذج الأول من 1949 حتى سقوط الاتحاد السوفيتي بالعام 91، الناتو 2.0 من 91 وحتى 2022 بدء الحرب الأوكرانية. اليوم يقول الرئيس ترامب ناتو 3.0، والمعنى أن على الولايات، على دول الناتو أن تتحمل أن يكون لديها اقتصاد وأن يكون لديها أمن، وعلى مسؤوليتها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حمت الاتحاد الأوروبي، وهي سبب وجود الاتحاد الأوروبي من كلفتها ومن جيبتها، وهذا الأمر لن يتحمله الرئيس ترامب.
4: ونشر خارطة الكلفة التي تكبدها الولايات المتحدة، واعتبر هو أن الولايات المتحدة تنفق كثيرا بالمقارنة مع باقي الدول. باقي الدول التزمت بأنها ستزيد من الإنفاق الدفاعي. كيف تطورت هذه المسألة بالنسبة للشكوى التي كان يتحدث عنها ترامب؟
6: الشكوى هم ليسوا مهمين بالنسبة للاستراتيجية الكبرى للرئيس ترامب. اليوم يقول سنقدم المظلة النووية، وبالفعل هناك 5 دول فيها أسلحة نووية أمريكية، سنقدم المظلة النووية، أنتم تهتمون بأمنكم، تدفعون ثمن الكلفة، وبالتالي أوكرانيا هي مسألة أوروبية، وبالتالي يجب التعامل معها عن بعد. وبالتالي أيضا بدأنا نرى انسحابات أمريكية للجيوش الأمريكية والوحدات الأمريكية، كانت بحدود 100,000 أيام الرئيس بايدن، اليوم نتحدث ماكسيموم بالحد الأقصى عن 60,000 جندي أمريكي، وبالتالي الاهتمام في منطقة أخرى. ولكن هذا الأمر يفرض على الاتحاد الأوروبي وعلى دول الناتو أعباء كبيرة جدا، خاصة موضوع المظلة النووية، الإنتاج، الاستثمار الدفاعي، الاتحاد الأوروبي الاستثمار الدفاعي، الأموال، الصناعات الدفاعية ودعم أوكرانيا. الصناعات الدفاعية متأخرة مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال إلسي، للحصر، إيلون ماسك، ستارلينك لديها 10,000 قمر اصطناعي، كل أوروبا بمشروع آيريس 290 قمر اصطناعي ولم يكتمل حتى الآن، لنرى أهمية هذا الأمر.
4: أشكرك جزيل الشكر عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه المعطيات، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة لأن الغرفة الأخبار.
7: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ولقمة حلف شمال

0: الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان. وفي آخر المستجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ما وصفته بجولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران، واستهدفت أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مضيق هرمز وبالقرب منها. وقالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن قواتها تظل متموضعة ومستعدة لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم الامتثال لبنوده. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن إيران سترد بقوة على ما وصفته بالعدوان الإرهابي الأمريكي، ولن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. وأضاف أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده إيران. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان. وفي وقت لاحق قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. في الكويت أعلن الجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار صباح اليوم ودعت المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية بحالة تأهب لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس ترامب ذلك. وكان التلفزيون الإيراني أعلن عن وقوع انفجارات فجر اليوم في سيريك وقرية ميسين بجزيرة قشم جنوب إيران وفي هرمزغان وبندر عباس، وقال إن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير عسكرية. وفي أنقرة التي تنعقد فيها قمة الناتو قال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش للجزيرة إنهم يدعمون المشاركة في تعزيز الاستقرار في مضيق هرمز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. من جهته قال مسؤول بالناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطعة عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. وفي لبنان قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. وأضاف المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. حول هذه التطورات ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر غواش ومن واشنطن مراسلنا مراد هاشم. مرحبا بكما. أبدأ معك مراد فيما يتعلق بآخر المواقف الأمريكية المتعلقة بالتطورات هنا في منطقة الخليج.
1: مرحبا مراد، هناك حالة الآن من الترقب فيما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجمات التي قالت طهران إنها شنتها على أهداف أمريكية في البحرين والكويت، لكن كما تشير شبكة CNN نقلا عن مصادر فإن الوسطاء حاليا يبذلون جهودا لدى الطرفين الولايات المتحدة وإيران من أجل منع مزيد من التصعيد. الولايات المتحدة شنت الضربات الأوسع منذ توقيع مذكرة التفاهم خلال الساعات الماضية، وذلك حينما تقول القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها استهدفت 80 هدفا في مضيق هرمز وكذلك في محيطه من أجل إضعاف قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. شملت هذه الأهداف وفقا للقيادة المركزية مراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة وقدرات إطلاق الصواريخ التي تهدد السفن تحديدا، إضافة إلى نحو 60 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني. بطبيعة الحال وأهداف أخرى، وتأتي هذه الضربات كما تقول القيادة المركزية كإجراء عقابي بسبب استهداف طهران مجددا لثلاث سفن تجارية يومي الاثنين والثلاثاء كانت تعبر مضيق هرمز. هذا الإجراء اعتبرته القيادة المركزية على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لحرية الملاحة في المضيق، ولا سيما كما أشارت إلى أن من يقود ومن على متن هذه السفن هم مدنيون لا علاقة لهم بما يجري. هذه موجة الضربات بطبيعة الحال كما حينما أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية بدت وكأنها عملية مفتوحة، وهي استمرت كذلك لساعات، لكنها بعد ذلك أعلنت اكتمالها، وإن أكدت في نهاية بيانها الأخير من أن القوات الأمريكية ستبقى في جاهزية من أجل التصدي لأي تحرك من جانب إيران. مراد،
0: شكرا جزيلا لك مراد على هذه المتابعة، كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا من الكويت حاليا مدير مكتبنا سعد السعيدي. سعد، مرحبا بك، كيف تبدو الأجواء هناك وهل اتضحت الأهداف التي ضربتها إيران اليوم؟
2: أهلا مراد، بالفعل صافرة انذار حقيقة بددت هدوء هذا اليوم أو فجر هذا اليوم. عند أقل من ساعة من الآن كانت هناك صافرة انذار، لم يتزامن هذا الصوت لصافرات الانذار مع أي من أصوات انفجارات إذا ما كانت يعني سمعت في أرجاء البلاد، وبالتالي حتى أصوات الانفجارات إذا ما سمعت كما دائما ما يؤكد الجيش الكويتي في بياناته بأنها دائما ما تكون عائدة إلى تصديات أو إلى منظومة الدفاع الجوي في تعاملها مع أهداف معادية. الجيش الكويتي مراد مباشرة بعد صافرات الانذار بدقائق أصدر بيانا قال فيه بأنه يتعامل مع أهداف معادية عبارة عن صواريخ وطائرات مسيرة، لكن لم يحدد أيضا ماهية هذه الأهداف التي اقتحمت المجال الجوي الكويتي، وكذلك لم يحدد الجهة التي اتجهت إليها هذه الصواريخ. كعادته الجيش الكويتي هذا هو البيان أولي فقط يؤكد بأنه يتعامل مع أهداف معادية دخلت أجواء البلاد، لكن نتوقع أيضا أن يكون هناك بيان آخر يبين إذا ما كان هناك تعامل مع هذه الأهداف الجوية. عادة أيضا الجيش الكويتي في البيانات الأخيرة يؤكد بأنه يتعامل وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة لديه، بمعنى بأن هناك قد لا يكون هناك تصديات بشكل تجاه هذه الأعداء، هناك إجراءات أخرى قد يتخذها الجيش الكويتي في تعامله مع أهداف الجوية وفقا لكل هدف. حقيقة لم يكن هناك استغراب حقيقة هذه الليلة، كان هناك منذ منتصف هذه الليلة هناك ارتفاع في منسوب توقعات أن الكويت قد تتعرض إلى أهداف، قد تتعرض إلى اقتحام أجواءها بطائرات مسيرة أو صواريخ، باعتبار أن اليوم أو الليلة البارحة أيضا تم استهداف الجزر الإماراتية جنوب إيران، وبالتالي الكويت أصبحت في الفترة الأخيرة هدفا أو اعتبرت داخل هذه المعادلة، ما أن يتم استهداف الجزر الإماراتية حتى يأتي الرد الإيراني باتجاه هنا الكويت، وبالتالي لم يكن هناك حقيقة استغراب في هذا الأمر.
0: أنت تقصد الجزر الإيرانية
2: التي جاءت هذا اليوم، تبعها أيضا بيان للجيش الكويتي. بالفعل الجزر الإيرانية، بالفعل الجزر الإيراني، الجيش الكويتي حين الجيش الأمريكي حين يتعرض أو يهاجم الجزر الأمريكي الإيرانية في جنوب إيران مباشرة يتم توجه الصواريخ أو المسيرات الإيرانية باتجاه الكويت. أقصد بأن هناك الكويت أصبحت الآن ضمن معادلة الاشتباك هنا في هذه المنطقة، وبالتالي لم يكن هناك استغراب ليلة البارحة، كان هناك توقعات كبيرة حقيقة من خبراء ومن كثير من المراقبين هنا بأن الكويت أصبحت يعني داخل دائرة الاشتباك، وبالتالي كان هناك توقع بأن قد تتعرض البلاد، وهو ما حدث حقيقة. عند قبل ساعة من الآن انطلقت صافرات الانذار، لم يتم تحديد ماهية هذه الأهداف ولا أين توجهت هذه الأهداف المعادية، وما هي أيضا ماهية هذه الأهداف إذا ما كانت صواريخ أو كانت طائرات مسيرة. مراد الشهر هذا هو الاستهداف الأول في بداية هذا الشهر حقيقة، لكن الشهر الماضي كان هناك 6 استهدافات توجهت إلى إلى الكويت. أيضا كان هناك صاروخين آخر استهداف، كان عبارة عن صاروخين، وكان في 28 من الشهر الماضي كان هناك صاروخين استهدف البلاد، وتم أيضا تعامل الجيش الكويتي.

0: معهم وفق الإجراءات المعلومات العملياتية التي يعتمدها الجيش الكويتي في تعامله مع الأهداف المعادية. لكن أيضا هناك كانت تعرضت الكويت في الفترة الأخيرة وخصوصا منذ بدء الاتفاق الإيراني أو مذكرة التفاهم مع إيران الأمريكية الإيرانية، تعرضت الكويت لأكثر من اعتداء. مطار الكويت كان أيضا له نصيب حقيقة، وبالتالي أدى ذلك إلى أن الطيران المدني أيضا قدم عدة رسائل احتجاج للطيران الإيكاو، وذكر فيها بأن الكويت دائما ما تتعرض إلى يعني أضرار جسيمة سواء كانت في مبنى المطار أو في راداراته أو في خزانات الوقود. لكن بشكل عام نحن الآن نتحدث عن هذا والاستهداف الأول الذي جاء للبلاد، نتوقع أن يكون هناك بيان للخارجية الكويتية خلال الساعات القادمة.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا في الكويت. ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش. عمر، ضعنا في صورة آخر تصريحات المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والرد الإيراني كذلك الذي استهدف مناطق أو أهداف في البحرين والكويت.
2: نعم، آخر ما صدر هو ما جاء عبر بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني الذي قال إنه استهدف ودمر 85 موقعا عسكريا وصفها بالهامة تتبع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت وفي ميناء سلمان وفي مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. وقال إن هذا يأتي ردا على الغارات الجوية الأمريكية التي نفذت في محافظة هرمزجان وفي مدينة ماهشهر في جنوب إيران خلال الساعات الماضية، ووصف ذلك أو تلك العمليات العسكرية الأمريكية بأنها انتهاك لوقف إطلاق النار وانتهاك أيضا لمذكرة التفاهم، مؤكدا أيضا أن القوات الإيرانية دفاعاتها الجوية تحديدا تمكنت من إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة بوشهر خلال الليلة الماضية. يمكن القول أن هذا الرد الإيراني جاء سريعا على الاستهدافات الأمريكية، وكان قد سبق بيان الحرس الثوري بيان لمقر خاتم الأنبياء الذي أيضا اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك مذكرة التفاهم، وأكد أن إدارة مضيق هرمز هي ستبقى بيد الإيرانيين وأن طهران هي المسؤولة عن تسيير الملاحة في المضيق وأنها لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز. تأتي ذلك العمليات العسكرية الإيرانية كما ذكرنا ردا على الهجمات الأمريكية خلال الليلة الماضية. بعد منتصف ليلة أمس رصدنا عدد كبير من الانفجارات تحديدا في مدينة بندر عباس في شرق وغرب المدينة، وإضافة إلى مدينة سيريك تم استهداف أرصفة بحرية في تلك المدينة أيضا، فضلا عن استهدافات في جزيرة قشم. كل تلك المناطق هي تقع في إطار محافظة هرمزجان، وهذه المناطق هي مناطق جنوبية إيرانية ساحلية عفوا تشرف جميعها على مضيق هرمز. جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، مدينة بندر عباس تطل على المضيق، مدينة سيريك أيضا تشكل البوابة الشرقية لمضيق هرمز، وتركيز الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المناطق مرده أن إيران عبر قواتها العسكرية تحكم السيطرة على المضيق من تلك المناطق. وهناك تأكيد إيراني على أن ما السبب الذي نفذت لأجله واشنطن تلك العمليات هو سبب غير حقيقي وغير واقعي، لأن إيران لم تؤكد استهدافها للسفن التجارية في مضيق هرمز خلال اليوم الماضي، بل إنها نفت بشكل واضح وصريح استهداف ناقلة نفط قطرية، وقالت إن الأنباء حول ذلك هي أنباء مزعومة غير صحيحة ومرفوضة. لكنها أكدت في الوقت نفسه على أن هناك سفن تعمل على العبور من مضيق هرمز بشكل غير آمن عبر إطفاء أجهزة التتبع وسلوك مسارات غير آمنة، مما يعرض أمن الملاحة والأمن البيئي في مضيق هرمز للخطر. كذلك محمد باخر قالباف رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إن هناك انتهاكات أمريكية جسيمة لمذكرة التفاهم، آخرها ما وصفه بالهجمات الأمريكية الإرهابية على الجنوب الإيراني. وقبل ذلك قال إن أمريكا تمارس التهديد ضد إيران، وهذا أيضا هو انتهاك للبند رقم 2 من مذكرة التفاهم. كذلك أضاف قالباف أن انتهاكات أمريكا تتمثل في ما يخص مضيق هرمز والبند 5 المتعلق بالترتيبات الإيرانية، فضلا عن إعادة فرض العقوبات التي ألغيت بقرار من أو بموجب مذكرة التفاهم، وصف ذلك بأنه انتهاك للمذكرة، فضلا عن العمليات الإسرائيلية في لبنان. كل هذا الأمر يمكن القول أنه تصعيد جديد بين الطرفين، كان من المؤمل أن يعودا إلى طاولة التفاوض وأن يبدأ بمفاوضات الحل النهائي بعد أيام مع انتهاء إيران من تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لكن هذا التصعيد يمكن أن نقول وفق بعض القراءات الأولية بأنه سيشكل ربما عائق أمام الوصول إلى تلك المفاوضات، ولا بد أن طهران على تواصل مع الوسطاء البقطريين والباكستانيين، لأنه في مفاوضات الدوحة الأسبوع الماضي تم تشكيل خط اتصال سريع لأجل مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم سواء من قبل طهران أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. فيما يلي نظرة على أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة التي سبقت الضربة الأمريكية الأخيرة على مواقع في إيران فجر اليوم.
3: من أبرز التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. كما نقل الموقع في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق. وأشار الموقع إلى أن سفينتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقالت هيئة العمليات إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات. جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز، قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيرة داخل المضيق. وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أكد أن سفنا قرب مضيق هرمز تعرضت لهجمات، من بينها سفينة تجارية استهدفت بطائرة مسيرة. من جهته أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك تسجيل 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان في الإمارات، مشيرا إلى استمرار الهجمات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب رصد نداءات استغاثة لاسلكية من السفن ونشاط للطائرة المسيرة. وفي أول تعليق قطري قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. كما طالبت الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفته بالحسابات الضيقة والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. كما أدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما المضيق.
1: لمناقشة آخر هذه التطورات ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن الدكتور حسن منمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في في واشنطن. دكتور حسن مليمنا، أبدأ معك، كيف تقرأ لنا ما حصل من فعل وردة فعل بين الولايات المتحدة وإيران حتى الآن؟
4: أول ما لابد من التشديد عليه بأنه لا جدية في تطبيق مذكرة التفاهم، لا من الجانب الإيراني ولا من الجانب الأمريكي. فيما يتعلق بالجانب الإيراني، المطلوب أمريكيا كان بالدرجة الأولى، بل هو بيت القصيد فيها في مذكرة التفاهم هذه، هو فتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم، دون قيود، وطبعا دون اعتداءات. الجانب الإيراني يقنن هذا الفتح ويتحجج بأن الفتح غير آمن ويريد ضمان الأمن. هو غير آمن إذا ما أقدمت إيران على خطوات عسكرية، ليس غير آمن لأن أطراف أخرى، إذا كان ثمة أطراف أخرى بما في ذلك ربما أطراف تستغل عدم وجود الأمن، فإن الجانب الإيراني لم يفصح عن ذلك ولم يبين ذلك. هو يبقي على خطاب ملتبس لكي يؤطر التهديد العسكري الذي هو يشكله على أنه متعمد أو غير متعمد إلى ما هنالك.
1: طيب، ما غاية إيران دكتور، عفوا عن المقاطعة، ما غاية إيران من هذا التصعيد لنقل أو خلط هذه الأوراق وهي في مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة؟
4: لأنها ليست في مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة تماما، لأن كل الاعتبارات الأخرى، كل ما وافقت عليه الولايات المتحدة من بنود جلي بأنها لا تعتزم التقيد به، كل ما وافقت عليه ابتداء من البند الأول، وقف الحرب، وقف اطلاق النار في عموم المنطقة. طبعا ثمة اختلاف بين الصقور والواقعيين ضمن الإدارة، ويمكن هنا القول بأن جي دي فانس ربما محرج من هذا الأمر، ولكن بغض النظر عن هذا لم يحدث لا في لبنان ولا في أي مكان آخر أنه بعبارة أخرى الولايات المتحدة كانت تريد أن تقدم لإيران ورقة وتحصل مقابل هذه الورقة على فتح للمضيق. إيران تقول هذه الورقة ملزمة، طبعا ليست ملزمة للولايات المتحدة، وسوف تعمل بكل الوسائل على كل البنود لتجاوزها. وكلما أقدمت إيران على خطوة لعرقلة فتح المضيق، وهو ما كانت الولايات المتحدة ولا تزال تريده من مذكرة التفاهم هذه من أجل تخفيف الأعباء على الأسواق المالية، الأسواق النفطية، ما إلى هنالك، لا نتحدثون عن إنهاء حرب، لأنه في 60 يوما، نحن قد مرت أسابيع على هذه الأيام 60 ولم يحدث أي شيء، لن يحدث أي شيء في نهاية هذه 60 يوم من التفاوض والحلول وإلى ما هنالك. إذن إمكانية العودة إلى الحرب قائمة، ولكن تحديدا هنا كلما حدثت مناوشة، ما نشهده استقراء نستطيع أن نقول هو إنهاك، استنزاف للقدرات العسكرية الإيرانية في محيط المضيق، إذا وبالإضافة طبعا إلى التجاوز الخطير الذي يشكله قدوم قوة إضافية أمريكية إلى جوار المضيق.
1: دكتور سنناقش هذه النقطة بعد قليل، لكن دعني أنتقل إلى دكتور حسين رويران في طهران. دكتور حسين، من خرق الاتفاق أولا، الولايات المتحدة أم إيران؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. ضرب السفن في منطقة مضيق هرمز أولا لم تتبناه إيران، وإيران أصدرت بيانا بأن إيران لم تستهدف ناقلة الغاز القطرية بتاتا، وهذا يعكس احتمالية وجود طرف ثالث يحاول خلط الأوراق وقلب الطاولة. وإسرائيل ليست بعيدة عن هذا الموضوع، وهي تمتلك جغرافيا قريبة من هذا المكان. الموضوع الثاني، هناك اتفاق أخير بين إيران وأمريكا عبر قطر في إيجاد خط ساخن للاتصال في حال بروز أي إشكال بين الطرفين، إنه أمريكا بدل أن تستعمل هذا الخط إنه ذهبت مباشرة للقصف والاستهداف الواسع في بندر عباس وفي سيريك وفي جزيرة قشم، لا بل تعدت محافظة هرمزجان.
1: دكتور حسين، كيف كان يجب أن تتصرف الولايات المتحدة إذن؟
5: يعني الخط الساخن يعني وضع على أي شيء، وضع على التواصل، وضع على التواصل، لأن تقول إنه لماذا تم الاستهداف، إيران تقول أنا لم أستهدف، إذن يجب أن نبحث عن من هو الذي قام بالفعل إلى آخره.
1: بمعنى يعني أن تتواصل الولايات المتحدة مباشرة بإيران أم عن طريق وسيط الباكستاني أو القطري؟
5: نعم نعم نعم، يعني الآن الاستهداف وصل إلى محافظة خوزستان يعني ومدينة ماهشهر، وهذا يعكس أن موضوع مذكرة التفاهم يعني الآن أصبحت في خطر كبير.

0: اتفاق ثلاثي، انه لماذا امريكا التي اتفقت مع ايران من خلال ورقة التفاهم على فتح مضيق هرمز الان تطرح الموضوع في انقرة على الناتو لتعبئة الدول الاوروبية ضد ايران؟ يعني هذا كله يعكس، يعني صحيح ما قاله الاستاذ حسن، امريكا وقعت ولكن لا نية لديها للالتزام، وهذا هو بيت القصيد.
1: إذا نفهم من كلامك دكتور حسين أن إيران لم تخرق هذا الاتفاق وأنها لم تهاجم السفن التجارية في مضيق هرمز. دكتور حسن من يمنى، مثل ما أشار دكتور حسين إيران قبل قليل، لماذا لم تفعل إيران الخط الساخن الذي تم الاتفاق عليه مع الإيرانيين لمناقشة أي إشكالات قبل الدخول في أي تصعيد عسكري؟
2: لأنه لا ثقة للولايات المتحدة بإيران. إيران ربما حاولت بشكل مجتزأ أن تنفي أنها استهدفت السفينة القطرية، ولكنها لم تنفي بأنها استهدفت غيرها من السفن، بل قدمت التبريرات لاستهداف هذه السفن أن هذه السفن معرضة للخطر في حال المرور. أي لو بالفعل أن إيران لم تكن هي خلف الاعتداء على هذه السفن لقالتها الصراحة دون هذه المواربة ومحاولة التأطير بأنه ربما سفينة لا إطلاقا لم نفعل، سفن أخرى نصمت عن الموضوع وسفن أخرى نقول هي مسؤولة عما تتعرض له. الولايات المتحدة تريد هذا المضيق مفتوحا، الهدف ليس التوصل من خلال مذكرة التفاهم، ليس التوصل إلى حل شامل مع إيران، لأن مذكرة التفاهم اعتمدت البنود الإيرانية، لم تعتمد شروط الاستسلام غير المشروط الأمريكية التي كانت ولا تزال الولايات المتحدة فعليا تريد الحصول عليها، سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي، بالأمور التي لم تذكر في مذكرة التفاهم، أو بالقدرات الصاروخية، أو بالعلاقة مع الفصائل، وكل هذه أشار إليها ولا يزال يشير إليها الرئيس الأمريكي على أنها سوف تكون جزء من الاتفاق النهائي، بما يشير بوضوح إلى أن مذكرة التفاهم ليست الإطار الوحيد. الإطار الوحيد هو رضا الرئيس الأمريكي، هكذا هو يفهم، ولكن ما أشدد عليه هنا، الهدف من مذكرة التفاهم كان فتح المضيق، المضيق لم يفتح، إذن الولايات المتحدة تقدم على كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي ربما، ولكن لا أعتقد بأن هذا المسار منتج، لأن دول التحالف هنالك لا تريد ذلك، من خلال الاستيلاء على المضيق. استقرائيا نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة تعد العدة لذلك، كل الضربات، في حين أن الضربات الإيرانية، ردات الفعل الإيرانية تكرر قصف مواقع في دول الخليج، هي كانت ولا تزال قواعد أمريكية، ولكن الاعتماد ليس عليها في الحرب، لا حاليا ولا مستقبلا. إذن هذه الضربات رغم القيمة المعنوية، القيمة المادية لها، تبقى ضربات معنوية بالدرجة الأولى.
1: دكتور حسن،
2: الضربات الأمريكية منهجية في استهداف ما يمكن أن يكون وسائل إيرانية لمقاومة إنزال بري أمريكي.
1: طيب ما الذي تعد له الولايات المتحدة الآن؟
2: سيدي الكريم، نظريا على الأقل الرئيس الأمريكي لا يزال يمنح نائب الرئيس جي دي فانس المساحة للحصول على تنازل إيراني كبير، كما يقول الرئيس الأمريكي، وإلا فالعودة إلى الضربات، هذا هو الموقف الرسمي الأمريكي. ما معنى العودة إلى الضربات؟ لا يمكن الاعتبار هنا بأن هذا الكلام فقط مجرد كلام. العودة إلى الضربات لا يعقل بأن يكون اليوم وفق ما كانت تتمناه إسرائيل والصقور في الولايات المتحدة، أي إسقاط النظام. لا أقول بأن هذه وهؤلاء قد تخلوا عن هذا الأمل، لم يتخلوا، ولكنهم يدركون اليوم بأن الرئيس الأمريكي والقيادة العسكرية الأمريكية لا ترى بأن ذلك هدف ممكن التحقيق بالسرعة التي هم يريدونها. ما هي الخطط البديلة؟ الخطط البديلة هي احتلال الجزر، احتلال المضيق، الإنزال في بعض السواحل، كل هذا قائم، كل هذا وارد، طبعا بالإضافة إلى ضربات تتعمق في الداخل الإيراني في حال كانت المقاومة الإيرانية فعالة في هذه الخطوات. ولكن ما لا يمكن استبعاده على الإطلاق، بل هو الراجح اليوم، هو بأن

0: أن فشل هذا المسار التفاوضي والذي لم يبتدئ بعد فعليا، كيف يمكن الحديث عن نجاح فيما هو لم يبتدئ؟ وحتى إن ابتدأ فإن وتيرة العمل فيه تبقى بطيئة جدا من جهة،
1: نعم
0: والإطار لا يصل إلى الحد الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي على أنه الشرط لعدم العودة إلى الضربة. إذا لا يمكن استبعاد، بل علينا أن نرجح بأن هذه الضربة قادمة، ولكن كيف تكون هذه الضربة وحدود هذه الضربة يتوقف على شجاعة بين مزدوجين، على شجاعة الرئيس الأمريكي وعلى استعداد القوات الأمريكية لتحمل الخسائر التي لابد أن تأتي في حال كان ثمة إنزال.
1: طيب دكتور حسين رويران، هل تعتقد إيران أن الولايات المتحدة في أي رد لها ستحسب حسابا وسيكون ردها محدودا، أم أن احتمال عودة الصراع والتصعيد العسكري باتت أكثر ترجيحا الآن؟
2: أنا قبل أسبوع أعلن السيد قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد المفاوض الإيراني أن وحسب مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها يجب يعني سحب القوات الأمريكية من المنطقة، في حين أنه أعلن أن ليس أمريكا أنها لم تسحب قواتها أو تبدأ بهذه العملية، قامت بتجميع قوات جديدة في المنطقة، وهذا يعكس أن لا نية لدى الطرف الأمريكي بتطبيق مذكرة التفاهم، وأنه من خلال تجميع القوات يريد القيام بعمل ما، يعني كعادته، أنه في خلال جلستي التفاوض التي جرت السنة الماضية وهو ذهب إلى الحرب، الآن أيضا يعني وسط التفاوض يريد أن يذهب إلى الحرب. من هنا رصد هذا التحشيد الذي كانت تقوم به أمريكا من قبل السيد قاليباف، كان مطروحا أن أمريكا تريد الذهاب إلى تصعيد، يعني موضوع ضرب السفن يعني قد يكون هو المبرر، يعني من قام بذلك هو يأتي ضمن إطار هذا المشروع الأمريكي. إيران من المستبعد جدا أن تأتي وتستهدف يعني ناقلة غاز قطرية، وقطر تقوم ب يعني وساطة بين إيران وأمريكا. من هنا أنا في تصور تصوري أن المشكلة هي أن الطرف الأمريكي أولاً عملياً لا يعترف بورقة التفاهم، ثانياً لا يلتزم بها، ثالثاً هو يحضر لعملية ما من خلال التحشيد الذي يقوم به في المحيط الهندي.
1: دكتور حسن المنمنة، هل أصبحت هذه المذكرة أو اتفاق مذكرة التفاهم مجرد هدنة مؤقتة بين جولتين من الحرب؟
0: هذا هو التصور الأقرب إلى الصواب، لا نستطيع أن نجزم بذلك، كل الأمور مفتوحة دائما، ولكن الأقرب إلى الصواب هو إلى أن الموافقة الأمريكية السريعة على بنود مذكرة التفاهم التي لا تفي الأهداف الأمريكية على الإطلاق، على الأقل نصا، لأن كلام الرئيس ترامب يتجاوز المذكرة، تجاوز المذكرة حتى قبل التوقيع عليها وبعد التوقيع عليها. إذا تبدو مذكرة التفاهم وكأنها مرحلة من مراحل حرب لم تكتمل، أي المرحلة الميدانية لم تنجح من وجهة نظر أمريكية، لم تحقق الهدف، الهدف كان إسقاط النظام. انتقلت الولايات المتحدة إلى حرب اقتصادية، تبين لها بأن الضرر الحاصل على إيران هو أقل من الضرر الحاصل على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة بذاتها. انتقلت إلى حرب سياسية من خلال التعويل على ما يبدو اليوم وكأنه يتحقق إلى حد ما، هو التأسيس لتفكك داخل البنى السياسية الإيرانية، لدرجة أننا اليوم كما في الولايات المتحدة نستطيع الحديث عن واقعيين والصقور داخل الإدارة، يمكن ربما أنه من الأصح اليوم الحديث عن واقعيين وصقور ضمن المنظومة الإيرانية، أي أنه يظهر وكأن من يقدم على بعض الأعمال العسكرية بما في ذلك الاعتداء على السفن، وكل محاولات إلصاق ذلك بإسرائيل بالشكل الكامل غير مقنعة، لأنه ربما قد نكون بأنه ثمة طرف يستغل هذا الجموح لدى الصقور في إيران لمضاعفة مظهر العدوان الإيراني. ولكن ما لا نستطيع أن نقوله على الإطلاق بأنه ليس هناك صقور وليس هناك عدوانية إيرانية فيما يتعلق بهذه السفن. إذا يبدو وكأن التعويل الأمريكي حاليا هو على هذه الانشقاقات وعلى هذه القراءات الإيرانية المتشددة التي لا تقبل بالمسار التفاوضي، وربما لها ما يبرر ذلك، وبالتالي الاستعداد أمريكيا لجولة إضافية تكون قد لا تكون قاضية بمعنى إسقاط النظام، رغم أن هذا طبعا يبقى رجاء وأمل لدى الصقور في الولايات المتحدة وفي إسرائيل، ولكنها على الأقل
1: نعم
0: تستعيد وجهة نظرها تستعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز من خلال احتلال الجزر، أو على الأقل تعطيل كل إمكانية لإيران لإغلاق المضيق. إذا لذلك نرى إيران معتدية حتى من وجهة نظر خليجية، بالتأكيد لا أتحدث هنا عن الضربات على دول الخليج، ولكن معتدية على الحق العماني في أنه لعمان سيادة على الخليج، حتى من خلال رسم تلك المنطقة العسكرية التي رسمتها وشملت المضيق بالكامل تتجاوز السيادة العمانية. عمان طبعا محرجة بهذا الشأن، لذلك نراها صامتة لا تريد التصعيد لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، ولكن الموقف الأمريكي هو بأننا بالتعاون مع عمان
1: نعم
0: فتحنا ممر للسفن. كيف يجوز لإيران أن تعتدي على عمان وعلينا طبعا وعلى الملاحة الدولية من خلال التضييق على هذا الممر الذي لا يمر في المياه الإقليمية الإيرانية؟ المضيق، علي أن أذكر هنا بأنه تتقاسمه إيران وعمان، إذا المياه
1: وهذه نقطة
0: الإقليمية
1: مهمة
0: العمانية.
1: جدا سيد حسن المنيمنة، دعني أن أقولها إلى دكتور حسين رويران. دكتور حسين، مثلما أشار دكتور حسن المنيمنة، إيران هنا تنتهك حق عمان السيادي في إدارة المسارات القريبة من مياهها الإقليمية أو الداخلة ضمن مياهها الإقليمية. لماذا تحاول إيران هنا إملاء شروطها على عمان التي تعتبرها شريكة في إدارة هذا المضيق؟
2: يعني أولا هذا الخطاب الذي يطرح هو فيه إشكالية، يعني مرة نقول أن هناك مياه إقليمية عمانية، بالمقابل طبيعي سيكون هناك مياه إقليمية إيرانية، ومرة نأتي ونقول لا، هناك مضيق دولي وليست مياه إقليمية، ومن يعني عندما نقول مياه إقليمية إذا الكثير من الأمور تطرح، منها السيادة باعتبار أن المياه الإقليمية 12 ميل هي جوا وعلى سطح البحر وعلى قاع البحر، هناك سيادة كاملة للدول، وهذا ما عندما تقوله إيران تقابل بأن لا، هذا مضيق دولي. الآن هناك خطاب متناقض، مرة يقول سيادة عمانية
1: لكن
2: ومرة ينفي السيادة عن
1: دكتور أنت
2: إيران.
1: محق، هناك بالفعل هناك خطاب متناقض أمريكيا، ونفس الشيء خطاب متناقض إيرانيا، لأن الإيرانيين كانوا قد حددوا مسارات هي قريبة من الشواطئ الإيرانية، وقالوا إن هذه هي المسارات التي يجب أن تلتزم بها السفن الداخلة والخارجة من مضيق هرمز. عندما أعلن العمانيون عن مسار جنوبي رفض الإيرانيون ذلك وهددوا باستهداف السفن التي تمر عبر ذلك المسار الجنوبي، وبالتالي أليس هذا تناقضا صارخا في الخطاب الإيراني كذلك؟
2: يعني أولا إيران نعم حددت منطقة عسكرية من جبل مبارك إلى شمال جزيرة قشم، وقالت أن كل المضيق ومنها المياه الإقليمية العمانية هي تقع منطقة عمليات عسكرية، ومن هنا فتح المسارات ضمن إطار هذه المنطقة العسكرية من وجهة نظر إيرانية هي تحدد من قبل إيران. لماذا إنه هذه منطقة عسكرية؟ لأن هناك حرب، والآن ليس هناك إلا وقف لإطلاق النار.

0: وإيران لا زالت تقول أنه في الظروف القاهرة تسمح يعني معاهدة جامايكا بالتحكم بالممرات الدولية. إيران تقول ذلك أنه صحيح هي لا تعلن سيادة على يعني المياه الإقليمية العمانية، ولكن تقول الضرورات القاهرة تفرض أن هذه المنطقة العسكرية أن تكون كل التحركات فيها منسقة بالكامل مع إيران، وأن تطبيق ورقة التفاهم أيضا من خلال فتح المسارات هو ضمن هذا الإطار.
1: وهذه نقطة لافتة جدا دكتور فيما يتعلق بتفسير بنود هذه المذكرة. دكتور حسن منيمنة، هل يمكن بناء اتفاق دائم بينما ليس هناك اتفاق حتى على تفسير بنوده؟
2: لا طبعا، ما هو قائم اليوم لا يوحي على الإطلاق بأننا سائرون باتجاه اتفاق كامل، حتى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الإشكالية التي لا يبدو من كلام الرئيس ترامب وكأنه معني بمضمونها على الإطلاق، لأن الشروط التي يشير إليها الرئيس الأمريكي بشكل دائم لا تتطابق مع مضمون المذكرة، تتجاوز هذا المضمون و تأخذ هذا المضمون إلى اتجاهات غير واردة في النص، أي أن هذا النص كان الهدف منه فتح المضيق وحسب. ولكن علي هنا أن أشير وأشدد فيما يتعلق بالمضيق، المضيق هو ممر دولي ولكنه ليس هناك مياه دولية في المضيق، هذا المضيق تتقاسمه إيران وعمان، هو ممر دولي بمعنى أنه وفق قانون البحار على الدولتين المشاطئتين لهذا المضيق أن تسمحا بمرور آمن بريء للسفن، أي أنه الزميل محق جدا دكتور حسين، محق جدا بأنه من حق إيران أن تقول في زمن الحرب لا نسمح بمرور السفن المعادية في مياه إيران الإقليمية. أما الحديث عن مياه عمان الأقليمية، أننا نمدد السلطة العسكرية الإيرانية إلى مياه إيران الأقليمية، فهذا اعتداء على عمان، علينا هنا أن نكون بمطلق الوضوح، عمان لا تريد التصعيد، وعلى هذا الأساس لم تعترض اعتراضا شديدا، ولكن وفق قانون البحار هذا ليس حقا إيرانيا أن تمنع مرور السفن في المياه الأقليمية العمانية. إذن نحن هنا أمام حالة بواقع الحال تريد إيران، والأمر مفهوم، إيران تريد من التسلط على المضيق ومن فرض اتفاق ما على عمان أو من خلال التوصل الاتفاق، لا تبدو عمان مستعدة له ولا تريده، تريد أن تؤمن لنفسها ورقة ضغط أساسية في المراحل المقبلة لضمان عدم الاعتداء عليها، وتريد كذلك أن تؤمن دخلا من خلال رسوم مرور، رسوم بيئية، رسوم خدمات.
1: وهذا يجعلنا نتساءل كذلك دكتور عن تأثيرات كل هذه التطورات على المسار التفاوضي. دكتور حسين رويران، ما الذي بقي من مذكرة التفاهم في ظل هذا التأزم والتشابك فيما يتعلق بقضية هرمز ومضيق هرمز في أقل من دقيقة لو سمحت؟
0: يعني الآن نحن أمام نقض للبند الأول هو وقف إطلاق النار، نحن أمام نقض للبنود 1-5 في موضوع إعطاء إيران إعفاءات حول موضوع صادرات النفط والمشتقات النفطية والبتروكيماوية التي سحبتها أمريكا، ومن هنا ورقة التفاهم الآن في خطر، إما أن تجرى لها عملية إنقاذ أو أن الورقة ستسقط بالكامل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، وشكرا للدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، حدثنا من واشنطن. أتاحت سلطنة عمان في 20 يونيو مسارا لعبور السفن في مضيق هرمز محاذيا لمياهها الإقليمية، تصف القيادة المركزية الأمريكية هذا المسار بأنه الممر الأكثر أمانا والخالي من الألغام، لكن كيف أثر هذا الممر على شكل الملاحة وعبور النفط في المضيق؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري، وخلصت إلى التقرير التالي.

0: مضيق هرمز الممر البحري الأكثر حساسية في سوق الطاقة العالمية، بات ساحة اختبار يومية لتهديدات متكررة ومراقبة للمسيرات لحركة الشحن البحري ونداءات لاسلكية يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لما أعلن عنه مركز المعلومات البحرية المشترك، إضافة إلى استهدافات بين حين وآخر لسفن تجارية وناقلات تعبر من مسار تؤكد الولايات المتحدة أنه الأكثر أماناً وخلواً من الإلغام. فما هو هذا المسار؟ في 20 يونيو أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ممر آمن في المجال البحري العماني، نصحت عبر بيان السفن والناقلات لعبور مضيق هرمز من خلاله. لاحقاً في 24 يونيو أعلنت سلطنة عمان عن آلية عبور السفن والناقلات داخل الممر بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وضحت الآلية بعض تفاصيل نظام المرور، كأن تغادر السفن المضيقة ضمن مجموعات مع تحديد مناطق انتظار وتعليمات عبور مسبقة. فكيف أثر الممر الذي أتاحته سلطنة عمان على حركة الملاحة في المضيق؟ في تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري، بلغ عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بين 20 يونيو والسادس من يوليو قرابة 600 سفينة. 27% عبرت من الممر الذي أتاحته عمان، 11% من الممر الدولي، و 25% من الممر الذي تطالب به إيران، بينما عبرت 37% من ممرات غير محددة. لكن الأهم لم يكن عدد السفن فقط بل ما تحمله، فقد أظهر التحليل أيضا أنه منذ إتاحة الممر الذي حددته سلطنة عمان عبر من خلاله نحو 28% من إجمالي النفط الذي غادر المنطقة إلى الأسواق العالمية. وبذلك لم يعد الممر الذي أتاحته عمان مجرد خيار ملاحي لتفادي الخطر، بل تحول إلى شريان جيواقتصادي جديد لأسواق الطاقة العالمية. كان الاتفاقات السياسية كإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ثم إتاحة الممر الذي حددته عمان أثر كبير في مضاعفة حجم النفط الذي يغادر مضيق هرمز، إذ ارتفع عبور النفط إلى ما يصل إلى 11 مليون برميل يومياً، إلا أنه يبقى دون معدلات ما قبل الحرب التي كانت تراوح نحو 20 مليون برميل يومياً. لكن هذه الحركة في الممر الذي أتاحته سلطنة عمان تبقى رهينة التذبذبات السياسية والتهديدات الأمنية، حيث تعرض الممر لهجمات وتهديدات لسفن وناقلات كانت تعبر المضيق من خلاله. فبين تأكيدات الأمن والسلامة الأمريكية والتهديدات الإيرانية، تشهد حركة العبور في هذا المسار صعوداً وهبوطاً حسب الأحداث. ورغم صغر الممر على الخريطة، فإنه أصبح رقماً مهماً في حسابات الطاقة والسياسة والأمن البحري العالمي.
1: والآن إلى الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة تحليلية تسلط الضوء على الخلافات داخل حلف الناتو التي تعكس تباين مواقف أعضائه بشأن قضايا استراتيجية وأمنية عديدة.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تنعقد قمة حلف الناتو في ظل مرحلة حساسة تشهد تصاعد التحديات الأمنية وتزايد الخلافات بين أعضائه، وتبرز خلال القمة ملفات عدة أبرزها مستقبل الدعم لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي ودور الولايات المتحدة داخل الحلف، كما تكشف التصريحات المتبادلة عن تباين في وجهات النظر حول حجم المسؤوليات وتقاسم الأعباء بين الشركاء. وفي ظل المتغيرات الدولية يواجه الناتو اختبارا حقيقيا للحفاظ على وحدته وتعزيز قدراته الدفاعية، وتطرح القمة تساؤلات حول مستقبل التحالف وطبيعة العلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. إذن على طاولة القمة 36 لحلف الناتو أجندة تتفاعل بنودها في ظل خلافات وأولويات متباينة بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين يخشى أن تهدد مصير الحلف نفسه. أجندة القمة التي أعلنها الحلف سلفا تتركز حول قضايا الاستثمار الدفاعي

0: الدفاعي والصناعات الدفاعية إلى جانب دعم أوكرانيا. في القمة الماضية التزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي في الدفاع لتعزيز قدراتهم وتفادي الانتقادات الأمريكية. في هذا السياق زادت كندا والشركاء الأوروبيون إنفاقهم الدفاعي المشترك بنحو 20% بالقيمة الحقيقية خلال عام 2025 مقارنة بسابقه. فيما يخص أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الألماني اعتزام الناتو تقديم دعم مالي وعسكري إجمالي لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، أي بنحو 160 مليار دولار، يغطي العامين الجاري والمقبل. وبخلاف القضايا الرئيسية على أجندة القمة، هناك ملف مضيق هرمز الذي سيبحثه قادة الحلف الأربعاء، حسب ما أكد مسؤول بالناتو للجزيرة، لافتا إلى أن دولا أبدت رغبتها في المساهمة وبدأت بالفعل تحريك قطع عسكرية قرب هرمز في إطار مبادرات فردية، رغم أن الحلف لم يتخذ قرارا بعد بشأن المضيق. لكن يطرح هنا سؤال عن طبيعة التفويض الذي قد يوفره الحلف لخطوة كهذه، إذا أخذ تحرك الدول الأعضاء بشأن هرمز شكلا جماعيا لا فرديا. قضية هرمز تحيل مباشرة إلى أزمة شركاء الحلف الأوروبيين مع الولايات المتحدة التي ما زال رئيسها ممتعضا، مما يعتبره خذلانا أوروبيا من شركاء الناتو خلال الحرب الأمريكية على إيران. ليست حرب إيران وحدها نقطة الخلاف وتأزم العلاقات، فالولايات المتحدة تضغط قبلها على شركاء الناتو لرفع مساهماتهم المالية في ميزانية الحلف والاستثمار الدفاعي، وهو ما وعد به الأمين العام للحلف بمجرد وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة لإظهار مدى الالتزام الأوروبي للشريك الأمريكي الغاضب. إلى صهيب العصا الذي سيطلعنا أكثر على بعض ملفات الخلاف داخل الناتو، خصوصا ما يتعلق بأوكرانيا والإنفاق الدفاعي. صهيب،
1: نتحدث إلسي عن الملف الأبرز الآن وهو التهديد الروسي بطبيعة الحال، لأننا نتحدث عن الحدود الشرقية للحلف. الآن يبرز في هذه الاجتماعات أو هذه القمة تبرز قضيتان أساسيتان، والقضيتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالتحرك الروسي أو الحرب الروسية في أوكرانيا. القضية الأولى هي قضية الاتهامات الروسية لدول البلطيق بمحاولة الهجوم واستخدام أراضيها منطلقا للعمليات ضد روسيا، والقضية الثانية هي قضية الإنفاق الدفاعي. إذا ما بدأنا بالقضية الثانية هي مسألة الإنفاق الدفاعي، هذه الصورة تعطينا نظرة عن المستوى المرتفع كثيرا للأموال التي دفعتها الدول الأوروبية في حلف الناتو خلال السنوات القليلة الماضية، وهذه هي نسبة الارتفاع في الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الماضية ابتداء من حرب 2022، حرب روسيا على أوكرانيا. عندها كانت هذه الدول في 2022 تدفع 345 مليار دولار كعضويتها في الناتو، ولكن هذا الإنفاق الدفاعي ارتفع شيئا فشيئا خلال السنوات التي تلت الحرب. 17% في السنة الأولى من الحرب، 20% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة، والتوقعات تشير إلى 11% في 2026، ليكون المجموع يقترب من 90% ارتفاعا بين الرقم الذي كانت تنفقه هذه الدول عام 2022 345 مليار، متوقع أن يصل هذا الرقم إلى 634 مليار دولار في عام 2026. هذا رقم كبير بالنسبة للدول الأوروبية عضوة في الناتو. هذا الملف الأول الذي تحدثنا عنه. الملف الآخر هو ملف التهديدات الروسية لدول الناتو الأوروبية تحديدا، وتحديدا أكثر للدول في المنطقة الشرقية من الناتو، وهي دول البلطيق، إستونيا، لاتفيا وليتوانيا. هذه الدول تقول روسيا في آخر تهديداتها بأن دولة مثل لاتفيا مثلا تسعى لأن تكون أراضيها منطلقا لمسيرات أوكرانية، بمعنى أن أوكرانيا ترسل المسيرات للاتفيا من أجل إطلاقها إلى باتجاه روسيا، وهذه المنطقة منطقة واسعة، نحن نتحدث عن حوالي 300 كيلومتر الحدود بين روسيا وإستونيا، وعن 200 كيلومتر الحدود بين روسيا ولاتفيا، وبالتالي تهديد الروسي يرتفع باتجاه دول الأوروبية في الناتو.

0: تهديدا اكثر دول البطيخ. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن المسارين او التهديدين الرئيسيين، تهديد لدول البلطيق والتهديد بارتفاع الانفاق الدفاعي.
1: بطبيعة الحال، شكرا جزيلا لك صهيب العصا. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد الياس حنا. عندما نقول ترامب والناتو رأسا، نفكر بالخلاف بين الطرفين. بحدة الكلام كانت الأزمة فيما يتعلق سابقا بالانفاق، الآن أضيف إليها شكوى ترامب من أن الناتو لا يساعد الولايات المتحدة ولم يأتي لمساعدتها في الحرب مع إيران. كيف يمكن وصف تحول العلاقة حاليا؟
2: إلسي، الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية ليست أولوية أوروبا وحتى حلف الناتو، حتى الاستراتيجية القومية العسكرية لا تتحدث عنها. المقاربة الكبرى للرئيس ترامب هي كما يقال بالإنجليزية offshore balancing، يعني في كل منطقة هناك نظام إقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية من الخارج تؤمن العباءة أو المظلة النووية، وبالتالي هم من يدفعون ثمن الكلفة. هذه الاستراتيجية استعملها الرئيس نيكسون بالعام 69 في منطقة الخليج، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. اليوم تنفق الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 4-5% من الدخل القومي الأكثر من ضمن دول أوروبا وحلف الناتو. اليوم المقاربة أن الناتو 1.0، النموذج الأول من 1949 حتى سقوط الاتحاد السوفيتي بالعام 91، الناتو 2.0 من 91 وحتى 2022 بدء الحرب الأوكرانية. اليوم يقول الرئيس ترامب ناتو 3.0، والمعنى أن على الولايات، على دول الناتو أن تتحمل أن يكون لديها اقتصاد وأن يكون لديها أمن، وعلى مسؤوليتها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حمت الاتحاد الأوروبي وهي سبب وجود الاتحاد الأوروبي من كلفتها ومن جيبتها، وهذا الأمر لن يتحمله الرئيس ترامب.
1: ونشر خارطة الكلفة التي تكبدها الولايات المتحدة، واعتبر هو أن الولايات المتحدة تنفق كثيرا بالمقارنة مع باقي الدول. باقي الدول التزمت بأنها ستزيد من الإنفاق الدفاعي. كيف تطورت هذه المسألة بالنسبة للشكوى التي كان يتحدث عنها ترامب؟
2: الشكوى هم ليسوا مهمين بالنسبة للاستراتيجية الكبرى للرئيس ترامب. اليوم يقول سنقدم المظلة النووية، وبالفعل هناك 5 دول فيها أسلحة نووية أمريكية، سنقدم المظلة النووية، أنتم تهتمون بأمنكم، تدفعون ثمن الكلفة، وبالتالي أوكرانيا هي مسألة أوروبية وبالتالي يجب التعامل معها عن بعد. وبالتالي أيضا بدأنا نرى انسحابات أمريكية للجيوش الأمريكية والوحدات الأمريكية، كانت بحدود 100,000 أيام الرئيس بايدن، اليوم نتحدث ماكسيموم بالحد الأقصى عن 60,000 جندي أمريكي، وبالتالي الاهتمام في منطقة أخرى. ولكن هذا الأمر يفرض على الاتحاد الأوروبي وعلى دول الناتو أعباء كبيرة جدا، خاصة موضوع المظلة النووية، الإنتاج، الاستثمار الدفاعي، الاتحاد الأوروبي الاستثمار الدفاعي، الأموال، الصناعات الدفاعية ودعم أوكرانيا. الصناعات الدفاعية متأخرة مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال إلسي، للحصر، إيلون ماسك، ستارلينك لديها 10,000 قمر اصطناعي، كل أوروبا بمشروع آيريس 290 قمر اصطناعي ولم يكتمل حتى الآن، لنرى أهمية هذا الأمر.
1: أشكرك جزيل الشكر عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه المعطيات. وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة لأن الغرفة الأخبار.
3: أهلا بكم مشاهدينا، ساعة 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وساعة جديدة من التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، وللأوضاع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ما وصفتها بجولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران، استهدفت أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مضيق هرمز وبالقرب منه. وقالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جهته، قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن إيران سترد بقوة على ما وصفته بالعدوان الإرهابي الأمريكي، ولن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. وأضاف أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده إيران. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أمريكا انتهكت مبكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان. وفي وقت لاحق قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. في الكويت أعلن الجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار لمرتين صباح اليوم، ودعت المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. وفي أنقرة التي تنعقد فيها قمة الناتو، قال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش للجزيرة إنهم يدعمون المشاركة في تعزيز الاستقرار في مضيق هرمز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. من جهته قال مسؤول بالناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. وفي لبنان قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، وإن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. وأضاف المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. من جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عنصرا من حزب الله أطلق النار على قواته أمس في بنت جبيل في جنوب لبنان. حول كل هذه التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلينا، ونبدأ مع إلياس كرام هنا في الأستوديو، هو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، وكذلك ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة أو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أما من الكويت فينضم إلينا مدير مكتبنا هناك سعد السعيدي، ومن مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة مراسل الجزيرة عامر لافي، كما ينضم إلينا من بيروت مراسلنا جوني تونيوس. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ بالتطورات في تحديدا في الكويت التي تعرضت لضربات هذا الصباح، لنستفسر لدى مدير مكتبنا هناك سعد السعيدي عن أبرز ما تم الإعلان عنه رسميا. سعد، في بشأن هذه الضربات.
4: نعم مراد، بالفعل يعني لا تزال الكويت حتى يعني هذه اللحظة وفق البيان الجيش الكويتي، وهو البيان الوحيد حتى الآن هو الصادر منذ انطلاق صافرات الإنذار، الكويت اليوم فجرا وقبل أقل من ساعتين من الآن تعرضت إلى هجوم كما يبدو أو اختراق لمجالها الجوي بأهداف معادية، وهذا ما أكده الجيش الكويتي في بيانه الأولين بأن البلاد تتعرض إلى هجوم، وأن هناك طائرات مسيرة أو صواريخ تتعامل معها منظومة الدفاع الجوي، وبالتالي انطلقت صافرات الإنذار. كان هناك صافرات إنذار حقا متتاليتان هنا في الكويت، لكن لم يتزامن مع صافرات الإنذار سماع أصوات انفجارات في أي من أجواء البلاد، ما يعني بأن هناك كما يبدو سيطرة على هذه الأهداف الجوية، أو استطاع التعامل معها الجيش الكويتي وفق الإجراءات العملياتية كما دائما ما يأتي في بياناته. لكن نتوقع أن يكون هناك بيان للجيش الكويتي إذا كان هناك ما يستدعي أن يكشف عنه في من خلال بعد هذا الهجوم، فنتوقع أن يأتي البيان خلال الساعات القادمة. أيضا نتوقع مراد أن يكون هناك أيضا بيان للخارجية الكويتية، بالتأكيد ستندد وتستنكر بأشد العبارات لهذه الهجمات المتواصلة والمتكررة دائما باتجاه الكويت، وأيضا تؤكد على حفظ حقها في اتخاذ ما تراه مناسبا في هذه الإجراءات، وأيضا تطالب إيران بأن تتوقف عن هذه الاستهدافات تجاه البلاد، تجاه البنية التحتية والحيوية. وزير الخارجية الكويتي الذي هو يتواجد الآن في إسطنبول للمشاركة في مبادرة إسطنبول للتعاون، وكذلك مع الوزراء الأعضاء المشاركين في حلف الأطلسي، أيضا أكد يوم أمس بأن أيضا أو كرر دائما استنكاره للاستهدافات الإيرانية، وأيضا يطالب بأن لا تقوض هذه الاستهدافات الإيرانية، خفض التصعيد الذي أيضا تقوم به عدد من الوسطاء من ضمنهم طبعا بالتأكيد باكستان وكذلك قطر، وأيضا يطالب دائما

0: طالب الكويت دائما بأن تكف إيران أو أن تبعد الكويت عن معادلة أو معادلة الاشتباك التي أصبحت الكويت ضمن دائرتها. مراد حقيقة منذ يوم أو منذ ليلة البارحة ومنذ الإعلان عن أن القوات الأمريكية بدأت باستهداف الجزر الإيرانية هنا في جنوب إيران، حتى ارتفع حقيقة توقعات أن تتعرض الكويت إلى هجوم، وهو ما حدث حقيقة فجرا، لم يتأخر هذا التوقع إلا ساعات قليلة حتى أعلن الجيش الكويتي عن أن منظومة تتعامل مع أهداف معادية، وانطلقت بسببها صافرتا الإنذار. لكن حتى الآن لم يكشف عن ماهية هذه الأهداف التي اخترقت المجال الجوي الكويتي، ولم أيضا يتم أيضا معرفة الجهات التي تم استهدافها هذه أو هذه الأهداف المعادية. على كل حتى الآن لا يوجد سوى بيان الجيش الكويتي الصادر فجر اليوم، لكن نتوقع أن يكون بالتأكيد الخارجية الكويتية بيان. لا تزال الساعات مبكرة هنا في الكويت، لكن نتوقع أن يكون خلال الساعات القادمة بيان للخارجية الكويتية. لا شك بأنه سوف يندد ويستنكر لهذه الاستهدافات المتواصلة والمتكررة تجاه البلاد.
1: ننتقل إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، ماذا عن أبرز المواقف والتصريحات الرسمية بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب البلاد يوم أو فجر هذا اليوم؟
2: نعم مراد، يعني هناك تنديد إيراني كبير من قبل المستويات السياسية والعسكرية لما تعرضت له السواحل الجنوبية الإيرانية من هجمات بسبب استهداف بعض أو تعرض بعض السفن في مضيق هرمز للاستهداف، وهو ما لم تتبناه إيران بل اعتبرته ادعاءات. وأكدت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها أن بعض السفن التي تعمل على إغلاق يعني آليات التتبع وتحديد المواقع وتعمل على استخدام مسارات موازية غير آمنة وتتجاهل المسارات الإيرانية، هذا الأمر الذي يعطل حركة الملاحة ولا يعمل على مساعدة إيران في تسهيل المرور الآمن من المضيق. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل يعني وزارة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بالسبب الذي بسببه بدأت هذه الهجمات وقامت إيران بالرد عليها. بالعودة إلى ما حدث يعني فجر اليوم، قامت الولايات المتحدة مراد باستهداف عدة مناطق في شرق محافظة هرمزغان سيريك وأيضا في غربها جزيرة قشم، وهذا بالإضافة إلى ما شهر في خوزستان، بالإضافة إلى أن كانت هناك محاولة أو عملية في محافظة بوشهر، ولكن تم إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 هناك كما قال الحرس الثوري. هذه الاستهدافات كانت موجهة لمواقع عسكرية وأيضا مواقع مدنية، نتحدث عن أرصفة بحرية وأرصفة تجارية للصيد وللتجارة. وقامت إيران كما يقول يعني بيان مقر خاتم الأنبياء المركزية بأنه رد على هذه العملية باستهداف 85 نقطة من المنشآت العسكرية المهمة سواء في ميناء سلمان أو مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أو في القاعدة الجوية علي السالم في الكويت. هذا ما تؤكده إيران، وتقول وهذا أمر مهم أن هذا هو الرد الأولي على الهجمات الأمريكية التي تؤكد كما قلت مقر خاتم الأنبياء والمستويات السياسية هنا في إيران أنه يعتبر خرق واضح لمذكرة التفاهم. وعدد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي أيضا هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة عدد الخروقات الأمريكية، أشار إلى أن الهجمات على السواحل الجنوبية الإيرانية والتهديد باستخدام القوة المتكررة من قبل الولايات المتحدة وأيضا الهجمات الإسرائيلية على لبنان هو خرق صريح للبند الأول الذي ينص على وقف الحرب وعدم اللجوء إلى الأعمال العسكرية أو حتى التهديد بها. هناك أيضا يعني إشارة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت البند المتعلق بتعليق العقوبات على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وذلك من خلال إعادة هذه العقوبات مرة أخرى من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. كما أن هناك أيضا تأكيد على أن هناك خروقات فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولذلك يؤكد مقر خاتم الأنبياء أنه لن تسمح إيران بالتدخل في مضيق هرمز وإدارته، وأنها تقول إيران أنها لن تتراجع أو تستسلم، هذا ما تقوله أيضا. وهذا بالإضافة لتأكيدها أن يعني فترة أو دورة أو عصر التسلط والابتزاز قد انتهى. ويؤكد كاظم غالب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية

0: الدولية، والذي أيضا يعتبر يعني رئيس الوفد الفني المفاوض، يؤكد أن على الولايات المتحدة تحمل تبعات ما قامت به يوم أمس، مع التأكيد على أن كل هذه الأمور هي انتهاكات، وتؤكد إيران في الوقت ذاته أيضا أنها ما زالت ملتزمة يعني التزاماتها في مذكرة التفاهم، فيما يبدو أن هناك الاختلاف الكبير في تفسير برود مذكرة التفاهم هو ما أحدث هذا التوتر في المنطقة. نعم مراد،
1: شكرا جزيلا لك رانيا. ننتقل الآن إلى مراد هاشم في واشنطن. مراد، هلا وضعتنا في صورة آخر المواقف الأمريكية المتعلقة بالضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها كذلك.
2: نعم مراد، بانتظار موقف أمريكي الآن بشأن الرد الإيراني وما إذا كان أسفر عن أي أضرار أو طبيعة هذا الرد وحجمه. كانت شبكة CNN أشارت إلى أن حلفاء إقليميين يبذلون جهودا الآن من أجل وقف التصعيد لدى كل من الولايات المتحدة وإيران. هذه الضربات هي الأوسع التي تشنها الولايات المتحدة على إيران منذ توقيع مذكرة التفاهم، وهي أكبر بأربع إلى خمس مرات من آخر ضربات وجهتها واشنطن لطهران فيما يتعلق بالملاحة الدولية، وذلك على خلفية الهجمات على سفن. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت أكثر من 80 هدفا في مضيق هرمز وفي محيطه أو بالقرب منه، وتحديدا استهدفت مراكز القيادة والسيطرة، أنظمة دفاع جوي ورادارات، وكذلك صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني كما أشار بيان للقيادة. القيادة المركزية وضعت هذه الضربات أو سلسلة الهجمات في سياق الرد العقابي على هجمات إيران على ثلاث سفن تجارية كانت تمر في مضيق هرمز، ما ينتهك وقف إطلاق النار وكذلك حق الملاحة في المضيق. وأكدت أيضا أن القوات الأمريكية ستبقى في جاهزية عالية من أجل معاقبة ومحاسبة إيران في حال كررت الانتهاك لوقف إطلاق النار. هذه الضربات أمر بها الرئيس ترامب، كما يكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي. الرئيس ترامب عقد اجتماعا خاصا وطارئا في مقر إقامته في أنقرة، إذ هو يشارك الآن في قمة حلف الناتو، وذلك بحضور وزير الحرب ووزير الخارجية ووزير الخزانة ورئيس هيئة الأركان، وجميعهم رافقوه في هذه الرحلة، واتخذ قرار الرد على هذه الهجمات. كان الرد الأمريكي هذه المرة على استهداف سفن تمر في مسار ملاحي تؤمنه وتشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية جنوب مضيق هرمز، أوسع بكثير إذا قورن بالردود السابقة، علما أنه أيضا شمل تراجعا عن تنفيذ المادة العاشرة من مذكرة التفاهم، إذ قررت وزارة الخزانة إلغاء الإعفاءات التي كانت صدرت بشأن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ما يحرم طهران مجددا من العوائد المالية جراء بيع النفط الإيراني. مراد،
1: شكرا لك مراد. وننتقل إلى مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة مع عمر لافي. عمر، سمعنا أن مضيق هرمز سيطرح كملف في هذا الأربعاء، لكن ماذا في أجندة هذا اليوم؟
3: نعم مراد، اليوم هو اليوم الأساسي والأهم في اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي هنا في أنقرة، الاعتبار أن هذا اليوم هو الذي سيشهد الاجتماع الذي سيكون على مستوى القادة والرؤساء. هنا في هذا الاجتماع سيتم إقرار البيان الختامي والإعلان على كل ما تم التوافق عليه من المواضيع والملفات الكثيرة والمعقدة التي تنتظر زعماء الحلف في هذا الاجتماع. طبعا بالحديث عن مضيق هرمز، هو لا يوجد أي شيء واضح حتى الآن، لكن المؤكد لدينا هو أن هناك على طاولة المفاوضات ملف الحرب الأمريكية على إيران وتداعيات هذه الحرب، وكيف سيتعامل الحلف مع هذا التطور الذي أثر على العالم أجمع وليس فقط على المنطقة. بالنسبة لمضيق هرمز، فهمنا من مصادرنا بأن يعني لا يمكن أن يكون هناك تغيير كبير بسبب أن كبار قادة الدول المشاركة والمؤسسة للحلف ما زالت متمسكة بموقفها الذي يتحدث عن استعدادها الكامل للمشاركة في تأمين المضيق، لكن متى؟ بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق، بعد أن يكون الحرق توقفت تماما ويكون هناك اتفاق حقيقي، هم مستعدون لتأمين المرور، لنزع الألغام من المضيق. هذا ما يجمع عليه كثير من القادة، وبالتالي يصعب أن يكون هناك مشاركة فعالة الآن في هذه الأجواء المتوترة والقصف الأمريكي الإيراني المتبادل. لكن نحن لا نريد أن نستبق الأمور، الموضوع مطروح على طاولة المفاوضات، هذه القضية تحديدا مطروحة بانتظار المؤتمر الصحفي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا في حوالي الساعة 3:00، سيعلن عن مخرجات هذا الاجتماع. طبعا مواضيع أخرى كثيرة مندرجة في هذا الاجتماع أو ستدرج على طاولة هذا الاجتماع، من أهمها طبعا التوافق على أن يكون هناك رفع للإنفاق العسكري من إجمالي دخول الدول دول الحلف. تعلم أنه كان هناك توافق في لاهاي في الاجتماع السابق في لاهاي على أن يكون الإنفاق العسكري لهذه الدول 5% من إجمالي الدخل القومي لهذه الدول. الآن في هذا الاجتماع كل التصريحات تقريبا تشير وتريد أن تطمئن الولايات المتحدة وتطمئن الرئيس ترامب بأن هذه الدول ماضية في تنفيذ وعودها بهذا الإطار. الإعلانات التي تتالت خلال المنتدى الدفاع أو الصناعات الدفاعية الذي بدأ بالأمس هنا في أنقرة عن مشاريع واتفاقيات بمليارات الدولارات من هذه الدول لشراء طائرات شحن وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع والكثير من المعدات العسكرية، قرأت هنا بأن هذه الإعلانات تأتي في إطار تهدئة الأمور وإقناع وإثبات للرئيس ترامب والولايات المتحدة أن هذه الدول ماضية في هذه الوعود بأن ترفع من إنفاقها إلى 5% من إجمالي دخلها حتى عام 2035. نعم. الملف الأوكراني طبعا من الملفات المعقدة والمهمة أيضا. زيلنسكي يشارك في هذه الاجتماعات ويطالب بمزيد من الصواريخ الدفاع الجوي لحماية أوكرانيا، خصوصا في ظل الهجمات الروسية التي تصاعدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. نعم مراد،
1: شكرا لك عامر. وننتقل إلى بيروت إلى جوني تونيوس. جوني، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية وماذا عن التحركات السياسية هناك في بيروت؟
4: يمكن القول مراد أن الواقع الميداني له وقعه وله حيثياته، وأيضا التطورات السياسية والمواقف السياسية وكل التصريحات التي صدرت خلال الساعات الماضية لها أيضا حيثياتها، ولكن بشكل عام كل التركيز ينصب على مسألة تنفيذ اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه بشأن جنوبي لبنان، وأيضا مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ولعلنا ننطلق من الواقع الميداني، ذلك أن الخروقات الإسرائيلية قد استمرت خلال الساعات الماضية مع 3 غارات شنتها مقاتلات حربية على بلدات برعشيد وبيت يحون والنبطية الفوق بعيد منتصف الليل تقريبا. وهذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذه الخروقات لوقف إطلاق النار تضاف إلى سلسلة أيضا الخروقات التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وأبرزها أول من أمس غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة النبطية الفوقة، وأدى ذلك إلى استشهاد 4 مواطنين. وبالتالي في المشهد الميداني العام هناك ترقب لمسار الأمور ومسار هذه الخروقات الإسرائيلية وكيفية انعكاسها أيضا على المفاوضات وعلى المسار السياسي. وهذا يقودنا تلقائيا للحديث عن سلسلة المواقف التي صدرت خلال الساعات الماضية، أكان من جانب الرئيس اللبناني الذي أكد أن لبنان استطاع أن ينتزع من الجانب الإسرائيلي اعترافا بعدم وجود مطامع بالأرض اللبنانية، ولكن الرئيس اللبناني تحدث مرة جديدة عن أهمية حصول ضغط أمريكي أكبر على الجانب الإسرائيلي من أجل الانسحاب من الأراضي اللبنانية وتنفيذ اتفاق الإطار. كما أن رئيس الحكومة أيضا تحدث عن أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإسرائيلية، وأبرزها كما ذكرنا ما حصل قبل يومين في بلدة النبطية الفوقة. إلى جانب هذه المواقف السياسية يضاف ما أشار إليه المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة يوم أمس بشأن مسار المفاوضات عن الفكرة التي كانت طرحت بشأن

0: تعني عقد الجولة المقبلة في العاصمة الإيطالية، لكن لبنان يرفض هذه الفكرة، في حين أن الجانب الإسرائيلي يبدو أنه يسير في هذا الاتجاه. وتحدث أيضا هذا المصدر اللبناني عن مسألتين أساسيتين خلال المرحلة المقبلة، أولهما تطبيق اتفاق الإطار بانسحاب إسرائيل والجيش الإسرائيلي من مجموعة من البلدات في الجنوب اللبناني ودخول الجيش اللبناني إليها برعاية أمريكية وضمن ترتيبات معينة. والمسألة الثانية هي الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين كما بات واضحا. وطبعا هذه الزيارة من شأنها أن تحرك الملف المتعلق بالجنوب اللبناني ومسألة المفاوضات المباشرة. يقول أيضا هذا المصدر الدبلوماسي أن هناك سعيا إسرائيليا كما في كل مرة إلى عرقلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتحديدا لناحية مسألة تنفيذ اتفاق الإطار الذي كان وقع في واشنطن. وأشار إلى أن ما حصل في منطقة النبطية الفوقى وسلسلة الخروقات الإسرائيلية تؤشر إلى هذا المنحى، وبالتالي بشكل عام لبنان يترقب مجمل المشهد في الإقليم أيضا وكيف من شأنه أن ينعكس على الواقع الميداني وأيضا على الواقع السياسي هنا.
1: شكرا لك جوني، ونعود إلى مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرامة هنا في الأستوديو. إلياس، إذا كانت هناك تطورات في الساعات الماضية في الجنوب اللبناني كما أشارت جوني، اعتداءات إسرائيلية، كيف ينظر في إسرائيل إلى هذه العمليات أو هذه الأحداث؟
2: نعم، أولا الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم أعلن بأنه اشتبك مع أحد عناصر حزب الله في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان وقتله. وقال الجيش بأن قوات من الاحتياط كانت تعمل في تمشيط أحد المنازل الذي أطلق منه النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى إصابة 3 من الجنود الإسرائيليين بجروح، جراح أحدهم وصفت بأنها خطيرة للغاية. وأثناء عملية التمشيط اشتبكت مع أحد مقاتلي حزب الله الذي قتل في هذا الاشتباك. في هذا السياق إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في إطار ما تسميه الحزام الأمني، وهي تقوم بعمليات تفجير واسعة فيما تقول بأنها مستودعات أسلحة وذخيرة في عدة قرى في جنوب لبنان. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أشار في الأيام الأخيرة إلى أن إسرائيل عمليا مسحت 100% من منازل القرى في الخط الأمامي في القطاعين الغربي والأوسط من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ومسحت أيضا 73% من منازل هذه القرى الأمامية في القطاع الشرقي للحدود. العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تتوقف في جنوب لبنان، لكنها منحصرة بطبيعة الحال فيما تسميه إسرائيل الحزام الأمني أو الخط الأصفر.
1: هنالك اشتباك نهر الليطاني،
2: صحيح، ليس في كل مكان لكن بطبيعة الحال، وتشتبك بين الحين والآخر مع عناصر حزب الله الذين تقول بأنهم يقتربون من الخط الأصفر ويشكلون تهديدا على قواتها، لكن في كثير من الحالات يتبين في نهاية المطاف بأن إسرائيل قتلت مدنيين عزل أبرياء لا علاقة لهم بحزب الله ولا بالمسلحين.
1: وفي هذه النقطة بذات إلياس، أليست هناك محاسبة بما أن الجيش الإسرائيلي يروج نفسه على أنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، لا يفترض أن تكون هناك عمليات تقصي فيما يتعلق بهذه
2: العملية؟ لا توجد هنالك أي عمليات تقصي أو حتى تحقيق داخلية في الجيش الإسرائيلي لهذه العمليات. هم يقتلون على الخط الأصفر وكأنه أصبح نهج عسكري كما هو الحال في قطاع غزة، مئات الشهداء الذين قضوا على الخط الأصفر في اشتباكات أو في استهدافات من جانب الجيش الإسرائيلي، وهذا ما تحاول إسرائيل تثبيته في إطار المعادلة الجديدة لجنوب لبنان. الموقف الإسرائيلي الواضح مراد هو أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة ولن تسمح لسكانها بالعودة، وحتى الآن ما زالت مسألة حتى الانسحاب من المناطق التجريبية موضع علامة استفهام كبيرة في إسرائيل. بالأمس كان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد التأم لمناقشة هذه القضية على وجه التحديد. المصادر الإسرائيلية تتحدث أن الجيش الإسرائيلي قدم توصياته بهذا الشأن لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في المناطق التي حول المناطق التي سيتم الانسحاب منها في إطار هذه الخطة التجريبية؟ كيف ستتم العملية؟ ما هي المحددات وما هي المعايير؟ وكان يفترض لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن يعرضها على المجلس الوزاري المصغر للتصديق عليها أو على الأقل لمناقشتها. حتى الآن لم تتضح صورة هذا النقاش وما آلت إليه الأمور، هل جرى الاتفاق على هذه المناطق والتصويت عليها أو الموافقة عليها؟ لكن بكل الأحوال حتى لو جرى التصديق عليها، مسألة الانسحاب أو إعادة الانتشار من هذه المناطق لن تتم قبل أسبوعين أو ثلاثة بحسب التقديرات الإسرائيلية. على صعيد الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان منتصف هذا الشهر

0: هي على إسرائيل فيما يتعلق بأمرين: أمر الانسحاب من جنوب لبنان ووقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، لأنها عمليا منذ إعلان وقف إطلاق النار هي لم تتوقف إطلاقا، وهنالك كثير من الضغوط التي تمارس على إسرائيل كما يبدو في هذا المجال. إسرائيل تريد أن تواصل عملياتها العسكرية وأن تتخطى حتى حدود الخط الأصفر. هي تركز الآن على هدفين رئيسيين وربما يكونان يشكلان انتكاسة لوقف إطلاق النار: قلعة الشقيف، حيث تقول إسرائيل بأن هنالك خنادق وأنفاق هجومية موجودة أسفلها وتريد تدميرها لكنها مجمدة بأمر أمريكي، وكذلك مسألة ما يجري في مرتفعات علي الطار، حيث تقول إسرائيل بأن هنالك 40 مقاتلا من حزب الله محاصرين في هذه المنطقة وتريد أن تعمل ضدهم. لكن هذه العمليات مجمدة بأمر أمريكي حتى وفق وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة بهذا الشأن، ولكن نتنياهو نفى ذلك وقال بأنه لا توجد ضغوط أمريكية تحديدا على هذه العمليات.
1: وأكيد أن إسرائيل تحاول تثبيت وضع جديد هناك في جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وفيما يلي مشاهدينا نظرة على أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة، والتي سبقت الضربة الأمريكية الأخيرة على مواقع في إيران فجر اليوم.
2: من أبرز التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. كما نقل الموقع في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق. وأشار الموقع إلى أن سفينتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقالت هيئة العمليات إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات. جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز. قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيرة داخل المضيق. وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أكد أن سفنا قرب مضيق هرمز تعرضت لهجمات، من بينها سفينة تجارية استهدفت بطائرة مسيرة. من جهته أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك تسجيل 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان في الإمارات، مشيرا إلى استمرار الهجمات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب رصد نداءات استغاثة لاسلكية من السفن ونشاط للطائرة المسيرة. وفي أول تعليق قطري قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. كما طالبت الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفته بالحسابات الضيقة والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. كما أدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما المضيق.
1: لمناقشة آخر هذه التطورات ينضم إلينا من طهران سيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن سيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بكما. أبدأ معك السيد أدولفو فرانكو، كيف تصف لنا ما حصل في الساعات القليلة الماضية من ضربات أمريكية لأهداف في إيران ثم رد إيراني على أهداف في البحرين والكويت؟
3: إذن طاب يومكم. نبدأ أولا بالجزء الأهم من السؤال، وهو الضربات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز قبل أن يحصل أي شيء آخر. إذن ضربت هدف قطري وهدف سعودي وأيضا هدف ثالث، وإيران انتهكت البند الخامس من الاتفاق الذي يشير

0: إلى أنه يجب فتح مضيق هرمز ويجب أن يكون مضيق هرمز آمن، ولم يتم ذكر أي شيء بشأن مسارات محددة أو حتى بشأن تحكم إيران بمضيق هرمز أو حتى عن أي إجراءات معدلة. إذن الحكومة الإيرانية كانت قد اختلقت هذه الأمور. ما حصل هو أن إيران ضربت سفن تجارية، وذلك يعد انتهاكا للاتفاق، وقد نددت دولة قطر بذلك باعتباره عدوان. والولايات المتحدة قالت أنها لن تتسامح مع هذه القرصنة في مضيق هرمز، ولذلك ضربت الولايات المتحدة 80 هدف، وأيضا الزوارق السريعة التي تنشر هذا الإرهاب في الخليج، وأيضا غيرها من الأهداف العسكرية. وطبعا إيران ردت كما تفعل عادة بشكل جبان، ولكن هي تحاول أن تستهدف حلفائنا العرب لتحاول أن تنشر الانقسام ما بيننا. لم تحاول قط أن تستهدف الأسطول الأمريكي أو الجيش الأمريكي، وتحاول أن تخيف حلفائنا العرب. وما يعنيه ذلك هو أن إيران تود أن تنهي هذا الاتفاق، وقالت أنها لن تستأنف المحادثات بعد أن كانت قد بدأت هذا العدوان. وإذن خيارات الرئيس واضحة جدا، إما سنفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. ويبدو وكأن إيران الآن تود أن تحاول أو أن تجرب الطريق الأصعب. يبدو وكأنهم ربما الآن لا يزالون ينعون موت الحاكم السلطوي الذي كان يحكمهم، ولا يفكرون بالآلاف من الأشخاص الذين قتلهم هذا النظام. موقفنا واضح جدا، هذا الأمر سيتحقق بطريقة أو بأخرى. مضيق هرمز سيفتح من قبل الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي، والبرنامج النووي الإيراني لن يتقدم. بإمكان إيران أن تحقق ذلك من خلال المفاوضات أو من خلال الأعمال العدائية. الأمر سهل جدا، وأنا متأكد من أن الضيف الإيراني سيصف الوضع بشكل مختلف، ولكنهم لا يفون بالتزاماتهم بشأن مضيق هرمز، وما من شيء في الاتفاق بشأن المسارات أو تحكم إيران بها، أو حتى ما من شيء بشأن إمكانية.
1: نعم سيد أدولفو، نعم سيد أدولفو فرانكو، دعنا نستمع إلى وجهة نظر الإيرانية. سيد عباس أصلاني، كلام سيد أدولفو فرانكو كان واضحا ولافتا عندما أشار وقال إن إيران تنتقم من الضربات الأمريكية من خلال استهداف حلفاء واشنطن العرب، وبالتالي لماذا لا تستهدف إيران الأسطول الأمريكي القريب من السواحل أو القريب من المياه الخليجية؟
0: بحسب البيان الذي أصدره الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، إيران استهدفت 85 مواقع أو مرافق عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ونحن هنا لا نتحدث عن البنى التحتية المدنية في هذه الدول، بل المرافق العسكرية الأمريكية والمواقع اللوجستية الأمريكية في هذه الدول. وهذا ما يحصل الآن، وأنا تفاجأت من قول الضيف الآخر أن إيران لا تستهدف الأسطول الأمريكية. هذا ما حصل. وحتى لو عبر الأسطول الأمريكي عبر المضيق، سيتم استهدافهم إذا حاولوا أن يفعلوا ذلك. وبالإضافة إلى الضغوطات الأمريكية من أجل تغيير ممرات العبور في هذا الممر البحري، هذه الإجراءات تتعارض مع مذكرة التفاهم. وبالإضافة إلى ذلك أيضا بالنسبة لسحب الإعفاءات عن تصدير النفط، هذه من بين الانتهاكات المتعددة التي شاهدنا عليها من قبل الولايات المتحدة، وأيضا في لبنان أيضا وفي مضيق هرمز، تهديد إيران والمهاجمة، وأيضا سحب الإعفاءات عن تصدير النفط. إيران ترد على هذه الإجراءات، وإذا تم تطبيق مذكرة التفاهم بشكل فعال، إيران ستلتزم بذلك أيضا، وقد برهنت إيران عن ذلك في الماضي أيضا. وبالحديث عن الالتزام ببنود أي اتفاق، أعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحاضر الآخرين بشأن الالتزام، لأن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي الأول، مما أثار انتقادات حتى الحلفاء الأوروبيين. وأيضا في الجولة الأخيرة من المفاوضات وسط المحادثات الدبلوماسية، هاجمت الولايات المتحدة إيران وسط التقدم الذي كان محرز على طاولة المفاوضات. ولذلك إيران لا تثق بالولايات المتحدة لهذا السبب، ولقد تم الحديث عن ذلك حتى في طهران. قيل أنه إذا كان
1: طيب أي تفاهم سيد أصلاني، سيد أصلاني، إن كانت إيران، إن كانت إيران لا تثق في الولايات المتحدة، فما مصير هذه المذكرة، مذكرة التفاهم والمسار التفاوضي في ظل هذا التصعيد وهذه الخروقات المستمرة؟
0: هذه العملية لا تسير بشكل قائم على الثقة، ولكي تستمر المفاوضات يجب أن يكون هناك الحد الأدنى من الثقة لكي يتحقق ذلك. كان من المفترض أن تكون مذكرة التفاهم عبارة عن مرحلة لبناء الثقة لنضمن أن الولايات المتحدة تسعى فعلا للعمل على المسار الدبلوماسي مع طهران، وذلك تمهيدا للمرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تتناول البرنامج النووي ورفع العقوبات. ولكن بحسب ما رأيناه مؤخرا من توترات خاصة ليلة أمس، أعتقد أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على مسار المحادثات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير أو إطالة أمد هذه العملية. والمسألة لا تتعلق فقط بمضيق هرمز، بل أيضا بلبنان وسحب الإعفاءات عن تصدير النفط، وهذا الأمر من شأنه أن يعقد الوضع بشكل أكبر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تأجيل الجولة القادمة من المحادثات ما بين إيران والولايات المتحدة التي كانت من المفترض أن تعقد خلال الأيام القادمة. وبالإضافة إلى ذلك أيضا، أعتقد أيضا أن إيران سترد على سحب الإعفاء عن تصدير النفط الإيراني. وإذا سوى ما إذا كان مضيق هرمز سيبقى على حاله أو إذا كان سيتم إخلاقه مرة أخرى، هذا السؤال سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما ستكون عليه إجابته. ولكن أعتقد أن هذا الأمر الآن بإمكانه أن يؤثر على المفاوضات، يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المحادثات القادمة بدلا من إلغائها، ويمكن أيضا أن يعرض مستقبل مذكرة التفاهم للخطر. ومع استمرار الانتهاكات، هذه الانتهاكات باتت أكثر خطورة وباتت جسيمة. وأيضا تأثير هذه الانتهاكات يمكن أن نراه بشكل متزايد خلال الأيام القادمة إذا استمر الوضع كما هو.
1: سيد أدولفو فرانكو، الولايات المتحدة استعملت ورقة الضغط العسكري لكن بشكل محدود، ثم عادت إلى ورقة العقوبات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني. ما مدى فعالية هذه الأوراق في الضغط على الجانب الإيراني؟
0: الأمر الوحيد الذي يفهمه الإرهابيون، ونحن هنا نتحدث عن نظام إرهابي، يفهمون فقط القوة. صديقي من طهران تحدث كثيرا ولكن كلماته فارغة من الوقائع والحقائق. إليكم الحقائق، مذكرة التفاهم ليست عبارة عن مرحلة لبناء الثقة. لم يقال أي شيء بشأن كون مذكرة التفاهم تدريب لبناء الثقة أو تجربة لبناء الثقة. وفكرة مهاجمة الأهداف القطرية والسعودية والعمانية بناء على مزاعم أن الأمر مرتبط بوجود أمريكي، نحن هنا نتحدث عن ناقلات تجارية أو سفن تجارية. الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذه السفن، وإذا هم ينتهكون هذا الاتفاق، وهم انتهكوا هذا الاتفاق عن قصد. والضيف أشار إلى أننا قد ضربناهم وسط المفاوضات، وهذا وهم. الإيرانيون يفعلون ذلك منذ 47 عام، ولمجرد كوننا في مفاوضات، ولكن المفاوضات ليست بناءة كما هو عليه الحال الآن، فإذا هذه ليست مفاوضات بالفعل، بل هي مجرد استراتيجية للتأجيل والتأخير. ما حصل في فبراير من العام، أو عفوا في 28 من فبراير، حصل نتيجة لقولهم أنهم يريدون الوصول إلى سلاح نووي ولن يتخلوا عن مخزونهم من اليورانيوم المخصب. مشاركتهم في المفاوضات لا تعني أنهم جديون. وأعتقد أيضا أن المرشد الأعلى سيد الإيراني قد استنسخ تكتيكات موسوليني وما إلى ذلك.
1: نعم سيد أدولفو فرانكو، فقط لو سمحت لي نوضح نقطة. الإيرانيون لم يتحدثوا عن سلاح نووي، إنما تحدثوا عن برنامج نووي يقولون إنه سلمي ولا يسعون من خلاله إلى بناء سلاح نووي أو إنتاج سلاح نووي. لكن ليس هذا ما يهمنا، ما يهمنا الآن في هذا الوقت بالذات هو أن نفهم مآلات هذا التصعيد وما هو الراجح الآن. هل سيكون تصعيد أكثر من الجانب الأمريكي، تصعيد عسكري، أم سعي نحو إبقاء المفاوضات على قيد الحياة مستمرة؟
0: سأجيب عن هذا السؤال، ولكن أود القول أنه عندما يقول شخص ما شيء واحد ويفعل شيء آخر هذا الأمر متعارض. مثلا هتلر عندما اجتاح بولندا كان يقول شيء آخر، وهذا النظام يقول أنه غير مهتم بالسلاح النووي، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول شيء آخر تماما. مجرد قولهم أنهم لا يريدون هذا السلاح هذا الأمر لا يعني أي شيء. علينا أن نثق ولكن أن نتحقق في الوقت ذاته. وإجابة عن سؤالكم، هذا الأمر يعود إلى إيران بشكل كامل. بدأتم هذا البرنامج بسؤال أول كان حول سبب ضرب إيران لهذه السفن التجارية. الولايات المتحدة ردت على هذا الاستهداف للسفن التجارية. نحن قمنا بالرد على هذه الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد السفن التجارية. وبالإضافة إلى ذلك أيضا إيران كانت قد أطلقت حوالي 2000 صاروخ ومسيرة نحو مطارات في دبي والكويت وغيرها من الدول في المنطقة. هذه استراتيجية يستخدمها الإرهابيون، وإذا استمروا على هذا الحال لن يكون هناك مذكرة تفاهم، ونحن سنحل هذه المسألة من خلال السبل العسكرية، وسنتحكم بمضيق هرمز بالسبل العسكرية، وسنقضي على جزيرة خرق، وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل إنهاء البرنامج النووي. سيكون هذا تصعيد، وأعتقد الآن أن هناك حالة من الفوضى في القيادة الإيرانية مع هذه الاستعراضات التي يقومون بها في طهران ومع هذه البروباغندا التي ينشرونها. ربما بعد انتهاء هذه الفترة قد يعودون إلى العقلانية، وإذا لم يعودوا إلى العقلانية سنختار المسار العسكري وسنفعل ما هو ضروري لفتح مضيق هرمز وإنهاء البرنامج النووي. ورئيس كان واضح جدا بشأن ذلك. لا يزال لدينا أصول عسكرية في المنطقة عددها أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل الحرب، وإذا استمروا بمهاجمة الأهداف المدنية وغيرها أيضا من الأنشطة البحرية سنستخدم السبل العسكرية. هذه هم لا يتحكمون بهذا المضيق، وهذا المضيق هو مضيق عربي وبقدر ما هو مضيق فارسي أيضا، ولكن هم يريدون السيطرة عليه، والحلفاء العرب يعارضون موقف إيران.
1: نعم سيد فرانكو،
0: كامل العالم.
1: نعم سيد أدولفو فرانكو، دعني أتوجه بهذه النقاط التي أشرت إليها إلى السيد أصلاني. سيد أصلاني، هل نحن هنا أمام أزمة مضيق هرمز أم أننا أمام بداية وضع أمني جديد هنا في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مضيق هرمز؟
0: النقطة الأساسية هي أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على بنود مذكرة التفاهم، ولكن التفسير الأمريكي وبشكل خاص في مرحلة التنفيذ، الولايات المتحدة باتت تلجأ إلى حلول أخرى. بإمكاننا أن نتوقع أن يكون هناك واقع جديد على الأرض، ومضيق هرمز بات الآن في وضع مختلف تماما. وعلينا أن نتذكر أن المضيق كان مفتوحا بشكل كامل قبل الحرب، ولكن العدوان الأمريكي والإسرائيلي أدى إلى محاولة إيران وضع هذه الترتيبات الجديدة، وإيران لن تتخلى عن هذه الورقة. لو تخلت إيران عن ورقة التفاوض هذه أو ورقة الضغط، ربما كان الحال سيشهد على ضربات عسكرية مستمرة في أجزاء مختلفة من المنطقة. إيران تعتبر أن هذا المضيق هو عامل للردع لإجبار الولايات المتحدة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومنعهم من شن أي عدوان أوسع على إيران. ولكن لا يبدو وكأن الولايات المتحدة تقبل هذا الواقع الجديد، ولذلك تحاول أن تلجأ إلى القوة مرة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة تحاول أيضا أن تستخدم لغة القوة. وضيفكم الأمريكي يتحدث بهذه الطريقة أيضا،

0: وهذه الطريقة ذاتها التي تستخدمها الولايات المتحدة لتتحدث أمام العالم بأكمله. والتفوق الأمريكي أو النفوذ الأمريكي بات يتضاءل الآن ويتجه نحو الانهيار، ونحن الآن نشهد فهم جديد لدى الدول في المنطقة، مفادها أن الوجود الأمريكي في المنطقة لن يجلب لهم الأمان بل يؤدي إلى انعدام الاستقرار على العكس من ذلك. هذا هو الواقع الجديد من المنظور الإيراني، ولكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك أو لا تتفق مع هذه الأفكار. وإذا نظرنا إلى ما يحصل الآن في إيران، القادة الإيرانيون والقادة العسكريون والقوى الصاروخية الإيرانية وأيضا قوة إيران في المنطقة، كل هذه الأمور بتنا نرى أهميتها الآن مع استمرار المراسيم في طهران. نرى الأشخاص في الشوارع يعبرون عن احترامهم للمرشد الأعلى الراحل. ربما ضيفكم الأمريكي قد يحاول أن يقارن ما بينه وبين أشخاص آخرين، ولكن إذا نظرتم إلى الشوارع في طهران بإمكانكم أن تروا ما هو الواقع.
1: نعم سيد أصلاني، نعم سيد أصلاني، حتى نبقى في صلب الموضوع دعني أقول لسيد فرانكو. سيد فرانكو، قبل قليل أنت أشرت إلى أن الولايات المتحدة ستأتي إن لم تدعن إيران، فإن الولايات المتحدة ستأتي وستسيطر على مضيق هرمز. هل من حق الولايات المتحدة أن تسيطر على مضيق هرمز إن لم يكن من حق إيران فعل ذلك؟
0: الولايات المتحدة لا تود أن تتحكم فعليا بمضيق هرمز، بل تود أن يكون عليه الحال كما ينص عليه القانون الدولي. هذا ممر بحري دولي لا يختلف عن مضيق ملقا في سنغافورة، وهذا الأمر يعد تنفيذ للقانون الدولي. الحلفاء العرب يرون المسألة على هذا الحال. إذا كان هناك قانون دولي ولكن لا يتم احترامه كما تفعل إيران، على جهة أخرى أن تفعل شيء لفتح هذا المضيق، ونحن غير مهتمون بالسيطرة على مضيق هرمز. أنا أعلم أن ضيفكم يحب الشعارات كثيرا، ولكن أود أن أقول له شيء واحد. هو يقول أنهم يلتزمون بالاتفاق، ولكن أي جزء من البند الخامس يشير إلى أنه على إيران أن تتحكم بمضيق هرمز خلال فترة 60 يوم؟ ليس هناك أي ذكر لذلك. وأيضا ضيفكم يتحدث عن واقع جديد. أي واقع جديد يتحدث عنه؟ إيران قد اختلقت ذلك وتقول أنها تود أن تتحكم بمضيق هرمز. كل من يشاهد هذا البرنامج يفهم بالتحديد ما تحاول إيران أن تفعله. وحتى ضيفكم يقول أن الحلفاء العرب باتوا يعرفون أن الولايات المتحدة يمكنها أن تقدم الحماية لهم. إذن نحن هنا لا نتحدث عن شيء مختلف، هم يتحدثون عن واقع جديد غير مذكور في الاتفاق. وحلفاؤنا العرب هم أو إيران تعتبر أنه عليهم أن يتخلوا عن الولايات المتحدة. والنقطة الأخيرة هي أنه إذا توفي أي شخص في كوريا الشمالية سيقومون بالشيء نفسه الذي تقوم به طهران الآن. هناك 93 مليون شخص في إيران، بإمكانكم أن تفعلوا ما تفعلها الدول السلطوية الأخرى مثل كوريا الشمالية وغيرها، وأن تنشروا هذه البروباغندا. ولكن هذا الأمر يعني شيء واحد، وهو أن هناك نظام سلطوي يجبر الأشخاص على القيام بهذه الاستعراضات. الجميع على مدى السنوات.
1: نعم سيد أدولفو، نعم سيد أدولفو فرانكو، دعنا فقط نبقى في ملف مضيق هرمز وتطورات فيه. سيد أصلاني، من خلال سعي إيران وتمسكها بهذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، ما الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه الآن؟ هل هو تحسين شروط التفاوض أم فرض لنقول معادلة ردع جديدة هنا في ظل هذا الصراع مع الولايات المتحدة؟
0: مضيق هرمز هو مبعث قلق أمني بالنسبة لإيران، وإيران تنظر إلى هذا المضيق على أنه ورقة تفاوض بإمكانها أن تعطي إيران النفوذ لكي تتمكن من ردع المخاطر الوجودية التي باتت تواجهها. وهذا الأمر لم يأتي من فراغ، لأن إيران تعرضت مؤخراً لعدوان من قبل

0: الولايات المتحدة وإسرائيل. ونحن هنا لا نتحدث فقط عن ورقة ضغط لمجرد التفاوض، وإيران تستخدم هذه الورقة من أجل حماية نفسها، وإلا الولايات المتحدة وإسرائيل ستستمران بمهاجمة إيران لاستنساخ ما حصل أيضا في غزة، حيث أنهم قتلوا عشرات الآلاف من الأشخاص الأبرياء. هم سيفعلون ذلك في إيران أيضا إذا لم تستخدم إيران ورقة الضغط هذه وإذا لم تحتفظ بها. ولهذا مضيق هرمز بات من بين العوامل الأمنية بالنسبة لإيران. وإذا ذكرنا أو نظرنا إلى مذكرة التفاهم، إذا نظرنا بالتحديد إلى البند المتعلق بالإدارة المستقبلية لمضيق هرمز وأيضا الترتيبات، هذا الأمر متروك لإيران لتتناقش بشأنه مع سلطنة عمان والدول في المنطقة. ولكن ربما إدارة ترامب كانت تحت ضغوطات وتعرضت لانتقادات نتيجة لتوقيع على هذه المذكرة، ربما تعرضت لانتقادات من قبل إسرائيل، وإذا لذلك في مرحلة التنفيذ هم يحاولون اللجوء إلى أساليب مختلفة باتت جدلية، لأنها بذلك تنتهك بنود مذكرة التفاهم. وهذا الأمر يعرض مستقبل المفاوضات بشأن الملف النووي للخطر. ولذلك رأينا تردد حتى هنا في طهران، لأننا نرى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنجاح الدبلوماسية، بل تسعى إلى وقف مؤقت من أجل استئناف الأعمال العدائية ضد إيران لاحقا. وهذا الأمر يزيد من مستوى انعدام الثقة تجاه الولايات المتحدة، والولايات المتحدة سجلها ليس واعدا بالنسبة لإيران. ولذلك إيران تتصرف بحذر، ولا يمكنها أن تتخلى عن أوراق الضغط الاستراتيجية مثل مضيق هرمز في تعاملها مع الولايات المتحدة. وعلينا أيضا أن نتذكر أنه كما قلت سابقا المضيق كان مفتوحا قبل الحرب.
1: نعم، واضح سيد عباس أصلاني، واضح هذه الفكرة. سيد أدولفو فرانكو، ما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة وما الذي تنتظره من حلفائها في قمة الناتو اليوم في أنقرة؟
0: بالنسبة لتوقعات الولايات المتحدة من قمة الناتو فيما يتعلق بمضيق هرمز، جميع الدول كانت قد وافقت على فكرة أن هذا ممر بحري دولي. أنا سعيد بسماع ما قاله الضيف الآخر عندما أشار إلى أن إيران لا تريد أن تتحكم بمضيق هرمز وأنها تطبق مذكرة التفاهم، لأن النظام الإيراني يفعل عكس ذلك. تقول أن هذا الممر أو هذا المضيق هو جزء من المياه الإقليمية الإيرانية. وإذا بالنسبة لفترة 60 يوم والنقاشات، إيران الحكومة الإيرانية لا تزال مستمرة بترتيباتها، وعلينا هنا أن نكون واضحين في التمييز في الحديث ما بين الشعب الإيراني والنظام الدكتاتوري الإيراني. النظام الدكتاتوري الإيراني يسعى بشكل مستمر إلى تغيير بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند الخامس.
1: نعم. سيد أدولفو فرانكو، فقط لو أجبتني في 30 ثانية، ما الذي تنتظره الولايات المتحدة من حلفائها في الناتو اليوم؟
0: إذا كما ذكرت سابقا، تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على إقرار من الدول الأخرى أن هذا المضيق هو مضيق دولي وأنه لا ينتمي إلى إيران.
1: نعم، شكرا.
0: ولا يحق إيران أن تتحكم به.
1: شكرا جزيلا لك سيد أدولفو فرانكو، انتهى وقتنا هذه المقابلة، وشكرا كذلك سيد عباس أصلاني من طهران. أتاحت سلطنة عمان في 20 يونيو مسارا لعبور سفن في مضيق هرمز محاذيا لمياهها الإقليمية. تصف القيادة المركزية الأمريكية هذا المسار بأنه الممر الأكثر أمانا والخالي من الرغم. لكن كيف أثر هذا الممر على شكل الملاحة وعبور النفط في المضيق؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري، وخلصت إلى التقرير التالي.
2: مضيق هرمز الممر البحري الأكثر حساسية في سوق الطاقة العالمية، بات ساحة اختبار يومية لتهديدات متكررة ومراقبة للمسيرات لحركة الشحن البحري ونداءات لاسلكية يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما أعلن عنه مركز المعلومات البحرية.

0: البحرية المشترك، إضافة إلى استهدافات بين حين وآخر لسفن تجارية وناقلات تعبر من مسار تؤكد الولايات المتحدة أنه الأكثر أماناً وخلواً من الإرهاب. فما هو هذا المسار؟ في 20 يونيو أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ممر آمن في المجال البحري العماني. نصحت عبر بيان السفن والناقلات لعبور مضيق هرمز من خلاله. لاحقاً في 24 يونيو أعلنت سلطنة عمان عن آلية عبور السفن والناقلات داخل الممر بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وضحت الآلية بعض تفاصيل نظام المرور، كأن تغادر السفن المضيقة ضمن مجموعات مع تحديد مناطق انتظار وتعليمات عبور مسبقة. فكيف أثر الممر الذي أتاحته سلطنة عمان على حركة الملاحة في المضيق؟ في تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري، بلغ عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بين 20 يونيو والسادس من يوليو قرابة 600 سفينة. 27% عبرت من الممر الذي أتاحته عمان، 11% من الممر الدولي، و 25% من الممر الذي تطالب به إيران، بينما عبرت 37% من ممرات غير محددة. لكن الأهم لم يكن عدد السفن فقط، بل ما تحمله. فقد أظهر التحليل أيضاً أنه منذ إتاحة الممر الذي حددته سلطنة عمان، عبر من خلاله نحو 28% من إجمالي النفط الذي غادر المنطقة إلى الأسواق العالمية. وبذلك لم يعد الممر الذي أتاحته عمان مجرد خيار ملاحي لتفادي الخطر، بل تحول إلى شريان جيواقتصادي جديد لأسواق الطاقة العالمية. كان الاتفاقات السياسية كإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ثم إتاحة الممر الذي حددته عمان أثر كبير في مضاعفة حجم النفط الذي يغادر مضيق هرمز، إذ ارتفع عبور النفط إلى ما يصل إلى 11 مليون برميل يومياً، إلا أنه يبقى دون معدلات ما قبل الحرب التي كانت تراوح نحو 20 مليون برميل يومياً. لكن هذه الحركة في الممر الذي أتاحته سلطنة عمان تبقى رهينة التذبذبات السياسية والتهديدات الأمنية، حيث تعرض الممر لهجمات وتهديدات لسفن وناقلات كانت تعبر المضيق من خلاله. فبين تأكيدات الأمن والسلامة الأمريكية والتهديدات الإيرانية، تشهد حركة العبور في هذا المسار صعوداً وهبوطاً حسب الأحداث. ورغم صغر الممر على الخريطة، فإنه أصبح رقماً مهماً في حسابات الطاقة والسياسة والأمن البحري العالمي.
1: صباح الخير مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وقمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ما وصفتها بجولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران، واستهدفت أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مضيق هرمز وبالقرب منه. وقالت إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر المضيق. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار 2 صباح اليوم. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان. وفي أنقرة التي تنعقد فيها قمة الناتو، قال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش للجزيرة إنهم يدعمون المشاركة في تعزيز الاستقرار في مضيق هرمز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. من جهته قال مسؤول بالناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية، ومن جهة أخرى نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكسيث الموجود في أنقرة مع ترامب سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء. وأضاف الموقع أن هاكسيث سيلتقي نتنياهو وسيبحثان ملف إيران والصفقة المحتملة لتوريد طائرات F-35 إلى تركيا. في لبنان قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة أن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وإن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. وأضاف المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. من جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عنصراً من حزب الله أطلق النار على قواته أمس في بنت جبيل في جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أبدأ معك مراد هاشم، وآخر ما تقوله الولايات المتحدة عن الضربات على إيران.
2: مرحبا روعة. نعم، بيان القيادة المركزية الأمريكية بشأن هذه الضربات انتهى بالتأكيد على أن القوات الأمريكية ستبقى في جاهزية من أجل محاسبة إيران في حال عاودت انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم. القيادة في هذا البيان قالت إن هذه الضربات التي وصفتها أو قالت إنها جاءت كرد عقابي على هجمات إيران على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز يومي الثلاثاء والاثنين، طالت أكثر من 30 هدفا في مضيق هرمز وفي محيطه أو بالقرب منه، واستهدفت تحديدا الرادارات وكذلك أنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والسيطرة، وكذلك أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في إيران، وذلك بهدف إضعاف وشل قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق، كما قالت القيادة المركزية التي أعلنت إكمال هذه الموجة من الضربات، لكن مع البقاء على جاهزية لمواجهة أي تحرك إيراني. حتى الآن لا بيان من الولايات المتحدة أو القيادة المركزية بشأن ما ذكر في إيران من موجة هجمات على مواقع تابعة، تقول إيران إنها تابعة للولايات المتحدة أو قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. هناك حديث عن جهود يبذلها حلفاء إقليميين من أجل وقف هذا التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الهجمات حينما شنت اتخذها الرئيس ترامب شخصيا، اتخذ قرارا بها كما يكشف موقع أكسيوس، حينما يقول إن الرئيس ترامب عقد بهذا الخصوص اجتماعا في مقره في أنقرة حيث يشارك في قمة حلف الناتو كما هو معروف بحضور وزير الحرب ووزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان ووزير الخزانة، وكانت هناك توقعات واسعة هنا في الولايات المتحدة عقب ورود الأنباء بشأن الهجمات على 3 سفن مجددا في مضيق هرمز من أن إدارة ترامب سوف ترد. وكان الرئيس ترامب ذاته وكذلك نائبه وأيضا أكثر وأيضا القيادة المركزية ذاتها أكدت أنه في حال معاورة تهديد الملاحة في مضيق هرمز فإن العنف سيقابل بالعنف. مع ذلك هناك تأكيدات على أن الولايات المتحدة حريصة على المسار الدبلوماسي وأن وكذلك مواصلة المفاوضات مع إيران. هذه الهجمات أيضا وهي الأوسع منذ توقيع مذكرة التفاهم، إذ أنها تفوق ربما ب4 أو 5 مرات من مقارنة بالهجمات التي شنت من قبل الولايات المتحدة في قبل 10 أيام تقريبا، أيضا سبقها إجراء أمريكي لافت حينما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية التراخيص أو الإعفاءات الممنوحة للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وكانت هذه الخطوة اتخذت في قرار في يونيو 21، وذلك تنفيذا للبند العاشر من مذكرة التفاهم. الآن الولايات المتحدة وبدءا من اليوم 7 يوليو تلغي هذا القرار، بل إنها وضعت فترة

0: 10 أيام كمهلة للشركات التي والأطراف التي عقدت صفقات مع إيران لشراء هذا النفط من أجل استكمال الإجراءات في غضون هذه ال10 أيام مع إيراد العائدات ضمن حساب خاص تشرف عليه وزارة الخزانة. إذن هي رسائل قد ينظر إليها على أنها تصعيد من الجانب الأمريكي بالنظر إلى التأكيدات السابقة من الرئيس ترامب وكذلك مسؤولي الإدارة من أن مسألة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز وارد بشكل واضح في المادة 5 من مذكرة التفاهم، والذي تعتبر واشنطن أن إيران تقوم بانتهاكه بهذه الضربات روعة.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، ما آخر التصريحات الإيرانية فيما يخص هذا التوتر وهذا التصعيد في مضيق هرمز؟
2: نعم روعة، يعني يمكن القول أن هناك الآن حالة من الهدوء الحذر بعد توقف الضربات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بسبب ما قالت الولايات المتحدة أنه هو استهداف إيراني لسفن وناقلات في مضيق هرمز، وهو ما لم تقبله إيران، لم تقبله وزارة الخارجية واعتبرته أنه مجرد ادعاءات. هذه الضربات أكد البيان للجيش الإيراني الذي قال أنه ساهم في عملية الهجوم الذي نفذته القوات المسلحة الإيرانية، قال أنه استهدف بالمسيرات روعة مركز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة عين الشيخ عيسى في البحرين، واعتبر أن ذلك ردا على الانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم، معتبرا أن جميع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة هي أهداف مشروعة للمسيرات الإيرانية. أما الحرس الثوري فكان قد قال أنه استهدف 85 نقطة من المنشآت العسكرية الأمريكية في ميناء سلمان ومقر الأسطول البحري 5 الأمريكي في البحرين، هذا بالإضافة إلى أنه قال أنه استهدف قاعدة عين السالم في الكويت، وأكد أن رده هو مازال أولي، ويمكن القول أننا يجب أن نتوقع المزيد من المواقف والعمليات العسكرية ربما في المستقبل القريب. وهذا يعني الموقف وهذا الرد يأتي ردا على تعضد السواحل الجنوبية لإيران في الساعة الأولى من صباح اليوم، كما تقول المصادر الرسمية الإيرانية للاستهداف الأمريكي. تم القول أن جزيرة مدينة سيريك في شرق محافظة هرمزجان وجزيرة قشم في غربها، هذا بالإضافة إلى تعرض مهشهر في محافظة خوزستان للاستهداف، تم استهداف أبراج الاتصالات وأيضا أرصفة البحرية للصيد والتجارة، ما أدى كما يقول التلفزيون الإيراني إلى إصابة عدد من المواطنين بشظايا هذه المقذوفات في مدينة سيريك. هذا بالإضافة إلى تأكيد الحرس الثوري أنه أسقط مسيرة أمريكية في محافظة بوشهر الساحلية أيضا. أما على مستوى المواقف فهناك تنديد إيراني بهذه الهجمات، اعتبر محمد باقر قالبوف رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفوض أن الولايات المتحدة ارتكبت 5 انتهاكات لبنود مذكرة التفاهم، قال أنها انتهكت المذكرة وذلك من خلال استهدافها مرة أخرى جنوب إيران، تهديدها المستمر للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران، وأيضا استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، هذا بالإضافة إلى إعادة العقوبات على النفط والمواد البتروكيماوية الإيرانية، بالإضافة إلى التدخل في مضيق هرمز. وهنا قال قاليباف أن عصر الابتزاز والتسلط قد انتهى وأن إيران لن تتراجع. أما المتحدث باسم الخارجية أو مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي فقد حمل الولايات المتحدة مسؤولية وتبعات ما أكد عليه أنه انتهاك للنص مذكرة التفاهم، فيما أكد محسن رضاي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تدخل حرب فإن إيران مستعدة لها. وأتي هذا الاستعداد أو هذا التصريح بعد تأكيد المستويات العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق السابق أكدوا على

0: أن القوات المسلحة الإيرانية استغلت فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية وتحديدا الجيش، وأن القوات الإيرانية في حالة تأهب كبير، وكان هناك يعني تحذيرات متكررة بالرد على أي اعتداء أمريكي على إيران. ولكن في ظل كل هذا التصعيد روعة، هناك تأكيد إيراني على أن طهران ما زالت ملتزمة بتعهداتها وفقا لمذكرة التفاهم، وتندد كما يعني تم التأكيد عليه من خلال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تندد بهذه المواقف الأمريكية التي تعتبرها يعني لا تتماشى مع بنود مذكرة التفاهم والالتزامات المنصوصة عليه. وأيضا هناك تأكيد على أن إيران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز وإدارته، مشددة على أن المضيق هو تحت سيطرتها، وبذلك إيران تحاول تثبيت معادلتها في المضيق، وأنها تحاول أن تثبت سيطرتها الفعلية على المضيق من خلال تأكيدها على أنها هي المسؤولة عن تحديد المسارات الآمنة للسفن، وتقول أن السفن يجب عليها أن تتبع المسارات التي حددتها القوات المسلحة الإيرانية، وأن تنسق مع بحرية الحرس الثوري من أجل المرور رافضة أي مسارات أخرى.
1: شكرا جزيلا لك إيران يا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، ما الذي تقوله الكويت عن حول الاستهدافات الإيرانية التي طالتها؟
2: نعم، مرحبا روعة. بالفعل يعني هذا الاستهداف الذي جاء صباح اليوم، فجر هذا اليوم، بعد أن انطلقت صافرات الإنذار، لم يحدد حقيقة جهة هذا الاستهداف ولا حقيقة ماهية هذا الاستهداف، لكن بالتأكيد أن الكويت وفقا لبيان الجيش الكويتي الذي صدر فجر هذا اليوم يؤكد بأن الكويت أو أجواء الكويت تعرضت إلى اختراق بين أهداف معادية، لكن لم يحدد كما قلت الجهة التي تعرضت لها هذه الأهداف المعادية ولا أيضا ماهية هذه الأهداف. لكن روعة، هذا هو الاستهداف الثاني حقيقة للبلاد منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في 17 من الشهر الماضي، وهذا أيضا الاستهداف الأول منذ بداية هذا الشهر، شهر يوليو. لكن قياسا يخشى هنا الكويتيون بأن قد يكون أن لا يكون مصير هذا الشهر كما سابق شهر حزيران يونيو، والذي تعرضت الكويت فيه إلى 6 استهدافات، من بينها كان هناك استهداف لمطار الكويت. حتى الآن روعة لا يوجد سوى بيان الجيش الكويتي الذي أكد بأن البلاد كانت تتعرض إلى هجوم، وأن منظومة الدفاع الجوي كانت تتصدى إلى أهداف معادية. هناك توقعات بأن يكشف الجيش الكويتي عن هذه الأهداف إذا ما كان هناك يعني أهمية لكشف هذه الأهداف، وخصوصا أن الجيش الكويتي لم يسمع أو يعني اليوم منذ أن أطلقت صافرة الإنذار لم تتزامن هذه الصافرة الإنذار مع سماع دوي انفجارات في أي من أنحاء البلاد، كما أيضا كانت في الاستهدافات السابقة. الاستهداف الأخير الذي كان في الكويت يوم 28 من شهر يونيو حزيران الماضي، كان هناك صاروخين أعلن عنهم الجيش الكويتي بعد أن أعلن أيضا عن تصدي دفاعاته الجوية لأهداف معادية، وكشف بأن البلاد تعرضت إلى صاروخين تم التعامل معهما أيضا وفقا لبيان الجيش الكويتي، وفقا للإجراءات العملياتية المعتمدة في الجيش الكويتي. لكن روعة، حقا الكويت دائما ما تؤكد في بياناته، وهذا ما نتوقعه أيضا، أن الخارجية الكويتية قد تصدر بيانا خلال الساعات القليلة القادمة حقيقة، تؤكد فيه أن وتستنكر بأشد بالتأكيد العبارات كما يأتي دائما في بيانات الخارجية الكويتية، هذه الاعتداءات المتواصلة والمتكررة دائما على البلاد، والتي أيضا هذه الاعتداءات تقوض حقيقة المساعي الهادفة إلى خفض التصعيد، وأيضا يعني تربك أو تمنع دائما أي تقدم باتجاه الحلول ومحاولة الاستقرار لهذه المنطقة. ودائما أيضا تؤكد الكويت بأنها وفق بيانات الخارجية الكويتية تؤكد باحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ أي إجراءات تصون سيادتها، وأيضا تحمي شعبها. في 24 روعة من الشهر الماضي زار ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، زار البلاد هنا، التقى بالقيادة، التقى بأمير الكويت وكذلك ولي عهد البلاد، وأيضا بنظيرها الكويتي هنا، أكد في تصريحات حقيقة بعد أن قام بافتتاح السفارة الأمريكية التي كانت متوقفة منذ بدء الاحتجاجات، والتي تم افتتاحها قبل أسبوعين من الآن. هذه كانت له تصريحات أكد فيها وشدد دائما على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك عبور آمن ومجاني لمضيق هرمز. حتى الآن حقيقة لم يعني يكون هذا، وإن كانت هذه الرغبة الأمريكية والرغبة أيضا الخليجية بأن يكون هناك فتح آمن وعبور حر للسفن والناقلات عبر هذا المضيق، لكن حتى الآن كما يبدو هناك يعني إعاقات لهذه الرغبة الخليجية، وخصوصا أن روبيو أيضا انطلق من الكويت في محطته الثانية بعد دولة الإمارات حين زار الإمارات إلى البحرين حين اجتمع أيضا مع وزراء خارجية دوما التعاون. وأيضا أكدوا في بيانهم الصادر الختامي الذي كان أيضا في يوم 25 من الشهر الماضي، أكدوا بأنهم يطالبون بأن يكون مضيق هرمز يعني مضيق حر وبعيد عن أي توترات، حتى يعني يستطيع أن يعني أن يعود كما كان قبل 28 منذ من شهر يونيو الماضي. حتى الآن روعة لا توجد حقيقة كما قلت سوى بيان الجيش الكويتي، لكن كان هناك أيضا رسائل احتجاج قدمتها الكويت من قبل الطيران المدني الكويتي لمطار الكويت الذي تعرض إلى أكثر من استهداف، خصوصا بأن مبنى تيوان أو الذي يسمى هنا تيوان وهو مبنى الركاب تعرض إلى أضرار جسيمة خصوصا في يعني منتصف الشهر الماضي بسبب استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية. أيضا كانت هناك صور حقيقة واضحة لهذا الاستهداف المباشر من قبل الطائرة الإيرانية، سبب أيضا مقتل أحد المسافرين وأيضا سبب إصابات أو عشرات الإصابات حقيقة التي أدت إلى إجراء عمليات كبرى لبعض المصابين هنا في البلاد. لكن حتى الآن كما يبدو حقيقة وكما يعني قلت في مداخلات سابقة روعة، أصبحت الكويت الآن بما بشبه مؤكد بأن ما أن تتعرض الجزر الإيرانية إلى استهدافات من قبل قوات الجيش الأمريكي، حتى مباشرة تكون الكويت دائما في دائرة الاستهداف، وأن دائما تتوجه الصواريخ والمسيرات الإيرانية باتجاه الكويت، ودائما ما وهذا أمر أصبح مقلقا حقيقة هنا في البلاد. ولذلك كان ليلة البارحة هناك توقعات كبيرة بأن البلاد ستتعرض إلى هجوم واستهداف واختراق لأجوائها، وهو ما تحقق حقيقة يوم ليلة البارحة، تحقق فجر اليوم. هذه التوقعات التي كانت ليلة البارحة تحققت هذا اليوم. يبدو أننا الآن يعني الآن في هذه اللحظات أستطيع أن أقول لك روعة بأن الخارجية الكويتية وكما توقعت أصدرت الآن بيان عن عبرت فيه عن إدانتها. الآن أنا أقرأ من هذا البيان الصادر قبل ثواني قليلة حقيقة، هذا البيان الصادر اليوم من وزارة الخارجية أعربت فيه عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي وصفتها بالآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح هذا اليوم، واعتبرت ذلك بأنه انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة أيضا مواطنيها. وجددت أيضا الخارجية الكويتية التأكيد أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، وتشكل أيضا تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط كما جاء في بيان الخارجية الكويتية. وأيضا شدد بيان الخارجية الكويتية بأن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به. وأيضا جددت في بيانها وزارة الخارجية في فقرته الأخيرة التأكيد على أنه لا يمكن المساس أو على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. هذا هو بيان الخارجية الكويتية الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، وكما توقعنا صدر الآن البيان الكويتي، والذي يعني جاء أيضا مساندا لبيان الجيش الكويتي الذي أيضا أكد بأن هناك استهداف للبلاد اليوم. لكن روعة أيضا قد يكون هناك بيان آخر، وما نتوقعه حقا أن يكون هناك بيان من الجيش الكويتي إذا استدعت أن يتم الكشف عن هذه الأهداف التي جرت، أو أنه يكتفي ببيانه الذي أصدره صباح اليوم والذي كشف عن أن الكويت تعرضت إلى اختراق صباح هذا اليوم. نعم. بطائرات أو بأهداف معادية سواء كانت طائرات مسيرة أو صواريخ.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت. فيما يلي نظرة على أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة التي سبقت الضربة الأمريكية الأخيرة على مواقع في إيران فجر اليوم.
3: من أبرز التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. كما نقل الموقع في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل

0: باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق، وأشار الموقع إلى أن سفينتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقالت هيئة العمليات إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات. جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز، قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيرة داخل المضيق. وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أكد أن سفناً قرب مضيق هرمز تعرضت لهجمات، من بينها سفينة تجارية استهدفت بطائرة مسيرة. من جهته أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك تسجيل 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان في الإمارات، مشيراً إلى استمرار الهجمات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب رصد نداءات استغاثة لاسلكية من السفن ونشاط للطائرة المسيرة. وفي أول تعليق قطري قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. كما طالبت الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفته بالحسابات الضيقة والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. كما أدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما المضيق.
1: ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي أوردته وكالة أنباء مهر الإيرانية ذوي انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ومعنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. العقيد نضال أبو زيد، أبدأ معك وفي قراءة لهذا المشهد الآن. ذوي انفجارات والقيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن سلسلة ضربات، ماذا يعني ذلك؟
2: نعم روعة، بداية كان البيان الأمريكي واضح، تحدث عن سيريز سترايك ولم يتحدث عن سيريز أوبريشن، بمعنى سلسلة ضربات وليست سلسلة عمليات عسكرية. هذا ملفت، واستخدام مثل هذه العبارة أيضا ملفت، ما يعني أن الجانب الأمريكي سيذهب إلى عمليات متسلسلة أكثر من عملية أو أكثر من ضربة جوية، وليست كما حدث قبل 10 أيام عندما قام بعملية استمرت 9 ساعات ثم بعد ذلك انتهى من ذلك العملية. باستخدام عبارة سلسلة عمليات عسكريا، السلسلة تعني القيام بالموجة الأولى من الضربات ثم بعد ذلك القيام بعمليات استطلاع، للقيام بعمليات التقييم، نسبة الضربة، نسبة التدمير، أين وصلت الأهداف، ثم تليها موجة أخرى. وهذا ما حدث بالضبط منذ ساعات فجر اليوم عندما قام بعملية الضربة ثم تسلسلت بعد ذلك بعدة عمليات. وأعتقد أن العاجل الذي ورد قبل قليل أن الضربة أو الانفجارات بدأت في بوشهر، هذا يعطينا مدلولا عسكريا على أن هناك توسيع جغرافي للضربة العسكرية. بدأت في سيرك، انتقلت إلى هرمزجان ثم إلى قشم، الآن نتحدث عن مشهد، ما يعني أن هناك اتساعا جغرافيا. إذا ما ذهبنا إلى النمذجة في العلم العسكري، إذا ما قسنا نموذج العملية السابقة على هذه العملية، العملية السابقة كانت 4-6-90، 4 أهداف 6 طائرات 90 دقيقة في الأجواء الإيرانية. الآن نتكلم عن ساعات ونتكلم عن عدة طائرات ونتكلم عن الأهم الصواريخ الدقيقة. لذلك أستطيع أن أقول مقارنة النماذج مع بعضها البعض أن هذه الضربة أشمل، أوسع، أكبر، والأهم أنها دق.
1: دكتور ريتشارد وايتس، كيف تقرأ الرد العسكري الأمريكي اليوم فجر اليوم؟
3: أعتقد أنه أصبح محتوما للولايات المتحدة أن تقوم بالرد بهجمات عسكرية من نوع ما

عندما استمر الحرس الثوري الإيراني باستهداف السفن رغم التحذيرات من الولايات المتحدة وحلفائها. هذه الهجمات من الصعب أن نحدد نطاقها، ولكن يبدو أنها تكون أكثر من مجرد عمليات أو هجمات رمزية، ولكن

0: لأنها تحتوي مفاعلا نوويا، ولكن سوى ذلك كان هناك هجوم على منصات إطلاق للحرس الثوري، وهي التي تضايق السفن وتستهدفها دائما.
1: الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية في طهران، أين يضع هذا التصعيد المسار التفاوضي؟
0: ترامب فعلا يقوم بقتل عملية التفاوض، وما قام به هو أنه قتل مذكرة التفاهم. ليس هناك أي بند في مذكرة التفاهم يشير إلى أن ترامب لم يقم بانتهاك هذه المذكرة. إذن فالأفعال آثارها أكبر من الكلمات. إذن فهذا هو السلوك الأمريكي المعتاد. هم وقعوا مذكرة التفاهم ثم انتهكوها، ثم انتهكوا الاتفاقية، ثم أعادوا التفسير وحاولوا فرض ذلك من خلال القوة العسكرية. إيران لن تتساهل مع هذا. هم وقعوا وثيقة تمنح إيران السلطات والصلاحيات لكي تقوم بإجراء ترتيبات للمرور السليم للسفن عبر المضيق. إذن فهذا لا يعطي الولايات المتحدة الصلاحيات ولا أي طرف آخر بل إيران. إذن فهم ينتهكون هذه الاتفاقية بطريقة متعمدة ويضعون السفن في ممر في الجنوب عبر عمان، فإيران لن تتساهل مع هذا، والسفن يجب أن تمر عبر الخط الذي أوجدته إيران، وهذا وارد في مذكرة التفاهم.
1: سنتابع النقاش مع ضيوفنا، ولكن نعود إلى مراسلتنا في طهران رانيا قاسمي. رانيا، إذن ما آخر التفاصيل حول الاستهدافات الجديدة من قبل الأمريكيين لمواقع في إيران؟
2: نعم روعة، يبدو أن الهدوء لم يدم طويلا، يعني فقد سمعت أصوات انفجارات في محافظة بوشهر جنوب إيران، وذلك بحسب وكالة مهر الإيرانية، وتم التأكيد على أن سمع الأصوات هناك. هذه المحافظة هي الواقعة ما بين محافظة هرمزغان وخوزستان، واللتان تعرضتا في الساعات الأولى من صباح اليوم لاستهدافات أمريكية. تم التأكيد على أنه تم استهداف القواعد البحرية الإيرانية في هذه المحافظات، بالإضافة إلى استهداف أرصفة بحرية للتجارة أو الصيد، ما أدى إلى وقوع إصابات في مدينة سيريك شرق محافظة هرمزغان، كما يعني كان سمعت دوي انفجارات في جزيرة قشم. أيضا محافظة بوشهر كانت قد يعني تعرضت لمحاولة استهداف بمسيرة أمريكية من نوع MQ-9، ولكن الحرس الثوري أكد أنه أسقط هذه المسيرة في خرموج بمحافظة بوشهر، وذلك في إطار عملياته للتصدي للهجمات الأمريكية كما يقول الحرس الثوري، وأيضا في إطار عمليات الرد على هذه الهجمات، حيث تم التأكيد على أن إيران قامت بعملية مشتركة ما بين القوات البحرية والجوية للجيش والحرس الثوري باستهداف ما تقول إيران أنها القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. الحرس الثوري قال أنه استهدف 85 نقطة في منشآت عسكرية هامة في ميناء سلمان، وأيضا قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، هذا بالإضافة إلى استهداف القاعدة الجوية علي السالم في الكويت. وأيضا الجيش الإيراني أكد في بيان أنه استهدف بمسيراته الهجومية قاعدة الشيخ سالم، وتحديدا مراكز تجمع القوات الأمريكية في هذه القاعدة بالبحرين، مع التأكيد على أن هذه العمليات تأتي ردا على ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم والاتفاق مع إيران بوقف الحرب والقتال، مع التأكيد أيضا على أن القواعد الأمريكية في المنطقة هي أهداف مشروعة لمسيرات الجيش الإيراني. إيران كانت قد نددت بهذه العمليات واعتبرتها انتهاكا واضحا لمذكرة

0: التفاهم، كما أكد كل من كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية وأيضا محمد باقر قاليباف والذي يعتبر رئيس الوفد الإيراني المفاوض، أكد على أن هذه الأمر هي انتهاكات وأن إيران أيضا يعني ملتزمة بتعهداتها وأن على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية وعواقب أفعالها، مع التأكيد بالإضافة إلى ذلك إلى أن إيران لن تتراجع، هذا ما قاله قاليباف للولايات المتحدة.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة في طهران. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار وتوجه مواطنيها ومقيميها التوجه لأقرب مكان آمن. العقيد نضال أبو زيد، قراءة عسكرية سياسية، هل نحن الآن أمام هذه الضربات من الجانبين وأمام هذه التصريحات العسكرية، هل ما زلنا ضمن إطار معادلة الردع واحتواء التصعيد أم أننا عدنا إلى معادلة الحرب؟
2: نعم، يعني الإجابة بكل وضوح أننا عدنا إلى معادلة الحرب. لا، الإجابة بكل وضوح، هذا بالعرف العسكري يصنف بتصنيف الاحتكاك. لغاية الآن نتحدث عن تصعيد، لكنه تصعيد مضبوط، لم ينزلق إلى عمليات عسكرية غير محسوبة النتائج، لم نعد إلى ما كنا عليه سابقا، لم تكن هناك عمقا جغرافيا في العمليات، لازلنا نتحدث عن خط ساحلي جغرافي يمتد من سيرك إلى قشم إلى هرمزجان والآن إلى مشهد، لم يتجاوز هذا الحدود. في الجهة المقابلة الجانب الإيراني أيضا رغم إعلانه بأنه استهدف 85 هدف، لكن أعتقد أن هذا الإعلان دعائيا إعلاميا أكثر مما هو عسكريا، لسبب أن هذا الإعلان يريد من خلاله الحرس الثوري إظهار الندية للجانب الأمريكي، أن الجانب الأمريكي استهدف 80 هدف، نحن استهدفنا 85 هدف، تحت بند أو تحت معادلة التناسب والتدرج. لكن على أرض الواقع عندما نقول 85 هدف نحتاج إلى 85 صاروخ أو 85 طائرة مسيرة أو 85 تارجتينج على الأرض، وهذا لا أعتقد أنه موجود في قاعدة بحرية مثل قاعدة علي السالم في البحرين أو حتى في الكويت أو حتى في القاعدة البحرية في البحرين. لذلك لازلنا نلمس الندية الإعلامية في البروباغاندا الإعلامية بين الطرفين، بين الطرفين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ولازلنا نقول أن الاستهداف والتصعيد لا يزال مضبوط. هناك نقطة جديرة بالاهتمام، عندما يقول الجانب الأمريكي أنه استخدم الصواريخ الدقيقة عسكريا، دعينا فقط نفكك هذه العبارة، صواريخ دقيقة معنى أنه استخدم صواريخ جازم، صواريخ هيلفاير وصواريخ أيضا مارفيك، هذه الصواريخ الثلاث موجودة على حملة الطائرات يو اس اس لينكولن. ويوم أمس في نشرات الجزيرة مساء تحدثنا عن التموضع العملياتي ليو اس اس لينكولن، الآن هي على بعد 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، ما يعني أن الضربة على ما يبدو خرجت من يو اس اس لينكولن حملة الطائرات، وكانت مركبة بحرية جوية، بمعنى من صواريخ الدقيقة التي تحدثت عنها بالإضافة إلى الطائرات، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع، وبالتالي الخروج والاستهداف كان من يو اس اس لينكولن. ويفسر ذلك منشورات السنت كوم التي ظهرت أمس بعملية تجهيز لطائرات الاف 35. طيب إذا كان الخروج والاستهداف تم من يو اس اس لينكولن، الجانب الإيراني يذهب إلى القواعد في المنطقة لماذا؟ طب يو اس اس لينكولن أقرب إلى إيران من القواعد في المنطقة،
1: لماذا لا يستهدف يو اس اس لينكولن؟
2: لسبب رئيسي، أن الجانب الإيراني حتى أكون أكثر دقة في التعبير، الحرس الثوري الإيراني يدرك أن فاتورة التكاليف ستكون باهظة إن ذهب باتجاه القطعة البحرية الأمريكية، وله تجربة سابقة وسيئة مع استهداف أحد القطع البحرية. الآن فيما يتعلق بشكل الأهداف أو ما يعرف عسكريا بالتاركتينج، تحدثت أنا قبل قليل وقلت أن السلسلة تعني الضربة ثم التقييم ثم إعادة الضربة، وهذا ما يحصل، وهذا ما يفسر إسقاط طائرة استطلاع أمريكية. وأعتقد أن الضربات الجوية لن تكتفي بضبط التوقيتات إلا عندما يقيم الجانب الأمريكي مدى ردود فعل الجانب الإيراني. والغاية دائما روعة من مثل هذا النوع من العمليات التي تعرف بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد استخباري غيتين، تجريد الخصم من الردع وضبط سلوك الخصم العدواني. بالتالي الجانب الأمريكي يريد ضبط سلوك الحرس الثوري العدواني تجاه السفن التجارية كما حصل يوم أمس.
1: الدكتور ريتشارد وايتز، يعني بإطار الندية كما وصفها العقيد نضال أبو زيد بين الطرفين، هناك الروايتين، الرواية الإيرانية تتهم إيران بانتهاك مذكرة التفاهم والرواية الأمريكية عفوا الرواية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، والرواية الأمريكية تتهم إيران. أين ترى الولايات المتحدة أن إيران لم تلتزم بمذكرة التفاهم، وأين التزمت الولايات المتحدة وأين لم تلتزم؟
3: أولا، من بدأ هذه الجولة؟ أعتقد أن إيران هي من بدأت بالهجوم على السفن التجارية، ولكن بشكل عام مذكرة التفاهم هي وثيقة غير مثالية، ولقد وضعت على عجلة وهي تفتقر إلى التفاصيل. الطرفان قدما تنازلات فيما يريدونه، وهذا انعكس في مذكرة التفاهم. هذا كان لا بأس به لو كان هناك سعي إلى مفاوضات مفصلة وسريعة للعمل على حل القضايا المتعلقة بأي خطوط يمكن للسفن أن تسير فيها، بالإضافة إلى الخوض في تفاصيل القضية النووية. ولكن هذه المحادثات كانت تنطلق ومن ثم تتوقف، إذن فهذا النمط سوف يستمر على الأقل إلى أن نتوصل إلى اتفاقية مفصلة، وحتى ربما بعد ذلك. إذن فالأمر سوف يستغرق الوقت، لأن الوضع غير متوازن، والولايات المتحدة وإيران ليس متساويين. فالولايات المتحدة لديها قوة عسكرية أكبر، والحكومة الإيرانية ملتزمة أكثر في أن تخوض حربا طويلة، ولكن الولايات المتحدة تريد معارك حاسمة وسريعة. إذن فهذا الجمود في هذا الوضع سوف يستمر.
1: الدكتور علي أكبر داريني من طهران، كيف يمكن للطرفين الآن أن يعودا إلى طاولة المفاوضات، وكان هناك اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل؟ هذا التصعيد اليوم أين، كيف سينعكس على هذا الاجتماع المرتقب؟
3: ليس هناك حقا فرصة للولايات المتحدة أو إيران أن يعقدا أي محادثات، ذلك لأن الولايات المتحدة استمرت بقتل مذكرة التفاهم. لم يمر أي يوم دون أن يقوم ترامب بتهديد إيران بالعمل العسكري وبانتهاك للبند الأول في مذكرة التفاهم. دعني أيضا أصحح ما قاله الضيف الأمريكي، هو قال إن إيران بدأت بمهاجمة السفن أو ناقلات النفط. هذا تشخيص خاطئ، هناك مذكرة تفاهم قائمة، والأمريكان بدأوا بانتهاك مذكرة التفاهم من خلال فرض خطوط للعبور أخرى وممرات أخرى، وهذا قوض الموقف الإيراني. الأمريكان بدأوا العمل على تفكيك نفوذ إيران خطوة تلو الأخرى حتى قبل بدء المفاوضات. إذن هؤلاء الأمريكان الذين لديهم نيات شريرة إذا ما كانوا ملتزمين بتعهداتهم، إذن لماذا وبشكل متعمد وبشكل أحادي يحاولون أن يوجدوا ممرات بديلة عبر مضيق هرمز؟ ليس لديهم صلاحيات للقيام بذلك على الإطلاق. مذكرة التفاهم تمنح إيران هذه الصلاحيات، والأمريكان إذا ما أرادوا أن يفوا بالتزاماتهم، إذن لماذا يرسلون المزيد من السفن والأسلحة والقوات العسكرية إلى الأماكن القريبة من إيران في انتهاك لمذكرة التفاهم؟ هذا يشير إلى أن لديهم نيات سيئة وشريرة، وأنهم لن يفوا بالتزاماتهم. ولكن هذا أمر خطير جدا على إيران، فإيران تريد إنهاء كاملا للحرب، ولكن الأمريكان لم ينهوا الحرب، بل هم يقومون بحرب صغيرة النطاق وإيران لن تتساهل مع هذا، فإيران تريد إما إنهاء كاملا للحرب أو حرب شاملة واسعة النطاق أفقية وليست عمودية، أي

0: أن هذه الحرب سوف تشمل مناطق جغرافية واسعة، وللأسف ما يمكن أن نراه استنادا إلى الوقائع على الأرض هو أن ترامب الآن يعيد الأمور إلى ما كان عليه الوضع قبل مذكرة التفاهم، ولذلك على الأرجح أنه سيقع هناك تصعيد أكبر وقد لا يكون خاضعا للسيطرة، وقد يغرق المنطقة كلها بحرب شاملة واسعة النطاق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، كنت معنا من طهران. ومن واشنطن كان معنا الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكيسترات، شكرا لك. وفي الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أتاحت سلطنة عمان في 20 حزيران/يونيو مساراً لعبور السفن في مضيق هرمز محاذياً لمياهها الإقليمية. تصف القيادة المركزية الأمريكية هذا المسار بأنه الممر الأكثر أماناً والخالي من الألغام، لكن كيف أثر هذا الممر على شكل الملاحة وعبور النفط في المضيق؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري وخلصت للتقرير التالي.
2: مضيق هرمز الممر البحري الأكثر حساسية في سوق الطاقة العالمية، بات ساحة اختبار يومية لتهديدات متكررة ومراقبة للمسيرات لحركة الشحن البحري ونداءات لاسلكية يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما أعلن عنه مركز المعلومات البحرية المشترك، إضافة إلى استهدافات بين حين وآخر لسفن تجارية وناقلات تعبر من مسار تؤكد الولايات المتحدة أنه الأكثر أماناً وخلواً من الألغام. فما هو هذا المسار؟ في 20 يونيو أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ممر آمن في المجال البحري العماني، نصحت عبر بيان السفن والناقلات لعبور مضيق هرمز من خلاله. لاحقاً في 24 يونيو أعلنت سلطنة عمان عن آلية عبور السفن والناقلات داخل الممر بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وضحت الآلية بعض تفاصيل نظام المرور، كأن تغادر السفن المضيقة ضمن مجموعات مع تحديد مناطق انتظار وتعليمات عبور مسبقة. فكيف أثر الممر الذي أتاحته سلطنة عمان على حركة الملاحة في المضيق؟ في تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لبيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري، بلغ عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بين 20 يونيو والسادس من يوليو قرابة 600 سفينة. 27% عبرت من الممر الذي أتاحته عمان، 11% من الممر الدولي، و 25% من الممر الذي تطالب به إيران، بينما عبرت 37% من ممرات غير محددة. لكن الأهم لم يكن عدد السفن فقط بل ما تحمله، فقد أظهر التحليل أيضا أنه منذ إتاحة الممر الذي حددته سلطنة عمان عبر من خلاله نحو 28% من إجمالي النفط الذي غادر المنطقة إلى الأسواق العالمية. وبذلك لم يعد الممر الذي أتاحته عمان مجرد خيار ملاحي لتفادي الخطر، بل تحول إلى شريان جيواقتصادي جديد لأسواق الطاقة العالمية. كان الاتفاقات السياسية كإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ثم إتاحة الممر الذي حددته عمان أثر كبير في مضاعفة حجم النفط الذي يغادر مضيق هرمز، إذ ارتفع عبور النفط إلى ما يصل إلى 11 مليون برميل يومياً، إلا أنه يبقى دون معدلات ما قبل الحرب التي كانت تراوح نحو 20 مليون برميل يومياً. لكن هذه الحركة في الممر الذي أتاحته سلطنة عمان تبقى رهينة التذبذبات السياسية والتهديدات الأمنية، حيث تعرض الممر لهجمات وتهديدات لسفن وناقلات كانت تعبر المضيق من خلاله. فبين تأكيدات الأمن والسلامة الأمريكية والتهديدات الإيرانية تشهد حركة العبور في هذا المسار صعوداً وهبوطاً حسب الأحداث، ورغم صغر الممر على الخريطة فإنه أصبح رقماً مهماً في حسابات الطاقة والسياسة والأمن البحري العالمي.

0: نتحول الآن إلى الملف اللبناني، حيث قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة أن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، وقد رفضتها الدولة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. لنقاش ذلك معنا مراسلين من بيروت، مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك جوني تانيوس، وفي تفاصيل الموقف اللبناني من هذا التطور ومحاولة نقل المفاوضات إلى روما.
1: روعة في حقيقة الأمر، كل المعطيات الحاضرة في المشهد اللبناني تؤشر إلى ترقب كبير على المستوى الميداني، على المستوى السياسي، على مستوى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وما يتعلق أيضا بتطبيق اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في المرحلة القليلة الماضية، وتحديدا ما يتعلق بالمناطق التجريبية. وبالتالي هناك مجموعة من النقاط التي لا بد من التوقف عندها لنفهم المشهد بكليته، و ننطلق من الواقع الميداني. ذلك أن الخروقات الإسرائيلية قد استمرت خلال الساعات الماضية من خلال غارات شنتها مقاتلات حربية على بلدات في جنوب لبنان، برعشيت، بيت يحون، وأيضا النبطية الفوقة. هذه البلدات الثلاث تعرضت لغارات إسرائيلية. المسألة الأخرى أيضا المهمة في الواقع الميداني هي ترقب ما سيحصل في الأيام المقبلة بشأن تنفيذ اتفاق الإطار والمناطق التجريبية التي سماها الرئيس اللبناني بالمناطق النموذجية، التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني برعاية أمريكية وضمن ترتيبات معينة. نقطة أخرى مهمة، بل هي الأهم إذا صح التعبير، وهو ما تحدث عنه المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة يوم أمس عن الفكرة التي طرحت لعقد الجولة السادسة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية. وقد سار بهذه الفكرة الجانب الإسرائيلي وفق هذا المصدر الدبلوماسي، لكن الدولة اللبنانية ترفض هذا المسار، لأن هناك سعيا إسرائيليا لإقامة نوع من المفاوضات الثنائية مع الحد الأدنى من الحضور الأمريكي. وطبعا هذا له حيثياته وله تداعياته على المستوى اللبناني، وهذا ما أكده أيضا المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة. كما أشار هذا المصدر إلى أن ما يحصل في المناطق الجنوبية والغارات المستمرة، بالإضافة إلى تأخر تطبيق ما يتعلق بالمناطق التجريبية، يعكس النوايا الإسرائيلية والمحاولات الإسرائيلية للتفلت من الالتزامات التي جرى التوصل إليها، وأيضا إفراغ الجنوب اللبناني وتفريغ الجنوب اللبناني. وهذه أيضا نقطة تؤرق الجانب الرسمي اللبناني الذي ينخرط في هذه المفاوضات المباشرة. كما تحدث هذا المصدر اللبناني الدبلوماسي عن مسألتين مهمتين أو استحقاقين مهمين في المرحلة المقبلة. الأول هو ما يتعلق بتطبيق اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، والاستحقاق الثاني هو الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي. وطبعا من شأن هذه الزيارة أن تنعكس بشكل كبير على الواقع اللبناني، ما يتعلق بالترتيبات المرتبطة بجنوبي البلاد وأيضا اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، علما أن الرئيس اللبناني يوم أمس كان تحدث مرة جديدة عن خيار المفاوضات، وأشار إلى أن لبنان تمكن واستطاع أن ينتزع اعترافا إسرائيليا بعدم وجود مطامع بالأراضي اللبنانية. كما أن رئيس الحكومة دعا وشدد على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
0: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة من بيروت. الياس كرام، هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة لنقل المفاوضات إلى روما، ما الذي تقوله إسرائيل عن الجبهة اللبنانية؟
2: نعم روعة. أولا، محاولة إسرائيل لنقل المفاوضات إلى روما يأتي في إطار كما يبدو محاولة تقليص الضغوط الأمريكية على إسرائيل، وإبعاد هذه المفاوضات عن الضغوط الداخلية الأمريكية على أجواء المفاوضات في أمرين هامين. الأول فيما يتعلق بالانسحاب من جنوب لبنان، والمسألة الثانية تتعلق العراق أيضا في وقف الهجمات الإسرائيلية بشكل كامل، لا سيما وأن إسرائيل تعمل ما زالت في إطار الحزام الأمني، في إطار عمليات عسكرية لا تتوقف حتى الآن، وأيضا لأن إيطاليا كما يبدو عرضت أن يكون لها دور في مسألة هذه المفاوضات، وإسرائيل ربما تريد أن تعطي لإيطاليا دورا ما في استضافة جولة من المفاوضات. لكن بالمجمل العام إسرائيل لا تبدي تقدما ما في مسألة المناطق التجريبية. كان يفترض أن هذه المسألة سوف تناقش في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي انعقد ليلة أمس، لكن حتى الآن لم تصدر أي بيانات أو توضيحات إلى ما آلت إليه الأمور. كل ما هو معروف حتى الآن هو أن الجيش الإسرائيلي قدم خطة لهذه المناطق التجريبية ولكيفية إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وتسلم الجيش اللبناني للمسؤولية في فرض سيادة الدولة اللبنانية على هذه المناطق. هنالك رؤية وتصور لدى الجيش الإسرائيلي عرضت على رئيس أركان الجيش إيال زمير، وكان يفترض أن يعرضها زمير بالأمس على المجلس المصغر لمناقشتها وربما التصويت عليها. لا يعرف بعد إلى أين وصلت الأمور في مناقشات الليلة الماضية، لكن حتى لو أقرت هذه المناطق التجريبية روعة، الحديث لا يدور عن بدء تطبيقها على أرض الواقع قبل أسبوعين أو ثلاثة وربما أكثر من ذلك. يبدو أن هنالك حاجة لإعدادات لوجستية وأيضا لإعداد الجيش اللبناني لنفسه للدخول إلى هذه المناطق على الأقل وفق ما يقوله الجانب الإسرائيلي. في غضون ذلك الجيش الإسرائيلي بصفته قوة محتلة ما زال يعمل ويخوض عمليات عسكرية في جنوب لبنان أو ما يسميها عمليات عسكرية. هذا الصباح قال بأنه اشتبك مع أحد عناصر حزب الله في مدينة بنت جبيل، اشتباك كان من مسافة صفر وتمكن من قتله، ويشير إلى أن هذه العملية وقعت في وقت كانت قوة إسرائيلية تقوم بعملية تمشيط في أحد المنازل الذي أطلق منه النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية يوم الخميس الماضي، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح، جروح أحدهم وصفت بأنها خطيرة. إذن هذه العمليات متواصلة، وما تسميه إسرائيل أيضا العمليات العسكرية يأتي في إطار أيضا استمرار تدمير مستودعات الذخيرة والأسلحة الموجودة في جنوب لبنان، وهي تستهدف بطبيعة الحال تحت هذه المسوغات أيضا روعة منازل المدنيين. وزير الدفاع الإسرائيلي كان اعترف في قبل أيام بأن الجيش الإسرائيلي دمر 100% من منازل القرى اللبنانية الأمامية في القطاعين الغربي والأوسط للحدود الإسرائيلية اللبنانية، ودمر نحو 73% من منازل هذه القرى في القطاع الشرقي. وتبقى هنالك منطقتين هامتين يسلط الضوء عليها في الأيام الأخيرة، هي قلعة شقيف حيث يقول الجيش الإسرائيلي بأن هنالك ثكنات تحت الأرض وأنفاق هجومية لحزب الله يريد أن يدمرها، وكذلك في مرتفعات علي الطاهر حيث هنالك عشرات المقاتلين المحاصرين، ولكن يبدو أنه لا يوجد ضوء أمريكي للعمل في هاتين المنطقتين.
0: شكرا جزيلا لك الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلى قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء على مستوى القادة، وقال الأمين العام للناتو إنه توقع أو يتوقع من الحلفاء اليوم التأكيد على ضرورة ألا تمتلك إيران قدرة نووية أبدا. من مقر اجتماع حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة معنا مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، ما هو المتوقع من لقاء القمة كقرارات وما هو المرتقب من لقاءات ثنائية أيضا؟
3: نعم، تعلمين هذا اليوم هو اليوم الأهم في قمة حلف شمال الأطلسي على اعتبار أنه اليوم الذي يجتمع فيه قادة دول الحلف، ومن هذا الاجتماع سيخرج القرار النهائي وسيخرج البيان الختامي الذي سيعلن عنه في حوالي الساعة 3 بالتوقيت المحلي. هنا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في كلمته المقتضبة صباح اليوم ربما يمكن القول بأنه لخص أهم النقاط وأهم المخرجات التي ستنتج عن هذا الاجتماع، وركز على ثلاث نقاط مهمة كنا نتحدث عنها منذ البداية حقيقة، يعني حتى قبل هذه القمة من خلال مصادرنا. الموضوع الأول والأساسي هو تقاسم الأعباء، وهو الأمر الذي يؤرق الحلف، خصوصا هناك ضغوطات أمريكية كبيرة في هذا الإطار. روتا قال بأن هذا اليوم سيكون يعني الحلف أقوى وميزانية الدفاع ستكون أعلى وأكثر، وهذا سيجعل الحلف أقوى، وبالتالي هذا سيوقف الحروب قبل أن تبدأ، لأننا سنكون حلف أقوى وأن ميزانيات الدفاع أكثر أصبحت. وهنا رسائل طمأنة للولايات المتحدة وللرئيس ترامب. تعلمين أن هناك وعود خلال الاجتماع السابق في لاهاي بأن يكون هناك أو تصل حجم الإنفاق من الدخل القومي لدول حلف شمال الأطلسي إلى 5% من الإجمالي الدخل بحلول عام 2035. وهنا ربما معظم التصريحات جاءت لتؤكد تصميم الدول على تنفيذ هذه الوعود. الأمر الآخر هو موضوع الأوكراني. جدد روتا قوله بأن الحلف ما زال متمسك بدعم أوكرانيا ودعم المعارك هناك بالأسلحة وبمليارات الدولارات، خصوصا تعلمين أن زيلنسكي الرئيس الأوكراني موجود هنا وتحدث وطالب بمزيد من الدعم، خصوصا في إطار الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، خصوصا في الفترة الأخيرة مع الاستهدافات الكثيرة الروسية لكييف وللعديد من المدن الأوكرانية. الموضوع الثالث والأهم الذي يفرض نفسه الآن على الساحة الدولية هو موضوع الإيراني. قال بأننا سيتم مناقشة ما جرى خلال هذه الحرب وتداعيات هذه الحرب، وتطرق إلى ما جرى في الليلة الماضية، واتهم إيران بأنها هي التي خرقت وقف إطلاق النار، وقال أن الولايات المتحدة لديها كل الحق في استهداف إيران لأنها هي التي خرقت وقف إطلاق النار. قال بأن مضيق هرمز لا بد أن يبقى مفتوحا، هو ممر دولي ومفتوح للجميع، وأن هذا الموضوع سيتم مناقشته خلال الاجتماع على مستوى الرؤساء. طبعا بخصوص الاجتماعات الثنائية، هناك اجتماعات ثنائية مهمة جدا ومؤتمرات صحفية مهمة ستعقد بعد الاجتماع الرئاسي، أهمها ربما اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أيضا اجتماعه مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي. تعلمين الناتو يتحدث عن دعم أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة تتحدث عن ضرورة إيقاف الحرب. الولايات المتحدة أوقفت دعمها المالي لأوكرانيا، لكنها ترسل الأسلحة لأوكرانيا بأموال أوروبية وأموال كندية. هذا هو الحال الآن، لكن الولايات المتحدة وتصريحات الرئيس ترامب تركز كثيرا على أنه لابد من إيقاف هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا. أيضا هناك مؤتمر صحفي لترامب بعد ذلك سيوجز فيه أهم ما جاء في هذه القمة. أيضا نختم بالمؤتمر الصحفي لأردوغان الذي سيقيم فيه كل مجريات هذه القمة المهمة.
0: شكرا لك عامر لافي من مقر انعقادي قمة الناتو في أنقرة. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وقمة حلف شمال الأطلسي المعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان. وفي آخر المستجدات، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بحدوث انفجارات عدة صباح اليوم في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها، ويأتي ذلك بعد هجمات للجيش الأمريكي خلال ساعات الليل على أهداف إيرانية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت جولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران. وقالت إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر المضيق. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. وقد أطلقت صفارات الإنذار في البحرين للمرة الرابعة منذ فجر اليوم. وقالت وزارة الداخلية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات إيرانية في سماء البلاد. وفي الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت وزارة الخارجية إن دولة الكويت تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها. وفي طهران قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات التي وصفتها بالخطيرة للتصعيد الأخير. ومن أنقرة حيث يعقد حلف شمال الأطلسي قمته اليوم، قال الأمين العام للحلف إن إيران تنتهك وقف إطلاق النار بهجماتها على السفن التجارية، ما يجعل الرد الأمريكي أمرا مهما. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث الموجود في أنقرة مع ترامب سيتوجه إلى إسرائيل اليوم الأربعاء. وأضاف الموقع أن هكسيث سيلتقي نتنياهو وسيبحثان ملف إيران والصفقة المحتملة لتوريد طائرات F-35 إلى تركيا. في لبنان، قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة أن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، وإن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. وأضاف المصدر للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. وأبدأ معك رانيا قاسمي، وآخر الاستهدافات الأمريكية.
4: نعم روعة، يعني أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية إلى أنه قد سمع دوي انفجارات في مدينة بوشهر في محافظة بوشهر جنوب إيران، وذلك كما سمع عودة في الممالك المحيطة بها، نافية وقوع أي انفجارات في جزيرة خارك والتي تعتبر أهم جزيرة في إيران لما تحتويه من منشآت نفطية تصدر منها إيران، يعني أغلب، يمكن القول أغلب النفط الإيراني من هناك، وذلك بعد تعرض كل من محافظتي هرمزغان وخوزستان للاستهداف في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم استهداف مراكز الرصد والمتابعة، بالإضافة إلى استهداف رصيف بحري للصيد وآخر للتجارة، ما أدى إلى وقوع إصابات بشظايا بين المواطنين في مدينة سيريك شرق محافظة هرمزغان، وهو ما قامت القوات المسلحة الإيرانية بالرد عليه بحسب بيانات كل من الجيش والحرس الثوري، باستهداف 85 نقطة في منشأة عسكرية في كل من ميناء سلمان وأيضا قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين والقاعدة الجوية في الكويت قاعدة علي السالم، هذا بالإضافة إلى استهداف الشيخ عيسى قاعدة مركز تجمع القوات الأمريكية بالتحديد في قاعدة الشيخ عيسى بمسيرات الجيش الإيراني، وذلك كما تقول كل من بيانات الجيش والحرس الثوري أنه هذه العمليات تأتي ردا على ما وصفته بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها، مؤكدة أن جميع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة هي أهداف مشروعة لها. هذه التطورات يعني تأتي بسبب ما كانت قد قالته يوم أمس الولايات المتحدة بأن إيران استهدفت سفن تجارية حاولت العبور من مضيق هرمز، وهو ما كان قد نفاه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية معتبرا أن هذه ادعاءات، ولكن يعني كما كان متوقعا يعني وقعت هذه المواجهات ما بين الطرفين، وبالفعل توالت ردود الفعل الإيرانية عليه، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان قبل دقائق قليلة أن ما حدث بالإضافة إلى إلغاء يعني قرار رفع العقوبات المؤقت عن صادرات النفط الإيرانية بالإضافة إلى الاستهدافات الإسرائيلية للبنان هو دليل على الانتهاك الولايات المتحدة لتعهدها في مذكرة التفاهم وتحديدا البند الأول، واعتبرت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات تجعل من المذكرة عديمة الأثر خاصة فيما يتعلق ببنودها المهمة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعمل على يعني نقد والتدخل في إجراءات إيران من أجل الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وهنا حملت وزارة الخارجية الإيرانية ومن قبلها محمد بكر غاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية ستدافع عن سيادة البلاد وستقوم بالرد على مصدر العدوان، مع التأكيد على أن عصر التسلط قد ولى وأن إيران لا تتراجع، هكذا تحدث بالتحديد محمد باقر غاليباف موجها رسالة إلى الولايات المتحدة أن إيران لن تخضع للضغوط الأمريكية من أجل تغيير موقفها، خاصة فيما يتعلق من مضيق هرمز، حيث أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يرفض تماما أي تدخل أمريكي في المضيق وإدارته، وأن إيران لن تتخلى عن هذا الأمر، ما يعني أن إيران متمسكة بفرض سيطرتها الفعلية على المضيق وتثبيت معادلتها في هذه المنطقة، مع التأكيد أيضا على أنها مستعدة للرد على أي تطورات جديدة، خاصة بعد تأكيد المستويات العسكرية أنه قد تم تعزيز القوات المسلحة الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار، وأن إيران سترد على أي استهداف بشكل أكبر قوة. وهنا أشير إلى تصريح كان لعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، والذي كان قد تحدث عن أن الولايات المتحدة تحاول من خلال التدخل في إدارة إيران للمضيق وفق التفسير الإيراني لمذكرة البند الخامس، وذلك من أجل إدخال يعني سفنها الحربية إلى داخل الخليج، وهو ما قال أنه إيران ترفضه تماما، معتبرا أن يعني إيران كانت متوقعة مثل هذه الإجراءات، وأن وقف إطلاق النار كما أكد المسؤولون سابقا هو وقف إطلاق ساخن، يعني أنه يشهد اشتباكات ما بين الجانبين تكررت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ما تندد به إيران، مؤكدة أنه سيكون بالتأكيد له انعكاسات على المسار التفاوضي، حيث كان من المتوقع أن تبدأ المشاورات ربما والجهود من أجل استكمال المسار التفاوضي، حيث كانت قد توقفت هذه الإجراءات والمشاورات بسبب تشييع المرشد الإيراني السابق، والذي هذه المراسم التي بدأت يوم الجمعة الماضية ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل. ولذلك هناك يعني تأكيد على أن ما يجري من قبل الولايات المتحدة وما تصفه طهران بنقدها ل العهود سيكون له انعكاسات قوية ومهمة على مسار التفاوض، وسيزيد من حالة انعدام الثقة في الجانب الأمريكي، خاصة وأن إيران تقول أنها لديها تجارب مريرة مع واشنطن، وأنها تعرضت لحربين خلال دخولها في مفاوضات وانخراطها في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها دخلت هذه المرة في المفاوضات مرة أخرى لإعطاء الدبلوماسية فرصة لتحقيق السلام في المنطقة، وبذلك إيران تؤكد على تمسكها بموقفها، تؤكد أنها ملتزمة حتى الآن بتعهداتها، ولكنها أيضا في المقابل تؤكد على أن الولايات المتحدة تنتهك يعني تعهداتها والتزاماتها، وتطالب بضرورة الحفاظ على والتمسك ببنود مذكرة التفاهم، التي تؤكد على أن بحسب التفسير الإيراني إدارة مضيق هرمز حتى 60 يوما منذ يوم توقيع مذكرة التفاهم هو يجب أن يكون في إدارة إيران تحت سيطرة إيران من أجل تأمين الملاحة وجعل المرور آمن وسلس بالنسبة للسفن التجارية. روعة،
0: شكرا لك رانيا قاسم مراسلة الجزيرة في طهران. وأنت تحدثين، وكالة الأنباء الإيرانية أوردت خبرا عاجلا يفيد بمقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في الاعتداءات الأمريكية صباحا في مدينة ماشهر. أنتقل إلى مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي وآخر التصريحات الكويتية حول الاستهدافات التي طالت الكويت.
5: نعم روعة، في آخر الاستهدافات أو في آخر البيانات التي صدرت قبل قليل، هو بيان وزارة الخارجية الكويتية، والذي أيضا جاء عقب الاستهداف الذي يعني جاء للكويت أو الذي تم فيه استهداف الكويت عبر طائرات أو صواريخ فجر هذا اليوم للبلاد، اخترقت أجواء هذا البلاد اليوم صباحا في أقل روعة من 40 يوما حقيقة. هذا هو الاستهداف السابع حقيقة للكويت، والذي جاء فجر هذا اليوم، وبسببه أطلقت صافرتا إنذار اليوم في البلاد. هذه الصافرات الإنذار لم تتزامن حقيقة مع أصوات انفجارات هنا في البلاد، ولا أي يعني ولم يكن هناك سوى بيان للجيش الكويتي الذي أكد بأن البلاد كانت تتعرض إلى هجوم، وأن منظومة الدفاع الجوي كانت تتصدى لأهداف معاوية. بيان الخارجية الكويتية وهو البيان الأخير وهو الأحدث حقيقة الذي جاء قبل قليل أيضا أكد وأدانا واستنكر بأشد العبارات كما جاء في البيان هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة حقيقة من إيران، والذي أكد أيضا بأن اعتبر هذا هو انتهاك لسيادة الكويت ولأمنها ولاستقرارها، وأيضا قال بأن هذه الاعتداءات المستمرة من إيران إنما هي يعني تقوض المساعي الهادفة إلى خفض التصعيد، وبالتالي هي لا تساهم أو تساعد في إعادة الاستقرار لهذه المنطقة. هناك حقيقة أكثر من 1300 أو قرابة 1300 صاروخ مسيرة تم استهداف الكويت بها، قرابة 900 طائرة مسيرة تم استهداف الكويت منذ بدء العدوان الإيراني على الكويت في 28 من فبراير الماضي، وقرابة 400 طائرة 400 صاروخ ما بين صاروخ كروز وصاروخ باليستي أيضا تم استهداف الكويت بها. نجحت حقيقة منظومة الدفاع الجوي في التصدي لكثير من هذه الأهداف، لكن هناك إصابات كانت تسببت أضرار مباشرة حقيقة مثلا لمطار الكويت وكذلك إلى بعض الأماكن الحيوية هنا في الكويت مثل مصافي نفط وغير ذلك. لكن حتى الآن الروعة أصبح يعني من المؤكد حقيقة بأن الكويت أصبحت في دائرة الاشتباك ومن ضمن قواعد الاشتباك هنا في هذه المنطقة، فما أن يتم تعرض البلاد أو تعرض إيران وجزر إيران في جنوبها إلى استهدافات من قبل الجيش الأمريكي حتى يتم تفريغ هذا الاستهداف هنا في الكويت وكذلك في الشقيقة مملكة البحرين. لذلك دائما ما تحرص الكويت على أنها تطالب إيران بأن تكف عن هذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة. أيضا الخارجية الكويتية قبل فترة حقيقة منذ بدء الاعتداءات حتى اليوم استدعت السفير الإيراني 4 مرات وسلمته مذكرة احتجاج على هذه الاعتداءات المستمرة، وخصوصا تلك التي تصيب دائما أماكن حيوية هنا في البلاد. لكن أيضا كان هناك الزيارة الأخيرة لماركو روبيو وزير الخارجية أيضا الكويت الأمريكي الذي زار الكويت في 24 من الشهر الماضي، والذي أكد بأنه يتم دائما إطلاع الشركاء الخليجيين كما قال على كل المفاوضات هنا في إيران. ولكن هذا الاستهداف أيضا روعة، هو الاستهداف الثاني للبلاد منذ أيضا توقيع مذكرة التفاهم، وبالتالي كما يبدو بأن هناك عقبات في محاولة يعني النجاح هذه المذكرة في خفض التصعيد ومنع هذه الاستهدافات المستمرة على البلاد.
0: شكرا لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة من الكويت. مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، كيف أعلنت الولايات المتحدة عن الضربات التي استهدفت إيران؟
6: نعم روعة، جاء الإعلان في شكل بيانات متتابعة أو بالأحرى بيانين من القيادة المركزية الأمريكية. الأول أعلن عن شن هذه السلسلة من الضربات كرد انتقامي على هجوم إيران على 3 سفن كانت تمر في مضيق هرمز، ثم تاليا بيان آخر أعلنت فيه اكتمال موجة الضربات وقالت إن 80 هدفا إيرانيا تم استهدافه، وذلك ضمن البنية التحتية العسكرية لإيران في منطقة هرمز، وذلك لإضعاف قدراتها وشل قدراتها على تهديد الملاحة في المضيق. كما قالت القيادة تحديدا تم مهاجمة رادارات وكذلك نظم دفاع جوي وصواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة وأكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني. القيادة المركزية قالت إن القوات الأمريكية ستبقى في حالة جاهزية لمحاسبة إيران في حال انتهكت مجددا وقف إطلاق النار وبنود مذكرة التفاهم. كما قال البيان مسؤول أمريكي أيضا ذكر في تصريحات متكررة تناقلتها أكثر من وسيلة إعلام أمريكية من أن إيران تنفذ هذه الهجمات التي وصفها بالإرهابية رغم علمها بالنتائج. هو أيضا أشار إلى أن هذه الهجمات أوسع بكثير هذه المرة، واللافت أيضا أن الهجمات الأمريكية ردا على استهداف إيران كما تقول واشنطن للملاحة في مضيق هرمز تأتي في نطاق أوسع هذه المرة، مرفقة أيضا متزامنة مع التراجع عن تنفيذ البند العاشر من مذكرة التفاهم، والذي منحت فيه الولايات المتحدة إيران إعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وكانت هذه الإعفاءات صدرت في 21 من يونيو لمدة 60 يوما، هي الفترة المحددة في مذكرة التفاهم، لكن هذه الإعفاءات بداية من 7 يوليو ملغية الآن، ومنحت الشركات التي تعاقدت مع إيران لشراء النفط 10 أيام فقط لاستكمال الإجراءات فيما يتعلق بالصفقات التي كانت أبرمت على أن تودع أي أموال إلى حساب تشرف عليه وزارة الخزانة الأمريكية. كانت هذه الضربات أيضا جاءت كما هو معروف بعد أن بحث الرئيس ترامب قبل نحو أسبوع خيارات أوسع للتعامل مع انتهاك إيران للبند الخامس من مذكرة التفاهم، الذي يشير إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك شن عملية عسكرية واسعة اقترحها وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان، لكنه أي الرئيس ترامب اختار نمط الهجمات والضربات المحدودة، ولكن يلاحظ أيضا أن هناك توسع في هذه الضربات هذه المرة، إضافة إلى الإجراء المتعلق بإلغاء ما يتعلق بالإعفاءات. هذه الإجراءات قد تصل أيضا كما يقول مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال إلى معاودة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وكانت إحدى وسائل الإعلام أشارت إلى أن السفن الأمريكية تتخذ مواقع تؤشر إلى قرب اتخاذ خطوة كهذه، ولكن في المجمل يبقى القرار رهن بالرئيس دونالد ترامب، الذي جاءت هذه الهجمات وهو في أنقرة للمشاركة في قمة الناتو، ولجأ لذلك إلى عقد اجتماع بطاقمه المرافق تحديدا وزير الحرب ووزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان ووزير الخزانة ليوجه بشن هذه الضربات. نظرة إلى هذه الهجمات على السفن والناقلات، ولا سيما أنها استهدفت سفنا تابعة لدول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، قطر، ليبيريا، على أنها إحراج للرئيس دونالد ترامب في الداخل، بالنظر إلى إشاراته المتكررة من أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق، لكن في ذات الوقت نظر إليها على أنها قد تساعد مجهوده خلال قمة الناتو في إقناع الناتو أو الدول الأعضاء أو أكبر عدد من الدول الأعضاء في الناتو للمساهمة في جهود في المستقبل فيما يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار أن الهجمات الإيرانية المتكررة غير مبررة، ولا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم. روعة،
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. تنعقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة قمة حلف شمال الأطلسي، ويمثل الوضع في مضيق هرمز أحد الملفات المطروحة للنقاش. وقال الأمين العام للحلف إن إيران تنتهك وقف إطلاق النار بهجماتها على السفن التجارية، ما يجعل الرد الأمريكي أمرا مهما، وأضاف أنه يتوقع من الحلفاء في قمتهم اليوم التأكيد على ضرورة ألا تمتلك إيران قدرة نووية أبدا. هذه القمة هي 36 لحلف شمال الأطلسي، وتستقبلها تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تعد يعني الغلاف الدفاعي عن دول حلف شمال الأطلسي. اليوم هو اليوم الثاني لهذه القمة، وسيكون لقاء على مستوى رؤساء الدول الـ32 لأعضاء حلف شمال الأطلسي بعد أقل من ساعة على طاولة إذن في القصر الرئاسي التركي، حيث تعقد هذه القمة بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الحلف بزيادة ميزانياتها الدفاعية والأمنية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها بحلول عام 2035، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يتوقف عن الإعراب عن خيبة أمله بحلف شمال الأطلسي منذ العام الماضي، وتفاقمت ما وصفها بخيبة الأمل بعد الحرب الأمريكية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي أنه كان يتوقع دورا أكبر لدول حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب، ولكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي كان قد رد على الرئيس الأمريكي مؤكدا أن دول الحلف لم يكن يمكن للولايات المتحدة أن تقصف إيران لولا الدول الأوروبية، وتحدث عن خروج أكثر من 5000 طائرة أمريكية أقلعت من مطارات أوروبية خلال الشتاء، وتحدث عن أن رومانيا مثلا أغلقت أكبر مطاراتها التجارية للسماح للطائرات الأمريكية بالإقلاع والهبوط. أمين حلف شمال الأطلسي قال أيضا يعني أن الحلف منفتح على إرسال قطع بحرية عسكرية بمبادرات فردية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. معنا من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، قبل أقل من ساعة من لقاء القمة بين الرؤساء، ما أبرز التصريحات التي يجب أن نتوقف عندها؟
7: نعم روعة، أبرز التصريحات هي ما له علاقة بما جرى هذا الصباح من هجمات أمريكية على أهداف إيرانية. هناك حديث بالتحديد من كل من الأمين العام للحلف وكذلك أيضا من رئيس الوزراء الكندي حول أن هذه الهجمات كانت مشروعة وكانت يجب أن تتم، لأنها يعني كانت رد واضح وصريح على ما قامت به إيران حسب قول كل من الأمين العام ورئيس الوزراء الكندي من انتهاك للاتفاق والتفاهم الذي جرى التوقيع عليه خلال الشهر الماضي. وبالتالي الحديث كان موجها في الدرجة الأولى إلى هذا الملف، ثم أيضا الحديث بلا شك كان عن نسبة 5% التي لازالت كثير من الدول لم تصل إليها بعد. دول كثيرة في الحلف حتى هذه اللحظة لم تقترب حتى من 2.5%، يعني نصف هذه النسبة. وبالتالي هناك إشارات إلى أن الكثير من الدول لازال لديها جهد كبير وعمل يعني للوصول إلى هذه النسبة. الحديث أيضا خلال اليوم سيكون حول الدعم الأوكراني، 70 مليار يورو سيتم تقديمها إلى كييف من خلال إعلان أنقرة الذي سيصدر خلال الساعات المقبلة. وأيضا عودة مرة أخرى إلى إيران، هناك تأكيد من قبل الدول الأعضاء في هذا الحلف على أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا بأي حال من الأحوال. هناك أيضا إشارات إلى روسيا التي سيقول الحلف عنها إنها العدو على المستوى طويل المدى، وهناك تهديد واضح من قبلها لجيرانها. وبالتالي عدة ملفات أبرزها بالطبع سيكون الدعم لكييف، مبالغ مالية سيعلن عنها، وإشارة إلى كييف كشريك أمني للمرة الأولى ضمن هذه القمة، ثم أيضا الحديث عن روسيا وضرورة العمل والتجهز لمواجهة أي هجمات محتملة من قبلها في المستقبل القريب دول الحلف، ثم نهاية بإيران التي يقول الحلف أيضا إنها لا يجب أن تعطل حرية الملاحة في مضيق هرمز بأي حال من الأحوال.
0: شكرا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة. هذا اليوم الثاني إذن لقمة الحلف الناتو. معنا من أنقرة هناك وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوسا، نكون معه، لكن بداية نذكر بأساسيات عمل حلف شمال الأطلسي. القرارات لا تتخذ إلا بالإجماع، لا يمكن التمرير أي قرار ترفضه أي دولة عضو. عدد الأعضاء هم 32 دولة. تستمر التشاورات حتى التوصل إلى صيغة يقبلها الجميع، ولا يستطيع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن يتفرد بأي قرار دون إجماع كافة الأعضاء. فيما يلي نظرة على أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز والذي يطرح على طاولة قمة الناتو. هذه التطورات خلال الساعات الأخيرة التي سبقت الضربة الأمريكية على مواقع في إيران فجر اليوم.
8: من أبرز التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. كما نقل الموقع في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق. وأشار الموقع إلى أن سفينتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقالت هيئة العمليات إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات. جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز، قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيرة داخل المضيق. وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أكد أن سفناً قرب مضيق هرمز تعرضت لهجمات، من بينها سفينة تجارية استهدفت بطائرة مسيرة. من جهته أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك تسجيل 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان في الإمارات، مشيراً إلى استمرار الهجمات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب رصد نداءات استغاثة لاسلكية من السفن ونشاط للطائرة المسيرة. وفي أول تعليق قطري قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. كما طالبت الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفته بالحسابات الضيقة والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. كما أدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما المضيق.
0: معنا من أنقرة وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو. سيد بريفو، أهلا وسهلا بك. بداية، ما هو الموقف الموحد المتوقع اليوم في

0: ستطرح مباشرة من أجل التوصل إلى بيان مشترك من قبل دول تحالف الناتو، لأنه كما تعلمون هناك مبادرات بالتوازي مع المبادرة الأمريكية التي كانت قد أطلقتها كل من فرنسا وبريطانيا كجزء من تحالف قررت بلجيكا أن تشارك فيه أيضا، ونحن متاحون من أجل تحمل مسؤولياتنا فيما يتعلق في ضمان حرية الملاحة واحترام القوانين البحرية في مضيق هرمز. وفي الواقع نحن نعمل الآن على التحضير لنشر كاسحات الغام لكي تتمكن بلجيكا من المشاركة في هذا الجهد لنزع الألغام، ونحن نتصرف بناء على موقف دفاعي وليس هجومي. نحن لا نشارك في الحرب بل نساهم في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، وذلك من أجل ضمان أمن الملاحة لكي تعود إلى حالتها الطبيعية. ولقد رأينا خلال الساعات الماضية أنه كان هناك تصعيد في هذه المنطقة مع ضربات إيرانية طالت سفن تجارية، ومن ثم رد أتى من جانب الولايات المتحدة. نرى أن الوضع هش، ولكن لا يزال من الضروري أن نعمل على تحشيد كافة الجهود اللازمة كحلفاء في الناتو لكي نضمن سريعا جو من السلام في منطقة الشرق الأوسط.
1: هل سيكون هذا التواجد العسكري في مضيق هرمز كحلف شمال أطلسي أم كمبادرات فردية من دول موجودة في حلف شمال الأطلسي؟
0: حتى الآن كما ذكرت سابقا ما من سياق تدخل تم تحديده في تحالف الناتو بحد ذاته. وإذا في البداية هذه الهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل وابتعدت بذلك عن القانون الدولي، ولذلك علينا أن نفهم أنه من موقف بلجيكا كان من الضروري التدخل بوجه النية السيئة التي عبرت عنها إيران من خلال سعيها إلى تطوير برنامجها الصاروخي والنووي. هذا النظام أيضا يتعامل بشكل سيء مع شعبه ويهدد استقرار المنطقة، ولذلك لا يمكن أن يحصل على السلاح النووي. وإذا نحن نفهم هذا التدخل الذي حصل، ومهاجمة إيران لجيرانها هو أمر نددنا به بما أن هذه الدول المجاورة لم تكن جزء من هذا النزاع. وفي الواقع هناك تحالف دولي أوروبي بشكل أساسي تحت رعاية فرنسا وبريطانيا بدأ بالعمل على هذه المسألة. هذا الأمر لا علاقة له بسياق الناتو. هذا الأمر لا يعني أنه قد لا يكون هناك مبادرة من قبل الناتو في المستقبل، ولا يعني أن هذه المسألة لا يمكن التناقش بشأنها في نهاية المطاف، ولكن بلجيكا تود أن تساهم بحرية الملاحة في إطار هذا التحالف الذي شكلته فرنسا وبريطانيا.
1: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة وهو يعرب ويكرر خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي، واليوم يعني قبل ساعات قليلة من لقاء القمة بين القادة كرر مطامعه في الاستيلاء على جرينلاند، ما استدعى ردا من رئيسة الوزراء الدنماركية بأنها ستدافع عن هذه الأرض الأوروبية. كيف تتعامل الدول الأوروبية مع هذه مع مزاجية الرئيس الأمريكي؟
0: الرئيس الأمريكي عبر في بضعة أوقات عن خيبة أمله تجاه الشركاء الأوروبيين، وفي الوقت ذاته أيضا الشركاء الأوروبيون كان قد خاب أملهم تجاه الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بحديث الولايات المتحدة عن استيلائها على دولة حليفة في الناتو. ونحن تحدثنا عن أهمية تأمين سلامة أعالي الشمال والمنطقة القطبية، ولا يمكن أن تتحقق هذه المسألة على حساب سلامة أراضي الدنمارك وغرينلاند. وكان من الطبيعي أن نرى هذا التضامن من جانب الدول الأوروبية والناتو بشأن غرينلاند والدنمارك. وإذا نأمل أن تعود كافة الأطراف إلى العقلانية وأن نتمكن من

0: تحقيق سلامة وأمن منطقة أعالي الشمال بدون أن يحصل ذلك على حساب أحد الأطراف، وهذا الأمر واضح جدا. وأعتقد أن مبدأ احترام السيادة، سيادة الدول الأعضاء، هذه من بين المبادئ الأساسية لحلف الناتو، ولا يمكن حتى أن نشكك بوحدة الناتو، وإلا سيؤدي ذلك إلى هشاشة قوة الردع، وهو عنصر أساسي لكي نتمكن من ردع التهديدات، خاصة التهديدات الروسية التي هي من بين التهديدات الأكثر وجودية بالنسبة للقارة الأوروبية. ومن الطبيعي أن تطلب الولايات المتحدة من الدول الأوروبية أن تتحمل المزيد من المسؤوليات على الساحة الدولية من أجل حماية الحلف والقارة الأوروبية. ولفترة طويلة كنا قد وقعنا تحت مظلة الحماية الأمريكية، وربما هذه اليقظة أتت بشكل سريع ومفاجئ، ولكنه ما بعد قلق مشروع. ولذلك الدول الأوروبية وأيضا بلجيكا قررت أن تزيد من استثمارها في مجال الدفاع، ليس لأننا أعجبنا بين ليلة وضحاها بهذا المجال، بل لأنه ضرورة لكي نتمكن من أجل تحمل مسؤولية دفاعنا عن نفسنا بوجه هذه التهديدات التي تأتي من خارج القارة الأوروبية أو من روسيا، وأيضا من المجموعات الإرهابية التي تنشط حولنا. وإذا من المهم جدا أن نعمل في حلف الناتو على هذه المسألة من أجل دعم بعضنا البعض، وأعتقد أن الجميع يتحمل هذه المسؤولية بحسن نية، وبلجيكا تشارك في ذلك أيضا.
1: ماذا عن الدول التي أعلنت صراحة أنه لا يمكنها الالتزام بتخصيص 5% من ناتجها المحلي لزيادة ميزانيتها الدفاعية والأمنية كما كان قد طالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل سيكون هناك منظومة أمن دفاعي جماعي أوروبي مثلا يعوض ما لن تقدمه هذه الدول مثل إسبانيا مثلا؟
0: بإمكاني أن أتحدث عن هذا الموضوع بوضوح، لأن بلجيكا أيضا في السابق لم يكن بإمكانها أن تصل إلى هدف 2% الذي تم تحديده في الماضي، ولكننا الآن عملنا على تسريع هذه الوتيرة لكي نتمكن من الوصول إلى نسبة 2% من الناتج الإجمالي المحلي، ويضاف إلى ذلك نفقات أخرى مرتبطة بالمجال الأمني. و بلجيكا لديها مسار واضح فيما يتعلق بهذه الاستثمارات، وقمنا أيضا بطلب طائرات الF-35، وعملنا على تعزيز تجاربنا وخبراتنا في مجال كاسحات الألغام، وقمنا أيضا بشراء فرقاطة جديدة، وعملنا على تعزيز قوات المشاة وما إلى ذلك، واستثمرنا أيضا بالدفاع الجوي والذكاء الاصطناعي وكل التكنولوجيا الدفاعية. والدول الغربية كانت قد تأخرت للوصول إلى هذا المجال، ولكن استفدنا من تجارب أوكرانيا التي تمكنت اليوم من الوصول إلى موقف يسمح لها بأن تعلمنا كيفية إدارة الحروب في القرن 21. وإذا نحن نستخدم هذه التكنولوجيات لمنفعة كافة الحلفاء، ونعمل أيضا على تعزيز الركيزة الأوروبية داخل التحالف من أجل تعزيز قوة التحالف، وإنه من المهم أن نركز على وحدة الحلف وأيضا قوته على الردع، وهذه الرسالة التي سنركز عليها في القمة في أنقرة. وطبعا ليس أمرا مفاجئا أن هذه القمة انعقدت في أنقرة، نظرا لأن تركيا هي من بين أقوى الدول في حلف الناتو، وهي ركيزة أساسية في الشطر الجنوبي من حلف الناتو، ولذلك من المهم أن يكون هناك مشاركة هذه المسؤوليات داخل الحلف.
1: شكرا جزيلا لك ماكسيم بريفو، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، كنت معنا من أنقرة. نعود إلى تطورات مضيق هرمز مع ضيوفنا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران الدكتورة ستارة صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وفي الاستوديو أيضا العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك العقيد نضال أبو زيد، وقراءة للمشهد عسكريا، هل نحن أمام تصعيد محدود أم نحو انهيار للاتفاق؟
2: نعم روعة، لغاية الآن نستطيع أن نقول أننا

0: أزلنا في التصعيد المحدود، أي بمعنى لم تنزلق العمليات إلى عمليات عسكرية غير محسوبة النتائج. لغاية الآن الأمور مضبوطة بين الطرفين الرد والرد المقابل، لكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام يجب أن ننوه لها، أن الجانب الأمريكي نجح بالتحول من العمليات العسكرية التقليدية التي كان يقوم بها إلى عمليات جديدة ومفهوم جديد يدرس في الدراسات العسكرية، وهو مفهوم الكومفورتابل هانتينج، الصيد المريح. هذا النوع من العمليات يبدو أن الجانب الأمريكي هو المفضل له، لأنه يتقنه، يعتمد على جهد استخباري عالي، يعتمد على كلفة قليلة، ليس هناك أي فاتورة تكاليف باهظة سواء مالية أو فاتورة تكاليف سياسية. لذلك الجانب الأمريكي يبدو أنه هذا النموذج الذي سيبقى موجود مع إيران وسيتعامل به مع إيران. شكل وشكل الاستهداف الأمريكي يعزز هذا الخيار، ويعزز أن الجانب الأمريكي خلص إلى أن الصيد المريح هو الخيار المفضل مع الجانب الإيراني. هناك نقطة أيضا تندرج في إطار ما يعرف عسكريا بالكورس أوف أكشنز، الأعمال الممكنة. الأعمال الممكنة للجانب الأمريكي متعددة. هناك خيار كما حصل يوم أمس إعادة العقوبات على النفط الإيراني، لديه خيار إعادة الحصار على الموانئ الإيرانية، ولديه خيار الاستمرار بعمليات الصيد المريح التي تحدثت عنها قبل قليل. الجانب الإيراني خياراته باتت محدودة، فقط استهداف السفن التجارية أو الرد على القواعد الأمريكية في المنطقة. لذلك ضمن كل هذه الخيارات، ضمن كل هذه الاعتبارات والمسارات، أعتقد أن استمرار هذا النوع من العمليات يستنزف الجانب الإيراني أكثر من العمليات التي كانت موجودة، ولا يكلف الجانب الأمريكي أي فاتورة تكاليف سياسية أو عسكرية.
1: دكتورة ستاري صادقي من طهران، أتوجه إليك بسؤال حول أهمية مضيق هرمز بالنسبة لإيران. إلى أي مدى هي مستعدة للمخاطرة والمجازفة بانهيار مذكرة التفاهم مقابل التمسك بتثبيت معادلتها للمضيق؟
2: بالنسبة لإيران، أعتقد أن مذكرة التفاهم قد انهارت بالفعل، والبيان الرسمي الذي صدر عن إيران اليوم ربما يشير إلى أن إيران ليست مستعدة للاستمرار في المفاوضات، طالما أن الأمريكيين مستمرون بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. إذن عدة بنود في هذه المذكرة قد تم انتهاكها بالفعل من قبل الولايات المتحدة. وبالنسبة لإيران، الاستمرار في التحضير للجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة بات عديم الجدوى، ولذلك إيران ستعود إلى ممارسة نفوذها في مضيق هرمز. ولقد رأينا بالفعل أن إيران تعمل على إدارة مضيق هرمز، والسفن التي لا تلتزم بتوجيهات إيران تتعرض للهجوم، لأن مضيق هرمز خدم كورقة تفاوض قوية بالنسبة لإيران. وعلى الرغم من أن البعض قد يعتقدون أن خيارات إيران ضئيلة، فإن مضيق هرمز بحد ذاته ورقة ضغط كبيرة جدا بين أيدي إيران، بإمكانها أن تستخدمها من أجل ردع العدوان الأمريكي، وأعتقد أننا سنرى ذلك بشكل مستمر.
1: سيد سيرجيو دي لا بينيا، الآن واشنطن بعد هذا التصعيد في مضيق هرمز، هل انهار الاتفاق كما تقول الدكتورة ستاري صادقي، أم أنه على الأرجح السيناريو كما قال العقيد نضال أبو زيد تصعيد محدود يعيد فرض المعادلات على طاولة المفاوضات؟
2: صباح الخير، يسرني أن أكون معكم ومع الضيوف الكرام في هذه أو في هذا النقاش. حالة مذكرة التفاهم تعتمد على إيران. الولايات المتحدة مستعدة لاستكمال المفاوضات، وهذا هو الخيار المفضل. ولكن إذا استمرت إيران باستهداف السفن البريئة التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر بحري يجب أن يكون حر ولا تفرض عليه الرسوم ولا يخضع لسيطرة أي أحد، وذلك بحسب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، وإذا طالما أن الإيرانيين مستمرون بهذا التصرف، الولايات المتحدة سترد على هذا العدوان. وعلينا أن نتذكر أن ما حصل ليلة أمس هو أن الولايات المتحدة قالت أنه بما أن إيران ستستمر بمهاجمة السفن البريئة، ستسحب الإعفاءات التي تسمح لإيران بأن تبيع النفط في الأسواق. وكانت إيران ستجني 260 مليون دولار كل يوم لو استمرت ببيع النفط، وهذا الأمر يعادل الملايين ملايين من الدولارات كل شهر.

0: ولكن بدلا من ذلك إيران اختارت العدوان والولايات المتحدة ردت بالخيار العسكري. نأمل أنه بعد هدوء الأوضاع بإمكاننا العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار بالرد العسكري، وإذا القرار يعود للإيرانيين إذا أرادوا أن يستمروا بعملية السلام ومذاكرة التفاهم. وبالمناسبة الإيرانيون غالبا ما يقولون أن الولايات المتحدة لم تلتزم بمذاكرة التفاهم، ولكن أود أن أذكر الجمهور أن إيران هي من أطلقت النيران على السفن البريئة، وهذا الأمر يعد عدوان ينتهك وقف إطلاق النار في البند الأول من مذكرة التفاهم.
1: ولكن ماذا عن إلغاء الولايات المتحدة ترخيص بيع النفط الإيراني؟ ألم يكن هذا أيضا تراجعا أمريكيا عن مذكرة التفاهم؟
0: هذا الأمر بدأ لأن إيران أطلقت النيران على ثلاث سفن بريئة تعبر مضيق هرمز. لا يمكننا أن نسمح لإيران بأن تعتقد أنها تتحكم بمدخل ممر بحري دولي منصوص عليه في القانون الدولي. وإذا استمرت إيران بالمهاجمة وانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، سيتعين علينا أن نتخذ إجراءات أخرى. نأمل أن نعود إلى طاولة المفاوضات من خلال إلغاء هذه التصريحات. ولكن إيران اختارت الخيار العسكري والولايات المتحدة ردت بناء على ذلك، ولكن نأمل أن تهدأ الأمور وأن نعود إلى طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار بالرد العسكري، وأنا أعلم أنه خلال فترة وقف الأعمال العدائية لقد كان هناك فرصة متاحة لكلا الطرفين لإعادة ملء مخزونهما من الذخائر. من المفضل طبعا أن نلجأ إلى الدبلوماسية، ولكن الرئيس الأمريكي قال عدة مرات أنه إذا فشلت المفاوضات بإمكاننا أن نعود إلى العمل العسكري.
1: العقيد نضال أبو زيد، ما هي السيناريوهات العسكرية برأيك؟ هل انتهت هنا أم أننا سنشهد مزيدا من الضربات؟
2: يعني الإجابة على سؤالك روعة يكمن في نظرنا إلى شكل الأهداف أو جغرافيا الأهداف. الجانب الأمريكي يركز على النوعية والجانب الإيراني يركز على الكمية. عندما أقول النوعية والكمية في الدراسات العسكرية، نوعية الأهداف أهم من كمية الأهداف، أي بمعنى هناك تصنيفين لنوعية الأهداف، الهاي فاليو تارجت أهداف عالية القيمة والهاي كوست تارجت. الجانب الأمريكي منذ ساعات صباح فجر اليوم وهو يتكلم عن أهداف عالية القيمة، تحدث عن قواعد بحرية، قواعد جوية، مستودعات للتوربيدات الإيرانية، بالإضافة إلى محطات الرصد ومعدات البث. هذه كلها تندرج في إطار أهداف السي 2، الكوماند كنترول، قيادة والسيطرة. بالمقابل الجانب الإيراني لا يزال تقليدي في أهدافه.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد والسيد سيرجيو ديلابينيا والدكتورة ستارة صادقي. نتوجه الآن إلى مراس، إلى ضيفتنا الدكتورة ستارة صادقي، وأسألك الآن كيف يمكن للطرفين أن يعودا إلى طاولة المفاوضات من بحسب الرؤية الإيرانية؟
0: إذا توقفت الولايات المتحدة عن انتهاك بنود مذكرة التفاهم، ربما قد نرى عودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن علينا ألا ننسى أن الولايات المتحدة قد انتهكت عدة بنود بالفعل قبل أن تبدأ إيران بتنظيم العبور عبر مضيق هرمز. أحد البنود كانت قد ذكرت أن الأعمال العدائية في لبنان كان من المفترض أن تتوقف، ولكن هذا الأمر لم يحصل. إذا لم يكن بإمكان الولايات المتحدة أن تتحكم بما يحصل في لبنان، لماذا وافقت على هذا البند ومن ثم فشلت بالوفاء بهذه الالتزامات بموجب ما نصت عليه البنود؟ وعلينا أيضا أن لا ننسى أن مذكرة التفاهم أشارت بوضوح إلى أن مضيق هرمز ستنظمه إيران. نعم سيكون مفتوح أمام المرور، ولكن سيتعين على السفن أن تنسق مع إيران. وقد وقفت إيران عن فرض رسوم الخدمة لمدة 60 يوم حتى تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق، ولكن الولايات المتحدة انتهكت هذا البند، وهي ودول أخرى أرسلت السفن بدون التنسيق مع إيران. وإذن الولايات المتحدة انتهكت عدة بنود، وهذا بالضبط ما تفعله الولايات المتحدة، فهي معتادة على انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وهذا الأمر غير مفاجئ بالنسبة لأي شخص في إيران أو في العالم. وطالما أن هذا السلوك مستمر، وطالما أن الولايات المتحدة لا تزال تهاجم المنشآت العسكرية والمدنية

0: الولايات المتحدة الأمس قتلت عدد من الصيادين الإيرانيين الذين كانوا يعملون على مقربة من الساحل. وإذا ما من أعذار متبقية للولايات المتحدة لتبرر هذا العدوان ضد إيران؟ وطالما أن هذا العدوان مستمر فأنا لا أرى أي أمل للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة ستارة صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث الموجود في أنقرة مع ترامب سيتوجه اليوم إلى إسرائيل، حيث سيلتقي نتنياهو ويبحثان ملفات عدة منها ملف إيران. معنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس، ما آخر ما نعرفه من الجانب الإسرائيلي؟
2: نعم، أولا من المهم أن هذه الزيارة تأتي في ضوء توتر ربما في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، تحديدا في مسألة بيع طائرات F-35 لتركيا. لكن واضح عندما يأتي وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل هنالك جملة كبيرة من القضايا الأمنية المطروحة على الطاولة. بطبيعة الحال إيران، لا سيما وأن الزيارة تأتي بعد ليلة شهدت فيها ضربات أمريكية لإيران، وكذلك الملف اللبناني قد يكون مطروحا في جوانبه الأمنية والعسكرية في إطار هذه المباحثات التي سيجريها وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره كاتس وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن ما يقلق إسرائيل، وهكذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الأمريكي يأتي أيضا من ضمن أهدافه لهذه الزيارة لتبديد مخاوف إسرائيل من احتمال بيع الولايات المتحدة الأمريكية لطائرات F-35 المتطورة لتركيا، لا سيما وأن إسرائيل تعتبر تركيا دولة معادية، وأنها تقول بأن الرئيس التركي وعدد من وزراء الحكومة التركية تفوهوا بعبارات عنصرية ضد إسرائيل من وجهة نظرها، ومعادية لإسرائيل ومعادية للسامية. لذلك يجب ألا تمنح تركيا هذه القدرة المتفوقة في الجو. وبالأمس نتنياهو تطرق إلى هذه المسألة في حديث مع شبكة CNN عندما قال بأن منح تركيا هذا النوع من المقاتلات المتطورة هو كسر لتوازن القوى في الشرق الأوسط، وأنه سوف يمس بالضرورة بهيمنة سلاح الجو الإسرائيلي على أجواء الشرق الأوسط، وهذا بطبيعة الحال ما يهم إسرائيل. إسرائيل تعتقد أن وصول هذه الطائرات حتى بفئتها الأقل تطورا إلى تركيا هذا من شأنه أن يمس جوهر الهيمنة الإسرائيلية لسلاح الجو على أجواء منطقة الشرق الأوسط، سوف يؤثر على حرية عملها في لبنان وفي سوريا وفي مسارات الطيران نحو إيران. إسرائيل تقول بأن هذه المقاتلة أثبتت جدارتها وقوتها في العمليتين في إيران في العام الماضي وهذا العام في جمع المعلومات وفي القتال والوصول إلى الأهداف وجمع المعلومات خلال عملية القتال. لذلك وصولها إلى تركيا هو يمس بإسرائيل، وأن فشل إسرائيل في منع هذه الصفقة هو سيكون فشلا استراتيجيا من الدرجة الأولى. إسرائيل تخشى الهيمنة التركية في المنطقة، وهي تقول بأن ضعف إيران بعد هذه الضربات سوف يؤدي إلى صعود قوة تركيا في المقابل، بالإضافة إلى تطورها العسكري على مدى السنوات الماضية. لذلك نرى أن إسرائيل تحاول أيضا في هذا السياق أن تمنع أي وجود تركي في سوريا، ورأينا بعد سقوط نظام الأسد بأن إسرائيل سارعت إلى قصف مطارات عدة عسكرية في سوريا أهمها مطار تيفور، ومنعت القوات العسكرية التركية من وضع رادارات متطورة على الأراضي السورية. في مقابل كل ذلك روعة، هنالك أيضا جانب آخر في ذلك، وهو أن إسرائيل تحاول أن تنشئ علاقات مع كل من قبرص واليونان اللتين طبعا العلاقات بينهما وبين أنقرة دائما متوترة على خلافات سياسية وإقليمية كثيرة. ولذلك نرى أن إسرائيل تكثف في الشهور وحتى في السنوات الماضية المناورات الجوية مع اليونان ومع قبرص وكذلك البحرية في كثير من الأحيان، وتعتقد بأن هذا التحالف من شأنه أيضا أن يشكل رادعا في وجه تركيا التي تحاول أن تفرض هيمنة بحرية على الأقل في منطقة شرق المتوسط. إذن كل هذه عوامل مهمة في إطار هذه الزيارة، وسوف تكون بطبيعة الحال مدار بحث مع وزير الدفاع الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نتحول الآن إلى الملف اللبناني، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية الليلة الماضية غارتين إسرائيليتين على بلدتي برعشيت وبيت يحون جنوبية لبنان. معنا من تبنين في قضاء بنت جبيل مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، ضعينا في صورة المشهد.
3: المشهد في تبنين يختزل ما يعيشه السكان في المناطق المتقدمة عندما سمته قوات الاحتلال الإسرائيلي لناحية الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم. هذه المنطقة شهدت سلسلة غارات بل أحزمة نارية وفق ما أفدنا من السكان، ما أدى إلى دمار هائل. سنرصد بعدسة الزميل عصام مواسي هذا الموقع المستهدف الذي يقع على مقربة من قلعة تبنين. يمكننا أن نشاهد التصدع الذي نجم عن هذه الغارات في هذه القلعة الأثرية والتاريخية. إذا ما انتقلنا بالعدسة ويمكننا أن نشاهد الدمار، تبعد عنا ويبعد عنا مستشفى تبنين عشرات الأمتار. كان أحد آخر المستشفيات التي كانت تعمل في المنطقة والتي تستقبل الجرحى وتعالجهم، على الرغم من المواجهات الضارية التي كانت تدور في هذه المنطقة. إذا ما انتقلنا بعدسة الكاميرا يمكننا أن نشاهد موقع العباد الإسرائيلي في بلدة حولة، وننتقل لنرصد المواقع الإسرائيلية والبلدات اللبنانية بالأحرى التي احتلتها إسرائيل. يوم أمس كما أشرت روعاء، غار الطيران الحربي الإسرائيلي على برعشيت وبيت يحون، ومن موقعنا من هنا في تبنين يمكننا أن نرصد برعشيت ثم ننتقل إلى بيت يحون. صحيح أن المقاتلات الحربية أغارت على بيت يحون، ولكن أطراف بيت يحون محتلة، دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تتموضع فيها. ونذكر جيدا خلال الأيام الماضية تم الحديث عن اشتباك بين مقاتلين لحزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دخلت إلى بيت يحون. إذا ما انتقلنا أيضا بعدسة الكاميرا يمكننا أن ننتقل أو نشاهد ونرصد إحدى البلدات التي شكلت في الأسابيع الأخرى من المواجهات عنوانا رئيسيا، هي بلدة حداثة. سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا لاحتلال هذه البلدة، ولكن ما نعرفه أن هذه القوات دخلت إلى أطراف بلدة حداثة، تموضعت فيها وهي تنفذ بشكل متكرر تفجيرات في هذه البلدة الواقعة في القطاع الأوسط. إذا ما انتقلنا إلى الجزئية المرتبطة بعودة السكان إلى هذه المنطقة، جزء كبير من أهالي تبنين، نتحدث عن أكثر من 50% من الأهالي عادوا إلى تبنين، ولكن المشهد مختلف تماما. إذا ما تقدمنا، العشرات في بيت يحون، العشرات في ياطر وحريص وكفرة، العدد أقل بكثير، والمشهد مرتبط بطبيعة الحال باستمرار الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية وقرب المواقع للبلدات من المناطق التي تحتلها إسرائيل. هذه جزئية. هناك جزئية أخرى أيضا مرتبطة بالجانب السياسي والتفاوض. صحيح لبنان يصر على التفاوض، يقول الرئيس اللبناني أن المسار التفاوضي هو الذي سيحل كل هذه المشهدية، وكان مصدر رسمي لبناني قد أفاد الجزيرة بأن كانت هناك مساعي وفكرة أمريكية لنقل المحادثات إلى روما. لبنان رفض، إسرائيل قالت إنها تريد التنصل يمكن القول من الضغط الأمريكي، ولكن هناك تعويل رسمي على هذا السياق التفاوضي الذي يصر لبنان أنه يمسك بزمامه.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من قضاء بنت جبيل. إلى غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على حي الصبرة بمدينة غزة مساء أمس إلى 4. هذا وأعلن الدفاع المدني بغزة إصابة شخص برصاص قوات الاحتلال في منطقة الميناء غربي المدينة. من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، أرصد لنا آخر الانتهاكات الإسرائيلية لو سمحت.
4: نعم، تحية لك روعة. وامتدادا لما شهدته عدة مناطق داخل القطاع بالأمس من غارات إسرائيلية وخروقات لا تتوقف، ارتفعت حصيلة الشهداء فيما يتعلق باستهداف مركبة في حي الصبرة بمدينة غزة إلى 4 شهداء، بينما شيع 3 شهداء قبل قليل من مجمع الشفاء الطبي بطبيعة الحال، بالإضافة إلى ما رصد في منطقة ميناء غزة، حيث في خرق إسرائيلي جديد يتعلق بإطلاق نار من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب عرض البحر ذهابا ومجيئا، وتطلق النار تجاه خيام النازحين الموجودة في المنطقة الغربية وعلى شاطئ البحر وفي الميناء. أصيبت سيدة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي هنا إثر طلق ناري أصابها داخل خيمتها، وبالتالي عمليا يمكن القول بأن هذه الخروقات الإسرائيلية تتنوع وترصد من الجو استهدافات عبر طائرات مسيرة تطلق صواريخها تجاه الفلسطينيين وبكثافة خلال الأيام والأسابيع الماضية باتت ملاحظة، بالإضافة إلى إطلاق النار المكثف من مناطق تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس رصدنا وصول 8 إصابات من منطقة مواصي رفح وكذلك مواصي خان يونس إثر الطلقات النارية التي تطلق من تلك المناطق، مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووصلت بعض الإصابات بحالات متفرقة وبعضها حرجة إلى مجمع ناصر الطبي. هذه المرة الطلقات النارية جاءت من عرض البحر من الزوارق الحربية، أي أننا نتحدث عن أسلحة أو أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة أسلحته فيما يتعلق بهذه الحالة الميدانية من خلال القصف الجوي، القصف المدفعي برا وإطلاق النار المكثف والآن من البحر. هذا عوضا عن ما رصد بالأمس من عملية اعتقال وفق لجان اتحاد الصيادين أو اتحاد لجان الصيادين الذي أعلن عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية مجموعة من الصيادين من عرض البحر، بينما أفرج عن 2 ولا يزال مصير 7 من الصيادين مصيرهم مجهول حتى اللحظة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة. مستمرون معكم في هذه التغطية مع الزميلة منى العمري. إليك منى.
5: شكرا روعة، رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وقمة حلف الشمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان وفي آخر المستجدات. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بحدوث انفجارات عدة صباح اليوم في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها، يأتي ذلك بعد هجمات للجيش الأمريكي خلال ساعات الليل على أهداف إيرانية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت الجولة جولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران. وقالت إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر المضيق. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول 5 بالبحرين وقاعدة علي سالم بالكويت. بدوره قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن أي موقع تنطلق منه هجمات أو يقدم الدعم للجيش الأمريكي سيكون هدفا مشروعا لقوات إيران. وقد أطلقت سفارات الإنذار في البحرين للمرة الرابعة منذ فجر اليوم. وقالت وزارة الداخلية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات إيرانية في سماء البلاد. وفي الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونقلت وكالة رويترز عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية قولها إن على مشغلي الرحلات الجوية عدم تسييرها في المجالين الإيراني والعراقي حتى نهاية أغسطس. ومن أنقرة حيث يعقد حلف الشمال الأطلسي يعقد قمته اليوم، قال الأمين العام للحلف إن إيران تنتهك وقف إطلاق النار بهجماتها على السفن التجارية، ما يجعل الرد الأمريكي أمرا مهما. بدوره قال وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو للجزيرة إن هناك مبادرات في الناتو بشأن مضيق هرمز بالتوازي مع مبادرة واشنطن، مضيفا أن بلجيكا تعمل على التحضير لنشر كاسحات ألغام في مضيق هرمز ضمن المهمة التي تقودها بريطانيا وفرنسا. من جهة أخرى نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست الموجود في أنقرة مع ترامب سيتوجه إلى إسرائيل اليوم الأربعاء. وأضاف الموقع أن هيكست سيلتقي نتنياهو وسيبحثان ملف إيران والصفقة المحتملة لتوريد طائرات F-35 إلى تركيا. أما في لبنان قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وأن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. وإلى مراسلين من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد الصعيدي. أهلا ومرحبا بالجميع. رانيا نبدأ معك ونرصد بداية مشهد التصعيد بين الضربات والضربات المضادة، مواقع هذه الضربات الأمريكية وبيانات الحرس الثوري والجيش.
6: نعم منى، يعني كما كان متوقعا

0: اختلفت الضربات ما بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مضيق هرمز، وذلك بعد اتهام واشنطن طهران باستهداف سفن تجارية يوم أمس في المضيق، وهو ما رفضته وزارة الخارجية الإيرانية واعتبرته مجرد يعني ادعاءات. ما حدث اليوم هو قيام الولايات المتحدة حتى قبل وقت قليل من الآن باستهداف السواحل الجنوبية لإيران، ونتحدث تحديدا عن مقرين عسكريين هذه المرة في محافظة بوشهر، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات في المكان. سبقها استهدافات لمحافظة هرمزغان، مدينة سيريك شرقا، وجزيرة قشم غربا، هذا بالإضافة إلى استهداف مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان، ما أدى إلى وقوع إصابات في سيريك في هرمزغان، ووقوع قتيل وإصابتين في ماهشهر. أيضا الولايات المتحدة قامت باستهداف مراكز الرصد والمراقبة ومقرات عسكرية إيرانية في السواحل الجنوبية، هذا بالإضافة إلى استهداف رصيف بحري للصيد وآخر مخصص للتجارة. في المقابل قامت القوات المسلحة الإيرانية منى بالرد على هذه الهجمات، كما قال مقر خاتم الأنبياء المركزي، بعملية يعني مشتركة شاركت فيها القوات البحرية والجوية للحرس الثوري والجيش باستخدام الصواريخ والمسيرات.
1: ابقي معنا رانيا، هذه كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة حلف الشمال الأطلسي.
2: على أول قائمتهم هم فعلا حثالة، هم مجموعة من الحثالة، نحن لا نحبهم، أنا لا أحبهم، وهم أشرار، ونحن نتحدث عن نزع الطابع النووي من إيران، وسوف لن نتركهم يحوزون سلاح نووي لأنهم مجانين، لا يمكن أن يحوزوا سلاح نووي، سوف يقتلون الناس. قتلوا الآلاف والآلاف من جنودنا، قتلوا مئات الآلاف من الأبرياء. كذلك كان هناك سليماني، وأنا اهتممت به في عهدتي الأولى، وكان شخصا شريرا، ولكنه كان عبقريا شريرا، إنه شرير، وهو كان أب هذه القنبلة التي تنفجر على جانب الطريق، وفجأة تفقد رجليك ويديك ووجهك. قتلوا الآلاف بهذه الطريقة، حتى الأس أس كول، تذكرون تلك الحادثة، تلك الكارثة. أنا لا أحبهم، لا أحبهم إطلاقا، وبصراحة أعتقد أننا هدرنا الكثير من الوقت معهم، وأعتقد أنه يجب أن نقوم بعملنا. هل تتخيلون بدأوا بإطلاق القنابل، بالأحرى الصواريخ، على السفن في الأمس، السعودية والكويت وعدد من الآخرين؟ لا أعتقد أنهم يعرفون ما يفعلونه، ولكنهم أشرار، أشرار فعلا. أعتقد أنهم ليسوا كفؤين، لو كانوا كفؤين لدخلوا في اتفاق منذ فترة، منذ 47 عاما. إذن طرحوا المشاكل منذ 47 عاما، ولقد تخلصنا من أول صف من قيادتهم ومن الصف الثاني أيضا. يريدون التخلص من القائد الأمريكي. أنا على كل قائمة هذا الصباح، أنا على كل قوائمهم، وبالتالي أنا ربما محظوظ، ولكن هذا لن يطول ربما، ولكن لدينا أشخاص ممتازون، ولكن هم أشرار ومجانون، مجانين، هم سرطان، السرطان يجب أن تتخلص منه باكرا، وهكذا أشعر. أود أن أشكر مارك، فقد كان أمينا عاما ممتازا لحلف شمال الأطلسي. أنا لست سعيدا بحلف شمال الأطلسي بسبب ما فعلوه، بسبب أنهم لم يشاءوا أن يساعدونا بالتخلص من أول دولة ترعى الإرهاب. ولكن بإنصاف أنا لم أتحدث إلى مارك، لو تحدثت إليه ربما لاختلف الوضع، ولكننا لم نكن بحاجة إلى مساعدة. كنت أختبرهم لأرى إن كانوا سيساعدونا. تحدثت إلى ألمانيا، تحدثت إلى فرنسا، تحدثت إلى المملكة المتحدة، تحدثت إلى إيطاليا، لم تحدث إلى إسبانيا. إسبانيا قضية ضائعة، لا أريد أن أجري أي صفقات أعمال معهم إطلاقا. إسبانيا هي فعلا شريك سيء جدا في حلف شمال الأطلسي، هم لا يشاركون، لا يدفعون، لا أريد أن أتعاطى معهم، سوف أقطع العلاقات التجارية بما فيه الزيارات، لا نريد أن نتعامل معهم. شاهدوهم وهم يهرعون عائدين إلينا، عمل هذا الرجل بطريقة سيئة، وهذا الرجل شخص رائع فعلا. هم محظوظون لأنه موجود. إسبانيا لا توافق على شيء ولا يجب أن نتحملهم، يجب أن نقطعهم. لا يمكننا أن نستمر بحماية المنطقة، هم بحاجة إلى المشاركة في حمايتنا، ولكن لسنا مضطرين للتعامل التجاري معهم. لن أتعامل التجاري معهم مباشرة، لا تتحدث إليهم حتى، هم أشرار. فالجميع يدفع ويساهم ويعمل، لا سيما بالنسبة إلى إسبانيا. إسبانيا على وجه الخصوص، هناك آخرون ولكنهم يقولونها بكل وقاحة. سنرى كيف سيكونون عدائين حين يتصلون بنا ويرجوننا. رجاء رجاء نريد التعامل التجاري معكم. هم يجنون الأموال الكثيرة، لا أريد التعامل معهم، لا أريد أي عمل معهم. عدا عن ذلك نجري اجتماعا كبيرا وسوف أنقل فيه مشاكل. غرينلاند هي مشكلة كبيرة بالنسبة إلينا. المشكلة الكبرى الأخرى هي أنه حين احتاجنا إليهم لم نكن بحاجة إليهم كثيرا، ولكنهم رفضوا. كان بإمكانهم أن يقفوا إلى جانبنا ولم يقفوا، نحن وقفنا إلى جانبهم. لقد أنفقنا أكثر من تريليون دولار لحماية هذه البلدان من روسيا، ولا علاقة لذلك معنا، يفصلنا المحيط، ولكنهم لم يعاملونا بطريقة لطيفة. مارك يتفهم ذلك ويفهم ذلك. سوف نجد طريقة، ولكننا عملنا بطريقة غير منصفة، دفعنا بطريقة غير متناسبة. كنا ندفع 100% لفترة، 100% لحلف شمال الأطلسي. الكثير من الدول لم تدفع شيئا، ولكن أجرت اتصالات منذ أسابيع. تحدثت إلى المملكة المتحدة وقال رئيس الوزراء لا نريد أن نساعدكم الآن ولكن حين تنتهي الحرب. قلت له هذا ليس جيدا. وكذلك تحدثت إلى ألمانيا، لم تشأ المساعدة، وفرنسا أيضا لم يشأ أحد أن يساعدنا. بعض الدول الصغيرة جدا أرادت أن تساعدنا لأنها ضعيفة، طبعا هذا مفهوم. وبالتالي أثمن وجودكم. سوف نعود سوية، الكثير منا سيعود معنا. أود أن أقول أنني على الرغم من استيائي من حلف شمال الأطلسي، لأننا ندفع أكثر بكثير مما يجب، المليارات والمليارات من الدولارات، هذا غير منصف لأننا نحميهم. نحن نحميهم ولكنهم لا يقفون إلى جانبنا. شكرا، هذا لن يسري بعد الآن. هو قائد رائع، هم محظوظون بوجوده فعلا، هو من أقوى ثرواتهم. مارك، هل تريد الكلام؟ نعم طبعا. شكرا جزيلا حضرة الرئيس دونالد العزيز. لقد ناقشنا ذلك في القصر الرئاسي ليلة أمس. نحن نريد أن نخفف من السلاح النووي، هذا مهم لإسرائيل، لأوروبا، للمنطقة، أيضا قدرات إيران الصاروخية، هذا مفيد لإسرائيل والمنطقة والعالم. نريد أن نأتي بالسلام. لقد اعتدوا على السفن في الأمس، وما فعلتموه كان ضروريا، كان ردا مهما جدا وقويا جدا، وأنا معكم في هذا الموضوع، هذا مهم جدا. بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، ما حققتموه وهذا مكسب كبير، وأقولها مرة أخرى، في آخر سنتين كندا ودول أوروبية في الحلف أنفقت 250 مليار دولار أكثر في 2024 إلى أو في 2025 و26 مقارنة ب 2024، 258 مليار إضافية. ولكن طبعا هناك دعم كبير من الاستثمارات في الولايات المتحدة، خلقت فرص العمل في الولايات المتحدة، ونشتري من الشركات الأمريكية. لقد تمكنتم من حملهم على التحرك والارتقاء بأدائهم. بالنسبة إلى إيران، أعرف أنكم خاب ظنكم، ناقشنا ذلك منذ أسابيع. أقولها، 5000 طائرة أقلعت من المطارات الأوروبية دعما لعملياتكم. أوروبا تشكل منصة كبيرة لانطلاق قوة الولايات المتحدة، مساعدتكم في عمليات الغضب الملحمي بما فيها الدول التي ذكرتموها، ألمانيا وفرنسا والكثير غيرها. أحد المطارات أقفل لعدد من الأيام من أجل الغضب الملحمي. المملكة المتحدة لم تسمح لنا باستخدام العدم من الأسابيع، وإيطاليا كانت سيئة جدا بالنسبة إلى قواعدها وعدد من الدول الأخرى. ولكن بصورة عامة سيدي 5000 رقم كبير، حتى إسبانيا ذكرتموها، حتى إسبانيا حملتموها على دفع 2%، وقد قدموا

مساهمة كبيرة، تقدموا خطوة كبيرة، هي مشكلة يجب أن نحلها. ولكن بالنسبة إلى إسبانيا يجب أن نذكر 2% الإضافية. أعرف أن علاقتكم قوية مع المملكة المتحدة، مع جلالة الملك، وأنتم شخصيا مع رئيس الوزراء كير ستارمر الذي سيغادر منصبه، أيضا التزم ب 20 مليار دولار إضافية، 15 مليار جنيه. أقولها لولاكم في هذا المقعد لما حصل ذلك، طبعا بسبب روسيا، ولكن أيضا بسببكم أنتم، بفضلكم أنتم. هذا مكسب لكم أنتم، أنجزتم في لاهاي، والآن أتى التنفيذ. بالنسبة إلى الاتفاق، عقدنا اتفاقا في دافوس، ونريد أن نتحرك من أجل أن ينفذ خطوة خطوة. بالنسبة إلى موضوع غرينلاند من جانبكم مع الدنمارك، مارك موجود أيضا. بالنسبة إلى غرينلاند، هي مهمة جدا للولايات المتحدة، ولكنها ليست مهمة للدنمارك. حين أتى النازيون إلى الدنمارك وسيطروا عليها في أقل من يوم واحد، هزمهم هتلر في أقل من يوم. نحن أعدنا غرينلاند للأسف إليهم، لم يجب علينا أن نعيدها. هم بحاجة إلى الحماية، ليس فقط الولايات المتحدة. هذا لا يساعد الدنمارك، يساعدنا نحن، وهذا مهم بالنسبة إلينا. مرة أخرى، لقد هزموا سريعا. الدنمارك هزمت في أقل من يوم واحد على يد النازيين، على يد هتلر. وحين حصل ذلك انتقلوا إلينا ونحن استولعنا عليها، ومن ثم أعدناها. لا أعرف لماذا أعدناها. أنا لما كنت لأعيد قناة بنما حتى، لما أعدتها لأن هناك محاولات للسيطرة على قناة بنما، وهذا لن يحصل. هذا مثير للاهتمام. أنا مستاء من الناتو، ولكن هذا الرجل قائد ممتاز وهو يفهم الموضوع، ربما أفضل من بعض القادة. كذلك الحلفاء يفهمون ذلك بفضلكم. لما تمكنت من القيام بذلك لولاكم. أوباما وبايدن الغبي لم يفعلوا ذلك. أكثر من 1.2 تريليون دولار، أو سميه تريليون ترامب، إنفاقات إضافية من قبل كندا. أنا لا ألوم الناتو دائما. حصلوا على كل شيء مجانا، وبايدن لم يكن لديه دماغ، كان يجب أن يضغط عليهم للدفع أكثر، وأوباما أيضا كان يجب أن يفعل ذلك. وكنتم لتوافقوا، من يعرف إذا كان ذلك سيحصل؟ كان يجب أن يحصل منذ سنوات، ولكن أوباما تقاعس عن ذلك، وبايدن لم يفعل ذلك، وحتى بوش بكل صراحة، ولكنكم فعلتم ذلك. إيزنهاور تماما أيضا فعل ذلك. كل الرؤساء لم ينجحوا، أنتم أول من نجح. هذا مكسبك. لهذا أحبه. لولاكم لما حصل ذلك. هل لديكم أسئلة؟ هل انتهى وقف إطلاق النار؟ هل أن مذكرة التفاهم قد أجهضت؟ سؤال مثير للاهتمام فعلا. بالنسبة إلي أعتقد أنها انتهت. لا أريد التعامل معهم، إنهم حثالة. هل تعرفون الحثالة؟ هم حثالة، هم مرضى، يقودهم مرضى، وهم أشرار وعنيفون، ولو كان لديهم سلاح نووي لاستخدموه. بالنسبة إلي انتهى الموضوع. سأتحدث إلى المفاوضين إذا أرادوا أن يفاوضوا. سيف ويتكوف، جاريد كوشنر، هم أخيار ويجب أن يعودوا إلي، ولكن بالنسبة إلي هذا مهدرة للوقت. التعامل معهم، هم كاذبون. لقد عقدنا اتفاقا، لو عقدت اتفاقا معه نتحدث ونجري اتفاقا، لا سلاح نووي. ومن ثم يتحدثون إلى الصحافة يقولون نحن لم نذكر الموضوع. هناك شيء، خطب ما في دماغهم، هم مجانين. بالنسبة إلي انتهى الموضوع. هل هذا يعني أن المفاوضات مع إيران لن تستأنف بعد التشريع؟ يمكنهم أن يتحدثوا ولكنهم يهدرون الوقت. هم كذبة. أنا طوال حياتي أجري الاتفاقات والصفقات. أنا أيضا وصولي للرئاسة هو بمثابة اتفاق وصفقة. حققت نجاحا كبيرا، كل ما حققته كان ناجحا. وأتعامل معهم وأقول هم يأتون من مدرسة مختلفة، هم كاذبون، هم مخادعون، هم مرضى، هم يقتلون شعبهم. 54 ألف شخص كانوا يتظاهرون. الناس يسألون كيف يمكنهم أن يسيطروا؟ لا يمكنهم أن يسيطروا. لقد قتلوهم بالرشاشات، وهم ليسوا مسلحين. الصحافة لا تغطي ذلك، ولكنهم أشرار. هم أشرار.

0: هم أشخاص سيئون، وبكل صراحة لا أريد أن أهدر وقتي معهم. سوف أترك للمفاوضين أن يتحدثوا إذا أرادوا ذلك، ولكنني لا أرى لماذا. أنا لا أحبهم، أحبه، أحب القادة، كل هؤلاء القادة، وهم يعشقونك. برأيي لم يعاملوا الولايات المتحدة بطريقة منصفة لسنوات، لا بأس بذلك، ولكنهم يقولون أشياء منطقية. هم منطقيون، يقولون أشياء جيدة. البعض منهم لا أساسيهم طبعا. الرئيس أردوغان أحبه، هو مدى لي السجادة الحمراء، هو كان رائعا. بيبي أيضا أنا أحبه، هو رئيس وزراء ممتاز لفترة الحرب، ولكنه قال أشياء سيئة في الأمس عن تركيا. لقد تحدثت إليه وقلت له كان يمكنه أن يشارك في الحرب لأنه لا يحب إسرائيل ولا يحب بيبي، وهو لم يشارك بسبب أنا. وهذه قوة عسكرية، الملايين من الجنود. تركيا قوية جدا ولديها من أفضل معداتنا، تحاول أن تحصل على طائرات F-35، ولكنه لم يشارك. لولا لشارك في الحرب، وربما كان ليقف من الجانب الآخر، مع أنه لا يحبه، ولكنهم مجانين. إذن أعتقد أنهم عملون بطريقة جيدة. الصين أيضا عملتنا بشكل جيد. كنت مع رئيس شي وقلت له أمل ألا تتدخل في الحرب، وهو يحصل على 50% من مضيق هرمز وأكثر من 50%، ولم يشارك في الحرب، لم يوفر لهم المعدات، كان ممتازا. أنا من أكبر المعجبين بالرئيس شي. لقد سمعت أشخاصا ينتقدون موضوع التيك توك، هو شنيع، هو سيء، بالرغم من كل الإشاعات، وصدرت الأرقام. من الأول في تيك توك؟ أنا الأول في تيك توك، وأنا أتحدث عن الشيوعية وسوءها. يقولون هذا سيء، ولكنني الأول على تيك توك. أحب جوردن تشانغ، ولكنه دائما يتحدث عن أمور سلبية. الصين سيئة وتيك توك فظيع، ولكنني الأول على تيك توك. 4 مليارات مشاهدة تقريبا. يجب ترتيب الأولويات بالنسبة إليهم. لقد أمضينا فترة جيدة، يوما ممتازا ونصف يوم رائع برأيي، وسأراكم لاحقا، سنتحدث لاحقا. شكرا شكرا.
1: إذن كانت هذه كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمين العام للناتو مارك روتا في مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. والكثير من التصريحات، الرئيس ترامب كانت قد تحدث وقال أن الولايات المتحدة أنفقت تريليون دولار لحماية الدول الأوروبية من روسيا، وقال نحن نحميهم لا ولا يقفون إلى جانبنا. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، يقول المفاوضات هذه لربما تكون قد انتهت. قال سيتحدث مع المفاوضين ما إذا كانوا سيفاوضوا، وهذه مضيعة للوقت على حد وصفه. من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة ينضم إلينا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي أهلا ومرحبا بك، نرصد معك أبرز ما جاء في كلمة الرئيس ترامب.
2: نعم، العنوان الذي خرج من هذه التصريحات اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمر مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهى. اعتبر أن هذه المذكرة انتهت وأن التفاوض مع الإيرانيين هو مضيعة وإهدار للوقت. قال يمكن لويتكوف وكوشنر إذا أرادوا التفاوض، لكن بالنسبة إليه هذا الأمر انتهى. ووصف القيادة الإيرانية بألفاظ وصفات بشكل غاضب، قال إنهم حثالة ويقومون بالكذب وبالخداع، وأنهم وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي، ثم يعودون ليقولوا إن هذا الأمر لم يبحث، لقد انتهى الأمر مع الجانب الإيراني وفق تعبيره، وأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لكانت استخدمته. وبالتالي الرئيس الأمريكي بعد جولة من التصعيد في المنطقة بعد استهداف إيران 3 سفن من بينها سفينتان سعودية وقطرية، ومن ثم الردود التي قامت بها القوات الأمريكية باستهداف 80 هدفا على الساحل الإيراني وفي جنوب إيران، الجولة التصعيد الجديدة هذه، عوض القول مرة أخرى أن المفاوضات سوف تستمر، ورغم بيان القيادة المركزية التي أشارت إلى أن هذه الهجمات انتهت وهي لضمان امتثال إيران لمذكرة التفاهم، لأن من الواضح الرئيس الأمريكي وبشكل غاضب ينعى هذه المذكرة ويقول إنها انتهت. فضلا عن ذلك، في هذه القمة التي يريد منها حلف شمال الأطلسي إظهار الوحدة في صفوفه، خصوصا في ظل المخاوف من التحولات التي تعصف بالولايات المتحدة، مقاربتها للأمن الأوروبي ومدى ارتباطه بالأمن الأطلسي ككل، خصوصا أن الرئيس دونالد ترامب يقول أن هذه الحرب التي تشنها روسيا هي بعيدة عن الولايات المتحدة ولا تهدد أمن الولايات المتحدة بحكم وجود المحيط الأطلسي، إلا أنه اشتكى ووجه انتقادات لاذعة لا سيما لإسبانيا، وقال أنه سوف يقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا ولا يريد أن يتعامل مع إسبانيا بسبب ما قامت به، وقال أن الناتو لم يستجب للولايات المتحدة، علما أن الولايات المتحدة لم تحتج للناتو في حربها مع إيران، لكنه كان يختبر هذه الدول بعد أن أنفقت الولايات المتحدة تريليونات من الدولارات على أمنها، إلا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا رفضت مساعدة الولايات المتحدة. هذه التصريحات التي تشير إلى انقسامات حادة أراد حلف الأطلسي، لا سيما أمين عام حلف الأطلسي الذي أغدق المديح على الرئيس دونالد ترامب وقال ما أنجزه هذا الرئيس الأمريكي لم يسبق لأحد إنجازه فيما يتعلق بمسألة الإنفاق الدفاعي، رغم كل هذا المديح الرئيس دونالد ترامب عمليا وجه انتقادات حادة إلى الناتو، وقال هناك مسألتان سوف يقوم بطرحهما، هذه المسألة والمسألة الأخرى قضية جرينلاند، يعود مرة أخرى إلى قضية جرينلاند التي يريد الاستحواذ عليها، علما أن السلطات المسؤولين في الدنمارك يوم أمس وخلال على هامش المشاركة في قمة الأطلسي كرروا القول بأن جرينلاند ليست للبيع، وبالتالي الانقسامات واضحة للغاية خلال هذه القمة، رغم مساعي القيادة التركية تحديدا الرئيس التركي على إظهار الوحدة في قمة أنكرة لأهمية هذه القمة، من ناحية أيضا مساعي دول الناتو من خلال عقد الصفقات والتعهدات بزيادة الانفاق الدفاعي التزاما بما نتج عن قمة لاهاي العام الماضي، وهي التعهدات بزيادة الانفاق إلى نسبة 5% من الناتج المحلي لدى دول الناتو بحلول عام 2035، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يأتي إلى هنا وهناك غضب شديد لديه بحكم شعوره بأن الناتو خذل الولايات المتحدة في حربها على إيران، وأيضا بسبب الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، وبالتالي الرئيس الأمريكي من هذه المنصة، من منصة حلف شمال الأطلسي وبعد تصعيد عسكري كبير في المنطقة وحول مضيق هرمز، يقول إن أمر مذكرة التفاهم انتهى.
1: فادي، أيضا تطرق الرئيس ترامب إلى في كلمته إلى علاقاته مع زعماء المنطقة والعالم، كل من أردوغان، نتنياهو والرئيس الصيني تشي، أيضا نرصدها معك، خاصة أنه تطرق لعملية أو احتمالية إعطاء الولايات المتحدة مقاتلات F-35 إلى تركيا.
2: نعم، الرئيس الأمريكي كان يشير إلى هذه المسائل وعلاقاته بنتنياهو، بالرئيس أردوغان الذي وصفه بالرئيس القوي، بالرئيس الصيني شي جين بينغ، والصين دولة خصمة للولايات المتحدة، ليقول إن هذه الدول عمليا كلها تعامله بشكل جيد، في حين أن أقرب الحلفاء في الناتو يعاملونه بشكل سيء وفق تعبيره. لكنه في تصريحاته أشار إلى أمر ربما يثير استغراب البعض، عندما قال أن تركيا التي تمتلك جيشا قويا للغاية، وأن أردوغان ليس معجبا ولا يروق له نتنياهو، لربما كانت دخلت في الحرب إلى الطرف الآخر ضد إسرائيل لكنها لم تدخل الحرب بسببه، وما إلى هنالك من التصريحات غير الواضح ما الذي يعنيه الرئيس الأمريكي في هذا الأمر. نحن نعلم أن تركيا توسطت من أجل وضع حد لهذا الحرب، وكما أشار مسؤول تركي للجزيرة يوم أمس ونقلنا تصريحاته، أن موقف تركيا الذي نقله الرئيس أردوغان للرئيس دونالد ترامب أنه عمليا ينبغي التزام بمذكرة التفاهم، إعادة فتح مضيق هرمز، وهذا الأمر أيضا أبلغ للجانب الإيراني، هناك فرصة حقيقية لتأمين المصالح الأمنية والاقتصادية الإيرانية، وأن الحرب لن تفيد أحدا من الدول المعنية بالتوسط التوصل إلى حل لهذه التسوية. أما بخصوص F-35 فهذا المصدر كذلك أكد للجزيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد ببيع مقاتلات F-35 لتركيا، لكن هناك عقبات في هذا الإطار تحديدا فيما يتعلق بالكونغرس.
1: جزيل الشكر لك فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، كنت معنا من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة. والآن معنا من مقر الاجتماع أيضا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله،

0: الأحداث في هرمز بالأمس انعكست على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا، والذي وصف الرد الأمريكي بالضروري والهام.
1: نعم، وليس فقط الأمين العام للحلف الذي وصف ما جرى صباح اليوم بالتحديد في مضيق هرمز بالرد المناسب، وإنما أيضا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي تحدث في ذات السياق هذا الصباح لدى وصوله إلى مقر

0: أن هناك هذا التفاهم أو الانسجام على الأقل في هذا الأمر بين الولايات المتحدة وبين عدد من دول الحلف فيما يخص ما تقوم به الولايات المتحدة تجاه إيران؟ لأننا نعلم أيضا أن هذا الملف كان من الملفات الشديدة الحساسية التي لا زال الرئيس الأمريكي نوعا ما يشعر بغضاضة تجاهها بسبب ما قال أنه رفض للعديد من الدول استخدام قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها من أجل يعني شن هجمات على إيران. لكن الأمين العام أيضا للحلف قال ضمن لقائه اليوم مع الرئيس الأمريكي قبل قليل وأيضا في تصريحاته الصباحية أنه أيضا على العكس من ذلك هناك الكثير من الدول أغلقت مطارات مخصوص خصيصا من أجل استخدام الولايات المتحدة لها، وأن هناك آلاف الطلعات الجوية أيضا خرجت من أوروبا في محاولة أيضا ربما لإقناع الرئيس الأمريكي أن الحلف أيضا هو جهة يعتمد عليها. الرئيس الأمريكي الذي سيدخل بعد قليل أيضا برفقة قادة 31 دولة من دول الحلف إلى الاجتماع الرئيسي لهذه القمة، يبدو أنه أيضا ليس راضيا على الإنفاق الدفاعي لدول الحلف، ليس راضيا عما وصل إليه كثير منهم رغم يعني التصريحات المتكررة من قبل عديد من الدول خصوصا دول الجبهة الشرقية في الحلف التي تحاذي روسيا. لكن أيضا على ما يبدو مرة أخرى الملف الإيراني هو أيضا سيكون حاضرا بقوة ضمن النقاشات اليوم.
1: جزيل الشكر لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من أنقرة. ومشاهدينا الكرام، نرحب الآن في الاستوديو بسيرجيو تيلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وفي الاستوديو أيضا لوتشيانو أنخيل زكارا محلل سياسي مختص في شؤون الشرق الأوسط والخليج. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتورة عاطفة طغياني، الرئيس ترامب الآن من قمة شمال حلف الأطلسي في أنقرة يقول المفاوضات انتهت ويصفها بمضيعة للوقت، ما ردك أو ما قول إيران في ذلك؟
2: بالطبع هذا يعتبر تصعيدا للوضع القائم حاليا، والإيرانيون كانوا يتوقعون ذلك حسب اعتقادي. وفي الحقيقة هذا ليس أمرا لم نتوقعه، ولكن على الأقل الإيرانيون يتمنون أن هذه الأمور كلها ستجعل الولايات المتحدة تعود إلى طاولة المفاوضات. لا أقصد التفاوض بالفعل، ولكن هذا قد يجعل الأمريكان يقدمون التنازلات لكي يعودوا إلى الحديث مع الإيرانيين، وذلك لجعل المنطقة أكثر أمانا، وأيضا لكي يعود ميزان القوة لكي يصبح أمرا منطقيا في المنطقة.
1: سيد تيلابينيا، تقول ضيفتنا من طهران أن هذا التصريح من قبل الرئيس ترامب بالقول أن المفاوضات قد انتهت كان أمرا متوقعا بالنسبة لإيران، وهو يصف الأمر أيضا الرئيس ترامب بمضيعة للوقت. الآن فيما يتعلق أيضا فيما قاله، إذا ما كان الفريق التفاوضي يريد أن يفاوض فليفاوض، ما معنى ذلك؟
2: إذا ما استمعنا إلى كل شيء قاله الرئيس فلقد قال أنه سوف يتشاور مع فريقه التفاوضي أيضا، إذن علينا أن ننتظر إلى حدوث ذلك لكي نفهم ما يعنيه ذلك بالضبط. الطريقة الفضلى حسب اعتقادي هي المفاوضات، ولكن كما رأينا في كل مرة نذهب إلى طاولة المفاوضات إيران تقوم باستهداف السفن البريئة التي تمر عبر مضيق هرمز، هذا لا يمكن استمرار. هناك قوانين تحكم كيفية العبور في مضيق هرمز، وهذا محكوم بقانون الأمم المتحدة المتعلق بالبحار. الإيرانيون يقولون إننا ننتهك مذكرة التفاهم، لكن هم من يقوموا بذلك، لذلك لا يمكن لنا أن نسمح لإيران أن تسيطر على مضيق هرمز لأنه معبر مائي دولي.
1: لكن المشهد هذا سيد تيلابينيا يكرر نفسه تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين، هنالك مناوشات في مضيق هرمز، إلى أي مدى الآن الرئيس ترامب وأنت تقول

0: أنه سيتناقش مع الفريق، وحتى اللحظة على الرغم من أن الرجل قال بشكل واضح أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم قد انتهت، إلى أي مدى لا يزال هنالك مساحة قد يمنحها الرئيس ترامب للفريق التفاوضي بقيادة جيدي فانس باستكمال هذه المفاوضات على الرغم من أن هذا التصعيد أسبوعي؟
1: سوف نعرف النتيجة فورا، ولكن الرئيس الأمريكي يقول إن الخيار العسكري ما زال مطروحا على الطاولة، وأيضا رأينا هذا الأمر يتجلى بالأمس بطريقة واضحة.
0: سيد لوتشينيو، أهلا ومرحبا بك. حتى اللحظة يعني الأمور غير واضحة ما إذا كانت المفاوضات مستمرة أم لا، لكن سأعود بك وأسأل عن مضيق هرمز وعن وزنه. كم تغير وزن مضيق هرمز في الحسابات الاستراتيجية لكل من إيران والولايات المتحدة بعد تحويلها عمليا إلى ورقة ضغط يومية؟
1: إيران تستخدم هذه الورقة بطريقة كفوءة جدا، وعلينا أن نتذكر بعيدا عن ما حدث في حرب ناقلات النفط في الثمانينيات، إيران منذ ذلك الوقت إلى الآن تزعم أنها تسيطر على المضيق، ولكنها لم تستخدم هذه الورقة إلى أن بدأت الحرب في 28 من فبراير. إيران تدرك أهمية هذا المضيق استراتيجيا ولا تريد أن تتخلى عن هذه الورقة حتى في خلال المفاوضات. إذن بالتالي أعتقد أن هذا يعتبر تصريحا بأن هذا الأمر سوف يتم في إطار عملية التفاوض، لأن إيران تدرك أن هذه هي أهم ورقة تفاوض بيدها الآن وبحوزتها، ويمكن أن تستخدمها في إطار المفاوضات.
0: أيضا سيد لوتشينيو، كيف تقرأ الموقف الإيراني فيما يتعلق بالدولة المشاطئة المقابلة لعمان، وأيضا تعامل إيران مع عمان ومع موقف دول الخليج من العبور من مضيق هرمز، وأيضا قصف إيران لهذه الدول كما يحدث تقريبا بشكل أسبوعي؟
1: إيران تريد أن ترسل رسالة واضحة لبقية دول العالم بأن وضع مضيق هرمز لا يمكن أن يكون كما كان عليه قبل وبعد 28 من فبراير، وأحد الطرق لتحقيق ذلك هو التفاوض مع عمان بشأن طرق جديدة لإدارة المضيق. الأمر ليس أن إيران تسيطر الآن على المضيق، ولكن هي تقول إن البلدين الآن إيران وعمان بينهما مسؤولية مشتركة لكي يكون هناك ترتيب للعبور بالاتجاهين من خلال مضيق هرمز. إذن فهم يقولون أنهم ليسوا من يمتلك الحق للسيطرة على هذا المضيق، بل هو ملك للدول في المنطقة، وبالتالي هي تقوم بممارسة هذا النفوذ.
0: دكتورة عاطفة، يعني مضيق هرمز لطالما يجلس في واسطة العقد في كل هذا المشهد حتى اللحظة، وبالأمس كان هنالك أيضا إلغاء من قبل واشنطن لتراخيص تسمح ببيع النفط الإيراني. في ظل كل هذا المشهد وما صرح به الرئيس ترامب بأن مذكرة التفاهم قد انتهت وما سبقها من هذا الإلغاء من قبل واشنطن، كيف تنظر له طهران؟
1: في البداية كان الأمر واضحا أن الولايات المتحدة ستقوم بذلك، وإيران كانت ستغلق مضيق هرمز، وكما سمعنا أيضا بأن CIA كان لديهم خطط لاستهداف إيران، وكان هناك سيناريوهات مختلفة وضعت من أجل ذلك، وبنهاية الأمر أصبح واضحا للجميع وحتى للولايات المتحدة أن إيران ستقوم بذلك. كذلك هذا يؤثر على الإيرانيين فيما يتعلق باستخدام مضيق هرمز، لأنهم يستخدمون المضيق كعامل ردع، لأن هناك تهديدا وجوديا لإيران، فبالتالي إيران تحاول أن تضمن بأن هذه تعتبر ورقة ردع لمنع أي هجمات مستقبلية على إيران إذا ما قامت بفتح المضيق.

0: ضيق بسهولة إغلاقه، فلن يكون هناك شعور بالألم بما يكفي للولايات المتحدة وإسرائيل. إذن فهذا هو الغرض، وعندها إذا ما تخلت إيران عن ذلك قد تواجه غارات وهجمات أخرى عليها من الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: يعني سيدة عاطفة أو دكتورة عاطفة، بالنسبة لإيران إلغاء واشنطن التراخيص للسماح ببيع النفط الإيراني سيقابل بإغلاق المضيق؟
0: نحن حصلنا على مثل هذا الرفع للعقوبات قبل بضعة أعوام، وفي إطار خطة العمل الشاملة المشتركة قالوا أنهم سيرفعوا كل العقوبات، وبعد ذلك ببضعة أعوام شخص ما أتى وقام بتدمير كل الاتفاقيات. إذن فهذا ليس شيئا يمكن للإيرانيين أن يصدقوه أو أن يتعاملوا معه بأنه قضية ثابتة، ذلك لأن هذا النوع من الأمور يمكن لها أن تكون تدميرية أكثر من أن تكون نافعة، وهذا يؤثر على الأمريكان. لذلك فالإيرانيون الآن لديهم هذه الورقة، وهي ورقة ردع هم يحتاجونها من أجل منع الهجمات على إيران.
1: نعم سيد سيرجيو دي لابينيا، برأيك هذا القرار للرئيس ترامب وما تحدث عنه في المؤتمر أو في الكلمة التي ألقاها رفقة مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، هل أتى من بشكل مفاجئ كرد فعل الآن أم أنه مدروس وموضوع على الطاولة أن تقف هذه المفاوضات وأن يكون هنالك خيار آخر؟
0: في كل مرة يبدأ صراع يصبح الأمر ديناميكيا. هناك مقولة في الإطار العسكري بأن الخطة الأولى المبدئية تتغير فور إطلاق النار للمرة الأولى، وقد رأينا هذا. إيران كانت تسير في المسار السليم ثم قررت أنها تريد استهداف السفن المسالمة البريئة في مضيق هرمز، وهذا جعل الولايات المتحدة تقوم بالرد، ورددنا عن طريق إلغاء التراخيص أو ألغينا رفع العقوبات على بيع النفط الإيراني، والذي كان من شأنه أن يكون مفيدا للشعب الإيراني. بواقع 260 مليون دولار كل يوم كان لهم أن يستفيدوا منها ببيع نفطهم في السوق العالمية، ولكنهم قرروا استهداف السفن بدلا من ذلك. وعندما وضعت هذه التراخيص إيران قامت بالهجوم على الكويت والبحرين، لذلك الولايات المتحدة بعدها قامت بالرد عسكريا، وهي دائما قالت إنها ستفعل هذا الأمر إذا ما كان هناك تصعيد، وما نراه الآن هو تصعيد في هذا الموقف. الرئيس ترامب لطالما قال إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وقد مارس هذا الخيار بالأمس، وإن كان هناك سبيل للمتفاوضين أو للمفاوضين أن ينصحوه بشكل أفضل، قد ينصحوه بأن لا يأخذ العمليات العسكرية واحتمالها عن الطاولة وأن يتخلى عن ذلك. الرئيس الآن لديه سبيل الوصول إلى المعلومات، وأيضا القيادة الإيرانية لديها سبيل الوصول إلى المعلومات، لذلك فالوضع ديناميكي وهو يتغير باستمرار، وأحيانا يكون من الصعب أن نتنبأ بما سيحدث. نأمل أن نعود للمفاوضات، حتى لو عدنا للعمليات العسكرية فكل الصراعات ينتهي بها المطاف في المفاوضات.
1: معنا ضيوفنا الكرام، والآن من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة ينضم إلينا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، ومن طهران تنضم إلينا أيضا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا ومرحبا بكما فادي. نبدأ معك إذن، أبرز ما جاء في كلمة الرئيس ترامب حول المفاوضات مع إيران بعد المناوشات التي كانت بالأمس في مضيق هرمز.
2: نعم، الرد الأمريكي ربما خرج عن إطار المناوشات، حيث أعلنت القيادة المركزية أنها ضربت نحو 80 هدفا عند السواحل الإيرانية تحديدا في المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى ما قالت 60 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي كانت هذه ضربات واسعة للغاية ردا على استهداف إيران 3 سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز، من بينها سفينة تابعة لدولة قطر التي تتوسط

0: في المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى أخرى تابعة للسعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان غاضبا للغاية في مطلع تصريحاته مع أمين عام حلف شمال الأطلسي روت، وصف القيادة الإيرانية بأنها كاذبة، بأنها مخادعة، بأنها حثالة، وقال إن فيما يتعلق به ردا على سؤال حول مصير وقف إطلاق النار ومذكرة تفاهم مع إيران، قال إن الأمر بالنسبة إليه انتهى، إن أمر المذكرة انتهى، وأنه لا يريد أن يتعامل مع هذا الموضوع من الآن فصاعدا، وأن المفاوضات مع الجانب الإيراني وفق تعبيره يمثل مضيعة أو إهدارا للوقت. لكنه استدرك ليقول إذا أراد المفاوضون الرائعون التابعون لي، في إشارة إلى كل من ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، التحدث فهذا الأمر يعود لهم، ولكن بالنسبة إليه الأمر انتهى. وبالتالي ترك الرئيس الأمريكي بابا مفتوحا ومواربا، علما أن في نهاية المطاف استمرار المفاوضات من عدمها، والالتزام بمذكرة التفاهم من عدمه، والالتزام بوقف إطلاق النار من عدمه يعود إليه، يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه المفاوض، يتوجه إلى التفاوض مع الجانب الإيراني بناء لتوجيهاته ولتعليماته والسياسة التي يضعها. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي غاضب للغاية مما حصل يوم أمس، وأضاف إلى غضبه شعوره بأن دول حلف شمال الأطلسي التي يقول إن الولايات المتحدة تنفق تريليونات الدولارات على أمنها في حرب لا تعنيها ولا تؤثر عليها، في إشارة إلى حرب روسيا على أوكرانيا. وبالتالي هذه مقاربة جديدة من الولايات المتحدة لمسألة الأمن الأطلسي، الأمن عبر المحيط والأمن المتعلق بدول الناتو. في الإدارات السابقة كان ينظر إلى هذا الأمن على أنه وحدة حال، أمن أوروبا هو من أمن الولايات المتحدة، ولكن الرئيس الأمريكي ينظر إلى الموضوع من ناحية مختلفة، ينظر إلى الموضوع من ناحية التكاليف وتقاسم الأعباء، ولكن أيضا من ناحية أخرى أن دول الناتو لم تساعده في الحرب على إيران، وهو قال أنه لم يكن يحتاج إلى مساعدة، لكن كان يختبر دول الناتو، وذكر تحديدا كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ولكنه وجه انتقادات لاذعة إلى إسبانيا التي منعت القوات الأمريكية من استخدام قواعدها وأجوائها، وقال إن إسبانيا أنه يريد أن يقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا بالكامل ولا يريد التعامل معها. في المقابل أمين عام الأطلسي روت حاول التخفيف من غضب الرئيس دونالد ترامب ويقدم صورة مختلفة. أولا أشاد بما قام به وقال إن ما جرى التوصل إليه في قمة لاهاي العام الماضي من التزامات بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% ما كان ليحصل لولا بطبيعة الحرب، حرب روسيا على أوكرانيا، ولكن أيضا قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر أن هذا إنجاز ينبغي أن يعزى لقيادة ترامب الذي لم يتمكن أحد من قبله القيام به. وأشار إلى أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة يوم أمس إلى إيران كانت ضرورية ضد إيران، ولكنه أشار إلى أن ما حصل من عدم دعم للولايات المتحدة كان حالات معزولة. قال إن أكثر من 5000 طلعة جوية طائرة انطلقت من القواعد الأمريكية في أوروبا، في ألمانيا، في فرنسا وغيرها من الدول، وقال إن أوروبا دول الناتو ساعدت في الحرب الأمريكية على إيران وكانت منصة للانطلاق، وأنها تقف مع تدعم أهداف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية الصاروخية التي قال إنها تهدد إسرائيل، وأيضا القدرات الأسلحة النووية التي تهدد المنطقة وإسرائيل. كان يكرر دائما مسألة إسرائيل. لكن الرئيس الأمريكي وجه انتقادات حادة لدول الناتو قبيل هذه الجلسة المهمة للغاية، الجلسة على مستوى القادة اللي هو عمليا الاجتماع الناتو هنا في أنقرة، وأيضا جدد موقفه من مسألة جرينلاند، وهو الموقف الذي يشير فيه إلى ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند بحكم موقعها استراتيجي والتنافس ما بين الولايات المتحدة مع كل من الصين وروسيا، رغم تأكيد السلطات الدنماركية المشاركة هنا في القمة بأن جرينلاند ليست للبيع. لكن روتا أيضا حاول أن يخفف من حدة هذا الموقف، لأن الناتو معني أولا وأخيرا هنا بإظهار الوحدة السياسية سواء تجاه روسيا وهذه الحرب، ولكن أيضا استمرار هذا الحلف في وظل مخاوف كبيرة من إمكانية تراجع الولايات عن تعهداتها والتزاماتها الأمنية، خصوصا في ظل المراجعة التي تقوم بها الولايات المتحدة لمسألة انتشارها داخل أوروبا، وأيضا مسألة خروجها وتخفيف أو تقليص حجم مشاركتها فيما يعرف بنموذج القوات الناتو، وهو الذي تقدم مساعدة فيها الولايات المتحدة من خلال الأصول الاستراتيجية على مستوى الطائرات والسفن.
1: جزيل الشكر لك فادي منصور، مراسل الجزيرة من البيت الأبيض، كنت معنا من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة. والآن إلى طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، تصريحات لافتة للرئيس ترامب من قمة حلف شمال الأطلسي، يقول بأن مذكرة التفاهم انتهت وأنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. أي صدى لهذه التصريحات في طهران؟
2: نعم منى، يمكن القول أن إيران ترى في هذه التصريحات مجرد لعبة للضغط على إيران وإجبارها على تقديم تنازلات أو القبول بالدخول في مفاوضات الاتفاق النهائي دون الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تضعها إيران شرطا من أجل مواصلة المسار التفاوضي. هذا ما يمكن فهمه من خلال تغريدة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والتي يعني كانت قد كتبها قبل دقائق وتزامن تقريبا مع تصريح الرئيس الأمريكي، والذي وصف فيها بيزشكيان السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية بأنها قائمة على تغيير القواعد، التنمر على الخصوم وخلق العقبات، بالإضافة إلى الغش. قال أن هذه الاستراتيجية الأمريكية لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا، وقال أن إيران ترفض هذه اللعبة وستدافع عن حقوقها بثبات. يمكن القول أن هذا هو أول رد فعل الإيراني على التصريحات الأمريكية. هذه السياسة، هكذا ترى إيران سياسة الولايات المتحدة، وهذا ما أشار إليه أيضا يعني قبل ساعات وبعد الهجمات الأمريكية الأخيرة على السواحل الجنوبية الإيرانية، أشار محمد باقر غاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن هذه السياسة التي وصفها بالبلطجة والتسلط قد ولت، وأن إيران لن تستسلم لمثل هذا الأمر، فيما حملت يعني كانت إيران الولايات المتحدة مسؤولية انتهاكها المتكرر لبنود مذكرة التفاهم، كما أشارت وتحدث بيان وزارة الخارجية. قال أن ما يجري هو انتهاك من قبل الولايات المتحدة، استمر على مدى 3 أسابيع، كان انتهاك للبند الأول فيما يتعلق بالحرب، ليس فقط في الشق المتعلق يعني التهديد، وإنما استهداف إيران مجددا، استهداف سواحلها الجنوبية، وحتى استهداف إسرائيل للبنان مجددا، انتهاك للبند الخامس المتعلق بعدم التدخل في إدارة إيران لمضيق هرمز وفقا للتفسير الإيراني، بالإضافة إلى اعتبار إيران أن الولايات المتحدة انتهكت البند العاشر، والذي يتحدث عن رفع وتعليق العقوبات على النفط والبتروكيماويات، وهو ما أعلنته الولايات المتحدة مساء يوم أمس من خلال إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة العقوبات مرة أخرى. ولذلك إيران تقول أن الولايات المتحدة بهذه الانتهاكات فقدت مذكرة التفاهم أثرها، خاصة وأنها هذه الانتهاكات كما تقول إيران هي لأبرز البنود في المذكرة، وهي التي على أساسها قبلت إيران الدخول في المفاوضات مع الولايات المتحدة. هناك أيضا تأكيد من محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، والذي أكد أن الولايات المتحدة إذا كانت تسعى للدخول في حرب فإن إيران مستعدة لها. هذا الاستعداد يأتي من خلال تعزيز القدرات العسكرية التي تمت خلال فترة وقف إطلاق النار، كما أكدت المستويات العسكرية الجيش ووزارة الدفاع، أكدت أن إيران عززت قدراتها العسكرية وأنها سترد على أي هجمات بقوة أكبر، مع التأكيد على أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز وإدارته هنا.
1: جزيل شكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. وعودة إلى ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام. سيد ديلابينيا، أعود إليك وأسأل، إلى أي مدى هذه التصريحات من قبل الرئيس ترامب وهذا الباب الموارب فيما يتعلق بالعودة إلى التفاوض من عدمه هي محاولة للضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات، لكن بشروط يعني أمريكية أكثر؟
3: سيكون هناك اتهامات تقدم من الإيرانيين بأن الولايات المتحدة هي من انتهكت هذه البنود في مذكرة التفاهم، ولكن النقطة الأولى هي تشمل لبنان، وفي لبنان حزب الله كان يقوم بالهجوم على إسرائيل وإسرائيل قامت بالرد. إذن فإيران يمكن لها أن توقف حزب الله من إطلاق النار على إسرائيل، ونفس الشيء أيضا يخص السفن التي تعبر مضيق هرمز. إذا ما أوقفتم استهداف السفن يمكن العودة للمفاوضات، ولكن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أن تملي ما هي النقاط التي تريد الوفاء بها وأن تقف الولايات المتحدة متفرجة. هم ألغوا رفع العقوبات لأن إيران انتهكت النقطة الأولى، وهذا جعل الولايات المتحدة تقول نحن سنوقف التصاريح، وهذا بالمناسبة لن يكون فعالا حتى 17 يوليو، إذن فهناك بالتالي فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم دكتورة فاطمة، إن كنت لا تزالين معنا. نعم الدكتورة عاطفة ليست معنا، دكتورة عاطفة طغياني. دكتور سيد دي لابينا، أعود إليك أيضا بسؤال. نعم ما تقوله فعليا يردده الجانب الإيراني، لكن بإلقاء التهم على الجانب الأمريكي مرة أخرى مرة تلو المرة. الآن الخيار الآخر برأيك ما هو بالنسبة للولايات المتحدة، طالما أن يعني هذه الليلة كان هنالك توسيع ضربات من قبل الولايات المتحدة، بعد ذلك يعني ما الخطوة القادمة، ماذا سيحدث؟
3: يعتمد الأمر على الرد الإيراني. الإيرانيون يستمرون بالحديث بأننا نحن ننتهك الاتفاقية، ولكنهم هم يستهدفون السفن البريئة، إذن يجب أن يوقفوا هذا فورا، وفور قيامهم بذلك يمكن لهم أن يتحدثوا إلى الأمريكان وأن يجعلوهم يتحدثون للرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب قال أنه مستعد للعودة إلى العمليات العسكرية. فهناك خياران الآن، العودة إلى المفاوضات بعد الحوار بين الطرفين، أو أن نعود إلى العمليات العسكرية.
1: سيد زكارة، اليوم هنالك اجتماع على مستوى القادة في حلف شمال الأطلسي، موضوع هرمز موضوع على الطاولة بقوة، هنالك مبادرة يعني فرنسية بريطانية لمهمة بحرية متعددة الجنسيات في هرمز، إلى أي مدى برأيك هذا قابل للتطبيق، خاصة وأنه لا يصدر عن قيادة الحلف؟
3: أعتقد أن هناك بديلا نراه الآن، وهو شيء يمكن أن يكون متاحا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على الأطراف لكي لا تقوم بعمليات عسكرية. المملكة المتحدة وفرنسا لا يريدان الخوض في عمليات عسكرية بالضرورة كما يدفع ترامب بذلك، وهذا موقف متوسط بين فعل لا شيء أو بين ما يريده ترامب. إذن فهذا ليس جزءا من تحركات الناتو وقراراتها، بل هو قرار يتخذ على هذا الصعيد الثنائي، ولكن هذا الهدف منه هو وضع ضغوط على إيران أو الدول الأخرى فيما يتعلق بضرورة وقف التصعيد.
1: هل من الممكن أن يطبق على الأرض أم سيبقى في إطار التصريحات؟ وإن طبق على الأرض ما هو هدف هذه الدول برأيك؟
3: ما زلنا لا نعلم، فهذا يعتبر مبادرة وكان يتم نقاشها منذ أبريل، لذلك ليس من الواضح بعد كيف سيتم تنفيذها. الدنمارك على سبيل المثال وهولندا وربما دول أخرى ستشارك ربما في هذه الأصول البحرية، ولكن سيكون الهدف أساسيا حماية المرور عبر المضيق وليس الهجوم على أي طرف يقوم بالهجوم على هذه السفن. إذن فبالتالي ليس هناك تفويض من الناتو ولا من مجلس الأمن الدولي لفعل ذلك، فهي مبادرة ذاتية ومبادرة ثنائية.
1: سيدي لابينيا، بالنسبة للرد الأمريكي الذي كان هذه الليلة والذي وصف بالموسع أكثر من كونه مناوشات، أو على الأقل هو أوسع من الرد الأمريكي الذي كان في الأسبوع الماضي، هل نستطيع القول بأن هذا ردع أو رد هجومي، أو عفوا ردع هجومي على ما قامت به إيران، أم أنه يعني تمهيد لتغيير أوسع في سياسة الضغط على إيران من قبل الولايات المتحدة؟
3: يعتمد الأمر على كيفية تفسير هذا الأمر. هذا شيء صرح به الرئيس ترامب، وهناك نقاشات أيضا بشأن التخطيط لخيار عسكري في حالة أن المفاوضات تفشل. وكما قلت بالأمس، بالنظر إلى أن إيران ما زالت مستمرة في أعمالها العدائية والعدوانية ضد هذه السفن التي تمر عبر الخليج، لذا سيكون هناك إمكانية واحتمال بأن الولايات المتحدة ستقوم بالرد عسكريا. لا يمكن أن نسمح لإيران أن تملي طريقة تغيير القانون الدولي فيما يتعلق بالمرور من مضيق هرمز والسيطرة عليه، فلا يعود الأمر لإيران ولا عمان فعل ذلك، بل هناك اتفاقية ومعاهدة وافقت عليها دول كثيرة تنص على عكس ذلك. لذلك الولايات المتحدة تريد أن تضمن أن هذه المعاهدة تستمر بمفعولها. بالنسبة لدول الناتو، هناك دائما التزامات من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في تقديم المساعدة من أجل مساعدة السفن بالعبور، ولكن ليس المساعدة في عمليات عسكرية. لذلك هناك مساهمة من حلف الناتو، وهناك نقاشات أخرى تتم في أنقرة اليوم، ونحن لا نعرف مداها، وهذه سوف تناقش هذه القضايا أيضا.
1: سيد سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا السيد لوتشانو أنخيل زاكارا، محلل سياسي مختص في شؤون الشرق الأوسط والخليج. شكرا جزيلا لكما مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن مذاكرة التفاهم مع إيران انتهت. وأضاف ترامب في تعقيب له على التصعيد الأمريكي الإيراني أنه لا يريد التعامل مع إيران وأن الموضوع انتهى بالنسبة له. وأضاف ترامب أنه سيتحدث مع مبعوثيه ويتكوف وكوشنر إذا أراد أن يفاوض إيران، معتبرا أن هذا هدر للوقت. والآن إلى مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا ومرحبا بك رانيا، نرصد معك فعليا التصريحات الإيرانية بعد هذا التصريح للرئيس ترامب الذي يتحدث عن أن المفاوضات مع الجانب الإيراني هي مضيعة للوقت.
2: نعم منى، يعني هذا التصريح كان قد تزامن مع رسالة أو منشور للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على منصة إكس، اعتبر فيه أن سياسة الولايات المتحدة قائمة على تغيير القواعد والغش وأيضا خلق العقبات، ولذلك قال أن إيران لا تقبل بمثل هذا الأمر وأنها ستدافع عن حقوقها بثبات. يأتي هذا الموقف كما قلت بعد تصريح الرئيس الأمريكي وبعد عودته من مدينة النجف العراقية، حيث كان يعني بصحبة جثمان المرشد الإيراني السابق الذي نقل إلى هناك لتشييعه، ولكنه عاد مع استئناف الضربات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز. كان هذا أول وحتى الآن الموقف الوحيد فيما يتعلق بالسياسات الأمريكية وهذا التصريح، ولكن كان قد سبقه تصريح لمحمد باقر قالبوف رئيس الوفد الإيراني المفوض ورئيس البرلمان، والذي كان قد أكد على أن السياسات الأمريكية من هذا النوع والتي وصفها بالتسلط والبلطجة يعني قد ولت، وأن إيران لن تستسلم أو تتراجع أمامها، في رسالة واضحة ربما من الجانب الإيراني على تمسكه بمواقفه في المفاوضات، خاصة وأن إيران كانت قد أكدت على لسان وزير الخارجية الإيراني أنها لن يتم الانتقال إلى مفاوضات الاتفاق النهائي إلا عندما يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وذلك وفقا للبند 13 من المذكرة، والتي تنص على يجب أن يعني يتم تنفيذ البنود الأساسية. نتحدث عن البند الأول وقف الحرب، البند الرابع وهو المتعلق بالحصار والبحري، والبند الخامس المتعلق بمضيق هرمز وإدارته من قبل إيران بحسب التفسير الإيراني، هذا بالإضافة إلى البند العاشر والحادي عشر والمتعلقة بالأمور المالية وتحديدا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة واستمرار تعليق العقوبات الأمريكية على صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات، وهو ما تم خرقه كما تقول وزارة الخارجية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، ليس فقط في إيران وإنما أيضا في جبهة لبنان، وذلك أيضا من خلال التدخل الأمريكي في مضيق هرمز كما يتحدث بيان وزارة الخارجية. كل هذه الأمور التي جرت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية هي السبب في أن تفقد مذكرة التفاهم أثرها حتى الآن، مع تحميل الولايات المتحدة مسؤولية تبعات هذه الأمور، وتقول إيران أنها ملتزمة بتعهداتها، ولكن هي الولايات المتحدة هي من تقوم بخرق تعهداتها والتزاماتها في مذكرة التفاهم. وأمام هذا الأمر يأتي بيان مقال قال خاتم الأبياء المركزي الذي يؤكد على أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة وشؤون مضيق هرمز تحت أي ظرف، ما يعني أن إيران لن تتنازل عن هذه الورقة وأنها مصرة على فرض سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز، وتستدل في ذلك بالبند الخامس من مذكرة التفاهم، وتقول أن هذا البند يسمح لها بإدارة وتأمين المرور للسفن التجارية والنقلات النفط والغاز وحدها دون أي تدخل، معتبرة أن التدخلات هي من تعرقل عودة حركة الملاحة في المضيق إلى سابق عهدها قبل الحرب. أيضا هناك رسالة أخرى توجهها إيران بالتأكيد على أنها مستعدة عسكريا للدفاع عن البلاد والرد على أي هجمات، وتقول أنها استعدت خلال فترة وقف إطلاق النار حيث يعني انتهزت هذه الفرصة لتعزيز قدراتها العسكرية بسبب عدم ثقتها في الولايات المتحدة وعدم ثقتها في التزام واشنطن بتعهداتها هنا.
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن من مجمع الرئاسة التركية بأنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي أهلا ومرحبا بك. تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بانتهاء مذكرة التفاهم وبأن المفاوضات مع الإيرانيين هي مضيعة للوقت، وأيضا نسأل عما صدر مؤخرا عن القناة 12 الإسرائيلية وهي إلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي المقررة اليوم إلى إسرائيل، وما إذا كانت تتعلق بهذا التصريح للرئيس ترامب.
0: نعم، من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب كثيرا مما يحدث في مضيق هرمز وما تعتبره الإدارة الأمريكية انتهاكات متكررة من قبل إيران لمذكرة التفاهم ومسألة مضيق هرمز وحرية الملاحة بموجب هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه ومن ثم التوافق على تنفيذه على مستوى سياسي رفيع خلال قمة برغنشتاك في سويسرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات لاذعة للقيادة الإيرانية ووصفها بأنها كاذبة ومخادعة ومعتوها، وبأنه رغم الاتفاق على أنه لن يكون لدى إيران سلاحا نوويا وهذه صفقة اتفق عليها الجميع وفق تعبيره، تخرج القيادة الإيرانية إلى الصحافة لتقول أنه لم يجري أصلا بحث هذا الموضوع، واعتبر أن أمر اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ومذكرة التفاهم قد انتهى، وبأنه لا يريد أن يتعامل مع هؤلاء الناس وفق تعبيره، وأن التفاوض مع الجانب الإيراني يمثل مضيعة للوقت. لكنه استدرك في المقابل ليقول إذا أراد المفاوضون الأمريكيون تحديدا في إشارة إلى كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مواصلة المحادثات مع الجانب الإيراني فهذا الأمر بإمكانهم أن يقوموا بذلك وفق تعبيره، لكنه أضاف أنه لا يرى أي فائدة من هذا الأمر. هذه التصريحات جاءت قبيل جلسة مهمة للغاية وهي الجلسة الأساسية لقادة حلف شمال الأطلسي الناتو هنا في أنقرة، والتي استغل عمليا تصريحات هذه نفسها الرئيس دونالد ترامب قبيل هذه الجلسة ليوجه انتقادات للحلف لعدد من الأعضاء تحديدا بسبب عدم مساعدتهم الولايات المتحدة في الحرب على إيران، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا من مسؤول في الناتو وأيضا من المتحدث باسم القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا القيادة العسكرية للناتو يوم أمس للجزيرة، فإن هذه الجلسة سوف تبحث أيضا مسألة مضيق هرمز بالإضافة إلى مسألة حرية الملاحة. من غير الواضح إذا كانت هذه التصريحات التصعيدية من الرئيس دونالد ترامب التي تأتي بعد يوم من مواجهة عسكرية حول في مضيق هرمز وحوله بعد استهداف إيران عدد من السفن في تلك المنطقة من بينها سفينة سعودية وأيضا سفينة تابعة لقطر وهي وسيط أساسي ما بين الولايات المتحدة وإيران وتلعب دورا مهما في مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم، إضافة إلى الوسيط الباكستاني ومن ثم الردود الأمريكية الضربات الواسعة التي قالت القيادة المركزية أنها استهدفت نحو 80 هدفا داخل إيران تحديدا في المناطق الجنوبية ولكن أيضا 60 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري. من غير الواضح إذا كانت كل هذه التطورات وتصريحات الرئيس دونالد ترامب سوف تؤدي إلى ربما موقف موحد من الناتو فيما يتعلق ما ترغبه الولايات المتحدة وهو مساهمة ما في تسهيل حرية الملاحة وتأمين السفن التي تعبر مضيق هرمز. حتى هذه اللحظة ما نعرفه هناك مبادرة استحضارات فردية من عدد من الدول التي أعربت عن رغبتها في المساهمة في هذا الأمر. وفق مصدر في الناتو يوم أمس، مسؤول في الناتو تحدث للجزيرة، بعض الدول بدأت تحرق قطعا عسكرية بالقرب من مضيق هرمز، لكن التحدي المطروح على طاولة الناتو إذا كان يستطيع كحلف أي الدول 32 أن تتوافق على موقف جماعي أو على الأقل على مبادرة من عدد من الدول الفاعلة الأساسية في الحلف لمساعدة الولايات المتحدة في أزمة مضيق هرمز، التي يبدو من منظور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى انهيار ليس فقط المفاوضات ولكن إلى وضع حد لمذكرة التفاهم مع إيران. منى،
1: جزيل شكر لك فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، كنت معنا من مجمع رئاسة تركيا بأنقرة. والآن مشاهدينا الكرام، إلى الاستوديو ينضم إلينا السيد سيرجيو تيلابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا معنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور حسني عبيدي، أهلا بك، أبدأ معك. يعني مواجهة عسكرية في مضيق هرمز تسبقها إعادة فرض عقوبات على القطاع النفطي من قبل الولايات المتحدة، وتعقبها تصريحات للرئيس ترامب يقول فيها أن مذكرة التفاهم قد انتهت وأن التفاوض مع إيران هو مضيعة للوقت. إلى أين يقود هذا المسار؟
4: هو يقول قد تنتهي، يعني قد انتهت، يعني من الصعب جدا، لأنه هو إنجاز مذكرة تفاهم رغم كل الأمور السلبية، خاصة التفسيرات المتعددة، منها التفسير في النهاية مضيق هرمز. هناك فعلا رواية أمريكية تقول بأن المضيق يجب أن يبقى مفتوح لمدة 60 يوم. بالنسبة لإيران لابد أن يكون الملاحة البحرية يجب أن تكون تحت مراقبة إيران وعدم استعمال ما يسمى بالممر الجنوبي الذي يخضع لعمان. هذه النقطة. فأنا أعتقد الآن كل الهدف يركز حول كيف يمكن إنقاذ مذكرة التفاهم رغم المناوشات ورغم الضربات العسكرية هذا الصباح للولايات المتحدة الأمريكية.
1: اسمح لي سيد حسني، هذه الصور التي نشاهدها الآن على الشاشة هي الصورة التذكارية للقادة المشاركين في قمة الناتو حلف شمال الأطلسي في أنقرة في النسخة 36. إذن القادة من الدول الأوروبية إضافة طبعا إلى الدولة المستضيفة تركيا، الرئيس دونالد ترامب، وعدد من قادة دول العالم. ونحن الآن بصدد على ما يبدو بدء اجتماع على مستوى القادة كما هو مقرر ضمن جدول أعمال قمة الناتو لحلف شمال الأطلسي المنعقدة في أنقرة. وعودة إلى الاستوديو مشاهدينا الكرام، ونرحب بالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي الذي انضم إلينا. أهلا بك سيد نضال. لكن أعود إليك سيد حسني لتكمل الفكرة التي كنت تحدث عنها فيما يتعلق بأن الرئيس ترامب يقول أن المفاوضات قد تنتهي، وأنه بذلك، أو أسأل، إذا ما كان بذلك يترك الباب مواربا ولمن؟ هل لفريقه التفاوضي أم لإيران؟
4: يعني المفاوضات هي معلقة لمدة أسبوع، مفاوضات 60 يوم رسميا لم تنتهي لأنها لم تبدأ، بدأ فقط جولة واحدة، جولة الدوحة. هناك تعليق لمدة أسبوع لهذا الحدث الجنائزي والذي استغلته إيران أن يكون كذلك حدثا سياسيا. المناوشات العسكرية نحن في الجولة الثانية، يعني وقعت أصلا منذ توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا في منتجع برغنشتوك. الآن نحن أمام تحدي واختبار كبير لمدى صلابة مذكرة التفاهم بعد ما حدث أمس. هل الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الأمور انتهت بعدما ردت على إطلاق الصواريخ على الناقدات في ناقلة الدول خاصة قطر والسعودية في مضيق هرمز، أو في النهاية ستعتبر في النهاية بأن مذكرة التفاهم قد انتهت؟ وهذا يعتبر فعلا تصعيد خطير، يعني معنى ذلك أن سنعود إلى نقطة الصفر، وأن الآن أصبحت في النهاية يعني وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ والتوقيع على مذكرة التفاهم على اتفاق في فرساي الفرنسية قد انتهى، والعودة في النهاية إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
1: دكتور صدقيان، المفاوضات من المفترض أنها معلقة لمدة أسبوع، تنتهي في الأيام القريبة يعني بعد تشييع جثمان المرشد الراحل. ما شكل المفاوضات التي من الممكن أن تبدأ بعد كل ما حدث؟
5: في إيران هناك نكتة يتداولها الناس منذ يوم أمس لحد الآن، يقولون بأن الولايات المتحدة خسرت في كرة القدم، وظن الرئيس ترامب بأن مباريات كأس العالم قد انتهت، ولذلك هو شن هذا الهجوم على إيران. وبالتالي لكن هذا المشهد الذي نراه حاليا مشهد معقد حقيقة، وأنا كنت أعتقد يعني منذ البداية أنه هذه وقف إطلاق النار سوف لن يصمد، وسوف نشاهد مثل هذه الهجمات بين فينة وأخرى. الآن أنا أعتقد بأن هذا طبيعي جدا بسبب الهدنة الهشة التي تحكم المشهد التفاوضي، خصوصا وأن التفاوضات لا تسير الآن على سكة صحيحة، وهناك

0: تفسيرات متعددة على مذكرة التفاهم. لحد الآن الإيرانيون يقولون بأن الولايات المتحدة لم تنفذ أي فقرة من فقرات مذكرة التفاهم. على العكس من ذلك هم يعتقدون كما ذكر اليوم وكتب محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، قال بأن عدم تنفيذ فقرات مذكرة التفاهم وعددها، وأكد على أن مذكرة التفاهم تعطي الحق لإيران من العمل ما بوسعها من أجل تأمين مرور آمن للسفن في مضيق هرمز. ويقول محمد باقر قالباف بأن هذا الأمر أنيط بإيران، وإيران عندما تضع مسارات آمنة يجب على الآخرين أن يستفيدوا من هذه المسارات ولا يذهبوا إلى مسارات أخرى. وبالتالي نحن أمام اختلاف في تفسير هذه البنود في مذكرة التفاهم، لكني أعتقد بأن هذه المناوشات ليست هي الأخيرة وسوف تستمر. ومن الصعب علينا تصور أن الرئيس ترامب سوف يقطع المفاوضات أو ينهي مذكرة التفاهم، على الرغم من أنها لحد الآن لم ينفذ منها شيء، لكن من الصعب أن نتصور بأن الجانبين يريدان يعني قلب الطاولة، طاولة المفاوضات.
1: نعم. سيد نضال أبو زيد، يقول سيد صدقيان، دكتور صدقيان، أن هذه المناوشات ليست الأخيرة، ما وصفها بالمناوشات لربما هي يعني ضربات أوسع هذه المرة. برأيك من حيث تتبع خارطة هذه الضربات سواء كانت الإيرانية أو الأمريكية، ما الذي يقوله عن المرحلة المقبلة عسكريا فيما لو اختار الجانبان عدم استمرار التفاوض؟
2: نعم، يعني إذا ذهبنا لجواب سؤالك تكمن بأن نذهب إلى النمذجة، بمعنى مقارنة النموذج السابق قبل 10 أيام بالعملية العسكرية مع ما حدث ليلة أمس. أو هذا النموذج يشير إلى أن العمليات السابقة كانت عمليات محدودة، واستخدم الجانب الأمريكي عبارة ملفتة حين قال أنها ضربات دفاعية آنذاك. الآن لم نلمس هذا الاستخدام من قبل الجانب الأمريكي، كان واضح في بيان السنتكم استخدمت عبارة ملفتة، قال أنها ستكون سترايك، أي بمعنى ضربات متسلسلة وليست عملية عسكرية خاطفة وسريعة. ماذا يعني ذلك في العرف العسكري؟ عندما يقول أنها متسلسلة يعني ذلك عملية ضرب ثم بعد ذلك تقييم هذه الأهداف، نسبة التدمير، ثم بعد ذلك العودة إلى القتال. وهذا ما يشير إلى أننا أمام مراحل من الضربات الأمريكية، وهذا يقودنا إلى مفهوم جديد بدأ يدرس في المعاهد العسكرية وهو مفهوم الكومفورتابل هانتينج، أي بمعنى الصيد المريح. هذا النوع من العمليات تتقنه الولايات المتحدة الأمريكية، ويريده ترامب لأنه أسهل، أقل كلفة سياسية، وفاتورة التكاليف المالية فيها منخفضة. لذلك يركز الجانب الأمريكي على النوع في الأهداف وليس على الكم في الأهداف، وهذا ما يفسر خارطة وجغرافيا الأهداف. بدأت من سيرك إلى قشم إلى هرمزجان ووصلت إلى مشهد، بمعنى أمام شريط جغرافي ساحلي لم يتجاوز إلى العمق الإيراني، ولكنها إشارة إلى أن إيران إن صعدت نصعد باتجاه العمق.
1: وبما أنك تحدثت عن النوع سيد نضال وعن هذه المنطقة الجغرافية المحاذية لمحيط مضيق هرمز، فيما يتعلق بالنوعية ماذا تقول عندما تقصف الولايات المتحدة في كل مرة الرادارات والمنصات التي تنطلق منها الصواريخ؟ ما الذي يقوله هذا عن المستقبل العسكري لمضيق هرمز بالرؤية الأمريكية؟
2: نعم، كلامك صح.
1: تحضير لماذا؟
2: كلامك صحيح، هو كل مرة يقصف الرادارات، ولكن كلما تم إعادة بناء الرادارات يتم قصفها من قبل الجانب الأمريكي. ما يعني أننا أمام إعادة تحديث لبنك الأهداف الأمريكي؟ لكن هذه المرة الأهداف اختلفت. المرة السابقة كان هناك 4-6-90، بمعنى 4 أهداف ب6 طائرات ب90 دقيقة. اليوم نتحدث عن 80 هدف بعدد كبير من الطائرات، بالتأكيد إلى عدة ساعات أو إلى عدة أيام، ما يعني أن نموذج العملية اليوم أو نموذج الضربة اليوم اختلف. وهذا على ما يبدو أنه تجسيد لحالة سياسية يريدها ترامب، ظهرت في تصريحاته حين قال أننا نعتقد ولم يجزم، نعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت. بالتالي أعتقد أننا أمام سلسلة من الضربات الجوية، الأبرز والأهم بها منى أن الجانب الأوروبي أيضا أعلن عن نوتام، وهذه نقطة ملفتة، فوق الأجواء العراقية وفوق الأجواء الإيرانية. النوتام يفرض عندما تستشعر مجسات الرصد الاستخباري أن هناك تطور عسكري سيحدث خلال الساعات القادمة،
1: حتى نهاية أغسطس.
2: حتى نعم. نهاية أغسطس.
1: سيد ديلابينيا، الضربات مستمرة تقول القيادة الأمريكية، أو أنها قد نفذت ضربات

0: العقبات متواصلة ومستمرة أيضا كما تحدث قبل قليل السيد نضال أبو زيد. عفوا، نعود الآن إلى قمة الناتو. هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
1: قبل عام 2030 فقد حجم المصروف على الصناعات الدفاعية سيرتفع، لذلك نتخذ كل التدابير اللازمة. إن الصرف على هذه الصناعات الآن وصلنا إلى 1.5 من الميزانية الآن حسب القرارات التي تم اتخذها التحالف في لاهاي، فقد سنلتزم بتعهداتنا. إن السبب الرئيسي لنجاح تركيا هو الخطوات التي اتخذتها في الصناعة الدفاعية، القدرات الإنتاج والتصدير، فإن تركيا وصلت إلى أول 10 دول في العالم. هذا التحالف نحن تقريبا خلال 3 سنوات نتعهد بكل الأرقام التي تعهدناها بتنفيذها، كل الإمكانات المتعلقة بالصناعة الدفاعية ومشروع القبة الفولاذية وضعنا لها 24 مليار دولار لتنفيذها. تركيا لديها أكبر جيش في أوروبا، إمكانياتنا سيتم وضعها في خدمة التحالف في حال الحاجة إليها في كوسوفا وفي البحر الأسود وفي مناطق البلطيق وأيضا في كل المناطق الجغرافية، فإن تركيا تتحرك داخل التحالف بشكل فعال جدا، ونحن من أهم الدول التي تتعاون في هذا الأمر، سواء في الطائرات بدون طيار، وأثبتت نجاحها. نحن كحلفاء في هذا التحالف فقد وصلنا إلى مركز عالي جدا في هذه الصناعات، ونحن نتمنى أن يتم تبنيها في هذا التحالف، خصوصا فيما يتعلق بالتهديدات البحرية والجوية، فإن تركيا ستساهم بشكل فعال في مواجهتها. أيها ضيوف الكرام، فإن ناتو في هدفها للوصول إلى 3-0 لنصل إليه في أقرب وقت، يجب أن ننتبه إلى أمرين مهمين. أولاً الصناعة الدفاعية وأيضاً التعاون في الدفاع، يجب أن يكون هناك تواصل كامل ورفع كل العوائق بين الشركاء. هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة سواء لدى الحكماء القادة وأيضا لدى الصناع، يجب التأكيد على هذه الرسالة، نحن سنكون سعيدين بذلك. أيضا ثانيا، الشركاء في تركيا فيما يتعلق بالدفاع عن أوروبا يجب أن يكون هناك انسجاب تام وعلاقات، يجب الابتعاد عن كل العلاقات التي قد تؤذي كل التصرفات التي تؤذي بالعلاقات بين أوروبا والأطلسي. أريد أن أوجه رسالة تؤكد على الوحدة التي تنعكس بشكل فعال وكبير جدا على الأمن. يجب الابتعاد عن التفرقة، يجب استخدام العقل والمنطق والاعتماد على ذلك في التعاون. إن أي تحالف لا يعتمد على ذلك فسيؤدي إلى أزمات كبيرة في أوروبا لا نرغبها أبدا. كما ذكر الأمين العام، فإن البنية التحتية للصناعات الدفاعية عبر الأطلسي تحتاج إلى دعم كبير. أيها الأصدقاء، في حرب أوكرانيا السيد ترامب كان هو يعبر عن رؤيته في السلام هناك، إن أوكرانيا بحاجة إلى أمور عاجلة، ونحن ندعم أوكرانيا في طلباتها.

إن أوكرانيا إلى جانب الدعم العسكري سنقدم دعمنا في إطار برنامج برو إل إل. أيضا خلال دعمنا لأوكرانيا فإن روسيا نتابع بفتح قنوات التعاون أو النقاش معها لتحقيق السلام، أيضا فيما يتعلق بإيران وإحلال السلام. على الرغم إن السيد ترامب أوضح موقفه لإيجاد حل ونحن نقدر ذلك، إلى جانب جهودنا الدبلوماسية فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بتنظيفه من كل الأسلحة، نحن سنساعد وسنساهم في ذلك، في تنظيفه من الألغام. أيضا فإن تركيا تطلب فيما يتعلق ب الدفاعات العسكرية والبطاريات الدفاعية بإسبانيا وأمريكا وإيطاليا، نتقدم لهم بالشكر لمساهمتهم في توفير بطاريات مساعدة، البطاريات الدفاع الجوي. هذه المشاركة اليوم نهتم بها كثير، وهذه الشراكة في الشرق الأوسط مفاتيح إبقاء على السلام يأتي عن طريق حل الدولتين، نؤكد على هذه الحقيقة مرة أخرى، بالأخص في غزة وفي لبنان. إن المحافظة على السلم هناك هو مسؤولية على عاتقنا جميعا. في النهاية فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب بكل أشكاله يجب أن نقف صفاً واحداً، أؤكد على هذه الفكرة مرة أخرى. أتمنى لهذه القمة أن تأتي بالخير، وأتقدم بالشكر أيضاً لكل الذين ساهموا في تنظيم هذه القمة. أريد أن أتقدم بالشكر لاستضافة هذه القمة. هذه فعلا طائرة، أنتم تعلمون ما هو

0: نعم، إذن كانت هذه كلمة الرئيس أردوغان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع على مستوى القادة ضمن قمة حلف شمال الأطلسي. تحدث عن عدد من النقاط الهامة تحديدا في الإطار العسكري. قال أن تركيا تملك أكبر جيش في أوروبا، وأن إمكانياتها سيتم وضعها في خدمة التحالف في حال الحاجة إليها. وقال أن تركيا ستتحرك داخل التحالف بشكل فعال، وتحدث عن الصناعات التركية، وقال أن تركيا وصلت إلى مرحلة متقدمة من الصناعات، وأيضا أن تركيا خصصت 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو من مجمع الرئاسة التركية في أنقرة. ينضم إلينا مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، أهلا ومرحبا بك. أبرز ما جاء في هذه الكلمة للرئيس رجب طيب أردوغان أمام القادة في هذا الاجتماع.
1: نعم، يعني هذه الكلمة الافتتاحية التي تسبق الاجتماع المغلق الأهم في كل هذه القمة، والذي سيجمع رؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. أراد أردوغان هنا أن يركز ويثبت النقاط والمسلمات إن صح وصفها من وجهة النظر السياسة الخارجية التركية. هنا واضح جدا أنه أكد على التزام أنقرة بما تعهد الحلف بالالتزام به، وهنا نقصد طبعا أن يكون الإنفاق العسكري يصل إلى 5% من الإجمال الدخل القومي لدول الحلف، وهو من أهم المواضيع التي ركزت عليه هذه القمة، سواء على لسان الآن قبل قليل رجب طيب أردوغان، وأيضا على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا، الذي أكد أيضا صباح اليوم بأن هذه القمة تحقق إنجازا كبيرا، خصوصا في يومها الأول، من خلال الاستثمارات الكبيرة، من خلال العقود الكثيرة بمليارات الدولارات التي تم التوقيع عليها في إطار التزام دول الحلف بما تعهدت به في الدورة السابقة في لاهاي. والمقصود هنا كما ذكرنا رفع مستوى الإنفاق العسكري إلى 5% مع حلول عام 2035. وقال بأن في هذه القمة أصبح الرقم هو 4%. إذن الدول الحلف تتقدم بشكل كبير في هذا الإطار. أردوغان ذكر

0: المسلحة التركية. طبعا الأتراك هنا يركزون، وأردوغان ألمح كثيرا إلى نقطة مهمة تؤرق تركيا إن صح وصف أو استخدام هذه الكلمة، لأن أنقرة دائما ما تتحدث عن ما تقوم به أوروبا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي من حظر على الكثير من الأسلحة والمعدات التي تستخدم في الأسلحة تجاه تركيا، وأن هذا أمر مرفوض على اعتبار أن تركيا لا تقوم بنفس الشيء. تركيا كل ما تصنعه وكل التطور الكبير التي وصلت إليه في مجال الصناعات العسكرية تقول بأنه مفتوح للمشاركة والتعاون مع حلفائنا، لأن هذا ليس إرثا فقط محليا وإنما لكل الحلفاء، ويجب أن يكون هناك تكامل. واضح أن إشارات كثيرة جاءت في كلمة أردوغان في هذا الإطار، لأنه يريد أن يكون هناك تعاون حقيقي لتكون النتيجة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مثمرة بمشاركة كل الدول دول الحلف. أيضا تحدث طبعا عن الوضع في إيران والوضع ما تم التوصل إليه من تفاهم، ويعني قال بأن ما قام به الرئيس ترامب أمر جيد، ونحن ندعم استمرار التوقف عن أو إيقاف هذه الحرب. نعلم أن الآن هناك توترات كثيرة، لكن واضح أن أردوغان ركز على أن يجب المضي في مسار السلام وإيقاف هذه الحرب والوصول بالمنطقة إلى بر الأمان، على اعتبار أن هذه الحرب لم تضر فقط إيران والمنطقة، بل كل العالم تضرر جراء الحرب الإيرانية. أيضا تحدث عن أوكرانيا، وهو طبعا من الملفات المهمة جدا بالنسبة لتركيا وبالنسبة للحلف. قال وتحدث طبعا عن الدور التركي الكبير في دعم أوكرانيا وفي دعم التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو أيضا ما أشار إليه من خلال أيضا دور الرئيس ترامب في هذا الإطار ومساعيه لإحلال السلام، لكنه أكد على موقف الحلف أيضا، وهو طبعا كما تعلمين دعم أوكرانيا في هذه الحرب المستمرة منذ عدة سنوات.
1: جزيل شكر لك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من مجمع الرئاسة التركية في أنقرة. وعودة إلى الحوار مشاهدينا الكرام. سيد حسني عبادي، دكتور حسني، أريد أن أتوقف عند نقطة تحدث عنها الرئيس أردوغان عندما قال أنه يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين حلفاء الناتو، وهذا يحيلنا إلى السؤال حول علاقة أنقرة بالناتو، على الرغم من أنها تستضيف الاجتماع الآن، لكن كان هنالك حديث بأنه لا بد من إشراك أنقرة في خطط الناتو أيضا.
2: صحيح.
1: تقرأ ذلك
2: الرئيس التركي أخرج خلاف للعلن، وخلاف مهم ما بين تركيا وبين دول أوروبية هي في نفس الوقت أعضاء في الحلف الأطلسي، ليس فقط في الأسلحة وإنما حتى في الاجتماعات الأمنية وفي الخطط الدفاعية لتلك الدول الأوروبية. يعني تركيا مستثنات، ولذلك هو في النهاية اختار هذا الوقت ليقول بأنه لا يمكن في النهاية أن تستمر هذه العلاقة الصحية داخل الحلف الأطلسي ودول أوروبية أعضاء في الحلف الأطلسي، يعني في النهاية أقصد تركيا من العديد من الخطط من الاجتماعات وكذلك من الشراء بعض الأسلحة الأوروبية الموجهة المطلوبة من قبل تركيا.
1: سيد ديلابينيا، من استمع لكلمة الرئيس ترامب سواء اليوم أو بالأمس في اليوم الأول لهذه القمة، يعني يرى بأن واشنطن تنظر بعين الرضا إلى الدور الذي تلعبه تركيا في إطار تعزيز البنية الصناعية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي من خلال صناعاتها المتطورة، وقال بشكل واضح بأن تركيا أصبحت قوة عسكرية. هل هذا لربما تمهيد ما من شأنه أن يقود إلى بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى أنقرة؟
3: أنا لا أريد أن أسبق الرئيس بشأن القرارات التي قد يتخذها لاحقا، ولكن يبدو وكأن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي فيما يتعلق بذلك. علينا أن نتذكر أن تركيا بعد الولايات المتحدة هي أقوى دولة في تحالف الناتو، إذن هي ثاني أقوى دولة في التحالف. وهناك أيضا علاقة متينة ما بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك مفاوضات بشأن ذلك الآن. نظرا لأن الناتو بات ينفق المزيد من المال على الدفاع، عليهم أن يفكروا بكيفية ربط هذا الإنفاق بالقدرات وكيفية تعزيز صناعة الدفاع لكي يتمكن التحالف من موائمة القدرات مع التهديدات التي يواجهها الحلف. وإذن هناك وضع

0: ديناميكي يتطور الآن، وأيضا تغير التهديدات التي نراها نظرا لما يحصل في روسيا وأوكرانيا واستخدام المسيرات واستخدام الذكاء الاصطناعي. كل هذه الأمور سيتم التناقش بشأنها.
1: أنا لا أطلب منك أن تستبق الرئيس، لكن أريد أن أعود إلى هذه النقطة تحديدا، العلاقات الأمريكية التركية فيما يتعلق بالصناعات العسكرية. بالأمس كان هنالك لربما عدم التزام واضح، لكن تصريحات تشي وتقول بأن هنالك نوعا ما قبول بأن يكون هنالك مناقشة على الأقل لبيع هذه الطائرات لتركيا. وأيضا كان هنالك إشعار من قبل الرئيس ترامب في حزيران الماضي بأن الولايات المتحدة من الممكن أن تبيع تركيا محركات الطائرات التي تحتاجها للطائرة المقاتلة التي تنتجها تركيا على أراضيها الآن. هل هذا ما سمعته اليوم من الرئيس ترامب وبالأمس يقود إلى حلحلة في هذا المشهد أو تقدم خطوة؟
0: أعتقد نعم أن هذه خطوة إيجابية. التحديات التي نواجهها مع تركيا هي أنهم قد اشتروا الS-400، وهي منظومة دفاع جوي روسية لا تتماشى مع طائرات الF-35. وإذا أعتقد أن الاجتماعات التي عقدوها هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولن أتفاجأ إذا بيعت هذه الطائرات لهم، ولكن طبعا لا أريد أن أستبق الرئيس.
1: سيد نضال أبو زيد، تركيا تتحدث عن جيشها الذي لديه إمكانيات ويضعها في خدمة التحالف في حال الحاجة إليها. علاقات جيدة تربط الرئيس أردوغان بالرئيس ترامب لطالما يجري الحديث عنها، والجميع يسأل حتى في إسرائيل عن هذه الصفقة من الممكن أن تكون. الرئيس أردوغان بالأمس كان قد قال بأن الولايات المتحدة قد تبيع تركيا 5 مقاتلات من نوع F-35. إلى أي مدى هذا ممكن في الفترة المقبلة في كل ما يحدث في المنطقة وإعادة تموضع تركيا العسكري أيضا؟
2: منى، لا ننسى أن تركيا كتلة جغرافية كبيرة وكتلة عسكرية ضخمة وكتلة اقتصادية، بالتالي هي كعضو في الناتو أن تقوم بهذه الخطوات العسكرية، هذا يعزز الوضع الجيوستراتيجي لتركيا، سيما أنها تأتي في موقع جغرافي يسمح لها بإعادة تموضع عسكري بين الشرق الأوسط وبين الاتحاد الأوروبي. هذا أولا. اثنين، لا ننسى أن مشروع الF-35 هو كانت رغبة تركيا، لكن تركيا طورت طائرة مشابهة دبليكيت مستنسخة عن الF-35، وهي كان طائرة تركية بنفس مواصفات 35، ولكن
1: والتي لا تزال بحاجة إلى محركاتها من الولايات المتحدة.
2: تماما، ولكن هي يبدو أنه لديهم معضلة فنية تتعلق بموضوع المحركات. هذا الأمر يزعج الجانب الإسرائيلي، يزعج الكيان الصهيوني، لأن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن تركيا تدخل على معادلة التوازن في الإقليم، لذلك تحاول إسرائيل أو يحاول نتنياهو إعاقة أي تقدم أمريكي في صفقة الF-35. ولكن بالمجمل أعتقد أن تركيا في ظل وجود طائرة الكان المشابهة لطائرة الF-35 قادرة على إعادة استنساخ النماذج الموجودة لدى الF-35، أو على أقل تقدير قادرة على استمالة رأي ترامب فيما يتعلق بما تحتاجه من محركات أو من قطع غيار للF-35.
1: دكتور،
3: اليوم صباحا إلى تل أبيب لطمأنة الجانب الإسرائيلي، يعني كانت زيارة غير مبرمجة.
2: لا، هي ألغيت قبل قليل.
1: كان من المفترض أن يذهب إلى تل أبيب لربما لأجل هذه النقطة، ولكن بعد تصريح الرئيس ترامب كان هنالك إعلان من قبل القناة 12 بأن هذه الزيارة ألغيت حتى في هذه المرحلة. دكتور صدقيان، قد يخرج القادة من هذا الاجتماع الذي من المفترض أنه يعقد الآن بقرارات فيما يتعلق في مضيق هرمز، وقد تجد إيران نفسها لا تواجه الولايات المتحدة فحسب بعد هذا الاجتماع. ما هي التحضيرات الإيرانية لسيناريو مثل هذا؟
4: هناك وضع داخلي داخل الناتو، وهناك وضع داخلي لا يحسد عليه، وهناك وضع داخلي آخر لا يحسد عليه بين الناتو والرئيس ترامب. وبالتالي نحن يعني عندما نزل الرئيس ترامب في أنقرة وقال بأن الناتو لم يأتي معنا كثيرا ولم يتعامل معنا كثيرا، وبالتالي هناك مشكلة. المشكلة عند الناتو مشكلة أوكرانيا، وبالتالي هذه المشاكل مع أوكرانيا انعكست على الأوضاع الاقتصادية.
1: دعنا من مشكلة الناتو ومشكلة ترامب، نذهب إلى مشكلة إيران.
4: نعم. إذا كانت هذا عنده هذه المشاكل الكبيرة، لا أعتقد بأن الناتو مستعد أن ينخرط في بؤرة عسكرية يعني بغير واضحة المعالم. وحتى في السابق أيضا الناتو رفض أن يأتي مع الحرية 1 والحرية 2، ورفض نداءات ترامب من أن ينسجم مع ترامب.

0: ترامب في فتح مضيق هرمز بالقوة. أنا لا أعتقد بأن الناتو حاليا على استعداد أن لا على يعني لا على الاستعداد النفسي ولا على استعداد القوة التي يستطيع فيها أن ينخرط في معركة. هو قال بأن المعركة ليست معركتنا، هي معركة دولة أخرى، وقال هو ما أخذه على الرئيس ترامب أنه لماذا نذهب في معركة هي ليست معركتنا وهي معركة إسرائيل.
1: بالنسبة لإيران ما ثقل التصريحات البريطانية فيما والفرنسية فيما يتعلق بإرسال قوة إلى مضيق هرمز؟
0: أنا أعتقد بأن إذا كان بريطانيا أو فرنسا تستطيع أن ترسل قوات لأرسلت في السابق، وبعد ذلك الإيرانيون لا يعولون كثيرا على الناتو. الناتو قال بأنه أرسل 5000 طائرة عسكرية ساعدت العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وبالتالي هؤلاء ساعدوا وساعدوا أيضا أو هم الذين أوجدوا الأرضية لهذا العدوان عندما فعلوا آلية سناب باك في مجلس الأمن الدولي. وإيران يعني لما لا تأخذ بعين الاعتبار كثيرا الناتو أو الدول الأوروبية لأنها تعتقد بأن الناتو مشارك في العدوان مع إسرائيل والولايات المتحدة، والخمسة آلاف طائرة التي قالوا عنها الناتو بأنها شاركت في العدوان يعني واضح صورة الناتو عن إيران واضحة، وهي لا تخشى الناتو أيضا.
1: نسأل في إطار العلاقات الدولية دكتور حسني عبادي، قد يخرج هذا الاجتماع لربما قرار أو اتفاق ما فيما يتعلق في مضيق هرمز، برأيك كيف ستقرأ المشهد في حينه فيما يتعلق بالجانب الإيراني وطريقة تعامله مع مضيق هرمز اليوم؟
2: أنا عكس زميلي دكتور صدقيان، أعتقد فعلا أن الرئيس ترامب سيجد ما يحتاجه في اجتماع أنقرة. أولا لأن هناك عديد من الدول متضررة وستتضرر أكثر من عودة الحرب أو حتى من غلق مضيق هرمز. أمين عام الحلف الأطلسي كان واضحا هذا الصباح وقال أنا أبارك ونحن في النهاية مع الموقف الأمريكي ضد العمليات العسكرية الانتقامية ضد إيران، لأنه لا يمكن إيران أن تتحكم في هذا المضيق، والمذكرة واضحة في أن 60 يوم لابد يكون المضيق مفتوح. فأنا أعتقد أن الحلف الأطلسي الذي يحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستعد فعلا على المقايضة، مقايضة موقف في النهاية صحيح ليس بالإجماع لكن أغلبية مع الرئيس ترامب مقابل أن يبقى الرئيس ترامب مع الموقف الأطلسي والأوروبي في قضية أساسية بالنسبة لأوروبا وهي قضية أوكرانيا.
1: طب عند هذه النقطة أنقلها إلى سيد نضال أبو زيد، هل هذه الدول من حلف شمال الأطلسي أصلا قادرة على فعل ذلك، هذا الفعل العسكري في مضيق هرمز لتأمين الملاحة، ونحن نتحدث عن دول بعينها وليس على الحلف؟
3: لا ننسى أن هناك تحالف الراغبين موجود على الأرض وأدواته موجودة ومنفذ، ولا ننسى أيضا أن هناك تحالف موجود في البحر الأحمر تقوده إيطاليا، بالتالي تحالف الراغبين الذي تقوده بريطانيا وفرنسا له قطع بحرية موجودة في بحر العرب.
1: تقصد بعيدا عن نفوذ الأطلسي؟
3: بعيدا عن نفوذ الأطلسي، ولكن يبدو أن التصريحات التي صدرت قبل قليل من أردوغان هذه تدعم تحالف الراغبين، وأنا أعتقد أن الإمكانيات متوفرة، الأدوات متوفرة، المدمرة الفرنسية الإلزاس والتي تسمى الإلزاس وهي من أكبر مدمرات المخصصة في إزالة الألغام موجودة بالقرب من بحر العرب، بالتالي الاجتماع في الناتو أعتقد أنه سيدعم ويعزز مهمة الراغبين التي تقوم بها القيادة الفرنسية البريطانية. نقطة جديرة بالاهتمام وصدرت يوم أمس عن السنت كم حين قال الجانب الأمريكي أنه يعرف أعداد الألغام الموجودة في مضيق هرمز استنادا، وهنا الجملة المهمة، إلى الاستخبارات البشرية، ولن أتي بأي تفاصيل أخرى حسب الإعلان الأمريكي. هذا الأمر يشير عندما قال الاستخبارات البشرية إلى الهيومنز ما يعرف في الدراسات العسكرية، بمعنى أن هناك جهدا استخباريا عالي يجري في مضيق هرمز يدعم مهمة الراغبين. يأتي الدعم الأوروبي الذي جاء في مؤتمر الناتو الآن لدعم المهمة ككل استخباريا وعسكريا.
1: دكتور حسني اسمحوا لي أن أعود لك بسؤال سريع، المشهد يدور على نفسه، لا أحد يحتوي المشهد، لا إيران ولا الولايات المتحدة، الضربات باتت هي اللغة القائمة الآن، هذا المشهد ما هو، كيف شكل الاستمرارية فيه؟
2: هناك فرصة، يعني أعتقد ما زالت متاحة للأطراف التي ضمنت الاتفاق، يعني لقطر وباكستان، وأعتقد لديهم الإمكانية في النهاية التحرك سريعا، خاصة وأن مذكرة التفاهم أصلا تتيح في الأصل بأن هناك اجتماع أو هناك لجنة على مستوى عالي يمكن أن تتدخل في حالة تعرض هذه المذكرة إلى خطر ما.
1: طيب فيما يتعلق سيد ديلابينيا في هذا المشهد الآن في مضيق هرمز وفي كل موضوع

0: موضوع المفاوضات، إذا لم يكن هنالك تفاوض بالتالي هل بالضرورة سيكون هنالك حرب؟
1: بشكل كامل، فإن هناك خيار العودة إلى العمل العسكري، ولكن مع ذلك أخذ بعين الاعتبار الجهات الأخرى التي ساهمت بإنجاح هذه المذكرة. أنا لا أعتقد أن هناك ضغط كاف من جانب الشركاء والحلفاء لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نتوصل إلى تسوية متفاوض عليها. وإذا لا يزال هناك نقاشات يجب أن تحصل ما بين الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا قبل أن يتم تفكيك مذكرة التفاهم. هذا إطار متين ويعطي إيران الفرصة لأن تعود إلى طاولة المفاوضات، ولكن
2: الوضع في مضيق هرمز وأيضا العدالة في مشاركة دول الحلف في دعم في ميزانية الحلف وكذلك دعم أوكرانيا
1: شركات هذه الصناعات في تركيا خلال السنوات الماضية.

0: الدول الأعضاء، وكيف أنه بإمكان الدول أن تعمل معا من أجل شراء الأسلحة، والناتو بإمكانها أن يؤدي دورا مميزا في ذلك على صعيد الدول الأوروبية. وأيضا مثل تركيا مثلا، هي دولة عضو في الناتو وليس في الاتحاد الأوروبي، ولذلك الحلف بإمكانها أن يؤدي دور مهم.
1: هناك معلومات عن أن فرنسا وبريطانيا سيقدمان مقترح حول مضيق هرمز، هل من المرجح أن توافق على المقترح للمشاركة في تأمين المضيق؟
0: الصوت متقطع من المصدر. الدول الأوروبية تقول أن هذه الحرب ليست حربهم، والرئيس ترامب غير مسرور إزاء ذلك، ولقد انتقد اليوم أدوار بعض الدول الأوروبية، مثلا اليوم انتقد الدور الإسباني. الصوت متقطع. الصوت متقطع من المصدر.
2: إذن كانت هذه النافذة التي قدمها مدير مكتبنا عبد العظيم محمد من أنقرة في متابعة مجريات أعمال قمة الناتو التي تعقد في العاصمة التركية أنقرة، في سياق التطورات الحالية المرتبطة بالتصعيد الذي يعود بشكل ربما يفرض نفسه مرة أخرى على المشهد وعلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة ما جرى في مضيق هرمز من استهداف للسفن، وأيضا عودة التصعيد الأمريكي تجاه إيران خلال الساعات الأخيرة. عموما ساعة جديدة تبدأ الآن، تستمر فيها هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، وللأوضاع في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأضاف أنه لا يريد التعامل مع إيران وأن الموضوع انتهى بالنسبة له. وأضاف ترامب خلال لقاء معتبرا أن هذا هدر للوقت. يأتي ذلك بعد أن قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربات ردا على هدرة واشنطن. نتابع هذه التطورات مع مراسلنا من مجمع الرئاسة التركية بأنقرة، وهو مراسل البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ربما طغت تصريحات ترامب التي تحدثت عن انتهاء مذكرة التفاهم حسب

0: نعم مريم، لكن دعيني أبدأ بالأحدث. هنا الآن بيان صدر قبل دقائق من وزارة الكهرباء في الكويت. هذا البيان كشف عن أن هناك خروج لعدد من خطوط نقل الطاقة أو الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية، وبالتأكيد نتيجة كما جاء في البيان نتيجة شظايا، أو تأثرت هذه الخطوط بسقوط شظايا كما يبدو ناتجة عن التصدي للهجمات أو للأهداف المعادية التي دخلت فجر اليوم لهذه الأجواء والتي تعرضت لها الكويت في الساعات الماضية. لكن قالت وزارة الكهرباء أيضا في بيانها بأن هذا الأمر لم يؤثر على استمرارية عمل الوزارة، وأن أيضا هناك تقييم للحالة بشكل عام لحالة الكهرباء. لكن حقيقة مريم كان هناك انقطاع منتصف ليلة البارحة أو بداية فجر هذا اليوم، وقبل أن يتم إطلاق صافرة الإنذار التي انطلقت عند السادسة صباحا فجرا، أي قبل 4 ساعات تقريبا من انطلاق هذه الصافرة، كان هناك انقطاع في كثير من مناطق البلاد هنا في الكويت. ولكن هذا الانقطاع سرعان ما عادت حقيقة الكهرباء، لكن الآن لا يعرف إذا ما كان هناك ربط بين هذا الانقطاع وهذه التصديات التي جاءت. حتى الآن هذا البيان لم يذكر هذا الشيء، إذا ما كان هذا الانقطاع بسبب سقوط الشظايا وبالتالي خروج الخطوط الهوائية عن الخدمة، وبالتالي تم إرجاعها كما جاء في بيان وزارة الكهرباء. اليوم كانت الكويت فجرا عند السادسة صباحا أيضا انطلقت صافرتا إنذار متكررتان حقيقة، لتعلن عن أن هناك هجوم كما يبدو واختراق الأجواء الكويتية بأهداف معادية قادمة من إيران. لكن هذه الأهداف أو هذه الصافرات لم تتزامن مع سماع أي أصوات انفجارات حقيقة في البلاد. لكن أيضا جاء بيان للجيش الكويتي بعد ساعات من انطلاق صافرة الإنذار، وهو البيان الثاني، والذي كشف عن أن هناك صاروخين باليستيين تم التعامل معهما من قبل منظومة الدفاع الجوي الكويتية، وأيضا هناك 13 مسيرة أو طائرة مسيرة أيضا تعاملت معها وفق الإجراءات المعتمدة والعملياتية هنا في بخصوص وزارة الدفاع في هذه مع هذه الأهداف المعادية. أيضا وزارة الخارجية وبعجالة أيضا أصدرت بيانا أيضا أكدت فيه بأن تدين وتستنكر هذه الاعتداءات المتواصلة والمستمرة على البلاد، مع الاحتفاظ بحقها الدائم لصون سيادة البلاد.
1: شكرا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا من الكويت. أذهب إلى طهران مع مدير مكتبنا من هناك نور الدين الدغير. نور الدين، بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. ماذا عن إيران وتقديرها لعمر هذه المذكرة، إن كانت ستستمر أم لا بالنسبة لهم بعد التصعيد الأخير؟
2: مريم، بكل تأكيد لحد الساعة لا يوجد هناك أي موقف إيراني يعلق على ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم. لكن بكل تأكيد هناك مجموعة من النقاط يجب الإشارة إليها. هل ما تم الحديث عنه يعني أن نهاية مذكرة التفاهم قد وصلت؟ يبدو أن الأمر صعب. ما لماذا؟ لأن هناك عملية وساطة متواصلة لحد الساعة، الوسطاء يسعون لحد الساعة للحفاظ على ما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هناك خروقات حدثت بهذه المذكرة، وربما هو ما دفع الرئيس الأمريكي للإعلان رسما بأنه يعتقد بأنه انتهت، لأن هناك توتر في مضيق هرمز. كان من المقرر أن يتم وقف هذا التوتر بناء على البند الخامس من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك عودة العقوبات النفطية على طهران بناء على البند التاسع الذي يرفع على العاشر الذي هنا يؤكدون غير مرة أن الدخول في مرحلة أخرى، يعني لا بد من تنفيذ هذه القرارات. إذن عمليا نحن أمام مذكرة تفاهم تعيش إشكالات، لكن هل

0: عودة إلى الحرب. الأمر في النقطة ويبدو أنها قد تكون ذات مصداقية، خاصة في ظل الحديث عن جهود من أجل إنجاح العملية الدبلوماسية. وكذلك يمكن ربط هذا التوتر مريم كذلك حاليا وارتفاع هذه النبرة ربما للوضع الداخلي الإيراني. هناك مراسم تشيع في إيران، هناك غضب شعبي في إيران، هناك دعوة للانتقام في إيران، وبالتالي لحد الساعة لم يتم تثبت منه. على أن جولة من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على الأقل زمنيا مجدولة بداية نهاية هذا الأسبوع، وهناك حديث عن يوم السبت أو عن يوم الأحد. إذا ما ثبت ذلك وتم التأكد على هذا اللقاء، يمكن القول أننا تجاوزنا مرحلة الخطر وعدنا إلى مرحلة المفاوضات.
1: سعدتم مساء، يسرني أن أكون معكم يا مريم ومع زملائي المتحدثين. أعتقد أن الرئيس ترامب عبر عن غضبه بشأن طريقة سير الأمور مع إيران بالنظر إلى أنهم بدأوا باستهداف السفن البريئة التي كانت تمر عبر مضيق هرمز، والولايات المتحدة قررت أنه يجب أن يكون هناك إلغاء العائدات. ولكن في ذات الوقت
2: الولايات المتحدة وإيران، بين إيران وإسرائيل أيضا، وكنا نقول بأن هذه العمليات إذا ما استمرت فإنها سوف تتصاعد وهي على تصاعد وليس على انخفاض. ما حدث فجر اليوم هو سابق، كان منذ السابع عشر من يونيو حزيران لحد الآن هذه كانت الأقوى والأعنف والأوسع انتشارا والرد على الهجمات، وبالتالي من الصعب التوقف عند حد معين. أنا أعتقد بأن الجميع سواء كان الوسطاء أو الجانبين الإيراني والأمريكي وحتى الدول الأخرى في المنطقة، من مصلحة الجميع الآن أن يتم العمل على خفض التصعيد،
3: يوقف هذا التصعيد ويحد من توسعه أكثر.
1: أعتقد أن اللاعبين يتقاسمان المسؤولية، ولا أحد يريد التصعيد في الموقف، ونحن نشن يكون حربا واسعة النطاق، ولكن ما يحدث الآن هو جزء من هذه العملية التفاوضية، وكل من الجانبين يريد أن يقول هذا الأمر غير

0: العقوبات النفطية على إيران. هنا ربما يتراكم حجم ما لم تلتزم به واشنطن في مذكرة التفاهم، بالتالي هناك مسؤولية أمريكية في وصول أو عودة التصعيد إلى المشهد من جديد.
1: أعتقد أن مذكرة التفاهم تنص على أن الطرفين ينبغي عليهم القيام بأمور معينة. إذا ما نظرنا إلى لبنان، فالمقاتلون من حزب الله يقومون بالهجوم على إسرائيل وإسرائيل ترد، وهذا جزء من أن هذه الهدنة لا تستمر. أيضا هناك قضية أخرى وهي الهدنة، الإيرانيون يطلقون النار على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهذا انتهاك آخر. الولايات المتحدة قدمت التراخيص لكي يستطيع الإيرانيون استغلال بيع النفط، وهذا أمر كبير، هم أنتجوا ثالي بيع النفط. وأيضا إن لم يكن هناك ذلك الاستهداف للسفن التي تعبر المضيق، يمكن لك أيضا أن تحصل على إفراج عن الأصول الإيرانية، وهذا يمكن الإيرانيين أيضا من الاستفادة من رفع بعض العقوبات. كل هذا يعتمد على سلوك إيران، وهذا الأمر كان متاحا دائما وتم النص عليه من البداية. إذن لماذا تأتي المفاوضات وأن يقوم بالالتزام ببنود مذكرة التفاهم؟
0: صدقيان يقول ضيفنا دي لابينيا إنها نية حسنة من الأمريكيين، لأن إيران
2: بالمرور الآمن لناقلات النفط وانخفضت أسعار النفط في البورصة الدولية، كان على الرئيس ترامب، هذا رفع عندما انخفضت أسعار النفط. أما الأرصدة الإيرانية المجمدة ولا في جيبها لم يدخل لحد الآن، لحد هذه الساعة، وبالتالي نقول أنه حصل. أما السفن،
0: لأن الأمريكيين يقولون أن لا شيء حصل أيضا في مضيق هرمز وفقا
2: للتقرير. مضيق هرمز رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، وإيران سمحت بدون رسوم بدون أي شيء أن تدخل ناقلات النفط، ودخلت وانخفض سعر النفط. هذا مؤشر كبير أنه من الذي عمل على خفض أسعار النفط، الولايات المتحدة أم إيران؟ إيران سمحت بهذا عندما وقع الرئيس ترامب على هذه الوثيقة التي هي لصالح إيران، هي خدعة وخدعة كبيرة. وبالتالي رئيس ترامب كان يريد أن يحقق أهدافا أخرى غير تلك الفقرات التي وردت في مذكرة التفاهم. هذا المعنى الآن أصبح هو الأكثر. عند ذلك يصعب التفاوض، يعني الحالة التفاوضية الإيرانية

0: نسأل في البداية، كيف ألقت هذه التطورات وهذا التصعيد الذي يعود بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
1: تعني أن كل البضائع تتنقل بحرية في الاتجاهين، لأن إغلاق المضيق يؤثر على اقتصاد العالم وعلى كل الناس، وهو يؤدي إلى انهيار في الوضع الجيوسياسي ولا ينفع أي طرف على الإطلاق. فالرسالة كانت إيجابية، وهناك دعم هائل تم تقديمه، ونود أن نرى التنفيذ يتم الآن.
0: وحتى يحدث التنفيذ، سيتوني كايجر، هل تتحدث دول؟
1: أتحدث جزئيا باسم بعض الدول الأوروبية، فنحن جاهزون للعمل، وهناك تحركان يجريان.
0: التقنيات ربما يقدمها أعضاء الحلف للرئيس ترامب من أجل المضي في المذكرة، لأنه قال قبل قليل في تصريحه أنه يعتقد أن

0: تصعيد من الحروب أو التصعيد، ولكن تخفيض التصعيد. لذلك علينا حقا أن نصل إلى الحل.
1: هذا الحوار هل تثار فيه سيد توني كايزر الآن مسألة موقف الناتو كتكتل ثم موقفه كدول تجاه إيران ومسألة الحصول على النووي؟ يعني هناك موقف أمريكي وتحرك أمريكي في اتجاه منع إيران من ذلك، لكن هل تتحرك أيضا دول الناتو في ذات الاتجاه على الأقل على مستوى المواقف في هذه المرحلة؟
0: واضحة، يتم اتخاذها من الهيئات المعنية على الصعيد الدولي، أي الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، بأن الانتشار النووي هو لا يسهم بالسلام في العالم بل العكس. لذلك نحن نتفق على أن حيازة الأسلحة النووية هنا في المنطقة يعتبر تهديدا إضافيا. لذا هنا لا شك أبدا بأن السلاح النووي يجب أن يتم إخراجه من هذه المعادلة بالكامل.
1: وما أسميته تهديدا بالنووي هو ما دفع ترامب للذهاب إلى هذه الحرب ضد إيران في فبراير الماضي، وربما هذا التصعيد الذي يحدث الآن بسبب منع إيران أو استهداف إيران للسفن التي تعبر المضيق ومن ثم عودة الأمريكيين أيضا لضرب مواقع داخل إيران، أيضا مرده ربما التوتر في مسألة النووي تحديدا، وهي واضحة أيضا في مذكرة التفاهم بين البلدين. قرار الناتو هنا
0: لا تحقق المزيد من الاستقرار ولكن العكس تماما. وبالنسبة لقرار الناتو فهو واضح، لكن ليست مهمة الناتو أن تقوم بإزاحة هذا الموضوع بقوة من المعادلة. نحن ما زلنا نقوم بتنفيذ آليات دولية ونحث على أن هذه الآليات يتم تطبيقها في المرحلة القادمة للتعامل مع هذه القضية بالتحديد.
1: تطور هذه الآليات سيد كايزر إلى قرارات للانخراط الفعلي لدول الحلف مع الأمريكيين في هذا التعامل مع إيران وفق مقتضيات المرحلة الحالية، إن كان بتصعيد عسكري أو بالتعامل مع الألغام في المضيق في مضيق هرمز إذا انتهت هذه الجولات من التصعيد، أو أيضا في المباحثات المرتبطة بالنووي؟
0: أعتقد أن علينا العودة إلى طاولة المفاوضات كلنا. هناك شركاء آخرون، أي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والصين أيضا وروسيا. لذا أعتقد أن المعادلة
1: جزيلا لك. أيضا معنا من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، ما الذي بقي من اجتماعات ولقاءات
2: يصل إلى نهايته، خصوصا أن هناك مؤتمرات صحفية خلال الساعتين المقبلتين ستبدأ بالنقاد؟ أولها سيكون الأمين العام للحلف مارك روتا برفقة وزير الدفاع التركي، ثم مؤتمر صحفي آخر يليه للرئيس الأمريكي. لكن ربما نعرج على ما له علاقة بما قاله الرئيس الأمريكي هذا الصباح في ما له علاقة بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا. كان هناك موقف لافت للمفوضية الأوروبية قبل قليل في بروكسل بالحديث عن أن أي قطع

0: ووحده اراضيه، وتحدث ايضا عن ان خيار التفاوض هو تتقاطع وتتماهى مع المواقف السابقه ولقائه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا شك انه سياتي بنتائج ايجابيه بالنسبه للملف اللبناني. والى جانب هذه المواقف البارز خلال تحدث هذا المصدر عن فكره طرحت لعقد الجو.
1: شاشتنا هو تصريح للرئيس اللبناني الذي يقول: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد للهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. هذا إذن آخر تصريح للرئيس اللبناني جوزيف عون في تعليقه على التطورات الأخيرة. دعم غالبية اللبنانيين وبينهم الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب. هذه التصريحات إذن المرتبطة بما يقوله الرئيس اللبناني، ستكون لنا وقفة معها أيضا في محطاتنا النقاشية القادمة. لكن نذهب الآن لنناقش التوتر في مضيق هرمز بعد ارتفاع أسعار النفط.
2: الاقتصادية الخاصة وفيها واشنطن تضيق الخناق على النفط الإيراني، 63 مليون برميل عائمة في البحار وأصول نفطية تقدر بنحو 13 مليار دولار لا تزال بانتظار المشترين. وفي المقابل يعود التوتر ليخيم على أسواق الطاقة بعدما جددت الهجمات قرب مضيق هرمز المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية لتعود علاوة المخاطر إلى الواجهة وتدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع. فما انعكاسات هذا التصعيد؟ وهل تدخل الأسعار مرحلة جديدة من التقلبات؟ لفهم أبعاد هذا

0: ساعات الليل قصفت عدة مواقع في إيران، خاصة هذه المواقع، هنا نتحدث عن مواقع في محيط مضيق هرمز، تصدت قالت إنها قصفت 80 موقع نحو 6 وتحكم ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات في هذه المناطق. طبعا كل هذا قالت الولايات المتحدة إنها نفذته تبعا لهجمات إيران على السفن التجارية هنا. كانت طبعا إيران قد هاجمت بعض السفن التجارية، 3 سفن هنا، خاصة قبالة سواحل عمان لأزرق الذي وضعته هو المسار المتاح لعبور السفن. فيما سوى ذلك هي هاجمت عدة سفن هنا، 3 سفن هاجمتها إيران، وهناك العديد من السفن أرسلت إنذارات وعادة إيراني أو إيقاف الإعفاء الذي أعطي للترخيص بيع النفط الإيراني أدى إلى وجود 63 مليون برميل نفط الآن عالقة في البحار إثر إلغاء هذا الترخيص. سنعود إلى منى لمناقشة كل هذه التفاصيل مع الخبير الاقتصادي.
1: جزيل الشكر لك زميل محمود الزيبق على

0: التي دفعت الثمن الأكبر للرئاسة التركية. هناك مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، كذلك معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما من جديد. نتابع معك إذن من جديد فادي منصور، أصداء تصريحات ترامب الأخيرة بخصوص انتهاء مذكرة التفاهم بحسب اعتقاده، وما الذي حصل عليه من دعم في أوساط دول الناتو وقادتها المشاركين بخصوص التعامل مع مضيق هرمز ومع إيران بشكل عام؟
1: تم تشييع المرشد الراحل وفترة الحداد من أجل استكمال المفاوضات، لكن الولايات المتحدة فوجئت بهذا العنف من قبل مجدي استكمال التفاوض مع الجانب الإيراني، لأنه يمثل مضيعة للوقت. من غير الواضح إذا هذا كان هذا الموقف الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا نهائيا لإدارته للانسحاب من مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار، أم أنها ثورة غضب، خصوصا أنه قال بإمكان المفاوضين الأمريكيين في إشارة إلى كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إذا أرادوا استكمال المباحثات، لكنه لا يرى جدوى من ذلك. وقال أنا مسؤول رفيع في الناتو، مطروح على طاولة البحث الآن أمام هؤلاء القادة، ننتظر إذا كان سيصدر مع إيران ومساعيها لإعادة فتح مضيق هرمز. حتى الآن هناك إشارات من دول على المستوى الفردي ربما بالمساهمة في تعزيز أمن الملاحة في الغضب دخوله ربما في أي عمليات في إطار مضيق هرمز، خصوصا أن الدول الأوروبية المشكلة للناتو لم تبدي رغبة في الدخول بهذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
0: فما سيظهر هذا الموقف مع نهاية هذه الاجتماعات اليوم والمؤتمر الصحفي الذي سيعقد في ختام هذه القمة؟ شكرا لك. حتى
2: سواء سياسي أو عمل عسكري ربما ينسجم نوعا ما مع ما يحدث في عملية التشجيع وكذلك الشعارات التي تردد هنا وهنا، لابد بشكل أو بآخر. وهناك حديث على أن هذه الجولة قد تكون الأسبوع المقبل أو نهاية هذا الأسبوع، وهو هذا ما هو مجمع عليه، وهناك استعداد سواء هنا بإيران أو بالولايات المتحدة الأمريكية لعقد هذه الجولة على مستوى مهم للدخول في مرحلة مهمة من هذه المفاوضات. ولذلك يمكن القول بأن هذا السيناريو لا يزال مطروحا. لماذا؟ لأن الوسطاء في هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن يعملون بشكل كبير جدا، نتحدث عن الوسيطان الأساسيان الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، يحاولون الحفاظ على ما تم التوصل إليه من اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم. لذلك هنا لطاء وهو دور أساسي ومهم، ويمكن القول بأن هذا الدور نجح في الكثير من المرات من تجاوز هذه العثرات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد بتقديري بأن هذه الوساطات قد تنجح كذلك في تجاوز هذه المرحلة. وقد نتلمس ذلك فيما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما قال بأنني سأعود إلى
0: في ظل هذا التصعيد الذي لم تستثني فيه إيران قطر عندما استهدفت تلك السفينة في المضيق.
2: مريم، يمكن القول من المشاكل، ولذلك تم إحداث هذا الخط، خط التواصل الذي يوجد فيه الإيرانيون والأمريكيون ومعه بروز هذه العثرة. والنقطة الأهم والمشهد الأهم مريم على أن ما حدث ليس بالجديد، نحن الآن نعيش من المرحلة ربما هي الحالة الثالثة أو الرابعة التي تشهد فيها يعاد ربما الرئيس الإيراني انزعج لأن هناك ما اصطلح عليه بمرحلة الاستراحة وتم فيها هذا العمل. لذلك نتوقع على أنه نوعا ما هناك مرحلة للذهاب إلى حل دبلوماسي، وهذا ما يرجح لحد الساعة. لكن كنقطة أخيرة مريم، هناك كذلك حذر سمعنا اليوم من الجيش عن قضية الرد على أي إنزال عسكري. إذن السيناريو الإيراني يضع أن أمريكا يمكن أن تقدم على عمل عسكري ما بإنزال عسكري، تحدث الجيش بأنه سيواجه هذا الإنزال، وكذلك على القيام بعمليات من قواعد عسكرية. خاتم مقر خاتم الأنبياء تحدث أنه سيرد على أي أماكن يتم منها إطلاق أو قيام بعمليات ضد إيران.
0: أشكرك نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران. نتابع الآن هذا الفيديو الذي نشره التلفزيون الإيراني لما قال إنها صور لهجمات شنتها فجر اليوم القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري ردا على هجمات الجيش الأمريكي.

0: المفاوضات بإمكانها أن تصل فقط إلى مرحلة معينة إذا كان هناك جهة عدائية تستمر بمهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. والآن هو مستاء من وضع المفاوضات، ولقد أشار إلى أنه قد يتعين علينا العودة. يعبرون عن مباعث قلقهم إذا أن تقييد تدفق النفط عبر مضيق هرمز لديه تأثيرات سلبية جسيمة ليس فقط على دول الخليج التي تبيع النفط، بل أيضا على باقي العالم. وبالإضافة إلى دول الخليج، علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار العراق وإيران، حيث أن إيران كان بإمكانها أن تستفيد من بيع نفطها في الأسواق بحوالي 1,035,000 برميل كل يوم.
1: دكتور صدقيان، إيران منذ مدة تضع في الحسبان السيناريو العسكري، يعني حتى تصريحات مسؤوليها وعلى رأسهم رئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباب رئيس البرلمان قال إن إيران تتعامل مع الموقف بثنائية الميدان والدبلوماسية. ألا تخشى إيران من عودة الحرب مرة أخرى؟
2: المشكلة ليست في إيران، المشكلة إن الحشود العسكرية لا زالت موجودة. دائما الرئيس ترامب يقول نفذ صبري وأرجع إلى الحرب ومشاكل ذلك ويهدد، وعندما يهدد من مسؤولية المؤسسة العسكرية الإيرانية أن تكون على جاهزية للوقوف أمام هذا التهديد، خصوصا من يهدد يعني لا ندري هل سينفذ تهديده أم لا. وبالتالي طبيعي جدا أن تقف المؤسسة العسكرية الإيرانية على جهوزية من أجل مواجهة هذه التهديدات. لكن إذا سألتيني هل أن الإيرانيون فعلا جادين ومنخرطين في الجهد الدبلوماسي للتوصل للاتفاق النهائي من خلال الأجواء التي تسود 24 من فبراير الماضي، أو فترة الشهرين التي تريد أن تصل إلى إنهاء المشكلة النووية أيضا، لكن في ظل هذه الاحتكاكات والهجمات،
1: ولكنها هشاشة مثل ما وصفتها. نعم. وهنا أسأل الدكتور الزويري، هذه الهشاشة هل هي أقرب لتتحول إلى تصعيد؟ الهشاشة في وقف إطلاق النار أقرب لتتطور إلى تصعيد أكبر أم لتعود إلى مساحة التفاوض من جديد؟ وفي هذه المساحة نريد أن نعرف منك وفق قراءتك في معادلة من التزم ومن المسؤول عن عودة التصعيد مرة أخرى، كيف يتوزع الفعل العسكري والتفاوضي داخل تنفيذ مذكرة التفاهم؟
3: مريم، واضح تماما أن الولايات المتحدة عندما انخرطت في هذه الحرب كانت قد فقدت أهم عامل في الحرب التي خاضها مسمعها خلال طول هذه الحرب، وبالتالي مثل هذه القوات غير كافية للقيام بأي عمل، وبات واضحا منذ ذلك الفترة الأولى أن إيران لا تريد عملا بريا في إيران، وبالتالي هذا جعل الحرب محدودة واعتمدت على القوة الجوية والقوة الصاروخية مع إسرائيل. أما وأن انتهت الحرب ولم يتحقق أهم شيء فيها وهو عمل بالشكل الذي كان يجب عليه مفتوح قبل 28 فبراير، ولماذا فقط المسار الإيراني؟ وهل هذا كان جزءا من الاستراتيجية الإيرانية في إبقاء الوضع القائم في المضيق، بمعنى آخر رهنا وحصرا في المسار الذي هي تشرف عليه، وبالتالي حتى إن لم تصل هناك توافق يصبح هناك عودة للحرب أو عودة للعمل العسكري؟ ما يجري الآن باعتقادي ليس بالضرورة أعمالا عسكرية منضبطة، بل هي أعمال عسكرية فيها محاولة إرسال رسائل. إيران تقول لا فتح المضيق إلا وفق إرادتها، وعلى المضيق لا تنازلات. أمام هذا كله الوسطاء يحتاجوا أن يجدوا معادلة مختلفة، إما بالتنازلات التدريجية، ربما تفعيل الخط الساخن بطريقة أفضل، ربما أيضا الحديث مع الطرفين المتفاوض المنخرطين في الحرب، عليهما أن يقدم التنازلات التدريجية فيما يتعلق بعودة المكتسبات الاقتصادية الأموال إلى غير ذلك، مقابل أيضا فتح تدريجي لبقية مسارات المضيق بما في ذلك المسار الطبيعي السابق ومسار عمان.
1: دكتور الرفاعي، من جديد يعود استهداف إيران لدول الخليج، إما عبر استهداف السفن في مضيق هرمز أو أيضا استهداف هذه القواعد الأمريكية كما يقول،
4: لا يستكمل خطواته ويتوقف في المنتصف، تجديد أو تجديد استراتيجياته وتجديد أهدافه. طبعا وهنا الإيرانيون أعتقد أنهم وقعوا في خطأ آخر، وهو الاعتقاد بأن مضيق هرمز مسألة إقليمية وليست مسألة دولية. مضيق هرمز يدخل في توازنات القوى العالمية وليس فقط توازنات القوى الإقليمية، وهنا

هم محاصرون من كل الجهات، وأن هذه قد تكون النهاية، وأنه يحق لهم استخدام كل الكروت التي يملكونها. هذا أمر خطير بكل تأكيد، ودول الخليج إلى الآن تتصرف بحكمة عالية في ظل طرف يرى صراعا وجوديا، أي أنه صراع تاريخي، صراع أيديولوجي تاريخي، وطرف آخر لا يملك استراتيجية واضحة ويتحرك بتكتيكات ويتحرك أيضا بتفضيلات إسرائيلية. طبعا الإيرانيون يخدمهم أن

0: ترى التهديد بشكل واضح من قبل النظام الإيراني أنه يتحول إلى فعل واقع. نحن نرى انتهاكات واضحة لسيادة المياه تجلب استعداء الدول الخليجية ومحاولة دفعها للانخراط في هذه الحرب التي امتنعت عن الدخول فيها منذ البداية. الأمر الأخطر حقيقة هو كيفية رؤية الجانب الإيراني لما يجري بعد مذكرة التفاهم فيما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن المفاوض الإيراني يرى بأنه فقد السيطرة على مسار هذه المفاوضات، وهو يرى في موقف ضعف بحيث أنه لم يستفد حقيقة من هذه المذكرة التي في ظاهرها أعطت كل شيء للجانب، ولم يحصل حقيقة على أكثر من وعود، وعود لم يستطع الحفاظ عليها بعدائيته المستمرة في الاعتداء على الدول الخليجية بشكل مستمر. هو يتحدث عن تعزيز الحشد الأمريكي لقواته في المنطقة وهو يرد على ذلك. إذا كان يريد أن يرد على الحشد الأمريكي فهناك حاملة طائرات وفرقاطات وسلاح على سواحل الإيرانية.
1: أيضا حرية الملاحة والعبور عبر مضيق هرمز أمام هذين، هل ستتحرك دول الخليج بشكل مختلف وفق فعل؟
0: حتى الآن الدول الخليجية يعني تركن إلى العقل وإلى استيعاب ما يجري في المنطقة وإمساك زمام الأمور حتى لا تنخرط في هذه الحرب التي ترى بأنها لن تكون مفيدة لها. أي حرب ليست مفيدة حقيقة للجانب الخليجي، ولكن مع طول الأمد واستمرار إغلاق المنفذ البحري في هرمز والاستمرار في قصف المنشآت الحيوية في الدول الخليجية، هناك أكثر من رأي يصرح ويطالب يعني يكون هناك موقف جاد قد تساهم في أي حرب تنتظرها الجمهورية الإيرانية بفارق الصبر للأسف، وهي تستفز الدول وتستفز الإقليم.
2: من الملاحظ أن مذكرة التفاهم قدمت الكثير من التنازلات للجانب الإيراني، وتقديم هذه التنازلات يعود للاستراتيجية الخاطئة التي بدأ بها دونالد ترامب الأزمة. هو وضعت الأهداف وبدأت تقل مع الوقت وتقل مع الوقت، فبالتالي عندما رأيناه في مذكرة التفاهم كانت تنازلات

0: كان مشمولا في المذكرة، لم تتمسك بهذا إسرائيل. فنحن الآن نتعامل مع أطراف متلاعبة ترى في الشرق الأوسط منطقة رخوة من الممكن فرض واقع إقليمي جديد فيها، لكن نقول بأن السياسة دائما لعبة الحكماء والصبر، ونحن دول لدينا ما نخسره. نحن بنينا تنمية خلال 70 عاما ولسنا نفكر بتفكير مصيري انتحاري، ودائما عامل الوقت يساعد الطرف الذي يملك حكمة أكبر.
1: سيد سيرجيو دي لابينيا، واشنطن، هل

0: النفط العالمية. هذا الأمر لن نتسامح معه، والتداعيات هي أن إيران باتت تتحكم ب 20% من تدفقات النفط العالمية، وهذا الأمر غير مقبول. الولايات المتحدة لن تقبل بذلك. وهل أخذت الولايات المتحدة بعين الاعتبار الاحتمالات حول كيفية رد إيران؟ نعم، ولكن كما قلنا سابقا من الصعب أن نترقب بمسار النزاع، وإذا عليهم أن يتكيفوا بشكل مستمر، ولدينا الشركاء الذين سيتعين عليهم أن يعيدوا تقييم احتياجاتهم الدفاعية والتوصل إلى حل يمكن أن يؤدي إلى عمل دول الخليج بشكل موحد بوجه التهديد المشترك الذي تشكله إيران. وإذا لا يزال علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحصل، ونأمل أن يحل هذا الوضع من خلال المفاوضات، ولكن إذا لزم الأمر سنعود إلى العمل العسكري.
1: دكتور صدقيان، عسكريا إيران تريد فرض معطيات عسكرية معينة مع دول الخليج العربي في مرحلة ربما قد يعود فيها التصعيد إلى مستويات أكبر، لكن هل من مصلحتها أن تصعد أكثر ضد هذه الدول وهي وسيطة في مفاوضات يمكن أن تعيد لإيران حقوقها الاقتصادية؟
2: في مثل هذه المشهدية، مشهدية عدوان إسرائيلي أمريكي على إيران، وهذا العدوان لا زال مستمرا، والولايات المتحدة ترفض لحد الآن وتماطل في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس ترامب، في مثل هذا الوضع أو هذه الصورة، إيران لا تريد أن تمس بسيادة الدول الخليجية ولا أي دولة. وقال الرئيس الإيراني عندما اعتذر للدول الخليجية، لكن من التجارب
1: هذه السياقات ربما التي تضعها إيران وتريد أن تفرضها، يعني عندما تستهدف إيران من القوات الأمريكية الموجودة على بعد قريب من سواحلها تذهب للرد عبر استهداف هذه القواعد في دول الجوار.
2: هذه قواعد الحرب، العسكريين هم الذين يحجونها، لكن أولي دفع الجانب الأمريكي لتنفيذ مذكرة التفاهم. الوسطاء يعملون، الدول الأخرى أيضا يجب أن تعمل، لأن توسيع مثل هذه الهجمات يعني من المحتمل أن يتم تصعيد، وإذا ما تم توسيع رقعة الهجوم والرد أيضا اتساع رقعة الرد يبدو بأن نصل ربما نصل إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها أو إدارة هذه النقطة من التصعيد.
1: دكتور الزويري، معادلة إيران دول الخليج،
3: أذكر بأنه في مذكرة التفاهم موضوع الملاحة البحرية كان واضحا المراد منه ضمان مصالح دول الخليج، وهذا كانت ضغوط واضحة من دول الخليج على الأمريكيين بضمان هذه النقطة، لأن بالمحصلة دول الخليج غير معنية بهذه الحرب، هي ليست طرفا في الحرب أصلا، وهاجسها الوحيد والأساسي هو الملاحة البحرية وحريتها، وبالتالي هم بإدراج هذا البند وضرورة التزام الأطراف المعنية تحديدا إيران لإغلاق المضيق كان هذا بالنسبة لهم مصدرا للضمان، لكن عدم الالتزام به يجعلهم الآن في موضع يعيد الكرة الأمريكي. ما الذي استفدناه نحن؟ كنا وسطاء وساعدنا وناقشنا واشتركنا، لكن أنت لم تقم بالحيلولة دون إعادة إغلاق المضيق، لأنه بالمحصلة هذا هو القلق الأساسي لدول الخليج. المسألة الثانية، لابد من الأخذ بعين الاعتبار بأن العلاقة الأمريكية الخليجية هي تتحول إلى عبء بعد هذه الحرب، وهذا الأمر يزداد يوما بعد يوم، وبالتالي الولايات المتحدة لا تخدم نفسها حتى مع شركائها. يعني بالمحصلة لا يمكن أن تقبل مثل هذه العلاقة بعد هذه الحرب وأثارها، وبالتالي هي تعمل تماما كما يقول الإيرانيون بأنها هي عبء على المنطقة، وهذا مدعاة طبعا الولايات المتحدة أن تفعل دورا في نزع فتيل التوترات التي تحدث في هذه الحرب الآن، والذهاب إلى نوع من خلينا نقول الإسراع في التوافقات مع الإيرانيين، لأن هذا من شأنه أن ينعكس حتى على إعادة علاقتها بشيء من الثقة مع دول المنطقة.
1: لكن كيف سيؤثر باعتقادك ما يجري وعودة هذا التصعيد على مفهوم الوساطة نفسها؟ هل ستستمر هذه الوساطة باعتقادك في ظل هذه الاستهدافات الإيرانية المستمرة على هذه الدول؟
3: عادة الوسيط يسعى أن يستمر في دوره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه هذا جزء من

0: القول بأنه الوسطاء عليهم ضغوط، نعم، لكن الضغط الكبير على من دعا الوسطاء وقبل بوساطتهم ولم يقم بالتزاماته.
1: إلى الحرب والانخراط فيها، هل سيبقى العنوان الخليجي في مرحلة ربما تصر فيها إيران على استهداف هذه الدول؟
2: بالتأكيد لن يبقى كما هو عليه الآن. مناظير الحرس الثوري الإيراني ترى وتشاهد القواعد الأمريكية في الدول الخليجية، أعلنت أنها لن تشارك في هذه الحرب، ولكنها تلتفت بتركيا وفي أذربيجان. هم يشاهدون الآن، وحلف الناتو بأكمله يجتمع في العاصمة التركية أنقرة، ويعلمون ويدركون ما هي الإحداثيات للقواعد الأمريكية في تركيا، ويعلمون أيضا عن القواعد الإسرائيلية والأمريكية في أذربيجان، أن السردية الإيرانية التي بدأت منذ نشأة الجمهورية الحديثة في إيران منذ ألف على محاربة الإمبريالية وتحرير القدس، ورأينا أنها انتهت بإغلاق مضيق هرمز للإضرار بالمسلمين في الدول الخليجية. فأين تحرير القدس من مذكرة التفاهم فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تهتم بلبنان وجنوب لبنان أكثر من الفلسطينيين في غزة وفي الضفة وفي القدس؟ لماذا أغفلت وتناست مصير الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة في القدس؟ كل هذه الأمور انتهت عند المصلحة الإيرانية الصرفة القائمة على توسيع نفوذها في الجغرافيا العربية والإضرار بمصالح الدول الخليجية والعربية.
1: دكتور إياد الرفاعي، إذا كانت
3: بحار لا يستطيعون العبور عالقون في مضيق هرمز، 6,000 بحار ينتمون لشركات مختلفة واقتصاديات مختلفة حول العالم، الخط الساخن الذي كان يناقش كيفية تطبيق نقاط مذكرة التفاهم أصبح يناقش كيفية تخفيف التوتر من بإيمان تام بأنه لا حل مع إيران، وترك الموضوع لروبيو وجي دي فانس. بالنسبة لدول الخليج، نقطة أخرى مهمة أيضا، إيران ترى المنطقة بشكل أبيض أو أسود، وكذلك إسرائيل ترى المنطقة بشكل أبيض أو أسود، وليس هنالك مكان للمنطقة الرمادية والسياسة كله.
4: وفي قمة الناتو، الرئيس ترامب تسنت له الفرصة لأن يلتقي ببعض أعضاء الناتو الذي كان قد طلب منهم المساعدة. هناك الكثير من الأخذ والرد، وهناك فرصة للتوصل إلى توافق آراء، وأعتقد أنه بعد القمة، بعد أن تتسنى لأن يسمع آراء دول الناتو، وأيضا هناك أيضا دول أخرى تراقب، وأنا متأكد من أنها تتحدث مع دول الخليج، أنا متأكد من أنه سيكون هناك إعادة تقييم، ومن ثم سنرى ما إذا كانت المذكرة ستصمد أم لا. ولكن في نهاية المطاف، ما أشارت إليه الولايات المتحدة بوضوح، إلى جانب دول الخليج والعراق وكل الدول التي تأثرت من جراء إغلاق مضيق هرمز، كل هذه الدول لن تغير موقفها. هناك قوانين تحكم الدخول والخروج من مضيق هرمز، وهذا الأمر يشمل أيضا مضيق باب المندب ومضيق ملقة. وإذا هذه بروتوكولات موجودة وقائمة ولا يجوز انتهاكها، لأنها تؤثر على حرية الملاحة، وحرية الملاحة بدورها تؤثر على التجارة العالمية، وهذا الأمر بدوره يؤثر على القيادات. وإذا الولايات المتحدة البحرية الأمريكية بالتشارك مع بحرية الدول الأخرى الشريكة ستعمل على فتح هذا المضيق لضمان حرية الملاحة.
5: أعتقد بأن إيران كما قال اليوم مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني في تغريدة كتبها يعني يطرحها على الجانب الآخر، يقول بأن إيران لا يوجد شيء تتنازل عنه لحد الآن، وهي ملتزمة بمذكرة التفاهم، وليس لديها ما يمكن التنازل عنه، تنازلت عن كل شيء، لم تحصل على شيء لحد الآن، كل الخروقات جاءت من الجانب الأمريكي، وبالتالي حتى قضية مضيق هرمز الآن أحد الفقرات المذكرة يقول بأن إيران يجب أن تعمل على ما يعني ما في وسعها من أجل ترتيب فتح المضيق والمرور الآمن للسفن خلال 60 يوما. نحن الآن لم نصل إلى 60 يوما، لكن الإيرانيون فتحوا المضيق، وصلت ناقلات النفط إلى المكان الذي يجب أن تصل فيه، وانخفضت أسعار النفط في السوق الدولية. الجانب الأمريكي لم يقدم شيء لحد الآن. هناك تصور في إيران وهو تصور المتشددين.

0: في داخل إيران.
1: أشكرك الدكتور محمد صالح صدقيان، شكرا للدكتور محجوب الزويري، السيد سيرجيو ديلابينيا، الدكتور إياد الرفاعي، وشكرا لضيفنا من الكويت الدكتور محمد الدوسري المحامي والنائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، شكرا لكم جميعا. في تركيا انطلقت أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة أنقرة بمشاركة 32 رئيسا ورئيس حكومة من دول الحلف. يبحث الحلف ملفات إقليمية ودولية بالإضافة إلى تمويل الحلف. ومن مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة ينضم إلينا
2: تحمل الأعباء الدفاعية، لكن في الوقت ذاته أيضا هناك لقاءات أخرى ثنائية على الهامش في محاولة للتوفيق بين الآراء. نعلم أن الرئيس الأمريكي هذا الصباح بدأ غاضبا مما قال إنه خذلان من قبل الدول الأوروبية التي تتحمل الولايات المتحدة كثيرا من تكاليف حمايتها، وأنه رغم التعهدات التي تمت العام الماضي في قمة لاهاي لازال الأمر حتى الآن دون المستوى المأمول. كثير من الدول الأوروبية بالتحديد دول الجنوب ترى أن نسبة 5% غير منطقية، لا يمكن ربما التعويل عليها حتى وإن تم إرجاء الأمر إلى عام 2035، أي بعد إذن ما سيخرج عن القمة والذي سيطلق عليه إعلان أنقرة بضرورة الوصول إلى مستويات معقول. الحديث الآن أيضا أنه ربما قمة العام المقبل المقررة في ألبانيا قد لا تتم بسبب أيضا محاولة لعدم ربما إغضاب الرئيس الأمريكي مرة أخرى، خصوصا أن ألبانيا التي ستستضيف وهي الأخرى أيضا لم تصل إلى نسبة قريبة من 5%، هي أقل من 2% بما له علاقة بالإنفاق الدفاعي. وبالتالي الأوروبيون الذين أيضا أغضبتهم تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص جرينلاند وكذلك أيضا بخصوص الحديث عن عدم تعاونهم مع بلاده في ملف الحرب في إيران، يرون أنه من الأفضل ربما التوصل على الأقل خلال هذه القمة التي تنتهي خلال الثلاث ساعات المقبلة إلى صيغة تفاهم دون الدخول في التفاصيل، لكن على الأقل سيكون هناك أيضا اتفاق فيما له علاقة بأوكرانيا بدعمها بمبلغ 70 مليار يورو، وهو ما سيتم ذكره في البيان الختامي.
1: ومسودة هذا الإعلان عبد الله.
2: نعم، بالإضافة إلى ما تسرب بخصوص هذا الأمر وهو الحديث عن عمل دول الحلف من أجل إبقاء المضيق مفتوحا دون الإشارة بالطبع إلى أي مهمات جماعية وإنما مبادرات فردية أوروبي والطرف الأمريكي عن أن هذا الأمر هو ذو أولوية كبيرة، رغم التصريحات الأمريكية أيضا متكررة من أن الأوروبيين هم من يجب أن يسعوا إلى ذلك لأنهم من يحتاج المضيق أكثر من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون ضمن هذا البيان ضمن هذه المسودة الحديث عن أولوية إبقاء المضيق مفتوح.
1: قرأ إلى الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس جوزيف عون إنه يتوقع أن تحمل زيارته إلى واشنطن ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي إيجابيات للبنان. كما قال رئيس الوزراء اللبناني إن الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين ولن تدخر جهدا لدعم

0: تفاوضية في إطار المفاوضات الإقليمية والدولية، وبالتالي من هنا يفهم هذا الكلام للرئيس اللبناني، كما أن الرئيس اللبناني تحدث عن زيارته المقبلة إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي. هذا اللقاء أيضا يبدو أن الرئيس اللبناني يعول عليه، ولبنان الرسمي يعول على الدور الأمريكي الراعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وما توصلت إليه خلال المرحلة الماضية لناحية الاتفاق الإطاري والمناطق التجريبية. ويأمل لبنان بمزيد من الضغوط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي لانسحاب إسرائيل من كافة المناطق اللبنانية وتأمين إعادة الأسرى وعودة النازحين وإعادة الأعمار. ومن هنا أيضا يتحدث الرئيس اللبناني من هذا المنطلق عن إيجابيات ستأتي بها هذه الزيارة. أما باتجاه الداخل اللبناني فيقول الرئيس اللبناني إن خيار التفاوض يلقى دعما من غالبية الأطراف في الداخل اللبناني، ومن بينهم الأطراف أو الفئة الشيعية، في إشارة أو في رسالة إلى حزب الله. في هذا السياق أيضا يأتي كلام رئيس الحكومة عن أن الدولة اللبنانية ستبقى إلى جانب الجنوبيين ونية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
1: شكرا لك جوني تانيوس، كنت معنا من بيروت. إلى التطورات في السودان، فقد قال مصدر بالجيش السوداني إن الجيش استعاد مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع فجر اليوم. وبحسب المصدر فقد استطاع الجيش تدمير دفاعات الدعم السريع في المدينة وسيطر على عدد من الآليات الحربية وقتل العشرات من عناصر الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معه. للمزيد معنا من مدينة دمازين في ولاية النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، وفق المعلومات المتوفرة ما هي مظاهر سيطرة الجيش السوداني على الكرمك؟ وما الذي تفتحه له هذا؟
2: كذلك أفادت المصادر أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش السويلة كبد من خلالها قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وعلى إثرها أيضا استولى على عدد من السيارات سواء كانت الصالحة للاستخدام أو عدد من الذخائر والمعدات. وكل هذه التطورات جاءت عقب أن أعلن الجيش السوداني في الأيام الماضية سيطرته على عدد من البلدات الأخرى. هذا التطور اللافت أيضا هو يتيح للجيش السوداني إيصال إمداداته لعدد من المناطق وكذلك
1: طبعا الكرمك، وعذرا على لفظي إياها أيضاً
2: مريم، خاصة وأن
1: بشكل
2: مدينة
1: مختلف. وضاح يعني في الخارطة، في خارطة سيطرة الجيش السوداني على
2: الكرمك ذاتها كمدينة، وبالتالي الجيش السوداني بهذه السيطرة يكون قد سيطر على معظم المواقع التي كانت قوات الدعم السريع سيطرت عليها في الفترة الماضية، ما عدا بعض المواقع القليلة التي تعد في حكم من نطاق سيطرة قوات الدعم السريع. إنسانيا هذا الأمر ينعكس على آلاف النازحين الذين تحتضنهم مخيمات النزوح هنا في مدينة الدمازين، خاصة وأن هناك الآلاف الذين قدموا من هذه المحافظة ومحافظة الكرمك وآوتهم هذه المدينة مدينة الدمازين. قبل قليل كنا قد تحدثنا مع مفوضة العون الإنساني هنا في هذه الولاية، تحدثت عن أن المدينة تستقبل نازحين.
1: وضح العودة إلى الكرمك لمجرد سماع هذه الأخبار عن سيطرة الجيش عليها؟
2: لا، لم أتحدث عن الكرمك وإنما عن المناطق اللي هي القريبة من هذه المدينة مدينة الدمازين. نحن نتحدث عن محافظة التضامن بصورة خاصة، نتحدث عن رورو وكذلك نتحدث عن الجمام وغيرها من بقية المناطق بعد أن بات الأمن يسودها هناك في هذه المنطقة. وأيضا هنا في هذه المدينة النازحين من مدينة الكرمك هم يعدوا بالآلاف، خاصة وأنهم تواقون بصورة كبيرة للغاية إلى المناطق التي كانوا يسكنون فيها أصلا، خاصة وأن معظمهم هم من الرعاة وكذلك من المزارعين الذين يتقون لزراعة هذه الأراضي من جديد.
1: إذن مع متابعة هذه التطورات الجديدة التي ينقلها مصدر بالجيش السوداني بخصوص استعادة الجيش لمدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق بعد معارك

0: مع الدعم السريع في سياقات مرتبطة بتطورات كثيرة في السودان في الأبيض وفي
1: قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأضاف أنه لا يريد التعامل مع إيران وإن الموضوع انتهى بالنسبة له. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو في أنقرة أنه سيتحدث إلى مبعوثيه ويتكوف وكوشنر إذا أرادا أن يفاوضا إيران، معتبرا أن هذا هدر للوقت. يأتي هذا بعد أن قالت القيادة قالت وزارة الداخلية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات إيرانية في سماء البلاد. وفي الكويت قالت وزارة الدفاع إنها تعاملت مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي فجرا. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في الهجمات الأمريكية صباحا في مدينة مهشهر، ونقلت رويترز عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية قولها إن على مشغلي الرحلات الجوية عدم تسييرها في المجالين الإيراني والعراقي حتى نهاية أغسطس. بدوره قال وزير شؤون الخارجية البلجيكي جوزيف عون إنه يتوقع أن تحمل زيارته إلى واشنطن ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي إيجابيات للبنان، وأضاف أن خطوة التفاوض تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من مجمع الرئاسة التركية بأنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. أهلا بك فادي، نحاول أن نفهم منك مجمل المواقف الأمريكية وتحديدا
2: بإيران، بالإضافة من ضمنها 60 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري الإيراني. الرئيس الأمريكي الذي كان يجتمع مع أمين عام حلف الناتو روتا بدأ غاضبا للغاية بلهجة تصعيدية، وصف القيادة الإيرانية بأنها مخادعة وكاذبة، وقال أنهم حثالة وفق تعبيره، وبأنهم معتوهون في إشارة إلى القيادة الإيرانية، وقال أن تجارة التوصل إلى اتفاق بموجبه إيران تلتزم بعدم امتلاك سلاح نووي، ولكن القادة الإيرانيين يعودون ويتوجهون إلى الصحافة ويقولون أنه لم يحصل أي شيء من هذا. بالتالي الرئيس الأمريكي وصف إيران بأنها سرطان ينبغي استئصاله وفق تعبيره، واعتبر أن من وجهة نظره فإن وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم مع إيران أصبحت في حكم المنتهية، وقال إن المفاوضات مع إيران هي مضيعة للوقت، لكنه في المقابل أشار إذا

0: إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنفط بعد الاتفاق على رفعها خلال فترة 30 يوما بعد التوصل لمذكرة التفاهم هو أيضا انتهاك لمذكرة التفاهم بحسب ما ترى إيران. استمرار القصف على مواقع في لبنان هو أيضا انتهاك لهذه المذكرة التي تنص على إنهاء الحرب على كافة الجبهات أو على الأقل وقف إطلاق النار في فترة 60 يوما وهي فترة التفاوض في لبنان أيضا. ومن هذا الباب اعتبرت إيران التي ردت بإسقاط مسيرة من طراز MQ-9 قالت أنها حاولت التدخل بحسب الحرس الثوري الإيراني، ردت أيضا على مواقع في كل من الكويت والبحرين، نحدد هنا علي السالم وقاعدة الشيخ عيسى وأيضا الأسطول موقع الأسطول الخامس الأمريكي الموجود في البحرين. مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران يؤكد بأن إيران ستستهدف المناطق التي تنطلق منها هذه الهجمات وأيضا البلدان التي تسمح بتوجيه هجمات ضد بلادها على حد تعبير مقر خاتم الأنبياء. إذا لذا عبد السلام نحن نتحدث هنا على جولة تصعيدية هي أكبر من الجولة التي حصلت المرة الماضية، أو بالأحرى نتحدث عن جولتين، نتحدث عن قصف لمناطق من قبيل سيريك ومناطق تقع في بندر عباس، خوزستان، هورمزغان وأسماء كثيرة على جولتين، إحداهما حصلت مساء أمس أو ليلة أمس في وقت متأخر والأخرى صباح اليوم. تتحدث إيران عن مقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري الإيراني في مهشهر، السلطات هناك تؤكد بقصف بناء الإمام الخميني وهو ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين. بخصوص طبيعة المواقع المستهدفة في نقطة أخيرة، إيران تؤكد بأنه تم قصف نقاط تعتبر أنظمة رصد، تتحدث عن قواعد ساحلية وتتحدث أيضا عن مواقع تصفها بغير العسكرية وتخصص هنا بالوصف أرصفة محددة للصيد عفوا وأرصفة أيضا مخصصة للتجارة. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران. نذهب إلى مراسل المدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيد. أهلا بك سعد، نقف معك على المواقف الكويتية بخصوص الاستهدافات الأخيرة من قبل إيران بالإضافة إلى التداعيات.
2: أهلا عبد السلام، بالفعل عبد السلام اليوم الكويت تعرضت للاستهداف السابع حقيقة في أقل من 40 يوما، والاستهداف الثاني في غضون 10 أيام تقريبا، يعني آخر استهداف كان للكويت في 28 من شهر يونيو حزيرين الماضي، أيضا قرابة 10 أيام أيضا تعرضت الكويت لاستهداف آخر. هذا الاستهداف جاء فجر اليوم عبر انطلاق صافرتا إنذار حقيقة انطلقت هنا في الكويت فجرا لتبدد كل هذا الهدوء في فجر هذا اليوم، لكن لم يسمع أو لم تتزامن صافرة الإنذار كما جرت العادة مع أصوات انفجارات إذا كان هناك تعامل لمنظومة الدفاع الجوي، لكن بيان الجيش الكويتي الذي جاء سريعا حقيقة متزامنا مع صافرة الإنذار بأن منظومة الدفاع الجوي كانت تتعامل وتتصدى إلى أهداف جوية. بعد ساعات من هذا البيان الذي صدر من الجيش الكويتي جاء بيان آخر من الجيش الكويتي أيضا ليكشف عن أن تلك الاستهدافات والأهداف المعادية كانت عبارة عن صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة. أيضا هناك بيان جاء لوزارة الكهرباء قد يكون مترابطا، لا نستطيع أن نربط هذين البيانين بشكل كامل، لكن بيان وزارة الكهرباء قال بأن هناك خروج لعدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية، أدى هذا الخروج بالتأكيد هذا الخروج كان بسبب شظايا نتيجة تصديات الدفاع الجوي لأهداف معادية. الفجر اليوم وقبل أن تنطلق صافرات الإنذار بقرابة 4 ساعات تقريبا عند الثانية فجرا أو قبل ذلك بقليل أيضا بتوقيت مكة المكرمة، كان هناك انقطاع في بعض مناطق الكويت، انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الكويت، صحيح عادت تدريجيا هذه المناطق حتى وصلت إلى صباح هذا اليوم حين عادت جميع المناطق المنقطعة، لكن هل هناك ربط بين هذا الانقطاع للكهرباء وبين تعرض الخطوط الهوائية إلى شظايا؟ هذا ما لم يكشفه بيان وزارة الكهرباء، لكنه قال بأن هناك خروج لعدد من الخطوط الهوائية، ما يعني بأن هناك على الأقل أكثر من 3 خطوط هوائية تعرضت منظومة الكهرباء هنا في الكويت منذ بداية الحرب حقيقة إلى خروج كثير من الخطوط الهوائية، ولكن كانت وزارة الكهرباء تتعامل وفرق الطوارئ تتعامل بشكل كامل مع هذه الخطوط، ودائما ما تعود الانقطاعات بشكل سريع إلى ما كانت عليه في السابق. أيضا تعرضت حتى وزارة الكهرباء إلى بعض المحولات.

0: والمولدات الكهربائيه ومحطات تقطير المياه، ايضا الى اضرار جسيمه نتيجه ايضا استهداف كان من قبل ايران، حتى ان بعض احد الاستهدافات ادى الى وفاه احد العاملين من ضمن العاملين في وزاره الكهرباء. لكن ايضا كان هناك بيان اخر ايضا جاء لوزاره الخارجيه الكويتيه مساند للجيش الكويتي، وهو بيان متوقع حقيقه، دائما ما يحدث هذا او دائما ما ياتي هذا البيان، ويؤكد دائما بيان الخارجيه الكويتيه يؤكد بان جميع الاعتداءات التي المتكررة هي مدانة ومستنكرة بالنسبة للكويت، وهذا التكرار المتواصل لهذه الاعتداءات بالتأكيد لا يؤدي وفقا للبيان الكويتي إلى المساهمة بخفض التصعيد، أو أن يقوض أو أن هذا دائما هذه الاستهدافات تقوض المساعي الهادفة لخفض التصعيد. وبالتالي أيضا هذا البيان دائما ما يجدد ويؤكد بأن الكويت تحتفظ بحقها باتخاذ أي إجراءات للدفاع أو لصون سيادتها وحماية شعبها. لذلك هذه البيانات التي جاءت اليوم كشفت حقيقة أن هذه الاستهدافات التي جاءت لي من قبل إيران تجاه الكويت بالفعل كانت يعني وأضرارها حتى الآن غير واضحة بشكل كامل، لكن واضح أن الدفاع من ضمن الدفاع الجوي استطاعت أن تتعامل معها دون كما جاء أيضا في البيان دون أي إصابات أو بشرية أو أضرار مادية.
1: مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. الآن مشاهدينا ننتقل إلى زميلة مريم بالعالية لمتابعة الفقرة العسكرية بشأن آخر المستجدات الحربية في المنطقة.
2: شكرا لك عبد السلام، مرحبا بكم في الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التطورات المتصاعدة في المنطقة. مضيق هرمز يعود إلى واجهة المواجهة بعد ما تبادلت الولايات المتحدة وإيران ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء الضربات على نطاق أوسع من المعتاد. جاءت هذه الضربات بعد أن كثرت الحوادث في مضيق هرمز، كان أخطرها الاستهداف الأخير لثلاث ناقلات كانت تعبر المضيق، وحملت القيادة المركزية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني المسؤولية وقصفت أكثر من 80 هدفا إيرانيا من جزر مضيق هرمز ومياه الخليج وصولا إلى بندر عباس. أعلن الحرس الثوري الرد بقصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. فهل بدأت العمليات العسكرية تخرج شيئا فشيئا عن السيطرة وتتجاوز حد الردود المحدودة؟ كل هذه التطورات والتساؤلات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس، ولكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب إلى زميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية والصورة كما بدت في الساعة الأخيرة. محمود،
3: بالفعل مريم سنذهب إلى ذلك، مرحبا بكم إذن مشاهدين الكرام مباشرة إلى هذه الصورة التي تشاهدونها والتصعيد الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هذا التصعيد أن مذكرة التفاهم قد انتهت. ما الذي جرى إذن خلال ساعات الفجر وفيما تلاها خلال ساعات الصباح حتى الظهر إذن مباشرة إلى هذه المنطقة؟ الولايات المتحدة كانت قد وجهت العديد من الهجمات لمواقع يمكن أن نقول أنها الأوسع والأكثر مقارنة بالضربات السابقة التي حدثت بعد مذكرة التفاهم. هذه المرة لا نتحدث فقط عن محافظة هرمز خان وعن الجزر الإيرانية، وهنا تتحدث الولايات المتحدة عن 80 هدفا بينهم 60 زورق بحري. أيضا وصل القصف أعلى من ذلك إلى بوشهر وإلى مهشهر هنا كما تلاحظون. إذن نتحدث عن منطقة جغرافية تشمل كامل سواحل إيران على الخليج، وبالتالي تقول الولايات المتحدة أنها استهدفت أنظمة رادار، استهدفت سفن وزوارق يستخدمها الحرس الثوري، واستهدفت أيضا محطات القيادة وإطلاق الصواريخ والمسيرات. إذن هذا هو القصف الأمريكي، وطبعا حصل على عدة مراحل، يبدو أن حصل هناك نوع من تقييم للضربات ثم إعادة استهداف مرة أخرى. إيران طبعا ردت على كل ذلك وقصفت ما قالت إنه 85 قاعدة أمريكية في كل من البحرين هنا وفي أيضا الكويت، قاعدة علي السالم والمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقالت إنها استهدفت أهداف أمريكية 80 هدفا في هاتين القاعدتين، وحتى الآن ما تزال إيران تهدد. إذن ما هو أصل المشكلة؟ ننظر مرة أخرى على مضيق هرمز هنا في هذا المسار الذي حددته عمان في داخل مياهها الإقليمية هنا على كما تشاهدون لعبور مضيق هرمز هذا المسار الجنوبي. إيران كانت قد استهدفت ثلاثة سفن تجارية قد تعبر هذا المسار تحديدا. نتحدث عن هذه المنطقة استهدفت خاصة قبالة ساحل ليما هنا في عمان، استهدفت إيران 3 سفن، واحدة قطرية واحدة سعودية، وهناك سفن أخرى أيضا كانت قد وجهت رسائل مساعدة، طلب مساعدة هنا، وسفن أخرى عادت أدراجها بعد قيام الحرس الثوري بمهاجمة كل هذه السفن هنا. إذن أمام هذه الحركة، أمام هذا الاستهداف للبحري، صعدت الولايات المتحدة هجماتها هذه المرة، وردت إيران بتصعيد مقابل. ما بين هذا التصعيد والتصعيد المقابل، سنعود إلى مريم لتحليل هذا المشهد عسكريا.
2: تحليله من هذه المعطيات التي قدمتها مشكورا محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. عميد إلياس حنا، نبدأ من المعادلة التي تنطلق منها إيران، ينطلق منها الحرس الثوري الإيراني للقيام بهذه الاستهدافات.
4: مريم، اليوم نتحدث عن ترجمة الاتفاق أو مذكرة التفاهم على الأرض، خاصة البند 5 والمتعلق بمضيق هرمز. كان الحرس الثوري قد حدث هذه المنطقة مع هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ أساسية تعتمد على ما يسمى بالـ A2AD. ما المقصود فيها؟ Anti Access Area Denial، يعني أنت إذا أردت أن تدخل إلى هذه المنطقة يمكن لك، ولكن بالشروط الانتقائية التي وضعتها إيران حسب لارك. اليوم هذا الأمر حصل عبر تفجيرات في شرق عمان، وبالتالي هذا الأمر ينتهك. ولكن اليوم هذا التصعيد هو لأول مرة بهذا الحجم، وبالتالي كما قال محمود اليوم نتحدث عن سريك، هي هدف معتمد سابقا، قصف قبل مرة بندر عباس وقشم. ولكن الشيء الجديد مريم هو بوشهر ومهشهر. لماذا شيء جديد اليوم؟
2: نعم.
4: بوشهر هي قريبة من المحطة العسلوية، هي المحطة الغاز الأساسية والتي تغذي إيران ب70% من الغاز للكهرباء. قد تكون رسالة. مهشهر هي قريبة من حقول خوزستان، وأيضا نتحدث عن منطقتين للطاقة. فإذن هذا التصعيد هو تصعيد جديد لم يسبق له مثيل،
2: ولأنه كذلك لم يسبق له مثيل. هل يمكن أن نقول هنا إن خريطة الاستهدافات الأمريكية لهذه المواقع الإيرانية خرجت من النطاق الذي كان التصعيد ضمنه محدودا في فترة تطبيق مذكرة التفاهم، وبدأ يتوسع لربما يتحول إلى تصعيد أوسع ينذر بتبادل أو عمليات عسكرية متبادلة تشبه تلك التي كانت خلال الحرب؟
4: لم نصل إلى هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه نحن مريم على سلم التصعيد، يعني خطوة تقابلها خطوة أكبر، ولكن إيران تلعب بما يسمى بالحرب الرمادية أو منطقة الحرب الرمادية. ما المقصود بذلك؟ يعني هي تعطي رسالة في هذه المنطقة، ولكن ليس بالضرورة أن نذهب إلى سلم الحرب. هالرسالة موجودة وليست لك تسمح بالذهاب إلى الحرب مريم. اليوم عندما تحدثنا عن الحصار البحري الأمريكي، تحدثنا حصار بحري على كل المرافق، بوشهر مرفأ، مهشهر أيضا مرفأ. فإذا نتحدث عن تصعيد، ولكن ليس إلى درجة أن تذهب يعني تذهب إلى عتبة الحرب والعودة إليها، الكل لا يريد. ولكن اليوم هذه الحرب هي اقتصادية، هي حرب تسير على مستوى الحرب، هي حرب رسالات، هي حرب صراع إرادات، والكل نتحدث عن مضيق هرمز وهو نقطة الأساس في استراتيجية إيران.
2: طبعا ترافقنا هذه الصور للقيادة المركزية الأمريكية لاستهداف هذه المواقع الإيرانية خلال الساعات الأخيرة، وكذلك كنا نتابع صور بثها التلفزيون الإيراني أيضا عن العمليات العسكرية الأخيرة هنا. عميد،
4: هل يمكن التعليق مريم على الموضوع؟
2: طبعا سنعلق على هذه الصور في خضم تحليل هذا المشهد العسكري. أيضا نريد فيه الحديث عن الفعل العسكري الإيراني الذي استهدف البحرين والكويت في ساعات فجر هذا الأربعاء، وإن كانت فيه أي ملامح عسكرية مختلفة عن السابق.
4: اليوم الحجم، تحدث الحرس الثوري عن أكثر من 80 هدفا، إن كان في البحرين وحتى في الكويت. والشيء الجديد مريم، أصبح نمطا معينا لعملية الردع الإيرانية. واحد، قديما كانت تستعمل إيران عملية الردع الدفاع المتقدم عبر الوكلاء. اليوم نتحدث عن عملية الردع أن تتحكم بمضيق هرمز، هو أحد أعمدة معادلة الردع واستهداف الدول المحيطة فيها على أنه جزء أساسي. إذا أردتم نفطا بسعر معين يجب أن تذهبوا عبر المضيق ولكن بالشروط الإيرانية، وهذا الأمر ما نشاهده حاليا.
2: طبعا فرض هذه المعادلة المرتبطة بفهم إيران للبند الخامس من مذكرة التفاهم ستترتب عليه ربما عمليات استهداف أخرى لسفن أخرى، إلا إذا ذهبت إيران إلى خطوة متقدمة وأغلقت المضيق. متى يمكن أن تفعل ذلك باعتقاد؟
4: إذا أغلقت المضيق يعني أنها تتحدى العالم، وسوف المضيق يدول ويصبح مسؤولية عالمية، وهذا الأمر لا تريده. حتى اليوم كثرة الاستهداف لها توقيت معين مريم، التشييع، قمة الناتو، المبادرة الفرنسية البريطانية، عدم التدويل، هي تسمح بالمضيق أن يكون مسموحا للمرور كي لا يتكتل العالم عليها ويدول، ولكنها فعلا تتحكم بالمسار. من هنا استهداف ناقلة النفط السعودية وناقلة النفط القطرية مريم.
2: لكن بالنسبة للأمريكيين هل الأمر مماثل؟ يعني الانتظار إلى حين مرور هذه الاستحقاقات المرتبطة بمراسم تشييع المرشد، وأيضا ما يمكن أن يتمخض من قمة الناتو التي تختتم اليوم في أنقرة، ماذا عن عودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وفق المعطيات العسكرية المحيطة؟ هل هو مطروح؟
4: هو مطروح دائما بالتحليلات العسكرية والخطط العسكرية مريم. قائد القيادة المركزية يحضر كل الاحتمالات السيئة علّه يحصل الجيد. هو ممكن، ولكن اليوم أنت بحاجة إلى حدث كبير جدا كي يذهب الأمريكي إلى الحصار، وبالتالي العودة إلى القصف داخل إيران باستثناء هذه الأهداف الشاطئية.
2: الآن إذا تحدثنا أيضا مرة أخرى عن الأهداف الإيرانية التي استهدفتها هذه العمليات العسكرية الأمريكية، وكنت تريد التعليق قبل قليل على صور القيادة المركزية الأمريكية والتي نشاهدها الآن، هل هي أقوى؟ هل هي أكثر كثافة؟ خاصة تلك التي استهدفت لأول مرة بوشهر وما شهر؟
4: بوشهر وما شهر تحدثت، هناك قاعدة العسلوية وهي مهمة جدا، كانت قد قصفت خلال الحرب مريم. ما شهر أيضا هي بخوزستان، حيث أهم نفط، أهم أبار نفط لإيران موجودة في هذه المنطقة. اليوم المعادلة الجديدة لإيرانية أن تتحكم بمضيق هرمز اقتصاديا، اقتصاد العالم، وبالتالي استهداف دول المنطقة، وكأنها تريد فعلا أن تعتمد مبدأ فرق تسد.
2: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا لمحمود الزيبق كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لك مريم. ينضم إلينا الآن من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة وزير الخارجية الألماني يوهان فادي فول. أهلا بك معنا معالي الوزير. أريد أن أتحدث معك عن قمة الناتو وأيضا الجدل الدائر الآن بخصوصها، لكن بداية أريد منك تعليقا على موقفكم ورأيكم بخصوص التطورات في مضيق هرمز.
5: بالطبع نحن قلقون بشأن ما يجري في مضيق هرمز، ونحن كألمانيا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لكي يكون هناك مفاوضات حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وإيران من الجانب الآخر. لذلك نحن نحث الطرفين في هذه الحالة أن يقوم بوقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات. علي أن أؤكد أن مضيق هرمز هو معبر مائي دولي، حيث لا أحد يسمح له بأن يقوم بتعطيل المرور أو الهجوم على السفن التي تعبر عبره. لذلك فهذا يعتبر ممرا مائيا مهما لدول الخليج، ولكن أيضا لدول أخرى في العالم. لذلك آمل لهذا الصراع أن يتم حله وبطريقة عاجلة.
1: هل هناك أي إجراءات أو مسارات يمكن أن تفتح من قبل ألمانيا بخصوص الملاحة في مضيق هرمز، عطفا على أيضا المبادرات الأخرى المقدمة من بعض الدول الأوروبية؟
5: نعم، ألمانيا بالإضافة إلى دول أخرى وبقيادة المملكة المتحدة وفرنسا هم جاهزون لكي يشاركوا في نزع الألغام، لأن هذا يعتبر أمرا خطيرا على كل السفن التي تعبر المضيق. إذن فلهذا السبب قمنا بنشر كاسحة ألغام في المنطقة، ونحن مستعدون أيضا للبدء في العمل، ولكن أيضا البيئة المناسبة لازمة. لذلك نحن بحاجة إلى اتفاقية مع عمان وإيران بأنهما يوافقان على أن وحدات أوروبية تقوم بهذا العمل في المضيق. والآن نقول إن من الضروري جدا للطرفين، أي الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، أن يتفقا على أن هذا العمل يتم القيام به، وهذا يخدم ليس فقط الاقتصاد الحر للناس الذين يعيشون على جانبي الخليج، ولكن لبقية العالم، لأن الجميع يتطلع إلى ما ينظر هناك، وأسعار النفط وأسعار الطاقة الآن ترتفع، وهذا يعتبر عبئاً هائلا على كاهل الناس كلهم في العالم.
1: وعن هذا العبء بخصوص، نحن الآن في بداية شهر الصيف، المخزونات النفطية الآن محل مراقبة، والأيام المقبلة ستشهد أيضا إشكاليات تتعلق بالطيران. فسؤالي لك، إلى أي درجة أنتم قلقون من مستوى المخزونات النفطية بسبب الأزمة في مضيق هرمز؟
5: لا أعتقد أن المخزونات النفطية في العالم حاليا هي أمر خطير. هناك أماكن مختلفة حيث أن هناك دولا تتلقى النفط، ولكن بالطبع هذا يؤثر على المزاج العام للقطاع الاقتصادي، وهذا يعني أيضا أن بعض الدول في الجوار مثل الهند تعتمد إلى قدر كبير على هذه الموارد من الخليج، وسوف تعاني بالتالي بسبب هذا الوضع. لذلك أنا

0: تباين في مواقف دول حلف الناتو بخصوص الحلول. من وجهة نظركم، ما التقييم للمرحلة الحالية وإلى أين تسير الأمور؟
1: أعتقد أن الوضع في أرض المعركة قد تغير. أوكرانيا الآن تمتلك اليد العليا وتحظى بالدعم الكامل من معظم دول الناتو والحلفاء. الأعضاء الأوروبيون وكندا يقومون بدعم أوكرانيا بنسبة 98% مما يتلقونه. إذن فمن هذه القمة أقول مرة أخرى إننا نبعث رسالة قوية إلى كييف وموسكو في آن معا بأننا نقف إلى جانب أوكرانيا وسوف ندعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك. من ناحية أخرى أيضا هذا الصراع يمكن حله على طاولة المفاوضات فقط. إذن لهذا السبب نحن في أوروبا قمنا بتشكيل مجموعة من الدول وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أو الترويكا الذين هم مستعدون للذهاب إلى طاولة المفاوضات إلى جانب أوكرانيا. والآن نطالب حقا بأن موسكو يجب أن تعيد التفكير في موقفها، وحان الوقت الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات، وحان الوقت أيضا لهذا الصراع أن يتم حله كذلك من خلال تبادل الآراء وتبادل المواقف وليس في أرض المعركة.
0: ربما تابعت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي الذي انتقد فيها مستوى الإنفاق الدفاعي بين دول الحلف. ما تعليقكم على هذا النقد وليس للمرة الأولى؟
1: نعم، الأوروبيون عليهم أن يفعلوا المزيد ونحن نحاول القيام بذلك. ألمانيا قامت بزيادة إنفاقاتها الدفاعية منذ 2014 والآن الأعمدة في الناتو أصبحت أكثر قوة، وهذا أيضا يعود إلى سيادتنا نحن في أوروبا. لذلك نحن نقوم بتحمل مسؤوليتنا عن أمننا الخاص بنا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما زلنا نعتمد على الولايات المتحدة والتي هي موجودة في أوروبا، ونحن بحاجة إلى المظلة النووية من الولايات المتحدة. وهذه القمة مرة أخرى تظهر بأننا نقف معا، وهذا يعتبر أساسا مناسبا وملائما للحرية والأمن في المستقبل.
0: شكرا جزيلا لك معالي وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من مقر اجتماع حلف الناتو في أنقرة. نبقى في أجواء قمة الناتو. ينضم إلينا الآن من مقرها بأنقرة مراسل الجزيرة عامر لافي. أهلا بك عامر، نقف إذن معك على أبرز المواقف والتصريحات، وتابعت معنا ما قاله وزير الخارجية الألماني.
2: نعم عبد السلام، نحن الآن بانتظار المؤتمر الصحفي الختامي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الذي سيطلعنا من خلاله على ما سينتج عن أهم اجتماع خلالها اليومين، ونقصد هنا طبعا الاجتماع على مستوى رؤساء الدول الأعضاء في الحلف. طبعا الكثير من النقاط التي والملفات المطروحة على طاولة الزعماء، هو قبل بدء هذا الاجتماع كان قد تناول ربما نقاط مهمة توقع أن تكون مدرجة على البيان الختامي، على رأسها طبعا الموضوع المهم والمهم جدا وهو موضوع تقاسم الأعباء. تعلم الولايات المتحدة تطالب دول الحلف برفع مستوى إنفاقها العسكري إلى 5% من الإنتاج القومي أو الدخل القومي لهذه الدول، وكان هناك توافق كما تعلم في القمة السابقة في لاهاي على أن يقوم الجميع بتنفيذ هذا الوعد مع قبل عام 2035. روتا قال بأنه حققنا تقدم كبير، اليوم الأول من الاجتماع كان ناجحا بشكل كبير خصوصا في منتدى الصناعات الدفاعية حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات والتي يعني وصلت تكلفتها إلى مليارات الدولارات، وبالتالي نحن نتجه سريعا لتنفيذ هذه النقطة. أيضا نقاط أخرى تحدث عن أنها ستدرج في البيان الختامي تتعلق بإيران.

0: وبأوكرانيا، قال بأن الملف الإيراني والحرب التي شنت على إيران ستكون على الطاولة، وأكد على أن الحلف سيؤكد على نقطتين رئيسيتين، أولهما أنه يرفض رفضا تاما أن تملك إيران سلاحا نوويا، والنقطة الثانية هو التركيز والتأكيد على أن مضيق هرمز لابد أن يكون مفتوحا، هو ممر دولي ويلحق للجميع استخدامه، ولا يجب بأي شكل من الأشكال إغلاق هذا المضيق. بالنسبة لأوكرانيا، روتا قال بأننا سنستمر في دعم أوكرانيا، سنقف مع أوكرانيا، وواضح أن هناك أيضا مليارات الدولارات ستذهب نحو أوكرانيا خلال هذا العام والعام القادم، لكن طبعا التمويل لن يكون أمريكيا كما كان قبل عهد الرئيس ترامب، التمويل سيكون أوروبيا وكنديا، وإن كان هناك الكثير من الأسلحة من المفترض أن تصل إلى كييف، لكن أيضا في المقابل الولايات المتحدة لا تنظر بكثير من الاهتمام بدعم أوكرانيا في مقابل سعي للتوصل إلى حل وإنهاء هذه الحرب والتوصل إلى حل مع روسيا، وهذا ما تريد. أيضا هناك نقطة مهمة بخصوص روسيا، واضح من خلال روتا أنه سيكون أيضا في هذه القمة إدراج لروسيا على أنها تهديد دائم لحلف شمال الأطلسي، ويتم التعامل معها على هذا الأساس. سألتني عبد السلام عن أهم التصريحات كانت مهمة حقيقة في افتتاح الجلسة الرئيسية للرئيس أردوغان، الذي ركز على العديد من النقاط. نعم، هو تحدث عن أن تركيا ماضية قدما في رفع إنفاقها العسكري امتثالا للوعود التي تعهدت بها تركيا وكثير من دول حلف شمال الأطلسي، وتحدث عن إنفاق مليارات الدولارات، أكثر من 24 مليار دولار على القبة الفولاذية وسلاح دفاع جوي متعدد الطبقات تصنعه تركيا وستستثمر فيه بشكل كبير. ركز أردوغان على نقطة مهمة عندما انتقد دول الاتحاد الأوروبي، وهي طبعا ليست المرة الأولى، لكن كانت فرصة ربما مهمة لأردوغان عندما أوضح وألمح إلى أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن دوله معظمها هي حلفاء في حلف شمال الأطلسي، لكنها لا تنظر إلى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أنهم حلفاء، وبالتالي تضع الكثير من العراقيل أمام الصناعات الدفاعية التركية والتعاملات مع تركيا على الرغم من أنها حليف لهم في حلف شمال الأطلسي.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي، مراسل الجزيرة من مقر انعقاد قمة الناتو في أنقرة. ينضم إلينا الآن في الاستوديو سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع السيد سيرجيو دي لابينيا. ونحن نتوقع في أي لحظة حديث سيد مارك روتا الأمين العام لحلف الأطلسي، كان له تعليق لافت أيضا بخصوص التطورات في مضيق هرمز، قال إن الخطوات الأمريكية المتخذة كانت ضرورية. هل ترى أن ربما تطور المشهد عسكريا قد يكون في الأيام المقبلة إذا كان هناك أيضا دعم بهذه الطريقة؟
2: عبد السلام، يسرني أن أكون معكم ومع المشاهدين ومع الضيوف الكرام. هذا وضع ديناميكي، وواضح أنه سيكون من المفضل عدم استخدام القوة العسكرية، ولكننا لم نستطع أن نوصل الفكرة للإيرانيين بأنه لا يمكنكم أن تسيطروا على معبر مالي مائي دولي، لأن هذا سوف يشكل سابقة لدول أخرى أن تقوم بذات الشيء، وهذا سوف يؤثر على التجارة العالمية. وأنا أعلم أننا نسمع من الإيرانيين بأن النقطة الأولى من مذكرة التفاهم تم انتهاكها، ولكن من انتهكوها هم الإيرانيون من خلال السماح لحزب الله أن يفعل ما يشاء في لبنان وأن يطلق الصواريخ على إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف السفن. لذلك أنا أذكرهم بأن الهجمات على منشآت الغاز المسال هنا في قطر والفجيرة وأماكن أخرى، هذه هجمات يجب أن تتوقف لكي نعود إلى طاولة المفاوضات، لكي يتفق الطرفان على هدنة تحترم، ومن ثم نتوصل إلى تطبيق بنود مذكرة التفاهم.
1: البيان الختامي الآن لقمة الناتو في أنقرة في الخبر العاجل يقول قادة الحلف جددوا التأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. دكتور صدقيان، الخطوات التي اتخذت في الأيام الماضية بخصوص استهداف بعض السفن كان لها رد فعل يبدو قويا الآن، وهناك دعم حتى من حلف الناتو والأمين العام بحسب تصريحاته للخطوات الأمريكية قال إنها ضرورية. هل هناك ربما خطر على عودة الحرب؟
3: بالتأكيد نحن أمام مشهد فيه الكثير من المقاطع، وعودة الحرب بين بيوم أو بآخر محتملة. اليوم معلومات إيرانية تتحدثت، هذه المعلومات إعلامية وليست رسمية، لم تؤكد لحد الآن، قالت بأن هناك رسالة وصلت إلى الوسيط القطري وسلمها إلى الجانب الإيراني، وهذه الرسالة من واشنطن تطلب من إيران عدم الرد بشكل واسع على الاستهدافات التي قامت بها الولايات المتحدة فجر هذا اليوم الأربعاء. وبالتالي إذا ما صح هذا الأمر يبدو بأن يعني هذا يدل على أن هناك رغبة أمريكية في عدم التصعيد. لكن في الداخل الإيراني الإيرانيون
1: تعود للداخل الإيراني، لكن هناك بعض الأخبار العاجلة، البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة يقول قادة الحلف دعوا إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. أنت كنت تريد سيد صفيان تتحدث عن الوضع الداخلي، نعم. والسؤال هنا تصريحات لمسعود بزكيان يدعو فيها إلى ربما دبلوماسية وحديث من هذا النوع، لكن الإجراءات المتخذة هل تدل على أن هناك ربما من القيادات العسكرية من ترغب في الضغط بالقوة لفرض الأمر الواقع في مضيق هرمز؟
3: عبد السلام، حتى القيادات السياسية، وزارة الخارجية الإيرانية والحكومة الإيرانية تقول بأن البند الخامس أو الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم تدعو إيران وتطلب من إيران القيام بما يمكن لها القيام به من أجل إيجاد عبور آمن وسهل في مضيق هرمز. والإيرانيون يقولون بأننا نعمل في ضمن هذا الإطار، نريد أن نجد مرور آمن لناقلات النفط، للقطاعات التجارية والتي تريد أن تعبر المضيق ذهابا وإيابا. وتقول أيضا بأن هناك شيطنة أمريكية لا تريد أن يكون هذا المضيق آمنا وهادئا، خصوصا وأن هذا الذي حدث يتزامن مع مؤتمر قمة الناتو.
1: دكتور محجوب زواري، سمعت إلى حديث الرئيس الأمريكي يتحدث عن مذكرة التفاهم، يقول سيترك الأمر لكوشنر وويتكوف لاتخاذ القرار بالمضي قدما في مذكرة التفاهم، لكن بالنسبة له الأمر انتهى. ما تقديرك أنت للموقف؟
4: أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب جاد عندما يقول أنها انتهى بالنسبة له. المحصلة هو الشخص الذي وقع على هذه المذكرة، وبالتالي عندما يقول انتهى عليه أن يتبع ذلك بخطوات فعلية، يقول أنها انتهت، ومعناها أن يعلن رسميا انسحاب الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن هذا تصريح انفعالي ربما لعملية الإيجاز التي جرت له حول ما حصل ليلة البارحة، وبالتالي عبر، وأيضا باعتقاد أنه أراد أيضا أن يرسل رسالة للناتو افعلوا شيئا، يعني خاصة فيما يتعلق بفتح المضيق. كان واضحا عبد السلام أن الرئيس الأمريكي محبط جدا من دور الناتو فيما يتعلق بمساعدة الولايات المتحدة. وهنا يجب التركيز على فكرة أساسية، أن الناتو رفض الحرب هذه لأنه يعتقد أنها حرب ليست أمريكية، ولأنها بالمحصلة هي حرب إسرائيلية، وبالتالي الناتو كله لم ينخرط في الحرب ولم ينخرط فتح المضيق، وهذا يغضب الرئيس الأمريكي كثيرا.
1: سيد ديلا بينيا، هل تتفق مع هذه النظرة بأن سياق حديث الرئيس الأمريكي بخصوص أن الأمر انتهى في مذكرة التفاهم كان إجابة على سؤال لأحد الصحفيين، فهل تتفق مع هذه النظرة بأنه كانت لحظة انفعال، وعندما قال الأمر يعود للمفاوضين كوشنر وويتكوف بأن مذكرة التفاهم لا زالت قائمة؟
2: الرئيس ترامب وضح تماما بأنه يفضل المفاوضات، وقال هذا من البداية، ولكن بالنظر إلى أن إيران تستهدف السفن البريئة التي تمر عبر المضيق، هو لن يترك هذا الأمر يحدث. إذن إذا تطلب الأمر فهو قال إننا لن نستخدم القوة العسكرية، بل سوف نقوم بسحب الترخيص من إيران المتعلقة ببيع النفط السوقي العالمي. أيضا سوف يكون هناك احترام لهذا الأمر، وسوف يتم سحب التراخيص. إذن فردنا كان الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، لذلك الأمر المفضل هنا هو التعامل مع هذه القضية في إطار مذكرة التفاهم التي توجد إطارا، ولكن إذا ما استمرت إيران باستهداف

0: دافي السفن وأن تضع الألغام في مضيق هرمز، فهذا ليس امتثالا بمعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالبحار. لذلك نحن سنتحرك لأننا قلقون بشأن التجارة العالمية وآثار ما يجري على دول الخليج، وقلقون بشأن ما يجري للعراق والخليج كله، لأن هذا يؤثر على العالم بأسره كما تم الحديث عن ذلك من خلال قمة الناتو.
1: دكتور صدقيان، إيران استمرت في التصريحات المتعلقة بالعلاقات مع دول الخليج، لكن في كل مرة يحدث فيها اشتباكات في داخل المضيق بسبب الخلاف الأمريكي الإيراني على تطبيق مذكرة التفاهم بخصوص البند الخامس، تقوم بضرب دول الخليج حتى لو قالت إنها تستهدف ربما مقدرات أمريكية هناك. لماذا هذا النهج ما زال مستمرا؟
2: حقيقة هذه إشكالية، يعني حتى الحكومة الإيرانية هي لا تريد أن تمس سيادة هذه الدول وتتطلع إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتفاهم في مرحلة بعد انتهاء الحرب، بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الأمريكي، وبالتالي لا تريد أن تعكر هذا الأمر، لأن حقيقة هي حكومة الرئيس بيزشكيان حاليا منذ تشكيلها هي واجهت العديد من المشاكل، لكن فيما يخص العلاقة مع الدول الخليجية هناك انفتاح كبير من قبل وزارة الخارجية على الدول الخليجية، لكن هذه ظروف الحرب التي أملت على إيران اتخاذ مثل هذه المواقف. لكن دعني أشير إلى النقطة،
1: كيف أملت عليها إذا كانت الإشكالية تتعلق في مضيق هرمز تحديدا بقرار فتح مسار جديد؟ هل يتطلب ذلك كل رد الفعل الإيراني والمخاطرة بمذكرة التفاهم والتصعيد وضرب الجيران؟ هو مسار جديد، يعني
2: قيادة السندكام الموجودة عند الجيران وغير موجودة بمكان آخر، هذه اليوم صباحا هي بحثت مع القيادة العسكرية الإسرائيلية تطورات الموقف في هرمز، وسندكام دائما فجر اليوم وأنا كنت مستيقظا للأسف، سندكام هي تقود المعركة، والمعركة أين مقر السندكام؟ الإيرانيون
1: هو الكلام ليس عن رد الفعل، عن أصل المشكلة.
2: أصل المشكلة
1: هو المسار الجديد القريب من السواحل العمانية، لماذا لا يتم التعامل معه وفقا للبند الخامس من جهة أنه الاتفاق على فتح المضيق دون النظر لاعتبارات إيران أنها تريد أن تفرض واقعا جديدا قبل الانتهاء من مناقشة كل البنود في إطار 60 يوما؟
2: الفقرة رقم 5 تطلب من إيران اتخاذ ما يلزم أن يفتح المضيق ويعود المضيق خلال 30 يوما إلى ما كان عليه في 27 من فبراير. إذن إيران معنية بهذه الإجراءات التي تتخذها حسب الفقرة الخامسة التي تقول بشكل واضح.
1: دكتور محجوب، يمكن تفكيك المشهد؟
3: بالتأكيد إيران لا تريد منح شرعية للمسار العماني، رغم أنها موقعة على اتفاقية مع عمان حول السيادة البحرية لعمان على مساحة 7 مايل، وبالتالي هي مصرة على ذلك لأنها لا تريد تغيير الوضع الحالي في المضيق بأي حال من الأحوال إلا بالمسار الذي رسمته هي. لماذا؟ لأنها تعتقد أن ورقة المضيق هي الورقة التي يمكن تحقيق أقصى ممكن من المصالح وعدم عودة إيران إلى الوضع الذي كانت عليه في 27 فبراير. وهنا أذكر المقصود بالوضع القائم لا عقوبات اقتصادية، أموال تسترجع، لا مضايقات اقتصادية، موانئها مفتوحة، بعبارة أخرى إيران بدون أي نوع ضغوط اقتصادية. هذا بالتعقيد، هذا بالتأكيد يدفع إلى ما نراه في المضيق.
1: لكن هل يكون هذا المسار الجديد عقدة حقيقية لمذكرة التفاهم؟ هل يمكن التفاوض بخصوصه، وقف هذا المسار، الاستمرار فيه؟
3: المفترض أن لا يكون عقدة لأنه يدخل في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، وبالتالي دولة ذات سيادة تمنح الحق، وهي أيضا نفس سلطنة عمان منعت مرور القطع البحرية العسكرية، وبالتالي يمكن أن يكون، لكن إيران لا تريد تغيير هذا وتريد أن تفرض ذلك بالأعمال العسكرية، لذلك ترى هذه السفن يتم استهدافها.
1: عندما يقول السيد سيرجيو، عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه يترك الأمر لويتكوف وكوشنر، لكن التصعيد العسكري هل يترك مجالا للدبلوماسية في هذه المرحلة في ظل المواقف أيضا الإيرانية؟
0: الرئيس ترامب عندما يقول أنه سوف يتشاور مع المتفاوضين كوشنر وفيتكوف، فإنه يتطلع هنا إلى أن يحصل على وجهة نظريهما بشكل

0: بشأن هذه القضية، وهما سوف يستطيعان أن يوصل المشاعر.
1: أعتذر المقاطعة سيد سيرجيو، الرئيس الأمريكي تحدث، نستمع لما يقول.
2: حضرنا هذا القمة في أنقرة، وكانت قمة رائعة، وكان هنالك وحدة في المواقف. ما رأيك ماركو؟ هل لديك إحساس بما قلته؟ فعلا كانت قمة إيجابية جدا، وهي تعزز أواصر العلاقات. كل الأوروبيون ملتزمون برفع الأنفاق في الناتو، وكان أمرا مميزا. وكذلك ما حصل مع تركيا، وكذلك مع الرئيس أردوغان، وهو صديق منذ زمن طويل، وهو رجل قوي، وكل شيء تم على أحسن ما يرام. ميناء المطار وصولا إلى مكان القمة، كانت قمة جيدة، وأعتقد بأنها كان وقتا جيدا حتى نلتقي مع الرئيس زيلينسكي، حتى نرى ما يمكن أن نفعله. ونحن طورنا هذه العلاقة منذ لقائنا في المكتب البيضاوي إلى حد الآن، وهذا لن ينتهي. فعلا هذه ربما هي البداية، نحن لازلنا في البداية، ونعلم بأن أوكرانيا لديها مستقبل رائع، لديه شعب رائع. وكنت مع مجموعة في بولندا من الأوكرانيين، ولديهم رئيس رائع، وأنا سأسانده في الانتخابات. وكان هنالك العديد من الأوكرانيين، وبإمكاني ربما العودة، هو شخص عظيم. ستكون لدينا محادثات إيجابية، وتفضل السيد الرئيس إن كان لديك كلمة. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء. مثل العادة نحن نحظى بمساندتكم، وأعتقد بأن حضوركم إضافة لهذه القمة. وأنا أتفق معك بأن لدينا العديد من المسائل التي سنتحدث بخصوصها، ونحن كذلك نشكركم على برنامج بيرل، وسنتحدث عن أولوياتنا الدفاعية، وكذلك سنتحدث عن المفاوضات. نحن نفهم ما علينا أن نقوم به، وكيف بإمكاننا أن نحظى بالسلام. وأنا متأكد بأنك ستفعل ما في وسعك لوقف هذه الحرب، وأنا سعيد بأننا بدأنا نعمل على صفقات بيع المسيرات، ونأمل أن نخوض كذلك في هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك. أوقفت العديد من الحروب، وكنت أتوقع بأن هذه الأسهل، ولكن لديهما شخصية صعبة. هذا الرجل لديه شخصية صعبة، رغم أنه ملتزم وهو يحب وطنه، ولكننا تقدمنا كثيرا في الأسبوعين الأخيرين. هل لديكم أي أسئلة؟ ماذا عن وقف إطلاق النار مع إيران؟ هل توقف بالكامل؟ إنهم يتصرفون بشكل سيء جدا، مثل ما يفعلون منذ 47 سنة. وقد أعلم بأنك على علم بذلك، ولكن أطلقوا المسيرات وصاروخ كذلك على سفن تجارية، لأنهم كانوا في المضيق، وحقهم أن يكونوا ذلك. وكانت ليلة صعبة عليهم، وقصفناهم، وأنا لست سعيدا بما يفعلونه. تحدثنا في اجتماعنا هنا خاصة على مسألة نزع الصبغة النووية لإيران، وسنتحدث في الاجتماعات بخصوص هذا الأمر. ليس الأمر يتعلق بتغيير النظام بطبيعة الحال عندما تقضي على الجيل الأول.

أول وثاني من النظام فهو يتغير، ولكن الأمر يتعلق بهذا. لا نريد أن يحصلوا على سلاح نووي، ونريد نزع الصبغة النووية، ونتحدث بهذا الشأن. وعندما وقعنا الاتفاق بعد ذلك قالوا أننا لم نتفق على شيء، إنهم مجانين. وطيلة 47 سنة كانوا يتحرشون بالشرق الأوسط، لا يمكن أن يحصلوا على أسلحة نووية، ذلك هو الأمر. ولو كانوا يمتلكونها ولاستخدموه. لقد في أبرمت صفقات عدة في مسيرتك المهنية، إذا ما هي ربما الطريقة البراغماتيك الموضوعية أكثر للحصول على السلام؟ أنا عملت منذ وقت طويل، والرئيس يعلم أكثر من أي شخص، وأعتقد بأنه في بعض الأحيان يبدو الأمر سهلا، وبذلك مثل ما يكون لديك الطفلان يلعبان في الحديقة ولكن لا يحبان بعضهما البعض ويتصارعان، الأمر صعب. وهو قام بعمل رائع في الواقع، وقد كان فعالا جدا وحصل على أفضل المعدات العسكرية، و هنالك العديد كذلك المبسلاء والشجعان في الجيش الأوكراني الذين يستخدمون هذه المعدات. وروسيا كذلك دولة كبيرة وقوة كبيرة أيضا. روسيا كانت دائما قوة مقاتلة كبيرة، ولكن أعتقد بأنه أمر مثير للاهتمام، لأن الوضع ساء كثيرا. و في بعض الأحيان عندما تصل إلى الأسوأ والأمر سيء، 25,000 من الشباب قتلوا في الشهر الماضي، وقبل شهرين قتل 35,000، ربما هم روسيون أكثر، ولكن هم في النهاية بشر، هم أناس. و سواء كانوا روسيون أو أوكرانيين فهي حرب خبيثة. وأعتقد وقد رأيت الصور للآلاف لهذه تلك الصور المروعة، وهو يعتقد بأنه مروع كذلك. وكذلك أعتقد بأن الرئيس زيلينسكي يريد تسوية، والرئيس بوتين كذلك. السيد الرئيس، ما هو تقييمك فيما يتعلق باستهداف، أنا من أوكرانيا، في استهداف محطات تكرير النفط في روسيا؟ هل بإمكانك أن تعيدي السؤال بطريقة أخرى؟ فيما يتعلق بالقصف الأوكراني على المصانع الروسية وكذلك محطات تكرير النفط، نحن تناقشنا بخصوص تغيير الديناميكية في هذه الحرب، ونرى أن الروسيون يعانون الآن في الدفاع عن منشآتهم، وربما ذلك سيخلق فضاء. هل هنالك تصعيد؟ ولكن هذا التصعيد قد يفضي ربما إلى نهاية هذه الحرب. من أين أنت؟ أنا أوكرانية، لأنني تحدثت مع الرئيس زيلينسكي والرئيس الروسي، ونحاول أن نحصل على صفقة. في النهاية هو إبرام صفقة لوقف الحرب، ونعلم بأنهما يريدان الوصول إلى تسوية،
وأعتقد بأن الرئيس زيلينسكي كذلك يتوق إلى إعادة بناء وطنه بعد كل هذا الموت والدمار. أوكرانيا لديها إمكانيات رائعة وهو يفهم ويعرف ذلك، تحدثنا عن ذلك أكثر من حديثنا عن الحرب. وأعتقد بأنه أمر مثير للاهتمام. أعتقد بأنه بصدد بناء بلدا رائعا، ولديهم أراضي خصبة ومعادن ثمينة، وهي من أفضل الأراضي في العالم على وجه الأرض. ونريد أن نستفيد من ذلك. هذا من أفضل القادة، لقد قمت بعمل كبير، أنت بطل فعلا. السيد الرئيس، هل ستسمح للأوروبيين بصناعة منصات التقاط صواريخ باتريوت؟ كنت أعتقد بأن السؤال متعلق بأوكرانيا. إذن هذه أسلحة دفاعية تعجبني وليست أسلحة هجومية، ولدينا كذلك من أفضل الطائرات، ولدينا كذلك البارجات، لدينا كذلك استهدفنا إيران 111,000 صاروخ وكلها تم إسقاطها بمعدات باتريوت وغيرها وبمعدات أخرى، ومن كل هذه الصواريخ أسقطناها وكانت تستهدف بوارجنا وأسطولنا، وفي ظرف ساعة كانت هذه الصواريخ تنزل على رؤوسهم ويسقطونها. وهذه لدينا شركات رائعة وهي تصنع صواريخ توماهوك، لدينا أفضل المعدات، لدينا العديد من المعدات الرائعة. رأيتم ما حصل في فنزويلا وترون ما الذي يحصل في إيران. قضينا على قواتهم الجوية والبحرية، وأعتقد بأننا سنتحدث عن هذا الأمر، وسنتحدث كذلك عن الحق في تصنيع صواريخ باتريوت والمضادات للصواريخ، سنتحدث عن ذلك ونتحدث كذلك مع الشركات، ونحن بصدد وهم يقومون بإنشاء 4 مصانع حتى لا نتأخر في تسليم المعدات مثل صواريخ التوماهوك، ونحتاج إلى تلك المعدات. وسنتحدث كذلك بشأن تقديم تصاريح لتصنيع باتريوت، وكان يشتكي بنقص في هذه المعدات، وسنبلغ الشركات بهذا الأمر، وأعلم بأنكم قادرون على ذلك أغلب الدول، وأنا أعرف عما أتحدث، ولكن هؤلاء أشخاص أذكياء، ومثل ما قلت هو سيكون استخدام دفاعي، وأنت تعلم عما نتحدث. هل وقف إطلاق النار يعني العودة الكاملة إلى الحرب؟ هم يكذبون ويحتالون ويقتلون الناس، وهم يقتلون الناس منذ 47 سنة، وقد خسرنا 200 شخص في طيلة هذه السنوات، ولا يفعل أي رئيس شيئا حيال ذلك، مثل أوباما الذي أعطاهم 1.7
مليار دولار، وقد وضع أموالا نقدية

في من دي سي بانك ومن بنوك أخرى، ووضعها في طائرة وأرسلها إلى إيران وأعطاهم هذه الأموال النقدية التي أرسلها بالطائرة، وأعطاهم المليارات والمليارات من الدولارات، وقد أعطاه لي البلد الخطأ. وكذلك اتفاقية أوباما كانت من أفظع التراجيديات التي حصلت في الشرق الأوسط، وبكل صراحة اختار البلد السيء لذلك، وكلها أسماء لهذه الاتفاقية النووية، وأنا أعتبرها صفقة أوباما الخاسرة النووية، وذلك انعكس بطريقة مروعة على الشرق الأوسط. اتفاقنا هو وقف البرنامج النووي والتزامهم بعدم بناء أي أسلحة نووية، وإلا سنقوم بذلك بدون أي صفقة، لأنهم يكذبون ويخادعون. لديهم اتفاق ولكنهم ينتهكونهم، اتفقوا بأنهم سيتخلون عن السلاح النووي، وعندما يذهبون إلى مؤتمر صحفي يقولون بأننا لم نتناقش أبدا بهذا الأمر. بالنسبة ل 99.9% ذلك ما فعلناه، وهو نزع الصبغة النووية عن إيران. وعندما تسأل وفدنا وويتكوف يبلي بلاء حسنا، وأنت تعرفه جيدا، ربما قد تلتقي به، وستيف وجاريد كوشنر يقومان بعمل رائع. سنرى ما سيحصل، ولكن أريد أن أقول هذا الأمر. إيران تتصرف بشكل سيء منذ 47 سنة، وقد قتلوا جنودنا وقتلوا الأمريكيين وقتلوا الآلاف من الأشخاص في الشرق الأوسط وغيرها، ونحن قضينا على سليماني الذي وقد صنعنا عبوة ناسفة وضعت في الطريق، وكان وكذلك هنالك من فقدوا بترت أطرافهم، وكذلك من قتلوا، وهنالك من تغيرت حياتهم بسبب إيران. و 96% من الناس يتذمرون من ذلك. السيد الرئيس، قلت بأن الرئيس بوتين مستعد لإنهاء هذه الحرب. إن لم يفعل ذلك، هل أنت مستعد لوضع مزيد من الضغط على روسيا؟ نحن نضع ضغطا كبيرا على الرئيس بوتين. لا أعتقد بأن يعجبه ما يحصل. هنالك ضغط كبير على الرئيس بوتين، ويتلقى هذا الضغط من الجميع. ما هي الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا؟ الضمانات الأمنية، نريد أن ننقذ الحيوات. هنالك محيط يفصلنا عن أوكرانيا، ونحن نسعى لإنقاذ حياة الناس. وأعتقد بأنها دولة ذات إمكانيات رائعة، وإعادة أعمار هذا الوطن بعد الحرب سيجعلهم يبنون بلاء حسنا. وهنالك كذلك مصادر للطاقة. هل لديكم أي سؤال للرئيس بوتين؟ عفوا، أقصد لا زيلينسكي، ما تريد أن تسأله؟ قلتم
قلتم بأنه نمر بأن

الناتو نمر من ورقه. قدم السؤال لزيلينسكي. هذا سؤال جيد، متى ستنتهي هذا الحرب؟ لا أعتقد بأن أحدهم سأل هذا قبل ذلك. الأصوات متداخلة. سأقول لكم، هو يريد أن ينهي هذه الحرب في القريب العاجل. وقد تحدثت معه أقل من ذلك، ولكن علاقتنا جيدة، وتحدثت كثيرا مع الرئيس بوتين، وهو يريد أن ينهي هذه الحرب. العديد من الناس لا يصدقون ذلك ولكنه حقيقة. ما هي شروط الرئيس بوتين لوقف هذه الحرب؟ لديهم شروط، ولكن أعتقد بأن هذا تغير، ربما أصبح الوضع أحسن. كان أمرا صعبا، ولو كنت رئيسا في ذلك الوقت لما حصلت هذه الحرب، وهو أمر مخجل ما حصل. وأعتقد بأن بوتين وزيلينسكي يريدان وقف هذه الحرب. اسألوا الرئيس، اسألوا هذا السؤال. السؤال باللغة الأوكرانية. لا أدري ما هي الشروط التي يريد أن يفرضها بوتين، وأعتقد بأن هذه الشروط تتغير. في بداية الحرب الشاملة كان يشعر بأنه أقوى، والآن أعتقد بأنه بدأ يخسر المبادرة على أرض المعارك. هي ليست مسألة عدد الجنود، نحن لدينا أبطال، ولكن هي مسألة التكنولوجيا المستخدمة في المعارك. إذن الجيش وكذلك التكنولوجيا، وأعتقد بأن الآن لدينا معدات أفضل من روسيا، وهم كذلك ينتجون العديد من المعدات المختلفة والقوية ضدنا، ولكننا نتأقلم مع ذلك بسرعة، وأصبحت المبادرة بين أيدينا الآن. نحاول أن نتفوق على أرض المعارك، لذلك أصبح لدينا سيطرة أكثر، وهو أمر مهم جدا. من الصعب عندما يكون لديك أقل عدد من الجنود لدحرهم إلى الخلف، ولكن الأمر يتعلق بالأسلحة، وهم يخسرون الأسلحة ويخسرون العتاد ويخسرون الوقود، وهو يتلقى مساندة كبيرة وخاصة من قبل الأوروبيين أو الدول الأوروبية، وهم يقدمون مساندة كبيرة لأوكرانيا. ومن ضمن الأمور التي طرحناها على بوتين، متى تريد أن نلتقي؟ قال أريد أن يتم اللقاء في موسكو، وزيلينسكي يريد كذلك أن يلتقي به، وآمل أن يحصل ذلك قريبا، لأن أولا نريد إنقاذ الحيوانات، ثم نريد كذلك أن نعيد أعمار أوكرانيا التي لديها مستقبل باهر. متى سيحصل ذلك؟ لا أدري. الرئيس بوتين قال نريد أن نلتقي في موسكو، وقلت لا أعتقد بأن ذلك مناسب، ولا أضع نفسي مكانه. ربما، هل تريد الذهاب إلى موسكو؟ سيكون من الصعب، لأن هنالك نقصفهم بمسيرات أوكرانية هنالك. أطرح عليه الأسئلة. كيف بإمكان تقديم ضمانات أمنية بأن أوكرانيا لن تتعرض

عرض للهجمات الروسية، تتحدثين عن المستقبل، سنعمل على الضمانات الأمنية، وفي روسيا يحترمونني كثيرا. بإمكاننا أن نقوم بالصفقة المناسبة، وأوروبا ستواصل مساعدتهم، وكذلك سنعد حزمات أمنية، وإذا توصلنا إلى صفقة فإن روسيا ستكون سعيدة بذلك. والدولتين لديهما إمكانيات رائعة وأراضي خصبة، ولا أرى بأن روسيا ستفكر بعد ذلك في إعادة احتلال أوكرانيا. لقد استغرقت الحرب قرابة 5 سنوات، وأنتم دولة قوية وتقومون بعمل كبير. هناك أسئلة أخرى. الرئيس زيلينسكي قال بأنه يريد تصنيع هذه المنصات. لدينا صواريخ باتريوت، ولكن كذلك نحتاجها لاستخدامنا. أعتقد بإمكانهم أن ينتجوا ذلك بسرعة، وسيكون هنالك تفاهمات مع الشركات، وأعتقد لدينا قدرات كبيرة لتصنيع حتى أسلحة معقدة أيضا. متى ستذهب إلى أوكرانيا؟ أود أن أذهب هناك. سأذهب عندما تنتهي الحرب، آمل. لا أدري إن كان ذلك سيخيف الاستخبارات عندما تحدث عن ذلك. تعجبني مدينة كييف، وللأسف تعرضت هذه المدينة للتدمير. أنا أتوق للذهاب إلى أوكرانيا. هل وضعتم جدولا لإن هذه الحرب؟ لا يمكن أن نضع خطا زمنيا. أعتقد بأن سنتوصل إلى صفقة، ومثل ما نجحنا في اتفاقيات أخرى مع أذربيجان وغيرها، وأنا أعمل في هذا في مجال صفقات أكثر من 32 سنة، وحتى في الكونغو والصراع مع رواندا 14 مليون شخصا قتلوا، ومع ذلك تمكنا من حل ذلك النزاع. وإذا ما رأيتم كذلك الحرب أو النزاع بين الهند وباكستان، ولا يفكرون في العودة للاقتتال. وقد تحدثتم كذلك في البيت الأبيض عن الضمانات الأمنية، سنحتاج إلى هذه الضمانات وسنعمل على هذا الأمر. الضمانات الأمنية مهمة جدا، ومثل ما تفضل الرئيس فيما يتعلق كذلك بأنظمة الباتريوت والتصاريح التصنيع، وهي أفضل المعدات العسكرية في العالم، وقد جربناها أثناء الحرب. مع كل احترام للشركاء الآخرين، هنالك فوارق، ورأيتم تلك الأنظمة في فنزويلا، وكذلك رأينا عمل رائع من الطيارين، وأحدهم بترت رجله. كان من الصعب أن تنزل بطائرة مروحية في ذلك المكان، وكذلك في حفل الأمة والسمنة بميدالية الشرف أو وسام الشرف الأكبر. هو يريد أن ينهي الحرب، ونحن سنساعده في ذلك.
نحن سنقوم بالصفقة، سنشتري منهم المسيرات.

0: ولديهم قدرات تصنيعية كبيرة في وصنعوا ذلك في ظروف الحرب، وصنعوا ذلك في ملاجئ وتحت الأرض وفي مخابئ. لديهم قدرات مذهلة، وحتى بإمكانهم أن يصنعوا وينتجوا منصات باتريوت. لديهم أشخاص موهوبون. أعتقد بأننا سننجح في إبرام هذه الصفقة.
1: نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي ورئيس الرئيس الأوكراني. بإمكانكم متابعة المزيد على الجزيرة مباشر. نرحب الآن من مقر قمة الناتو بأنقرة برئيس الوزراء الهولندي روب يبتن. أهلا بك سيد روب. بداية، كيف تتابعون المشهد التصعيدي في مضيق هرمز؟
2: أولا شكرا لكم على استضافتي مباشرة من أنقرة. حتى الآن عقدنا قمة ناجحة جدا في أنقرة، ونحن طبعا جميعنا نشاهد ما حصل في الشرق الأوسط والتصعيد الذي حصل، وفي نهاية المطاف وقف إطلاق النار المستدام والمفاوضات المستمرة هي الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة ولإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ندعو كل الدول المعنية للعودة إلى طاولة المفاوضات وخفض التوترات.
1: ما تقييمكم إذن لفرص إنهاء هذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: طبعا الوضع معقد جدا، ومنذ أن بدأت هذه الحرب أثرت على الشعب الإيراني، ولكن أيضا على الشعب في منطقة الشرق الأوسط وباقي العالم من جراء إغلاق مضيق هرمز. وهولندا مستعدة للوقوف إلى جانب غيرها من الدول الأوروبية للدفاع عن حرية الملاحة ولفتح مضيق هرمز. ولذلك إنه من الضروري أن نرى وقفا من الأعمال العدائية ما بين الأطراف المعنية، وهذه المفاوضات لن تكون سهلة. وأعتقد أن مذكرة التفاهم تشكل ركيزة أساسية للمحادثات المستمرة ما بين الولايات المتحدة وإيران. وإذا خرقت أي دولة وقف إطلاق النار، من الطبيعي أن نرى تصعيد، ولكن نأمل أنه بعد الهجمات التي شهدنا عليها خلال الساعات 24 الماضية يمكن للأطراف العودة إلى السياق الدبلوماسي مع وساطة بعض الدول المعنية.
1: الانعكاسات أيضا كانت سلبية على الدول الأوروبية باعتبار اعتمادها على جزء من الطاقة التي تخرج من مضيق هرمز. ما تقديركم لحاجة أوروبا الآن من الطاقة في المرحلة المقبلة في ظل هذا التصعيد؟
2: للمرة الثانية بغضون 5 أعوام، أولا مع حرب أوكرانيا والآن مع حرب إيران، تأثرت أوروبا بشكل كبير خاصة على صعيد إمدادات الطاقة وأسعار الطاقة. وهذا الأمر سرع الانتقال في مجال الطاقة نحو الطاقة المتجددة وتنويع سلاسل الإمداد. ولكن نحن أيضا على علم كامل بأن تأثيرات هذه الحرب قد أثرت أيضا على دول أخرى في الجنوب وفي جنوب آسيا، أيضا تأثرت بشكل أكبر. ولذلك أنه من المهم أن ندعم هذه الدول في جهودها لتسريع التحول في مجال الطاقة. وطبعا أنه من المهم جدا أن نحمي حرية الملاحة، لأننا الآن نتحدث عن مضيق هرمز. ربما في المرة القادمة قد يتعلق الأمر بممر تجارة آخر حيوي في العالم، ولا يمكننا أن نقبل بهذه التأثيرات الضخمة على الملايين من الأشخاص حول العالم.
1: أشرت إلى أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على أوروبا. ما تقديركم لأفق الحلول الآن؟ واستمعنا إلى الرئيس الأمريكي وزيلينسكي بهذا الخصوص قبل قليل.
2: إنه من الواضح أن الأوكران وصلوا الآن إلى نقطة تحول وباتوا يكبدون الاقتصاد الروسي والرئيس الروسي ضغوطات كبيرة. لم يكن أحد يتوقع قبل عام أن أوكرانيا ستصل الآن إلى هذا الموقف القوي، وبات هناك العديد من الحلول في الميدان. لذلك من المهم أن تستمر الدول حول العالم بدعم أوكرانيا لكي تتمكن من الحفاظ على هذا الزخم. وندعو أيضا الروس إلى التقدم، لأنه حتى الآن لم نرى أي إشارات إلى أنهم مستعدين.

0: يعدون للتفاوض بشأن سلام عادل ومستدام. في هذا النزاع في نهاية المطاف المفاوضات وحدها بإمكانها أن تؤدي إلى اتفاق سلام قادر على الصمود. والرئيس زيلنسكي والرئيس بوتين بإمكانهما أن يقرران متى ما ستنتهي هذا الحرب. ولكن الأوروبيون والأمريكيون والجميع حول العالم يدعمون هذه المفاوضات. هولندا وغيرها من الحلفاء الأوروبيين مستعدين لتقديم الضمانات الأمنية للشعب الأوكراني لضمان أنهم جزء من الأسرة الأوروبية. ولكن هذه الحرب بإمكانها فقط أن تنتهي عندما تنهي روسيا عدوانها.
1: بخصوص ملفات عديدة تتعلق بالانتقاد من الرئيس الأمريكي للخطط الدفاعية والإنفاق الدفاعي لدول الناتو، يقول إنه ليس عادلا من جهة هولندا. كيف تنظرون للإنفاق الدفاعي في هذه المرحلة للناتو وأيضا للمشاركة الهولندية فيه؟
0: لقد وصلنا إلى مرحلة تاريخية. في العام الماضي في لاهاي دول الناتو التزمت بزيادة الإنفاق الدفاعي، وإذا نظرتم إلى كل ما فعلته الدول الأوروبية وكندا خلال العام الماضي كان هذا الأمر مذهل. رأينا زيادة كبيرة في الالتزامات المالية وأيضا العقود والاتفاقيات الدفاعية التي عززت صناعة الدفاع، وبتنا نتحمل مسؤولية إضافية من الجانب الأوروبي. وهولندا هي من بين الدول الأوروبية الأساسية التي تستثمر بشكل مكثف في هذه القدرات، ونحن قادرون على الدفاع عن جزء كبير من القارة الأوروبية ومنطقة الناتو. أعتقد أن الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يكون مسرور من نتائج قمة لاهاي وقمة أنقرة، بما أن ذلك يصب أيضا بمصلحة الاقتصاد الأمريكي والوظائف الأمريكية التي استحدثت من خلال هذا الإنفاق الدفاعي الجديد، وأيضا المزيد من الأمن الأمريكي. لأنه إذا كانت دول الناتو الأوروبية قادرة على الدفاع عن أوروبا ومكافحة التهديدات الروسية، هذا الأمر يعني المزيد من الأمن للقارة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك رئيس الوزراء الهولندي روب يتم من مقر قمة الناتو في أنقرة، ونتابع المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي.
2: التي يستخدمونها لاستهداف السفن في مضيق هرمز، وإذا ما أمر بذلك الرئيس ترامب هذه الليلة ربما قد نقصفهم بشكل مكثف، أو ربما قد نعود للحصار البحري. وبإمكانهم أن يضعوا الألغام مرة أخرى، ولكن لدينا كذلك كاسحات. فكروا في ذلك 97 في المئة من هذه الأسلحة يصنعونها، وكذلك يستوردون مسيرات حتى من فنزويلا. نحن قضينا على 97% من تهريب المخدرات بقصف القوارب. العملية الأرضية سهلة كذلك. وأعتقد بأن 3% من المهربين الذين لا زالوا يصلون هذا العمل كذلك سيتم استهدافهم. وعلينا أن نستخدم كذلك هذه الأسلحة ضد الإيرانيين. وكذلك الدول الأوروبية تعهدت بإرسال كاسحات ألغام. نحن لدينا كذلك هذه الكاسحات، وهؤلاء أشخاص مجانين، وكان يفترض القضاء عليهم منذ 47 سنة. شكرا جزيلا لكم على حضوركم.
1: انتهى هذا المؤتمر للرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني بخصوص التطورات المتعلقة بحرب روسيا على أوكرانيا، وكان هناك حديث أيضا على الأوضاع في مضيق هرمز سواء من الرئيس الأمريكي أو من وزير الحرب الأمريكي. الآن مشاهدينا ننتقل إلى نافذة من مقر قمة الناتو في مجمع الرئاسة التركية بأنقرة، يقدمها الزميل عبد العظيم محمد.
3: نعم عبد السلام، نحن في مقر انعقاد القمة وتقريبا اختتمت أعمال القمة وصدر البيان الختامي، وهذا البيان الختامي لم يأتي بشيء غير مألوف وجاء حسب التوقعات وفق البنود التي أعلن عنها سابقا وطرحت، لكن غير المألوف والمثير هو الذي جاء به الرئيس ترامب في حديثه صباح هذا اليوم وفي حديثه قبل قليل بحضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

0: دولته ويتابع جلساته على هامش هذه القمة. فادي يعني الرئيس ترامب لم يكن رسائله مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي جاءت ربما متوازنة، وأرسل رسائل عدة خصوصا حول العلاقة مع الرئيس الروسي. كيف تصف الرسائل التي أراد إيصالها ترامب في هذا اللقاء مع زيلينسكي؟
1: نعم، ربما الإعلان الأبرز عبد العظيم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو تلبية مطلب أوكراني أساسي، وهو منح تراخيص لأوكرانيا لكي تقوم هي بتصنيع صواريخ، منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وهذه نقطة تحول مهمة بالنسبة لأوكرانيا، خصوصا في ظل البطء في تسليم هذه المنظومات، وأيضا حاجة الولايات المتحدة لها خصوصا ما بعد الحرب مع إيران واستنفاذ مخزونات كبيرة من صواريخ الدفاعات الجوية. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب أعطى إشارة واضحة في هذه النقطة، لكنه أيضا بعث بإشارة أخرى في نقطة تحول فيما يتعلق بالحرب خلال الشهرين الماضيين، وهي من خلال قدرة أوكرانيا عبر الأسلحة التي جرى تزويدها بها من قبل الولايات المتحدة، بيعها للدول الأوروبية ومن ثم تسليمها لأوكرانيا قدرات لضرب في العمق الروسي. ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء هذه الضربات، روسيا غير قادرة على حماية أجوائها، وقال إن هذا يمثل تصعيدا، ولكن أحيانا التصعيد مفيد من أجل وضع حد لهذه الحرب. قال إن الرئيس الروسي بوتين يريد أن يتوصل إلى تسوية، وأن زيلينسكي يريد أن يتوصل إلى تسوية، وقد حصل تقدم خلال الشهرين الماضيين وفق تعبيره، وأشار إلى التزامه بالعمل من أجل وضع حد لهذه الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. لكن أيضا كان لافتا عبد العظيم التصريحات الخاصة بالشأن الإيراني. مرة أخرى في لهجة تصعيدية كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن توجيه ضربة قوية لإيران يوم أمس، ولكنه قال ربما ورجح أن نوجه لهم ضربة ثانية الليلة، وذلك في إشارة في رسالة لتوجيه إنذار إلى القيادة الإيرانية التي وصفها بالمخادعة والكاذبة وما إلى هنالك. لكن الرئيس الأمريكي تجنب مرتين سؤال مهم عندما سئل إذا كانت تصريحاته صبيحة هذا اليوم التي قال فيها إن عمليا مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار انتهت مع إيران، إذا كان ذلك يشير إلى عودة إلى الحرب مع إيران، لم يجب على هذا الموضوع بشكل صريح. لكن وزير الحرب من ناحيته أكسث الذي كان حاضرا في الاجتماع كرر القول إن القوات الأمريكية ستكون جاهزة إذا قرر الرئيس الأمريكي توجيه ضربات جديدة الليلة إلى إيران، وأيضا ربما إلى إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. عبد العظيم،
0: فادي، أيضا هل نستطيع أن نقول هذا الموقف الحاد من الحرب مع إيران هو رد فعل على موقف الناتو الذي لم يعطي الرئيس ترامب ما كان يريد؟ البيان كان متوازنا وطالب بحماية مضيق هرمز، وكان الحلف هو طرف ثالث.
1: نعم، كما أشرت إعلان أنقرة وهو الإعلان الختامي بعد جلسة القادة في فقرة ما قبل الأخيرة أشار إلى أنه لا ينبغي على إيران امتلاك سلاح نووي على الإطلاق، وأنه يدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي لم يخرج هذا الاجتماع بمبادرة من الحلف للمساهمة في مسألة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا وضمان حرية الملاحة في المضيق، وهذا أمر أساسي كان يطالب به الرئيس الأمريكي. قال إن هذا كان امتحانا لعدد من دول الحلف فيما يتعلق بمساعدة الولايات المتحدة، وأن الحلف ودول أساسية فيه خذلت الولايات المتحدة. لكن التصعيد الخطابي من قبل الرئيس دونالد ترامب يأتي في أكثر من سياق. هو أولا يبدو أنه غاضب عن الهجوم الذي شنته إيران والاستمرار الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، لأنه يعتبر أن هذا يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم ولاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران كما صرح خلال لقائه مع زيلينسكي. ثانيا، هو يعتبر أن الولايات المتحدة منحت إيران وقتا احتراما لفترة الحداد التي تمر بها البلاد من أجل تشييع جثمان المرشد السابق الذي قتل في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لقي حتفه فيها. وهو أشار لكننا فوجئنا بأن إيران قامت بشن هجمات على السفن. وبالتالي هذه الإشارات، الغضب الأمريكي لدى الرئيس الأمريكي بسبب الانتهاكات، بسبب عدم

0: مبادرة إيران ما يمكن يوصف بأنها بادرة حسن نية من قبل الولايات المتحدة، ولكن أيضا أساسا فيما يتعلق في الموقف الإيراني ما يبدو أنه غضب من الرئيس الأمريكي ما يعده تراجع عن التزامات إيرانية. يقول توصلنا اتفاق مع إيران تلتزم به بعدم امتلاك السلاح النووي، لكن القادة الإيرانيين يخرجون إلى الصحافة وينفون التوصل إلى أي اتفاق، وبالتالي ربما هذه العناصر الثلاثة، التصعيد في مضيق هرمز، مسألة مبادرة إيران إلى شن هجمات خلال فترة الحداد كما يقول ترامب، ومن ثم إنكارها أي اتفاق على مسألة الأسلحة النووية، هو ما يثير غضب الرئيس دونالد ترامب وهذا الخطاب التصعيدي.
1: نعم فادي، ربما كلمة الأمين العام لحلف الناتو التي كان يتابعها الزميل العامر لافي مارك روتا شرحت بشيء من التفصيل أهم ما جاء في البيان الختامي. عامر، هل يمكن أن تضعنا في صورة ما قاله الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمره الصحفي؟
2: نعم عبد العظيم، يعني ربما كما ذكرت أنت في بداية النافذة ليس هناك مفاجآت في البيان ولا في التصريحات، هي تصريحات متوازنة كانت متوقعة، ونحن في كثير من المقابلات خلال هذا اليوم كنا قد تحدثنا عن ما سيخرج سواء نقلا عن مصادرنا أو من التصريحات الرسمية من روتا ومن غيره من المسؤولين في حلف شمال الأطلسي. هي ركزت طبعا على النقاط الرئيسية أن الحلف متماسك طبعا، وهي رسالة داخلية وخارجية، وأنه طبعا يؤكد على الفقرة الخامسة والتي تعتمد على أن أي استهداف لأي من أعضاء الحلف هو استهداف لكل الحلف والرد سيكون جماعي. التركيز طبعا كما تعلم على فكرة أو موضوع الإنفاق الجماعي وزيادة نسبة الإنفاق بالأرقام. البيان وروتا تحدث عن أنه خلال 2025 زاد الإنفاق تقريبا 140 مليار دولار، وتحدث عن عقود تم التوقيع عليها، وكان قد تحدث بالأمس في منتدى الصناعات الدفاعية عن عشرات المليارات، اليوم ذكر الرقم 50 مليار دولار قيمة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال هذا المنتدى. وبالتالي هذه رسالة بداية للرئيس ترامب الذي طالما اتهم الحزب بأنه يعني الولايات المتحدة هي التي تنفق عليه، وأنه عليه أن يساهم ويتحمل التكاليف ليس فقط على الولايات المتحدة. وتعهد طبعا الحزب الحلف بأنه سيستمر في رفع هذه مستوى هذه الانفاقات ليصل إلى 5% من إجمالي الدخل لهذه الدول مع عام 2035. طبعا الملف الروسي كان حاضرا وحاضرا بقوة، تعهد من الحلف كما كان متوقعا أيضا بأن يكون هناك دعم لأوكرانيا بقيمة 70 مليار دولار. طبعا هذا الدعم ليس أمريكيا وإنما أوروبيا وكنديا، لكن هناك الكثير من الأسلحة الأمريكية التي سيتم شراءها وإرسالها إلى الجانب الأوكراني. أخيرا طبعا الملف الإيراني حديث أيضا كما كان متوقعا، لا يوجد مبادرات، لا يوجد فعل يرضي الرئيس ترامب، فقط حديث عن ان مضيق هرمز لابد ان يكون يعني مفتوحا امام الكل، ولا بد من منع ايران من امتلاك سلاح نووي، ولا يمكن لها الحصول على مثل هذا السلاح. هذا مجمل ما جاء في البيان ومجمل ما تحدث به روتا لهذا اليوم. نعم عبد العظيم.
1: نعم عامر، شكرا جزيلا لك، كنت من مقر انعقاد القمه، وكذلك الزميل فادي منصور الذي يتابع جلسات الرئيس الامريكي دونالد ترامب. معي هنا في مقر انعقاد القمه ايضا السيده شبنام ارسو، وهي باحثه وكاتبه تركيه متابعه لاعمال القمه. سيده شبنام، تابعنا البيان الختامي للمؤتمر ويبدو انه لم ياتي بشيء خارج التوقعات، كيف قرات البيان الختامي وكيف هو بالنسبه لتركيا؟
3: نحن نعلم أن هذه القمة كانت ستكون قمة تاريخية إذا قارناها بقمم السنوات الماضية. كان هناك عدد من القضايا المطروحة، نتحدث عن الحرب في أوكرانيا، نتحدث عن نزاعات تدور نزاع إيران. نعم كان هناك وقف إطلاق النار، لكننا رأينا اليوم مدى هشاشة هذا الوقف لإطلاق لإطلاق النار. في الحقيقة قال ترامب لتوه أنه ليس هناك وقت لإطلاق النار وأن إيران لا يمكن الوثوق بها، هي تكذب.

0: كذلك هو مستمر بهجماته. إذن هذا لم يتركنا في مكان متقدم عما كنا قد حققناه منذ أسابيع، وهذا محبط للشركاء الذين يسعون لتسوية سلمية للنزاع ومنهم تركيا. نعرف أن وزارة الخارجية التركية بقيادة الوزير هاكان فريدان كانت مصرة على السعي لحل دبلوماسي. سمعنا الرئيس إردوغان يكرر الأمر نفسه حول هذا الموضوع. للأسف لم يحرز أي تقدم، ونرى تصعيدا في هذا النزاع الإيراني، وطبعا هذا يتركنا في حيرة.
1: يعني كان هناك بعض الدول تريد دعم مطالب الرئيس ترامب في المشاركة في تأمين مضيق هرمز، ومن خلال البيان الختامي هل نستطيع أن نقول أن الحلف حافظ على تماسكه وخرج من إطار الخلافات الداخلية ليقف في موقف متوازن من هذه الحرب؟
0: في الحقيقة لقد سمعنا مرة أخرى الأمين العام لحلف الناتو مارك روت يقول إن الحلف سوف يدعم حلا دبلوماسيا لهذا النزاع بكل تأكيد، وإن الحلف هو مؤسسة ومنظمة وكافة الأعضاء والشركاء فيه يدعمون إنهاء التسلح النووي في إيران، ولكن فيما يتعلق بالتدخل الفعلي لحلف شمال الأطلسي في النزاع والوقوف إلى جانب واشنطن عسكريا، نعرف مدى تردد الحلف في الخروج بأي بيانات حول هذا الموضوع، وهذا ما سمعنا مارك روتا يقوله مرة أخرى، يقول إن هذا النزاع هو خارج حدود منطقة الناتو، وبالتالي لا يمكننا أن نتابع إلا من بعيد، والاتفاقات المباحثات والمفاوضات ودعم دول الأعضاء في الحلف هي ملزمة فقط لهؤلاء الأطراف. ما نراه حاليا هو ليس أكثر من دعم دبلوماسي لخفض التصعيد بالنسبة إلى هذا النزاع، وكذلك للتخلص من احتمالية حيازة سلاح نووي لإيران.
1: كانت مهتمة جدا في هذه القمة، وكما قلت بالنسبة لها قمة تاريخية، لكن هل نستطيع أن نقول أن الرئيس ترامب سرق الأضواء من هذه القمة في خاتمتها؟
0: في الحقيقة ليس من الصعب جدا أن نستخلص أو أن نتوقع أن يسرق ترامب الأضواء من أي مؤتمر أو قمة يحضرها. نعرف كيف هو متحرر في التعبير عن رأيه، وهذا يعطينا نحن كصحفيين الكثير من المجالات من أجل خطاط صحفية أو تغطية حصرية. ولكن إذا تابعنا تصريحات ترامب نعرف أن هناك الكثير من النقاشات السياسية.
1: شكرا لك سيدة شبنم أرسو على هذه المشاركة معنا، والقمة جلسات الأخرى التي تتبع القمة لم تنتهي، سيكون هناك لقاء للرئيس ترامب مع الرئيس أحمد الشرع بعد قليل، سيكون هناك كلمة للرئيس ترامب ومؤتمر صحفي أيضا ربما نشهد فيه تصريحات مثيرة أيضا، وكذلك سيكون هناك كلمة ختامية ومؤتمر صحفي للرئيس أردوغان يتحدث فيه عن أعمال هذه القمة، سنكون في متابعتها. عبد السلام ونوافقكم أولا بأول، ونعود إليك الآن.
2: شكرا لك عبد العظيم، وسنبقى في متابعة أي تطورات بهذا الخصوص. ننوه لبعض الأخبار العاجلة القادمة الآن من إيران. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي يقول التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار، وهذه التصريحات أيضا تأتي في سياق الرد على تصريحات للرئيس الأمريكي الأخيرة المتعلقة بالتصعيد المستمر في مضيق هرمز، والإشارة من الرئيس الأمريكي كما يقول الآن في هذا الخبر العاجل سنمنح الإيرانيين تحذيرا بسيطا بأننا سنضربهم بقوة الليلة. المستشار للمرشد الإيراني علي أكبر ولايتي له تصريحات أخرى نقف على سياقها مع مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، تنضم إلينا الآن من طهران. أهلا بك فرح. إذن لم يتأخر رد الفعل في التصريحات الإيرانية على ما يصرح به الرئيس الأمريكي من قمة الناتو في أنقرة؟
3: بالتأكيد هو كذلك عبد السلام، ليس فقط على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما إزاء الهجمات التي وقعت ليلة أمس وصباح اليوم، سلسلة من الهجمات التي كانت في جنوبي البلاد في عدة مناطق من الممكن وصفها بأنها تحيط بمضيق هرمز. علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني يعلق على ما جاء على لسان ترامب صباح اليوم فيما يخص مذكرة التفاهم، بأن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي، بما في معناه بأنه يحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذا الإلغاء إن حصل عمليا وطبق عمليا في وقت لاحق، لكنه يصف هذه التصريحات بأنها اعتراف لفظي بإلغاء مذكرة التفاهم. وحين يقول لفظي بطبيعة الحال فهو بكل الأحوال يحفظ الخط المتعلق بالإلغاء العملي، وهو ما لم يحصل حتى الآن. كذلك يقول علي أكبر ولايتي بأن محور المقاومة لن يبقى صامتا، ويؤكد مجددا كما يقول المسؤولون في إيران بأن اليد ستبقى على الزناد، وهي تصريحات لطالما كررها الإيرانيون حتى بعد التوصل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حين يتحدثون عن الجهوزية الدائمة والرد على أي تهديدات. يؤكد كذلك علي أكبر ولايتي بأن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار، أيضا بما في معناه بأنه يحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية كل هذه الخروقات كما تصفها إيران في مذكرة التفاهم، وبأن أي تصعيد قادم سيكون مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال عبد السلام، تصريحات ولايتي هذه تتقاطع كثيرا مع التصريحات التي صدرت عن الخارجية الإيرانية في وقت سابق، وحتى عن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين الذين يجرون مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتحدث عن خروقات تتعلق أولا ب البند المرتبط بآليات العبور في مضيق هرمز. إيران ما زالت تتحدث وتؤكد عن أنها تريد العبور فقط عبر المسارات التي حددتها دخولا وخروجا، تريد أن يتم هذا العبور بالتنسيق المسبق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، وتعتبر أن التحركات خارج هذين الشرطين هو أيضا خرق لمذكرة التفاهم بحسب المسؤولين الإيرانيين. يعتبر هؤلاء أيضا الخارجية الإيرانية ومحمد باقر قاليباف كذلك بأن التصعيد العسكري المتكرر هو وأيضا خرق وانتهاك لمذكرة التفاهم. استمرار ضرب مواقع في لبنان أيضا يشكل انتهاكا بحسب المسؤولين الإيرانيين، باعتبار أنه يرتبط بالبند المتعلق بوقف الحرب على كافة الجبهات وتحديدا في لبنان. لذلك التصريحات الآن بمجملها تتحدث عن أن إيران تحمل مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتصعيد وفيما يتعلق باستهداف السفن، أيضا بالإشارة إلى بيان الخارجية الإيرانية يوم أمس، فهو ما زال تحدث عن ما تصفه إيران بالمسارات الآمنة المتعلقة بتأمين حركة العبور والملاحة في ذاك في تلك المنطقة. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك. فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم. أبدأ مع السيد سعادة السفير، تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي يقول سيمنحهم أي الإيرانيين تحذيرا بسيطا بأننا سنضربهم بقوة الليلة. في الصباح أشار إلى أنه بالنسبة له مذكرة التفاهم انتهت، لكنه سيترك المجال للمفاوضين كوشنر وويتكوف للنظر في ذلك. الإيرانيون يقولون إن هذا التراجع اللفظي عن مذكرة التفاهم يتحمل مسؤوليته الرئيس الأمريكي، كيف تعلق؟
0: عبد السلام، أنا لا أوافق على ما قالته إيران حول الموضوع. طبعا ترامب ارتكب خطأ استراتيجيا بالاعتداء على البلاد بدون تشكيل تحالف ولا استشارة الحكومات العربية، ولكن إيران أيضا ارتكبت خطأ استراتيجيا بنفس المستوى حين اعتدت على دول الخليج العربي، وبالتالي عطلت حياة العملاء من الأفارقة والآسيويين الذين يعتمدون على الأسمدة وعلى النفط التي هي مواد تصدرها دول الدول المحيطة بالمضيق. أما الآن فنحن في مرحلة جديدة. المرحلة الأولى اعتدت إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، من ثم قررت إيران أن تعتدي على دول الخليج العربي، ووصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه. ثم قررت إيران أن تفجر المذكرة من خلال ضرب السفن التجارية في 25 و27 من يونيو وفي 7 من يوليو، واختارت بطريقة استراتيجية.

0: سفنًا قطرية، سعودية وحتى سنغافورية، ربما نظرًا لدورها فيما يتعلق بمضيق مالاقا. إذن يبعثون برسالة واضحة بأنهم هم يسيطرون على اقتصادات دول الخليج عبر المضيق، ويتحدون العالم بأن يجعلهم يتراجعون، وهذا ما سيفعله العالم برأيي.
1: دكتور زخور، بعد التصعيد العسكري تحذير بتصعيد أكبر يحذر به الرئيس الأمريكي الإيرانيين، لكن في المقابل عندما يقول علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني بأن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار، إلى أين يمكن أن تسير الأمور؟
2: يعني لا شك أن هذا التصعيد أكبر من الأيام السابقة، ويبدو أنه يتجه ليكون أكبر من الأسابيع السابقة، يعني هذا ما هو واضح. ولكن مهما كان كبير التصعيد، لا أعتقد أنه سيصل إلى الانفلات الكامل، لأن لا يوجد أي طرف من الأطراف يريد هذا الانفلات الكامل من خلال التصعيد الميداني. ولكن هناك محاولات من أجل تثبيت وجهات النظر، ليس فقط الرسائل بين الجانبين، بل تثبيت وجهات النظر بالميدان على الأرض، خاصة بما يتعلق بمضيق هرمز. هذا التباين كان منذ بداية الحرب، استمر التباين في مذكرة التفاهم، وهو مستمر حتى هذه الساعة. وبالإضافة إلى التباين بين الجانبين الأمريكي والإيراني من جهة، والإيراني والدول المنطقة من جهة، والإيراني والمجتمع الدولي من جهة، حول كيفية التعامل مع مضيق هرمز، من الواضح أيضا أن هناك تباين في الداخل الإيراني، وهذا ما انعكس من خلال مجموعة من المواقف خلال الأسابيع الماضية، وهذا يظهر أيضا الآن في كيفية التعامل مع مضيق هرمز.
1: وينضم إلينا الآن من طهران الدكتور علي أكبر دارين، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا بك دكتور. إذن التصعيد اللفظي يفهم إيرانيا بحسب المستشار بأنه حتى الآن في إطار التعامل التصريحات، ليس عمليا، لكنهم يحملون الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي المسؤولية عن تداعياته. بالنسبة لك، ما الحسابات الإيرانية في هذه المرحلة في ظل تصعيد عسكري الرئيس الأمريكي يقول إنه يمكن أن يكون أكبر هذه الليلة؟
0: إيران تعتقد أن رئيس ترامب يقوم بقتل مذكرة التفاهم، هو يخربها، هو يخوضها، والآن بالفعل قام بإجهاضها، بقتل مذكرة التفاهم التي وقع هو عليها مع إيران منذ اليوم الأول لتوقيعه على هذا المستند. فشل في الإيفاء بتعهداته بموجب المادة الأولى من المذكرة. مطلوب منه أن ينهي الحرب والعمليات العسكرية بطريقة كاملة بما فيه داخل لبنان بدون التهديد ضد إيران، ولكنه استمر بتهديد إيران بالتحركات العسكرية بشكل يومي، وهذا أمر نموذجي من ترامب. هو شخص مجنون، غير متوازن عقليا، وهو يريد أن يفرض نفسه ومواقفه باستخدام القوة.
1: دكتور داريني، تصف هذه الإجراءات بالجنون، لكن لنعد قليلا إلى السياق. التطور حدث في مضيق هرمز، مسار جديد فتح، إيران لا تقبل به. لماذا لا تقبل به وينتهي كل هذا الجدل؟ وفقا للبند الخامس، المضيق يكون مفتوحا في كل الاتجاهات ولا حصار.
0: لأن مذكرة التفاهم تمنح إيران الصلاحيات والسلطة من أجل اتخاذ الترتيبات لمرور السفن بالمضيق، وقد أرست إيران ممرات آمنة لمرور السفن. المضيق هو في قلب هذا النزاع. الولايات المتحدة وعن سابق علم حاولت.
1: نعم، واضح هذه النقطة، دعني أنقلها للسفير جوي هود. هل هناك خلاف على فهم البند الخامس في مذكرة التفاهم؟ إيران ترى بأن الحق لها.
0: طبعا ليس هناك محام في العالم ولا دبلوماسي في العالم ينظر إلى هذا الاتفاق ويقول نعم هذا الإطار البسيط للمفاوضات بين الحكومتين صار الآن يمنح إيران السيادة الحصرية على ممر مائي دولي بما ينقلب على مئات السنوات من القانون الدولي العام واتفاقية قانون البحار تابعة للأمم المتحدة. ليس هناك محام في العالم يفسر بهذه الطريقة، ولكن إيران حاولت أن تجرب حظها. قالت تحملنا ضربات وسوف نحاول الآن أن نكتسب ورقة ضغط جديدة من خلال السيطرة على الصادرات من دول الخليج العربي وستفشل.
1: دكتور سليم، هل يمكن أن يكون هناك للوسطاء دور في هذه اللحظة لنزع فتيل التصعيد؟
2: يجب أن يكون هناك دور للوسطاء، ولكن الإشكالية أن الوسيط القطري تم قصف ناقلة الغاز التابعة لقطر. يعني قد يكون من الأسهل أن يتحرك الوسيط الباكستاني، ولكن يعني لا شك أن أي آلية للوسطاء يجب أن تكون هي المحورية في هذه المرحلة، لأن التصعيد سيؤدي إلى تدهور الأمور وسنذهب من تصعيد إلى تصعيد، وفي النتيجة سيعود الوسطاء إلى الدور. فالأحرى أن يكون الدور فاعلا منذ الآن لمنع أي تصعيد والمحاولة العودة إلى الإطار التفاوضي السلمي.
1: دكتور علي أكبر، استهداف جديد لدول الخليج، ما الرسائل الإيرانية في هذه المرحلة إذا ما كانت تريد الاستمرار في مذكرة التفاهم ودعم جهود الوساطة؟ يبدو أن الدكتور غير جاهز. شكرا جزيلا لك. تعليقك سيد جوي على دور الوسطاء.
0: تفضل الدكتور سليم. من غير المعتاد أن يكون أحد طرفي المفاوضات يعتدي على الوسطاء. في 27 من يونيو و7 من يوليو تم الاعتداء على الجانب القطري، وهنا نسأل أنفسنا ما الذي يحاولون الضغط على المفاوض أن يقوم به أو أن لا يقوم به؟ كما أسلفت، لا علاقة لذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الموضوع موضوع دول الخليج، هذا إعلان حرب على دول الخليج إذ تحاول الحكومة الإيرانية أن تخطف اقتصادها.
1: شكرا جزيلا لكم، والتغطية مستمرة مع محمود مراد.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية، ومعنا من مقر قمة الناتو في أنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ما أهم المستجدات؟
4: نعم محمود، تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني زيلينسكي، تحديدا فيما يتعلق بالموقف من إيران. تجنب مرتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإجابة عن سؤال إذا كانت تصريحاته السابقة اليوم حول عمليا نهاية مذكرة التفاهم مع إيران ونهاية أيضا وقف إطلاق النار إذا ذلك يعني العودة إلى الحرب، تجنب الرئيس الأمريكي الحديث عن هذا الأمر، لكنه أشار في المقابل بأن الولايات المتحدة من المرجح أن توجه ضربات قوية جديدة ضد إيران، وقال إن هذا يمثل إنذارا للإيرانيين أننا سوف نوجه لهم ضربات قوية هذه الليلة، وأيضا قال إن بإمكان الولايات المتحدة الاستيلاء على جزيرة خارق الحيوية لتصدير النفط الإيراني، وأنه ليس بمقدور إيران أن تفعل أي شيء، وأيضا بإمكان الولايات المتحدة في تصعيد في لهجته العسكرية ضد إيران استهداف البنية التحتية المدنية مثل الجسور ومحطات الطاقة وأيضا محطات تحلية المياه. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يقرر إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية وفق تعبيره، وعلل هذا الأمر بالقول بأن إيران كانت طلبا وقتا للمستقطعان من أجل أن تقوم بجنازة وتشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، لكنه فوجئ بقيامها بشن هجمات على الشحن البحري في مضيق هرمز، وهذا الأمر أثار غضبه للغاية. ورغم قوله بأن عمليا المفاوضات مع إيران هي هدر للوقت وفق تعبيره، إلا أنه قال مرة أخرى في لقائه مع زيلينسكي. إذا أراد المفاوضون الأمريكيون تحديدا ويتكوف وجاريد كوشنر التحدث مع الإيرانيين بإمكانهم أن يقوموا بذلك، لكن حتى لو جرى التوصل إلى صفقة مع إيران، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنها لن تصمد، لأنه وفق

0: توصيفه فإن القادة الإيرانيين غير نزيهين كما يقرأ الوضع الراهن، وأنهم في رغم التوصل إلى التزام من إيران بعدم امتلاك السلاح النووي في إطار مفاوضات معها، إلا أن القادة الإيرانيين يخرجون إلى الصحافة للقول بأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء أو حتى مناقشة هذه الأمور. وبالتالي هناك تصعيد في خطاب الرئيس الأمريكي، تلويح بالعودة لليلة ثانية إلى توجيه ضربات لإيران، ولكن ربما تراجع خطوة عن مسألة الحديث عن انهيار وقف إطلاق النار وأيضا نهاية مذكرة التفاهم، وإن كان الرئيس الأمريكي غير واضح في هذا الشأن. التصريحات الأخرى كانت مرتبطة بمسألة أوكرانيا وروسيا، وقال إن الرئيسين زيلينسكي وبوتين يبديان استعدادا لاجتراح تسوية لوضع حد للحرب، خصوصا في ظل التصعيد خلال الشهرين الماضيين وقدرة أوكرانيا مستفيدة من أسلحة أمريكية من ضرب العمق الروسي وعدم قدرة روسيا على حماية أجوائها. ربما هذا التصعيد يمثل منعطفا خلال هذه الحرب. وأعلن أنه عمليا سوف يبلغ الرئيس زيلينسكي خلال مباحثات عن موافقة الولايات المتحدة على منح أوكرانيا تراخيص من أجل إنتاج منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وهي منظومات تحتاجها أوكرانيا بشكل ماس، ولكن أيضا تحتاجها الولايات المتحدة لا سيما بعد استنفاد مخزونات كبيرة من أنظمات الدفاع الجوي خلال الحرب مع إيران للتصدي للصواريخ وأيضا للطائرات المسيرة الإيرانية، وهذه واحدة من الأمور التي كانت تطالب بها أوكرانيا. لكن في المجمل تصريحات الرئيس الأمريكي هنا في قمة الناتو، ورغم أنه بين حلفائه 32 حليفا في حلف شمال الأطلسي، والذين يقول الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تحميهم وتسدد مليارات الدولارات من أجل الدفاع عنهم، إلا أنه لم يستطع أن يخرج بموقف جماعي بعد نهاية هذا الاجتماع فيما يسمى بإعلان أنقرة الذي صدر عن اجتماع قادة الحلف فيما يتعلق بمضيق هرمز. ليس هناك أي مبادرة جماعية للتعامل مع مضيق هرمز وإعادة فتح المضيق سوى دعوة من أعضاء الحلف لإيران باحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي يبدو هذا التصعيد الأمريكي مرة أخرى إزاء إيران بعد الهجمات على الشحن البحري مجددا في مضيق هرمز، تبدو الولايات المتحدة تقف لوحدها في مواجهة إيران وسط خطاب تصعيدي من الرئيس دونالد ترامب لم يرق بعد إلى إعلانه العودة إلى الحرب مع إيران، لكن تهديدات بتوجيه ضربات جديدة محمود لإيران الليلة.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من أنقرة. تحول إلى فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة معنا من طهران، ماذا كان رد الفعل الإيراني على المواقف الأمريكية الجديدة منذ الليلة الماضية؟
2: محمود، يجدد الإيرانيون التأكيد على عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، يجددون التأكيد على أن اليد ستبقى على الزناد وبأن الرد سيأتي على أي تهديد عسكري. هذه التصريحات تأتي على لسان عدة مسؤولين إيرانيين، ولعل آخرها وأحدثها ما جاء على لسان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، والذي يعتبر بأن الاعتراف اللفظي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء مذكرة التفاهم يضع المسؤولية على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تريد إيران قوله منذ استهدافها عسكريا للمرة الثانية بعد التوصل لمذكرة التفاهم مع واشنطن في سويسرا. هذا بداية. يتحدث ولايتي أيضا عن الجهوزية، ويتحدث عن جهوزية محور المقاومة هذه المرة أيضا، ويحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التصعيد وجر المنطقة إلى النار على حد تعبيره. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي عاد من العراق التي شارك فيها في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي هناك، أيضا تحدث مجددا عن تماسك إيراني داخلي، وتحدث أيضا عن جهوزية للرد على أي تهديد. تصريحات عسكرية بطبيعة الحال تصدر عن الحرس الثوري الإيراني، عن مقر خاتم الأنبياء، يتحدثون أيضا عن الجهوزية وعن خرق لمذكرة التفاهم. إيران من ناحيتها ردت أولا على ما يتعلق باستهداف السفن في مضيق هرمز، السفن التي كانت تعبر في مضيق هرمز الخارجي الخارجية الإيرانية ترى بأن البند الخامس في مذكرة التفاهم يسمح لإيران بأن تتخذ تدابير للحفاظ على الملاحة. تتخوف إيران بطبيعة الحال أيضا بحسب ما أتى في بيان الخارجية الإيرانية ليلة أمس من محاولة ترسيخ العبور من المناطق الجنوبية لمضيق هرمز وهي الأقرب لسلطنة عمان. لماذا؟ لأنها تقول بأن ترسيخ هذا العبور يعني مستقبلا عبورا آمنا للمدمرات الأمريكية، ما يعني تهديدا مباشرا لإيران. هذا على حد تعبير بيان الخارجية الإيرانية التي ترى أنه يجب الاستمرار بتطبيق مذكرة التفاهم والعبور عبر المسارات التي حددتها طهران دخولا وخروجا من المسارات الشمالية لمضيق هرمز وبالتنسيق المسبق مع الحرس الثوري الإيراني. الاستهدافات محمود، إذا ما أردنا أن نعود قليلا إلى الوراء، الاستهدافات هذه المرة التي جاءت على جولتين، جولة ليلية في وقت متأخر وجولة صباحية، التي أتت في مناطق تقع في هرمزجان، في بوشهر، في خوزستان، نستطيع وصفها بأنها مناطق إيران الجنوبية القريبة من المياه الخليجية، القريبة أيضا من مضيق هرمز. النطاق الجغرافي لهذه الجولة من التصعيد أو الجولتان من التصعيد يعتبر أوسع مقارنة بالاستهدافات أو ما وصف بالمناوشات التي وقعت قبل نحو 10 أيام تقريبا أيضا بعد التوصل لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. تعتبر أوسع من حيث النطاق الجغرافي، لكننا حتى الآن ما زلنا نتحدث عن مناطق جنوبية، ما زلنا نتحدث عن استهدافات قد تقول عنها الولايات المتحدة الأمريكية أنها لأنظمة رصد أو لأنظمة رادارات دفاعية، وتقول عنها إيران أيضا بأنها قواعد قريبة من المياه، إلى جانب استهداف مناطق أو منشآت مدنية، بما في معناها هي تخصص في القول بحسب بعض المواقع الإيرانية بأنه تم استهداف أرصفة بحرية إما مخصصة للصيد أو لأغراض تجارية. تحدثت المواقع أيضا عن مقتل عنصر في بحرية الحرس الثوري الإيراني وإصابة شخصين إثر هذه الهجمات. لكن بكل الأحوال الخطاب الإيراني الآن هو ليس جديدا من نوعه بطبيعة الحال. إيران تتحدث رغم التوصل إلى مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار المؤقت إلى الجهوزية، إلى الاستعدادات، حتى أن المتحدث باسم الجيش الإيراني كان قد قال في وقت سابق بأن إيران عملت على تحديث بنك أهدافها وعملت على تحديث وترميم قدراتها الدفاعية والعسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار، بما في معناها أن مسألة الثقة أو عدم الثقة بحسن النوايا متبادلة، بما في معناها أن إيران ما زالت حتى الآن لا تثق بتطبيق بنود مذكرة التفاهم ولا تثق أساسا بمجريات 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي من المفترض أن يستأنف فيها المفاوضات الفنية والتقنية، والتي يجب أن تبحث ملفات عالقة، هي ملفات صعبة في الحقيقة من قبيل تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. حتى الآن لم يبدأ الحديث عن هاتين القضيتين وهما من القضايا الأصعب على الطاولة الإيرانية الأمريكية. ما زلنا حتى الآن نتحدث عن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم من فتح لمضيق هرمز، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تلوح بإمكانية إعادة فرض الحصار البحري. السؤال الآن، هل هذا يعني انهيارا لمذكرة التفاهم أم لا؟ على الأغلب هو يجب أن ننتظر ما سيجري في الساعات القادمة. إيران حتى الآن ما زالت تتحدث عن رد ورد مقابل، ضربة مقابل ضربة. هل سيكتمل هذا السيناريو أم لا؟ الساعات القادمة هي التي ستحدد، إلى جانب احتمال أو ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن هجمات مرتقبة هذه الليلة. كل هذه الأمور ستنعكس بطبيعة الحال على مسار مذكرة التفاهم وأيضا على مسار المباحثات التي ما زالت تتوسط فيها كل من باكستان وقطر.
1: يعني فرح الزمن، إذا أردنا تلخيص هذه المواقف الإيرانية، فإن الحديث يدور كله حول استعداد إيران. إذا ما شنت الولايات المتحدة ضربات إضافية فإنها مستعدة للرد، لكن ليس هناك أي حديث ولو ضمنا عن المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.
2: بالضبط هو كذلك. حين يدور الحديث عن استهدافات عسكرية، ما زالت طهران تتحدث عن جهوزية، عن الرد على الضربات العسكرية، تتحدث عن الضربة مقابل الضربة، لا تتحدث عن التوسيع، وتتحدث أيضا عن أنها، وهذا ما جاء في بيان لمقر خاتم الأنبياء في وقت سابق، بأنه على دول المنطقة أيضا ألا تكون منطلقا للهجمات ضد إيران. فهذا هو ما تتحدث عنه في هذه المرحلة. لكن هل هذا يعني نصف المسار الدبلوماسي؟ لا، وذلك لأن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة ركز خلال اليومين الأخيرين كثيرا في ظل التصعيد والتراشق السياسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ركز على محاولة الموازنة بين المسارين، بما في معناه المسار الدبلوماسي مستمر ولكن هناك لغة قوة يجب التعامل معها بقوة. تحدث عن أن الانتصار على الطاولة على حد تعبيره يجب أن يقابل بإنجازات في الميدان، هذه هي القاعدة التي تقوم عليها إيران الآن، إيران الساسة وإيران العسكر، بالتالي هم يعملون على تحقيق إنجازات في الميدان، عدم فتح المجال أمام توجيه ضربات وإبقائها دون رد، لأن هذا قد يعني توسيع مساحة لا تريدها إيران وانتهاكات أكبر لمذكرة التفاهم. ما زلنا نتحدث عن بنود تتعلق بمضيق هرمز، بخرق وقف إطلاق النار بتوجيه ضربات إلى إيران، بخرق وقف إطلاق النار بتوجيه ضربات إلى لبنان، ولكن إيران لا تريد لهذا الأمر أن يتسع وتحاول بطبيعة الحال بحسب ما يؤشر أو ما تؤشر إليه تصريحات قاليباف إلى أن تجمع أوراق القوة مجددا، لأنها ما زالت تتحدث عن الجلوس إلى الطاولة. فنحن ما زلنا بصدد الحديث عن مفاوضات فنية تقنية تحمل عناوين سياسية، تحمل عناوين عسكرية، نتحدث عن تطبيق بنود تتعلق برفع العقوبات، عقوبات النفط أولا والتي دار حديث عن إلغائها في البداية ومن ثم إعادة فرضها يوم أمس بعد استهداف إيران للسفن في مضيق هرمز. نتحدث كذلك عن ملفات نووية من قبيل تخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ونتحدث أساسا عن ضمانات يقول عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. إيران بالمقابل ترد بأنها لا تريد أن تمتلك سلاحا نوويا، ولكن ماذا تعني هذه الضمانات؟ سنكون أمام عناوين صعبة في الحقيقة. ماذا ستفعل إيران باليورانيوم عالي التخصيب؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تحدثت عن الترقيق والتسليم وهما خياران ترفضهما إيران. أما هي نسبة التخصيب التي ستستمر بها إيران؟ إيران رفعت نسبة التخصيب في وقت سابق وتقول إنها بحاجة لذلك لأغراض سلمية. ما الذي ستفعله إيران بالمنشآت فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش ودخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ كلها عناوين معقدة يجب أن توضع على الطاولة، وإيران لا ترفض ذلك ولا ترفض المفاوضات كما يقولون، لكننا ما زلنا حتى الآن في مرحلة صعبة هي مرحلة تطبيق بنود مذكرة التفاهم بالأساس. ولذلك التصريحات الإيرانية الآن تتحدث عن الرد على أي تهديد، الرد على أي استهداف، لكن آخر التصريحات التي تتحدث عن الدبلوماسية تؤكد بأن إيران لا تريد أن تخرج عن المسار الدبلوماسي، لكن هذا لا يعني أنها ستتخلى عن لغة القوة وفقا لتصريحات مسؤوليها. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. فرح الزمان شوقي من طهران. نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من الكويت السيد محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي، ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا أيضا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك سيادة العميد إلياس حنا. إذا أردنا تحليل الوضع العسكري الآن في هذه اللحظة، هل عدنا إلى الحرب أم هي ضربات محدودة؟
3: محمود، حاليا نحن في مرحلة ما يسمى سلم التصعيد، يعني اليوم إيران تلعب ما يسمى الحرب في المنطقة الرمادية. الحرب في المنطقة الرمادية هي فعلا لديها استراتيجية كبرى، مضيق هرمز هو الأساس، هو مرتكز أساسي، هي فعلا تقول أنا أسيطر على مضيق هرمز، هي ترسل الرسائل كي تصل، تستعملها في التفاوض في مرحلة لاحقة، لكنها لا تصل إلى مرحلة فعلا الذهاب إلى الحرب بشكل كامل وشامل. فإذا أنت أمام مرحلة التفاوض بالنار، أو إذا كان هناك بمذكرة التفاهم 14 نقطة كل واحدة منها سيتم التفاوض عليها في القوة العسكرية. واحد، اثنين، وهنا الأهم محمود، كانت إيران تعتمد على منظومة ردعية قائمة في المنطقة، تعتمد على الدفاع المتقدم أو forward defense عبر الوكلاء. بعد الحرب تظهرت معدلة ومعادلة جديدة كبيرة مهمة جدا، تقوم على أمرين مهمين في منظومة ردعية جديدة، تقوم على مضيق هرمز واستهداف الدول المجاورة لزرع الفرقة داخل الخليج وحتى بين الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.
1: وهذه الاستراتيجية بالنسبة لإيران هل هي قابلة للتحقيق على المدى البعيد أم هي مجرد تكتيك في الوقت الراهن ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تسوق هذا الطرح؟
3: هي استراتيجية وليس تكتيك. قصف شيء هو تكتيك، الاستراتيجية مهمة جدا. محور التفاوض هو مضيق هرمز، هي تبقي المضيق مفتوح ولكن انتقائي كما تريد هي، كي لا يتحول موضوع المضيق إلى التدويل، وبالتالي هي تلعب لعبة الوقت وتعرف فعلا أن رئيس ترامب لن يعود حاليا. اثنين، الاستهداف البارحة هو الأكبر منذ 20 يوم تقريبا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هي التوقيت هو مهم محمود، واحد التشييع، اثنين قمة الناتو، ثلاثة المبادرة الإنجليزية الفرنسية، أربعة

0: مسار الجنوب التي اعتبرته عمان على أنه بديل لها هي تحاول أن تضرب، وهي من خلال الحرس الثوري نشر خريطة معينة تحدد منطقة النفوذ. في هذه المنطقة يعتمد على مبدأ A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني أنا أمنعك من الدخول عليها إلا إذا أنا قبلت. كان الرد الأمريكي عبر الحصار. اليوم الاستهداف الأمريكي لأهداف جديدة، نتحدث عن بوشهر حيث محطة العسلوية، ونتحدث عن ما شهر وهي قريبة من خوزستان، أهم مرافق النفط وأبار النفط الإيرانية في الجنوب الغربي. اليوم يتحدث رئيس ترامب أيضا عن خارق. خارق هو تحدث عنها بالعام 87 بالعام 87 خلال حرب الناقلات، قال إذا تم استهداف جندي واحد سأحتل جزيرة خارق، وبالتالي كان يقرر أن يقود معركة رئاسية. اثنين، كيف للبحرية الإيرانية وهي لديها رشاشات بسيطة أن توقف البحرية الأمريكية؟ يعني هذا في عقله منذ العام، منذ الثمانينات أو أواسط الثمانينات. اثنين، هو هدد خلال الحرب بأخذ خارق، ولكن أخذ خارق شيء، استعاد عنها بالحصار، يعني بدل أن تذهب إلى خارق لاحتلالها وتسبب كارثة بيئية
1: يحيدها تماما،
0: نحيدها ونذهب إلى يعني الحصار وبالتالي تحاصر كل شيء، ولكن الحصار لم يكن فعلا كما يقال حصار شديد ومانع لكل شيء.
1: دعنا نشرك معنا في هذا الحوار الدكتور علي أكبر داريني من طهران، وهو باحث مختص في الدراسات الأمريكية. ولكن قبل ذلك أذهب إلى ضيفنا في الكويت السيد محمد أحمد العوضي. إذا أردنا تتبع الأحداث التي أدت إلى هذا التدهور في مسار مذكرة التفاهم ومسار التفاوض الإيراني الأمريكي والعودة مجددا إلى الأعمال العنيفة أو القتالية، وإن كانت على نطاق محدود، سيد محمد أحمد العوضي، ما الذي قادنا إلى هذه النقطة؟
2: نعم. يعني بداية أنا مسي عليك بالخير أخي الكريم وضيوفك الكرام. طبعا في حقيقة الأمر، يعني عندما أنا قبل أيام كنت في لقاء سابق معكم، وحينما سئلت عن المفاوضات التي كانت ستعقد في الدوحة، وكان جوابي في صريح العبارة بأن المشكلة لا تكمن في جهود الوسطاء، وإنما بمدى امتثال النظام الإيراني في هذه المفاوضات. وقلتها قولا واحدا، لن يمتثل الإيرانيون بل سيمارسون مهنتهم الأزلية الدائمة وهي الغدر. وفعلا يعني ما شاهدنا أمس حينما تمت استهداف السفن الموجودة في مضيق هرمز، والنظام الإيراني ما زال يمارس القرصنة في مضيق هرمز، ومن ثم أتت الضربات الأمريكية على الجزر الإيرانية، وكالمعتاد بادت الضربات الممنهجة التي نالت دولة الكويت ومملكة البحرين. فهنا يجب أن نوضح بأن المسألة باتت أقرب مما سبقتها، وأن الإيرانيون لا يريدون أي تفاوض ولا يريدون السلام، بل هم ما زالوا يريدون الإضرار في مصالح دول الخليج كافة. وهنا يعني يجب أن نسلط الضوء على مسألة مهمة جدا، دول الخليج ليسوا لقمة سائغة، وإنما هم يمتثلون لكثير وكثير من الحكمة، حيث النظام الإيراني لا يفهم هذه الحكمة، ويريدون أن يقحمون، بل أقحمون في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. فبالنهاية يعني عليهم أن يعوا تماما، أن لا يختبروا صبر دول الخليج في في في في في هذه الحكمة. هم نعم يمتثلون لحكمة كبيرة جدا، ولكن لا يختبرون صبرهم، بينما الإيرانيون يمارسون الغدر ويمارسون الاعتداء الممنهج الدائم. وأني أرى ما هو إلا تخبط، والنظام مهلهل بات يبحث عن طوق نجاة ليخرج، ومعتقدا بأن مضيق هرمز ما هو إلا الورقة الضاقطة التي ستؤتي به النصر، وأنه لوهم كبير.
1: سيد أو الدكتور علي أكبر داريني، ما الذي تسعى إيران إلى تحقيقه تحديدا من خلال تعقيد الأمور بهذه الصورة أو تعقد الأمور بهذه الصورة؟
3: السفن بحاجة إلى ممر آمن، هي تريد الأمن، وقد وفرت إيران هذا الأمن. السفن التجارية يمكنها أن تمر عبر المسارات الآمنة.
1: عذرا على المقاطعة، دكتور علي أكبر داريني، نتوجه مباشرة إلى أنقرة وهذا المؤتمر الصحفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب.
1: هو قام بلم شمل وشعث البلد، وهو شخص قوي وقائد عظيم يحظى باحترام الجميع بما في ذلك أنا، وأنا فخور بوجوده، ونحن هنا نجتمع لنبحث بعض الأمور. نحن قمنا برفع العقوبات على البلد، وأعتقد أن ذلك مثل دفعة هائلة، ونحن فخورون بالعمل الذي يقوم به. والوضع عاد إلى الاستقرار القوي، وخلال فترة وجيزة عادت الأمور إلى الاستقرار، ونحن فخورون بتلك الإنجازات وفخورون بدورنا. وطبعا سوريا الدولة تملك إرثا وثقافة رائعة، ثقافة رائعة من الأطباء والمهندسين والعلماء، ولكنها مرت بتلك الفترة الفظيعة. إذا هذا بلد يبعث على فخر الكثيرين، لذلك شكرا لك فخامة الرئيس. هل تريد أن تقول شيئا؟
2: في الحقيقة نحن حققنا إنجاز كبير في تحرير سوريا وإسقاط النظام السابق.
3: We have made a great achievement in the toppling of the former regime.
2: وكما ذكر فخامة الرئيس خلال سنة ونصف حققنا إنجاز كبير في توحيد البلاد ووضع على السكة الصحيحة من التنمية والاقتصاد.
3: And as President Trump said in a year and a half we made an achievement in bringing the country together, unifying back on track.
2: هذا بفضل الشعب القوي الشعب السوري اللي تكلم عنه فخامة الرئيس ترامب.
3: Of course this is due to our strong people, the strong Syrian people that President Trump talked about.
2: ثم القرار التاريخي اللي قام فيه رئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا.
3: Then the historic decision that President Trump has taken by lifting the sanctions off Syria.
2: وأيضا مساعدة كل الأصدقاء المحبين في المنطقة من تركيا من دول الخليج من كل منطقة.
3: As well as the help of friendly countries and the loving countries in the region, Turkey and other countries in our neighborhood.
2: الشعب السوري يشكر
3: The entire Syrian people thanks President Trump.
1: ربما هو سيثير هذا الموضوع لاحقا. نعم هذا سؤال وجيه للغايه. نعم هل هناك اي اسئله اخرى للرئيس
4: الشرعي؟
1: هل ما زلت تريد ان تساعد سوريا في التعامل مع موضوع حزب الله؟ نعم يمكن ان يساعد في هذا المجال، ولكن ان نحقق تقدما طيبا. رئيس الوزراء نتنياهو لطالما انتقد علاقتكم بالرئيس التركي اردوغان، وقال أن أردوغان لديه نظرة إمبريالية تجاه دول الجوار. هو لم ينخرط مع إسرائيل منذ وقت طويل وترك إسرائيل ولم يتدخل فيما تقوم به. أنا لا أقول أنه صديق، وكما تعرفون أنه ليس صديقا لنتنياهو لبيبي، وهما يختلفان ولكنه بالنسبة إلي هو رائع، وتركيا هي دولة حليف قوي وممتاز، وهي دولة عضو في الناتو، ولم يفعل رئيس لإسرائيل ما فعلته ولا حتى قريبا من ذلك، وما فعلته بالاعتراف بالقدس كعاصمة وغيرها، وكذلك الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة أو مرتفعات الجولان. لا أعتقد أن رئيسا سبق أن قام بالكثير من الأمور تجاه إسرائيل مثلي، ونحن حققنا تقدما وقمنا بتحقيق تقدم كبير على صعيد إيران، حيث قمنا بالقضاء على قوة على جيشهم، وهذا أمر كان ينبغي أن يتم قبل 47 عاما. فيما يتعلق بإعادة انتخاب رئيس الوزراء نتنياهو، هو طبعا رئيس وزراء حرب، وهو رئيس وزراء رائع، ونحن نعمل عن كثب وبشكل وثيق، وحققنا الكثير من الأمور الضخمة والكبيرة معا. ومن وجهة نظري هو رئيس وزراء حرب عظيم، وأعتقد أنه ينبغي أن يحظى بالشعبية، سيما وأنه حقق الكثير من الإنجازات وعلاقتنا طيبة، لكن كما قلت هو رئيس وزراء حرب عظيم. رؤساء وزراء آخرين لم يكونوا ليبقوا في منصبهم لقطعتهم إيران إيرابا لو كان هناك رئيس وزراء ضعيف غير نتنياهو، ولو كان هناك رئيس غيري لضمنت لكم أن إسرائيل ستختفي عن الوجود لو لم أكن أنا الرئيس رئيس الولايات المتحدة. وفقا

0: وفقا لارقام وزاره الطاقه فان الولايات المتحده قامت بتحقيق ارقام قياسيه فيما يتعلق بانتاج النفط.
1: قررنا ان نقوم بذلك، هذا يسمى
0: قررنا ان نقوم بما نقوم به. كما ذكرت هو عدم تمكينهم من امتلاك سلاح نووي، وهم اعترفوا بانهم لن يحوزوا سلاحا نوويا، ولكن دائما يسيئوا التصرف، هذا امر سيء فيهم. وكنا نعتقد أن أسعار النفط سترتفع إلى حد كبير، ولكن لم ترتفع إلى ذلك الحد، والآن باتت بالانخفاض. وربما نقوم بأمور أخرى ربما تتسبب بارتفاع أسعار النفط بعض الشيء، ولكن لن ترفعها إلى أرقام عالية. وكما ذكرت هناك كميات هائلة من النفط التي خرجت عبر المضيق. نعم، فيما يتعلق بالإنتاج رقم القياسي من الإنتاج في إدارة ترامب الأولى وكذلك الثانية، والآن جعل الولايات المتحدة قوة عظمى في مجال
1: تدير النزاع أفضل من غيرنا. في نهاية الأسبوع كتبت بلومبرغ أن هناك موضوع النفط هو مطروح، ونحن نعتبر أن حماية النفط الأمريكي ضرورية. خذوا السعودية مثلا وروسيا، دولتان كبيرتان منتجتان للنفط، نحن ننتج الضعفين ربما بين روسيا والسعودية، يمكننا أن ننتج أكثر، هذا بدون أن نشمل فنزويلا. إذن الإنتاج كبير، كل ذلك حصل خلال عهدتي، فبدأناه في عهدتي الأولى، ومن ثم بايدن خرب الموضوع لأنه لم يعرف ما يفعله. ولكننا ننتج كميات نفط أكبر مما تنتجه السعودية وروسيا سوية، تقريبا الضعفين. قلتم إن التعامل مع إيران هو مهدرة للوقت، كيف تنوي الحصول على التطمينات النووية وإخراج المواد النووية؟ حصلنا عليها لأنها تحت الأرض ولا يمكن لأحد أن يحصل عليها، ونحن لدينا المعدات لذلك. بالنسبة للمواد النووية فهي مدفونة تحت الجبل، وقد تم تحديد ذلك الآن، وبالتالي آليات كبيرة ضرورية ونحن من يمتلكها من أجل إخراجها. هل ستدخلون بالطائرات؟ لماذا أدخل؟ سوف يتم التخلص منها تماما أو التوصل إلى اتفاق. إذا قطعتم العلاقات التجارية مع إسبانيا، هل هذا سوف يتطلب إعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي؟ مع من؟ مع الاتحاد الأوروبي؟ سنرى ما سيحصل مع الاتحاد الأوروبي. التجارة كانت سيئة لفترة طويلة وهم يستفيدون. نحن مقربون جدا من تلك البلاد ومن الجميع في الاتحاد الأوروبي. المشكلة هي أنهم استغلوا الولايات المتحدة لفترة طويلة، مثلهم هم، هو يعيد سوريا إلى ما يجب أن تكون عليه. وأنا أيضا، لدينا أكبر اقتصاد، لدينا أكبر استثمارات، 19.2 تريليون دولار تستثمروا الآن في الولايات المتحدة، 3 تريليونات كان الرقم الأعلى في عهدة بايدن والإدارة السابقة، أقل من تريليون في 4 سنوات، بينما سجل 19 تريليونا خلال سنة. لدينا أكبر مبلغ مالي يستثمر في البلاد في التاريخ، 19 تريليون دولار يستثمر في البلاد، وهم يبنون المصانع في كافة أنحاء البلاد. في الأمس تويوتا ستترك المكسيك وتأتي إلى الولايات المتحدة لفتح مصانعها لبناء السيارات، وأعتقد أنها ستكون أكبر مصنع سيارات إما في العالم أو على الأقل في بلادنا. Walmart وافقت على تخفيض السعر لأن الأمور تتراجع. لقد ورثنا أسعارا مرتفعة، هي الأسعار الأعلى في تاريخ بلادنا منذ 48 عاما، ولكنني لا أصدق بذلك. إذن في عهدة بايدن كان التضخم مرتفعا، في عهدة الديمقراطيين التضخم كان كبيرا. كبيرا جدا، مؤشرات قياسية، ولكن التضخم تراجع، كل شيء صار رائعا، الأسعار تراجعت، ولكننا ورثنا هذا. يستخدمون مصطلحات مختلفة ليحوروا الوضع، ولكن الأسعار كانت مرتفعة وهي تتراجع، وحين يتراجع السعر، سعر النفط انخفض 50% تقريبا في الشهر الأخير، وحين يتراجع كل شيء يتراجع. وخرجوا بمصطلح قدرة تكبد الكلفة، القدرة على تكبد الكلفة. أذكر أنني سمعت ذلك في أول يوم، تحدثوا عن سعر البيض مثلا، قالوا إن أسعار البيض ارتفعت 5 أضعاف. هذا كان في اليوم الأول من عهدتي، وطلب

0: كلفة، ولكنني خفضت الأسعار، وأسعار النفط أيضا يتراجع. بالنسبة إلى النفط الخام فقد ارتفع اليوم، كلما ضربناهم يرتفع قليلا دولارين. هذا ما قصدتم حين قلتم إن أسعار النفط سوف ترتفع قليلا؟ نعم، ارتفع دولارين، ما المشكلة؟ من 135 دولارا إلى 69 دولارا، كل شيء ينخفض سعره، وحين يرتفع سعر النفط يرتفع سعر كل شيء. كلما نضرب إيران يرتفع سعر النفط بكل بساطة، لا بأس بذلك. نحن ننزع الطابع النووي عن إيران، ننزع الطابع النووي عن إيران، لن يكون لديها سلاح نووي. هل برأيكم على إسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان؟ نعم، أعتقد أنها ستفعل ذلك وتريد ذلك. هو الموضوع ليس مرتبطا به، هم يريدون ذلك، هم يتفقون مع لبنان، يوقعون اتفاقات مع لبنان المرة الأولى. ماركو تحدث عن الموضوع. نعم، لدينا اتفاق، هذا هو الهدف في النهاية. إسرائيل قلقة بشأن أمنها، ولكن الرئيس قام بعمل عظيم بالجمع بين البلدين المرة الأولى، أول مرة منذ سنوات، صحيح؟ إذن لدينا اتفاق مع إسرائيل ومع لبنان، ونعم سيغادرون، والأمور سوف ترجع على ما يرام. نحن سعداء لأن سوريا قد تغيرت بأسرع ما رأيته بعد وصولي إلى الولايات المتحدة. فعلا هو شخص ذكي، أو بالأحرى ورثنا عهدة من شخص لم يكن ذكيا، كان يدير البلاد بطريقة سيئة، فتح الحدود وسمح بدخول 25 مليون شخص بما فيهم 11,000 قاتل تقريبا، معظمهم قتلوا أكثر من شخص واحد. أخرجنا معظمهم أو سجناهم، وقمنا بعمل رائع. العاصمة واشنطن صارت تعتبر الآن من المدن الأكثر أمانا في بلادنا. لو أتيت إلى العاصمة واشنطن منذ سنة ونصف لكان خاف على حياته، الآن لا يخاف على حياته لأن الوضع كان خطيرا، ولكنه عاش فترة خطيرة. طبعا هو يأتي من منطقة، من بيئة صعبة، أنا أمزح طبعا. لا أعتقد أنه سوف يقلق كثيرا في واشنطن لو أتى إلى واشنطن منذ سنة ونصف، ولكن العاصمة كانت شديدة الخطورة، ولكننا أتينا بالجيش، نشرناه في العاصمة وحولناها من مدينة غير آمنة إلى واحدة من أكثر المدن أماما. ونحن لا نلعب، لقد أزلنا أكثر من 5,000 مجرم، كثر منهم عبروا حين فتحت الحدود في عهدة بايدن. فعلنا الشيء نفسه مع ممفيس في تنسي وأيضا في لويزيانا. يجب أن أتحدث إلى الحاكم هنا، لأن معدل الجريمة قد تراجع، وفعلا صاروا يحققون أفضل معدل. قاموا بعمل رائع، وهو أيضا قام بعمل رائع. شكرا لكم، شكرا لكم.
1: نقلنا لحضراتكم جانبا من مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع على هامش قمة الناتو في أنقرة. نستعرض الآن، أو قبل أن نستعرض آخر التطورات على الخارطة التفاعلية، نذهب إلى ضيفنا مجددا من طهران السيد أو الدكتور علي أكبر داريني، لنستطلع معه ما يمكن أن يكون موقفا إيرانيا ردا على التطورات الأخيرة خلال الساعات الماضية.
2: إيران
0: تستعد وتتحضر للسيناريو الأسوأ. نحن نتعامل مع ترامب وهو شخص غير دبلوماسي عدائي ويخرج بتهديدات. ما فعلته الولايات المتحدة ليلة أمس من خلال سحب التراخيص لصادرات النفط والمواد البتروكيميائية يعتبر ضربة قاتلة لمذكرة التفاهم، والاعتداءات العسكرية الأمريكية على إيران قد أجهضت مذكرة التفاهم. سوف لن تتحمل إيران ذلك.

0: إيران تريد من الولايات المتحدة أن تحترم التزاماتها التي تقضي بإنهاء الحرب بصورة دائمة، ولكن يجب أن يكون ذلك نهاية دائمة للحرب والعمليات العسكرية، وإلا سيكون هناك حرب واسعة النطاق تغطي منطقة جغرافية واسعة جدا، وسوف تختار إيران شن حرب أفقية. مضيق هرمز هو في قلب هذا النزاع. إيران تدخل الحرب ولكنها سوف لن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز. على السفن أن تتمكن من المرور بأمان عبر المضيق. ملاك السفن يركزون كأولوية على الأمن، وهذا ما وفرته إيران. يمكن للسفن أن تمر بالممرات التي حددتها إيران، وهي قد وافقت على هذه المسارات الآمنة. والمنطق يقول أنه يجب أن يختاروا المسارات الآمنة المسموح بها، وليس المسارات غير الآمنة وغير المسموح بها، لا سيما تلك التي يحددها الأمريكيون من أجل تقويض وإجهاض ورقة ضغط من يد إيران. الأمور واضحة. البند الخامس أو المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، هل تعطي الولايات المتحدة الصلاحية من أجل فتح مسارات بديلة؟ طبعا لا، ليس هناك ذكر للولايات المتحدة على أنها لديها الصلاحية والسلطة لاتخاذ التدابير، ولكن المذكرة تعطي إيران الصلاحية لذلك. إذن هذا ليس شيئا سوف تتخلى عنه إيران. إيران تعرف جيدا أنه مع الأمريكيين هناك نمط معين من السلوكيات، يوقعون على مستند، ينكثون بتعهداتهم، يعيدون تفسيره، من ثم يحاولون فرض إرادتهم بالقوة. لن تقبل إيران بذلك. بما أن إيران تعرف أن الأمريكيين قد قرروا عدم الالتزام بمذكرة التفاهم ويقومون بإجهاضها، تتحضر إيران للسيناريو الأسوأ.
1: أرجو منك أن تبقى معنا. نستعرض الآن آخر التطورات الميدانية على الخارطة التفاعلية مع محمود الزيبق. محمود،
2: شكرا لك محمود، ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. إذن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على جزيرة خارك التي ترونها هنا. كانت القوات الأمريكية نفذت هذا اليوم وصباح هذا اليوم عدة ضربات على مواقع ترونها على طول الساحل الإيراني، ردا على استهداف إيران لسفن تجارية في الخليج، هنا في مياه الخليج. الآن يهدد الرئيس ترامب بالسيطرة على خارك. دعونا نقترب أكثر من هذه الجزيرة هنا لندرس أهميتها الاستراتيجية. أولا، هي تعد شريان النفط الإيراني إلى العالم، وبالتالي هذا النفط الذي هو عماد الاقتصاد الإيراني. تصنفها منصة كيبلر على أنها أهم أصول إيران الاقتصادية. نحن نتحدث عن جزيرة تبعد تقريبا نحو 25 كيلومتر عن السواحل الإيرانية. هذه السواحل الإيرانية عادة هي سواحل ضحلة بالمجمل، وبالتالي نحن أمام جزيرة مجهزة بشكل جيد لميناء عميق ببنية تحتية جاهزة لتصدير كميات ضخمة وهائلة من النفط. نقترب أكثر من الجزيرة. إذن هذه الجزيرة كما تشاهدونها هنا ميناء التصدير الإيراني. 90 إلى 95% من صادرات النفط الإيراني خرجت من هذه الجزيرة، وترون أنها أيضا بالإضافة إلى هذه الأهمية من ناحية البنية التحتية، من ناحية التصدير، هي أيضا خزان استراتيجي للنفط الإيراني هنا في هذه المناطق كما تلاحظون. إذن نقترب أكثر، هي كلها منشآت نفطية تقريبا، وتعتبر كما أشارت المنصة أهم أصول إيران الاقتصادية. بالتالي عندما يلوح الرئيس الأمريكي هنا بالسيطرة على هذه الجزيرة، هو يلوح بإلجام الاقتصاد الإيراني بتهديد كبير. وكنا قد سمعنا اليوم مصادر إيرانية رسمية لدى الحديث عن جزيرة خارك وعن الضربات التي استهدفت إيران اليوم، أكدت مصادر رسمية أن جزيرة خارك لم تكن ضمن دائرة الاستهداف، لأن الحديث عن استهداف جزيرة خارك ضمن هذه الدائرة والتي وسعها الرئيس ترامب هذا اليوم ردا على ما قامت به إيران، لكن ربما يكون استهداف جزيرة خارك هو مستوى أعلى، على اعتبار كما ذكرنا أن هذه الجزيرة هي أهم الأصول الاقتصادية لإيران. إذن بناء على هذه المعلومات سنعود مرة أخرى إلى محمود مراد لتحليلها مع ضيوفه الكرام.

0: شكرا لك محمود. ويعني نتحول إلى السفير جوي هود ضيفنا هنا في الاستوديو. ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة التي تبدو فيها ويبدو فيها شبح الحرب وشيكا أكثر من ذي قبل؟
1: الرئيس ترامب قد راهن رهانا كبيرا حين عرض التنازلات في اليوم الأول من تنفيذ المذكرة إلى الجانب الإيراني، مراهنا على أنهم سوف يريدون الاستفادة من المنفعة الاقتصادية التي سيجنونها من الصادرات النفطية بعد أن يرفع الحصار البحري ويرفع العقوبات النفطية ويتمكنون من تصدير النفط بالمليارات حتى بعد الأيام الأولى. كان يراهن أيضاً على أنه سوف يتمكن سريعاً من التقدم على الجبهة اللبنانية من خلال تحقيق اختراقة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، ومن ثم تفاجأ برأيي لأن إيران لم تعتبر ذلك تقدماً في لبنان، لا بل استخدمت ذلك وإعلان سلطنة عمان عن سماح بمرور السفن من جهتها على أنه عودة إلى الحرب. في 25 و27 من يونيو والسابع من يوليو قامت إيران بضرب عدد من السفن التجارية غير المسلحة، وبدوره ذلك أدى إلى رد عسكري من الولايات المتحدة. إذن أعتقد أن هذه المذكرة، وكما قلت من البداية، هي فيها شوائب كثيرة، ولكن لو دخل الجانبان بروحية محاولة إنجاز شيء ما من خلال القيام بخطوات إيجابية من كل جانب يمكن تحقيق تقدم. لكن النظام الإيراني قد قرر أنه سوف يرد على تنازلات ترامب من خلال صواريخ كروز على هذه السفن، وهذا يتحدى المنطق حين نسمع معلقين يقولون أنهم يوفرون الأمن في المضيق من خلال إطلاق صواريخ كروز على سفن تجارية. لا منطق في ذلك، ولا أعتقد أن العالم أصلاً، أنا أكيد من ذلك، العالم لا يوافق على ذلك. ليس هناك حكومة يمكن لأي من معلقيكم الإيرانيين أن يشير إليه ويقول نعم أوافق، المادة الخامسة من المذكرة أعطت إيران السيادة على المضيق. ليس هناك حكومة تقول ذلك. 132 حكومة أصدرت بيانا تقول عكس ذلك، أن المضيق يجب أن يفتح أمام الملاحة الحرة بدون أي عرقلة كما كان قبل ذلك. إذن هم فعلا معزولون في هذه المرحلة الجديدة من الحرب التي أطلقوها ضد دول الخليج العربي على وجه الخصوص. وأنظروا إلى التصريحات والبيانات من دول الخليج العربي وألاحظ أنهم يقولون نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لحماية أنفسنا. أتساءل هنا، هل بدأ دول الخليج العربي تفكر دبلوماسيا وعسكريا في كيفية جمع وحشد الدعم من العالم من أجل الضغط على إيران؟
0: دكتور سليم زخور، هل ودعنا المسار القانوني يعني في هذا النزاع تماما؟ الإيرانيون يتحدثون عن أشياء ربما لا يقرها القانون الدولي، الولايات المتحدة في المقابل تتحدث الأخرى عن أشياء، ضرب جسور، محطات طاقة، كلها أشياء لا يقرها القانون الدولي.
2: يعني المسار القانوني تم توضيعه منذ اليوم الأول للحرب، يعني هناك مخالفات على مستوى القانون الدولي من كل الأطراف، من الولايات المتحدة، من إسرائيل، من إيران، يعني وأي مخالفة لأي طرف للقانون الدولي لا تبرر مخالفات للطرف الآخر، يعني ولكن المخالفات هي في كل الاتجاهات. الآن الإشكالية الأساسية هي في مضيق هرمز، وهي في صلب القانون الدولي، يعني في صلب هذه القواعد الدولية لكيفية إدارة هذا الممر البحري. القانون الدولي واضح في هذا الموضوع على أن هذا ممر مائي، هو مضيق دولي ويخضع لقانون البحار، بمعنى يخضع للمواد القانون الدولي حول المرور العابر. الخلاف مع إيران أنها تريد تصر على أنه يخضع إلى هذه مياه إقليمية ويخضع للمرور البريء، وهذا منذ ما قبل الحرب ومنذ بداية الحرب وحتى الآن، وتحاول أن تمارس أو تفرض سيادتها على المياه الإقليمية من وجهة نظرها. كما تحدث سعادة السفير، مذكرة التفاهم لم تعطي السيطرة الأحادية أو الترتيبات الأحادية لإيران، صحيح أن البند الخامس أعطى لإيران أن تقوم بالترتيبات اللازمة من أجل ضمان المرور الآمن في المضيق، ولكن هذا لا يعطيها الحق الحصري. كان هناك مشاورات مع الجانب العماني، وكان هناك ترتيبات من الجانب العماني. ما نشهده الآن هو صراع الإيرادات. خلال الحرب كانت صراع الإيرادات على مستوى عام، الآن هناك الإرادة الإيرانية من جهة حول مضيق هرمز، وهناك الإرادة العمانية، الإرادة الإقليمية الخليجية، الإرادة الدولية، الإرادة الأممية من جهة أخرى، بمعنى أن إيران مصرة على فرض السيطرة على المضيق، مقابل كل الأطراف الأخرى مصرة على منع هذه السيطرة أقله في جزء من المضيق وهو الممر الجنوبي بالقرب من السواحل العمانية.
0: طيب سيادة العميد، إذا عدنا إلى التحليل العسكري للوضع الراهن، أوراق القوى التي تملكها الولايات المتحدة عسكريا كثيرة. الرئيس ترامب يهدد بضرب الجسور، محطات الطاقة، البنية التحتية، يهدد باحتلال أو السيطرة على خارك، يهدد بحصار موانئ إيران مجددا. في المقابل الإيرانيون يستطيعون كما فعلوا في السابق إغلاق مضيق هرمز بالكلية وتعطيل الاقتصاد العالمي أو توجيه ضربة قوية للاقتصاد العالمي. صراع القوى هذا، من الذي يمكن أن يفوز فيه ويجبر الطرف الآخر على التنازل؟
3: محمود، لم يفز أحد في هذه المعركة. أولا ربحت إيران لأنها لم تخسر فقط، وقد يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت لأنها لم تربح. يعني اليوم عندما تذهب إلى الفريقين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ونجري ميزانا عسكريا بالمعنى القوى العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية رقم واحد في العالم بمعنى التوازن العسكري، من حاملات طائرات إلى الغواصات وما شابه. ولكن كيف يمكن لك أن تستعمل هذه القوة الكبيرة لتحقيق الهدف السياسي؟ يعني أنت دمرت أكثر ما دمرت البحرية وحتى الطيران وحتى كل ما دمرت كل شيء عسكري داخل إيران، كيف يمكن لك أن تترجم هذا الأمر إلى ناحية سياسية؟ أيضا إيران صمدت الصمود الأكبر، ولكنها لم تستطع فعلا من خلال هذا الصمود أن تذهب إلى تحويله لأمر سياسي. اليوم تريد الاعتراف عبر الإزعاج، عبر الهراسمنت، عبر فعلا الإزعاج ويسمى الخربطة أو التعطيل. يعني أنا اليوم أخذ العالم فعلا رهينة بسبب 20% من نفط العالم عبر الخليج، وبالتالي عندما يكون هناك واقع معين أصعد أفقيا على دول الخليج، وبالتالي أزعج دول الخليج لأنها المصدر الأساسي للنفط في العالم، 60% إهليج النفط والطاقة في العالم المعروف موجود في هذه المنطقة، وبالتالي أخذ العالم رهينة، لا أغلق المضيق. وبالتالي هذه استراتيجية مهمة جدا. الرئيس ترامب قال مرة أن إيران لم تربح حرب لكنها لم تخسر مفاوضات وتفاوض. هذا الأمر مهم جدا. اليوم على كل بند من البنود المذكرة التفاهم والتي هي مبهمة هناك تفاوض بالنار وقد يطول. من يتحدث اليوم عن النووي؟ من يتحدث اليوم عن الصواريخ الباليستية؟ من يتحدث اليوم عن المسيرات؟ من يتحدث عن الوكلاء؟ يعني اليوم إيران أصبحت، يعني لنقول بشكل عام، الوكيل أسقط الأصيل. اليوم الأصيل يحاول إنقاذ الوكيل ولكن عفويا وبطريقة معنوية فقط. اليوم المرحلة الكبرى ما يرسم اليوم سيؤسس لمرحلة لاحقة، وهذا ما تعتمده إيران، الاستنزاف والوقت.
0: سيد محمد أحمد العوضي ضيفنا من الكويت، ضيفنا هنا في الاستوديو السفير جوي هود، تحدث عن يعني التطورات التي يمكن أن تقود دول الخليج إلى التصعيد ضد الجانب الإيراني دبلوماسيا وكذلك عسكريا. هل تهيأت الظروف لهذه المرحلة؟
4: نعم، يعني أنا كما قلت في البداية أن دول الخليج ليست لغمة سائقة، وعلى الجانب الإيراني أن يعني ينتبه انتباه شديد بأنهم لا يختبروا صبر دول الخليج. ولكن أرجع وأقول لك أن إيران تريد أن توسع أرض المعركة بإقحام دول الخليج، ويعني في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. هذا من جانب. من جانب ثاني، أنا شد انتباهي ضيفك من طهران عندما ذكر بأن على الأمريكان أن يمتثلوا لهذه المواثيق وما شابه. طيب ما من باب أولى فعليك أن تحترم جيرانك، ما من باب أولى

0: ألا تمارس عليهم الغدر بسبب أحقادك المتأصلة، من باب أولى يجب عليك أن لا يعني تمتهن هذا الغدر الممنهج للإضرار بمصالح دول الخليج كافة. ولكن يعني يتذرعون دائما في البند الخامس، وأنا يعني أقول لك يا في كل بساطة، البند الخامس ما هو إلا أو ما هو إلا مناورة أمريكية لانتزاع اليورانيوم بالطرق الدبلوماسية بدلا من التدخل العسكري البري، وإن إني أرى أن التدخل العسكري البري قريب، فهم الإيرانيون لا يريدون الأمن والسلام للمنطقة كافة، يعتقدون بأنهم أو إن صح التعبير الوهم الذي يعانون منه قد يعني يدمرهم ويدمر كل من حولهم، ولكن سيظلون أو الآن يجب أن نقول بأنهم في أنفاسهم الأخيرة، يرفضون أنفاسهم الأخيرة، ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم، ولن يجدوا حتى طوقا للنفس نجاة.
1: يعني ما هي ملامح النفس الأخير الذي تقول إنهم يلفظونه؟
0: أنت اليوم اللي قاعد يعني اللي قاعدين نشاهده كله هو ما هو قرارات دولة، إنما عصابات إرهابية تطلق مقذوفاتها يمينا وشمالا على دول الجوار. يا أخي حتى لمجرد التفكير، فقط التفكير، لا يستطيعون أن يقصفون أو يوجهون مقذوفاتهم للسفن والبوارج الأمريكية التي استباحت مياههم وتدك جسورهم دكا، ولا يحركون ساكنا. فيعني هذا الرد، احنا هذا السؤال اشبع نقاشا في من بداية الحرب، ولن نجد اي كائن من كان يرد. هم فقط يمارسون الاعمال الممنهجة الارهابية على دول المنطقة. انزين انت عندك البوارج الامريكية على بعد 100 ميل بحري، لماذا لا تستهدفهم؟ ولن تجد إجابة يا أخي الفاضل. هذه كلها أحقاد
1: سألتك لماذا تقول أقولها. سألتك لماذا تقول إنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة؟ هل هناك بوادر تراها أو ترصدها لانهيار منظومة الحكم في إيران مثلا؟
0: نعم نعم نعم.
1: ما هي؟
0: نعم، أول شيء القيادات معظمهم قتلوا، وأنت لما عفوا
1: سألتك ما هي، تفضل.
0: نعم، معظم القيادات قد قتلوا، واليوم بات القرار يمتثل بالجانب العسكري غير واضح. كل يوم يطلع لك قرار، الجانب الدبلوماسي يقول شيء والجانب العسكري يقوم في في في في عمليات أخرى. كل هذه الضربات هي فقط يعني تنفس صناعي حتى يجدون أنفسهم على أرض المعركة. فكل هذه البوادر اليوم تبين أن النظام بات يلفظ أنفاسه الأخيرة.
1: سيادة السفير جوي هود، تحدث ضيفنا من الكويت عن اقتراب العمل العسكري البري الأمريكي على الأراضي الإيرانية، وهو ليس وحده في الحقيقة الذي يتحدث عن ذلك. هناك البروفيسور الصيني المشهور بتنبؤاته، لا يحضرني اسمه الآن، لكنه تحدث عن أن هذا الأمر ينتظر فقط انقضاء فصل الصيف الحار، وأن هذا العمل بحد أقصى سيكون في مارس المقبل، وأنه يمكن أن يبدأ في ديسمبر المقبل. هل تتوقع ذلك أنت أيضا؟
2: لا، أنا لا أرى السياق السياسي الأمريكي يدعم هكذا تدخل. كما ناقشنا، هناك احتمال بأن يكون هناك تحرك على جزيرة خارق، لكنني لا أعتقد أن هذا سوف يحدث فرقا كبيرا، وسيكون مجازفة كبيرة من مجرد فرض الحصار البحري مرة أخرى. هذا أول ما ستلجأ إليه الولايات المتحدة برأيي. الحصار البحري سهل للولايات المتحدة، سهل لدرجة كنا نفرض حصارين على كوبا وإيران في الوقت نفسه. هذا شيء يمكن للرئيس ترامب أن يعود إليه مجددا بكل سهولة، وهو سوف يمنع إيران من تصدير أي شيء، وطبعا هذا يضر بالصين التي لم تستورد النفط بمستويات مؤثرة لفترة طويلة، هي تخفض من الاحتياطي الخاص بها، لكن هذا الاحتياطي لن يدوم إلى ما لا نهاية. هنا يتحدث ضيفكم الكويتي عن النفس الأخير لهذا النظام. أنا أفسر ذلك دبلوماسيا. كما أسلفت، هم معزولون تماما، لم يعد لديهم حلفاء في العالم. الصين لا تخرجهم من مأزقهم ولا

0: خروجوا بتصريحات لصالحهم ولا روسيا. سنرى الدبلوماسية الخليجية تتحول من مجرد وساطة ربما إلى ائتلاف دبلوماسي سيحاول الضغط على إيران. أولاً دبلوماسياً واقتصادياً، بينما يعيد الرئيس ترامب فرض الحصار البحري، لقد أعاد فرض العقوبات النفطية، وربما سوف يستمر ببعض الضربات العسكرية المحدودة على القدرات الإيرانية على إطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية.
1: باختصار دكتور علي أكبر داريني، ضيفنا هنا يقول إن إيران ليس لديها أي حلفاء، وضيفنا من الكويت يقول إن النظام يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة، هل ترد على ذلك؟
0: للضيف الكويتي أولاً،
2: What happened to Kuwait's
0: ما حصل في الكويت أو ما الذي حصل لسياسة حسن الجوار الكويتية؟ لماذا وفرتم ملجأ للجنود الأمريكيين الإرهابيين في دولتكم؟ دولتكم قد استخدمت كمنصة للاعتداءات العسكرية على إيران. يد الحكومة الكويتية ملطخة بدماء الإيرانيين.
1: وصلنا إلى رأس الساعة، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لضيوفك ضيوفنا الكرام. مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية ومتابعة التطورات العاجلة بخصوص الوضع في مضيق هرمز. معنا من مقر قمة الناتو بأنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. مرحبا بك فادي. ما أهم ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو كلماته اليوم، وخصوصا ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الشرعي؟
3: نعم، خلال لقائه مع الرئيس السوري الشرع، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإشادة به وبقيادته، وصفه بأنه قائد عظيم تمكن من لم شمل الشعب السوري في فترة وجيزة وإرساء الاستقرار، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ساعدت كثيرا لاسيما من خلال رفع العقوبات، وأجاب على سؤال ما إذا كان مستعدا لرفع سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، قال إنه مستعد لذلك. سأل هذا الأمر للوفد المشارك معه بطبيعة الحال وزير الخارجية روبيو وأيضا وزير الخزانة باسانت، وقال إنه مستعد للقيام بذلك بما أنه سوف يساعد سوريا. من ناحيته الرئيس الشرع شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقوفه ومساندته للشعب السوري وفي إنجاح إسقاط النظام الأسد السابق بعزيمة الشعب السوري، ولكن أيضا بمساعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي شدد مرة أخرى على مسألة إيران، وقال إنه يوجه إنذارا للإيرانيين بأنه من المرجح أن يوجه ضربات قاسية مرة أخرى الليلة إليهم، وعاد ووصفهم بأنهم مخادعون. لكن في إشارة ربما حول تراجعه عن تصريحاته السابقة المتعلقة بانهيار وقف إطلاق النار ونهاية مذكرة التفاهم، قال إننا سوف نضمن بأن لا تحصل إيران على سلاح نووي. أشار إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب هو مدفون في باطن الأرض، إما أن تحصل عليه الولايات المتحدة من خلال التفاوض، وبالتالي هذه إشارة مرة أخرى إلى الدبلوماسية، أو أنها سوف تحصل عليها بطريقة أخرى. وسبق ذلك كما أشرت التصريح الأساسي اليوم عندما كان بدأ غاضبا للغاية مما حصل خلال الساعات الماضية، الهجوم الإيراني على سفن في منطقة مضيق هرمز والرد العسكري الأمريكي والذي قال إنه كان قويا، وصف قادة إيران بالحثالة، بالمخادعين، بالكاذبين، وقال إن إيران طلبت وقتا مستقطعا، طلبت راحة من أجل أن تقوم بمراسم تشييع المرشد الراحل، ولكنه فوجئ بقيام إيران بمهاجمة الشحن البحري مرة أخرى في مضيق هرمز، وقال بسبب ذلك فإن مذكرة التفاهم انتهت ووقف إطلاق النار انتهى، وأنه لا يرى جدوى من الاستمرار في التفاوض ولا فائدة من التفاوض. لكنه عاد ليقول إذا أراد المفاوضون الأمريكيون تحديدا جارد كوشنر وستيف ويتكوف المثابرة أو الاستمرار في مسألة الحديث مع الجانب الإيراني بإمكانهم القيام بذلك، لكنه لا يرى جدوى من هذا الأمر لأنه لا يثق بإيران حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق وصفقة مع إيران، اتفاق نهائي مع إيران. هو شكك بأن الجانب الإيراني سوف يلتزم بهذا الأمر لأن القادة الإيرانيين وفق توصيفه يفتقدون للنزاهة، وبالتالي هناك تصريحات تشير إلى تصعيد عسكري في الأفق مرة أخرى الليلة، وإن كان

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجنب مرتين الإجابة على سؤال واضح، هل تعني تصريحاته العودة مرة أخرى للحرب؟ لم يشأ أن يحسم في هذا الموقف، وبالتالي تصريحاته اليوم ركزت على هذا الجانب. ولكن الرئيس الأمريكي في أي لحظة الآن من المفترض أن يكون لديه مؤتمر صحفي، وسوف نستمع منه إذا كان يتمسك بموقفه وتصريحاته السابقة بانهيار وقف إطلاق النار، بانهيار مذكرة التفاهم، وإذا كان ذلك يعني العودة إلى الحرب، أم أنه لا يزال يمنح الدبلوماسية فرصة مع إيران. وإذا كان خطابه التصعيدي، ومن بين هذا الخطاب اليوم حقيقة حديثه عن عودة للاستيلاء على جزيرة خارق، حديثه عن إمكانية إعادة فرض الحصار على المواني الإيرانية، وربما أيضا استهداف البنية التحتية المدنية في مجالات النقل، الجسور، الطاقة، وأيضا محطات تحلية المياه. محمود،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، كان معنا من مقر قمة الناتو في أنقرة. مشاهدينا الكرام، نشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشاتنا الآن، إذ يقول مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن على إسرائيل الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل الشروع في مباشرة أي جولة تفاوضية أخرى بين الجانبين. هناك خبر عاجل آخر ظهر قبل قليل عن إن إذ يقول مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن لدى الجانب اللبناني تحفظات على المشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات المقترحة. سنوليكم بآخر التطورات حالما ترد إلينا مشاهدينا الكرام. معنا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي لاستطلاع رد الفعل الإيراني على التحول في المواقف الأمريكية منذ الليلة الماضية. فرح الزمان.
2: محمود، يأتي رد الفعل على عدة مستويات، لعل أحدث هذه التصريحات ما يأتي على لسان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، والذي يحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا التصعيد، ويرى بأن الاعتراف اللفظي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من مذكرة التفاهم تتحمل مسؤوليته واشنطن. يتحدث هنا أيضا عن أن واشنطن ستتحمل مسؤولية دفع المنطقة إلى النار مجددا، ويتحدث أيضا عن الجهوزية لكل محور المقاومة واليد على الزناد على حد تعبيره. طبعا هي تصريحات إيرانية ليست جديدة من نوعها حين يدور الحديث عن التصعيد العسكري والتهديدات العسكرية، لطالما تحدثت إيران عن جهوزيتها وعن الرد وعن الضربة مقابل الضربة. إلى جانب ذلك يتقاطع ولايتي مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي أكد أيضا عن دفاع إيران عن نفسها وعن ردها على أي تهديد. مقر خاتم الأنبياء العسكري كذلك كان له بيان يؤكد فيه بأن أو موجه للدول التي تقدم دعما أو التي تنطلق منها هجمات ضد إيران، وتحدث بطبيعة الحال عن الدفاع عن البلاد. بالتالي هي كلها تصريحات تصب في هذا السياق. أيضا كان هناك تصريحات في وقت سابق صدرت عن المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني، والتي نوه فيها بشكل أو بآخر إلى احتمال حصول إنزال على السواحل الإيرانية الجنوبية، وفي هذا أيضا إشارة لما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بجزيرة خارك الإيرانية. ويرى المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني بأن هذا سيفتح أبواب الجحيم على أمريكا على حد تعبيره وعلى حد وصفه. لذلك محمود، نحن أمام تصريحات تصعيدية تتحدث عن الرد على النار بالنار، وتتحدث أيضا عن خيارات عسكرية. الخارجية الإيرانية التي كان لها عدة بيانات في وقت سابق وعدة مواقف تنطلق مواقفها أولا مما يتعلق باستهداف السفن في مضيق هرمز، وتتحدث عن أن رفض الملاحة والعبور وفقا للمسارات التي حددتها إيران وبالتنسيق مع قواتها في وقت مسبق، هذا الأمر يعد خرقا لمذكرة التفاهم على حد تعبير الخارجية الإيرانية، التي ترى كذلك كما بعض المسؤولين الإيرانيين بأن العبور من مسارات أخرى يحاول تكريس وترسيخ معادلة لا تريدها إيران، لأنها تخشى من المستقبل، بما في معناه تخشى من عبور مدمرات أمريكية عبر تلك المسارات، وهو ما قد يشكل تهديدا دائما لإيران. إيران التي لا تريد إبقاء القوات الأمريكية في محيطها، والتي اتفقت أساسا مع واشنطن في مذكرة التفاهم التي جاءت بوساطة باكستانية وقطرية على انسحاب وإخلاء هذه القوات التي أتت إلى محيط إيران خلال فترة 30 يوما منذ التوصل إلى مذكرة التفاهم. لذلك اللهجة الآن تصعيدية، ما زال الحديث لا يدور حتى اللحظة عن الانسحاب من مذكرة التفاهم أو انتهائها عمليا، بالعودة إلى الهجمات التي وقعت في وقت متأخر ليلة أمس وحتى اليوم. نحن نتحدث عن هجمات في عدة مناطق، منها هرمزجان، بندر عباس، وخوزستان، وأيضا بوشهر، وكلها مناطق تقع في جنوب إيران. نتحدث عن شريط ساحلي جنوبي، بما في معناها أنها دائرة أوسع جغرافيا عن المناوشات التي حصلت قبل 10 أيام، لكنها ما زالت محصورة في تلك المناطق. محمود
1: فرح الزمان شوقي من طهران، شكرا جزيلا لك. معنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم لمتابعة آخر التطورات بشأن الأخبار العاجلة التي ذكرناها قبل قليل. في أي سياق جاءت هذه التصريحات مازن؟
3: نعم، في الواقع محمود هنالك قراءة هنا في بيروت من قبل لبنان الرسمي على مختلف مستوياته، لا سيما ما يتعلق منها بالمسار التفاوضي. تعتبر بأن إسرائيل بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان هي لم تلتزم بكل مخرجاته، وتحديدا الأطر العملية التي كان من المفترض أن تبدأ بالشروع بها وتنفيذها. كان لي لقاء مع مصدر رسمي لبناني اليوم، وكذلك بالأمس كان هنالك مصدر ثاني دبلوماسي على تماسٍ مباشر مع المسار التفاوضي. من خلال جولة الاتصالات واللقاءات التي قمت بها اليوم، كان هنالك تصريحات لافتة ومقاربة مختلفة لبنانية على مستوى المسار التفاوضي. يمكنني أن أقرأ بشكل سريع بعض أبرز ما أفادني به المصدر الرسمي، حيث قال بأن اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه ما بين لبنان وإسرائيل كان ينص على تنفيذ إسرائيل خطوات عملية، وهو ما لم تقم به حتى الآن. هو يعتبر بأن لبنان يشترط تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل المضي قدما في المسار التفاوضي أو أي خطوات تفاوضية جديدة. يصعد من كلامه ويقول بأن لبنان الرسمي لديه تحفظات واضحة على الاقتراح الأمريكي للذهاب إلى جولة تفاوضية في روما، ويخلص للقول بأن على إسرائيل الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل أي جولة مفاوضات جديدة. هذا الكلام الذي أدلى به المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة يتقاطع مع كل المعطيات التي وردت بالأمس أيضا على لسان المصدر الدبلوماسي الذي يتابع مسار المفاوضات مع إسرائيل. ومن الواضح بأن لبنان الآن بدأ ينحو باتجاه اتخاذ مواقف واضحة على مستوى المسار والخطوات التفاوضية المقبلة، لأنه حتى الآن كان يتوقع من قبل إسرائيل أن تقوم بالانسحاب من منطقتين تجريبيتين على الأقل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدث عن زوطر الغربية وعن بلدة فرون، سواء كانت في جنوبي نهر الليطاني يتحدث عن فرون، وعن شمالي نهر الليطاني بالنسبة لبلدة زوطر الغربية. كان هنالك توقعات لبنانية بأن يتم تنفيذ هذه الخطوات على قاعدة البدء والشروع بالخطوات العملية، ولكن وفق المصادر الرسمية اللبنانية التي أكدت للجزيرة بأن هنالك شعورا لبنانيا بأن ثمة مماطلة إسرائيلية، ثمة تسويفا إسرائيليا لكل هذه الخطوات التي أدرجت في اتفاق الإطار وبملحقه الأمني، وبالتالي الذهاب الآن باتجاه جولة سادسة من المفاوضات مقترحة من قبل واشنطن أن تعقد في روما، هنالك علامات استفهام جدية بالنسبة للبنان الرسمي حول الجدوى من الذهاب إلى هذه الجولة من المفاوضات. وطالما أن إسرائيل لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها أو تقديم أي خطوات عملية، لا سيما ما يتعلق بالانسحاب من زوطر الغربية ومن فرون، وبالتالي وفق ما فهمته من المصدر الرسمي اللبناني فإن هنالك اشتراطا وضعه لبنان الآن باتجاه الخوض في جولة جديدة للمفاوضات، بأنه على إسرائيل أن تقوم ببادرة حسن نية وأن تبدأ وتشرع بتنفيذ مندرجات ومخرجات الاتفاق الإطاري لناحية تحديدا لناحية المناطق التجريبية. لأن هذا المصدر، وهو يتقاطع أيضا مع كلام المصدر الدبلوماسي بالأمس، يعتبر بأن من الواضح بأن إسرائيل لا تريد الآن الانسحاب من هذه المناطق، وذلك ربطا باستحقاقات انتخابية داخلية إسرائيلية وتوازنات داخلية على المستوى الإسرائيلي. هذا الكلام كان واضحا من قبل المصدر الرسمي الذي اعتبر بأن من الواضح بأن نتنياهو لا يريد أو يريد أن يؤخر ويماطل بتنفيذ الانسحابات من جنوب لبنان على قاعدة انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية وليس قبلها. وانطلاقا من هذه الخطوة ولأنه ثمة استحقاقات بالنسبة للبنان ترتبط الأولى بجولة المفاوضات السادسة التي كان من المتوقع أن تجرى الأسبوع المقبل، وأيضا الزيارة التي يعتزم

رئيس الجمهورية جوزيف عون القيام بها في 21 من الشهر الجاري إلى واشنطن، وبالتالي انطلاقا من هذه الاستحقاقات باتت المقاربة الرسمية اللبنانية اليوم، والتي فهمتها بشكل قاطع من هذا المسؤول الذي جلست معه، بأن المسار التفاوضي لا يمكن أن يكتمل وأن يسير ويمضي قدما بالنسبة للبنان ما لم تقدم إسرائيل على تنفيذ بعض المخرجات ولا سيما المناطق التجريبية. كان هنالك شرح تحديدا حول هذه المناطق التجريبية، مصدر دبلوماسي إضافي كان قد تحدث للجزيرة بالأمس وقال بأن الشروع بتنفيذ موضوع الانسحاب من المناطق التجريبية سيعكس كامل المسار في جنوب لبنان. هكذا يقارب لبنان الرسمي هذا المعطى على قاعدة بأن الانسحاب من المناطق التجريبية سيؤدي تلقائيا إلى عودة الجيش اللبناني إلى تلك المناطق، التأكد من احتمالية عودة السكان، وبالتالي عكس كامل المسار الذي كان يقوم على التدمير والتهجير المنهجيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا يمكن أن نفهم بأن مقاربة الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة والوفد المفاوض تقوم على أولوية تنفيذ إسرائيل لكل ما يتعلق بالانسحاب من المناطق التجريبية، على قاعدة بأنها الخطوة الأولى لفتح المسار على مصراعيه واستكمال مسار المفاوضات بجولات متعددة، وصولا إلى ما يريده لبنان وفق مصدر دبلوماسي بأنه يريد اتفاقية أمنية مع إسرائيل، بينما إسرائيل ترغب بالوصول إلى توقيع اتفاقية سلام. ولكن بمعزل عن المسار أو الأفق النهائي لهذا المسار، يعتبر حاليا لبنان على مستوى رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة والوفد التفاوضي بأن الأفق لهذا المسار لا يمكن أن يفتح طالما أن الاحتلال مستمر، وبأن إسرائيل ترفض وتتعنت بين قوسين، هنا التوصيف لهذا المصدر، بأن إسرائيل تتعنت عن الانسحاب من المناطق التجريبية. وبالتالي هذا الواقع القائم حاليا، هنالك خشية في لبنان من أن الوصول إلى لحظة توقيع الاتفاق والإعلان هي كانت لحظة مفصلية بالنسبة للبنان، على قاعدة بأنه قدم أقصى ما يمكن أن يقدمه وصولا لتوقيع اتفاق إطار مع إسرائيل، وأن الكرة كانت في ملعب إسرائيل للمضي قدما بالمسار التفاوضي على قاعدة الشروع بالانسحاب وعدم ربط هذا الانسحاب بأي أمور أخرى. عندما سألت هذا المصدر بأن إسرائيل تقول بأن الأولوية لسحب سلاح حزب الله، هو أشار إلى أن من يقرأ جيدا البنود لاتفاق الإطار وتحديدا البنود 14 لهذا الاتفاق، ليس هنالك ربط ما بين المنطقة التجريبية تحديدا وسحب سلاح حزب الله. قال لي بأن المقاربة الأشمل وصولا لانسحاب إسرائيلي تدريجي من كافة المناطق الأخرى هو يرتبط بسلاح حزب الله، ولكن الشروع بالانسحاب من المناطق التجريبية ليس ربطا ضمن هذا الاتفاق الإطاري بموضوع سلاح حزب الله، وبالتالي أي تحجج إسرائيلي بهذه النقطة هو أمر يأتي في خارج السياق، لأن الاتفاق الإطاري واضح ببنوده وواضح بملحقه الأمني الذي جرى الحديث من خلاله عن تثبيت واقع الجيش اللبناني في بعض المناطق والتحقق والتفتيش ووصولا إلى نزع السلاح في عدد من المناطق. وبالتالي المقاربة اليوم اللبنانية الرسمية هي تنطلق من أن الأولوية حاليا قيام إسرائيل بالانسحاب من المناطق التجريبية. بطبيعة الحال هنالك أيضا خشية على المستوى الرسمي اللبناني من أن التصعيد في المنطقة، وأن كل المخرجات وكل المندرجات التي جاءت في إطار كلام الرئيس الأمريكي ترامب حول الواقع مع إيران حاليا، وكل هذا التصعيد الذي نشهده حاليا في منطقة الخليج واحتمالات التصعيد المرتقبة خلال الساعات المقبلة، كل هذا الأمر يثير خشية إضافية على المستوى اللبناني بأن المسارات إذا ما تعقدت على المستوى الأمريكي الإيراني وفي ظل تعنت إسرائيلي عن الانسحاب من المناطق التجريبية، فإن هذا الأمر قد يعيد كرة النار والكرة المشتعلة إلى جنوب لبنان. وبالتالي من هنا لبنان الرسمية على مستوييه في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يتعامل تحديدا محمود مع هذه النقطة ببالغ الأهمية، على قاعدة بأن السعي لفصل المسارات ينبغي أن يؤسس أيضا ليس فقط من الجانب اللبناني عندما ذهب للمفاوضات في واشنطن، ولكن على قاعدة أن يقوم الطرف الآخر وهو الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تنازلات هي ترتبط تحديدا بتنفيذ التزاماته المرتبطة بالانسحاب من المناطق التجريبية. وبالتالي الآن
يمكن أن نقول بأن كامل المقاربة اللبنانية تنصب حاليا على كيفية الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، أو على الأقل الشروع بتنفيذ هذه الالتزامات، لا سيما ما يتعلق بالانسحابات وتسليم الجيش اللبناني مناطق توصف بالتجريبية أو النموذجية وفق ما يسميها رئيس الجمهورية اللبنانية. وبالتالي الآن

0: هناك تقاطعات وهناك رفع للسقف على المستوى اللبناني من خلال هذا التأكيد بأن الذهاب إلى جولة تفاوضية سادسة هو رهن إما ممارسة ضغوط أمريكية بشكل واضح على إسرائيل لدفعها إلى الانسحاب، أو أن المسار شكرا. سيشهد عرقلة إضافية وقد يحتجب لبنان ويمتنع عن الذهاب إلى طاولة المفاوضات السادسة.
1: مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، كيف تراقب إسرائيل التطورات الجارية بين إيران والولايات المتحدة والتدهور الذي حدث في المسار التفاوضي؟
2: بشكل دقيق جدا وحثيث كما تنقل المصادر الإسرائيلية، هناك رفع لحالة التأهب على عدة مستويات محمود، تحسبا لأن تتدهور الأمور وتستأنف الحرب مع إيران وفقا لما نقلته إيديعوت أحرنوت عن مصادر قبل قليل. نتنياهو وكاتس ألغيا مشاركة لهما في حدث احتفالي عسكري لصالح اجتماعات أمنية يعقدانها في أعقاب هذا التطور بشأن الجبهة الإيرانية. هناك حالة استنفار على مستوى حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي أيضا وليس فقط على مستوى الاجتماعات الأمنية. المصادر الإسرائيلية تقول من جهة أن إسرائيل لا تعرف إلى أين قد تتجه الأمور مع إيران، وهذا يشير ربما إلى عدم إطلاع الجانب الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية على الخطة ربما من جانب الولايات المتحدة. هل بالفعل ستشن هجمات واسعة على إيران؟ هل ستشارك إسرائيل في هذه الهجمات؟ أو على الأقل تبقى هذه التسريبات التي تتعمد في بعض الأحيان أن تنقلها المصادر الإسرائيلية لوسائل الإعلام، بمعنى إبقاء الأمر ضبابي أكثر بالنسبة للجانب الإسرائيلي كي لا يتم الحديث بشكل صريح وعلني عن أي خطة ربما مرتقبة. لكن من جهة أخرى يدعوت أحرنوت تنقل عن مصادر أيضا أمنية تقول إن التقديرات الحالية في إسرائيل بأن هذا التصعيد سيقتصر على هجمات متبادلة ضمن ضغط بين واشنطن وطهران، محاولة للردع للضغط كلهم على الطرف الآخر، ولن تتدحرج هذه الهجمات إلى حرب شاملة مجددا بين الجانبين. هذه هي التقديرات الإسرائيلية في هذه المرحلة. لكن هناك متابعة حثيثة لأي تصريح يخرج عن الجانب الإيراني أو عن الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال. من جهة أخرى كان الحديث الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية محمود عن استعدادات حتى على مستوى الجيش، قالها كاتس أكثر من مرة في خطاباته الأخيرة بأنه تم الإعاز للجيش الإسرائيلي الاستعداد لشن هجمات أو استئناف القتال في إيران بمعزل عن الموقف الأمريكي. يعني قالها بأن إسرائيل تستطيع بقواها الذاتية أن تعود للحرب مع إيران. هذه اللهجة التصعيدية أيضا سمعت أكثر من مسؤول إسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية. ونتنياهو طالب بالإسراع باللقاء مع رئيس ترامب لبحث عدة ملفات، لكن بالأساس الملف الإيراني. نتنياهو يريد أن يؤثر على الاتفاق النهائي بين واشنطن وبين طهران على هذه المحادثات المستمرة. كما تعلم إسرائيل منزعجة جدا من اتفاق مذكرة التفاهم بشكل عام، ولكن أيضا بشكل خاص لأنه من الجانب الإسرائيلي لم يشمل أي من الشروط التي طالبت فيها إسرائيل خلال المفاوضات ما قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم تتعلق بالموضوع الإيراني، سواء كان بالملف النووي. إسرائيل تريد أن تضع قيودا أكثر على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي وإخراج النووي عالي التخصيب، تريد وتسعى إلى إعادة مسألة برنامج إيران الصاروخي الباليستي. هذا لم تأتي على ذكره مذكرة التفاهم، وهذا أغضب إسرائيل إلى حد كبير لأنها سعت أيضا إلى المطالبة بفرض قيود على إنتاج إيران للصواريخ بعيدة المدى، وهذا لم يكن مشمولا في مذكرة التفاهم وهي تريد أن يكون ضمن الاتفاق النهائي. بالإضافة إلى ذلك أيضا ما زالت إسرائيل تطالب بقطع أي علاقة أو تمويل أو دعم

0: من قبل إيران لمن تسميهم إسرائيل بوكلاء إيران في المنطقة، تحديدا حزب الله حاليا، والفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. تريد إسرائيل أن تتوقف إيران، هذا تطالب به ضمن الاتفاق النهائي، أن تتوقف إيران بدعم من تقول إنهم وكلائها في المنطقة، سواء كان حزب الله، الحوثيين، وأيضا الفصائل الفلسطينية المقاومة، بالإضافة أيضا إلى أصول إيران المجمدة. إسرائيل تعتقد بأن الضغط اقتصاديا أكثر فأكثر على إيران من شأنه أن يحقق لها الهدف الذي تحدثت عنه منذ بداية الحرب على إيران، وهو إسقاط النظام. في البداية إسرائيل خرجت بأحد أهداف الحرب بأنه إسقاط النظام الإيراني، سرعان ما غيرت ذلك وفقا للتطورات في الميدان، وقالت إنها ستهيئ الظروف في داخل إيران من أجل أن يسقط الشعب الإيراني النظام. وهي تعتقد بأن إحدى الوسائل هي قضية الضغط المادي أكثر فأكثر على إيران، لذلك تطالب من الولايات المتحدة عدم رفع العقوبات وعدم تحرير الأصول المجمدة التابعة لإيران أيضا.
1: نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. في مالي مشاهدين الكرام، نظرة على أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة التي سبقت الضربة الأمريكية الأخيرة على مواقع في إيران فجر اليوم.
2: من أبرز التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. كما نقل الموقع في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق. وأشار الموقع إلى أن سفينتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقالت هيئة العمليات إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات. جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز، قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيرة داخل المضيق. وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أكد أن سفناً قرب مضيق هرمز تعرضت لهجمات، من بينها سفينة تجارية استهدفت بطائرة مسيرة. من جهته أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك تسجيل 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان في الإمارات، مشيرا إلى استمرار الهجمات المنسوبة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب رصد نداءات استغاثة لاسلكية من السفن ونشاط للطائرات المسيرة. وفي أول تعليق قطري قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. كما طالبت الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفته بالحسابات الضيقة والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. كما أدانت الخارجية السعودية استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما المضيق.
1: نناقش مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي هذه التطورات، ولكن نبدأ مع الزميل صهيب العصا وتفاصيل الميدان. صهيب
3: محمود، نتحدث عن ساعات ساخنة خلال الفترة الماضية، الأهم هو التصريحات التي صدرت من دونالد ترامب على إثر هذه الضربات التي وقعت فجر هذا اليوم. الساعات الماضية شهدت تطورات نوعية إن صح التعبير مقارنة بالتطورات أو التصعيد الذي كان محسوبا خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذه الليلة كانت الضربات تتركز في مناطق جنوبية جنوب شرق جنوب غرب إيران، المناطق الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، سريعا رد الإيرانيون أيضا. دعونا نذهب مباشرة إلى ما حدث خلال الفترة الماضية. خلال الساعات القليلة الماضية الإيرانيون تلقوا مجموعة من الضربات التي استهدفت مواقع إيران.

0: على السواحل مطلة على مضيق هرمز. هذه المواقع بصورة أقرب هي ثلاث مواقع أساسية: منطقة سيريك في هذه النقطة، ومنطقة بندر عباس، وجزيرة قشم. هذه المواقع الثلاث أهميتها بأنها مطلة مباشرة على مضيق هرمز. يعتقد الأمريكيون أو يقولون بأن هذه المواقع الثلاث هي النقاط التي تتمركز فيها منصات الصواريخ الإيرانية، الرادارات الإيرانية، كل ما هو عسكري متاح من أجل تحرك في مساحة مضيق هرمز، سواء ناحية تعطيل المسارات، ضرب السفن، توجيه السفن نحو المسارات الإيرانية، كل ذلك يتحرك من هذه النقاط الثلاث بحسب الرواية الأمريكية. لذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت ضربات مركزة ودقيقة، استهدفت 80 موقعا في هذه النقاط الثلاث. في المقابل ذهب الإيرانيون لضرب نقطتين أساسيتين أو عاصمتين أساسيتين، نتحدث عن المنامة في البحرين، ونتحدث عن العاصمة الكويتية أو عن الكويت. طبيعة الحال الرواية الإيرانية المعتادة خلال الفترة الماضية لضرب هذه الدول، لأن هذه الدول تضم منشآت عسكرية أو قواعد عسكرية أمريكية. الحرس الثوري الإيراني قال أنه استهدف 85 موقعا في هذه النقاط. ولكن نتحدث الآن عن هذه الضربات المتبادلة بين الإيرانيين والأمريكيين. الآن ذهبنا إلى نقطة أخرى تماما، وهي التصريحات الأمريكية، تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه الجزيرة، جزيرة خارك. هذه الجزيرة المهمة بالنسبة للإيرانيين. هذه الجزيرة أهميتها بأنها من خلال هذه الجزيرة يتم تصدير قرابة 90% من النفط الإيراني المصدر عبر مضيق هرمز، عبر منطقة الخليج، يتم تصديره عبر هذه الجزيرة. إذا ما دخلنا إلى هذه الجزيرة بصورة أقرب عبر صور الأقمار الصناعية فيما هو متاح من تقريب لهذه الجزيرة، نلاحظ بوضوح المساحة الصغيرة، نتحدث حوالي 20 كيلومتر مربع تقريبا، ولكن هذه الجزيرة مليئة كما نشاهد بخزانات النفط والغاز في هذه المنطقة. أيضا نتحدث عن عدد كبير من الموانئ التي تتحرك فيها السفن، وبالتالي يمكن القول بأن عصب اقتصاد النفط الإيراني هو جزيرة خارك. لذلك يتم تكرار مسألة السيطرة على جزيرة خارك، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها دونالد ترامب عن السيطرة على جزيرة خارك. تحدث سابقا خلال الموجة الماضية من الهجمات المتبادلة خلال الحرب 40 يوما، تحدث كثيرا عن السيطرة على جزيرة خارك ومحاولة السيطرة على هذه الجزيرة، لأنه يريد القول بأنه أو يقول بأنه يريد ضرب عصب الاقتصاد الإيراني عبر السيطرة على جزيرة خارك. طبعا الإيرانيون في المقابل يقولون أن خارك أزمة بالنسبة للأمريكيين ستكون، لأنها معدة بشكل كبير للهجمات ومعدة بشكل كبير لعمليات الدفاع. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن هذا السيناريو، السيناريو السيطرة على جزيرة خارك إن تم. في موازاة ذلك أيضا دونالد ترامب كان يتحدث عن المنشآت النووية والحديث عن السيطرة على أو الوصول ل القدرات النووية أو الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب بنسبة تتجاوز 60%. ووفق التقديرات نحن نتحدث بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية على المنشآت النووية الإيرانية، نتحدث عن ثلاثة مواقع أساسية يعتقد بأن اليورانيوم المخصب بنسبة تتجاوز 60% موجود فيها، وهي نطنز ومحيط نطنز والمنشآت الموجودة في نطنز، المنشآت الموجودة في أصفهان وتحديدا أكثر المنشآت النووية في جنوب أصفهان، بالإضافة إلى المنشأة في فوردو. وهي هذه المنشأة يمكن القول أنها أكثر تعقيدا لأنها موجودة في الجبال، ويقال بأن الغبار النووي أو المواد النووية المخصبة بنسبة تزيد عن 60% مدفونة في هذه الجبال. وبالتالي هذه مواقع ثلاث الأعين الآن عليها لأي تحرك أمريكي قادم. إما أننا سنذهب باتجاه التهديد الأمريكي، تهديد دونالد ترامب بالذهاب إلى هذه المواقع، ثلاث مواقع وسط البلاد، أو بالذهاب نحو إنزال جوي على جزيرة خارك. في المقابل يهدد الإيرانيون بأن أي تحرك من هذا النوع سيقابل برد، ورد واسع ورد عنيف. وبالتالي محمود نحن الآن نتحدث عن مسار آخر إن صح التعبير. إلى أين ستسير الأمور؟ هل سيكون تصعيد مسقوف محدود أم أن الأمور ستنفتح على مصراعيها؟
1: شكرا جزيلا لك صهيب. سنطرح هذا السؤال على ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي. السؤال هو هل هي ضربات محدودة؟
2: تحدث صهيب عن موضوع النووي. الموضوع النووي اليوم موضوع معقد جدا جدا جدا. القصف يعود إلى الحرب، وإسقاط مذكرة التفاهم، والعملية العسكرية للسيطرة على تقريبا 400 كيلوغرام من الأورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو حسب معلومات وكالة الطاقة الذرية موزع على 3 أماكن. هنا تكمن الصعوبة، كيفية استخراجه وما شابه. نتحدث

0: المعادلة الردعية الجديدة تقوم على أمرين مهمين، واحد التحكم بمضيق هرمز، ثانيا هو التصعيد الأفقي horizontal escalation. نتحدث عن البحرين اليوم والكويت وهي استهدفت أغلب دول الخليج خلال الحرب. إذا أنت أمام شيء المنطقة الرمادية أو الحرب بالمنطقة الرمادية محمود، يعني أنت تذهب إلى مرحلة ترسل الرسائل علنا وبالتالي لا تصل إلى مرحلة الذهاب إلى الحرب لأنه الفريقين لا يريدان الذهاب إلى الحرب حاليا.
1: في هذا الإطار ما هو بنك الأهداف لدى كل طرف؟
0: بنك الأهداف تعزز اليوم، يعني لنتحدث بشكل بسيط وعلى سبيل المثال هناك مراسم التشييع 6 أيام، تبين أن هناك قيادات عسكرية ظهرت، تبين أن هناك قيادات سياسية تظهرت، الكل يراقب الكل وبالتالي إعادة التقييم، إعادة تحديث بنك الأهداف للسيناريو السيء. بنك الأهداف معروف، ولكن هل يمكن القضاء على القدرة الصاروخية؟ تبين أنه بعد حرب طويلة لم تستطع إسرائيل ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن التحكم بالإنتاج العسكري اليوم؟ هل يمكن التحكم بالبحرية؟ الرئيس ترامب قال أنه دمر كل البحرية الإيرانية. اليوم تم استهداف صباحا 60 قارب سريع، هذه إحدى منظومات التحكم بالمسيرات. المسيرات تطلق من قواعد متنقلة، يعني اليوم أعدت نفسها إيران لهذه النوع من الحرب وأتت كما تريد، ولكن حتى ولو دمرت ما دمرت لا يمكن الترجمة إلى الواقع السياسي ولا يمكن وقف هذه العمليات. يكفي أن تطلق قذيفة واحدة على المضيق ليرتفع مستوى المخاطر وبالتالي الكل يعيد حساباته.
1: طيب بالنسبة لإيران، هل لديها بنك أهداف مختلف عن استهداف الناقلات؟
0: الناقلات هي وسيلة لفرض أمر معين، البند الخامس من مذكرة التفاهم. الناقلات هي رسالة أننا نتحكم، الناقلات هي التفاوض بالحرب للذهاب إلى تفاوض لمكان آخر ولأهداف أخرى، أهمها محمود العقوبات وبالتالي الأموال المجمدة وبالتالي الاعتراف بدور أساسي لها في مضيق هرمز. وهنا تريد أن تفعل ما تريد أن تفعل، هي أسست لي إدارة الهيئة إدارة المضيق.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور محسن، كيف تراقب طهران ما يجري من تدهور في المسار التفاوضي وكذلك تدهور ميداني؟ ماذا تتوقع أن تقدم عليه طهران خلال الأيام القليلة المقبلة؟
2: شكرا على استضافتي. أعتقد أن إيران مستعدة استعدادا تاما من أجل استئناف الحرب في حال حصول أي خطأ في الحسابات من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فبعد صدور مذكرة التفاهم صار واضحا وضوح الشمس أن مستندا بدرجة عالية من الغموض في التفسيرات وفيه الكثير من انعدام الاتساق في فرض عقائد عسكرية وأمنية جديدة لن يكون سوى مساحة قصيرة من أجل أن تتنفس واشنطن. كان واضحا أن الولايات المتحدة ستعود إلى الحرب قريبا، لكن هذا لم يعني أن إيران ليست مستعدة، لا بل على العكس من ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن عمد وبطريقة ممنهجة استخدمت هذه الفرصة لصالحها واستفادت من فترة الاستراحة إن صح القول من أجل أن تستعد لنزاع مرتفع الحدة مع احتمالية أن يخرج خارج حدود الشرق الأوسط.
1: نرحب بضيفينا هنا في الاستوديو، السفير الأمريكي السابق جو هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وكذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أبدأ معك سفير جوي هود، يقول ضيفنا من طهران إن إيران استعدت خلال فترة الهدنة هذه وأعادت بناء قدراتها مرة أخرى استعدادا لحرب أكثر عنفا. هل تعتقد أن الولايات المتحدة أخطأت حين أقدمت على هذا المسار ومنحت الجانب الإيراني الفرصة للاستعداد مجددا للحرب؟
3: المثير للاهتمام هو أننا لا نسمع أي ضيف إيراني

0: ينتقد أي تصرف أو بيان من الجانب الإيراني والنظام الإيراني. أفهم ذلك لأنهم لا يعيشون في مجتمعات حرة مثلنا نحن. لا يفاجئني أن يقول الآن إن إيران قد قررت أن تخرج الحرب من سياق أو من حدود الشرق الأوسط وهي تستعد لهذه الغاية. لماذا كانت تستعد لذلك؟ لماذا لم تقم بالاستعدادات من أجل نزع الألغام لتسمح بمرور السفن في المضيق مجددا كما دعت مذكرة التفاهم ودعت 132 دولة وقعت على قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى ذلك. ليس هناك حكومة في العالم تدعم إطلاق إيران صواريخ كروز ومسيرات على سفن تجارية في المضيق. حتى لو كان هذا تفسيرهم للمادة الخامسة من المذكرة وكما قلت لا أحد يوافقهم على ذلك. الآن نسمع من ضيفكم أنهم مستعدون لتوسيع الحرب خارج الشرق الأوسط. صارت هذه حرب إيران ضد العالم. هم لا يعتدون على السفن الأمريكية. هم لا يوجهون ضربات على جنود أمريكيين بل يشنون هجمات على اقتصادات الخليج العربي لا سيما الدول الوسيطة وهي طريقة غريبة فعليا من أجل إنجاح مفاوضات دبلوماسية. هذا هو المؤشر أمام أعيننا حين اعتدوا في 27 من يونيو و 7 من يوليو على سفن قطرية. هذا خير مؤشرين بأنهم لا يريدون حلا بالتفاوض. إذا أردتم الاعتداء على المفاوضين من سيساعدكم؟
1: لاحظت أنك استهللت مداخلتك سيادة السفير بأنعبت على ضيفنا الإيراني أنه لا ينتقد شيئا من تصرفات حكومته وبلاده، لكنك تفعل الشيء ذاته. هل تنتقد شيئا من تصرفات الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية؟
0: يبدو أنك لم تتابع تعليقاتي في نقاشات سابقة، ولكن نعم أنا أنتقدها. وكملاحظة أنا لم أنتقد الضيف، أنا لا أريد أن أعرضه لأي خطر طبعا من خلال دفعه على الانتقاد بما يوقعه في مشكلة. ولكن بالنسبة إلي، قرار دونالد ترامب للقيام بهذه الاعتداءات منذ البداية كان خطأ استراتيجيا كاملا. لم يستمع إلى الخبراء، بل تخلص من كافة الخبراء الدبلوماسيين من حوله الذين كانوا ليقولوا له بالتحديد ما سيكون عليه الرد الإيراني على هكذا اعتداء. كذلك ارتكب خطأ استراتيجيا من خلال القبول بمذكرة التفاهم. قام بالمراهنة وهذه المراهنة فشلت. مجددا كل من عمل على القضية الإيرانية والمشكلة الإيرانية في آخر 20 أو 30 عاما كان يمكن أن يقول له هذا بالتحديد سيكون طريقتهم في إساءة تفسير المذكرة، وهكذا سيتصرفون وهكذا سيتخذون الإجراءات. إذن أنا أحلل وأنتقد كما تدعو الحاجة لأنني لن أصاب بشيء.
1: على المقاطعة نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ تقول القيادة المركزية الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تقوم بدوريات في الشرق الأوسط. ونتابع هذه الصور التي بثتها القيادة المركزية الأمريكية. وقد وردنا خبر عاجل آخر من التلفزيون الإيراني يشير إلى مقتل 8 من الجيش في بندر عباس وبوشهر بما وصفه التلفزيون الإيراني بقذائف معادية عقب هجمات أمريكية صباح اليوم. إذن تقول القيادة المركزية الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تقوم بدوريات في الشرق الأوسط. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصور التي طبعا كما يظهر فيها أن هذه مقاتلات حربية أمريكية تقوم بالتحليق في سماء المنطقة. أعود إلى ضيفنا، قطعتك وأنت تتحدث عن انتقاداتك أو ملاحظاتك للجانب الأمريكي. بعض هذه الأخطاء التي تتحدث عنها ربما إذا وضعناها في ميزانها الصحيح فهي أخطاء لا تغتفر، قد لا تغتفر في تقدير كثيرين. هل توافق على ذلك؟
0: أعتقد طبعا أن حكومات دول الخليج العربي لديها مخاوف يجب أن تنقلها إلى الحكومة الأمريكية حول عدم استشارتها في هذا الموضوع من أساسي. وهناك جوانب أخرى أيضا مع السياسة الأمريكية الداخلية، ولكن نحن

0: بحاجة الآن إلى حل بالتفاوض سوف يعيد الاستقرار والسلام للمنطقة وللعالم، لأن دول آسيا هي أكبر العملاء لهذه الصادرات النفطية من الخليج العربي، وبالتالي هي أيضا متأثرة. على الأرجح سنرى المزيد من الجهود الدبلوماسية من دول وحكومات في العالم، حتى لو كانت لا توافق مثلي أنا على الإجراءات الأساسية والقرارات التي اتخذها الرئيس ترامب. يمكن الاعتراض عليها وعدم الموافقة عليها ونقول نحن بحاجة إلى حل الآن بشكل دبلوماسي وليس عسكري، لأنني لا أعتقد أن الحل العسكري فعال.
1: دكتور سليم زخور، إلى أي مدى عقدت الضربات الإيرانية لبعض الناقلات التجارية في منطقة الخليج، وخصوصا تلك التي وجهت لسفينة قطرية، عقدت من مهمة الوسطاء؟ قطر وسيط في هذا الأمر، باكستان وسيط في التفاوض بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ما مدى الحرج الذي يمكن أن يستشعره الوسطاء بعد هذه النقطة؟
2: لا شك أن الوسطاء خاصة الوسيط القطري ليس في موقف يحسد عليه، بمعنى أن عندما يعني منذ أسابيع قليلة كان هذا الجهد الكبير الذي وضعه الوسيط القطري، وأمس يقوم الجانب الإيراني بقصف ناقلة غاز قطرية. يعني لا شك أن هذا الموضوع ليس سهلا على الوسيط القطري أن يستمر بنفس الزخم، ولكن الواقع لا يوجد مخرج آخر، بمعنى رغم الحرج رغم الضغوط لا أعتقد أنه سيكون هناك تراجع. من الممكن أن يكون هناك إعادة تموضع، أن يتقدم الوسيط الباكستاني قليلا ومن بعدها الوسيط القطري.
1: لا، لأن أنا أقصد تعقد الموقف بالنسبة للوسطاء، ما الذي يمكن أن يتحركوا من خلاله في هذه المرحلة التي يهدد كل طرف فيها الآخر بأنه سيضربه وسيعطل مصالحه إلى آخر هذه التهديدات المتبادلة؟
2: لأن كل الفترة الماضية من أجل أن وصلنا إلى مذكرة تفاهم، يعني حوالي أكثر من 60 يوما من أجل مذكرة التفاهم، والآن كل المفاوضات التي حصلت، كل المدة التي أتت بعد مذكرة التفاهم لم تؤدي إلى خروقات كبيرة في المفاوضات الاتفاق النهائي. الآن حكما هناك إشكالية في ماذا سيطرح، لأن وهذا نوع من الاستراتيجية الإيرانية، بمعنى تحويل أو تجزئة ملفات تم طرح في مذكرة التفاهم مثل الصفقة الكاملة، بمعنى أن هذه مجموعة من الملفات نعالج هذه الملفات، هذه مجموعة من المحفزات التي يمكن. الجانب الإيراني يركز يهتم بمضيق هرمز، أراد إنهاء الحرب ويريد مضيق هرمز. الآن ستذهب المفاوضات بشكل أو بآخر للتركيز على مضيق هرمز، يعني من الممكن أن نشهد تركيز من أجل الوصول إلى مذكرة تفاهم تتعلق بمضيق هرمز، ولكن أي مقاربة سيتم اعتمادها هل هي ضمن الاستراتيجية الأمريكية أم أن الدول الخليجية ستضع مقاربة خاصة بها من دون أن يكون الجانب الأمريكي هو من يقود هذه العملية؟ لأن الإشكالية في مضيق هرمز ليست أمريكية فقط، الآن هي إيرانية عمانية خليجية دولية.
1: دكتور محسن فرخاني، أذعنا قبل قليل خبرا عاجلا عن التلفزيون الإيراني يتحدث عن مقتل 8 من الجيش الإيراني جراء الضربات الأمريكية. إزاء هذا التصعيد من الجانب الأمريكي، هل ترى إلى أي مدى يمكن القول أن إيران أخطأت الحسابات بمهاجمة الناقلات التجارية في مضيق هرمز؟
0: ليس هناك خطأ في الحسابات من خلال ضرب هذه الناقلات، لأنها لم تذعن للهيكلية التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد ذكر الضيف الأمريكي أن إيران قد بدأت حربها ضد العالم. هذه حرب غبية، الرئيس ترامب هو الذي شنها وفرضها على العالم. أي دولة في العالم وافقت على قتل 168 تلميذة طالبة في إيران. المدير العام أو بالأحرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اعترف بأن هناك طائرات انطلقت من
1: طيب أنا عذرا على المقاطعة دكتور محسن، ضيفنا في الاستوديو قال إن المتحدثين الإيرانيين يتجنبون تماما انتقاد

0: أي شيء يقوم به النظام الإيراني، وربما أنت تثبت وجهة نظره بالدفاع عن استهداف الناقلات التجارية، ناقلات البترول والغاز في مضيق هرمز، وهي لا يعني ليس لها دخل في هذا الصراع.
1: هذا هو الأسلوب الأمريكي، ينشرون الأكاذيب والسرديات المضللة بحق إيران، لأن إيران تقف ضد أعمالهم العدائية وعن جهيتهم في المنطقة. أعتبر أن هذه إنجازات وخطوط حمراء ومكاسب لإيران لن تتخلى عنها يوما. إيران لم تتعرض لاعتداءات من قبل هذه الحرب، لقد خسرنا أكثر من 3000 إيراني بالإضافة إلى مرشدنا الأعلى، وبالتالي ليس من المحق أن نتحدث عن معايير دولية وإعادة العمل بها والعودة إلى سابق عهد الأمور. على سبيل المثال، موضوع مرور هذه السفن بطريقة حرة لم يعد قائما، فحين لا تكون المعايير الدولية مطبقة كما يجب، على الدول أن تحمي حدودها ومصالحها القومية،
0: لكن
1: وهذا ما تقوم به إيران.
0: نحن يعني أنت تجنبت الإجابة عن سؤالي عن الأساس الذي بنت عليه إيران حساباتها في مهاجمة ناقلات تجارية. هل هناك أساس شرعي؟ هل هناك أساس قانوني؟ وحتى نستفيد بالوقت المتبقي وهو قليل في هذه الجولة من النقاش، أسأل السفير الأمريكي ضيفنا هنا في الاستوديو عن تصريحات الرئيس الأمريكي من انتهاء مذكرة التفاهم، ثم بعد ذلك في المؤتمرات الصحفية اللاحقة وجهت إليه أسئلة بشأن هذه النقطة تجنب الإجابة عنها. هل راجع حساباته هو الآخر؟
1: لا يزال الرئيس منفتحا على المفاوضات، وهذه نقطة عرفناها لدى ترامب منذ 2017، على عكس رؤساء أمريكيين سابقين. لا يفرض شروطا مسبقة على المباحثات والزيارات والمفاوضات. رأيناه يزور كوريا الشمالية المرة الأولى في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، إذن لطالما كان منفتحا، وسوف يبقى كذلك فيما يتعلق بإيران، ولكنه الآن قد تعلم من حسابه إن صح القول حول كيفية التعامل مع هذه المجموعة من القادة. راهن عليهم واعتبر أنهم أكثر اهتماما بإعادة تطوير دولتهم اقتصاديا، وأنهم لن يركزوا كثيرا على الحرب مع دول الخليج العربي، ولكنه كان مخطئا. والآن شنوا الحرب على دول الخليج، وأعتقد أن هناك توافق في العالم من أجل الضغط دبلوماسيا.
0: شكرا جزيلا لك السفير جوي هود والدكتور سليم زخور، وكذلك شكرا لضيفنا من طهران محسن فرخاني. في تطور آخر، في بيان قمة الناتو في أنقرة أكد القادة التزامهم بالدفاع الجماعي، وقالوا إن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء. معنا من مقر قمة الناتو في المجمع الرئاسي بأنقرة مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، ما التفاصيل؟
2: نعم محمود، يعني مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عندما قال ألخص ما قمنا به اليوم بجملة، عندما قال حلف شمال الأطلسي يقوم بإنجاز أو هناك نتائج، عرف ذلك أو فسر هذه المقولة عندما قال بأننا في اجتماع لاهاي في العام الماضي كنا قد اتخذنا قرارات وضعنا خطط، في هذه القمة بدأنا بتنفيذ هذه القرارات، أصبحت أمرا واقعا على الأرض، ويقصد هنا بالمقام الأول الهدف المتعلق برفع مستوى الإنفاق العسكري لدى دول الحلف استجابة للوعود التي كانوا قد قطعوها على أنفسهم العام الماضي بناء على طلب أمريكي. وكنا نتحدث طبعا محمود هنا عن أن يكون هناك 5% من إجمالي دخل هذه الدول مخصص للإنفاق العسكري. قال بأننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الإطار، قال بأنه في العام الماضي 2025 كان هناك وصل حجم الإنفاق أو ارتفع حجم الإنفاق إلى نحو تقريبا 140 مليار دولار. قال بأنه خلال منتدى الصناعات الدفاعية بالأمس وفي يوم واحد وقعت عقود دفاعية بنحو 50 مليار دولار بين دول الحلف. قال أيضا بأن الحلف اتخذ قرارات عدة في إطار تطوير والابتكار للأسلحة ورفع مستوى الإنتاج على اعتبار أن هناك في كمية الإنتاج في التطوير، وقال بأن هذا يمثل جوهر الناتو 3. هنا لابد من التوضيح طبعا، لأن الجميع يتحدث بما فيها الأمين العام للحلف عن أن الآن بدأنا مرحلة ناتو 3. ناتو 1 هو التأسيس، ناتو 2 يقصدون بأن تغيير الذي طرأ على الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة، أما الآن في إطار هذه المتغيرات الدولية الكثيرة والتحالفات والتكتلات الجديدة التي يشهدها العالم، الآن الحلف يتطور أيضا مع هذه التغيرات ليصبح ناتو 3. مواضيع أخرى أيضا تناولها البيان الختامي وتناولها الأمين العام روتا خلال المؤتمر الصحفي الختامي، على رأسها الملف الأوكراني، الحرب الأوكرانية الروسية. الحلف وعد وتعهد بمنح أوكرانيا 70 مليار دولار على شكل أسلحة. ستتولى عملية الإنفاق أوروبا وكندا شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأيضا أسلحة أوروبية ومنحها إلى الحليف أو الصديق يعني أقول الأوكراني، وأيضا تعهد بأن يكون هناك نفس المبلغ تقريبا للعام القادم، وإضافة إلى ذلك إعلان واعتبار روسيا عبارة عن تهديد مستمر للحلف وتهديد خطير والتعامل معها على هذا الأساس. الملف أيضا الإيراني والحرب الإيرانية تم تناولها، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط تم تناولها، وجاء في البيان الختامي أن الحلف يقول ويؤكد بأنه لا يسمح ونرفض بأن تمتلك إيران أي أسلحة نووية. والنقطة الأخرى أيضا بخصوص إيران، التأكيد على أنه لا بد أن يبقى ممر مضيق هرمز مفتوحا أمام التجارة العالمية، ويمنع منعا ماتا، ويرفض الحلف أن يكون هناك أي إغلاق لهذا الممر الدولي المهم.
0: عامر لافي من مقر قمة الناتو في أنقرة، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في قطاع غزة وفي أحداثها ما أفادت به مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 بينهم 3 أطفال من إيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، أطلعنا على صورة الوضع الميداني وتفاصيل هذا الاستهداف الإسرائيلي.
3: بالفعل محمود، تصاعد في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة. غارات إسرائيلية منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة مستهدفة المدنيين في مناطق ضيقة من مساحة قطاع غزة في مختلف المناطق. أبدأ بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على مدينة غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 2 بجروح خطيرة في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في منطقة محيط الجامعات غربي مدينة غزة. سبقها أيضا غارة إسرائيلية أخرى من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهذه الغارة أسفرت أيضا عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين نتيجة الاستهداف المباشر للفلسطينيين في منطقة الشيخ رضوان. سبقها أيضا إطلاق نار في حي الزيتون من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين، وأسفر أيضا هذا الإطلاق من قبل الجيش الإسرائيلي عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 6 أعوام وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. أيضا أصيبت امرأة مسنة في منطقة الميناء غربي مدينة غزة حينما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في منطقة الميناء غربي المدينة. في جنوب القطاع أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، وهذه الغارة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في منطقة المواصي، بالإضافة إلى أيضا إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل. وإطلاق النار على تلك المناطق في منطقة مواصي رفح أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين، مع تقدم لعدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة الخيام ومنطقة المواصي. وقامت الآليات الإسرائيلية بإطلاق النار بصورة عشوائية باتجاه خيام النازحين، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين، ولا زال إطلاق النار من قبل الآليات باتجاه خيام النازحين مستمر في تلك المنطقة. في مدينة غزة كذلك شيع الفلسطينيين فلسطينيون 4 شهداء استشهدوا في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، 4 شهداء بينهم طفلان شقيقان من عائلة الديري في منطقة الصبرة، وتم تشييعهم من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة، الفلسطينيون مستمرون بتشييع شهدائهم في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي رفعت

0: تفاصيل الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة في اكتوبر من العام الماضي الى اكثر من 1080 شهيدا، ولا زالت هذه الحصيلة مستمرة نظرا لتصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة على قطاع غزة، الى جانب الوضع الإنساني وهو الأخطر في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر ومنع دخول المساعدات بشكل كافي الى الفلسطينيين ومنع دخول خيام النازحين وبيوت المتنقلة ومنع عملية الإعمار الحقيقي، وهذا ما ينتظره الفلسطينيون ويخشون أيضا من عدم بدء عملية الإعمار بعد 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل الحديث عن اتفاق وقف اطلاق النار
1: وانتهاء
0: المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية. محمد
1: شادي شامية مراسل قناة الجزيرة كان معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إيمان عياد مشاهدينا الكرام تواصل مع حضراتكم هذه التغطية.
2: شكرا لك إذن محمود. رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة التطورات العاجلة بخصوص الوضع في مضيق هرمز ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ومعنا الآن من مقر قمة الناتو بأنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، كذلك معنا من طهران فرح الزمان شوقي سوف تنضم إلينا بعد قليل. فادي منصور، أبدأ معك بالتذكير بما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران وتهديداته بضربها الليلة، ضعنا في صورة هذه التصريحات وما جاء فيها.
3: نعم إيمان، ونحن ننتظر حقيقة هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي من المفترض أن يبدأ في أي لحظة. أنا أرى الآن الصورة المباشرة، ولكنه في الحقيقة تأخر أكثر من 3 ساعات عن الموعد الذي كان مقررا. لا ندري ما الذي يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأثناء، حيث ليس هناك أي توضيحات من البيت الأبيض، لكن الرئيس الأمريكي بدأ نهاره هنا في اليوم القمة على مستوى القادة لحلف شمال الأطلسي بإعلانه أن مذكرة التفاهم مع إيران ووقف إطلاق النار مع إيران انتهيا عمليا بسبب انتهاكات إيران لوقف إطلاق النار من خلال والمذكرة من خلال استهدافها سفن في مضيق هرمز، ووصف القيادة الإيرانية بأنها حثالة حقيقة وأوصاف أخرى بأنها كاذبة، من الإيرانيين عمليا طلبوا فترة استراحة من أجل تشييع المرشد لكنه فوجئ بهم يقومون بمهاجمة مضيق هرمز، واعتبر أن أي مفاوضات مع إيران لن تؤدي إلى نتيجة لا جدوى منها، هي مجرد مضيعة للوقت وفق تعبيره، ووصف إيران بأنها سرطان ينبغي استئصاله، وقال ربما يريد كوشنر وويتكوف مبعوثها أن يواصل الحديث مع الجانب الإيراني لكنه لا يرى فائدة في ذلك. لكن في تصريحات أخرى وعندما سئل تحديدا إذا كان هذا الإعلان من قبله يعني أن هناك عودة للحرب، تجنب مرتين الإجابة على هذا السؤال، وقال ربما يمكن التوصل إلى صفقة مع إيران ولكنه شكك في إمكانية صمود هذه الصفقة لأنه يرى أن القادة الإيرانيين غير نزيهين وفق تعبيره. ثم انتقل إلى الحديث عن مسألة كيفية تحصيل اليورانيوم عالي التخصيب في إيران بدون اتفاق، قال سوف نحصل عليه باتفاق أو بدون اتفاق وفق تعبيره، وبالتالي ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية العودة للمفاوضات، لكنه في تحذير شديد اللهجة أنذر الجانب الإيراني بأنه من المرجح سوف تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربات قوية للغاية ضد إيران، وربما تعود إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية وربما أيضا الاستيلاء على جزيرة خارق الحيوية لتصدير النفط الإيراني. من ناحيته قال وزير الحرب هكسث الذي يرافق الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في حال أمر الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربات سوف لن تقتصر على النقاط الساحلية بمحاذاة مضيق هرمز والقدرات التي تستخدمها إيران من أجل التحرش كما قال بالشحن البحري، بل سوف تضرب الولايات المتحدة بالعمق. أيضا تهديدات الرئيس الأمريكي أيضا انتقلت إلى مستوى آخر حول إمكانية توجيه ضربات للبنية التحتية المدنية، هذا في الشأن الإيراني هناك تصعيد واضح من الرئيس دونالد ترامب رغم التفاؤل الذي أشاعه الأسبوع الماضي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأيضا تعامله حيث قال نتعامل مع قيادة إيرانية تريد التوصل إلى اتفاق وهذه قيادة عقلانية. اليوم نستمع إلى خطاب مختلف فيه الكثير من التصعيد فيه الكثير من الغضب، لكن هناك أيضا مسألتان أساسيتان تحدث عنهما الرئيس دونالد ترامب يتعلقان بالوضع الإقليمي. أولا فيما يتعلق بلبنان أعرب عن اعتقاده في ضوء المفاوضات ما بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية أن إسرائيل سوف تنسحب في نهاية المطاف من

0: الأراضي اللبنانية. أما بشأن سوريا وفي خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، قال الرئيس الأمريكي أنه يؤيد رفع سوريا عن لائحة الدول الراعي للإرهاب، واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم بالإضافة إلى رفع العقوبات عن سوريا في القرار الذي اتخذه باستقرار سوريا وأيضا اندماجها في المنطقة. وبالتالي هذه هي مجمل المواقف التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. ننتظر تصريحاته في هذا المؤتمر الصحفي لنفهم منه أكثر، هل ما أعلنه بالنسبة إلى انتهاء العمل بمذكرة التفاهم هل كانت مجرد ثورة غضب، هل هي تكتيك تفاوضي، أم أنه فعلا يريد الانتقال إلى مرحلة أخرى كما يقول لإنجاز المهمة ربما عسكرية؟ ننتظر هذه التوضيحات من الرئيس الأمريكي خلال هذا المؤتمر الصحفي.
1: شكرا، ونحن تباعا في انتظار هذا المؤتمر الصحفي. شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من أنقرة. الآن تحول إلى طهران، معنا من هناك مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. إذا فرح الزمان، لا شك طهران تتابع كل هذه التصريحات منذ صباح هذا اليوم. وصف الرئيس الأمريكي قادتها بالحثالة والمرضى، تحدث عن إلغاء مذكرة التفاهم، والآن يلوح بضربة لإيران هذه الليلة. هل ورد من طهران أي ردود أفعال بالإضافة إلى ما تحدث عنه أيضا مستشار المرشد الإيراني؟
2: بالفعل إيمان، تتابع طهران هذه التصريحات عن كثب وترد عليها أولا بأول، مع أن التصريح أو
1: عفوا على مقاطعتك، نتابع الآن هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنقرة.
3: واو، well it's important stuff. And you know, our team out here.
4: أمور مهمة، فريقنا هنا.
3: They've all become stars, superstars actually. But we want to thank you very much.
4: لكنني أريد أن أذكركم جميعا على هذا الوقت الرائع والنجاح الكبير. لقد أنهينا قمة الناتو مهمة للغاية هنا في تركيا، وأريد أن أشكر الرئيس أردوغان. قائد مهم وصديق لي، صديق لمدة طويلة، وهو شخص قوي ولديه شخصية قوية، وبالتالي هو يدير بلدا رائعا، وأريد أن أقول بلدا عظيما، جيش قوي للغاية، وأن الناس لا يتركونه لوحده، وهو قام بعمل رائع منذ الوقت الذي نزلنا فيه من الطائرة. المطار جميل، قاموا ببناء منطقة وصول جديدة لنا، وأريد كل شيء كان رائعا. أريد أن أشكر الرئيس أردوغان الذي قام بعمل رائع في تركيا، وأريد أيضا أن أشكر السكرتير العام للناتو السيد يوتا، وهو شخص استثنائي ذكي، قائد عظيم. ليس من السهل وجود مثل هؤلاء القادة ويتمتعون بشخصية قوية. كل واحد منهم، مارك هو يقوم بعمل لا يصدق، ولا نستطيع أن نجد أي شخص أفضل منه للقيام بهذا العمل. كان هناك الكثير من الحب في هذه القاعة، وقد كل واحد منهم تحدث لفترة وجيزة، وتحدثت أيضا أنا لفترة وجيزة، وكان الكثير من الخطابات التي أبقيناها قصيرة. لكن من السيء أن وسائل الإعلام لم تستطع أن تعرف ما الذي قمنا به في تلك القاعة، لأنه كان أناس أذكياء ولديهم نية طيبة في قلوبهم، ليست شريرة، وهم يقومون بعمل رائع لبلدانهم، يقومون بأشياء جيدة كما تعرفون. نحن نقوم بأشياء كان ربما كان يتوجب أن نقوم بها منذ 47 عاما منذ إيران، وخلال فترة الرئاسية الأولى، وخلال 18 شهرا الأولى، الولايات المتحدة قادت جهدا تاريخيا من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي، وأن يكون هنالك إنتاج معدات لم يمتلكها أي شخص آخر. عندما تنظر إلى فنزويلا وإيران، في حقيقة الأمر قمنا بتدمير جيشها قبل أسابيع، وكان هنالك 59 سفينة ترقد الآن في قاع البحر، مئات الطائرات كلها ذهبت، قمنا بحرقها على المدرجات، وكانت دمرت بالكامل، الرادارات دمرت، كل شيء قادتهم قضينا عليهم، وقدراتهم القتالية منخفضة للغاية لديهم.

ربما نسبة ضئيلة متبقية من الصواريخ، ولديهم بعض منصات الإطلاق وأيضا معظمها تم تدميرها. بالتالي لدينا أقوى جيش في العالم، ليس وهذا باعتراف الجميع. أيضا كانت قمة، كان هنالك القمة كانت ناجحة، واتفقنا على زيادة الإنفاق ورفعه من 2% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي. كان أمر مستحيلا، وأعتقد أن معظم الدول قد وافقت. على بعض الدول لم توافق، لكن لدي شعور أنها ستوافق في نهاية المطاف بشكل سريع، وفي حقيقة الأمر كان أحدها إيجابيا، وكان أعتقد أنه لاعب وعضو في الفريق كان لديه دور جيد، والكل يفهمون، كل القادة يفهمون أن الولايات المتحدة تبقى أكبر مساهم للناتو ماديا، وربما أيضا في جوانب أخرى وعسكريا لامتلاكها أقوى جيش. الجميع يحترموننا، نتمتع باحترام بالاحترام خلال السنوات الماضية. كانوا يضحكون علينا، الآن لم يعد أحد يضحك علينا. قمنا باستثمار تريليون دولار في قواتنا المسلحة، وسنطلب لـ 1.5 تريليون، ولدينا الأموال التي تنفق على أفضل معدات يعرفها العالم. وفي جلسات العمل اليوم ناقشنا التطور الذي أحرزناه نحو 5%، هذا الهدف الإسهام من قبل الدول، والكثير من تلك الدول غنية وعلينا أن، لكنها قد لا تتمتع بالحماية المناسبة، وهنالك بعض الدول التي تحدث تغييرات كبيرة. وأستطيع أن أقول أنه في كل الحالات سيكون هنالك رد على طلبنا، وسنتخذ أكثر من تريليون دولار سنويا من أجل الاحتياجات الدفاعية، وهذا مبلغ هائل من المال. كان هنالك نسبة 2%، كانت نسبة 1%، بعد ذلك رفعتها إلى 2%، وبعد ذلك إلى 5%، وحصلنا على تلك النسبة. وأيضا كما مرة أخرى، إذا ما استطعتم الاحترام والحب في الغرفة والحب للبلد لبلدنا، لا أقول لي، لأنه قد يقولون أنه شخص مغرور، لكنهم معجبون بالعمل الذي أقوم به. يقولون أننا نحبك. هم أشخاص ناضجين وبالغين، وهم يقولون هذا الأمر لي، وهم يقولون ذلك. كان هنالك شعور بالوحدة، والدول من أجل تقوم بتسريع خططها من أجل الوصول إلى النسبة المرجوة. النسبة ستكون 5%. كان هذا الرقم لربما كان يجب أن يكون موجودا منذ سنوات كنتيجة للالتزام الذي رأيناه في الإنفاق الدفاعي، ولدول الناتو الأخرى لأكثر من 150 مليار دولار في عام 2025 والأكثر. معظم تلك الأموال تم إنفاقها على المعدات المصنعة في أمريكا. هم يريدون هذه المعدات، وهم يدفعون بشكل كبير من أجل تشجيع الشركات الدفاعية. نحن نقوم بأفضل المنتجات فيما يتعلق بالتماهوك. الكل يرغب باقتنائها، وأتمنى لو أن الإنتاج يتم تسريعه. كما تعرفون هنالك لوكهيد، وأيضا كل تلك الشركات بوينغ أيضا، وشركات عظيمة أخرى الآن تقوم ببناء المصانع. كان لديها مصانع لكنهم لم يستخدمونها على مدار الساعة. قلت لهم عليكم أن تقوموا ببناء المزيد من المصانع، ولن يكون هنالك ضرائب على الوقت الإضافي، لكن كان هنالك عمل على مدار الساعة من أجل إنتاج الباتريوت والتماهوك وكل المعدات الهجومية والدفاعية التي لديها عليها طلب كبير. رأيتم في فنزويلا كان هنالك معدات كبيرة، ولكن علينا أن نزيد من وتيرة الإنتاج لدول أخرى، ولنفسنا أيضا علينا أن نزيد من وتيرة الإنتاج ربما خلال سنة أو سنة ونصف كحد أقصى، بدلا من الانتظار لسنة أو لسنتين. سيكون هنالك ربما انتظار لأسبوع أو أسبوعين كحد.

حد أقصى. هذا ما أعرفه. الأمور تجري بشكل جيد. الكثير من الأشخاص ينتظرون وينتظرون، يريدون أن يحصلوا على تلك المعدات الدفاعية وخاصة المعدات الدفاعية، لكن هنالك معدات هجومية، ومعظم هذه المبالغ تم إنفاقها على المعدات المصنعة في الولايات المتحدة وأيضا من الدول الأوروبية وكندا. أيضا هم ينفقون هذه الأموال مع أيضا وعلى أسلحة مصنوعة في الولايات المتحدة وأسلحة ذخيرة والتي تدعم وظائف آلاف الوظائف في الولايات المتحدة. ولدينا أعلى نسبة من الوظائف، ولدينا أكبر نسبة في تاريخ بلدنا من عدد الوظائف، ولدينا أكبر نسبة من الاستثمارات 19.2 تريليون دولار، أكثر ستة مرات أكثر مما كنا نمتلكه في السابق وبدون الرسوم الجمركية. لكن أعتقد أن وجود الرسوم الجمركية كانت بنسبة 2 أو 3، كان هنالك استثمار بنسبة 1 تريليون في الإدارة السابقة. إذن خلال سنة وسنة ونصف هذه الأرقام وصلت إلى هذه المستويات القياسية. بالتالي 19.2 تريليون، لا مليون ولا بالمليار، لكن تريليون في إذن الاستثمار في المعدات القتالية. هنالك دراغ ميرك وأيضا شركات الأدوية، شركات السيارات، ولربما رأيتم الإعلان الكبير يوم أمس، تويوتا هي تترك المكسيك وبدأت ببناء أكبر المصانع لتصنيع السيارات في تكساس بسبب الرسوم الجمركية، لأننا لا نمانع أن يكون لهم مصنع في مكسيكو، لكن عليهم أن يدفعوا رسوما جمركية. وإذا ما قاموا ببناء المصانع في اليابان أو في مكان آخر، الصين أيضا 100% رسوم جمركية، لأننا لا نريد أن نخسر هذه الوظائف ولا نريد أن يخسر العاملون وظائفهم. لدينا أكبر عدد من المصانع التي يتم بناؤها حاليا في تاريخ بلدنا، مصانع الذكاء الاصطناعي، السيارات، الرقائق الإلكترونية. نحن لا نتخلى عن أي شيء ما نقوله، إذا لم ربما نعطيهم سنة وسنة ونصف أو سنتين، إذا لم يقوموا ببناء هذا الأمر ربما سيدفعوا 100% أو 200% إذا ما قاموا بصناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات. بالتالي تلك المصانع تنتقل. لم يكن هنالك أي شيء مشابه لما يحدث الآن، دعوني أو أصفه بهذه الطريقة. لم يكن هنالك أي شيء مثل ما يحدث الآن وفي تاريخ العالم. لم يكن هنالك نمو، لم يكن هنالك خطط تصنيع ومصانع يتم إنشاؤها، مثل في الذكاء الاصطناعي نقوم ببناء أيضا، وأجبرناهم على بناء هذه المصانع لأن الشبكات القديمة لن تستطيع أن تواكب التطور. إذن هنالك طاقة أكبر مما ينتجه البلد بأكمله، وهو أمر مدهش. إذن علينا أن نفكر كل الطاقة التي تنتجها الولايات المتحدة في صناعة واحدة، وهي صناعة قوية تحتاج أكثر من ذلك في حقيقة بعض الأشخاص يقولون أن هذه الصناعات تضعفت. هذه فكرتي في الحقيقة. قلت إننا لا نستطيع، بإمكاننا أن نحسن من الشبكة، لكننا لا نستطيع أن نقوم بالبناء ونحن نتفوق. يجب أن نتفوق على الصين في الذكاء الصناعي. حتى في التيك توك كنت أراقب شخص يقول أن التيك توك الاتفاق سيء جدا. قالوا أن الاتفاق كان سيء، لكن قالوا أن الاتفاق جيد، لكن ما قيل عنه أنه كان اتفاقا سيئا. و استخدمته لكي أنتخب أيضا، لكنك تقوم بنشر المعلومات. لكن كان هنالك أرقام في كل رقم
المرتبة 29 و28، إن كلماتي تخرج حول عظمة بلدنا ونجاحه، وكيف أن الشيوعية السيئة، وكيف أن المجانين الذين يترشحون للانتخابات

خبرتهم لا يتكلمون بشيء بشكل جيد ولا يبدون بشكل جيد، لهم لا يمتلكون أي من المواصفات الجيدة. وأعتقد أن أيضا ليس من الديمقراطيين الاشتراكيين هؤلاء شيوعيين، هؤلاء شيوعيون هم لا يريدون الأمور الجيدة الناجحة لبلدنا ولا يريدون بلدا ناجحا. هم أعتقدوا أن الأمر جنوني، وكدول أوروبية قمنا ببناء جيوشهم بالمعدات الأمريكية، وتكون هي المستفيد الأكبر في شركات الدفاع التي ستقوم بتصنيع هذه المعدات لأنها أداؤها أفضل، ونحن نقوم بتصنيع أفضل المعدات في العالم. قمت بتوفير تحديث للقادة الآخرين حول مسألة تسريع التصنيع في الولايات المتحدة، وأرادوا أن يسمعوا هذا الأمر لأنهم لا يريدون أن يحصلوا على هذه المعدات خلال 4 أو 5 سنوات، لكنهم يريدون أن يحصلوا عليها في أسرع وقت ممكن. الخطط الدفاعية رائعة. لوكهيد أعتقد أنها تقوم ببناء 5 مصانع، بعضهم يبنون 3 أو 4 أو 5، وقد يتضاعف الإنتاج الذخيرة، وأيضا المعدات الأساسية سواء ما كانت الباتريوت أو الصواريخ التوماهوك، وأيضا الأنواع المختلفة للاستخدامات المختلفة. يوم أمس أعلنا 3 مليارات دولار في استثمارات دفاعية مع شركات أمريكية. لوكهيد مارتن وستقوم بتأسيس منشأة استدامة خاصة بصواريخ الباتريوت، وأيضا وستنفعنا وستكون نافعة أيضا لأوروبا، أيضا وأيضا في دعم تكنولوجيا المسيرات. الكثير من الناس لا يعرفون ذلك، لدينا أكثر أنظمة المسيرات تعقيدا وتطورا، وأعتقد أننا القادة في هذا المجال، لكننا سنتفوق قريبا على الجميع. ولوكهيد راين ميتال هم في سنغافورة، وأيضا أنظمة الصواريخ وهو أمر مهم للغاية، وأندرو ديولز أيضا قامت بإعلان صفقة لبناء صواريخ باراكودا وهو صاروخ متطور سريع، ونقوم بصناعة هذه الصواريخ لبولندا، وبولندا لديها رئيس رائع. كل هذه الاتفاقيات تنفع الصناعة الدفاعية الأمريكية، وما تقوم به هو أن يعني إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية. وأنت قلت عندما أعلنت تويوتا لم أكن متفاجئ، لكن الجميع أراد الحصول على ذلك الأمر. أعتقد أنه سيكون أكبر مصنع سيارات وهم ينتقلون إلى الولايات المتحدة ويقومون بذلك، لأنكم إذا ما قمتم ببناء هذه المصانع هنا لن تدفعوا الرسوم، لكن إذا ما بنيتموه في مكان أخرى تدفعون 20%، 100% و 200%. مثلا نقوم صناعاتنا في الحديد جيدة، كانت قبل سنوات صناعة ميتة تماما، لكن كانت خلال فترة بايدن كانت في أسوأ حالاتها، قاموا بتدميرها بالكامل وقمنا بإحيائها بشكل سريع في بداية هذه الفترة الرئاسية الخاصة بي. لا نقوم بتصنيع الألمنيوم، لكن لدينا من أكبر هنالك أكبر مصنع للألمنيوم يتم بنائه في أوكلاهوما، وهذه ولاية رائعة، وسيقومون ببناء أكبر مصنع للألمنيوم في العالم في أوكلاهوما، وأوكلاهوما والتي سيبدأ بالعمل قريبا. خلال الأيام الماضية كان هنالك أجريت نقاشات مهمة في مع القادة في القمة، واجتماعات ثنائية مع جميعهم. تناولت العشاء معهم، الرئيس أردوغان، رئيس تركيا بالإضافة إلى الرئيس زيلنسكي، ولقد أتى وصل كما رأيتم في الإجازة الصحفي المؤتمر الصحفي، وأيضا الرئيس سوريا الشرع الذي يقوم بعمل رائع في توحيد سوريا. كانت سوريا في حالة فوضى بعد ما حصل مع الحكومة السابقة، وكانت في

موقف خطر للغاية، لكنه يقوم بعمل رائع الآن. وفي كل نقاش كان من الواضح أن الولايات المتحدة قد عادت وأننا أكثر قوة وأكبر وأفضل من السابق، وكما قلت حال الوظائف أفضل مما كان عليه في السابق، ونتمتع بالاحترام بشكل غير مسبوق. بالتالي أنا أخبرت الأمين العام أن من السيء أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن ترى ما يحصل في هذه القاعة، القاعة التي كنا نجلس على طاولة المستديرة مع كل القادة، وأعتقد أنه يجب السماح لوسائل الإعلام النظرية أنهم لن يكونوا يتحدثوا بحرية وبشكل جيد بوجود وسائل الإعلام، لكن أعتقد أن الفكرة جيدة. الوحدة التي كانت طاغية في الغرف في القاعة كانت ظاهرة، والحب كان هنالك الكثير من الحب في تلك القاعة، كانت قمة ناجحة. مرة أخرى أريد أن أشكر الرئيس أردوغان، رئيس تركيا، والرئيس والعديد من الرؤساء ورؤساء الوزراء، كانوا كلهم موجودين هنا من الدول الناتو، وخصوصا علينا أن نشكر الأمين العام مارك لقيامه بهذا العمل الرائع. كان هو شخصية موحدة للآراء، وبالتالي باستطاعتي أن أتلقى أسئلة قليلة، لا بالتالي لا أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك الكثير من الأسئلة، إذن سنبقي الأسئلة قصيرة. قد إذن تفضل. إذن الشخص الطويل لا يشعر بالأمان، لا يشعر بالثقة، ربما هو شخص وسيم. هل تريد، هل بإمكانك أن تعطيه مايكروفون؟ العملية في فنزويلا كانت توصف بأنها نجاح عسكري، لكن الحرب في إيران يبدو وكأنها نهاية ميتة استراتيجية لك. لماذا لم تتمكن من إنهاء الحرب في إيران؟ أعتقد أننا نقوم بالعكس، أن حرب إيران كانت نجاحا عسكريا هائلا، واستطاعتي أن أجيب الأسئلة عن طريق القول أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا. كنت هناك لسبب واحد، أن إيران لا يمكنها تمتلك سلاحا نوويا، ونزع إيران لم تمتلك السلاح النووي، بالتالي كان هنالك منشآت نووية انهارت، كانت مدفوعة، هي الآن مدفونة تحت الجبل. أعتقد أن كانت الحرب في إيران نجاحا مهما، ورأيتم أسعار النفط تنخفض، وكان هنالك قضاء تام على القوى الجوية، و أكثر من 100 سفينة ترقد في قاع البحر. بالتالي عندما تقول أن الأمر غير ناجح، على العكس من ذلك، الأخبار المزيفة الكاذبة تقول أنها غير نجاح، لكن كان هنالك 6%، 5% لديهم، أرادوا أن يصلوا إلى صفقة، وبعد ذلك بدأوا بإطلاق النار على السفن، ولا أحب هذا الأمر. كان ستيف كانوا يتعاملون مع أشخاص جيدين، ويتكوف وجي دي فانس وكوشنر وماركو وسكوت، هم يتعاملون مع أشخاص رائعين، لكن لا أعرف، هم أعتقدوا أنهم ناس مجنونين، لكن هم أرادوا أن يقيموا المراسم الجنازة لشخص قتل الكثير من الأشخاص، خامنئي الذي قتل الكثير من الأشخاص عبر سنوات عديدة ولمدة طويلة. لا تنسوا ما قمنا به كان يجب القيام به قبل 47 عاما، كانوا هم المتنمرين في الشرق الأوسط. علينا أن نتذكر أنه في يوم واحد كل طائراتهم أصبحت تاريخهم. هذا الأمر لا يعني أنهم لن يحصل على طائرات جديدة في مرحلة ما، لكن كل الطائرات تم القضاء عليها، قادتهم قضي عليهم، وكان لديهم قادة آخرون أيضا تم القضاء عليهم، والآن لديهم قادة آخرون. قد أكون أنا قد يتم القضاء علي أيضا، لا أحد يعرف ذلك، لأنني لهدف رقم واحد، لأنهم
حثالة، وهذا ما قاموا به، وأنا ما أقوم ما هو الشيء الجيد للعالم. إذا قاموا بقتل مئات الآلاف من الأشخاص، قتلوا 50,000 متظاهر.

ثلج خلال الأشهر الماضية. أعتقد أننا نقوم بعمل رائع. أداؤنا العسكري كان رائعا، وأيضا لدينا حصار. هل رأيت حصارا ناجحا؟ كان أداؤنا رائع في فنزويلا، وكانت حربا لمدة يوم واحد، وجيش تمكنا من إزاحة أسوأ الأشخاص في العالم. الآن هو محبوس في السجن وينتظر المحاكمة. كان يسمح للأشخاص الذين السجناء يتدفقون إلى بلدنا والمخدرات. وأيضا كان هنالك بسياسة بايدن، وكما تذكرون كاملا، كانت هي لم تسمح بوجود دوريات الحدودية، كانت كارثية. لكن الآن تم إصلاح هذا الأمر. ليس لدينا لدينا صفر شخص يعبر الحدود بطريقة غير قانونية، وهذا الأمر يتم إعلانه بشكل شهري خلال 12 شهرا. أعتقد أن هنالك 25,000 كان هنالك تجار مخدرات. فكروا بكل الأمر، لا تحدث فقط عن أمريكا الجنوبية، تحدث عن الكونغو. من كل أنحاء العالم كانت السجون قد تم إفراغها في بلدنا، لكن لديهم أسوأ القتلة. كان هنالك أشخاص تم السماح لهم بالدخول في بلدنا، ودخلوا بسياسة الحدود المفتوحة. وكل ما أقوله أنكم محظوظين أننا فزنا في الانتخابات. إذن شو سيد الرئيس؟ إذا أذكري اسمك وال NTD مع الأيباك تايم. حول الشيوعية قمت بإطلاق نداء صحوة حول خطر الشيوعية. ما هي رسالتك للأشخاص الذين يعيشون تحت الأنظمة الاشتراكية والشيوعية، والأشخاص الذين يعيشون تحت الديمقراطية في أوروبا وأمريكا، والذين لا يدركون مدى قرب الشيوعية؟ هذا أمر رائع، لأنني وأنا أريد أن أنشر هذا التحذير. الشيوعية من السهل ترويجها. لربما سأكون من أعظم الشيوعيين مثل لينين عندما أقول أنكم لديكم إيجار، بإمكانكم أن تعيشوا في منازل مجانية، وستكون الشيوعية مروعة، وقد تم إثباتها وقدمت بأسماء عديدة خلال مئات السنوات. من المهم جدا، إحدى الأمور التي أقوم بها بشكل جيد مع الأشخاص من أصل إسباني، ولدي أرقام قياسية في الانتخابات، وكانت تمتعت بوجود أصواتهم. الكثير منهم أتوا من بلدان كانت بشكل أساسي شيوعية، والاشتراكيين الراديكاليين، وهنالك فرق قليل بينهم. عندما يقولون السوشيال الديمقراطيين الاشتراكيين، هي ليس تعبيرا لطيفا، هو تعبير خطير. بالتالي أتحدث عن هذا الأمر، وأتحدث عنه في تيك توك وكل مكان، وأنت محق أن الأمر أصبح دوليا. لكنه هذا النظام لم ينجح، وما نجح هو نظام الولايات المتحدة. لدينا وظائف أكثر، والناس يجنون أموال أكثر مما اعتادوا عليه. يتحدث عن العمال، هم يقومون لديهم رواتب وأجور أعلى. كل شيء هو ربما نظامي لدي فيه قليل من الأخطاء، لكن عندما أنظر ما يحصل ورأيت وراقب الأشخاص الذين يعيشون في مستويات معيشية منخفضة، وعندما أسمع ما يقولون أعتقد أن ما يقولونه ما يقولونه خطير للغاية. إذن بالأمور التي تحصل في تلك البلاد، هل من الأكثر خطرا عندما ما كان في الحرب العالمية الأولى أو الثانية؟ إذا ما تحدثنا عن 11 من سبتمبر، إذا ما تحدثنا عن بيرل هاربر، سيكون هذا أعتقد أن مفهوم الشيوعية، لأنه شيء عندما يتسم البلد يصبح البلد شيوعيا يموت، تموت ميتة فظيعة. سيدر

رئيس من نيويورك تايمز، الشهر الآخر قلت أن القادة الإيرانيين أناس عقلاء وأناس لطيفين وأذكياء. قلت الآن أن وصفتهم اليوم بأنهم حثالة وأناس مرضى، ما الذي تغير؟ عندما تقول أناس عقلانيين، أعتقد أنهم أكثر عقلانيين من المستوى الأول والثاني. المستوى الأول ذهبوا، من القادة المستوى الثاني ذهبوا. قضينا

0: موضوع.
1: شكرا سيد الرئيس من سي ام بي سي. اذا هنالك برانت اسعار النفط ارتفعت، العالم يثقون بكلمتك ان وقف اطلاق النار قد انتهى، مذكره التفاهم قد انتهت. هل نحن على حافه العوده الى الصراع بشكل كامل؟ دعني اخبرك، ايران لن تمتلك سلاحا نوويا، لان هذا الامر اهم من الامور. الارقام التي تتحدث عنها اسعار النفط تنخفض، هي ارتفعت بشكل خفيف لكنها ستعود بالانخفاض. لدينا الكثير من النفط الموجود في الأسواق بسبب مرور السفن. لقد كتبت عن هذا الأمر، بالتالي كان عيد انتخابي، لكن أسعار النفط ستنخفض. علي أن أضمن شيئاً واحداً، أنه لا يوجد هنالك مجانين يمتلكون السيطرة على الأسلحة النووية، بالتالي حصل هذا الأمر لن يتمكنوا من الحصول على السلاح النووي. لدينا كاميرات في المواقع، في القاصفات البي 2 قمنا بقصف تلك المواقع، وقمنا بقصف المواقع القوات الجوية لهم، وأيضا بإمكاننا أن نقرأ أسماء الأشخاص الموجودين حتى في تلك المواقع. أكبر سيتم استهدافهم بشكل دقيق، لكن نحن نراقب كل شيء، وإذا ما وصل أي شخص إلى تلك المواقع سيتم القضاء عليه. لو لم يكن لدينا هذا ما قمنا به، لربما قاموا بصنع سلاح نووي وقضوا على إسرائيل. لو لم أكن رئيسا لقضوا على إسرائيل. كان هنالك اتفاق أوباما، وعندما كان تم التوصل إليه كل شيء ذهب إلى إيران. 1.7 ملايين الدولارات ذهبت إليهم، بالتالي أكثر لا يمكننا أن نسمح للمجانين بامتلاك السلاح النووي، وأوقفنا هذا الأمر، وكان يجب أن يتم إيقافهم مع دول أخرى أيضا في مناسبات أخرى.
2: ستيفن نيلسون من نيويورك بوست،
1: أرغب منك بأن تعلق عن التخمينات بأنك كان هنالك تحدثت اليوم مرتين عن إمكانية أو احتمالية اغتيالك. هل هنالك بواعث أمنية؟ تحدث عن هذا الأمر لأن حياة الرئيس في خطر. 5.2 واحد عشر. خمسة فاصل اثنين هو نسبة الخطر على الرئيس. ربما إذا ما تم إخباري بهذه المعلومة لم أكن لأرشح لهذا المنصب. أنا ربما الشخص رقم واحد على قائمة المستهدفين في إيران، لكنني لا أهتم لأنني أقوم بعملي، وأنا أمل أنني أقومه بأفضل طريقة، لأن لدينا بلد ناجح للغاية. لكنني ذكرت هذا الأمر لأنني كان هنالك قائمة أخرى ظهرت يوم أمس، وأنا الشخص رقم واحد. أرغب أن أكون رقم واحد في تيك توك، لكنني رقم واحد في نسبة المستهدفين من قبل إيران.
2: شان ماك
1: من نيويورك تايمز، لماذا لا تسافر على طائرتك الرئاسية إلى الوطن؟ إذن نقوم باستخدامها، سنعود إلى الوطن بالطرق العادية، لكن سنذهب إلى أوروبا إلى عدة قواعد، بالتالي باستطاعة الجنود أن يرونها الطائرة لأنها طائرة رائعة.
3: Okay, go ahead. Mr. President, harici medya tunacak koç Türkiye.
1: إذن سيدي الرئيس، يبدو وكأن الحرب مع إيران قد تبدأ مرة أخرى. ما الذي يجب أن نتوقع؟ ما الذي تتوقع من حلفائك الأوروبيين؟ أعتقد أن الحرب قاموا بضرب سفن، بالتالي قمنا بضرب

0: بهم بشكل أقوى. عندما ضربونا نضربهم بعشر مرات أقوى من ما ضربوا. قد هل قلتم هل تضربونهم هذه الليلة؟ قلت نعم، ربما من المحتمل. نحن نستخدم لغتهم التي يتحدثون بها. لا أعتقد ذلك. بإمكان أي شيء أن يحصل، وقد يحصل بشكل سريع. وأيضا بالنسبة للنفط، النفط أيضا سيكون حرا سهلا وسيحصل بشكل سريع. لدينا أيضا مضيق هرمز، وهنالك الكثير من النفط يمر عبر المضيق، وكل شيء يحصل سيحصل بشكل سريع. نحن لا نسعى لحرب طويلة. سيد الرئيس، قلت اليوم أن من أمس ناو، قلت أن أمس ناو هل هي شبكة فاشلة؟ هذه شبكة فاشلة، ماذا ترغبين بالعمل لديهم؟ هم يريدون، كانوا إذن. قلت اليوم أن بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة لم تكن موجودة مع الولايات المتحدة في حربها مع إيران. هل إذا ما تم مهاجمتها هل ستدافع عنها الولايات المتحدة؟ إذن إسبانيا كانت سيئة جدا، إيطاليا كانت جيدة، معظم الدول كانت جيدة، لكنهم كانوا لديهم لحظات سيئة. لم يساعدوننا، لم نحتاج إلى مساعدتهم. لو أردنا مساعدتهم، لو كنت محتاجا إلى المساعدة. قلت هل ترغبون بالمساعدة؟ لكننا نريد، باستطاعتنا ذلك، لكن علينا أن ننتظر إلى نهاية الحرب. هذا لم يحصل مع وينستون تشرشل. باستطاعتي فقط أن أقول، إذا ما كان هنالك كلمة واحدة باستطاعتها أن تكون تصف اليوم، هي كلمة المواقف الموحدة. هم يحبوننا، يحبون بعضهم البعض. كانت لحظة وحدة استثنائية.
1: You're wearing green, right?
0: ترتدين اللون الأخضر. ترتدين اللون. شكرا سيد الرئيس. أدلت من هباي من تركيا. بعد اجتماعك مع الرئيس أردوغان، هل باستطاعتك أن تخبرنا إذا ما أنت والرئيس أردوغان توصلت إلى تفاهم حول مسألة عودة تركيا إلى برنامج F-35، وأيضا التعاون الدفاعي؟ وهل تعتقد أن العلاقات التركية الأمريكية تدخل فصلا جديدا الآن؟
1: Well, I had a great relationship in my.
0: لدي علاقة، كانت لدي علاقة رائعة في الفترة الرئاسية الأولى. كان هنالك القس برينسون، وكان قابعا في السجن لسنوات عديدة. واتصلت مع الرئيس أردوغان وأطلق سراح. لم أقم بدفع أي شيء كما قام أوباما وبايدن بدفع ملايين الدولارات. لم أقم بدفع أي شيء لأي أحد. قلت له أخرجه، فقط أخرجه. لكن قلت له أنه رجل جيد، وهو من ال وكان موجودا معي في المكتب البيضاوي في اليوم التالي. عندما كان بايدن المتعب، كان هنالك الكثير من الأمور السيئة حصلت في الحدود. أعتقد وكانت لدينا علاقة سيئة مع الكثير من الدول، من ضمنها تركيا. لكن هذه الأمور تغيرت في 5 نوفمبر عندما أجرينا الانتخابات. وأيضا هو علاقة من الأفضل، من بين الأفضل. وتحدثون عن F-35، طائرة F-35 هي أفضل طائرة، والجميع يرغب بالحصول عليها. وعلينا أن نتخذ قرارا لمن نعطيها. هو ليس ربما محبا كبيرا لبيبي، وكان بإمكانه أن يذهب إلى تلك الحرب. بقي خارجه وقد كان حليفا. وبإمكانكم أن ماركو أن يخبركم، كان نحن لدينا علاقات قوية مع تركيا، بلد كبير وجيش قوي، وهو البلد الأقوى الثاني من حيث القوة في الناتو. لكن ميولي أن أميل إلى القول أنه هو ساعدنا في الكثير من الطرق. وكما تعرفون، من كان جيدا معنا الصين. الصين لم تأتي إلى الحرب، وهم يحصلون 50% من نفطهم من مضيق هرمز، ولم يأتوا يدخلوا إلى الحرب. وقالوا إننا سنرسل مدمرات وسفن. لم يقوم بذلك. الرئيس تشي كان رائعا والجميع كان جيدا لأنهم يحترمون بلدنا مرة أخرى. هم اعتقدوا في السابق كانوا يضحكون علينا واعتقدوا أننا عدة حمقى. كان رئيسنا لا يستطيع المشي، لا يستطيع الحديث، الجميع كانوا يضحكون عليه، لكن الآن بلدنا يتمتع بالاحترام. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا.
2: إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة في أعقاب قمة الدول الناتو من أنقرة، والتي تحدث فيها عن ملفات عدة منها إيران، وكذلك عن قمة الناتو التي وصفها بالمهمة جدا، وتحدث أو أعلن زيادة الإنفاق العسكري الدفاعي لدول الأعضاء من 2 إلى 5%. إذن معنا أيضا حول هذه الكلمة لإيجاز ما جاء فيها مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. بالإضافة إلى ما ذكرت فادي، ما الذي استوقفك في هذه الكلمة، خاصة ما يتعلق منها بالوضع مع إيران؟
3: نعم إيمان، ربما أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام مشاركته في قمة الناتو هنا في أنقرة، وذلك بعد قوله صبيحة اليوم بأن مذكرة التفاهم وقف إطلاق النار انتهيا مع إيران، والمخاوف بشأن ما الذي يعنيه هذا الكلام، وأيضا في ظل تلويحه وتهديده بتوجيه ضربة قوية أخرى الليلة إلى إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتقد أنه سوف أن الحرب مع إيران سوف تستأنف. قال إن الأمر سوف يكون سريعا، هم يقومون بتوجيه ضربات ونحن نرد على هذه الضربات ولكن بأضعاف، وأكد أن النفط سوف يواصل التدفق عبر مضيق هرمز وأن الأسعار سوف تنخفض، وقال إن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن هذا الأمر تحقق، أن إيران لا يمكن أن تحصل بعد اليوم على مخزونها عالي التخصيب من اليورانيوم لأنه مدفون في باطن الأرض، وأن الولايات المتحدة سوف تحصل على هذا المخزون بطريقة أو بأخرى في نهاية المطاف. وأضاف أيضا أن القادة الإيرانيين يودون إبرام صفقة ولكنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك، ومن ثم يطلبون فترة من الراحة من أجل تشييع المرشد الراحل، ثم يعودون لإطلاق النار على الشحن البحري في مضيق هرمز. وبالتالي ربما بهذا الكلام أراح الرئيس الأمريكي قليلا الهواجس أو خفف من الهواجس والأسئلة التي كانت أثارتها تعليقاته هذا الصباح، خصوصا أنه تعامل ووجه تعليقات أو أوصاف شديدة اللهجة إلى القادة الإيرانيين، وصفهم بأنهم عنيفون وبأنهم يكذبون ويتراجعون عما جرى التوافق عليه حول عدم امتلاك إيران سلاح نووي، وأيضا ينتهكون وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن مع طهران. وقال إنه صحيح الأسبوع الماضي وقبل فترة وجيزة وصف القيادة الحالية بأنها أكثر عقلانية من القيادتين الأولى والثانية التي قامت الولايات المتحدة بقتلهما خلال هذه الحرب، وبأنهم أناس جيدون، ولكنه قال الآن تعرفت عليهم أكثر، هم أكثر عقلانية من القيادة السابقة، ولكنهم في نهاية المطاف ربما قد يذهبون كما ذهبت القيادتان الأولى والثانية، في إشارة إلى ربما استهداف القيادة الحالية. وقال في المقابل هو مستهدف، قال هو الرقم واحد على لائحة إيران للتصفية، لكن الخبر الأساسي الذي خرج بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك استئناف للحرب مع إيران. إيمان،
2: شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا من مقر قمة الناتو في أنقرة. الآن للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المختص في العلاقات الدولية. وهنا في الاستوديو أيضا السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أبدأ معك جوي فيما يتعلق بهذه الكلمة التي استمعنا إليها الآن على لسان الرئيس ترامب. إلى أي مدى خففت أو تخفف هذه الكلمة وما جاء فيها من الهواجس فعلا التي أثرتها التصريحات

0: تصريحاته صباح هذا اليوم بعودة الصراع إلى المنطقة؟
1: لا أعتقد أنه يريد استئنافا لهذا الصراع أو حرب كاملة شاملة كما كان الحال في السابق، وقال هذا الأمر عدة مرات. ربما قد يشير في بعض الأحيان إلى مسألة إكماله للمهمة، لكنه لا يحدد تماما ما الذي يعنيه بذلك. أعتقد أن ما ننظر إليه إلى ما يقوم بوصفه عندما يضربون سنضرب مرة أخرى ونرد. لسوء الحال فإن هذه مذكرة التفاهم التي كانت تصور لخطوة إيجابية بخطوة إيجابية أخرى تتعثر الآن، ونحن الآن في جولة سلبية من الخطوة مقابل خطوة. لسوء الحظ ستسمعوا من ضيوفنا ضيفكم الإيراني، وأنا متأكد من هذا الأمر، أن الولايات المتحدة لم تحترم أي جزء من مذكرة التفاهم ولم تطبقه. بالتالي أقول الآن أن ترامب قام برفع الحصار البحري والعقوبات على مسألة بيع النفط وأوقف الضربات العسكرية، وانتظر لكي يرى الرد، والرد كان ضرب السفن التجارية في المضيق، لأنه كما قال الإيرانيون فإن المضيق يعود لهم.
0: لكن قبل ذلك، يعني تقول بأنه لا يحبذ العودة إلى هذا الصراع، لكن تصريحاته هذا الصباح كانت بغير هذا الاتجاه، كانت تحدث عن إلغاء مذكرة التفاهم ووقف النار، وحتى تصريحه قبل قليل في مؤتمر صحفي قال بأنه سيوجه ضربة إلى إيران الليلة. هل تعتقد أن هناك تراجع ربما في هذه الكلمة عما صرح به مسبقا؟
1: أعتقد أن كل هذه الأمور صحيحة في نفس الوقت. هو يعترف بأن مذكرة التفاهم ميتة فعلا، لأن إذا ما كان الإيرانيون سيصرون على الفقرة الخامسة بتعني أنهم لديهم السيادة على مضيق هرمز لمئة عام كما قال أحد ضيوف الإيرانيين مبكرا في وقت سابق اليوم. من الواضح أنه لن يكون يمكننا البناء على هذا الأمر إذا مذكرة التفاهم ميتة. الحكومة الأمريكية ستستمر بمحاولتها حماية السفن التي تمر في المضيق كما كانت تقوم منذ فترة طويلة، لكن في نفس الوقت هو منفتح للمفاوضات، لم يغلق الباب أمام المفاوضات حتى على بعد ذلك أنه أدرك أن هؤلاء القادة ليسوا مهتمين بتسوية تفاوضية.
0: إذا السيد فرخاني في طهران، كيف تفهم إيران هذه الإشارات من الرئيس الأمريكي على مدى هذا اليوم، وهو كما يقول السفير جوي لم يغلق باب المفاوضات كما يفهمها وكما يقول الآن؟ يتحدث الرئيس الأمريكي عن إلغاء المذكرة تارة ووقف النار، ويتحدث عن توجيه ضربة إلى إيران، ولكنه مع ذلك يبقي على باب المسار التفاوضي مفتوحا. كيف يمكن أن تتعامل إيران مع ذلك؟
1: شكرا على الاستضافة. بداية أريد أن أشكر الضيف الأمريكي بسبب صدقه، وأيضا اعترف أن الولايات المتحدة قد قامت بخرق مذكرة التفاهم. وأريد أن أقول أن ترامب لا يجرؤ على أن يستأنف الحرب الشاملة مع إيران، لأن ترامب تذوق مرارة المواجهة مع إيران، وخاصة الآن أن الآن لقد وشهد الشرعية التي تمتلكها إيران والتي انعكست في مراسم تشييع المرشد الأعلى. هو فهم أن المواجهة مع إيران قد يكون لها ثمن غالي، بالتالي هو يستخدم هذا الغموض مرة أخرى. لكن إيران لن تستمر بهذه المسحة والمفاوضات، وأعتقد أنه إذا ما ترامب قام بالاستمرار بهذه الهجمات الطائشة فإن إيران ستعاقب هذه الهجمات المتفرقة.
0: ماذا تقول بأنها لن تستمر، أو دعني أحول السؤال الآن وأعود لك سيد فرخاني بعد قليل. كنا نستمع سيد سليم زخور إلى طبول الحرب على مدى اليوم، الآن هل أطفأت هذه الكلمة برأيك نار هذه المخاوف والهواجس؟
2: بغض النظر عن هذه الكلمة، لا يوجد مصلحة عند أي طرف بالذهاب إلى تصعيد أكبر مما نشهده الآن. هناك محاولات لتثبيت أمر واقع في مضيق هرمز، و أبعد من أن تكون مجرد رسائل. هناك محاولة لفرض واقع معين من الجانب الإيراني، يرد عليها الجانب الأمريكي، وهذا نتيجة تفسير البند الخامس من الجانب الإيراني، أي أن السيطرة لإيران على مضيق هرمز، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي وترفضه الدول الخليجية وترفضه الولايات المتحدة. لا أعتقد أننا سنذهب أكثر من ذلك، لأن أي عمل عسكري أكبر من ذلك يجب أن يترجم في السياسة.
0: نعم.
2: وتابعنا الحرب في الفترة الماضية وصلت إلى أقصى حد، ولا يوجد قدرة من أجل الذهاب إلى تصعيد أكبر من المرحلة الماضية. الولايات المتحدة لو كانت تريد أن تصعد بشكل أكبر كانت فعلت ذلك في المرحلة الماضية. لذلك لا أعتقد، بغض النظر عن المواقف، انطلاقا من موقع كل طرف ومصالحه، لا أعتقد أن سنذهب إلى تصعيد أكبر من ذلك.
0: لكن كيف نفهم التصريحات السابقة اليوم؟ هل هي مجرد ثورة غضب، أم يعني هو موقف له تبعات وتداعيات، أم استمرار في سياسة الضغط الأقصى الذي تمارسها الولايات المتحدة؟
2: يعني دائما التصريحات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي ترامب، يعني لابد أن ننتظر قليلا قبل أن نبني عليها بشكل كبير، لأن عند الصباح كان تصريح إلى حد ما متطرف، من بعده كان أقل حدة، والآن تابعنا أنه يتحدث عن أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك عودة إلى الحرب. يعني في حتى على مذكرة تفاهم كان وكأنه قد نعى مذكرة تفاهم أنها، والآن يقول أن الموضوع ينحصر بضربة من الجانب الإيراني نرد بعشر مرات، وكأنه يخفف من الواقع رغم أهمية ما يحصل بالنسبة له، لكن يضعه في إطار محدد من دون أن يعطيه المدى الأكبر.
0: سفير جوي، يعني عندما يقول أيضا بالإضافة إلى تصريحات ترامب وزير الحرب الأمريكي سنوجه ضربات لإيران الليلة إذا طلب منا الرئيس ذلك، وقد نعيد الحصار البحري، معنى ذلك بأن هناك أكثر من تصريحات، هناك تصور أمريكي، هناك سيناريو مدروس أمريكي لما يمكن أن يتخذ من إجراءات. يعني الحديث أيضا عن حصار بحري سوف تعيد فرضه الولايات المتحدة، هل كان ذلك كله مجرد يعني ضغط؟
1: نعم أعتقد أنه سيعيد الحصار البحري، قام بإنهاء الإعفاءات عن العقوبات الخاصة ببيع النفط. أعتقد أنه سنرى عودة إلى الحصار البحري وتطبيق للعقوبات من أجل تسليط الضغط الاقتصادي، وأعتقد أن الدول الخليج ستقوم بالتنسيق بشكل جمعي وبعض شركائهم في مع آسيا، الصين، سنغافورة، إندونيسيا، الدول التي تعتمد بشكل كبير مثلا على النفط الذي يخرج من مضيق هرمز ومن الدول العربية خصوصا. بالتالي أعتقد أنه سيكون هنالك ضغوط دبلوماسية وسياسية. الضغط العسكري الآن ربما سيأتي من الحصار البحري بشكل أساسي، ومن أيضا الردود المتفرقة على الضربات الإيرانية، والتي هذا ما سمعناه من متحدثين اليوم، قال أحدهم هنالك عقوبة كان هنالك هم لا يستهدفون أهدافا أمريكية، هم يستهدفون أهدافا في الدول العربية.
0: في سؤال أخير وسريعا سيد فرخاني، في طهران عندما يقول الرئيس ترامب القادة الإيرانيون أصبحوا أكثر عقلانية الآن وأريد أن أنهي الموضوع في إيران، ليس اللعب مع القادة الحاليين فقط، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة قبل الوصول إلى رأس الساعة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول بأن مذكرة التفاهم أعدت لا على أساس الثقة بل على أساس آلية واضحة هي التزام مقابل التزام. إذن لم يتبقى هناك عاجل آخر، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول بأن الولايات المتحدة انتهكت بنية الاتفاق بإجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. إذن أشكر ضيوفنا، كان معنا الدكتور سليم زخفور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، شكرا لك من طهران محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وأشكرك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. رأس الساعة مشاهدونا بل مشاهدينا مستمرون معكم في متابعة التطورات العاجلة بخصوص الوضع في مضيق هرمز ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وأيضا قمة حلف الناتو في أنقرة والوضع في لبنان. في هذه الساعة سوف نتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية: واشنطن وطهران وبيروت وأنقرة. والبداية من واشنطن مع زميلة وجد وقفي، إليك وجد.
3: شكرا جزيلا لك إيمان، ونرحب بكم مشاهدينا في هذه النافذة من العاصمة الأمريكية، ونناقش فيها مصير مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في ظل التصعيد العسكري عند مضيق هرمز والتصعيد الخطابي للرئيس ترامب. فما بين المسار الجنوبي الأقرب إلى عمان والذي تحرزه القوات الأمريكية لعبور السفن، والمسار الشمالي الأقرب إلى إيران والذي تريد لجميع السفن أن تسلكه، يتأرجح وقف إطلاق النار، خصوصا في ظل الهجمات الإيرانية الأخيرة على 3 ناقلات كما تقول واشنطن، والقصف الأمريكي جنوبي إيران ردا عليها. إزاء هذا الوضع المتوتر بدأ الرئيس ترامب في شدة الغضب اليوم، فبعدما قال الأسبوع الماضي إنه على وفاق مع قادة إيران لأنهم عقلانيون، وصفهم اليوم بالحثالة والمختلين والأشرار والعنيفين، ووجه تحذيرا لهم بأنه قد يضرب إيران مجددا الليلة. لتسليط المزيد من الضوء على مجمل تصريحات الرئيس ترامب المتعلقة بإيران، معنا من أنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، نرحب بك، اجمل لنا المواقف التي صدرت عن الرئيس ترامب في مختلف لقاءاته، خاصة خلال مؤتمره الصحفي الذي انتهى قبل قليل.
4: نعم وجد، خلال هذا المؤتمر الصحفي ربما الخبر الأبرز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعرب عن اعتقاده بأن الحرب لن تبدأ من جديد مع إيران، وأن أي شيء سيقع معها سوف يكون سريعا. وقال لقد قامت إيران بضرب سفينتين أو 3 وقمنا بتوجيه ضربات لكن 10 أضعاف أقوى، هم يوجهون ضربات ونحن نرد، وبالتالي نحن نتحدث بلغتهم وهذا الأمر سوف ينتهي سريعا. وبالتالي راح قليلا أو أجاب على بعض الهواجس والأسئلة التي أشاعها صبيحة اليوم تحديدا قبيل بدء جلسة الناتو على مستوى القادة، عندما عمليا قال إن أمر مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار انتهى لأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار من خلال استهداف السفن، وذلك بعد أن طلبت فترة من الراحة من أجل إجراء وتنفيذ مراسم وانتهاء من مراسم تشييع المرشد خامنئي، وقامت في المقابل بالعودة واستهداف الشحن البحري في مضيق هرمز، واستخدم أوصاف لاذعة ضد القيادة الإيرانية، وقال إنه يعتبر أن المفاوضات مع إيران تمثل مضيعة للوقت. بإمكان ستيف جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الحديث إذا أرادا مع الجانب الإيراني، لكنه شكك في إمكانية التوصل إلى أي نتيجة في هذا الإطار، وهو كرر عمليا هذا الأمر مسألة المفاوضات، قال إنه ليس على يقين أنه يريد أن يتوصل إلى صفقة مع الجانب الإيراني، لأن القادة الإيرانيين وفق تعبيره لا يعرفون كيف يبرمون هذه الصفقة، وإن أرادوا التوصل إلى هذا الأمر بسبب استمرارهم في انتهاك وقف إطلاق النار. وبالتالي التصعيد الذي سمعناه من الرئيس الأمريكي صباحا انتهى مساء بقوله أنه لا يعتقد أن هناك استئناف للحرب مع إيران. وجد،
3: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض الذي يرافق الرئيس ترامب في جولته الحالية. ونعود هنا لتسليط مزيد من الضوء على مجريات الأحداث عند مضيق هرمز مع ضيفينا السفير ويليام روبك، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربي، وكذلك ديفيد روش أيضا في الاستوديو مساعد وزير الدفاع الأسبق لشؤون الأمن. أبدأ معك ويليام، عندما يقول يصف الرئيس ترامب القيادة الإيرانية بأنهم مختلون وبأنهم حثالة، ألا تعتقد أن هذا الأمر يستفز هؤلاء القادة وبالتالي يصعب عمل الوسطاء؟
5: إلى درجة ما، نعم، فهذا نموذج

0: بالنسبة إلى طريقة تعاطي الرئيس ترامب وكلامه حين يريد أن يبعث برسالة مفادها أنه غير راض عن الوضع السياسي. أعتقد أنه يواجه وضعا صعبا مع موضوع المضيق، فهو يبقى تحت السيطرة الإيرانية بصورة أساسية، ولا أعتقد أن تصعيد موجات العنف من الجانبين مؤخرا غير في الوضع، فإيران لا تزال تسيطر بصورة أساسية، السفن تخشى المرور وحتى شركات التأمين تخشى تغطية هذه السفن. إذن الرئيس يعرب عن استيائه. أما إيران من جانبها فهي تستخدم لهجة حادة، وقد قامت بذلك منذ سنوات، وأشك أن هذا يؤثر عليهم شخصيا. هم اعتادوا هذه التبادلات الكلامية الحادة، هذا جزء من المسار. أرى نفس الديناميكية تحصل اليوم مثلما رأينا في الأشهر الأخيرة، هي ليست مختلفة، هي فيها طبعا منحنيات ارتفاعية في السردية في الخطاب، لكن بصورة عامة ديناميكية نفسها.
1: ديفيد، الرئيس ترامب قال إنه بالنسبة إليه فإن اتفاق وقف إطلاق النار انتهى ومذكرة التفاهم، ثم عندما طرح عليه السؤال مرتين تجنب الإجابة. هل برأيك تراجع عن قوله؟
0: أعتقد أنه على الأرجح يتفاعل تجاه التفسيرات القانونية لمواد المذكرة، ويحاول أن ينقل النقطة الأساسية، ألا وهي أن البند الأول في هذه المذكرة هي الملاحة وحرية الملاحة في المضيق مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران ورفع العقوبات من أجل السماح لها ببيع نفطها. رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري والعقوبات عن النفط، ولكنها رأت إيران تعتدي على سفن تجارية لا علاقة لها بالموضوع. إذن ملاحظاته يجب أن تضع في هذا السياق بالتحديد. لو أراد أن يفسر لقال إنه طالما تحصل هذه الإجراءات وطالما تشعر إيران بأنه لديها الحق في الاعتداء على سفن مدنية محايدة، فتكون مذكرة التفاهم قد أجدت، لا يمكن أن يتوقع منا أن نلتزم بها إذا حصلت هكذا تحركات. لكن دعونا لا ننسى دونالد ترامب رجل أعمال، لا يقول أشياء من أجل الاستفزاز، هذا كله جزء من أساليب رجل الأعمال وليس الدبلوماسي، وبالتالي أنا لا أبالغ في تفسير ذلك. يقال إن أصدقائه يأخذونه على محمل الجد ولكن ليس حرفيا على عكس أعدائه، وأنا أعتقد أنه يجب أن أخذه جديا ولكن ليس حرفيا.
1: نعم سفير ويليام، الرئيس ترامب آخر ما سمعناه منه في أنقرة اليوم فيما يتعلق بإيران قوله محصلة ما سيحدث بأن الحرب لن تستأنف، ولكن عندما تضرب إيران نحن سنضرب، أي كلما ضربت إيران ترد الولايات المتحدة. وعندما قال نحن قد نضرب الليلة، هل كان يقصد في حال الليلة هاجمت إيران مزيد من السفن الولايات المتحدة ستضرب؟
0: ليس الموضوع واضحا فعلا بالنسبة إلى ما كان ينويه من هذه الرسالة. كان يحاول أن يستخدم هذا الخطاب كما قال ديفيد من أجل أن يمارس بعض الضغوطات، يستخدم هذه السردية من أجل وهذا النوع من الخطاب من أجل أن يضغط أكثر ولو قليلا على إيران. يبدو أنه منذ أن خرج بهذا التصريح تراجع عنه بعض الشيء كما يقال، واستخدام المصطلحات التي تشير إلى أن الوضع القائم هو كما هو عليه وعدم عودته إلى الحرب. أعتقد أن الديناميكية الأساسية لا تزال قائمة، فإيران تمارس ضغوطات كبيرة بالنسبة لموضوع المضيق. يمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إلى بعض من الإجراءات، لديها الحصار البحري الذي هي تعمل على رفعه، هناك موضوع العقوبات التي رفعت وهو الآن يعيد فرضها بالإضافة إلى التهديد بالمزيد من الإجراءات العسكرية. هو قال لن نعود إلى الحرب. يبقى أن نرى ما سيحصل بالحصار البحري وإعادة فرض العقوبات في الأيام المقبلة.
1: ربما أيضا يثير للانتباه ما قد يحصل أيضا فيما يتعلق بمسألة المسارين البحريين. الولايات المتحدة فتحت المسار الجنوبي القريب من عمان للسفن لكي تعبر خلاله، وإيران فتحت المسار الشمالي الأقرب إليها وتريد من كل السفن وناقلات النفط أن تعبر خلاله. كيف سينتهي هذا الوضع؟ لأن إيران ترفض المسار البحري الذي فتحته القوات الأمريكية.
0: ربما هذا يعتبر الانتهاك الأبرز لمذكرة التفاهم ولمسار المفاوضات. المذكرة كانت بمثابة إرشادات، لكن المفاوضات كانت واضحة. الخطوة الأولى هي رفع القيود على مرور السفن المحايدة التجارية. نكرر وننوه أن إيران لا تضرب السفن البحرية الأمريكية، بل سفن التجارية من دول أخرى، وهذا أساسي من أجل رفع الحصار البحري وكذلك تفادي العقوبات على النفط. رفع الحصار، رفعت العقوبات، وتستمر إيران بالاعتداء على السفن. ليس لديها الحق بأن ترغم السفن بالخروج من المياه الإقليمية العمانية إلى مياهها، وليس لديها الحق بموجب القانون الدولي أو معاهدة العام 58 التي وقعت عليها إيران بشأن المياه الساحلية أن تجبر أو أن تمنع المرور البريء للسفن في مياهها. إذن هذا انتهاك صارخ من قبل إيران من أجل أن تفرض معايير جديدة. وبالنظر إلى الاعتداء على سفن تجارية، كان هناك بعض الموجات من الإجراءات الإيرانية والردود الأمريكية، ولكن هذا الرد يجب أن يكون إما ممتداً أكثر بما فيه اعتداءات أو ضربات الليلة، أو أن الأهداف يجب أن تشمل ما يهم إيران وليس فقط المرافق البحرية، من أجل ردع إيران من فرض هذا الوضع الطبيعي بين قوسين من جديد.
1: السفير ويليام، يعني تعلم بأن هناك حليف قوي للولايات المتحدة دائما يهمس في أذن الرئيس ترامب للعودة إلى العمليات العسكرية، وحديثنا طبعا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يبدو أنه قد يأتي هنا للقاء الرئيس ترامب خلال أيام قليلة كما أعلن مكتبه قبل أيام. برأيك هل إيران من خلال هجماتها على السفن التجارية هل تختبر صبر الرئيس ترامب في ظل هذه الضغوط التي يخضع لها من نتنياهو؟
0: سؤال وجيه. أعتقد أنها قضية مختلفة، هذا رأيي بالموضوع. إسرائيل قلقة بشأن مسار الأمور بالنسبة إلى الحرب، ورئيس وزراء نتنياهو يريد زيارة العاصمة واشنطن من أجل أن يتأكد بنفسه أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لا يزالان على أقرب ما يمكن فيما يتعلق بالأهداف المشتركة. إسرائيل قلقة بشأن مسار الأمور في مجال المفاوضات مع إيران في الشهر الأخير. هذه الزيارة تهدف على الأرجح من أجل تطمين الإسرائيليين بأن المسارين بينهم وبين واشنطن لم ينفصلا تماما. أتوقع من نتنياهو أن يضغط على رئيس ترامب من أجل النظر في تغيير مساره واختيار الضغوطات العسكرية الإضافية على إيران في المستقبل. لا أعتقد أن هذا سوف ينجح، ولكن ربما هذا خيار يفكر فيه.
1: السفير ويليام روباك وديفيد دوراش، شكرا جزيلا لكما على انضمامكما معنا في هذه النافذة، ونشكركم أيضا مشاهدينا الكرام، ونتحول بكم إلى طهران وهذه النافذة مع الزميل نور الدين لدغير.
2: شكرا وجد، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الاطلالات من العاصمه الايرانيه طهران واخر تطورات والمستجدات بعد المواجهه الاخيره ما بين طهران والولايات المتحده الامريكيه حول ملف مهم وحساس في مذكره التفاهم

0: الإيرانية الأمريكية وهي مضيق هرمز. وهنا طرح السؤال: بعد التهديدات الأمريكية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة المواجهة مرة أخرى مع إيران، فانتقدت إيران التصريحات الأمريكية والتهديدات الأمريكية وقالت بأنها دليل على فشل وضعف السياسة الأمريكية تجاه طهران. الخارجية الأمريكية انتقدت كذلك الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرتها أنها من تخالف مقررات مذكرة التفاهم، وأكدت بأن مذكرة التفاهم وتنفيذها تقوم على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وهنا يطرح السؤال: كيف هي الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ هل هناك حديث عن عودة المواجهة العسكرية؟ أم حديث عن مسلك الدبلوماسية والمفاوضات مرة أخرى للوصول إلى اتفاق شامل؟ إذن هي أسئلة وملفات نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك مع الدكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات والجواب عن هذه الأسئلة، نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر التطورات هنا في طهران بعد المواجهات الأخيرة. رانيا، ما هي آخر التطورات هنا على المستوى الأمني والعسكري وكذلك على المستوى السياسي في مواجهة التهديدات الأمريكية الأخيرة وخاصة تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نعم نور الدين، يعني يمكن القول أن مواقف وتصريحات المسؤولين الإيرانيين تتسم بالتصعيد، ولكن المحسوم مع التأكيد على عزم طهران الدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجمات قد تتعرض لها خلال الفترة المقبلة بدءا من الليلة. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن إيران ليست بصدد يعني التسامح مع أي هجمات. هذا ما يمكن قراءته من خلال تصريح المستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، والذي أكد أن المنطقة ليست ساحة للمقامرة السياسية، واعتبر أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تدفع بالمنطقة إلى الهاوية وتعمل على إشعال النار في المنطقة. ولذلك حذر ولايتي من أن أي مغامرة سيتم الرد عليها بشكل فوري. عدم الرغبة في التصعيد أيضا يمكن قراءتها من خلال تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي كان أول رد على إعلان الرئيس الأمريكي أنه لم يعد راغبا في مذكرة التفاهم، حيث أكد على أن السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية تتسم بالغش والخداع والضغط على الخصوم، وأن هذه اللعبة إيران لن تقبل بها، مع التأكيد على الدفاع عن حقوق البلاد. هذا بالإضافة إلى تأكيد المستويات السياسية في الخارجية الإيرانية، وكان آخرهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي، تم التأكيد على أن تصريحات الرئيس الأمريكي هي دليل على انتهاك الولايات المتحدة لبنود مذكرة التفاهم التي كانت واضحة وصريحة، وتؤكد على أن هذه المذكرة قائمة على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وذلك بسبب حالة انعدام الثقة في الجانب الأمريكي. ولذلك تم التأكيد على أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز وما صاحبها من مواقف أمريكية أخرى هي تعد انتهاك صارخ لهذا الأمر، مع أيضا التأكيد على الدفاع عن البلاد. عسكريا أيضا كان هناك موقف من مقر خاتم الأنبياء المركزي، هذه المجموعة التي تعمل على تنسيق العمليات العسكرية للحرس الثوري والجيش، أيضا تم التأكيد على أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق في إدارته أو في شؤونه مهما كان الأمر، وتم التأكيد على أن أي هجوم ستقوم إيران بالرد عليه بشكل قوي. وفيما يتعلق، هناك نقطة مهمة يعني نور الدين، فيما يتعلق بجزيرة خارك، يعني تم التأكيد من قبل مستويات في الجيش الإيراني أنه إذا قامت الولايات المتحدة بإنزال بري في الجزيرة أو في السواحل الجنوبية الإيرانية فأنه سيتم تحويل المكان إلى جهنم بالنسبة للقوات الأمريكية. تعمل إيران على تصعيد تحذيراتها للولايات المتحدة ربما لردعها ومنعها من التصعيد العسكري أكثر خلال الأيام المقبلة.
0: رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، ماذا يحدث؟
2: أعتقد أن المناوشات بدأت بالمناوشة، ولكن

0: في الفترة الأخيرة خاصة اليومين الماضيين أعتقد بأن الموقف وصل إلى درجة يثير المخاوف باستئناف الضربات العسكرية أو حتى الحرب المفتوحة. لكن أعتقد بأن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران لا تريدان الحرب مرة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت كل ثقلها على الدبلوماسية للتوصل إلى مذكرة التفاهم مع إيران. وثانيا أدت هذه الثقل الدبلوماسي الأمريكي إلى نشوب النزاع بينها وبين إسرائيل، وما رأيناه من معارضة إسرائيلية لمذكرة التفاهم. وثالثا الطرفان خاضا الحرب لمدة 40 يوم ولم تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى النتيجة التي كانت تريدها من هذه الحرب. لذلك أعتقد بأن المناوشات أو الضربات العسكرية هنا وهناك ستستمر لنكون واضحين، لكن الحرب المفتوحة لا أعتقد بأنها ستستأنف.
1: في تقديرك الآن الأجواء الرسمية هنا، أجواء حكومية المؤسسات الأمنية العسكرية، هل فعلا هي تنظر إلى ما يحدث وما تخرج من تصريحات من الرئيس الأمريكي، هي فعلا تهيئة الأجواء للعودة للحرب، أم هي نوع من السياسة والضغط السياسي من أجل إلزام إيران بمجموعة من الإجراءات المرتبطة بتطبيق مذكرة التفاهم؟
0: أيضا لنكون واضحين، أعتقد بأن هناك رؤيتين في إيران. الرؤية الأولى والتي تتبناها بعض الجهات العسكرية تقول أن الإنجازات العسكرية الإيرانية لم تستكمل بعد، ولذلك يجب الاستمرار في المقاومة والصمود أمام التحديات التي تشكلها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الرؤية الأخرى التي تتبناها الحكومة والجهات الدبلوماسية خاصة وزارة الخارجية تقول أن الإنجازات التكتيكية يجب علينا أن نغيرها أو نبدلها إلى إنجازات استراتيجية أو إنجاز استراتيجي،
1: بمعنى الرغبة عدم الذهاب إلى الحرب
0: بالتأكيد، وهذا ما لم يحصل بعد. الإنجاز الاستراتيجي يعني إيران ستثبت الإنجازات التكتيكية لكي تتوصل إلى المرحلة المقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رفع العقوبات والتوصل إلى النتائج النهائية بالمفاوضات التي ستجري حول الملفات العالقة وتحديدا الملف النووي.
1: دكتور كريمي، هناك مشكلة واضحة تبدو، وهي فهم نصوص مذكرة التفاهم. هناك فهم أمريكي وهناك فهم إيراني. ألا تعتقد أن سوء الفهم ربما قد يؤدي إلى توتير الأوضاع بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف يمكن تجاوز هذا الإشكال القائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في فهم مذكرة التفاهم؟
2: شكرا على الاستضافة. إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من منظور سياسي محايد تماما، هذا يعني أن الجانبين يحاولان أن يظهرا أنهما جاهزان لموجة جديدة من الضربات، وأنهما جاهزان أيضا للمضي قدما بمذكرة التفاهم والخطوات الأخرى، ولكن لكل معادلته. يحاول الجانبان أيضا اختبار هذا الوضع كل لمصلحته من مقاربة أحادية. طبعا بعد التشييع وبعد صادر أو أن صدرت عفوا النفط، صارت إيران أقل اعتمادا على بنود وشروط مذكرة التفاهم. من الجانب الآخر، فالولايات المتحدة وبعد مرور أسابيع على وقف إطلاق النار، فهي تحاول الآن، لا سيما الرئيس الأمريكي، ويحاول أن يظهر أنني أنا المنتصر في موضوع وقف إطلاق النار، وهذا ليس صحيحا، ولكنه يفعل كل ما بإمكانه من أجل عرض عضلاتي كرئيس أمريكي.

0: كما قال ذلك في المنشورات التي صدرت عنه، وقال أنا قادر على تغيير المعادلة على الرغم من أننا وقعنا على مذكرة التفاهم، ويمكنني أن أفعل ما أريده وما أشاء، ولكن أولوية إيران هي ألا تسمح للولايات المتحدة بأن تمضي قدما بهذه الطموحات وأن تغير الوضع من خاسر إلى فائز من المنظور الإيراني. كذلك إيران لديها أولوية للحفاظ على ورقة الضغط بيدها التي هي مضيق هرمز، فهذه ورقة ضغط فريدة من نوعها، وهي ورقة ضغط جيوسياسية. ومن المنظور الإيراني يمكن أن تخسرها إذا بالغت في استخدامها، وكذلك إذا لم تعد تؤثر من حيث القدرات الاستراتيجية الأمريكية. إيران لا تريد أن تبالغ في استخدامها ورقات المضيق، ولكن في الوقت نفسه لا تريد لأي طرف آخر أن يجبرها على اتخاذ هذا القرار وأن يحرمها من هذه الورقة التي هي جزء من قدراتها الاستراتيجية. هي تحاول أن تفرض المسار المائي الذي حددته وترفض خوض نقاشات حول مسارات أخرى بغض النظر عن قانونية ذلك أم لا.
1: دكتور ما شاء الله شمس واعدين، مذكرة التفاهم هي نتاج جهد دبلوماسي، مفاوضات، وجود وسطاء، الوسيط الباكستاني، الوسيط القطري، التوقيع. هل يمكن القول أنه يمكن في أي لحظة أن يتم التفريط في هذا الإنجاز الدبلوماسي والعودة إلى الحرب مرة أخرى أم لا؟ أم أن هناك قناعة بضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز والتقدم نحو مفاوضات شاملة لحل الإشكال بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أستاذ نور الدين، أنا مرة في هذه الحلقة أشرت إلى نقطة مهمة، وهي افتقار هذه المذكرة إلى آلية أو التسمية الأفضل مرجعية لتفسير بنود المذكرة عندما تكون هناك تفسيرات مغايرة للمفاهيم أو المنطوق. منطوق المذكرة معلوم، لكن المفاهيم هي قابلة للتفسير. إيران تقول بأن المذكرة تشير إلى أن المرجعية الإيرانية هي لإدارة مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز بعد مذكرة التفاهم. الأمريكيين يقولون لا، الدول العربية تقول لا.
1: فقط هناك مسألة، هل الأطراف كلها خاصة الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بالإضافة للوسطاء في أي لحظة يمكن أن يتخلوا عن هذه المذكرة، لأن الذهاب إلى الحرب مرة أخرى يعني انتهاء مفعول مذكرة التفاهم والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات من جديد؟ هل هناك جلد للدول الآن وللوسطاء للعودة مرة أخرى إلى المفاوضات؟
2: لا أعتقد ذلك أبدا، لأن القيادة الإيرانية بردة فعلها العنيف هذا اليوم أكدوا التزامهم بمذكرة التفاهم، وتريد يعني كل القيادة الإيرانية تريد إذا ما كانت هناك رغبة أمريكية للتراجع عن مذكرة التفاهم ليكن من واشنطن وليس من طهران. دائما هذه الرسالة الإيرانية تشير إلى هذه النقطة، لذلك أعتقد بأن الطرفان لم يتجها ولن يتجها في المستقبل إلى الخارج إطار. وردة فعل هذا اليوم مساء من قبل وزارة الخارجية الباكستانية، وأعتقد بأن الوسيط القطري أيضا سيكون له سيدلو دلوه في هذا المجال. أعتقد بأن هناك رغبة بعدم التصعيد في هذه المرحلة، وخاصة أن مذكرة التفاهم أدت مفعولها في بعض البنود المهمة والاستراتيجية فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بفتح الحصار البحري، فيما يتعلق ببيع النفط ورفع العقوبات. أعتقد بأن هذا مؤشر جيد للاستمرار في مذكرة التفاهم مستقبلا.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، الدكتور ساسان كريمي، شكرا على تواجدكم معنا ومشاركتكم في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن نغادر هذا المشهد الإيراني والتوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى المشهد اللبناني في بيروت مع الزميلة ازدهار.
3: شكرا لك نور الدين الدغير، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الجديدة. من العاصمة اللبنانية.

0: بيروت. هل نحن أمام تحول في الموقف اللبناني الرسمي إزاء اتفاق الإطار مع إسرائيل؟ وماذا بعد ذلك؟ أسئلة نطرحها اليوم بعد جملة تصريحات لافتة من مصدر سياسي لبناني رسمي خاصة بها الجزيرة، حملت الكثير من المؤشرات وأيضا الرسائل اللافتة والواضحة، بل والتحفظات التي تتعلق بمشاركة لبنان في جولة سادسة من المفاوضات في روما. كل هذه الأمور نناقشها الآن مع مدير مكتب الجزيرة الزميل مازن إبراهيم. مازن، انفردت الجزيرة بهذا السبق، ضعنا في فحوى هذه التصريحات وسياقاتها أيضا.
1: نعم، في الواقع ازدهار إزاء المشهد الإقليمي الذي يزداد تعقيدا. لا تبدو الصورة هنا في بيروت بأنها أكثر وردية من كامل هذه الأجواء الملبدة في الإقليم. اليوم كان لي لقاء مع مسؤول رفيع المستوى، وكان الحديث تحديدا عن مسار المفاوضات. هو كشف بأن لبنان الرسمي بات يتعامل حاليا بأن إسرائيل لم تقم بالالتزام بأي من المخرجات الرئيسية المرتبطة بإعلان الإطار الذي جرى وصل إليه قبل نحو أسبوعين في واشنطن، وتحديدا ما يتعلق بالالتزامات بالانسحاب من المناطق التجريبية. وهذا المسؤول كان يتحدث ويضع علامات استفهام متعددة على قاعدة أن الذهاب إلى جولة سادسة من المفاوضات في ظل ما يصفه بالتعنت الإسرائيلي سيؤدي إلى فشل هذه المفاوضات، وبالتالي وضع أرضية ينطلق منها لبنان بأن لبنان الرسمي حاليا لديه تحفظات فعلية على عملية نقل المسار التفاوضي من واشنطن إلى روما، كما جرى الطرح الأمريكي قبل أيام وتبنته إسرائيل، وأن لبنان يشترط انسحابا إسرائيليا من المناطق التجريبية، نعني بها منطقة تفرون، بلدة تفرون، وكذلك الأمر بالنسبة لزوتر الغربية، وأن يدخل الجيش اللبناني إلى هناك، علما بأن هنالك ملاحظة أساسية بأن بلدة تفرون غير محتلة، كذلك الأمر بالنسبة لزوتر الغربية. ولكن وفق تقييم المصدر المسؤول الذي تواصلت معه اليوم وكان لي اللقاء معه، هو يعتبر بأن مجرد دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية سيؤدي إلى تغيير في كامل المسار، وبالتالي اشتراط لبنان وإيصال هذه الرسالة إلى واشنطن ومفادها أن الشرط الأول والأرضية لاستكمال عملية المفاوضات في جولتها السادسة إنما ينطلق من هذه الجزئية، إلزام إسرائيل وضغط أمريكي لإلزامها بالانسحاب من المناطق التجريبية. هنا لابد من أن أعطف هذا الكلام على ما كنت قد حصلت عليه بالأمس من مصدر دبلوماسي لبناني على تماس مباشر مع مسار المفاوضات، والذي أكد بأن وفق القراءة التفاوضية اللبنانية فإنه من الواضح بأن إسرائيل وتحديدا نتنياهو لا يرغب بالمضي قدما بتنفيذ تعهدات المناطق التجريبية وتسليمها للجيش اللبناني قبل الانتخابات الإسرائيلية، وذلك لحسابات ترتبط بالواقع الإسرائيلي الداخلي. أيضا اعتبر بأن كل هذا التصعيد الذي شاهدناه مؤخرا على مستوى جنوب لبنان، سواء من خلال استهداف عائلة واستشهاد 4 أشخاص في النبطية الفوق، وكذلك ما نشهده من حركة مسيرات، بأن هنالك دفعا إسرائيليا لعدم قلب المعادلة في جنوب لبنان. تحديدا هذا المصدر الدبلوماسي كان يعتبر بأن تطبيق المناطق التجريبية سيؤدي تلقائيا إلى تغيير في المعادلة على قاعدة دخول الجيش اللبناني وعودة المواطنين، وبالتالي بعجالة ازدهار من الواضح بأن المسار اللبناني يصل إلى حالة من المراوحة، لا بل يمكن القول بأننا إزاء حائط مسدود ربما. نعم، إذا لم يكن هنالك من ثغرات كبيرة، لا سيما من خلال الزيارة التي يعتزمها رئيس الجمهورية إلى واشنطن في 21 من الشهر الجاري.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مازن إبراهيم على هذه التوضيحات. الآن نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور بشار اللقيس الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بك. وأيضا نرحب بالدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، أرحب بكما. دكتور خلدون، هل نحن إزاء تحول حقيقي في الموقف الرسمي اللبناني إزاء اتفاق الإطار مع إسرائيل؟
2: لا أعتقد أننا أمام تحول، أعتقد أن هناك محاولة لتحقيق بعض الأمور التي من الممكن أن تخدم السردية اللبنانية من حيث السير قدما في التفاوض. لا شك أن الاعتراض على الإطار بات له أرضية واسعة على المستوى السياسي في لبنان، هناك مواقف تصعيدية ترتفع رويدا رويدا خاصة من جانب الوزير وليد جنبلاط، وهناك عدم إقدام إسرائيلي على تقديم أي أمر للحكومة اللبنانية من خلال اتفاق الإطار. وربطا بذلك أنا أود أن أعيد وأذكر أنه أن الأصل من اتفاق الإطار وما قبله من المفاوضات وما قبله من المشاورات كان الحصول على وقف لإطلاق النار.
0: نعم.
2: ما يجري الآن أننا لم نعد نضع وقف إطلاق النار

0: واضح أن مجرد القول أن لبنان يعترض أن يذهب إلى هذه المفاوضات دون انسحاب إسرائيلي فيه تقدم، العبرة في التنفيذ.
1: وفي هذه الجزئية دكتور بشار، إلى أي مدى قد تلقى هذه التصريحات من المصدر الرسمي المسؤول عن التحفظات إزاء المشاركة أصداء إيجابية لدى من يعارض هذا المسار التفاوضي ويعارض بنود الاتفاق؟
2: خليني أقول أنه هو بالأساس اتفاق الإطار، يعني ذهبت إليه الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، وهو يفتقر نوعا ما إلى الميثاقية، خلينا نسمي عندنا بلبنان، يعني لم يكن هناك من قاعدة سياسية يمكن أن تحمل هذا الاتفاق وتبعات هذا الاتفاق. وبناء عليه يعني حاول رئيس الجمهورية قدر المستطاع أن يناور بمساحة ما أعطته الولايات المتحدة للبنان بشكل من الأشكال، ولكن لا أعتبر يعني أن رئيس الجمهورية أو رئاسة الحكومة قادرة على الذهاب بعيدا في هذا الموضوع، خاصة أن الإسرائيليين يعني لا يبدو أنهم عازمون على تقديم أي تنازل بما يخص الوضع اللبناني، وخاصة أن المسار الأقليمي عامة مسدود الأفق. خلينا نقول يعني هناك، خلينا نقول المشهد اللبناني هو جزء من المشهد الأقليمي، والمشهد الأقليمي كلنا نعلم أنه متعثر. الكل متفق أقليميا على أننا لا نريد أن نعود إلى الحرب المفتوحة، ولكن ليس هناك من طرف أقليمي يقول بأننا قادرين على المضي بمسار من أجل التهدئة.
1: نعم.
2: وبناء عليه نحن بمرحلة لا فيها تهدئة ولا فيها عودة إلى الحرب، وأعتقد أن القرار اللبناني يعني جاء ليوازن هذه الإكراهات.
1: هذا التعثر الذي أشار إليه دكتور بشار والذي نتابعه منذ الساعات الأولى لهذا اليوم بين في المفاوضات بين واشنطن وإيران، إلى أي مدى يمكن أن يلقي بظلاله على المشهد اللبناني اليوم؟
0: من البديهي أن المشهد الإقليمي كله متصل، ومن البديهي أن ما يجري في الإقليم كله ينعكس ليس فقط على إيران وعلى لبنان، ولكن رأينا بالأمس ما تعرضت له البحرين والكويت والسفن قبل يوم، الإماراتية والسعودية والقطرية. بالتالي المشهد مرتبط، وحكما المشهد اللبناني والمشهد الإيراني أو مسار إسلام أباد ومسار واشنطن مترابطين، بمعنى أنه إذا اندلعت حرب جديدة واسعة سيشارك حزب الله سواء وافقت الحكومة أم لم توافق، وأنا لست راضيا عن ذلك، ولكن هذه الحقيقة، هذا هو الواقع. لذلك الترابط جدي وحتمي، والإيراني يعود ويقول أنه في المذكرة التي عقدها أو التي وقعها مع الأمريكي في البند الأول ذكر لبنان مرات ثلاث، لم ينفذ الأمريكي تعهده ولم ينفذ الإسرائيلي تعهده، على الرغم من أن الأمريكي تعهد باسم الإسرائيلي. لذلك المشهد معقد طبعا، وأنا أفهم تماما أن يبقي لبنان على قناة التفاوض مفتوحة،
1: لكنه تحدث عن تحفظ، فما حدود هذا التحفظ إذا جاء فعليا نتاج ضغط داخلي لبناني؟
0: سنرى الأيام قليلة فاصلة ليست بعيدة، سنرى إذا ما كان لبنان سيشارك في هذه الجولة في روما أم لا. إذا شارك في روما يكون هذا الاعتراض اعتراض شكلي، إلا إذا انسحب الإسرائيلي، ولكن كما قال مدير مكتب الجزيرة المنطقتين التجريبيتين ليس فيهما إسرائيليين، ولكن هل سيدخل الجيش إليهما؟ لننتظر ونرى ماذا سيحصل.
1: ماذا إذا انسحب لبنان الرسمي من مفاوضات روما فعليا؟
2: هو لو بده ينسحب من المفاوضات ما فات على المفاوضات أساسا. خلينا نتفق على مسألة، اليوم كل ما يحكى عن انسحاب من مناطق تجريبية، أصلا الإسرائيليين ليسوا موجودين في المناطق التجريبية، وإنما إذا جينا إلى الملحق الأمني بما يخص مذكرة التفاهم الثلاثية رح نلاقي أن هناك شروط إسرائيلية نوعا ما تضع لبنان على حافة الحرب الأهلية، يعني هي تريد من الجيش اللبناني أن يطهر المناطق من العناصر المسلحة، من مخازن تسليحية، ثم تطالب من الجيش اللبناني بنوع من التنسيق الأمني مع الإسرائيليين. أقصد أن هناك الكثير من الشروط الإسرائيلية التي تحول دون أن يستطيع الجيش اللبناني أو أي طرف بلبنان أن يحققها. وبناء عليه أنا أعتبر أنه مذكرة التفاهم لا يمكن أن تمضي كثيرا فيما تريد أن تمضي إليه. الكل متفق في لبنان أننا نريد أن نجد مخرجا للأزمة الحالية في لبنان، أما أن هناك مسار واضح للخروج من الأزمة ليس هناك من مسار واضح، وللأسف أننا نحن في لبنان قرارات.
1: ما هي خريطة هذا المخرج؟ ونشك دكتور خلدون ربما في هذه الجزئية.
0: أنا أعتبر أن التفاوض هو مسألة طبيعية جدا، المشكلة ليست في مبدأ التفاوض، المشكلة في المخرجات. إذا ذهبنا، إذا صدق ما قاله الوزير وليد جملاط نفسه أن الذي وضع الإطار وفرضه على لبنان هو الإسرائيلي، نكون في مأزق، لأن

0: لبنان بالنهاية لا يجب أن يخضع لشروط إسرائيلية، وسبق وحصل ذلك قبلا. فمثلا أعطي مثال، في 2000 حتى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 لم يكن انسحابا إلى خط الهدنة، كان انسحابا إلى الخط الأزرق الذي اخترعه الإسرائيلي وأبقى على 13 منطقة بلبنان محتلة، لم يذهب إلى الخط الأخضر وهو خط الهدنة. والإسرائيلي حيثما يقدم لا يتراجع، وحيثما يحتل لا يعود. لذلك كان على لبنان أن يستعين أكثر بأصدقاء لبنان أولا، وأن يرتكز إلى شخصيات مفاوضة متمرسة. طبعا أنا لا أقلل من قيمة شخصية السفري سيمون كرم، ولكن يجب أن يحصن موقف المفاوض بمفاوضين أشداء عالمين بالسياسة، عالمين بالجغرافيا، عالمين بالتاريخ، عالمين بالمواقف، لكي يكون لبنان في وضع تفاوضي أفضل. وكذلك من الطبيعي والبديهي أن يستفيد لبنان من توقيع الرئيس دونالد ترامب على المذكرة في إسلام أباد، ليقول أن على الإسرائيلي أن يلتزم بما التزم به الرئيس ترامب عن الإسرائيلي نفسه حين قال أمريكا وحلفائها وإيران وحلفائها.
1: إذا كانت التطورات الأخيرة والتصريحات نابعة عن ضغط داخلي، ما حدود الضغط الداخلي لدى من يعارض هذا المسار دكتور بشار؟
2: خليني أقول نحن واحدة من الإشكالات، يعني أنا أضيفها للي تقدم فيها الأستاذ خلدون، أنه واحدة من الإشكالات عندنا بلبنان أن قرارات الحرب والسلم لا تؤخذ بمحل إجماع لبناني، إجماع وطني. يعني نفسه نحن اللي كنا نقوله في السابق على حزب الله بأنه حزب الله يذهب إلى الحرب لا يأخذ بعين الاعتبار الأفرقاء الآخرين اللبنانيين، اليوم هناك من يأخذ لبنان إلى السلم دون أن يأخذ بعين الاعتبار مجمل الأفرقاء اللبنانيين. وهيدي ربما يعني هنا عندنا نقطة خلل أساسية إذا ما قررنا
1: الطريقة التي تقصد التفرد بالقرار،
2: التفرد بالقرار، الطريقة التي يتفاوض فيها لبنان والطريقة التي تتفاوض فيها إسرائيل. إذا أخذنا على سبيل المثال إسرائيل، مع العلم أنه قرار الحرب بلبنان أو المفاوضات في لبنان هي محل إجماع بإسرائيل، ولكن نرى أن نتنياهو يذهب إلى الكبانت، يذهب إلى مشاورة حتى خصومه السياسيين. عندنا في لبنان للأسف نتيجة عدم وجود عقد اجتماعي في لبنان، نتيجة انهيار العقد الاجتماعي من سنة 2005، يعني من سنة انسحاب سوريا من لبنان، نحن موجودين بدولة ليس فيها عقد اجتماعي، وبالتالي ليس فيها قواعد أساسية للعمل السياسي المشترك ما بين الأفرقاء المختلفين. ولذلك يذهب البعض يعني إلى التفاوض مع الإسرائيليين دون الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك جملة مرتكزات لابد أن يراعيها في لبنان.
1: جميل.
2: باعتقادي بظل لبنان، بظل دولة منقسمة طائفيا وسياسيا بالنحو الذي هي عليه كبلد كلبنان، لابد من أن نعيد السؤال حول أصل الذهاب بمسار التفاوض وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإجماع حوله.
1: مع دكتور خلدون، إلى أين تتجه الأمور ربطا بالتطورات الإقليمية والدولية أيضا؟
0: ربطا بالميدان، ولكن من الواضح أننا لا نتجه إلى حرب واسعة. المواقف رئيس ترامب بدأت صباحا في تركيا في أعلى مستوى، انخفضت إلى النصف وعادت إلى الحد الأدنى، بمعنى أننا سنجرب أو سنلقن أو سنعطي درسا أو إلى آخره. ولكن ربطا بما قاله الدكتور لئيس، أنا أعتقد أن السلطة التنفيذية بلبنان كاملة اتخذت قرار، يعني الجمهورية والحكومة بالذهاب إلى التفاوض، وخلال اتخاذ هذا القرار لم يغب أي مكون عن مكونات الحكومة، وهذا مؤشر أن هناك أمر ما قد يحدث. البقاء في الحكومة للأطراف الذي تحدث عنهم دكتور لقيس يعطي انطباعا أن هناك إما غض نظر وإما قبول وإما اعتراض بخفر. لذلك المسألة أكثر تعقيدا من أن نقول أننا لسنا أمام عقد اجتماعي.
1: سريعا دكتور بشار،
2: بس
1: سريعا
2: لو تسمحي لي بس برد. طبعا نحن عندنا إشكالية، يعني سنة 2006 على سبيل المثال بحرب 2006 كانت سوريا تفاوض عن لبنان. نحن اعتدنا بالحروب الماضية سواء ب 93 ب 96 سوريا تفاوض عن لبنان. أنا لا أقول أنه لبنان لا ينبغي أن يذهب إلى التفاوض،
1: الموضوع ولكن يطول ولكن انتهى الوقت،
2: يجب أن يكون إذا هناك
1: دكتور بشار استراتيجية. اسمح لي، شكرا جزيلا لك دكتور بشار لقيس الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا دكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة، نذهب الآن إلى أنقرة ونافذة أخرى يقدمها الزميل عبد العظيم محمد.
3: شكرا لك ازدهار، ونحن هنا في أنقرة في اليوم الختامي لأعمال قمة الناتو التي استكملت جلساتها الختامية وأذيع بيانها الختامي، وكذلك كانت هناك مؤتمرات صحفية وحديث ساخن من الرئيس ترامب، لكن في المقابل كانت هناك أيضا بيانات متوازنة من الأمين العام لحلف الناتو وكذلك حديث الرئيس أردوغان قبل قليل. سنحاول متابعة هذه الملفات والبيانات والمؤتمرات الصحفية في هذه النافذة، ونبدأ مع الزميل عامر لافي الذي كان يتابع كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا

0: الكلمة الختامية لهذا المؤتمر، وهو قد وصف هذا المؤتمر بالناجح، وأن دول الحلف عبرت عن ثقتها بتركيا في هذا المؤتمر. كيف كانت عامر كلمة الرئيس أردوغان وتوصيفه للقمة؟
1: نعم عبد العظيم، بالفعل كما ذكرت هو اعتبر أن هذه القمة ناجحة بكل المقاييس، أيضا ناجحة بالنسبة لتركيا من حيث موقعها وأهميتها، عندما شارك كل زعماء حلف شمال الأطلسي شخصيا، الزعماء شاركوا ولم يتخلف أحد منهم، وقال بأن هذا دليل على ثقة أعضاء الحلف بتركيا ومكانة تركيا العالمية. قال بأن هناك نجاح كبير لأننا حققنا ما كنا قد، أو جزء كبير من ما كنا قد وعد فيه قادة الحزب، قادة الحلف في العام الماضي في لاهاي، نجاح بعد 22 سنة من عقد قمة اسطنبول، في قمة الناتو في اسطنبول الآن تعقد في أنقرة. رجب طيب أردوغان أيضا أشار إلى النقطة الأساسية والمحور الأساسي الذي تناوله المجتمعون هنا في أنقرة، وهو الإنفاق العسكري ورفع هذا المستوى ليصل إلى 5% من الناتج المحلي لدول الحلف، وقال بأننا في تركيا قمنا وننتج وننفق على الدفاع وعلى الصناعات الدفاعية جزء كبير جدا، وتجاوزنا العديد من دول الحلف، وبالتالي هو طالب بقية دول الحلف بتقاسم الأعباء كما توصف هنا، وبمزيد من الإنفاق، وقال أن الحلف ماض في هذا الطريق. تناول حقيقة عبد العظيم نقطة مهمة جدا، هو تناولها صباحا ويتناولها الكثير من المسؤولين الأتراك عندما ينتقدون الاتحاد الأوروبي تحديدا، لأن معظم دول الاتحاد هي أعضاء في حلف شمال الأطلسي، لكن أردوغان يقول هناك مشكلة، نحن حلفاء لكن المشكلة لدى الاتحاد الأوروبي بأنه لا يتعاون بشكل حقيقي مع حلفائه، وفقط يتعاون مع أعضاء الاتحاد الأوروبي. هناك يقول عوائق أمام تجارة الدفاع والصناعات الدفاعية ما زالت تواجه تركيا، على جميع أعضاء الحلف أن يتعاملوا مع بعضهم بشكل يجعل الحلف ويجعل إمكانيات الحلف العسكرية متكاملة، نعم، وليس يعني تكرار لبعضها البعض أو اعتماد من دول على دول أخرى.
0: نعم عامر، سنتحدث عما قاله الرئيس أردوغان وعن مخرجات هذه القمة مع ضيوفنا هنا في مقر انعقاد القمة، الدكتور حسين باغجي الأستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط في أنقرة، وكذلك ضيفتنا من المركز الصحفي لقمة لأعمال هذه القمة السيدة إيفلين كالدوجا الصحفية المتخصصة في شؤون الناتو. دكتور حسين، الرئيس أردوغان عبر عن سعادته بمخرجات هذه القمة، وكذلك تحدث على أن دول الحلف أعطت ثقتها لتركيا. بالنسبة لتركيا، كيف يمكن أن نصف مخرجات هذه القمة من ناحية، من وجهة النظر التركية؟
2: هذه القمة حققت نجاحا من المنظور التركي، لم يحصل أي حدث أمني، وكذلك القرارات التي صدرت في هذه القمة مهمة لمستقبل الحلف، لا سيما بالنسبة للنزاع بين روسيا وأوكرانيا وبالنسبة إلى النزاع بين إيران والولايات المتحدة، لأن الرئيس ترامب أشار اليوم في كلامه حول الموضوع. الأهم أن تركيا كعضو في الحلف صارت أبرز في تأثيرها حول مستقبل أمن الناتو سواء داخل أو خارج القارة الأوروبية، وبالتالي من هذا المنظور فالقرارات التي اتخذها الحلف أن تبقى الولايات المتحدة داخل الحلف يزداد الحلف قوة وتأثيرا، والأهم بعد هو أن الحلف لديه إذن القدرة على استخدام هذه النقاط الستة، وإذا كان هناك اعتداء على أحد أعضاء الحلف يمكن للحلف أن يرد. ربما ليس هناك شيء جديد في الغرب، ولكن هناك شيء جديد بالنسبة إلى المستقبل حين تقرر الولايات المتحدة أن تخفف من هذا الانقسام.
0: كيف يمكن أن نفهم أن هذه القمة كانت جيدة بالنسبة لتركيا؟ والرئيس أردوغان يقول قبل قليل يجب رفع معوقات التجارة بين أعضاء الحلف

0: شرط، بمعنى أن العقوبات التي كانت مفروضة على تركيا لا تزال قائمة.
1: أولا موضوع الاقتطاعات هذا سوف يحل، كذلك تتقدم تركيا في موضوع الانفاق الدفاعي، وسوف تساهم تركيا في المستقبل ليس فقط كقوة عسكرية ولكن أيضا في تطوير التكنولوجيا ضمن مشاريع صغيرة. نعم، هناك بعض المشاكل بالنسبة إلى طائرات F-35 وكذلك موضوع الحظر، ولكن رئيس ترامب وعد برفع هذا الحظر عن تركيا فيما يتعلق بهذا الموضوع. وإذا بقيت موضوع طائرات F-35 قائما فهذا تطور إيجابي على المدى الطويل، وهذا يعني أن هناك أو ليس هناك قرار ضد تركيا.
0: سيدة إيفلين، من وجهة النظر الأوروبية كيف يمكن أن نصف البيان الختامي الذي يبدو أنه فقط تحدث عن النقاط غير الخلافية داخل الحلف ولم يتطرق إلى أي نقاط خلافية؟
1: أعتقد أن الهدف هو عدم إثارة المشاكل، وبالتالي النتيجة كانت متوقعة لأننا نتحدث عن مشاركة دبلوماسيين في هذه المباحثات. بالنسبة إلى البيان الختامي، رأيناهم الأسبوع الماضي وكانوا سعداء لأنهم كانوا يستعدون لصياغة البيان الختامي، وبالتالي الدول الأوروبية تعتبر أن الزيارة كانت أو أن القمة كانت مرضية.
0: ربما تكون مرضية من وجهة النظر الأوروبية، ماذا عن وجهة النظر الأمريكية التي لا يبدو أنها أخذت ما كانت تريد، خصوصا في قضية تأمين مضيق هرمز؟
1: حين استمعت إلى رئيس ترامب خلال مؤتمره الصحفي بدا سعيدا. أعتقد أن النتائج التي حققها فيما يتعلق بما كان يطالب الحلف به أتت كما يريد، فواضح أن دول حلف شمال الأطلسي تريد أو وافقت على زيادة الإنفاق الدفاعي، وكان هذا نقطة الملامة الأساسية من ترامب تجاه الناتو. بالنسبة إلى الدول الأوروبية، المكاسب ربما لم تكن مرضية كثيرة وأصلا لم تكن تؤخذ في الاعتبار.
0: نعم الدكتور حسين، قضية مهمة أيضا في ذكرت في البيان الختامي وأكدت عليها تركيا وذكرها أيضا الرئيس ترامب، هي قضية الصناعات الدفاعية. هل نستطيع أن نقول أن تركيا كانت مكاسبها أكبر في هذا الجانب في قضية الصناعات الدفاعية؟
1: أنا أعتقد ذلك. فتركيا ستخرج منتصرة من هذه القمة من خلال التطورات التقنية والمشاريع التي ستشارك فيها، لا سيما مع الدول الغربية والولايات المتحدة. أنا أعتبر أنه انتصار تركي لعدد من الأسباب، حيث ستستمر تركيا في تأمين أمن وسلامة الاتحاد الأوروبي، وكذلك في مجال الصناعات الدفاعية. ستكثر الفرص التي يمكن لتركيا أن تستفيد منها في السنوات المقبلة بالنسبة إلى الهندسة الأمنية الأوروبية الجديدة.
0: هل نستطيع أن نقول أن تركيا سيكون دورها أكبر في المرحلة القادمة على صعيد الصناعات الدفاعية، على صعيد المشاركة الفاعلة أكثر داخل الحلف، والأتراك يكررون دوما أنهم الجيش الثاني الأكبر في الحلف؟
1: هذا صحيح، فتركيا لديها ثاني أكبر جيش، ولكن هذه

0: كبيرة. لن تكون تركيا فقط موجودة بجيشها، ولكن أيضا في الصناعات الدفاعية، في الموارد البشرية، من مهندسين، مشاركة في مشاريع جديدة والكثير من الفرص، لأن الدول الأوروبية بحاجة إلى الصناعات الدفاعية التركية، سواء في البلقان أو في شرق ووسط أوروبا وحتى في الدول الشمالية. ومن هذا المنظور لم تعد تركيا كما كانت من قبل مجرد دولة تشتري، بل هي صارت تصنع أيضا. العكس صار صحيحا، صارت تنتج وتبيع التقنيات الجديدة للدول الأوروبية التي انضمت في آخر عقد من الزمن إلى الحلف.
1: نعم سيدة إيفلين، إلى أي مدى الدول الأوروبية ستكون منفتحة أكثر على تركيا وربما تعطيها مساحة أكبر داخل الحلف؟
0: أعتقد أن الدول الأوروبية صارت الآن في هذه المرحلة ممتنة لتركيا، لأن تركيا نجحت في إدارة هذه القمة، ليس فقط من الجانب الفني، ولكن أيضا التعامل من قبل رئيس تركيا للرئيس ترامب. والقادة الأوروبيون كانوا يخشون ما ستؤدي إليه هذه القمة، إذن أثبتت تركيا قوتها في هذا المجال، كذلك أثبتت أنها قادرة من خلال صناعاتها الدفاعية أن تفرض نفسها، وهذا ما أعجب الدول الأوروبية، لأنها وجدت في تركيا شريكاً على إذن قدم المساواة معها. إذن ستكون الدول الأوروبية أكثر انفتاحاً للمشاركة التركية، لأنها تعرف أنها شريك يمكن الاعتماد عليه.
1: أيضا واحدة من أهم مخرجات هذه القمة هو دعم أوكرانيا وتخصيص 70 مليار دولار لدعم أوكرانيا. هل هذا التخصيص وهذا الدعم كان يلبي الطموحات الأوروبية خصوصا في الحرب الأوكرانية الروسية؟
0: أعتقد أنه كان يلبيها. قد يكون الموضوع مثيرا للجدل. أنا من إستونيا، وهذه الدولة ساهمت كثيرا في الدفاع عن أوكرانيا، وكذلك بالنسبة إلى هولندا وألمانيا. هذا الموضوع يؤرقها أكثر ربما من دول أخرى، أو أنها تقلق من عدم مساهمة الدول الأخرى في هذا الموضوع. إذن هذه المشكلة تساهم في حل مشاكل أخرى.
1: دكتور، في القضية الأوكرانية الرئيس ترامب في الصباح أشاد بعلاقة الرئيس أردوغان بالرئيس الروسي ودوره، هل ممكن أن تلعب تركيا دور الوساطة في المرحلة القادمة؟
0: أعتقد ذلك منذ البداية. لعبت تركيا دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك في اتفاق الحبوب لاستيراد الحبوب والمسائل الأخرى. إذن تركيا صارت تطلع بدور إرساء ميزان القوى، تحاول أن تفاوض، تحاول أن تتوسط وأن تسهل، وتقدم منصة للطرفين. إذن تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن الدول الأوروبية التي يمكنها أن تتحدث إلى الطرفين، وهذه ميزة.
1: هذا سيتضح لاحقا. أشكرك جزيلا دكتور حسين، وكذلك أشكر السيدة إيفلين، وسنعود إلى الزملاء في الدوحة وإيمان لمتابعة ملفات الإخبارية.
2: شكرا لك عبد العظيم. إذن رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة التطورات بخصوص الوضع في مضيق هرمز ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح الإيرانيين تحذيرا بسيطا بأن الولايات المتحدة ستضربهم بقوة الليلة، وأنه إذا لزم الأمر ستشمل الضربات محطات الكهرباء والمياه الإيرانية، لكنه لا يرغب في ذلك. إيرانيا قالت الخارجية الإيرانية أن واشنطن انتهكت بنية الاتفاق بإجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. فيما قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة تفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي. في الجانب الإسرائيلي قالت هيئة البث إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى وإن رئيس الأركان أجرى مناقشات بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة في إعادة طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل وإلى الشرق الأوسط. وعلى وقع هذا التصعيد قالت الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد تحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات رداً على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر المضيق. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني أنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. وفي ظل هذه التصريحات والتطورات نقلت شبكة CNN عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية أن على شركات الطيران تجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي واللبناني بسبب هذه التوترات. في الشأن اللبناني قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن بيروت تشترط تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل المضي قدما في خطوات تفاوضية جديدة، وأن اتفاق الإطار ينص على تنفيذ إسرائيل خطوات عملية وهو ما لم تقم به حتى الآن. الآن معنا من أنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، كذلك معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك إذن فادي منصور في أنقرة، الكثير الذي جرى اليوم في هذا المشهد والكثير من التصريحات الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي نفسه التي وصفت بالتصعيدية بشأن إيران. ضعنا أولا في إطار هذه التصريحات وفي أي سياقات جاءت؟
3: نعم إيمان، التصريحات بشأن إيران استحوذت على قسم كبير من لقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن تفاوتت في حدتها. بدأت بلهجة تصعيدية للغاية وبأوصاف وجهها إلى القيادة الإيرانية الرئيس الأمريكي جراء استهداف السفن في مضيق هرمز، اعتبر أنها مخادعة وأنها تكذب. طلبت بعض الوقت من أجل القيام بعملية تشييع أو بجنازة تشييع المرشد علي خامنئي المرشد الراحل، ولكنها قامت بتوجيه ضربات إلى الملاحة البحرية. وفي ضوء هذا انتهاكها لما وصفه انتهاك من قبل إيران لوقف إطلاق النار ومذكرة تفاهم، أعلن أن مذكرة التفاهم وأن وقف إطلاق النار عمليا في حكم المنتهيان من وجهة نظره، وأنه لا يمكن إبرام اتفاق مع الجانب الإيراني لأنه لن يلتزم بهذا الاتفاق. قال إن القيادة الإيرانية تفتقد إلى النزاهة. لكنه ختم هذا النهار بمؤتمر صحفي قال فيه أنه لا يعتقد أن هناك عودة للحرب مع إيران أو لمواجهة طويلة الأمد. فسر الموقف حاليا بأن إيران وجهت ضربات ضد عدد من السفن وقامت الولايات المتحدة بالرد بضربات من قبلها لكنها 10 أضعاف أقوى، وقال بهذه الطريقة تكون واشنطن تتحدث بلغة طهران، أي أنها ترد على الأعمال العسكرية بأعمال عسكرية ولكن أقوى 10 أضعاف، لكي توصل رسالة واضحة بأنها لن تسمح لإيران بالاستمرار في إغلاق مضيق هرمز. لكن خلال هذا النهار لم يستبعد الرئيس الأمريكي أيضا إعادة فرض الحصار على الجانب الإيراني أو السيطرة والاستيلاء على جزيرة خارك الحيوية للغاية، وحذر إيران قال أنه يبعث بتحذير بأنه ربما يوجه ضربة قوية للغاية ضد الجانب الإيراني. من ناحيته وزير الدفاع الأمريكي وزير الحرب بيت هكسيث وخلال مشاركته أيضا في لقاءات الرئيس دونالد ترامب قال في حال وجه الرئيس الأمريكي أوامر سوف لن نكتفي بتوجيه ضربات في الساعة الساحل الإيراني، حيث تمتلك إيران قدرات وتخزن قدرات للتحرش بالشحن البحري كما قال وزير الحرب الأمريكي، ولكن سنضرب في العمق هذه المرة. وبالتالي لغة التصعيد من الرئيس الأمريكي خففها في نهاية المطاف، وربطها أيضا بمسألة أسعار النفط

0: لأنه سئل عن هذا الأمر، قال هناك ارتفاع طفيف لكنه لن يدوم وسوف يعود النفط للتدفق، وقال إن المسألة الأساسية بالنسبة إليه هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن هذا الأمر أنجز من خلال الضربات العسكرية ونتيجة أن مخزون إيران العالي التخصيب من اليورانيوم هو مدفون في بطن الأرض ولا تستطيع إيران أن تحصل عليه، بل أن الولايات المتحدة سوف تحصل عليه إما بالتفاوض وإما بطريقة أخرى. لكن الرئيس الأمريكي لم يكن واضحا إذا كان سيستكمل المسار الدبلوماسي، قال هو لا يريد ربما وليس قد يكون ليس مستعدا لإنجاز وإبرام صفقة مع الجانب الإيراني لأنه ليس معجبا بهذه القيادة الإيرانية وفق تعبيره.
1: شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من أنقرة. رانيا قاسمي في طهران، يعني أولا كانت هناك الكثير من التصريحات الإيرانية اليوم ما بين الخارجية أو مستشار المرشد الأعلى وكذلك عباس عراقجي والمتحدث باسم الخارجية للشؤون القانونية ربما ردا على هذه التصريحات. كيف فهمت إيران هذه التصريحات الأمريكية وكذلك التذبذب في تصريحات الرئيس ترامب من رفع مستوى التهديدات ومن ثم النزول قليلا إلى أن لا استئناف للحرب كما قال؟
2: نعم إيمان، يمكن القول أن إيران ترى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي لعبة من أجل ممارسة الضغوط على طهران لتقديم تنازلات ومواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي دون تطبيق بنود مذكرة التفاهم، خاصة وأن إيران وضعت تطبيق هذه البنود كشرط أساسي لاستكمال المسار الدبلوماسي، وتقول إيران أنه وفقا للبند 13 من المذكرة لن يتم التطرق إلى المفاوضات النهائية والدخول فيها إلا بعد تطبيق البنود الأهم من هذه المذكرة. هذا ما يمكن أن نقرأه من خلال تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي وصف السياسة الخارجية الأمريكية بأنها عبارة عن تغيير للقواعد تتسم بالخداع والغش والتنمر على الخصوم، وقال أن هذه اللعبة ترفضها إيران وأن إيران متمسكة وثابتة في الدفاع عن حقوقها. هذا أيضا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي قال أن إيران لن ترد الإساءة بالإساءة، حتى أن مساعده كاظم غريب أبادي قال أن هذه التصريحات والإهانات والتهديدات للشعب الإيراني تعتبر دليل على فشل السياسة الأمريكية وأن إيران لن تخضع لها ولن تتراجع عنها، ولكن هذا لا يعني أن إيران لا تأخذ تهديداته بجدية، فإيران وصلت التحذير وربما التهديد والتأكيد على خطوطها الحمراء، حيث أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن المقامرة السياسية التي يتم القيام بها حاليا ستشعل المنطقة، وحذر بأن أي مغامرة سيتم الرد عليها بشكل فوري، كما أن مقر خاتم الأنبياء المركزي هذه المجموعة التي تعمل على تنسيق وتنفيذ العمليات العسكرية ما بين الجيش والحرس الثوري الإيراني كانت قد أكدت على أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المضيق وإدارته مهما كان الأمر، مع التأكيد على أن إيران مستعدة للرد على أي اعتداء ربما بشكل أكبر من السابق، وذلك مع تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية. هذا ما كان قد تم التأكيد عليه سابقا من خلال المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال أن إيران استغلت كل لحظة في وقف إطلاق النار وذلك من أجل تعزيز قدراتها العسكرية، لأن إيران لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تثق في أنها ستلتزم بتعهداتها، ولذلك عملت على تعزيز قدراتها وحذرت مرارا من أنها سترد على أي هجوم. هذا التمسك الإيراني بالخطوط العريضة للسياسة الإيرانية خاصة فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة هو ما يتم التأكيد عليه من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مع التأكيد والرد على الاتهامات الأمريكية بأن الولايات المتحدة هي من تنتهك مذكرة التفاهم باعتبار أن البند الخامس من المذكرة يؤكد على أن إيران هي المسؤولة عن إدارة وتأمين الملاحة البحرية في المضيق، وأن الولايات المتحدة بتصريحات الرئيس الأمريكي هي من تخرق هذه العهود، وهناك أيضا تأكيد على أن إيران متمسكة بالدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، مع التأكيد بأنها سترد على أي هجمات مقبلة بشكل قوي. هذا هو الموقف الإيراني العام، مع التأكيد يعني على أن إيران هي ما زالت تلتزم بتعهداتها، وأن الإجراءات الأمريكية الأحادية ومحاولة خلق ما تصفه طهران بالمسارات الموازية هو ما يعرقل تنفيذ إيران لالتزاماتها. ما يعني أن إيران تؤكد التزامها بالدبلوماسية ولكنها تحذر وتهدد بالرد، لأن إيران ترى في أن المذكرة هي مبنية على أساس الخطوة بالخطوة والالتزام مقابل الالتزام، وليس على أساس الثقة المتبادلة، والتي تؤكد إيران أنها ليست موجودة على الإطلاق ما بينها وبين الولايات المتحدة. إيمان،
1: شكرا لك إيراني قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. عبد الرحمن مطر في إسلام أباد هي التي عبرت عن القلق إزاء تصاعد هذا التوتر، وحذرت من عودة الصراع إلى المنطقة، ودعت ربما الأطراف إلى المضي قدما بالتزاماتهما. لكن أين تستشعر إسلام أباد هذا الخطر، وأيضا يعني كيف تراقب الوضع برمته، وما هو الدور الذي يمكن الحديث عنه الآن وفي هذه المرحلة؟
3: طبعا كان واضحا أن بيان الخارجية الباكستانية صدر متأخرا، وربما بعد اكتمال الاستماع للموقفين الأمريكي والإيراني إزاء ما حدث الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. ربما إسلام أباد أرادت أن تعطي لنفسها بعض الوقت لدراسة الموقف بشكل كبير وبشكل مكثف وعميق. بيان الخارجية الباكستانية كان دبلوماسيا للغاية في لغته، وأيضا لم يحمل الكثير من المعلومات المتعلقة بما سيكون عليه الأمر خلال الساعات والأيام القادمة. بيان الخارجية الباكستانية عبر عن القلق الذي تشعر به إسلام أباد، ذكر الطرفين الأمريكي والإيراني بضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم، لا سيما وأنها تحمل اسم العاصمة إسلام أباد رسميا، مذكرة إسلام أباد للتفاهم بين أمريكا وإيران. وبالتأكيد باكستان تحمل أهمية كبيرة لالتزام الطرفين بهذه المذكرة، وذكرت أيضا الطرفين بضرورة الالتزام بها، واعتبرت بأن التصعيد لن يخدم مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا بالتأكيد أمر يجمع عليه الكل. لكن كان لافتا حقيقة أن لم تقم الخارجية الباكستانية أو الحكومة بأي جهد دبلوماسي يذكر خلال الساعات الماضية. لم نسمع عن أي اتصال بين المسؤولين الباكستانيين، سواء رئيس الوزراء، وزير الخارجية، قائد الجيش، وهم المعنيون بشكل مباشر بالعملية التفاوضية وبجهود الوساطة بين أمريكا وإيران. لم نسمع أنهم قاموا بأي اتصالات مع نظراء لهم في أمريكا، في إيران، في المنطقة التي تتشارك أيضا في دعم جهود الوساطة التي تقودها باكستان. كان هذا الأمر أيضا لافتا. وأيضا كما ذكرت أن بيان الخارجية لم يتحدث عن دور مستقبلي واضح، لا سيما وأن اللهم إلا أنه اكتفى بذكر بأن باكستان ستواصل جهودها فيما يتعلق بال الوساطة بين أمريكا وإيران، لكن دون تحديد آلية لهذه الجهود ولهذه الوساطة. هل هناك اتصالات ستقوم بها، أو هل هناك أي لقاءات مرتقبة؟ لم يجيب البيان حتى الآن عن هذا الأمر. ربما يكون هناك جهود تجري في الخفاء لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، لكن بالتأكيد باكستان يهمها أن يلتزم الطرفان بمذكرة إسلام أباد للتفاهم، وأن يلتزما بالهدوء، على اعتبار بأن التصعيد لن يخدم مصلحة الأمن والاستقرار منشود في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر من إسلام أباد. الآن نجوان، يعني إسرائيل تتحدث عن محادثات بين ترامب ونتنياهو، تتحدث عن رفع حالة التوهم إلى قصوى، وكذلك مناقشات ما بين رئيس الأركان وقادة الجيش. ما الذي يجري في إسرائيل؟
4: بالفعل بحسب المصادر الإسرائيلية فإن نتنياهو يجري محادثات مع رئيس ترامب بشكل مستمر في الأيام الأخيرة الماضية، والرسالة التي تنقل هي رسالة إسرائيلية للأمريكيين: أخبرناكم، قلنا لكم إنه لا يمكن الوثوق بالإيرانيين. هذا ما تقوله هيئة البث الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى مشاورات داخلية إسرائيلية على عدة مستويات، سواء كان على المستوى السياسي نتنياهو وكاتس يجتمعان هذه الليلة ويجريان مشاورات ومباحثات أمنية على ضوء هذا التطور وهذا التوتر. بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أيضا يجري هو الآخر مباحثات مع

0: قادت أذرع الجيش الإسرائيلي، أذرع سلاح البحرية، سلاح الجو، بمشاركة قادة من القيادة الأمريكية الوسطى أيضا لبحث كل السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بإمكانية التصعيد مع إيران. في الجانب الإسرائيلي يتحدثون كثيرا عن تقديرات بأن الولايات المتحدة ستشن هجمات محدودة ومحسوبة ولن يتدحرج الأمر إلى حرب شاملة، تقديرات بأن الإدارة الأمريكية قد تمنح إسرائيل الضوء الأخضر إما للمشاركة بهذه الهجمات أو للرد على إيران في حال استهدفت إيران إسرائيل، تقديرات أيضا بأن المواجهة ستقتصر فقط بين إيران وواشنطن على مضيق هرمز ومنطقة الخليج، بمعنى أن إسرائيل لن تكون ضمن المناطق التي ستتعرض للقصف من قبل إيران. بمعنى كل ما تتحدث عنه المصادر الإسرائيلية هو في إطار التقديرات، وهذا يشير إلى أمرين، إما أن هناك خطة معينة لا يريد الجانب الإسرائيلي الإفصاح عنها كما حدث في مرات سابقة قبل شن آخر حربين عمليا على إيران في حزيران العام الماضي وهذا العام الحرب هذا العام، أو أنه بالفعل لا يتم إطلاع الجانب الإسرائيلي على التفاصيل من قبل الإدارة الأمريكية ولا يمكن توقع ما الذي ينوي بالفعل فعله الرئيس ترامب. هناك توقعات أيضا في الجانب الإسرائيلي بأنه في حال بالفعل بدأت هجمات مكثفة على إيران هذه الليلة فإن موجة أو جولة أخرى من القتال ستستمر لعدة أيام، لكن في الجانب الإسرائيلي يقول أحد المسؤولين لصحيفة يدعوت أحرونوت بأن كل من قال بأن الرئيس ترامب تخلى عن إسرائيل أو أدار ظهره لإسرائيل أخطأ، ومن كان يتحدث سواء كان في داخل إسرائيل أو في خارج إسرائيل عن هزيمة في الحرب مقابل إيران، هزيمة لإسرائيل وعدم تحقيق الأهداف، فإنه استبق الأوان وهذا غير صحيح، بمعنى أن هناك توقعات إسرائيلية بحجم ربما الرغبة الإسرائيلية باستئناف الحرب أو استئناف القتال مع إيران، لأن إسرائيل منذ اللحظة الأولى التي تم التوقيع فيها على مذكرة تفاهم أبدت انزعاجا كبيرا وقالت بأن المهمة لم تنتهي في إيران وهناك الكثير من الأهداف التي تتحدث عنها إسرائيل بأنها تريد أن تحققها في إيران، حتى أنها كانت تلمح في الأيام الأخيرة الماضية بأنها مستعدة لخوض جولة قتال بمفردها بمعزل عن المفاوضات وبمعزل عن الموقف الأمريكي، وبأنها ستطالب من الرئيس دونالد ترامب أن يمنحها حرية عمل عسكري في إيران على غرار الوضع في لبنان إذا ما اقتضى الأمر واقتضت الضرورة الأمنية وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
1: لكن جوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، سنكون في نقاش موسع بشأن هذه التطورات في المشهد، لكن قبل ذلك نذهب إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تقرأ ملف التصعيد ومآلات مذكرة التفاهم.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. بعد جولة ضربات عسكرية أمريكية ورد إيراني شكل أبرز تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم، تعود واشنطن إلى التلويح بالخيار العسكري، فيهدد الرئيس ترامب بشن هجمات قوية بل وهدد باحتمال السيطرة على جزيرة خارك في خطوة تعكس انتقال المواجهة إلى مستوى أكثر خطورة، وذلك في رد على استهداف إيران سفنا في مضيق هرمز. التهديد الأمريكي امتد إلى السياسة حين قال ترامب إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت وإن وقتا كثيرا أهدر مع إيران، لكنه يترك نافذة ضيقة للدبلوماسية مؤكدا استعداده لأي مسعى تفاوضي إذا أراده المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. في المقابل طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي انهيار لمذكرة التفاهم، محذرة من أن استمرار التصعيد سيدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع. بين هذين الموقفين الميدانيين الآخذين في التصعيد وخطابين سياسيين يثيران شكوكا بشأن المسار السياسي، تتلاحق علامات الاستفهام بشأن مصير مذكرة التفاهم وأي دور سيقوم به الوسطاء اليوم إزاء هذه التحديات، وهل تشكل الحرب خيارا فعليا واقعيا للطرفين في ظل هذا المشهد التصعيدي أم ينصب كل ذلك في إطار محاولتهما

0: فرض شروط جديدة بالقوة. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمهما ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن اعتقاده أن مذكرة التفاهم مع الإيرانيين انتهت. ترامب وصف كذلك المسؤولين الإيرانيين بأنهم مخادعون وينتهكون الاتفاق وينكرون أنهم تعهدوا بإيقاف برنامجهم النووي، مضيفا أن الاتفاق مع إيران نص على إيقافها البرنامج النووي وإلا فستقوم واشنطن بذلك. الرئيس الأمريكي قال كذلك إن بلاده حددت مواقع المواد النووية المدفونة تحت الجبال في إيران وإنها تملك المعدات اللازمة لاستخراجها. ورجح ترامب أن يكون هجوم الولايات المتحدة على إيران كبيرا وأنه إذا لزم الأمر سيدمر محطات المياه والكهرباء، لكنه أردف أنه لا يرغب في ذلك. الرد الإيراني جاء على لسان علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الذي قال إن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم إنما يقع على عاتق الرئيس الأمريكي، وأضاف ولايتي أن التحركات الأمريكية تهدد بدفع المنطقة نحو النار، وهدد كذلك بأن محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام المغامرات قائلا إن يده على الزناد. الرئيس الإيراني كان قال إن بلاده نفذت التزاماتها بمذكرة التفاهم بحسن نية ومسؤولية وإن التجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها. أبرز التطورات الميدانية والمواقع التي شهدت قصفا أمريكيا أو تهديدا أمريكيا بالسيطرة نتعرف عليها بالتفصيل مع الزميل صهيب العصر على الشاشة التفاعلية.
1: صهيب، الآن نحن نتحدث عن التبادل إطلاق النار بين الجانبين خلال الساعات الماضية، ونتحدث أيضا عن التصريحات وانعكاس هذه التصريحات على الخريطة. مبدئيا نحن نتحدث عن الضربات التي شملت هذه المنطقة، منطقة مضيق هرمز ومحيطه، على الجانبين. على الجانب الإيراني، ضربت الولايات المتحدة الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية ضربت مجموعة من النقاط الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. أهم هذه النقاط كانت مدن مثل سريك وبندر عباس وجزيرة قشم. الأمريكيون يقولون أن هذه المواقع هي منطلق العمليات العسكرية الإيرانية اتجاه السفن التجارية التي تحركت خلال الفترة الماضية في مضيق هرمز. ونحن نعلم أن اليوم أمس كان هناك مجموعة من الضربات التي اتهمت إيران بتنفيذها ضد السفن التجارية. في المقابل الإيرانيون ردوا بعد ساعات قليلة باستهداف مواقع في كل من البحرين والكويت. طبعا الإيرانيون قالوا أن هذه المواقع المستهدفة هي مواقع تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، قواعد عسكرية ومنشآت تخدم الجيش الأمريكي بشكل أو بآخر. الآن الحديث يدور حول نقطتين أساسيتين انطلاقا من تصريحات دونالد ترامب. النقطة الأولى هي السيطرة الأمريكية على جزيرة خارك، وهذه الجزيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد الإيراني، لأننا نتحدث عن الجزيرة التي يتم تصدير قرابة 90% من النفط الإيراني يتم تصديره من هذه الجزيرة الصغيرة. هذه الجزيرة التي لا تبلغ مساحتها أكثر من 20 كيلومتر مربع يتم تصدير النفط الإيراني من خلالها إلى العالم، وهذه الجزيرة تضم عدد كبير من مخازن النفط والغاز والوقود. ولكن في الوقت نفسه أيضا هذه الجزيرة محصنة بشكل كبير دفاعيا من قبل الإيرانيين، يهددون بأن أي محاولة لعملية إنزال على جزيرة خارك أو وصول جنود أمريكيين على جزيرة خارك سيتحول الموضوع إلى مسار آخر تماما في عملية الدفاع. المسار الآخر وهو المسار الذي تحدث عنه دونالد ترامب عندما تحدث عن الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 60%. وفق التقديرات نحن نتحدث عن 3 مواقع أساسية تم تخزين فيها هذه المواد النووية. إما نتحدث عن منشآت نووية في أصفهان وجنوب أصفهان تحديدا، أو نتحدث عن منشآت في نطنز، أو عن منشأة فوردو. وفوردو عادة ما يجري الحديث عنها لأنها وسط الجبال، ويقال أن اليورانيوم المخصب مدفون في تلك المناطق في أعماق تحت الأرض لأنها منطقة جبلية معقدة. لذلك يتحدث دونالد ترامب عن الوصول إلى هذه المواقع والسيطرة عليها، وبالتالي هذه المواقع التي من الممكن إذا ما حدث أي عمل عسكري أمريكي باتجاه البرنامج النووي الإيراني نتحدث عن هذه المواقع. بالمجمل نحن نتحدث عن مشهد الآن بات معقدا، سواء ناحية الضربات المتبادلة أو ما مآلات هذا الموضوع إلى أين سيصل.
0: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على هذا الشرح. سنناقش هذه المعطيات بالإضافة إلى الجدل السياسي المتصاعد بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مع ضيفي.

0: في هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. قبل النقاش مع الدكتور محجوب الزويري، دعونا مشاهدينا الكرام نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين. الولايات المتحدة عادت وفرضت حظرا على تصدير النفط الإيراني وهددت بمزيد من العقوبات وإعادة فرض الحصار البحري وأبقت قدراتها العسكرية في المنطقة، كما لوح رئيسها بالسيطرة على جزيرة خارك. غير أن الخطوات الأمريكية تترافق مع محاذير تتعلق بوضع سوق الطاقة في العالم، وكذلك يحتاج ترامب إلى موافقة الكونغرس إذا أراد أن يخوض حربا شاملة ضد إيران، كما أن شريحة من الأمريكيين تعارض الحرب على إيران. إيران ما زالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مضيق هرمز باستخدام قدراتها العسكرية، وكذلك لوحت بورقة حلفائها في المنطقة وقالت إن أيديهم على الزناد وإنها قادرة على إيذاء القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. لكن المآخذ التي تواجه إيران هي أن مذكرة التفاهم تنص في بندها الخامس على فتح مضيق هرمز بالكامل، غير أن إيران ترى أن هذا البند يخص المعبر الشمالي الذي تتحكم فيه فقط، فضلا عن أن القرارات الإيرانية بشأن مضيق هرمز لا تحظى بأي دعم، بل تتعرض لرفض إقليمي ودولي. نرحب مجددا بضيفنا الدكتور محجوب الزويري. دكتور، كيف تفسر وصول أو تدهور الأمور إلى هذه النقطة، وقد كنا قبل أسبوعين أو أسبوع نتحدث بلهجة فيها كثير من التفاؤل عن مآلات التفاوض؟
1: جوهر الخلاف يكمن بين الطرفين في فكرة بسيطة، وهي حرصهما على المحافظة على الوضع القائم. بعبارة أخرى، الإيرانيون لا يريدوا تغيير وضع المضيق بناء على الشرط الخامس، وهو فتح المضيق كما كان عليه في 27 من فبراير. الإيرانيون يفسرون هذا الشرط على أنه فتح الممر الشمالي من المضيق، وهو الذي فتحته إيران، وهو الخالي من الألغام، في حين منعت التصدير عن طريق المسار العماني، والمسار الذي كان هو بالوسط بين المسارين أيضا مغلق بسبب المضيق. من جهتها الولايات المتحدة لا تريد أن تمنح إيران أي امتياز اقتصادي، لا استرجاع أموالها. الآن إيران تتحدث عن فقط 3 مليار بعد أن كان الرقم 24 مليار، وهو لم تتحصل عليه إيران بعد. العقوبات الاقتصادية، النقاش لا زال جاري حولها. إيران أخرجت حوالي 60 مليون برميل، ولديها في البحار اليوم 63 مليون برميل بعد أن أوقفت أمريكا أعادت فرض العقوبات عليها. بعبارة أخرى، الأطراف لا تتحرك نحو نزع فتيل الأزمات بقدر ما هي متمترسة حول الوضع القائم. لماذا؟ لأنها تريد أن تدفع الطرف الآخر يقدم التنازلات أولا، ولأنها تفكر في شكل الاتفاق الشامل أن يكون لحسابها.
0: الرئيس دونالد ترامب قال إن مذكرة التفاهم انتهت وإن استمرار التفاوض مع إيران مهدرة ومضيعة للوقت، ثم عاد في مؤتمرين صحفيين لاحقين وسئل عن هذا الأمر تحديدا فتجنب الإجابة. هل انتهت مذكرة التفاهم فعلا، أم إن هناك نافذة يستطيع ويتكوف وكوشنر من خلالها أن يحدث أي تقدم؟
1: تنتهي الهدنة إذا أعلن الطرفان أنهما منسحبين منها. إذا أعلن ذلك تنتهي، لكن الرئيس الأمريكي توقيعه لازال موشحا، الوثيقة موشحة به، وبالتالي لا يستطيع أن ينسحب منها بتصريح كلامي. هو تصريح انفعالي بالتأكيد الذي صدر عنه، ولا يدرك ما مضمون الدبلوماسي. لكن لا أعتقد أن أمريكا ولا إيران يعني لديها مصلحة في الانسحاب.
0: لكن الهدنة لا تتضمن أي بند يتحدث عن هذه العمليات العسكرية الجارية الآن، يعني أليس هذا انسحابا فعليا منها من الطرفين؟
1: أنا أعتقد مرة أخرى أن العمليات العسكرية جزء منها الحقيقة هو من أجل تعديل المسار التفاوضي، تحسين المواقف التفاوضية، لكن أنا لا أعرف إلى أي مدى يستطيع ضبط هذا المسار. بعبارة أخرى، الإيرانيون لا يريدون تفعيل الخط الساخن، أو على الأقل لا يعمل الخط الساخن، يتصرفون في مستوى من ردة الفعل العسكرية قبل السياسية والدبلوماسية، ويتصرفون وكأن المشهد سينهار خلال ثواني ضدهم. وهنا أركز على نقطة أساسية، المضيق بالنسبة للإيرانيين لم يعد ورقة تفاوضية. المضيق هو عبارة عن ورقة لإعادة ترتيب إيران وضعها السياسي والاقتصادي. بعبارة أخرى، إيران لا تريد العودة إلى 27 فبراير بعقوبات اقتصادية وبضغوط اقتصادية وبأموال منهوبة. تريد أن تعود إلى المجتمع الدولي بدون كل هذا، وخير ما تعتقده ضمان لها هو عبارة عن ورقة المضيق.
0: قبل مذكرة التفاهم أو قبل التوقيع عليها، كانت المساحة التي يتحرك فيها الوسطاء باكستان و...

0: قطر وغيرهما كانت محدودة للغاية. الآن هل تقلصت هذه المساحة أم اتسعت؟
1: لا، أنا أعتقد الوسطاء دورهم لن يتراجع. في المحصلة سيتدخلان في اللحظة المناسبة إن لم يكونوا قد تدخلوا بالفعل باعتقادي الاتصالات جارية. لكن كما قلت الصراع لا ينحسم ولا يمكن وقراءته فقط عبر تصريحات ترامب وردود الفعل الإيرانية. واضح تماما أن هذه جزء من الانفعالات الدبلوماسية، وباعتقادي دور الوسيط سيرجع وسيرجع أيضا بكفاءة عالية.
0: طيب دكتور، على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة، منها تصعيد متواصل لكن ليس إلى حد انهيار مذكرة التفاهم، أما السيناريو الثاني وتحقيق اختراق في مسار التفاوض. نعود دكتور إليك، يعني أيهما ترجح؟
1: أنا لا أعتقد أنه التصعيد المتواصل أعتقد سيستمر. بمعنى آخر حوادث مثل هذه ستستمر لسبب بسيط، لأن إيران لا تريد حركة أي سفينة دون استشارتها في الموضوع، ودون إعطاء معلوماتها لإيران، ودون مرورها من خط أو الممر الشمالي من المضيق وهو جزيرة خارك. وهذا الأمر معناه أن البند الخامس من المذكرة عمليا لم ينفذ. لأنه خلينا أذكر محمود، المفترض أنه وفق المذكرة التفاهم مع انتهاء 30 يوم المضيق يعمل كما كان يعمل قبل 28 فبراير. اليوم نحن اليوم 21 أو 22، المضيق لا يعمل منه إلا جزء شمالي وبمحدودية جدا، وبالتالي إيران لم تلتزم الحقيقة بهذا الشرط. تحقيق اختراق سياسي وارد، لأنه ببساطة هناك عامل الوساطة وهناك أيضا عامل الاستنزاف السياسي للطرفين. بعبارة أخرى، هل هنالك رغبة في الطرفين؟ هل لديهما شهية للمخاطرة والعودة للحرب؟ أنا لا أعتقد. الرئيس الأمريكي لا يمتلك هذه الشهية حتى الآن، ولا إيران تمتلك هذه الشهية للمخاطرة. لذلك سيصبح خيار الدبلوماسي هو الملاذ لهما، لكن حركة بطيئة وبصعوبة وبتردد.
0: الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا للزميل محمود. معنا الآن الحديث أكثر عن هذا الموضوع من نورث كارولينا دكتور بيتر منصور، الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. معنا كذلك من طهران ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. وكذلك معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من نورث كارولينا سيد بيتر منصور، ونتساءل يعني كيف يمكن قراءة هذه النبرة الأمريكية التي تحدث بها من أنقرة اليوم. الرئيس الأمريكي رفع سقف التهديدات، ومن ثم العودة للتخفيف من حدة هذا التصعيد الكلامي. كيف يمكن قراءة ذلك في إطار المواجهة مع إيران؟ عفوا على قبل أن تجيبني نتحول إلى نائب الرئيس الأمريكي وهذه الكلمة.
3: شكرا سيد نائب الرئيس. الرئيس تحدث عن التزوير في الانتخابات، وأمس عمدة مدينة ميلواكي قال أنه يرغب بلقائك وبعض المسؤولين عن الانتخابات هنا في المدينة. عندما بدأت التساؤلات تتحدث عن شبهة التزوير في انتخابات 2020، تعليقك على تحقيقات الـ FBI بشأن شبهات التزوير في انتخابات 2020؟
4: أنا وصلتني رسالة من عمدة مدينة ميلواكي وهو يرغب بلقائي. طبعا أنا أرحب به في واشنطن دي سي والجلوس إليه. ليس لدي وقت للقائه اليوم، ولكن أنا أرحب به في واشنطن دي سي. أنا جئت لأتحدث عن النصب والاحتيال المالي وكذلك عن بعض البرامج المتعلقة بالأمهات الشابات. واحد الأشخاص عمدة مدينة ميلواكي أرسل لي رسالة قال أننا لم نزور في الانتخابات ولم نزور، وكان ردي عليه بأن ذلك يذكرني أنه قبل أسابيع عدت إلى مرصد وابني بعمر 6 سنوات التقى بي. طبعا هو مشاغب، عانقني وقال أبي أنا سعيد بعودتك، أنا لم أسرق
3: البسكويت، فقلت أنت تطوعت بهذه المعلومة وأنا لما تحدثت عنها، إذن هذا يثبت بأنه سرق البسكويت. وهنا شخص يبرئ نفسه من تهمة

التزوير في الانتخابات مرارة وتلو أخرى، وأنا هذا ما يدعوني للتساؤل، لماذا ينفي عن نفسه تهمة التزوير والغش في الانتخابات؟ وهذا يثير التساؤلات. أيضا هناك الحديث من النقاش بشأن حجم التزوير

0: ستزور في انتخابات، فأقول فلتقوموا بالموافقة على ما يسمى بقانون إنقاذ الولايات المتحدة. نحن الديمقراطية المتقدمة الوحيدة في العالم التي لا تتطلب من الناخب إظهار بطاقته الثبوتية. أطلب منكم الموافقة على قوانين الانتخابات وإلزامية الأوراق الثبوتية، وهذا ما سينفي الغش والتزوير. ولكن الآن وهم يرفضون إثبات الهوية وكذلك، أنا أقول أن أي تزوير حتى لو كان ضئيلا يبقى تزويرا وغشا في الانتخابات.
1: شكرا أبو الرئيس. من ري ميديا، ما الذي سيحدث إذا حاكم ويسكونسن لا يقوم بتسليم إلى إدارتكم؟ في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نجبره على إعطائنا البيانات. بالتالي برنامج سناب وهو أحد الأهم برامج في الإدارة، ولكي تستطيع العوائل ذات الدخل المنخفض أن تصابون بالصدمة إذا أن معظم الولايات لا تقوم بالتحقق من الوضع بالنسبة لقانون سناب. أنا نائب الرئيس ولا أستطيع أن أخبركم أنه ليس لأني.
2: إذن نكتفي مشاهدينا بهذا الجزء من كلمات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، كانت من ولاية ويسكونسن الأمريكية. ونعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، وكذلك دكتور بيتر منصور معنا من ولاية نورث كارولينا. دكتور بيتر، إن كنت في الاستماع معنا كنت أسألك ماذا يفهم من هذا التصعيد الكلامي على لسان الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه الذي إذن في الوقت نفسه الذي تعيد فيه الولايات المتحدة طائرات التزود بالوقود لكل من إسرائيل والشرق الأوسط. أنت معنا على الهواء دكتور بيتر.
1: أعتقد بداية أن الرئيس كان يشعر بالغضب والاستياء من إيران لعدم تمسكها ببنود مذكرة التفاهم والتي تحدد المرور الآمن للسفن من خلال مضيق هرمز لمدة 60 يوما. إيران استمرت باستهداف السفن التي لا تتمسك ولا تتبع الخطوط الملاحة المحددة من قبل إيران في مياهها الإقليمية. بالتالي الرئيس قرر توجيه ضربة. منذ الضربة تلك ربما هو هدأ نوعا ما وأصبح مستعدا للحديث. أعتقد أنه أوضح أن سيطرة إيران على مضيق هرمز هو خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة.
2: خط أحمر، لكن يعني كيف نفهم، هل ما زالت الولايات المتحدة عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ويقول بأن ألغيت مذكرة التفاهم، هل ما زالت ستمضي قدما في استكمال هذا المسار الدبلوماسي، أم ذلك ما زال في يعني في طور الغير واضح حتى الآن؟
1: بالتأكيد الأمور في تصعيد. الوفد الأمريكي أعتقد أنه سيظل في المحادثات. لا أعتقد أن الرئيس لديه أي أمل أنه سيكون هنالك نجاح بالأخذ بنظر الاعتبار سلوك إيران اليوم وهجماتها المستمرة على السفن التي تمر عبر المضيق. بالتالي أعتقد أن الرئيس يرغب بالحديث، هو يبقي وفده هناك، لكن لا أعتقد أن هنالك أن لديه آمال عالية بتحقيق شيء.
2: ضيفي من إيران شمس الواعظين، سيد ما شاء الله شمس الواعظين، يعني في أول رد فعل إيراني تحدث مستشار المرشد، قال بأن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي. والخارجية الإيرانية كذلك تحدثت قبل قليل في بيان عن أن الطرف الأمريكي أو الولايات المتحدة قد خرقت البنية لهذا الاتفاق، وهي الالتزام مقابل الالتزام. ماذا نفهم من هذا التصريح ومغزاه وبناء

0: على ذلك تبعاته في الموقف الإيراني؟
1: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما جاء على لسان مستشار المرشد الدكتور علي أكبر ولايتي وبيان لوزارة الخارجية هذا يشير إلى أن الموقف الأمريكي ليس رسميا، بل جاء على لسان الرئيس الأمريكي في تصعيد غير مسبوق بعد مذكرة يعني توقيع مذكرة التفاهم. هذا يعني بأن القيادة الإيرانية في طهران تعتقد بأن الرئيس الأمريكي قد انفعل بعدما صارت أو نشبت بعض التوترات في مضيق هرمز عبر ضرب بعض السفن، وهذا الموقف الغير رسمي لا تعير عليها
0: كيف غير رسمي
1: بالنسبة
0: ما شاء الله يعني، وهو الذي أتى على لسان الرئيس الأمريكي نفسه، ليس حتى يعني أي مسؤول أمريكي آخر، على لسان دونالد ترامب نفسه.
1: هذا صحيح، ولكن هو صحح من كلامه في المؤتمر الصحفي الأخير قبل ساعتين بعد حلف الناتو، وصحح وأشار بأن سنستمر بالتفاوض مع إيران، ولكن إذا ما كانت هناك ضربات ضد السفن سنرد بقوة. وهذا ما جاء على لسان نائب الرئيس جيدي فانس قبل قليل أيضا في خبركم العاجل. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تنسحب لثلاثة أسباب من مذكرة التفاهم طبعا. أولا لأن هي وضعت كل ثقلها الدبلوماسي في مذكرة التفاهم، وثانيا هذه مذكرة التفاهم أدى إلى نشوب نزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بسبب المواقف من مذكرة التفاهم المعادية من قبل إسرائيل والمؤيدة من قبل واشنطن. والسبب الثالث والأهم أعتقد بأن ما جرى في الحرب 40 يوم هذا يعني استنفذت الولايات المتحدة الأمريكية كل قواها ولم تنجح في تحقيق أكثر من هدف واحد فيما يتعلق بإيران. لذلك أعتقد بأنها ستستمر في التفاوض مع إيران وستستمر في احترام توقيع الرئيس الأمريكي حول مذكرة التفاهم، لكن أعتقد بأن التوترات هنا وهناك ستستمر أو الضربات أو المناوشات ستستمر في مضيق هرمز حتى إشعار آخر.
0: وهذا ما سنعرفه من ضيفنا العقيد نضال، يعني شكل هذا الاستمرار لتلك الضربات وإلى أي مدى نحن أزاء حرب أو صراع أوسع الآن، أو عودة الصراع إلى ما كان عليه في السابق قبل توقيع مذكرة التفاهم في ضوء حديث الرئيس الأمريكي اليوم؟
2: نعم إيمان، نحن أمام ثلاث مؤشرات رئيسية وثلاث مؤشرات ملفتة. أولا وصول التانكرز طائرات الإرضاع الجوي أو التزود بالوقود، عودتها إلى مطار بن غوريون من قاعدتها في بريطانيا، هذا مؤشر. المؤشر الثاني الاجتماع الأمني الذي عقد بين وزير الدفاع كاتس مع رئيس الأركان أيال زمير مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال شلومو بندر مع نتنياهو، هذا ملفت وليبدو أن الموضوع الرئيسي كان الحديث عن التطورات في إيران. الأمر الثالث والأهم أن عملية فرض نوتام على الأجواء في العراق والأجواء الإيرانية تعطي مؤشر على أن مجسات الرصد على ما يبدو تستشعر أن هناك شيئا ما قد يحدث، ولكن يبقى الباب مواربا للخيار الدبلوماسي كما تحدث نائب الرئيس الأمريكي قبل قليل، لكن لازلنا نقول أن مؤشرات التصعيد أكبر من مؤشرات التهدئة. ولكن حتى نكون دقيقين إيمان، لا أقول هنا التصعيد العودة للعمليات العسكرية الشاملة بالمفهوم العسكري التقليدي السابق، بقدر ما قد تكون العمليات من قبيل عمليات الصيد المريح كما حدث ليلة أمس.
0: لكن إبقاء الباب مواربا كما تقول للمسار الدبلوماسي، هل بالضرورة تتوقف معه العمليات العسكرية أو على الأقل يعني الضربات كما أسميتها، أم أنه يمكن أن يسير المساران بشكل متوازن؟
2: نعم، يعني يبدو أن الجانب الأمريكي ذهب باتجاه خيار العمليات الصيد المريح التي تحدثت عنها قبل قليل، مع بقاء الخيار الدبلوماسي مطروحا على الطاولة، بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يستنزف الجانب الإيراني، يريد أن يذهب إلى العقيدة أو المفهوم الجديد في الدراسات العسكرية وهو الكومفورتابل هانتينج، وهو الصيد المريح، لأن عملية الصيد المريح تعطي أولاً فاتورة التكاليف بها غير باهظة، فاتورة التكاليف السياسية أيضاً غير باهظة، وتعتمد على جهد استخباري عالي. هذا الأمر يستنزف الجانب الإيراني، وقد يدفع الجانب الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو خيار مفضل للجانب الأمريكي، سيما أن الجانب الأمريكي أو ترامب تحديداً تحدث عن 20 قطعة بحرية موجودة تجوب الشرق الأوسط، تحدث عن طائرات موجودة في المنطقة، وهذا الشكل من الحشود العسكرية هو الشكل الذي يعطي مؤشر على أن العمليات لن تكون بالشكل العسكري السابق التقليدي الذي شاهدناه، بقدر ما قد نشهد تحول نحو العمليات الانتقائية التي تحدثت عنها قبل قليل.
0: غالبا ما تأتي بعد كل عملية أمريكية أيضا ردا إيراني، وقد رأينا الردود تقتصر على القواعد في البحرين والكويت. السؤال المطروح والذي يطرحه كثيرون العقيد نضال، لماذا ترد إيران في يعني كلا الدولتين الخليجيتين، فيما أن السفير يعني السفن الأمريكية USS لينكولن وغيرها هي على بعد 200 كيلومترا من السواحل الإيرانية؟
2: نعم، يعني شكرا على هذا السؤال إيمان. الآن الجانب الإيراني يدرك تماما أن على سبيل المثال الضربة العسكرية التي حصلت يوم أمس، وهنا يجب أن نميز بين الأوبريشن والسترايك. الأوبريشن هي عملية عسكرية كالتي كانت سابقا، والسنتكم القيادة الوسطى الأمريكية تشير في كل بياناتها إلى سترايك، إلى ضربة، أن هذه الضربة حصلت من USS لينكولن، استخدمت فيها الصواريخ الدقيقة من قبيل توماهوك، واستخدمت طائرات F-35 التي أقلعت من USS لينكولن التي تتموضع تموضعا عملياتيا على بعد 200 كيلومتر من الموانئ الإيرانية. ولكن الجانب الإيراني، وهنا الإجابة على سؤالك، يدرك تماما أن استهداف القطعة البحرية الأمريكية سيكون فاتورة التكاليف به باهظة جدا، قد تذهب باتجاه العمق الإيراني أو ما يعرف بالهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة داخل إيران، لأن هذا ليس بالسهولة مكان. لذلك لم نشهد على طول هذه الحرب والمعارك أن إيران استهدفت أي قطعة بحرية أمريكية، بقدر ما أن توجه بوصلتها نحو المناطق أو نحو الدول العربية خاصة الكويت والبحرين.
0: دكتور مهند مصطفى، أين إسرائيل من كل هذا المشهد المتصاعد، وما هي حسابات إسرائيل ونتنياهو في هذا التطور الآن؟
3: هنالك في جانبين لحسابات نتنياهو أو ثلاث جوانب، جانب سياسي، جانب عسكري، وجانب شخصي. الجانب السياسي، الآن نتنياهو سيقول لترامب: نحن قلنا لك أن إيران غير جادة بالاتفاق، وأنها سوف تخدعك وتناورك ولن تلتزم بمذكرات التفاهم. هذا سيكون الخطاب الإسرائيلي تجاه ترامب، بمعنى أن ما قالته إسرائيل لك في منذ البداية عندما بدأت تتفاوض مع إيران هو الصحيح. هذا على الجانب السياسي، بمعنى أن إسرائيل سوف تحاول أن تقنع ترامب بتبني الخطاب السياسي الإسرائيلي فيما يتعلق بإدارة الأزمة مع إيران. الجانب الثاني هو الجانب العسكري. إسرائيل تتأهب وستكون مستعدة وسعيدة للانضمام إلى أي عملية عسكرية أمريكية ضد إيران، ولكن هذا العملية العسكرية لن تكون خيارا إسرائيليا، ستكون خيارا أمريكيا، بمعنى فقط إذا طلب من إسرائيل ذلك فإن إسرائيل سوف تشارك في العمليات العسكرية. إسرائيل لن تبادر من تلقاء نفسها للمشاركة في العمليات العسكرية، بمعنى أن الخيار العسكري الآن هو خيار أمريكي وليس خيار أمريكي إسرائيلي. هذا على المستوى الثاني. على المستوى الثالث، على المستوى الشخصي، نتنياهو سوف يستغل هذه الأزمة لتحسين علاقته الشخصية مع ترامب، وهذا مهم لبنيامين نتنياهو. والآن هنالك في تصريحات وأخبار في الإعلام الإسرائيلي وكأنها من مكتب نتنياهو تقول للإسرائيليين أن ترامب لم يتخلى عن إسرائيل، أن ترامب لم يتخلى عن المطالب الإسرائيلية، بالذات أنه ترامب ذكر اليوم في تصريحاته البرنامج النووي الإيراني، وحتى ذكر البرنامج الصاروخي الإيراني، بمعنى وكأنه ترامب الآن لم يتخلى عن المطالب والمصالح الإسرائيلية في الاتفاق. في تصور الآن إسرائيل لا تتوقع أن يقوم ترامب بعملية عسكرية شاملة في إيران، ولكن هي تريد من ترامب أن يخنق إيران عسكريا، أن يعيد الحصار البحري عن إيران، أن يمنع أي عملية تسهيل أو نقل أموال إلى إيران، وتريد من ترامب أن يستمر بحصار إيران اقتصاديا وماليا بشكل كبير جدا إلى درجة خنق النظام الإيراني اقتصاديا.
0: لكن نفهم من كلامك بأنه لن تكون هناك أي مشاركة إلا بطلب أمريكي، لكن كيف نفهم كل ما يجري في إسرائيل، رفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى، الحديث الآن عن عودة مزودات الوقود الأمريكي إلى إسرائيل نفسها، وكل هذه الاجتماعات الأمنية بين قادة الجيش وبين رئيس الأركان، والمحادثات جارية بين ترامب ونتنياهو.
3: نعم، هذا يعني هذا أمر طبيعي، إسرائيل تتأهب لأي رد فعل إيراني على إسرائيل، وتتأهب لأي مطلب أمريكي بأن تشارك إسرائيل في العمليات العسكرية. عودة الطائرات المزودة للوقود إلى إسرائيل هذا أمر كان موجود قبل الحالة الحالية، لأنه كانت إسرائيل هي المركز الأساسي للطائرات التزود بالوقود الأمريكية، تم إخراجها والآن تعود إلى إسرائيل. إسرائيل تستعد لكل السيناريوهات، لكل الخيارات، سواء الخيار الدفاعي إذا إيران قررت مهاجمة إسرائيل، أو الخيار الهجومي إذا طلب من إسرائيل أن تقوم بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في قصف إيران.
0: دكتور بيتر منصور، كيف يخدم هذا التصعيد الأجندة الأمريكية وهي التي تسعى لالتزام إيراني ببنودها؟
4: عندما تستمر إيران بضرب السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة ترك لها ثلاث خيارات، أولها أن تسمح لإيران بأن تسيطر على المضيق، والخيار الآخر هو أن ترد بضربات أخرى وبطريقة الضربات التكتيكية في المضيق والتي تهدف إلى استهداف إمكانيات إيران وعن طريق قواربها أو أنظمتها الدفاعية، أو أن تنضم مع إسرائيل في استئناف الحرب. لا أعتقد أن الشعب الأمريكي يرغب بقبول الحرب الشاملة مع إيران، وسيسمح لإيران بالسيطرة على المضيق هو أمر غير ممكن، وهذا يتركنا مع الخيار الثاني، هو ضرب إمكانيات إيران الدفاعية في الخليج. بالتالي نحن لا نرى أن إسرائيل انضمت إلى هذه الضربات، لأن قواتها الجوية ستتوجه ربما نحو أهداف استراتيجية وأهداف خاصة بالنظام الإيراني وأهداف نووية بدلا من الأهداف المحلية في المضيق. بالتالي هذا هو الوضع الآن، بإمكان الأمور أن تصعد، لكن هذا السبب الذي جعل من عمليات الاستهداف محدودة في منطقة الخليج.
0: لكن حتى وإن كانت محدودة دكتور بيتر، يعني العودة إلى حالة المراوحة والضربات المضادة، أي فرص يترك للمضي قدما في مذكرة التفاهم أمريكيا حسب التصور الأمريكي؟ السؤال لك.
4: الأمر يعتمد على السلوك الإيراني. إذا ما قررت إيران أنها ستلتزم بمذكرة التفاهم وستسمح بالملاحة من غير عوائق، بإمكان الولايات المتحدة أن تعود إلى طاولة المفاوضات وإلى مذكرة التفاهم، وبإمكاننا أن نستمر. الأمر المثير للاهتمام أن القضية الأملة يتعلق بالبرنامج النووي، وهو ربما قضية طويلة الأمد بالنسبة للمفاوضات، لكن القضية هي المشكلة الحالية في مسألة السماح للنفط بأن يمر عبر مضيق هرمز بدون الهجمات الإيرانية على السفن التي لا تلتزم مع مطالب الإيرانية باستخدام خطوط المرور التي حددتها ضمن مياهها الإقليمية. هذا هو الوضع الآن. الأمر يعود لإيران إذا ما أرادت أن تقرر في أن تستمر بالقتال أو أن تستأنف الالتزام بمذكرة التفاهم، وأن يكون هنالك الولايات المتحدة التزام مشابه منها.
0: دكتور شمس الواعظين، يعني الخارجية الإيرانية التي انتقدت خرق ربما إن صح التعبير الولايات المتحدة لبنود أو بنية هذا الاتفاق، هل إيران ترى نفسها ملتزمة بتلك البنود؟
1: بطبيعة الحال عندما تشير إيران بأن ما صرح الرئيس الأمريكي وما هدد بالانسحاب، هذا يعني هذا التهديد جاء شفويا وليس رسميا، هذا يعني بأنها ستلتزم بمذكرة التفاهم. لكن أستاذة إيمان، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. مذكرة التفاهم تفتقر من يوم الأول إلى وجود أو إنشاء مرجعية أو آلية لتفسير بنود مذكرة التفاهم. هذا يعني أن إذا ما حصل، منطوق المذكرة معلوم لكن مفهومه ليس مفهوم الأكثر

0: الحدود ليس معلوما إلى الجهات أو الجانب الأمريكي أو الإيراني. إذا ما كانت هناك مرجعية تفسر البنود عند نشوب أي اختلاف فيما يتعلق بفهم بنود مذكرة التفاهم، أعتقد ويبدو لي بأن ليست هناك أي مشكلة تقع، لأن المرجعية هي التي ستحدد مفاهيم هذا البنود. وأعتقد بأن إذا ما قام الوسطاء الباكستاني والقطري تحديدا بنشاط في هذا المجال لإنشاء هذه المرجعية، سوف نكون على حل من هذه الخلافات أو حتى التوترات المستقبلية فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: طيب، يعني في ضوء الحديث عن يعني افتقار هذه المذكرة للمرجعية كما تقول أو الآلية لتفسير، نعود إلى مشكلة التأويل وكيف يرى كل طرف تلك البنود أو يفسرها كل طرف. لكن الآن أسأل السؤال نفسه الذي سألته لضيفي الأمريكي، كيف يمكن أن يخدم هذا الوضع وهذه المراوحة ما بين الميداني والسياسي الأجندة الإيرانية كذلك دكتور؟
0: أشير إلى نقطة أيضا مهمة جدا. هناك معلومات وصلت إلى القوات المسلحة الإيرانية بأن هناك بعض السفن التي تعبر على مسارات أخرى غير المسار الذي أعلنتها إيران، تحمل تحت غطاء السفن التجارية تحمل بعض المعدات العسكرية للجيش الأمريكي في قواعدها في الدول، بعض من الدول العربية، وهذا ما أثار حفيظتي القوات المسلحة الإيرانية لكي ترد تقريبا بقسوة على ما جاء من معلومات لها. هذا يعني بأننا سوف نشاهد أو سوف تتكرر هذه التوترات إلا إذا كانت هذه المرجعية تنشأ. وثانيا لكن إيران هناك أي
1: عفوا على المقاطعة سيد ما شاء الله، لكن إيران يعني تستهدف حتى السفن التي لا تحمل معدات عسكرية والسفن التجارية وناقلات نفط.
0: هذا صحيح، لكن عندما تريد إيران، هذا يرجع إلى التفسير من مادة 11 في قانون البحار، يعني المرور البريء. تقصد إيران بأن ومن حقها طبعا أن تفتش عن السفن التي لم تمر ببراءة عن في مضيق هرمز، هذا يعطيها القانون الدولي هذا الحق. إذا شعرت بأن هناك خطر محدق بأمنها القومي، وهذا ما تشير وتتكئ عليها إيران في هذه المرحلة، تريد أن لا تكون هناك أي عبور لأي أي باخرات تحمل المعدات العسكرية للجيش الأمريكي الذي هاجم إيران عسكريا ولدغها مرتين في الهجوم العسكري.
1: أشكرك سيد ما شاء الله شمس الوعظيم رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين من طهران، شكرا جزيلا لك سيد بيتر منصور خبير بشؤون الأمن القومي، شكرا لك دكتور مهند مصطفى، وأشكرك أيضا العقيد نضال أبو زيد. نهاية هذه التغطية الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. لعله الاختبار الأصعب إلى حد الآن في مسيرة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب يلوح بمزيد من الضربات النوعية الموجهة ضد طهران بعيد هجمات متبادلة بين الجانبين. ترنحت هدنة جنازة المرشد التي حطت رحالها في العراق تاركة إيران لدائرة تصعيد بات مضيق هرمز يعرفها جيدا. طهران تهاجم سفنا اتهمتها بخرق الضوابط الإيرانية، والجيش الأمريكي يرد بهجمات ضد أهداف إيرانية تحت عنوان حماية الملاحة الدولية. تتابع إسرائيل التطورات عن كثب إلى حد التواصل الهاتفي بين ترامب ونتنياهو الذي يراقب بعين ما يحدث في مياه الخليج وبالأخرى مستجدات الساحة اللبنانية تلك التي تلقى في سياقها الرئيس عون دعوة لزيارة واشنطن. ومع مهاجمة إيران مواقع في عدد من دول المنطقة التي نددت بذلك، تعود التحديات لتعترض جهود الوسطاء الذين يجتهدون في ألا تخرج الأمور عن دائرة الدبلوماسية كما أسست لها مذكرة التفاهم، مذكرة بات مصيرها يتأرجح بين طرف يعتقد أنها منتهية ويقول إن وقتا أهدر، وطرف يواصل فرض رؤيته في مضيق هرمز محملا الجانب الآخر مصير التفاهمات الهشة. فهل ستنجو مذكرة التفاهم من مطبها الجديد؟ وهل ستخرج من الاختبار أقوى أم أضعف من ذي قبل؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور إياد الرفاعي، الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا. إذن تابعنا هذه التطورات خلال اليوم الفائت، ما مصير مذكرة التفاهم دكتور محجوب؟
3: في الحقيقة سلمى، المشهد الذي وصلنا إليه اليوم يعود إلى ثلاث أنواع من الخطوات التي قامت بها الأطراف المعنية بالحرب. الطرف الأمريكي والإيراني لم يكونوا معنيين بتحقيق أي نوع من التغيير في مواقفهم الاستراتيجية. بعبارة أخرى، استراتيجيتهم كانت قائمة على إبقاء الوضع الراهن، سواء كان في المضيق، إيران لا تريد الانسحاب، لا تريد إرجاع المضيق لما كان عليه قبل 28 فبراير، أبقت فقط المضيق الذي أو المسار الذي فتحته هو، في حين المسار الذي كان موجودا والمسار العماني أغلقتهم وأحدثت كل هذه الهجمات. الجانب الأمريكي أيضا لم يقدم أي شيء للإيرانيين باستثناء الحديث عن 3 مليار والسماح بتصدير 50 مليون برميل استفاد منها الرئيس الأمريكي. المسألة الثانية باعتقادي تعود إلى المشهد الذي حصل في إيران، وهو مشهد التشييع. هناك اعتقاد بأن إيران هذا المشهد قدمته للعالم، وهي بما قامت فيه المضيق تريد أن تقول أنها لا زالت تمسك على الزناد وقادرة على فرض إرادتها على هذا المشهد، وأن المذكرة يجب أن تمر وفق الشروط التي وقعت على أساسها التي تخدم المصالح الإيرانية. ثم الأمر الثالث باعتقادي يعود إلى عملية الانهيار الكامل في تنفيذ المذكرة عمليا. في المشهد اللبناني هذا قضية، القضية الأخرى المرتبطة في الالتزامات الأمريكية سواء كان نحو المضيق، نحو دول الخليج إلى غير ذلك، كل هذا ساعد نحو وصولنا إلى هذه المرحلة. الشيء الثابت بشكل قاطع أن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني ليس لديهم شهيه المخاطرة العودة إلى الحرب، لكنهم بنفس الوقت يمضون إلى حافة الهاوية في كل مشهد، لأنهم ينظرون إلى المشهد النهائي وهو مشهد الاتفاق النهائي، يريدون أن يشكلوا من الآن حتى الوصول إليه.
2: دكتور صدقيان، سأعود لك دكتور إبراهيم، ما رأيك، ما مصير هذه المذكرة مع رفع السقوف هذه المرة بهذه الصورة؟
4: مشهدية الحالة التفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت الآن أكثر تعقيدا، فيها الكثير من الضبابية، وهذه الضبابية ربما أضاف لها الرئيس، يعني بعد الأحداث التي وقعت ليلة أمس وصباح الأربعاء، أضاف إليها الرئيس ترامب نوع من البهارات على هذه المشهدية بالشكل الذي هو قال بأن لم تعد مذكرة التفاهم صالحة للاستخدام أو أنها انتهت، أو بمختلف التصريحات صرح الرئيس ترامب، وبالتالي جعل الإيرانيون الآن يتحدثون بلغة أخرى، يتحدثون عن وصول مذكرة التفاهم إلى طريق مسدود، الرئيس الأمريكي منذ البداية كان يعلم ما يريد عندما وقع على مذكرة التفاهم، ويقولون بأننا كنا نعلم بأن الرئيس ترامب عندما وقع على مذكرة التفاهم هو لا يريد أن تنفذ هذه المذكرة بقدر ما كان يريد أهداف أخرى، ربما ملء الخزانات النفطية الفارغة في

0: في أوروبا، في الولايات المتحدة، خفض أسعار النفط لأن هناك ضغوط كبيرة كانت عليه من المجتمع الدولي، وبالتالي هو كان مضغوط من هذه من أوروبا، من جنوب شرق آسيا والصين وكل البلدان المستهلكة للنفط. وهو حقق الآن ما يريده، فقط إيران قدمت التسهيلات من أجل عبور ناقلات النفط لخفض أسعار النفط في السوق العالمية.
1: يعني هذا ما تعتقده إيران؟
0: نعم، هذا موجود. نعم، هذا إيران الآن.
1: لذلك قامت باستهداف السفن، وهي تعرف بأن هناك رد أمريكي حتمي على ذلك.
0: هذه استهداف السفن ليلة أمس، لأنه ليلة أول أمس كانت هناك ثلاثة بواخر تابعة للسعودية والإمارات وقطر، عبرت بشكل لا غبار عليه وعبرت المضيق. ليلة أمس كان هناك سفن سعودية وقطرية، يبدو حسب المعلومات الإيرانية تقول بأن هذه السفينتين أجبرت على الذهاب من الساحل الجنوبي، وهذا الإجبار من قبل الولايات المتحدة، حتى أن الولايات المتحدة قالوا لهم بأنهم سوف يبعثون قطاعات عسكرية ترافق هذه السفن، وفعلا كان هناك قطاعات عسكرية أمريكية رافقت هذه السفن. والإيرانيون يعتقدون بأن هناك شيطنة، يعني يريدون أن يثار الغبار مرة أخرى على مستقبل مذكرة التفاهم. اليوم سمعت يعني قبل أن أتي للاستوديو هناك معلومات غير مؤكدة ونقلتها وسائل إعلام روسية، قالت بأن إيران انسحبت أصلا من المفاوضات. الآن إيران غير معنية بالمفاوضات، هذا الأمر لحد الآن لم يؤكد بشكل رسمي.
1: ليست في إيران وإنما في الإعلام الروسي تقول؟
0: نعم، الإعلام الروسي نقلها، أحد وسائل الإعلام الروسية نقلت عن مصدر إيراني، وهذا نقلا عن هذا المصدر يقول بأن إيران غير معنية بالمفاوضات. إذا كان هذا صحيح الأمر، معنى ذلك نحن في نفق في غاية الخطورة. هذه منطقة مهمة للعالم، للمجتمع الدولي، ومضيق هرمز أيضا، لأنه إذا إيران انسحبت من المفاوضات، أنا لا أشك بأن إيران الخطوة الأخرى هي غلق مضيق هرمز مرة أخرى.
1: سفير جوي، هل لا زالت مذكرة التفاهم قائمة؟
2: سلمى، ربما لم تكوني معنا في نقاش الأمس، ولكنني قلت حتى قبل أن يقول ترامب أنها أجهضت برأيي في 25 من يونيو حين أطلقت الصواريخ الأولى من قبل إيران على السفن التجارية، وبعد أن كانت سلطنة عمان والمنظمة البحرية الدولية في 24 من يونيو قد دعتا إلى استخدام الممر المائي القريب من عمان لمرور السفن، ومن ثم اعتداءات أخرى من إيران على السفن في اليوم التالي وفي 7 من يوليو. ما يستوقفنا بالنسبة إلى السفن التي ضربت حين وصلت إلى المياه العمانية، البعض منها يعود لدولة قطر. إذن لدينا طرف في هذه المفاوضات يستمر بضرب الدولة الوسيطة. لا أعتقد أن هناك أي جهود دبلوماسية يمكنها أن تستمر بعد هذه الضغوطات. إذن أجهضت مذكرة الاتفاق منذ تلك المرحلة. تقول إيران وتحاجج مرارا بأن البند الخامس من المذكرة أعطاها السيادة على مضيق هرمز نقطة على السطر، لكن الولايات المتحدة ليس لديها هذه الصلاحية. وطبعا هذا الاتفاق غير الرسمي وغير الملزم بين حكومتين ليس لدي هذه الصلاحية، لهذا ليس هناك حكومة في العالم أصدرت بيانا دعمت فيه تفسير إيران لذلك البند لتلك الفقرة. 132 دولة أصلا فعلت نقيض ذلك، أي دعمت قرار مجلس الأمن، بما يوجب أن إيران ليس لديها صلاحية ولا سيادة على المضيق. إذن السؤال الآن هو لماذا تستمر إيران برغبتها في ضرب دول الخليج؟ هذا لأنها تريد أن تستمر في سيطرة على اقتصادات دول الخليج العربي نتيجة لهذه الحرب، ودول الخليج لن تقبل بذلك، ولن تقبل الولايات المتحدة ولا أي طرف آخر بذلك. إذن صرنا في مرحلة جديدة، الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة مع إيران انتهت، والآن صار هناك حرب بين إيران والعالم، وسوف نرى ردود فعل العالم. أعتقد أن دول مجلس التعاون سوف تقود الجهود الدبلوماسية بدءا من الآن في محاولة للضغط اقتصاديا ودبلوماسيا وحتى

0: عسكريا على إيران.
1: سيد رفاعي.
2: نعم، أنا أولا أعتقد أن الأخبار الصادرة من الجمهورية الإسلامية أن السفن السعودية وقطر كانت ترافقها بعض القطع الأمريكية وأجبرت السفن السعودية والقطرية على مرافقة هذه القطع الأمريكية، أعتقد أن هذه أخبار غير جديرة بالتحليل السياسي. الولايات المتحدة الأمريكية لم تجبر السعودية أو دول الخليج على التطبيع مع إسرائيل، وهو موضوع أهم. الولايات المتحدة الأمريكية لم تجبر السعودية ودول الخليج على المشاركة في الحرب ضد إيران، فكيف ستجبرها على أن تتبع طريقاً معيناً في البحر؟ أعتقد أن هذا خبر يعني يدلل على الوضعية التي تجد نفسها الجمهورية الإسلامية موجودة فيها اليوم، وهي وضعية وجودية. إيران ترى هذه المعركة بطريقة وجودية حتمية مصيرية، أي إما الانتصار التام أو الهزيمة التامة، وهذه معضلة في السياسة، لأن الدولة تجد نفسها في ركن معين وتحاول أن تقاتل كل الموجودين، الأعداء، الأصدقاء، الأعدقاء في المنتصف بين الأعداء والأصدقاء. هذه وضعية غير سهلة. اليوم ونحن نتحدث الآن هنالك 6000 بحار في مضيق هرمز لا يستطيعون مغادرة المضيق في هذه اللحظة. اليوم ونحن نتحدث كل خطوط الإمداد الآتية من مضيق هرمز تم تعطيلها. فبكل تأكيد أن إيران تريد أن تفاوض في الكروت الأخرى الموجودة في اتفاقية التفاهم من خلال الضغط في مضيق هرمز. إيران يبدو أنها لا تنتبه للنسق الدولي، هي فقط تنتبه للنسق الإقليمي. التوازنات الدولية لا تسمح لأحد بالسيطرة المطلقة على المعابر المائية وإفساد مبدأ العبور الآمن، ومبدأ العبور الآمن هو مبدأ دولي وليس قانون دولي، بل عرف دولي سبق القانون الدولي. والأعراف والقوانين الدولية هي بكل تأكيد أكثر أهمية ومصداقية وفاعلية من مذكرة تفاهم وقعت بين طرفين لا يثقان في بعضهم البعض. فكيف نجبر أن نتبع مذكرة تفاهم الرئيس ترامب يراها بلا فائدة، والإيرانيون يقولون بأن أمريكا لا تنفذ وعودها، ونحن فقط يجب أن نلتزم بما يذكر فيها؟ أعتقد بأن هذا فيه الكثير من الإجحاف بحق دول الخليج وبحق المنطقة وبحق العالم. نعيد ونكرر، ممكن البعض أغضبته هذه الكلمة، أن 35% من الأسمدة، أي المواد الزراعية الأساسية حول العالم، تمر من مضيق هرمز. نحن نتحدث عن مجاعات محتملة في أفريقيا وفي آسيا إذا تم تعطيل المضيق لوقت أكثر. اليوم سعر البرميل وصل 79 دولار، ستعود الأسعار إلى ما يتجاوز 100 دولار، مع أن دول أوبك بلس أعلنت قبل يومين زيادة 188,000 برميل يومي. بكل تأكيد أن إيران لا تهتم، مع أن روسيا موجودة في أوبك بلس، وروسيا كانت من الدول التي زادت نسبتها في الإنتاج النفطي العالمي. فهنا نرى بكل تأكيد وبكل أسف أيضا استراتيجية غائبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في إنهاء هذه المعركة التي بدأتها، واستراتيجية وجودية لدى الجانب الإيراني ترى إما الانتصار وصنع واقع إقليمي جديد أو الهزيمة المطلقة، ولا أعلم كيف ينتهي هذا الموضوع.
1: أين نقف الآن دكتور إبراهيم فريحات؟
3: شكرا. أنا سأعيد صياغة سؤالك، بدل ما هو مصير مذكرة التفاهم إلى ما هو مصير المادة الخامسة في هذه المذكرة، وأعتقد أن المشكلة كلها في المادة الخامسة. وهنا لا أريد أن أحاكم النوايا، أكيد في نوايا يعني عند الأطراف جميعها وإلى آخره، ولكن النوايا لا يمكن قياسها علميا، لذلك سأركز على النص في هذا الموضوع، وتحديدا المادة الخامسة في هذا الجانب، والتي أسميها القلب السياسي لمذكرة التفاهم، المادة الخامسة، وأعتقد أن الانهيار حدث منها، والتي والغموض فيها هو سبب هذا الانهيار، أن الولايات المتحدة أرادت بالنص المادة الخامسة أن تؤمن إيران الملاحة البحرية وإزالة الألغام، بمعنى ضمان حرية الملاحة، أن تكون حرية كاملة للملاحة. إيران فسرتها على أنه اعتراف بدور أمني لها في منطقة الخليج، وهنا سعادة السفير فرق ما بين الدور الأمني والسيادة، السوفرنتي، في هناك فرق كبير. وإيران فهمت أن هناك نعم يعني الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تعطي دور سيادي لإيران أو لأي طرف آخر له في موضوع الماضي. فلهذا السبب أعتقد أن للخروج من المأزق نحن بحاجة إلى إعادة التفاوض على تفسير المادة الخامسة بهذا الموضوع، وبقية الأمور المواد يمكن الحديث فيها.

0: وبالنسبة إلى المادة الخامسة لإعادة واحد بحاجة لإعادة التفسير، اثنين بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 72 ساعة على الأقل، ثلاث أن يكون في هناك ضمن إعادة التفاوض على تفسير المادة الخامسة.
1: هل الأمر ممكن الآن دكتور إبراهيم؟ يعني هناك خط ساخن شكل من أجل معالجة مثل هذه الأمور، ولكن في حال هذا الاحتكاك الحاصل الآن ورفع السقوف ما بين الطرفين وعودة لغة النار، يعني المادة الخامسة هي ملغمة، هل يمكن تفكيكها بهذه المشهدية بهذا التوتر الذي نعيشه؟
0: الإجابة لها شقين، أولا من ناحية اللوجستيات والإمكانيات والأنظمة وهذا، نعم ممكن بدليل ما تفضلت فيه أن هناك خط ساخن يمكن تفعيله، ويمكن أن يكون هناك تفعيل لدور الوسطاء بإعادة التفسير أو التفاوض على تفسير وتطبيقات المادة الخامسة. ولكن الشق الثاني هو المشكلة، وهو الإرادة السياسية. هل الإرادة السياسية موجودة لدى الطرفين؟ لا نعلم، ولهذا السبب أعتقد بوجود دور وسيط نشط يمكن العمل على هذين الشقين من ناحية الإمكانيات التنظيمية ومن ناحية الإرادة السياسية.
2: سلمى لحد الآن لم يفعل الخط الساخن، يعني قالوا في اجتماع الدوحة أيضا اتفقوا على تشكيل هذا أو تفعيل هذا الخط، لكن لحد هذه الساعة لا يوجد تفعيل هذا.
0: يمكن هذا هي الفرصة المناسبة لتفعيل الخط الساخن الآن. هو أصلا فكرة الخط الساخن لهذه المرحلة
2: لمعالجة
0: لمثل هذا التوتر ولمثل هذا المأزق الذي تختلف فيه التفسيرات حتى يتم تفعيله.
1: دكتور لقاء، من له الآن اليد العليا في ما يحصل؟
3: يعني إذا جينا على القوة العسكرية بطبيعة الحال تبقى الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى، مع كل ما قيل عن أن هناك محدودية للقدرات الآن وضغوط على الرئيس الأمريكي وعلى الإدارة لا، يعني تبقى القوة الأمريكية قادرة على إحداث تدمير واسع في إيران، وإيران لديها صواريخ، ولكن ما الذي يمكن أن تحدثه من تدمير غير تدمير المواقع الرخوة في دول الخليج بشكل خاص؟ ولذلك الأمر غير متناسب. الحقيقة فقط ملاحظة يا سلمى، أنه هذه الأزمة الحالية هي امتداد لأزمات لاحقة أو سابقة كانت في نفس القضية، فقط هنا نتكلم في بعض العبارات التي خرجت فيها إيحاء بانتهاء المذكرة. المذكرة ما راح تنتهي الآن على الأقل، يعني هو ستنتهي لكن هذا ليس موعدها، هناك موعد لانتهاء المذكرة وإيجاد أي ذريعة لإنهائها وبدء الحرب من جديد. هذه الحرب لها أهداف لم تتحقق باختصار شديد، والفوارق أو الفجوة ما بين إيران وخصومها تحديدا إسرائيل وأمريكا واسعة إلى الحد الكبير الذي أولا لم يجسر خلال هذه الفترة أبدا، ولم يكن هناك فرصة لتجسيره، بل زاد الطموحات الإيرانية زادت، أصبحت لم تعد تتعلق حتى بالدور الإقليمي أو بقبولها في محتوى أمني، مضمون أمني خليجي أو إقليمي، أصبحت تتعلق باستيلاء على سيادة لدول أخرى، يعني تتشارك فيها مع دول أخرى مجاورة اللي هي علاقة عمان ودول الخليج، وأيضا المضيق اللي هو يعني جزء مهم من الاقتصاد الدولي، من مسار الاقتصاد الدولي. لذلك هي استعدت عدد كبير من دول العالم، وأكدت أنها أيضا يعني يجب أن توضع في زاوية كي تقبل بأن تكون دولة طبيعية، لكن ليس بالضرورة بشكل الحرب، ليس بالضرورة، لأنه الشعب الإيراني لا يستحق أن يضرب كل مرة بسبب سلوك قيادته. المشكلة أنه هذه القيادة بعد الضربة الأخيرة ومقتل المرشد أصبحت أكثر تطرفا، على عكس ما يقول ترامب، أصبحت أكثر تطرفا، أكثر رغبة بالانتقام، أكثر رغبة بالمعادلات الصفرية. ربما القيادة التي انتهت أو التي قتلت كانت أكثر حكمة في إيجاد معادلات وسطية، هذه القيادة أصبحت أكثر رغبة بالمعادلات الصفرية، ولذلك حتى هذا عدم الذهاب إلى الحرب الآن وإنهاء المذكرة هو محاولة لإيجاد سياق زمني أفضل لإيران من خلال بيع مزيد من النفط، إيجاد قدرات تسليحية أكبر، صناعة المزيد من الصواريخ والمسيرات في هذه المرحلة، لأن هناك مصالح دمرت، عمليات فعلا دمرت مصانع صناعة المسيرات.
1: ولكن هل هي قادرة على ذلك خلال هذه الفترة الزمنية؟
3: هي تحاول،
1: يعني هي بحاجة إلى اقتصاد أفضل
3: طبعا،
1: وبحاجة إلى النفط الذي ألغى ترامب أيضا موضوع النفط وبيع العائدات.
3: تعرفين هي بالفترة مع بين حزيران الماضي يونيو من ضربت أيضا ضربت إمكانياتها الاقتصادية، يعني خصوصا في مجال الصناعة العسكرية. خلال هذه 6 أشهر أو أكثر بقليل حصل تضخم في إيران. المتوقع أن التضخم بسبب العقوبات، هو كان مسبب العقوبات لأنه الدولة سحبت عدد ضخم أو رقم ضخم من الأموال من الدولارات من السوق لصالح الإنتاج العسكري من أجل صناعة الفائض قوة من الصواريخ، لأن يعرفون أمريكا راح ترجع وإسرائيل. الآن يعملون نفس الشيء والأموال توجد، يعني ليس فيها الأمر مش معقد، حتى لو سحبوا من من الأماكن أو المخصصة لي مثلا الاقتصاد، الصحة، الزراعة، الصناعة، أي شيء، لأن هاي قضية وجودية. لذلك إيران تريد أيضا تهيئة سياق أفضل للحرب مثل ما تعمل أمريكا. أمريكا سياقها مش بس عسكري، أيضا يتعلق بالسياسة، خصوصا الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأمريكية أصلا. فلذلك الحرب ستعود، هذه مذكرة لن تصمد، هذه عبارة عن تفاهم يعرف الطرفان أنه مؤقت وكسب للوقت ومحاولة لإهدار الزمن من أجل إيجاد مناخ أفضل للحرب لكل منهما. الآن نتنياهو سيذهب إلى أمريكا بشروط أفضل له.
0: نعم.
3: يعني إيران البارحة أعطته فرصة لمحاورة ترامب بطريقة مختلفة، كان لحد يوم أمس يذهب إلى إسرائيل وهو متمسكن مسكين يطلب رضا ترامب.
0: صحيح.
3: الآن سيذهب ويقول له ماذا قلت لك؟ هذه إيران، وأسأنا أنا عبدك المطيع. الآن القوة الجوية الإسرائيلية جاهزة لمساعدتك في ضرب إيران. هذا وفر لنتنياهو فرصة حتى للفوز بالانتخابات، هذا السلوك الإيراني. ونتنياهو مصيبة على المنطقة وعلى إيران أيضا، حتى على أمريكا، بل هو على إسرائيل أكثر. لذلك أنا أعتقد أنه هذه المذكرة علينا أن ننتظر نهاية العام. الآن ليس وقت الحرب، الآن هو فقط وقت للتفاوض بالقوة، لكن لن تحصل مفاوضات حقيقية، ستمدد وتمدد وتمدد، وبعدين نوصل إلى مرحلة يجد فيها الأطراف أنهم المستحيل التفاوض.
4: باعتقادي بأنه إيران في وضع مأزوم أكثر مما كان قبل مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم بقدر ما قدمت مكاسب لإيران بقدر ما أوجدت أزمة فيما يتعلق بأوراق الضغط والقوة التي ستشكل الوضع الراهن لمفاوضات الحل النهائي. إيران تحاول أن تبقي هرمز في شروط الوضع الراهن، بمعنى الآن هناك تنافس على تحديد شروط الوضع الراهن الذي سيفضي إلى اتفاقات المرحلة النهائية. هذا يركب على إيران أزمتين، الأزمة الأولى بأنها كيف ستحافظ على أوراق القوة، المسألة الثانية كيف ستحافظ على هذه الأوراق دون مبالغة في استخدامها، لأنه الذي يحصل الآن هو مبالغة في استخدام ورقة المضيق إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تآكلها. وهذا على سبيل المثال يقودنا إلى بعض الأسئلة الجوهرية. لذلك مثلا طرح الدكتور صدقيان فيما يتعلق برواية مرافقة السفن، القصة ليس هنا، يعني ليس نقطة النقاش أن هذه السفن كانت بمرافقة أمريكية أم لا، نقطة النقاش أنه هذا ممر سيادي عماني وبالتالي تم استهدافه، وبالتالي سواء بمرافقة أو بغير مرافقة. ولذلك هنا إيران لأنها تعلم يعني دقة هذه النقطة أنكرت العملية، يعني هي لم تقل حتى الآن تقول بأنه هذا يعني ليس عملا إيرانيا، لكن طبعا باعتقادي التلفزيون الإيراني وبعض التسريبات وكثير من التقارير يعني ترجح بأنه الفاعل الوحيد ربما هو إيران. هذا طبعا يقود إلى أيضا مسألة أخرى، بأنه ما الذي تريد إيران من خلال السلوك العسكري في مضيق هرمز؟ تحاول أن تحتكر لحظة الهلع، تحاول إعادة إنتاج لحظة الصدمة من أجل أن تبقى الأسواق في حالة اضطراب وحالة عدم يقين، بما يشكل ظروف مناسبة لمفاوضات المرحلة اللاحقة. ولذلك إيران تدرس بدقة ردة الفعل الأمريكية، بأنه إذا أنا قمت بسلوك في مضيق هرمز ردة الفعل الأمريكية ستكون أضعف، لأنه ردة الفعل الأمريكية هي التي تحدد مسار الأسواق. ولذلك مثلا لما شفنا بالضربة الأولى ردة الفعل الأمريكية كانت تقريبا متوازنة، الأسواق اضطربت بشكل خفيف. اليوم عندما ضربت إيران السفن اضطربت الأسواق بشكل خفيف جدا، ربما ارتفع البرميل دولار واحد، لكن عندما صرح ترامب وعندما صار الرد الأمريكي ارتفعت بنسبة 6%. بمعنى هنا تراهن على رد الفعل وليس على الفعل نفسه، لأنه الاتصالات سواء الخط الساخن

0: موجود أو غير موجود. حتى لو كان غير موجود، عمان وقطر هذه دول يعني تقريبا صديقة أو في حوار مفتوح معها حتى خلال الحرب، لكن الاتصالات لا تحدث اضطرابا في السوق. النار هو الذي يحدث الاضطراب في السوق، وهو الذي يؤدي إلى حالة عدم يقين. هذا يسمح لإيران بأن تبقى تتحكم بجدول الأعمال، وهذا الذي تريد إيران الآن. هناك تنافس على من يحدد جدول أعمال المرحلة الثانية ومن يحدد شروط الوضع الراهن للمرحلة الثانية. بدون ذلك باعتقادي أنه إيران حتى الآن ربما ستبقى تسير بهذا النهج، لكن بشكل دقيق ومحسوب، لأنه إيران دولة ذكية صبورة، هذا المعروف عنها، لديها حسابات دقيقة، لكن الذي ينعكس الآن أنها تفقد كثير من هذا التوازن، وهذا ربما أيضا يكون له انعكاس في تقدير الحالة التي نوقشت على هذه الطاولة بشكل كثير جدا حول وجود تيارين، وتيار متشدد وتيار براغماتي الحرس الثوري وغير ذلك. وباعتقادي ربما يعني اتفق جميع الزملاء بأنه هذا التيار، هذا التنافس أو هذه التيارات موجودة منذ زمن طويل، لكن الفرق أن كل هذه الخلافات كانت تكون تحت عباءة المرشد، واليوم هذا السؤال يصبح ذو أهمية عن سؤال أين المرشد، لأنه الخلاف الحاصل الآن في إيران هو خلاف يتجاوز المستوى الذي كان عليه في السابق، وهناك سؤال من الذي تحت عباءة المرشد بالضبط، وخاصة أنه الآن الجميع يعني كل الأطراف يعني تقول نحن تحت العباءة، لكن حتى الآن المرشد، كلمة المرشد الحقيقية حتى الآن لا تستطيع إحداث أو الحفاظ على التوازن الذي كان معهودا على إيران. باعتقادي هنا النقطة الأساسية، خاصة أنه هذا عدم التوازن أو هذا الاختلال الذي حصل مدفوع أيضا بارتفاع منسوب الكبرياء الوطني نتيجة التعبئة الشعبية التي حصلت خلال فترة التشييع، والذي ربما غلب رواية على رواية أو اتجاه على اتجاه.
1: دكتور مهند،
2: المرشد تحت عباءة الحرس الثوري ربما.
1: دكتور مهند، هل من مصلحة إيران أن تذهب إلى هذا الشكل من التصعيد تحت سقف مذكرة التفاهم لكي تعيد صياغة بعض البنود، خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس وهو البند الفضفاض الذي سمح لها بأن تقول بأن هذا هي مذكرة التفاهم وهذا ما تنص عليه ضمن قراءتها المعروفة، والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بمنظورها أيضا، هو البند الذي يعني يثير هذه التوترات؟
3: لا أعرف إذا كان من مصلحتها هذا إيران تقرره، لكن الموضوع ليس البند السابع وليس هرمز أصلا. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط على إيران لكي تتنازل عن برنامجها النووي، هذا ما تعيده الولايات المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها في كل مرة، حتى البارحة حتى اليوم، بينما إيران تحاول أن تنقل المعركة من النووي الذي حدثت الحرب من الأساس بسببه إلى هرمز، وتحاول أن تبادر أكثر من مرة باستخدام القوة العسكرية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ردت هذه المرة، كل مرة ترد وترد بطريقة يعني متوازنة، بحيث أنها تضرب إيران في مناطق محددة ويمر الموضوع. هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية ردت بشكل أوسع جغرافيا، الأهداف كانت ضربات دقيقة، وحسب المتسرب أن إيران سوف تتعرض لضربات هذه الليلة أيضا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع تكلفة استخدام إيران ومبادرة إيران لاستخدام القوة في مضيق هرمز. الذي يلفت نظري الصراحة أن ما هي الاستراتيجية الإيرانية، يعني حتى لو أردت أن أضع نفسي في الجانب الإيراني لكي أفهم ماذا تريد إيران من استخدامها لقوة السلاح يعني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا ضد أيضا الأطراف التي هي جزء من سحب فتيل الأزمة. يعني قطر لعبت دور أساسي، دول الخليج الأخرى تلعب دور أساسي، عمان، حتى الإمارات العربية المتحدة. فماذا تريد، ماذا تريد إيران؟ هل تريد أن ترغم هذه الدول على القبول بفرض سعر على ثروات الخليج في الخليج العربي؟ لن يحدث هذا. دول الخليج العربي وإن كانت لا تريد أن تدخل في حرب، سوف تصل إلى مرحلة في المستقبل إذا استمرت إيران بعدوانها عليها تقول كفى، وتتحالف ربما مع دول أخرى، تدفع الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بنفسها لدفع هذا العدوان بالقوة، بقوة السلاح. هذا ليس مطروحا الآن، لكن في المستقبل القريب يمكن أن يحدث. فإيران ليس لديها استراتيجية واضحة، يوجد استخدام للقوة في هرمز لنقل المعركة من النووي إلى الهرمز، لكن الولايات المتحدة الأمريكية واضحة لن تترك موضوع النووي، لن تترك موضوع قدرات إيران. وبالمناسبة الموضوع حتى لو ذهبنا إلى اتفاق دائم، وهو الذي يعني هذه المذكرة تهدف إلى الوصول إلى اتفاق دائم، تنفيذ هذا الاتفاق سوف يكون معقدا. إيران يجب أن تتخلى عن هذه السردية الحالية، بمعنى سوف تكون لجان تفتيش في إيران، هل توافق إيران على ذلك؟

0: كيف سيتم التعامل معها. إيران كانت تحت هذا الظرف سابقا، لكن الآن فقدت الثقة بجميع الأطراف، إيران لا تثق بأحد، فتنفيذ هذه الاتفاقية سوف يكون صعبا، والخصم عنيد أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية وقادرة، والبارحة واليوم شاهدنا كيف استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية لقوة السلاح، وأعتقد هذه الليلة سوف تتعرض إيران لضربات أخرى.
1: سلمى، بس ملاحظة إذا تسمحي لي، ما قيل حول الأسواق دكتور، كلامك صحيح، الأسواق مهمة في تحديد الاستراتيجية الأمريكية بالتعامل مع الأزمة، لكن الأسواق ارتفعت بعد تصريحات ترامب أكثر من الضربة نفسها، يعني بعد الضربة الفجر مصر ارتفعت الأسواق بعد التصريحات، وهي التصريحات خلت خط رجعة اللي هي ويتكوف وكوشنر،
2: صحيح،
1: فبالتالي مثل ما صعدت تهبط، هاي واحد. اثنين، الأسعار غير مرتبطة بالوفرة، الأسواق بيها وفرة، والدليل أنه السعودية هبطت أسعار المعروض لآسيا، الصين والهند، $11،
2: نعم،
1: النفط السعودي في المنافسة مع الآخرين، لذلك الأسواق ليس عليها إشكالية الآن على الأقل، فهذه ما راح تأثر. الأمر الثاني، المسؤولية اللي ذكرها دكتور مهند، المشكلة بعد الحرب انتهت كان إيران لديها فرصة كبيرة، أولا كانت هي حاصلة على وسام الصمود، يعني الناس يظهرون لها حتى في المنطقة، والله صمدت أمام أمريكا جيد، وهي تشعر بالفخر، وإحنا هنا تكلمنا قلنا لو بس تشعر بالمسؤولية وتتعامل مع هذا النصر بين قوسين، نصر الصمود، بمسؤولية أن تكسب ود الناس، هذا فشلت فيه، ما يقدرون، لا يستطيعون إخفاء رغبتهم بأنه يستخدمون أي فائض قوة عندهم، حتى لو فائض قوة معنوي، هذا مشكلة بالنسبة لهم على امتداد مو بس هالسنة، عقود. أنت حصلت على قدرة معنوية أثبتت بها قدرتك على الصمود أمام أمريكا وإسرائيل التي يعاديها كل العرب، طيب خلي الأمور تمشي بهدوء وبسلاسة، واستقدم قدراتك هذه في مزيد من العلاقات مع الدول العربية.
3: ربما هذه النقاط للدكتور صادقيان، ولكن لديك تعليق دكتور فريحات.
4: نعم، بالحقيقة لأنه في سؤال مهم الآن اللي طرح بأنه ما هي استراتيجية إيران في الوقت الحالي، وهذا السبب يعني من اللي بيخلينا أنه مش فاهمين أنه كيف تتحرك الأمور، وهنا يعني تبرز التفسيرات أنه ما هي استراتيجية إيران، هل هي بسبب لا نفهمها بسبب الانقسام بالقيادة كما ناقشنا بالأمس واليوم، أم هو بسبب أن القيادة متطرفة أو معتدلة، يعني البعض يقول متطرفة وترامب يقول أنه هذه القيادة يعني أكثر اعتدالا من القيادة السابقة، طب إذا كانت أكثر اعتدالا لماذا هذا التصعيد؟ فإذا في حالة من الغموض والتخبط في فهم هذا الموضوع، وبعرفش إذا إيران نفسها يعني بالوقت الحالي فاهمة أصلا إيش هي الاستراتيجية اللي بتقودها أو متماسكة بشكل كبير. أنا باعتقادي سلمى أنه في هناك سببين رئيسيين اللي هم بيوقعوا خلف هذا الغموض في الاستراتيجية وعدم فهمها، واللي مسبب مشكلة في هذا الصراع. واحد، الثمن الكبير الذي دفعته إيران، الثمن الكبير على مستوى المرشد، على مستوى القيادي، على مستوى البنى التحتية، دفعت ثمن هائل بخلال هذا الحرب. والمشكلة في الصراعات أنه التفاوض ما بعد الحرب يكون النتيجة يجب أن تبرر الثمن، يعني الموقف الإيراني قبل الحرب كان أسهل بكثير لأنه لم يكن هناك استثمارا في هذا الموضوع. الآن في هناك استثمار اللي هو بالأرواح والقيادات والعلماء النوويين والبنى التحتية والعسكرية، فأي نتيجة يجب أن تفسر هذا الثمن. العامل الثاني هو الاعتقاد بالنصر، أيضا هذا يضيف إلى مراكمة الثمن ورفع الثمن، إذا كنا انتصرنا فلماذا نوقع على هذا الاتفاق بهذا الشكل؟ فلهذا
3: ولكن السبب يعني هي ترجمت هذا الصمود وترجمت هذا الثمن يعني وترجمت هذا النصر وأيضا التعبئة في الشارع في يعني الكبيرة والمليونية، ألا يجب أن تترجم سياسيا؟ وهناك إدراك يعني لديها كما قال الدكتور طارق يعني خبرة طويلة ولديها معرفة وتجربة كبيرة أيضا في عملية التفاوض،
4: نعم،
3: يحتم عليها الذهاب لمثل هذه المذكرة وهذه التوافقات.
4: هذا شكرا، يتطلب هذول المعضلتين سلمى، وأنت دارسة للصراعات في هذا، هي معضلات تبرز في كل الصراعات في العالم، أنه دائماً الاتفاقية يجب أن تبرر الثمن بهذا الشكل، وهي معضلة حقيقية تحتاج إلى قيادة جريئة وحكيمة وشجاعة أن تستطيع أن تأخذ قرار في هذا الموضوع.

عضوة. هذا يتطلب بالقيادة الإيرانية في الوقت الحالي أن تأخذ مثل هذا القرار ويكون لديها وضوح، لأنه الاستثمار فقط في ورقة هرمز هذا لا يساعد إيران، لأنه هي الورقة الوحيدة التي تستخدمها، والمبالغة في استخدام الورقة سيؤدي إلى تآكلها وعدم فعاليتها، وقد تتحول إيران إلى أسيرة لورقة هرمز، لا تستطيع أن تعمل شيء خارج ورقة هرمز. فهناك هذا يضيف مسؤوليات على القيادة.

0: والمذكرة التفاهم هي ليس اتفاق، هو بخارطة الطريق ينتهي سقفها الزمني لمدة 60 يوم، لأنه عند الوصول أو عدم الوصول من 60 يوم، إلا إذا ما قال رئيس ترامب قال ربما نمدد 60 يوم، بالنتيجة هي تنتهي. الفقرات التي وردت في مذكرة التفاهم هي مذكرات لتوضيح الإطار، مناقشة المحتوى يتم خلال 30 يوم ويتم خلال 60 يوم. النقطة الثانية، حقيقة إيران لحد الآن ليس لديها قوة قلب بأن الرئيس ترامب فعلا يريد أن يصل مع إيران إلى اتفاق، وكل المؤشرات التي تستلمها إيران هي مؤشرات لا ترتقي إلى مستوى الثقة عند الإيرانيين. الرئيس ترامب هو الذي شن الحرب مع إسرائيل على إيران، وبالتالي هو الذي يجب عليه أن يقدم من عوامل الثقة للإيرانيين. والإيرانيون يقولون، وأنا سمعت من مصدر كبير قال لي في مرة ما، قال بأن إذا الجانب الأمريكي تقدم خطوة نحن لدينا الاستعداد أن نتقدم خطوتين، لكن إذا تأخر خطوة نرجع خطوتين. هذه المعادلة لا زالت عند الإيرانيين. الإيرانيين لحد الآن لم يلمسوا مؤشرات الثقة أصلا، وبالتالي عندما تتحدثين الآن أو يتحدث أي مسؤول إيراني يعني ما وراء كلامه يظهر بشكل واضح بأنه لا يملك الثقة من الجانب الأمريكي. النقطة الأخرى، في بعض الأحيان، وأنا أحترم كل آراء زملائي هنا، نحن كعرب نقيس السلوك الإيراني بعقلية عربية، وهذه أنا أعتقد بها نقطة. يعني نحن نريد مثلا نريد أمر حازم مثلا كذا، كل أمور الإيراني لا يفكرون هكذا، حتى في القضايا الداخلية في شأنهم يعني عندهم سلوك آخر. وبالتالي من يعيش الوضع الإيراني والتفكير الإيراني السياسي المفاوضاتي بالمفاوضات يحس بأن هناك منهج يسيرون عليه ويديرون الأمور بالشكل
1: الذي منطقة الرمادية
0: بالضبط. يعني بالسياسة الإيرانية لا توجد منطقة
1: أسود وأبيض
0: سوداء ولا منطقة بيضاء، هم يعملون في المنطقة الرمادية. هذا سلوك إيراني وسلوك عام. النقطة الأخرى باختصار شديد، أنا لا أستبعد يعني كل هذا المشهد التفاوضي، لا أستبعد تأثير غياب المرشد الإيراني الإمام الشهيد علي خامنئي على الوضع العام في المفاوضات مع الجانب الأمريكي. الاختلاف في وجهات النظر هذه كانت موجودة منذ قيام الثورة لحد الآن. غياب المرشد، لأنه المرشد عندما غاب المرشد فعلا كان يعني يمسك هذه المساحة الواسعة الإيرانية في قراراتها في سلوكها في كل شيء. غيابه بهذه الطريقة المفاجئة أوجد فراغ للمرشد. الآن صحيح يقولون بأن مجتبى خامنئي هو تربى وتعلم من الحرس الثوري أو كذا، لكن بالتأكيد سوف يعني بهذه السرعة لن يصل إلى مستوى الأب الذي كان عليه في إدارة البلد بشكل عام. تبقى نقطة الاستثمار بورقة هرمز. صحيح هذه تطور، ربما أعداء إيران يكثرون في هذا الجانب، لكن الإيرانيون لحد الآن يريدون أن يعرفوا هل أن الرئيس ترامب فعلا يريد أن يصل باتفاق. لحد الآن لم يحصل شيء، يعني حتى
2: وسؤال أيضا للإيرانيين،
0: حتى مفاوضات إذا سمحت
2: وسؤال أيضا للإيرانيين هل يريدون أن يذهبوا إلى اتفاق، لأنه يعني أيضا من الواضح بأن هناك اتهامات لهم بأنهم الآن هم ليس لديهم هذه الإرادة للذهاب للوصول لاتفاق، خاصة ضمن هذه الأجواء من التصعيد وهذه المبادرة وهذا التفسير للبند الخامس من المذكرة، ومتسلحين بهذا هذه التعبئة النفسية الكبيرة نتيجة التشييع.
0: ما أفهمه من الوضع الإيراني، الإيرانيون منخرطون بشكل كامل، خصوصا الحكومة الإيرانية والمفاوض الإيراني منخرط في هذه المفاوضات، لكنه محرج أمام الداخل الإيراني لأن الجانب الأمريكي لم يقدم له مؤشرات على المضي قدما والوصول إلى الاتفاق النهائي.
3: فلما يعني قضية مهمة باعتقادي هي قضية وجود تيارات أو قضية النزاع. أنا باعتقادي أنه هذه ليست مسألة بسيطة ولا يمكن قياسها على ما كان في تاريخ إيران المتصل.

0: وجود معارضة للمفاوضات أنا باعتقادي غير مفهومة، يعني حتى في العقل الإيراني ليس في العقل العربي. نحن جميعنا نقول بأنه إيران حققت مكاسب كبيرة جدا في مذكرة التفاهم، والمكاسب التي حققتها إيران في مذكرة التفاهم ما كانت تحلم بها قبل الحرب، ولذلك وجود تيار يعارض المفاوضات هذا يطرح استفهام كبير حول وجود فعلا تنازع. المسألة الأخرى بأنه عندما يتعمق النزاع داخل أركان السلطة أو أركان صنع القرار تصبح المصالح العليا مسائل ثانوية، وتصبح أهميتها بقدر ما تخدم الحسابات الداخلية، هذا على مستوى الدول، على مستوى الحركات، على مستوى الأحزاب، على مستوى الجماعات بشكل عام. ولذلك لا أظن أنها قضية ثانوية من الممكن المرور عليها. لماذا؟ لأنه اليوم الإصرار على استخدام مضيق هرمز كورقة بهذا الشكل الصارم، نحن هنا نبتعد عن المناطق الرمادية، نحن هنا نذهب إلى الألوان الواضحة جدا، باعتقادي أنه سيجعل من هذه الورقة ذات محدودية عالية. ونتذكر بأنه العالم واجه فترات سابقة كان فيها سعر البرميل 100 دولار وأكثر من 100 دولار وعاش واستمر، كان في أزمة اقتصادية بال2008 وكان في كورونا أغلقت ليس مضيق هرمز، كل مضائق العالم أغلقت ولمدة سنتين وتكيف العالم. باعتقادي قدرة العالم على التكيف مع الأزمات أكبر من قدرة تأثير أي أزمة أخرى، ليس فقط أزمة هرمز. وبالتالي على المدى الطويل هذه الورقة لها محدودية، على المدى القصير تحقق فوائد كبيرة جدا، ولذلك استمرار إيران في المبالغة في استخدام هذه الورقة قد يفقد إيران فرصة استراتيجية تمنح لها الآن.
1: كيف تنظر إلى هذا المنظور، منظور العامل عامل الوقت واستخدام الورقة بطريقة مبالغة الآن؟
2: بدون شك الورقة تتآكل نعم، لكن بنفس الوقت خلينا نذكر أيضا أنه المشهد في إيران الذي فعلته إيران عمليا استبدلت ثلاث أوراق بورقة، نفوذ الإقليمي والبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي استبدلتهم بالمضيق، هذا الذي فعلته إيران. الآن ما الذي المضيق بالنسبة لها هو عبارة عن سلاح الردع، ولماذا أقول استبدلته؟ لأنه هناك نقاش في إيران بدأ أنه لماذا ذهبتم إلى 60% تخصيب ولم تكملوا وتصنعوا القنبلة النووية، وكان هذا أحد أسباب الانقسام داخل النخبة السياسية الإيرانية حتى قبل الحرب ب 28 فبراير، انه وصلتم الى 28 الى 60%، كملتم 60% كان بامكانكم تصنعوا قنابل نوويه محدوده لمنعتنا من الحرب. الان ما تفعل في المضيق ايران هي عمليا تقول انا مع القنبله النوويه وهذا هو الردع.
0: وصار في تصريح اليوم بهذا الموضوع.
2: هذا هو التحول الان. دعيني اعلق على قضيه اساسيه، لانه نتحدث نحن ايضا عن موضوع ما الذي يحصل داخل ايران. خلال حكم المرشد السابق من عام 2003 حتى عام 2005 كان في مفاوضات مع الأوروبيين، ولكن إيران كانت تقدم خطوة وترجع 10 خطوات. لماذا؟ لأن كانوا يخشون من أي تنازل يعطى لأوروبا. ما الذي واجهته إيران؟ واجهت 4 حزم عقوبات مع مجيء الرئيس أحمد نجاد، عقوبات شديدة أهلكت الاقتصاد الإيراني. ثم استمر هذا التراجع والتردد وتأخير صنع القرار حتى في ظل وجود المرشد ذو الطاقة والخبرة السياسية الكبيرة. السبب في ذلك أن انقسام حقيقي، وسببه جزء منه مزايدة سياسية، وجزء منه القول بأنه في طرف منخرط مع الغرب. حينها كانت الشماعة الإصلاحيين هم أقرب إلى الغرب، ليبراليين يريدوا لا يريدوا المصلحة الوطنية. لكن الآن منذ عام 2005 إيران تحكم بلون واحد وهو لون المحافظين. ما معنى الانقسام داخل الانقسام؟ ولذلك أنا أود يعني أن أنبه إلى أنه الانقسام الموجود في إيران الآن ملفت للانتباه. قبل 2005 كان انقسام تيار إصلاح ومحافظ، الآن تيار واحد، لون واحد، مرجعية واحدة. لماذا هذا الانقسام؟ وهذا ما يجعلني أقول الانقسام ذهب إلى ليفل آخر، وهو بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية. نحن أمام انقسام من نوع جديد داخل الطيف الواحد، داخل اللون الواحد.
1: ولكن أليس المرشد هو يعني الموازن والمعدل هنا؟
2: هذا من المفترض، لكن المرشد الجديد هو ابن المؤسسة الاستخبارية الدائرة الضيقة في الحرس الثوري.
3: ممكن أضيف دكتور وبالتالي أسألك سؤال؟ نقدر يعني هل نستطيع أن نقول أن هناك انقلاب عسكري قد حصل على الدستور في إيران؟
2: أنا أعتقد بأن المجموعة الضيقة التي كانت عملت مع المرشد مجتبى خامنئي هي الآن تعرف أين مكانه إن كان بصحة جيدة، وتعرف وتدير المشهد لأنها غير معروفة، هي مجموعة أمنية.

0: محدودة، لديها إمكانات مالية لأنه كان يدير اقتصاد والده كاملا، وبالتالي يمكن تماما أن تكون هذه المجموعة تعطي الأوامر لبقية الدائرة السياسية وعليهم أن ينفذوا
1: بالتشاور معه، يعني
0: إن كان يستطيع أن يتخذ قرارا. لأنه أنا أعتقد أنه غياب الرجل ليس له تفسير، لا اعتبارات أمنية ولا اعتبارات سياسية. هذا المجتمع في إيران الغيبة تعطي مشروعية منذ الإمام 12، الآن الغيبة تشكك في المشروعية. لذلك عندما يقال السؤال عن غيبة الإمام إشكالية، لا، السؤال عن غيبة عن غياب المرشد مسألة حقيقية في ظل
2: ليس سؤال هامش
0: تتعلق بالشرعية. الغيبة في التاريخ أعطت شرعية، الغياب اليوم يضعف الشرعية،
3: لأنه أصلا وجود الإمام يعني الولي الفقيه عند الإمام الخميني
0: طبعاً.
3: هو نائب الإمام
0: طبعاً.
3: فإن يكون لدينا الآن نائب غائب للإمام الغائب نعم. وهذه إشكالية تحصل لأول مرة.
1: طيب سأأتي إليك، تفضل دكتور سفير جوي.
4: Thank you. Let's just think logically.
5: لنفكر بمنطق.
4: If he could make audio recordings at least.
5: لو أمكنه أن ينقل تسجيلا صوتيا على الأقل.
4: Not for security reasons, but for medical reasons.
5: لأسباب تطمئن شعبه، لو تعذر عليه ذلك هذا يعني أنه لا يمكنه أن يقود مختلف جوانب الحكومة أو الحكم، هذا يعني ليس لديهم هذا السقف القيادي.
1: لو سمحت لي يجب أن نوه إلى الخبر العاجل. وكالة مهر الإيرانية للأنباء، دوي انفجار في بندر عباس جنوبية إيران. إذن الموجة التي وعد ترامب بتنفيذها هذه الليلة يقوم على ما يبدو بتنفيذها مرة أخرى. هذا إذا ما أدخلناه في سياق هذا النقاش، إلى أين يقودنا؟ خاصة بأن يعني جرى الحديث من قبل الدكتور أيضا الدكتور محجوب بأن هناك ربما المفاوض الإيراني محرج أمام الداخل لأنه الثمن كبير ومسلح بهذا الدعم الشعبي كثيرا، ولكن أيضا ترامب هو محرج، لديه أسعار النفط، أيضا لديه انتخابات قادمة، لديه هو يقول بأن أيضا السقف هو رفعه عاليا منذ البداية بأنه يريد يعني إنهاء هذا النظام، ولكن النظام لم ينتهي. هو محرج أيضا من موضوع مثلا الأموال التي يتبجح ويقول بأنه لم يعطي أموال كما أعطاها أوباما سابقا للإيرانيين حتى الآن، ولكن في النهاية سيعطي أموال. فيعني ترامب أيضا محرج.
5: نعم صحيح، ولكن الوضعين لا يمكن مقارنتهما. في النظام الإيراني ليس لديهم المرشد الأعلى الذي يقدم تغطية أو غطاء بالأحرى للمفاوضات. ما لدينا هو أشخاص يخشون أن يتهموا أو ينتقدوا بأنهم سايروا الأمريكيين، إذن كل منهم يحاول أن يزيد على الآخر من أجل أن يصعب المفاوضات، وهذا سوف يجعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق إلى حين يكون هناك شخص يمكنه أن يسيطر فعلا على الحكومة الإيرانية، سواء كان جنرالا من الحرس الثوري أو المرشد الأعلى. ولكن لا يريدون أن ينتهي بهم الأمر كرؤساء ورؤساء البرلمان السابقين الذين هم وضعوا تحت الإقامة الجبرية أو يتعرضون لمحاكمات قضائية. دكتور صدقيان، لقد تحدثنا عن موضوع الصيغة بين تخفيض العقوبات مقابل تخفيض اليورانيوم المخصب، ولكن هذا ما حاول ترامب تحقيقه بمقاربته، خفف العقوبات ومن ثم خفف من الحصار البحري ووطأته، وتحدث عن أن الأصول المجمدة يمكن تحويلها. كنا نجري مناقشة كيف سوف يحصل ذلك وآلية تنفيذه إلى حين بدأت إيران تطلق الصواريخ.
4: This is not a gray zone. This is a very.
5: هذه ليست منطقة رمادية، بل سوداء وقاتمة جدا، ولست متفائلا بالخطوات التالية. لنرى ما يحصل اليوم.
6: شكرا أستاذ سلمى. فقط ملاحظات بسيطة.
1: سعود لك دكتور.
6: إعادة تعريف الذات أمر مهم، وتحدثنا عنه مع دكتور فرحات قبل أسبوع. كل أمة تمر بحرب كبرى أو ثورة كبرى، من الطبيعي أن تعيد تعريف ذاتها، تعريف هويتها، أهدافها المستقبلية، نظامها الاجتماعي والسياسي، وهذا أمر طبيعي جدا. ونأمل الله إن شاء الله أن الإخوة في إيران يتم يعني إن شاء الله هذا الاستقرار الداخلي يتحقق في إيران. لكن أين موقعنا نحن كعرب وكخليجيين من إعادة التعريف الداخلي الإيراني؟

0: للأمم من حولهم ولذاتهم. الأمور إلى الآن غير مبشرة بكل مصداقية. أقول يبدو أن الإخوة في إيران يرون أن الجبهة الخليجية هي الجبهة القابلة للضغط أو الجبهة الرخوة كما أسماها دكتور لقاء. نحن نتحدث عن إعادة تعريف الذات من الداخل، لكن هذا لا يعطي مبرر للإخوة في إيران على أن يتصرفوا بطريقة خارجة عن القانون الدولي أو خارجة عن الأخلاق بين الأصدقاء والأقارب والدول المتجاورة مع بعضها البعض. نتمنى أن مرحلة إعادة تعريف الذات تمر بنجاح، والعقلية الإيرانية أو العقلية الفارسية إذا لم يفهمها العرب ونحن جيرانهم منذ آلاف السنوات فمن يفهمها؟ أعتقد أن العقلية العربية خاصة الخليجية أثبتت طوال الثلاث سنوات الماضية أنها هي العقلية التي تسكن في المنطقة الرمادية، ليست عقلية الخير المطلق أو الشر المطلق. خير المطلق أو الشر المطلق تكون عقلية أيديولوجية ترى العالم أبيض وأسود، تختار إما المعسكر الأمريكي أو المعسكر الشرقي، وهذا نراه في السياسة الإيرانية، بينما سياسات الدول الخليجية لديها علاقات قوية مع أمريكا، لديها علاقات قوية مع الصين، لديها علاقات قوية مع روسيا، هي لا ترى العالم أبيضا وأسودا، بالعكس هي التي تسكن المنطقة الرمادية السياسية والبراغماتية بكل تأكيد. الأشقاء في إيران أشقاء ثوريون، وطبيعة الثورة لمن يدرس comparative politics أو سياسات مقارنة بأنها ترى العالم خير وشر، طبيعة الثورات طوال التاريخ كانت هكذا. فهنا تكمن المعضلة في إعادة تعريف الذات الإيرانية وأين موقعنا نحن في إيران الجديدة.
1: طيب دكتور مهند، ما مصير هذا التصعيد
2: برأيك؟ سؤال لسعادة السفير عندي إذا يسمح لي دكتور.
1: ولكن دعني أسأل السيد دكتور مهند. دكتور مهند، هذا الخبر الذي نشاهده دوي هذه الانفجارات في بندر عباس، موجة تصعيد أخرى جديدة، ما حدودها برأيك أمريكيا وأيضا إيرانيا؟
3: من الناحية الأمريكية أعتقد الأمريكان يريدون رفع تكلفة أي عمل عسكري إيراني مستقبلي، بمعنى رسالة لإيران إذا استخدمتم القوة مرة ثانية في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر سوف تكون التكلفة عالية جدا، أضعاف مضاعفة. هل ترد إيران الآن بصواريخ؟ لا أعرف، لكن إيران ليس لديها استراتيجية واضحة الصراحة. يعني الموضوع ليس يعني هنالك فشل استراتيجي في إيران، هو تخبط، وسببه أولا الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. هنالك ارتباك بالقيادة والسيطرة، لا يوجد المرشد، هنالك خسارة لورقة أساسية. إيران صرفت مليارات المليارات، تريليونات على لبناء البرنامج النووي، قد ذهب هذا البرنامج، لا تمتلك القدرة العسكرية على التصنيع مرة أخرى، فقدت علاقتها بمحور المقاومة إلى حد كبير، يعني لا يمكن لها السيطرة على نفس المحور، ليس لديها علاقات جيدة مع محيطها العربي الخليجي، والدولة حاليا النظام الإيراني وليس الدولة الإيرانية يمر بأزمة وجودية واضحة جدا. أعتقد ما يريدونه يعني ما يريده النظام الإيراني الآن من الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات للبقاء، بقاء هذا النظام. الموضوع لا يتعلق لا يعني عدد من المليارات، 6 مليارات أو 12 مليار، يتعلق هل الولايات المتحدة الأمريكية جادة بإبقاء هذا النظام أم أنها تريد أن تجهز عليه. ولهذا يعني هذا يفسر جزئيا تخبط النظام في تعامله مع محيطه ومع الفاعلين الدوليين.
1: دكتور صادقية، ما سيناريوهات التوتر الفعل ورد الفعل؟
2: دعيني، ما خليتيني أسأل.
1: لا يوجد وقت.
2: لا سؤال.
1: أربع دقائق.
2: أبداً دقيقة.
1: أربع دقائق ما تبقى من الوقت.
2: سعادة السفير، أنت تعتقد بأن رئيس ترامب فعلاً منخرط في التوصل مع إيران للاتفاق؟ وإذا كان الجواب نعم، هل يريد هذه التوصل للاتفاق على أساس رابح أم رابح خاسر؟
4: أعتقد أن الرؤية التي طرحها هي على أساس رابح إذا تابعها وحققها حتى نهايتها، تخفيف العقوبات، إنهاء الحصار البري البحري عفوا، ورفع التجميد، بالإضافة إلى صندوق إعادة الأعمار. هذه بداية ممتازة حتى تعيد إيران بناء نفسها وتحافظ على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة. تحدث عن استثمارات، نأمل أن أو أمل برؤية استثمارات في إيران واستثمارات إيرانية في الولايات المتحدة. هكذا كانت رؤيته، أراد أن يكون الرئيس الذي يحدث تغييرا جذريا في العلاقة بين الدولتين. أعتقد أنه أراد أكثر من أي شيء آخر أن يأتي إلى إيران ويصافح ويتواصل الاتفاق.
2: تريدين جوابه؟
1: أخذت السؤال وأخذت دوري أيضا في
5: طرح الأسئلة. أنا بعتقد سلوك الولايات المتحدة الآن هو محاولة ننظر

0: أنه اختلف تصريح ترامب اليوم الصبح الذي قال بأنه الهدنة انتهت لم ينعكس في خطابه المساء، ولذلك الذي يعكس السلوك الأمريكي والموقف الأمريكي باعتقادي هو المكتوب وليس المحكي بالنسبة لترامب. باعتقادي الولايات المتحدة تحاول أن تضرب إيران بأقصى طاقة ممكنة نسبيا فيما يتعلق بها، وتترك قرار إنهاء الهدنة لإيران، لأنه قرار إنهاء الهدنة بالنسبة لإيران هو يعني خسارة مكاسب قد حصلت عليها. الولايات المتحدة لم تخسر ذلك، وهذا قرار صعب على إيران بشكل كبير. إذا وصلت إليه إيران فأعتقد بأنه الخيار الآخر هو أن لا تدخل بأي مفاوضات إلا دفعة واحدة، بمعنى باكج واحد حتى تبقى ورقة المضيق موجودة في كل الملفات وتعالج كل الملفات.
1: المشكلة هنا سريع لأنه ما فيش وقت. المشكلة هنا يعني هذا التصعيد الذي حدث في الوقت الحالي، السؤال اللي يعني القيادة الأمريكية والقيادة الإيرانية يسأل أنفسهم إنه هل هذا سيحل المشكلة؟ هذا لن يحل المشكلة. يعني هذا الخيار العسكري تم تجريبه 40 يوم.
2: دكتور بندر عباس وسيرك الآن.
3: خلينا نذكر إنه أولاً قانون صلاحية الحرب، إذا كان الرئيس الأمريكي ذهب الحرب يحتاج أن هذا القانون أن يعمل، وبالتالي يحتاج الكونغرس، كما أنه 60% من الأمريكيين ضد الحرب، وبالتالي هذه إشكاليات تواجه العودة للحرب بشكل أساسي. ربما هذا الإيرانيين يلي ينظر له
4: إلا إذا إيران هي بدأت الحرب.
3: إلا السيناريو اللي حكاه الدكتور طارق
4: بالرد على العدوان،
3: السيناريو اللي حكاه الدكتور طارق أن بمعنى آخر هي أن تجبروا على،
4: وخصوصا إذا قتل جنود أمريكيين.
3: بالضبط،
4: حين الكونغرس سيجبر على منح ترامب صلاحية الحرب.
0: قد تذهب إلى ما لم يأتي بالقوة سيأتي بقوة أكبر. يعني هذا خيار وحيد.
5: نحن الآن في وضع خطير جدا بالنسبة إلى إيران وللمنطقة أيضا. إذا الإيرانيون في هذا الظرف يعني حساس جدا، إذا شعروا فعلا بأن الولايات المتحدة والرئيس ترامب لا يريد أن يصل لاتفاق وكل هذه خدعة ومراوغة، أعتقد بأن الوقت الآن مناسب جدا كما قالوهم، مناسب جدا للخروج من المفاوضات ومقاومة ما يمكن مقاومته من أجل عدم الوصول إلى زاوية ربما لا يستطيعون بعد ذلك أن ينجوا منها.
2: سفير جوي.
6: كما أسلفت، أنا آمنت بذلك لسنوات. لو أن إيران قالت ببساطة حسناً سنتخلى عن البرنامج النووي، نريد علاقات جيدة معكم.
2: أعتذر منك، انتهى وقت البرنامج. شكراً لضيوفنا وشكراً لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
7: إذن مشاهدينا مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات طبعا التي نبدأها بهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا الآن. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيرك جنوبية البلاد، ويأتي ذلك طبعا بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح الإيرانيين تحذيرا بسيطا بأن الولايات المتحدة ستضربهم بقوة الليلة، وإنه إذا لازم الأمر ستشمل الضربات محطات الكهرباء والمياه الإيرانية، لكنه لا يرغب في ذلك بعد هذا التحذير. إذن نتابع هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا نقلا عن وسائل إعلام إيرانية وسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيرك جنوبي البلاد. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما، أبدأ معك رانيا وآخر ما توفر لديكم من معلومات عن هذه الأخبار العاجلة.
8: نعم، يعني بالفعل هناك أخبار رح بشأن سماع دوي انفجارات، عدة انفجارات بالفعل في محافظة هرمزغان جنوب إيران. نتحدث عن مدينة بندر عباس وهي أكبر مدن هذه المحافظة، بالإضافة إلى سيريك وهي تقع في شرق محافظة هرمزغان على الجانب الشرقي لمضيق هرمز. هذه الانفجارات يبدو أنها يعني تأتي تنفيذا لتهديد الرئيس الأمريكي، وفي المقابل يبدو أن إيران أيضا سترد على هذه الهجمات، خاصة وأن السلطات الإيرانية سواء السياسية أو العسكرية قد حذرت الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية بالكامل من القيام بمثل هذه الأمور، مؤكدة أن أي هجوم ستتعرض له على الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل أكبر، مع اعتبار أن المنطقة لا تتحمل أي مقامرة سياسية وأنها ستدفع بها إلى الاشتعال. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل المستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بالإضافة إلى تأكيد مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يعني سيرد على أي

0: الهجوم وأنه لن يسمح للولايات المتحدة بأن تتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته تحت أي ظرف. هذا التأكيد يأتي من قبل إيران، وكان بعد الاستهداف الذي تعرضت له السواحل الجنوبية الإيرانية في ساعات الصباح الأولى من اليوم، عندما تعرضت عدة نقاط في عدة محافظات إيرانية جنوبية. كانت قد وقع في الساعة الأولى من صباح اليوم هجمات على محافظة هرمزجان، خوزستان ومعشهر، ما تسبب في مقتل 8 من عناصر الجيش وأحد عناصر الحرس الثوري، بالإضافة إلى سقوط قتيل ومصابين بين المدنيين جراء استهداف القوات الأمريكية مقرات عسكرية وأيضا مواقع للرصد والمراقبة تعتبرها إيران مواقع مدنية، بالإضافة إلى استهداف رصيف بحري تجاري وآخر للصيد. إيران تؤكد أن هذه الإجراءات الأمريكية وهذه الاستهدافات هي تعتبر يعني غير قانونية ومخالفة لبنود مذكرة التفاهم الموقع ما بين البلدين، وخاصة البند الأول منها، والذي ينص على ضرورة وقف الحرب وعدم اللجوء لأي عمل عسكري أو حتى التهديد به. ولذلك إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك النص الصريح لمذكرة التفاهم وتحملها مسؤولية عواقب هذه الإجراءات والعمليات. وكانت إيران قد أعلنت صباح اليوم بأنها ردت على عملية مساء يوم أمس، إن أمكن القول، باستهداف المواقع الأمريكية ومراكز تجمعات القوات الأمريكية في كل من البحرين والكويت. كانت قد تحدثت عن عشرات الهجمات التي نفذتها بالصواريخ والمسيرات، مع التأكيد على أن المواقع التي يتم إطلاق الهجمات على انطلاق الهجمات منها على إيران سيتم استهدافها، والتأكيد على أن القواعد العسكرية في المنطقة هي أهداف مشروعة للضربات الإيرانية وتحديدا مسيرات الجيش الإيراني. هكذا تم التأكيد عليه من قبل بيان الجيش الإيراني، فيما يبدو أن هناك المزيد من التصعيد رغم محاولة أو رغم مواقف المسؤولين الإيرانيين الذين حاولوا احتواء هذا التصعيد بعدم مقابلته بتصعيد آخر، والتأكيد أن إيران لن تدخل في هذه اللعبة، لعبة التلاعب بالمواقف.
1: رانيا، دعينا نقول أخبار عاجلة أيضا، نقلا عن وكالة مهر الإيرانية، الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط بندر عباس جنوبية إيران. إذن وكالة مهر تنقل أو تقول أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس جنوبية إيران. هذا عن الهجمات سواء على القواعد الأمريكية كما يقول الإيرانيون رانيا، أو على أهداف داخل إيران كما يقول الأمريكيون، لكن ماذا تقول إيران؟ ذكرينا بالرواية الإيرانية فيما يتعلق بالهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز.
0: نعم، يعني كل هذه الأمور كانت قد بدأت بعد استهداف 3 سفن تجارية وناقلات نفط في مضيق هرمز، وكانت قد اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها هي المسؤولة عن هذا الأمر، لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت هذا الأمر واعتبرته مجرد ادعاءات، مؤكدة على أنها هي المسؤولة على أمن الملاحة وأنها لا تتحمل مسؤولية السفن التي تتبع مسارات أخرى. وكان قبل قليل كاظم غريب عبادي، يعني مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، كان قد أكد للتلفزيون الإيراني أو قال للتلفزيون الإيراني بالأحرى أن الولايات المتحدة تجبر السفن على اتخاذ مسارات أخرى غير
1: يعني
0: المسارات المعلنة
1: حتى
0: من قبل إيران
1: النقطة.
0: وذلك في محاولة منها
1: هل إيران تبنت المسؤولية عن أي هجوم على أي سفينة أو ناقلة في مضيق هرمز؟
0: لا، حتى الآن لم تتبنى إيران، بالعكس وفقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل برقائي، فإنه اعتبر أن مثل هذه الأمور هي ادعاءات وأن إيران لم تتبنى أي استهداف للسفن في مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين.
1: سنبقى معك في المتابعة إذا رانيا قاسمي من طهران، لكن أيضا إن كانت هنالك أي تفاصيل وجد وقفي من واشنطن حول طبيعة الاستهدافات الليلة، وإن كانت مستمرة أو ستستمر أو ستتوقف عند هذا الحد.
2: حتى اللحظة لم

0: يصدر بيان من القيادة المركزية الأمريكية زين العابدين إزاء هذه الهجمات، وقد يصدر في أي لحظة بيان توضيحي للأهداف التي قصفت أو يجري قصفها في حال كانت بالفعل الولايات المتحدة خلف هذه الانفجارات. ولكن الرئيس ترامب كان قد حذر اليوم إيران وقال أوجه هذا التحذير البسيط لإيران، وهي أننا سوف نضربهم هذه الليلة، ثم سمعنا هذه الانفجارات. بالنسبة للرئيس ترامب وما قاله، هو قال الأمر بسيط، إذا استهدفت إيران السفن التجارية فسوف نستهدفهم. هو قال إنها تريد أن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة فلا تعلم كيف تبرمه، لذلك تطلق على السفن كما قال اليوم الرئيس دونالد ترامب، وبدا حقيقة حازما فيما يتعلق بقضية استهداف السفن التي قال الرئيس ترامب بأن لا علاقة لها بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران. جي دي فانس نائبه أوضح بأن المعادلة بسيطة جدا، وهي أنه إذا ضربت إيران ووفق مذكرة التفاهم، إذا استهدفت إيران السفن وناقلات النفط والغاز في المنطقة عند مضيق هرمز، فالولايات المتحدة لن تقف لتشاهد ذلك بل سوف ترد بتوجيه ضربات. وقال جي دي فانس إذا جددت إيران استهدافاتها لهذه السفن فالولايات المتحدة سوف تضربها بقوة هائلة كما أكد اليوم. واضح بأن قضية استهداف ناقلات النفط والغاز يوم أمس أثارت غضب الإدارة الأمريكية، بل وحركت وازع انعدام الثقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وبالتالي نرى هذا التوتر في الخطاب الكلامي والخطاب التصعيدي حقيقة من قبل الرئيس الأمريكي الذي شهدناه طيلة اليوم في خطاباته، والتي انتهت أيضا بالمؤتمر الصحفي الذي أكد فيه الرئيس ترامب، وكان آخر ما سمعناه منه قبل مغادرته أنقرة خلال المؤتمر الصحفي، بأنه إذا ضربت إيران سوف نضرب ونرد بتوجيه ضربات ضدها. هذه هي المعادلة بالنسبة للجانب الأمريكي، وهي تؤكد مرارا بأن إيران هي من استهدفت ناقلات النفط يوم أمس، وبالتالي الإدارة الأمريكية تحاول أن تحتوي هذا الأمر. سئل الرئيس ترامب ما إذا كان وقف إطلاق النار قد انتهى بالفعل كما صرح اليوم، وقال أعتقد أنه بالنسبة لي انتهى وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، ولكن سوف أستشير ويتكوف وفانس. عاد إلى الصحفيون خلال اليوم وبعد ساعات وتجنب الإجابة على هذا السؤال، ولكن ما نعلمه بأن حتى اللحظة وقف إطلاق النار ما زال مستمرا، هذا على الأقل مما قاله الرئيس ترامب. هو قال ما يجري حاليا هو ليس استئناف للحرب ولكن ضربة مقابل ضربة. بالنسبة للإدارة الأمريكية، المسار البحري جنوبي المضيق الذي تحرسه القوات الأمريكية وهو بالقرب من عمان، هي تحرص على عبور سفن وناقلات نفط منه إلى جانب المسار الشمالي الذي تديره إيران تريد حصرا أن تتجه كل السفن عبر المسار الشمالي، لكن الولايات المتحدة لا ترى ضيرا في أن تتبع السفن والناقلات المسار الجنوبي الذي تحرسه القوات المركزية الأمريكية. حقيقة هذا هو الذي فجر الأوضاع عند المضيق، إذا كانت بالفعل إيران هي التي استهدفت السفن التي تعبر عبر المسار الجنوبي الذي تحرسه القوات الأمريكية كما تقول الإدارة الأمريكية، ولذلك لا نعلم مآلات هذا الوضع، لا نعلم سبب هذه الضربات إذا كانت بالفعل الولايات المتحدة تقف خلفها، لأن الرئيس ترامب قال إذا قصفت إيران السفن سوف نرد على القصف، وبالتالي الانفجارات ودوي الانفجارات، بما أن إيران حتى الآن لم نسمع بأنها من أي جانب أمريكي بأنها استهدفت سفن مجددا هذا اليوم، فلا نعلم حقيقة سبب هذه الانفجارات،
1: على أن آلية الاتصال التي أنشئت بعد لقاءات الدوحة تعمل؟
0: يعني بالنسبة لي مثلا نائب الرئيس الأمريكي الذي يفترض أن مكتبه هو الجهة الأمريكية في قناة الاتصال هذه مع إيران، هو قال بأن إيران التزمت

0: ذكرت التفاهم لمدة أسبوع ولكنها عادت مجددا إلى القصف. يعني حقيقة لا نعلم ما إذا كانت تعمل أو لا، ولكن يعني حتما الاتصالات لا ينبغي لها أن تنقطع، خاصة وسط مفاوضات كلا الطرفين لا يتحدث عن انتهاء الهدنة أو وقف إطلاق النار، ولا يتحدث عن انتهاء مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب ألمح إلى ذلك ثم تراجع.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، سنعود إليك حالما يجد جديد. لكن نروح أيضا لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز. هذا ما نقله أكسيوس عن مسؤول أمريكي، بأن الجيش الأمريكي يشن في هذه الأثناء ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز. لا يوجد تأكيد رسمي كما قالت وجد قبل قليل، لكن ونقصد برسمي القيادة المركزية الأمريكية لم تصدر بيانها بعد، لكن هذا ما ينقله أكسيوس عن مسؤول أمريكي. نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية من واشنطن، الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، ومن طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. لكن قبل الحديث مع ضيوفنا نتابع المشهد على الشاشة التفاعلية وموقع هذه الهجمات مع صهيب العاصي. تفضل.
2: زين، حتى هذه اللحظة لا زلنا نتحدث عن ضربات محدودة ضمن نطاق مضيق هرمز، ولم نتحدث حتى هذه اللحظة عن ضربات واسعة النطاق في إيران، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد توعد بأمرين أساسيين، أولا الضرب بقوة كما قال، والأمر الثاني هو ما يتعلق بالمنشآت النووية والوصول إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بالإضافة أيضا الحديث عن جزيرة خرق. ولكن إذا ما بقينا في مجال الأخبار العاجلة التي ترد الآن، لازلنا في نطاق الضربات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز وما يتعلق بذلك المضيق، بهذه النقطة ما يتعلق بها من نقاط عسكرية إيرانية تتعلق بالسيطرة على المضيق أو إغلاق هذا المضيق. نتحرك الآن مباشرة إلى هذه الخريطة لنشاهد المساحات والمسافات التي نتحدث عنها. الضربات الأمريكية كانت في هذه النقاط، في هذه المساحة، هذه المساحة الإيرانية، السواحل الإيرانية المطلة مباشرة على مضيق هرمز، وهذه النقاط التي يعتقد أمريكيا بأنها استخدمت من قبل الإيرانيين لتحقيق الضربات باتجاه السفن التي تحركت داخل مضيق هرمز. طبعا نحن نتحدث عن المسار العماني الذي يسير بمحاذاة الأراضي أو الشواطئ العمانية، وهذه هي هذا هو المسار. في هذا النطاق تعرضت السفن الثلاث خلال الساعات القليلة الماضية للضربات التي لم تعلن إيران مسؤوليتها عن هذه الضربات، ولكن الأمريكيون قالوا بوضوح بأن الضربات مسؤولية إيرانية، لأننا نتحدث عن نقطة سريك في هذه النقطة، وعن بندر عباس، وعن أيضا قشم. قشم أيضا تعرضت يوم أمس لضربات. الضربات يوم أمس كانت في سريك وبندر عباس وقشم، هذه النقاط الثلاث المطلة مباشرة على مضيق هرمز. الآن الحديث يدور عن ضربات في سريك وفي بندر عباس. الأمريكيون يقولون عادة في مثل هذه الحالات، ونحن في انتظار بيان القيادة المركزية الأمريكية، يقولون عادة أنهم استهدفوا منصات إطلاق صواريخ، منصات إطلاق مسيرات، وقواعد للرادارات الإيرانية التي تراقب كل الحركة في مضيق هرمز. وبالتالي حتى هذه اللحظة نتحدث عن تصعيد محدود مع صحيح شدة الضربات وكثافة الضربات، ولكننا لا نتحدث عن مساحة واسعة من هذه الضربات، لأننا لازلنا نتحدث عن النقاط التي دائما ما تكون فيها الضربات الايرانيه، الضربات الامريكيه في المواقع الايرانيه، سريك، بندر عباس، وقشم، بمعنى اننا لم نتجاوز هذه المساحه. زين، وعلى ما يبدو هناك ايضا بيان من القياده المركزيه الامريكيه.
1: يبدو ذلك بالفعل، وهو ما يظهر الان على شاشاتنا. صهيب العاصي، شكرا لك. القياده المركزيه الامريكيه اذا في هذا الخبر العاجل تقول بدانا شن ضربات اضافيه ضد ايران لتقويض قدرتها على تهديد حريه الملاحه في مضيق هرمز. تقول إذن القيادة المركزية في هذا البيان بدأنا شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجد وقفي تنضم إلينا من جديد من واشنطن. إذن صدر هذا البيان، هنالك الآن تبني أمريكي رسمي للانفجارات التي حدثت في إيران.
0: نعم هذا صحيح، وفي بيان القيادة المركزية الأمريكية المقتضب تؤكد القيادة أو تحمل القيادة المركزية أو الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن ما وصفته بالعدوان غير المبرر، العدوان الأخير غير المبرر على سفن الشحن التجارية والطواقم المدنية البحرية التي تبحر في ممر مائي دولي وحيوي. هذه هي الناحية القانونية بالنسبة للولايات المتحدة، هو أن الممر الذي كانت توجد فيه هذه السفن وهو بالقرب من عمان، الممر الجنوبي من مضيق هرمز، هو مياه دولية حيوية لهذه السفن، سفن الشحن. والقضية الثانية هي أن هذه السفن والطواقم هم مدنيون وليسوا مسلحين، هي لا تطلق على البحرية الأمريكية أو على قوات أمريكية، بل تستهدف جهات مدنية، هي سفن الشحن وطواقم هذه السفن، أي وأيضا بالطبع الشركات التي تمتلك هذه السفن. وبالتالي هذا هو البيان الذي صدر قبل قليل، إذن بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية بدأت قوات القيادة المركزية في شن ضربات إضافية ضد إيران لزيادة لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتحمل الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن العدوان الأخير غير المبرر على الشحن التجاري وكذلك الأطقم. وبالتالي إذن تأكد الآن أن القوات الأمريكية والولايات المتحدة هي وراء دوي الانفجارات التي سمعت عند بندر عباس، وواضح بأن الإدارة الأمريكية كما قال فانس قبل قليل حقيقة، قال أن الرد الأمريكي سوف يكون كبيرا، وهو حتى أنه قال الصحفيين لن أوضح لكم ما الذي قد يحدث الليلة، لن أقوله لكم. وواضح بأن هذه الهجمات كانت مقررة بالفعل عندما قال الرئيس دونالد ترامب ووجه يعني علنية أمام الكاميرات، قال أوجه تحذيرا بسيطا لإيران، سوف نضربكم هذه الليلة. إذن واضح بأن ما قامت به القوات الأمريكية هو كما ذكر بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي.
1: بحسب تجارب الأيام الماضية، متى سنعرف من الجانب الأمريكي أن هذه الضربات قد انتهت؟
0: يعني خلال عادة لا تطول أكثر من ساعة أو ساعتين حقيقة، هذا من خلال تجربتنا السابقة سواء كان أمس أو في الأسابيع الماضية التي قالت واشنطن إن إيران انتهكت فيها وقف إطلاق النار عندما كانت تستهدف هذه السفن، سفن الشحن عبر مسيرات كانت دائما تسقطها القوات الأمريكية الجديدة. هذا البيان أنه لم يوضح ما هي طبيعة الأهداف المستهدفة في ضربات الليلة. عادة ما كان يذكر بأننا نقصف حاليا أو قصفنا مخازن للصواريخ، مخازن للمسيرات، أماكن تحكم وسيطرة بهذه المسيرات. خلى البيان المقتضب للقيادة المركزية من هذه المعلومات، ولكن واضح بأنه صدر بعد دقائق من سماع دوي الانفجارات في إيران لتؤكد واشنطن بأن نعم هي الجهة وراء هذه الانفجارات وبأن هي التي تقوم بعملية الاستهداف. كما قلت عادة في غضون ساعتين على أبعد تقدير تكون هذه العمليات العسكرية قد انتهت إذا كانت بالفعل مثل سابقاتها. يعني اليوم الرئيس ترامب توعد، ونائب الرئيس ترامب الذي نعلم يقينا بأنه مع التفاوض ومع الخيار الدبلوماسي والسلمي هو أيضا توعد، ولكن لذلك لا نعلم حقيقة مدى الفترة الزمنية التي ستستغرق هذه الهجمات. ولكن ما نعرفه بأن الرئيس ترامب اليوم أكد في آخر عبارات قالها من أنقرة قبل مغادرتها بأن الطرفين أو على الأقل الولايات المتحدة لن تستأنف الحرب.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من واشنطن مراسلة الجزيرة. نعود مرة أخرى إلى ضيوفنا، سأبدأ مع ضيفنا العميد الياس حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. هذه الضربات هل يمكن أن تكون، طبعا الجميع عينه على استئناف الحرب، هل سيحدث أم لا يحدث؟ هل نحن في مرحلة إعداد لاستئناف الحرب؟

0: وبأي شكل، أم أنها مناوشات تتواكب مع المفاوضات؟
1: زين العابدين، الحرب محتملة، ولكن اليوم في هذا الظرف الفريقان يلعبان في المنطقة الرمادية، يعني هناك رسائل وإعادة ترميم للردع من الجانبين، وبالتالي هذا الأمر لن يذهب إلى ضرب فكرة المذكرة التفاهم. اثنين، نوعية الأهداف، يعني اليوم بدأت القصف الأمريكي في الصباح، كانت الأهداف أكبر من سيريك وأكبر من بندر عباس، وصلت إلى بوشهر، وصلت إلى ماهشهر، وبالتالي هذه مناطق مهمة جدا. بوشهر فيها محطة العسلوية، محطة العسلوية تعطي 70% من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. ماهشهر قريبة من خوزستان التي تغذي أهم النفط وأبار النفط الإيرانية. فإذا اليوم يجب أن تكون الأهداف، نوعية الأهداف، اثنين مدة العمليات، ثلاثة العمق الجغرافي. اليوم الهدف دائما هو إذا كان فعلا يريد أن يصعد الرئيس ترامب عليه أن يرمم الردع، والهدف هو ترميم الردع، يبقى الرد الإيراني. الرد الإيراني عادة تعودنا أن يكون من ضمن منظومة الردع الجديدة. منظومة الردع الجديدة تقوم على التحكم بمضيق هرمز، وبالتالي التصعيد الأفقي على دول المنطقة، وهذا أمر خطير جدا. ولكن زين العابدين، اليوم هذه الضربة يجب أن تكون أكبر من الضربة الصباحية. حتى الآن بدأنا بالضربة الأولى، يبقى نوعية الأهداف المدة، ولكن حكما ستستهدف المنظومة للحرس الثوري البحري في هذه المنطقة، من رادارات، من صواريخ، من مسيرات، من قواعد، من دفاعات جوية، قيادة وسيطرة، وكل هذه الأهداف.
0: يعني كل شيء يتعلق بمضيق هرمز. طبعا ما نراه على الشاشة الآن هو بيان القيادة المركزية الأمريكية، لكن في هذا البيان لوحظ أيضا عميد الياس هو الحديث بالتحديد عن إعاقة الملاحة في مضيق هرمز. الأهداف التي تم ضربها أهداف تخص إعاقة الملاحة في مضيق هرمز. إذا نحن نتحدث عن نطاق محدود لهذه الضربات، أليس كذلك؟
1: زين العابدين، أيضا اليوم في المنطقة، في مضيق هرمز، في المضيق الشرقي والغربي، حدد الحرس الثوري منطقة نفوذ أساسية، هو ينفذ كل الهجمات ضمن هذه المنطقة، وبالتالي تنفيذ هذه الهجمات لها منظومة عسكرية تقوم على القيادة والسيطرة والرصد وإعطاء الأمر، إن كان مسيرات أو حتى صواريخ، أو حتى صواريخ بحرية بر بحر، هذا الأمر هو منظومة عسكرية من قيادة وسيطرة، هذا الأمر هو الأهداف الأساسية. إذا اليوم فعلا تم تدمير هذه المنظومة، قد يرمم الردع على المرحلة القديمة، وأنا أستبعد هذا الأمر، لأنه إيران تعتبر أن مضيق هرمز هو أهم ورقة بالنسبة لها، وبالتالي ضرب هذه المنظومة قد يسمح بعودة الملاحة بشكل على الأقل آمنا وليس كما قبل.
0: فيما يتعلق بالحشد الأمريكي والانتشار الأمريكي، لسيما مع أنباء عن إعادة طائرات التزود بالوقود، ماذا يخبرنا هذا الحشد بحاله الآن وبإعادة نشر هذه الطائرات عن المستقبل عسكريا؟
1: أولا، لم تنسحب القوات الأمريكية بالمعنى الانسحاب الكامل، يعني إمكانية عودة الحصار البحري قائمة، ليس كما قبل إذا فعلا يريد الرئيس ترامب أن يصعد. اثنين، الضربات العسكرية والطيران ممكن أن تنطلق من أي مكان ضمنا حاملات الطائرات. واليوم بعد اتفاق، بعد قمة الناتو، رأينا أن هناك الكثير أكثر من 5000 طلعة كانت من القواعد بالدول التي تنتمي إلى الناتو الأوروبية. فإذا أنت أمام منظومة جاهزة تحضر للسيناريو السيء، ولكن اليوم التفاوض هو في النار، يعني كل بند من بنود مذكرة التفاهم زين العابدين، وبسبب الغموض في هذه المذكرات وبسبب غياب عملية التواصل والخلية التي أنشأها جيدي فانس كما يقول، ليست موجودة. دائما التفاوض هو بالنار، والخليج ومضيق هرمز هو مسرح هذا التفاوض بالنار.
0: بالنسبة لإعادة طائرات التزود بالوقود، ماذا يعني عسكريا؟
1: يعني عسكريا هي مرافقة زين العابدين. إذا كانت الطائرات تحلق وتقلع من الدول الأوروبية، هذه المسافة كبيرة جدا تستلزم هذا الأمر، يعني من حامل الطائرات شيء ومن أوروبا شيء آخر، تستلزم الحمولة، تستلزم اللوجستية، تستلزم الذهاب إلى أهداف، ولن تكون في العمق الإيراني حسب ما أعتقد إذا كان لا يريد الذهاب العودة إلى الحرب الرئيس ترامب، هي فعلا للتزود بالوقود ذهابا وإيابا. من هنا بدأنا نرى عن عملية عدم الطيران أو تجنب الأجواء الإيرانية وحتى العراقية.

0: نشر طائرات التزود بالوقود هل يعني بالضرورة أن إسرائيل ستشارك في هذه الحرب؟ وهل يعني بالضرورة أيضا أن القواعد الأمريكية في الخليج لم تعد صالحة للطلعات الجوية؟
1: اليوم إسرائيل خارج المعادلة الإقليمية، وقد يكون الدكتور مهند هو يعني خبير في هذا الموضوع أكثر مني، ولكن اليوم إيران معزولة إن كان في مذكرة التفاهم، وهي معزولة إن كان في قمة الناتو والعلاقة التركية الأمريكية والدور التركي، ولكن هي ستعود إلى الحرب بأمر من الرئيس ترامب إذا فعلا أراد العودة إلى الحرب بشكل كامل وشامل. حاليا لا أعتقد أن إيران أن إسرائيل قد تشارك في هذه
0: ماذا الحرب. عن القواعد الأمريكية؟ يعني كون أنه هنالك طائرات تزود بالوقود معناه أن الطائرات تأتي من مسافات بعيدة، ليس كذلك؟
1: من مسافات بعيدة. نستذكر أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إخراج كل الطائرات التزود بالوقود من مطار بن غوريون لأنها كانت تسبب مشكلة وهي أهداف سهلة خاصة فالولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم بدأت تحسب في كيفية إعادة الانتشار والذهاب إلى مناطق أعمق من دول الخليج والمحيط المباشر.
0: ننوي إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا على شاشتنا. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغتنا مسبقا عزمها مهاجمة إيران الليلة. هذا ما تقوله هيئة البث. نسأل الدكتور مهند مصطفى، ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل؟
2: أولا هذا يعني ثلاث أمور، عسكري سياسي وشخصي. على المستوى السياسي إسرائيل الآن ستقول لترامب قلنا لك أنه لا يمكن أن تعول على إيران في أي مباحثات وفي أي اتفاق معها، وأن الإيرانيون سوف يخدعونك فيما يتعلق بالاتفاق، لأنه هذا كان الخطاب الإسرائيلي الموجه نحو الإدارة الأمريكية، أنه لا تعولوا على إيران في أي مباحثات سياسية، أنه بالنهاية هذه المباحثات لن تنجح مع الطرف الإيراني. هذا الجانب السياسي الآن ترى إسرائيل بأنها وكأنها أمام الولايات المتحدة الأمريكية كانت صادقة، وهذا يقوي مركزها السياسي في داخل الإدارة الأمريكية على اعتبار أنها كانت صادقة فيما يتعلق بهذه المسألة. الجانب العسكري في تصوري أن إسرائيل هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة فيما يتعلق بالخيار العسكري، معنى إذا طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل الانضمام إلى عمليات عسكرية إسرائيل سوف تنضم بسعادة بسرور، ولكن إسرائيل
0: الولايات المتحدة لم تبلغ إسرائيل في الضربات الماضية.
2: نعم، ولكن
0: لماذا هذه المرة؟
2: هذا التبليغ لأن هناك الآن في تنسيق وهناك في تخوف أن ترد إيران على إسرائيل، وفي حالة تأهب في إسرائيل، لأنه إسرائيل أيضا لا تضمن رد الفعل الإيراني اتجاهها في هذا التصعيد، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أخبرت إسرائيل بهذا المسألة. ولكن بالنهاية القضية الأساسية أنه خيار انضمام إسرائيل إلى العمليات العسكرية في إيران هو قرار أمريكي وليس قرار إسرائيلي، بمعنى إذا طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل ذلك إسرائيل سوف تنضم. إسرائيل لن تنضم من تلقاء نفسها ولن تبادر إلى عمليات عسكرية في إيران. الجانب الشخصي هو الجانب الثالث، أن ما يحدث الآن هذا المشهد ما يحدث هو أيضا يصب في صالح نتنياهو، أنه كانت هنالك في حالة توتر بين الرجلين، ونتنياهو الآن يستطيع أن يستغل هذه الفرصة لكي يحسن علاقته الشخصية. نتحدث على العلاقات على المستوى الشخصي، العلاقة الشخصية بينه وبين ترامب بالذات أن هنالك في لقاء مرتقب بين رجلين قريبا.
0: دكتور توماس وارك من واشنطن، هل كل هذه الأحداث التي تابعناها خلال الأيام الماضية تعني بالضرورة ما سبق وقاله الرئيس الأمريكي ثم صمت لبرهة وسكت عنه، وهو أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة للولايات المتحدة؟
3: مساء الخير لك ولضيوفك المحترمين وللمشاهدين. يبدو من الواضح أن الرئيس ترامب هو يترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية، لكنه يريد أن يرى إشارة من إيران على مفادها أنها تفهم أن هجماتها خلال الأيام القليلة الماضية ضد الناقلات والشاحنات التجارية لن تتكرر. هذا الاستعراض العسكري قبل يومين قبل واليوم أيضا يهدف إلى تشجيع إيران عن التوقف عن هذه الهجمات. ليس واضحا إذا ما كانت إيران تفهم ما الذي يتوجب عليها القيام به، لأنها الآن يبدو وكأن هنالك لغة خطاب قوية تأتي من الطرفين فيها الكثير من التحدي والقوة. نحن نأمل أنه خلف الكواليس فإن الدبلوماسيين يستعدون للاستئناف.

0: في المفاوضات.
1: سيد عباس عصلان ينضم إلينا أيضا من طهران. هنالك انفجارات في أماكن متعددة من إيران، لاسيما في محافظة هرمزجان. إيران لم تعلن رسميا أنها استهدفت السفن في مضيق هرمز، لكنها أيضا تحذر السفن من العبور من أي ممر غير الممر الإيراني. ما الذي تريده إيران بالتحديد وهي في معرض جنازة المرشد واستفادت من فترة السلام؟ لماذا يتم التصعيد في هرمز في هذه الأثناء؟
0: يبدو وكأن الطرفين يستعرضان عضلاتهم الآن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم كان هناك اختلافات حول مضيق هرمز، لكن بالتأكيد التطبيق كانت الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد حلول أخرى غير مقبولة لإيران، إذ أنها تنص مذكرة التفاهم أن أي مرور في مضيق هرمز يعني يجب
1: كيف يضر ذلك إيران؟ إذا مرت السفن من المضيق الجزء الإيراني أو من الجزء العماني، هذه فترة مؤقتة على أي الأحوال، ما الذي يضير إيران من مرور السفن بأمان من المضيق من أي جهة كانت، طالما أن القضية هي قضية أمان هذه السفن؟
0: الأمر سيتم تقريره بين إيران وفي نقاشات مع عمان، تلك النقاشات ستحصل خلال الشهر، وبإمكانهم أن يقرروا حول الإجراءات الجديدة حول مسألة العبور. لكن أننا نرى أن مذكرة التفاهم كان من المفترض بها على أن تكون خطوة لبناء الثقة من أجل تيسير والتوطئة من أجل التوصل إلى اتفاق حول القضية النووية، لكننا نرى أنه في الوقت الذي كنا نتوقع فيه المفاوضات النووية نرى أنه مع ذلك هنالك اختلافات تظل موجودة حول مسألة تطبيق مذكرة التفاهم، وهذا الأمر تحول إلى إعاقة للنقاشات المستقبلية. بالتالي نرى أنه في الوقت الذي تستمر فيه هذه التوترات وتزداد تعقيدا بالنسبة لإيران، مضيق هرمز هو أمر يتعلق ببواعث أمنية.
1: عباس أصلاً يبقى معنا ننوي لهذه الأخبار العاجلة. هنالك أيضا انفجارات بحسب وكالة مهر الإيرانية في محافظة بوشهر جنوبية إيران بجانب محافظة هرمزجان. دكتور محمد الشرقاوي، هل الخلاف هنا خلاف في تفسير مذكرة التفاهم، أم أن كل ما جرى لم يتمكن من تجاوز الخلافات الجذرية بين الموقفين الأمريكي والإيراني سواء قبل الحرب أو بعد الحرب؟
2: ليست المشكلة في بنود مذكرة التفاهم على أساس أن كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات الخبراء لتعطي معنى وتعطي الحتمية النهائية لكل ما تعنيه المذكرة. الآن أعتقد أنه حان الوقت لكي نستبدل قاموس حرب إيران بقاموس حرب هرمز. الخلاف الآن على أساس أن هناك أبعاد استراتيجية، وربما حتى بالنسبة للإيرانيين هناك بعد وجودي أن ورقة هرمز هي الورقة الأكثر أهمية في التعامل ليس مع المنطقة بل أيضا فيما تعتبره طهران بمبدأ الندية في الحرب وأيضا في المفاوضات مع الولايات المتحدة. الآن كنا على خلال 40 يوما من الحرب أمام مشروع معادلة صفرية لم تنجح لا للإيرانيين ولا للأمريكيين. قضينا 3 أشهر في البحث عن إطار للمفاوضات بين مسار إسلام أباد، مسار لوسن في سويسرا، ومسار الدوحة. الآن حرب هرمز تدخل مرحلة جديدة، مرحلة الحرب خفيفة الوتيرة، بمعنى أن القصف ليس مستمرا على غرار مكانات الحرب، وإنما مثل الآن ومثل الأمس هناك ضربات انتقامية من قبل الولايات المتحدة، لكنها تتسع في البعد الجغرافي وأيضا في طبيعة الأهداف وأيضا في الفترة الزمنية. في السابق قبل 11 يوما كان معدل الهجمات في حدود 90 دقيقة، الآن يزيد هذا عن ساعتين. باختصار أرى أن هناك الآن نوع من بالضبط استراتيجية ما كانت عليه الحرب العالمية الأولى عندما وقف الخصمان وجها لوجه وكل طرف يعتقد أنه يستطيع أن يوجه مدافعه مباشرة إلى الخصم. الآن هذه الاستعراضية استعراضية الإيرادات، أن طهران تتمسك بأن لها النفوذ الأول والأخير على كل مضيق هرمز بما فيه ما هو إيراني وما هو دولي.

0: وفي كل حديثه هو إيران لا يمكن أن تكون نووية. البرنامج النووي لماذا أصبح هرمز بالنسبة لترامب وعنواناً كبيراً؟ يأتي بالولايات المتحدة لتقصف وأن تعيد طائرات تزود بالوقود على سبيل المثال.
1: المشكلة هي فيما يتعلق بالسياق، خاصة بين المدخلات والمخرجات. ترامب في عندما خطط لهذه الحرب مع نتنياهو، المدخلات الأساسية التي كان يبني عليها مغامرته في الحرب هي القضاء على القيادات، إحداث ثورة، والقضاء ضمنيا على المشروع النووي الإيراني. مع سير هذه الحرب لمدة 40 يوما تبين أن الأهداف الأولى أصبحت مستحيلة، واستيقظ هو واستيقظ العالم على أزمة طاقة، على أزمة هرمز. إذن هرمز الآن هي أهم بكثير من موضوع الطموحات النووية الإيرانية. والمعضلة في أن هرمز بحكم أن الجغرافيا السياسية هي لصالح إيران، لكن القوة العسكرية هي لصالح الولايات المتحدة. إذا دخلنا في هذه الجدلية المفتوحة، لا يستطيع هيجل ولا غيره أن يحسم أطروحة ثالثة، بمعنى قد تستمر هذه الوتيرة من القصف المتقطع، بمعنى أن هناك نوع من التوازن. إيران تتمسك بأنها ستمنع كل سفن العالم وكل ناقلات دول المنطقة من العبور إلا إذا حصلت على ضوء أخضر، والأمريكيون يتصدون لكل عملية عرقلة للملاحة البحرية بمزيد من الضربات. إذن وتيرة جديدة. ولا أعتقد الآن، ما يخيفني الآن هو أن ما كان خيطا رفيعا اسمه المفاوضات يتبدد الآن وربما ينقطع في أي لحظة.
0: في هذه الحالة ربما نعود مرة أخرى لنعرف الخارطة ومواقع هذه التفجيرات، لا سيما أنها امتدت إلى بوشهر في جنوب إيران. أيضا نعود لصهيب العصد، تفضل.
2: زين، تتوسع مساحة الضربات على كامل السواحل الإيرانية، سواء مع منطقة الخليج، مياه الخليجية، أو حتى مع خليج عمان، إذ أنا بتنا نتحدث عن ثلاث مناطق رئيسية تحدث فيها هذه الانفجارات أو هذه الضربات. المنطقة الأقصى جنوب غرب البلاد على السواحل المطلة على خليج عمان وبمحاذاة الأراضي الباكستانية والحدود الباكستانية، وهي محيط منطقة شابهار، بالإضافة إلى منطقة هرمز أننا نتحدث عن بندر عباس وسريك ومحيطهما. والأمر المختلف الآن أننا نتحدث عن بوشهر، هذه المنطقة أقصى شمال الحدود أو السواحل الإيرانية على المياه الخليجية. أهمية بوشهر بالإضافة لقضية المنشآت النووية التي فيها، هناك قربها البالغ من جزيرة خارك، هذه الجزيرة عصب الاقتصاد الإيراني التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، وقال خلال الساعات الماضية أن هناك خطة أو نية أمريكية للسيطرة على جزيرة خارك. وبالتالي نحن نتحدث عن الآن توسيع في دائرة أو في مساحة هذه الضربات من بوشهر إلى بندر عباس وهرمز وإلى شبهار. دعونا نذهب إلى منطقة بوشهر والضربات فيها. وبالتالي عندما تحدثت عن أهمية بوشهر والمطلة على خارك أو قربها من خارك، هذه هي جزيرة خارك في هذه النقطة، الجزيرة الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 20 كيلومتر مربع، ولكن أهميتها بأنها يتم تصدير قرابة 90% من النفط الإيراني يتم تصديره من هنا. وهذه الصورة التقريبية أو المقربة عبر الأقمار الصناعية للمساحة وكيف تشغل خزانات النفط والغاز مساحة كبيرة في مساحة جزيرة خارك، بالإضافة لما نشاهده، بالإضافة لهذه الخزانات التي نشاهدها، أيضا الموانئ التي تحتوي على أرصفة للسفن التجارية وسفن النفط. وبالتالي الحديث عن هذه الجزيرة ليس حديثا عابرا من ناحية الاقتصاد، ولكن في المقابل من الناحية العسكرية هذه الجزيرة تتمتع بتحصينات كبيرة من الناحية من الجانب الإيراني. الإيرانيون يتوعدون بأن أي تحرك تجاه جزيرة خارك سيقابل برد فعل عنيف. ما الذي يحضره الإيرانيون في جزيرة خارك؟ هذا هو السؤال الأهم، كيف سيتصدون لمثل هذه الهجمات أو هذه المحاولة الأمريكية؟ هذا سؤال أيضا مهم. ولكن بالانسحاب إلى الأخبار الواردة الآن، نحن نتحدث كما ذكرت عن ثلاث مواقع رئيسية يتم فيها الهجوم على المواقع الإيرانية. منطقة شابهار وهي منطقة حساسة لأنها هي المنطقة المطلة على خليج عمان، يعتقد أمريكيا أيضا أنها منطقة مهمة للعمليات العسكرية الإيرانية اتجاه السفن المتحركة في خليج عمان باتجاه منطقة هرمز. منطقة بندر عباس التي ذكرناها وتحدثنا عنها مرارا وتكرارا، بندر عباس وسر

0: ليك أيضا المدينتان المطلتان بشكل مباشر على مضيق هرمز، ويعتقد أيضا أن هاتين المدينتين لهما أثر كبير وبنية تحتية عسكرية متقدمة لناحية التجهيزات العسكرية الإيرانية لضرب التحركات التجارية أو التحركات بشكل عام داخل مضيق هرمز، وبالتالي منطقة عمليات إن صح التعبير إيرانية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى منطقة بوشهر وأهميتها الاستراتيجية لقربها من خاركوف. وبالتالي زين نحن نتحدث الآن عن توسيع لمساحة ورقعة الضربات، ويبدو أننا لازلنا في بداية هذه العملية،
1: وهذا بسبب كل ذلك بسبب اعتراض أو إطلاق مسيرات وصواريخ على السفن التجارية ونقلات النفط في مضيق هرمز. لكن نتابع أيضا هذه الصور لأثار القصف في تشابهار في جنوب شرقي إيران، وكان يتحدث عنها قبل قليل صهيب العصا، وهي بالفعل تقع على خليج عمان بالقرب من المحيط الهندي وبحر العرب جنوب شرق إيران. هذه صور من تشابهار التي قصفت الليلة، والقيادة المركزية الأمريكية سبق وأعلنت كما ذكرنا في البيان الذي أصدرتها بأنها بدأت عملية ضربات ضد أهداف في إيران تخص إعاقة الملاحة في مضيق هرمز. نعود إلى ضيوفنا. السيد عباس أصلاني، هذا مشهد إلى أي مدى يخدم؟ يعني قصف يومي لإيران الآن في مقابل استهداف سفينة هنا وسفينة هناك، إيران يعني هل هذا المشهد يخدم التوجه الحالي لإيران؟
2: هذا جزء من الرد والرد المقابل من أجل التدبير وفي إطار تدبير مرور السفن فيما يتعلق بإيران. قد بالنسبة للضغط على إيران فإن هذا في محاولة لتغيير حسابات إيران لن يحصل. هنالك السعر والثمن الذي تتحمله إيران إذا ما تخلت عن مضيق هرمز، هذا الأصل الاستراتيجي سيكون مكلفا للغاية. ولو لم تمتلك إيران هذه الورقة لربما كانت خاضعة لقصف مكثف لا يستهدف فقط جنوب البلاد لكن أجزاء أخرى من البلاد. بالتالي برغم الضغط والهجمات والتهديدات على مستويات مختلفة وفي مناطق مختلفة من جنوب البلاد والتي تهدف إلى إضعاف إدارة المرور عبر المضيق، لكن مع ذلك إيران تصر على موقفها. هذا واضح لأنه كما تعرفون فإن المطالب من قبل إيران لم تكن موجودة قبل الحرب. ما قام الاعتداء الأمريكي والإسرائيلي هو إثارة المخاوف الأمنية لدى إيران. بالتالي إيران تريد أن تبقي هذه الورقة في يدها ليس فقط على المدى القصير لكن بشكل دائم من أجل أن تضمن أنها ستفرض ثمنا على الولايات المتحدة إذا ما فكروا بمهاجمة البلاد وسيفكر مرة ثانية قبل أن يقول ذلك. بالتالي إيران لن تتخلى عن موقفها برغم كل الضغوطات والتهديدات.
1: وفي هذا الخبر العاجل أيضا تقول CNN نقلا عن البحرية الأمريكية، نمتلك ما لا يقل عن 19 سفينة حربية بالقرب من إيران. إذن هذا ما تقوله البحرية الأمريكية عن وجود السفن الأمريكية الحربية بالقرب من إيران. لكن أعود إلى ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، اتسعت إذن رقعة الاستهدافات على ما تؤشر؟
3: صباح اليوم زين العابدين، أيضا تم استهداف هذه الأهداف نفسها لكل منها رمز معين. يذكرني هذا الأمر بحرب الناقلات بالعام 1987. كان ترامب أيضا يفكر بجزيرة خارك بلقاء مع مجلة أو جريدة الغارديان، يقول لو كنت مكان الرئيس أو المسؤول إذا قتل جندي واحد سأستولي على خارك. ولكن اليوم خارك مختلفة والعالم اختلف، ولكن هناك حرب ناقلات في ذلك الوقت، اليوم حرب. في ذلك الوقت أيضا تم استهداف

0: الرصاصات النفطية التي استعملت لأهداف عسكرية بالإضافة إلى هذه الشواطئ لكل منها شيء. يعني اليوم عندما كان الحصار البحري، الحصار البحري على كل الموانئ، اليوم بدل الحصار البحري هناك قصف بحري لكل هذه الموانئ من شابار وصولا إلى بوشهر.
1: فيما يتعلق بخارك ولعلك تبعت ما قاله صهيب، هي عصب الاقتصاد الإيراني، هل هي منطقة جيدة للدفاع؟ يعني يمكن الدفاع عنها بشكل محكم من الجانب الإيراني أم أنها خصر رخو أيضا لإيران؟
0: قد لا يمكن الدفاع عنها زين العابدين، ولكن أيضا قد لا يمكن البقاء فيها في حال احتلالها أولا. اثنين، إذا تم احتلالها وحصلت معركة ستكون كارثة بيئية، هي قادرة على استيعاب ما يقارب 30 مليون برميل، هي تصدر تقريبا،
1: ستتسرب إلى مياه الخليج،
0: إلى مياه الخليج بالطبع. اثنين، هي قريبة من الحدود الشواطئ الإيرانية 25 كيلومتر تقريبا، وهي بسيطة. بعدها هي بعيدة عن الشواطئ الكويتية وحتى بحدود 100 إلى 150 كيلومتر. كيف ستكون العملية العسكرية؟ هلأ نتحدث عن الفرقة المحمولة جوا، الفرقة 82، هناك قوات منها بعدها متواجدة في المنطقة، لا أعرف إذا سحبت. أيضا هناك المارينز الذين استقدموا من أوكيناوا من اليابان، هل هم قادرون على القيام بعملية عسكرية؟ هذا الأمر معقد جدا، ولكن في حالة العودة إلى الحرب قد تتم هذا الأمر. تم قصف خارك في مرحلة سابقة، ولكن المدارج الخاصة فيها فيها مطار صغير، وهذا الأمر حاليا بعيد عن التنفيذ.
1: وهذا السيناريو تخشاه إيران سيد توماس واريك؟ يعني مثلا لو سمحت إيران، وهذه الرواية الإيرانية عموما على أي الأحوال، بمرور كل من شاء فقد تمر أرصدة عسكرية ومقدرات عسكرية تساعد الولايات المتحدة في الاستيلاء بسهولة على جزيرة خارك، وبالتالي لا تتهاون إيران مع مرور أي سفينة دون تنسيق. لماذا لا تتفهم الولايات المتحدة ذلك؟
2: أنا بستطيع أن أؤكد لك أن البنتاغون يفهم هذه المشكلة الاستراتيجية، لكن هنالك مسألة عندما يكون هنالك تقديم خيارات للرئيس ترامب أي خيار سيختاره. المشكلة فيما يتعلق بجزيرة خارك أنها تتم الهجوم عليها بسهولة، لكن لا يتم الدفاع عنها لأن هنالك قوات قليلة موجودة فيها، وهنالك إمكانيات منشآت عسكرية لكنها صغيرة. المشكلة في بعد ذلك أن الإيرانيين هل سيقومون بإطلاق الصواريخ والمسيرات على منشآتهم الخاصة في محاولة منهم
1: لاستهداف المنشآت؟ منوه إلى أن هذه الصور هي نشرها التلفزيون الإيراني عن انفجارات في محيط قرية طهروي بمدينة السيرك جنوبية البلاد، لكن هذه الصور هي صور من بوشهر، محافظة بوشهر قبل قليل. طبعا بوشهر هي بها محطة الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية، وهي من أقدم المحطات في المنطقة، وهي أول محطة في إيران، وهي أكبر محطة أيضا، والخطر منها جسيم إذا تم استهدافها بأي شكل من الأشكال، وتجنب الجميع استهدافها بشكل مباشر في الحرب الماضية. لكن هذه صور من بوشهر بعد القصف الأمريكي. الرئيس الأمريكي كان قد تحدث عن أنه قد يستهدف منشآت حيوية كالمياه والكهرباء، لكنه لا يريد فعل ذلك. هذا ما قاله في التحذير الذي وجهه للإيرانيين قبل بدء الهجمات الأمريكية على مختلف المناطق الجنوبية لإيران، على الساحل الإيراني بأكمله من خليج عمان وحتى الخليج العربي. إذن هذه صور من بوشهر قبل قليل. أعود إليك توماس واريك، أنا أتحدث عن مضيق هرمز. لماذا لا تتفهم الإدارة الأمريكية أن إيران تخشى أن تمر مقدرات عسكرية أمريكية إذا مرت سفن أي ما كانت تجارية أو غير تجارية دون تنسيق مع الإيرانيين؟ تخشى إيران أن تمر مقدرات عسكرية تساهم في تهديد الأمن الإيراني. لماذا تبدو هذه النقطة غائبة عن الحسابات الأمريكية، خصوصا بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل منفردتين على إيران بدون سابق إنذار؟
2: في حقيقة الأمر هنالك حق قانوني للسفن الأمريكية الحربية للعبور في مضيق هرمز، وهذا ممر مائي دولي وليس الوضع

0: كما هو الحال في اسطنبول، حيث ان مضيق البسفور يتم السيطره عليه من قبل المعاهدات الدوليه.
1: لكن لم يهاجم احد تركيا، اسمح لي، يعني هنا النقطه ليست الحق القانوني، هنا نقطه حق الوجود، لان ايران قصفت، تم تدمير كل مقدراتها بحسب الامريكيين، تم اغتيال الصف الاول والصف الثاني والثالث من قيادتها في ليله واحده، في ضربه واحدة. هذا لم يحدث مع أي بلد تطل على أي مضيق.
0: لقد طرحت السؤال، لماذا قامت الولايات المتحدة بمهاجمة إيران؟ وهذا الأمر يعود إلى التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني في المقام الأول. في تلك المرحلة في 28 من فبراير، كان مضيق هرمز مفتوحا، وكانت قرار إيران أن تغلقه، وهو الذي بدأ هذا التصعيد والصراع الاقتصادي الكبير.
1: لا، أنا أقصد مذكرة التفاهم تقول أن إيران تتولى الأمن، الترتيبات الأمنية. إيران تقول أنها تفعل ذلك وأنها لا تسمح بمرور أي سفينة دون إذن، لأنها لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما يقول، وأيضا كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. إيران أثر الفأس الأمريكي في رأسها، فهي تفعل ذلك من باب التحوط الأمني. لماذا لا يتفهم الأمريكيون ذلك ويدع هرمز وحاله ويركز على البرنامج النووي باعتباره العنوان الأبرز للولايات المتحدة؟
0: التفسير في الولايات المتحدة وفي دول الخليج أن الفقرة الخامسة التي تشير إلى الإجراءات كانت تهدف إلى مسألة إيران، عدم إطلاق إيران النار على السفن التجارية، وهذا ما تزال إيران تقوم به طبعا، وبعد ذلك هنالك إزالة للغام والتهديدات على السفن التجارية. ليس من الواضح أن إيران قامت بهذا الأمر. كان هنالك تفسير واختلاف في التفسيرات بين طهران وواشنطن والعواصم الخليجية حول مسألة الإجراءات، ما معناها، وربما هذا كان فشلا دبلوماسيا في التوصل في جعل الأطراف يتوافقون على هذا الأمر. لكن من وجهة نظر أمريكية، إيران ليس لديها حق على بإطلاق النار على السفن التي تمر عبر المضيق.
1: دكتور مهند مصطفى، نعود إلى الحسابات الإسرائيلية. هل هي فقط حسابات أمريكية فيما يتعلق بالعودة للحرب، أم هنالك حسابات إسرائيلية قد تحتم العودة للحرب، لا سيما أن مسار لبنان لا يسير بالنسبة لإسرائيل كما تريد؟
2: حاليا إسرائيل لا تستطيع العودة للحرب لوحدها، أولا لأن هنالك في موقف أمريكي من ذلك، بمعنى أن قضية إيران تحولت لقضية أمريكية بامتياز تسبق القضية الإسرائيلية، وثانياً أن إسرائيل اكتشفت أيضاً بعد حربين أنها لوحدها غير قادرة على تحقيق أهدافها في إيران في حرب إسرائيلية منفردة ضد إيران. ولذلك الخيار العسكري الآن في إيران هو خيار أمريكي، إسرائيل تابعة لهذا الخيار. في تصور أن ما تريد إسرائيل في هذه المرحلة، وإسرائيل تدرك أن ترامب لا يريد مواجهة شاملة مع إيران، مواجهة عسكرية شاملة مع إيران. ولذلك إسرائيل تضغط الآن ليس نحو الهدنة، إسرائيل تضغط الآن نحو خنق إيران اقتصاديا. هي تريد من ترامب أن يعيد كل العقوبات الاقتصادية على إيران، يعيد الحصار البحري على إيران، يجمد كل الاتفاقيات المتعلقة بتمرير وتسهيل نقل الأموال إلى إيران. هي تريد العودة إلى نظام العقوبات الصارم على إيران، مع إضافة إلى ذلك الحصار البحري على إيران. في التصور الإسرائيلي هذا ما تريد الآن من الإدارة الأمريكية، ليس لأنها لا تريد الحرب، ولكن لأنها مقتنعة أن ترامب لا يريد الحرب. ترامب قد يقصف إيران لعدة أيام، قد يقصف مواقع عينية، ولكن ترامب لا يريد الحرب شاملة مع إيران في هذه المرحلة الأقل. ولذلك الخيار الإسرائيلي هو الضغط على ترامب أو إقناع ترامب بالذهاب إلى حصار اقتصادي ضد إيران.
1: دكتور شرقاوي، أيضا حسابات ترامب في هذه المرحلة، ما الذي يمنعه من الحرب الشاملة؟
3: الاعتبارات متعددة فيما يتعلق السياق الداخلي، أنه لا يريد أن تزهق أرواح جنود أمريكيين، خاصة ونحن في موسم الانتخابات. هناك أيضا العامل الثاني، معارضة من داخل الأوساط الترامبية، حركة ماغا وهؤلاء اليمينيين الذين نصروه يعتبرون حرب إيران بمثابة خيانة على تعهد ترامب بأنه سيركز على الداخل الأمريكي أو شعار أمريكا أولا. أيضا التكاليف والإنفاق العسكري، كان يود أن يقترح على الكونغرس تخصيص 200 مليار دولار إضافية وعجز عن الحصول على ذلك، وهناك الآن حتى نقاشات بين الديمقراطيين والجمهوريين. إذا ارتفع مستوى الإنفاق العسكري العام المقبل إلى 1,500 مليار دولار، هذا ليس بالضرورة حكمة استراتيجية، وإنما نوع من الإسراف في عسكرة الإنفاق الأمريكي. وهناك القضايا الاجتماعية، وهناك قضايا المعيشة والتضخم والبطالة، مجموعة عوامل من ناحية. على الصعيد الخارجي أيضا لا يستطيع العودة إلى الحرب، لأنه يعلم ويعلم الأوروبيون أن الحرب بالنسبة لإيران هي لاعب ورقة مضيق هرمز عن طريق إغلاقه وافتعال أزمة طاقة أخرى. والآن ما يؤرق ترامب أنه بقدر ما يسعد بأن أسعار النفط وصلت إلى أقل من 70 دولار للبرميل الواحد، يؤرقه التفكير في أن من المحتمل في أي لحظة قد تعود الأسعار إلى 100 أو ما يزيد عن 100 دولار للبرميل الواحد. إذن بين الاقتصاد السياسي والاعتبارات الداخلية الأمريكية، هناك الكثير والكثير مما يحفز نظرة ترامب إلى الانتقال مما كان يعتبره بالغضب الملحمي بمعنى الحرب وكسر عظام إيران، إلى الغضب الاقتصادي بمعنى خنق أنفاس الاقتصاد الإيراني وتركيع إيران من الداخل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شرقاوي. طبعا سنواصل معك ومع ضيوفنا هذه التغطية، لكن ننوه الأخبار العاجلة على شاشتنا. التلفزيون الإيراني يقول إن شظايا مقذوفات أمريكية استهدفت ميناء تشابهار أصابت مستشفى الإمام علي بالمدينة، وكنا قد عرضنا قبل قليل صورا لهذا الاستهداف. وصلنا رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة، نتابع التطورات العاجلة مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات على إيران، وقول أو نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي قوله إن أهداف الضربات تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. التلفزيون الإيراني قال إن 8 انفجارات دوت في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، وتم تفعيل الدفاعات الجوية. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بانقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة تشابهار بعد دوي انفجارات. وتقول أيضا وكالة مهر الإيرانية إن انفجارات دوت كذلك في محافظة بوشهر جنوبية إيران، وقبل قليل ذكر التلفزيون الإيراني أيضا دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن وجد وقفي مراسلة الجزيرة. وأبدأ معك رانيا قاسمي، وما توفر من معلومات حول الاستهدافات وأثرها في مختلف المناطق بالجنوب الإيراني؟
4: نعم، يعني بالفعل هناك السماع أصوات انفجارات في عدد من المحافظات الجنوبية الإيرانية. هذه الانفجارات بعضها ناجم عن الهجمات الأمريكية، وبعضها ناجم عن تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية، والتي أكدت وسائل الإعلام الإيرانية أنها كانت تتصدى لأهداف معادية. نتحدث عن استهداف محافظة بوشهر، ولكن مع تطمين الناس بأنه لم يتم استهداف المفاعل النووي الموجود هناك. أيضا هناك عدة انفجارات في كل من مدينة بندر عباس ومدينة سيريك وأيضا جاسك في محافظة هرمزغان، هذا بالإضافة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في هذه المحافظة. بالإضافة أيضا هناك انفجارات سماع دوي انفجارين في جزيرة أبو موسى، وامتد سماع أصوات الانفجارات إلى محافظة سيستان وبلوچستان، وتحديدا مدينة تشابهار وكوناراك، حيث يعني استهدف ميناء تشابهار في هذه المحافظة، ما أدى إلى إحداث أضرار فيها، بالإضافة إلى أن شظايا الاستهداف وصلت إلى أحد المستشفيات القريبة من الميناء، ما أدى هذه الاستهدافات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض من أجزاء المدينة. ولكن تم التأكيد من قبل السلطات الإيرانية، وهذا الأمر نشره التلفزيون الإيراني، أنه تم إعادة إعادة تفعيل خطين من الثلاثة الذين تضرروا جراء الاستهداف وإعادة الصخاخة الكهربائية مرة أخرى إلى المدينة في انتظار إيصال التيار الثالث. يعني فيما يبدو أن هناك توسع في الهجمات الأمريكية وهناك أيضا تصدي من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية لهذه الهجمات. هذه التطورات تأتي بعد تهديد الرئيس الأمريكي لإيران، ولكن في المقابل كانت هناك تحذيرات من قبل المستويات السياسية والعسكرية الإيرانية بأنه أي مغامرة سيتم الرد عليها بشكل فوري وقوي، ولذلك يعني يتوقع أن تقوم إيران بالرد على الهجمات الأمريكية، خاصة وأن كان قد أكد علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أن المنطقة ليست ساحة للمقامرة السياسية، وأن أي نوع من هذه المقامرة سيؤدي إلى إشعال المنطقة. حذر بأن إيران سترد على أي اعتداء، هذا أيضا ما تم تأكيده من قبل الرئيس الإيراني الذي أكد أن بلاده ستدافع عن حقها بثبات. أما كانت قد أكدت مستويات العسكرية، وهنا أتحدث عن الجيش الإيراني الذي كان قد استهدف صباح اليوم يعني أحد مراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى، كان قد أكد أنه في حال تعرض البلاد مرة أخرى للاعتداء فأن جميع القواعد العسكرية الأمريكية ستكون هدفا مشروعا للمسيرات الهجومية للجيش الإيراني، بالإضافة إلى تأكيد مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه رغم الهجمات والتي تعتبرها إيران انتهاكا صارخا للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كانت قد أكدت أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته تحت أي ظرف. وبالفعل يعني هذا الأمر يتواصل بينما تتعرض البلاد للهجمات، وأيضا تقوم القوات المسلحة الإيرانية بالتصدي للهجمات.
1: طيب
4: الآن ليس واضحا ما طبيعة الاستهدافات في مختلف المحافظات.
1: اسمح لنا نتابع أيضا هذه الصور الإضافية من تشابهار جنوبية شرقي إيران، وهي إحدى المناطق التي استهدفت الليلة. وقال التلفزيون، قالت وسائل الإعلام إيرانية إن شظايا صاروخ أمريكي سقطت في مستشفى الإمام علي في هذه المنطقة بالتحديد. هذه الصور إذن قبل قليل من تشابهار جنوب شرقي إيران. نعم رانيا تفضلي.
4: نعم يعني كنت أقول أنه ليس من الواضح طبيعة الأماكن المستهدفة، إذا كانت تجارية واقتصادية بحتة مثل ميناء تشابهار، أما أن هناك استهدافات لمواقع عسكرية، خاصة وأن هجمات ليلة أمس الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية والتي أيضا امتدت على سواحل ثلاث محافظات كانت قد طالت بالإضافة إلى مقرات عسكرية إلى أماكن الرصد والمتابعة التابعة بالملاحة الإيرانية، وأيضا رصيف بحري وآخر للصيد وآخر رصيف تجاري. ولذلك حتى الآن يعني هناك حديث عن سماع دوي انفجارات على امتداد السواحل الجنوبية الإيرانية من شرقها إلى غربها، ولكن طبيعة هذه الهجمات والصواريخ والانفجارات هل هي استهداف أم أنها الدفاعات الجوية وما حجم الأضرار ليس واضحا حتى الآن بانتظار المزيد من التفاصيل من قبل السلطات الإيرانية.
1: لا يوجد تفاصيل إذن حول حجم هذه، لكن ماذا عن التصريحات السابقة عن الموقف الإيراني إذا تعرضت لهجوم؟ لأن ذلك ربما سيؤشر على ما يمكن أن يحدث في الساعات المقبلة.
4: يعني يمكن أن أشير إلى تصريحات وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، والذي كان قد كتب في منشور على منصة إكس ردا على التهديدات الأمريكية والإساءة رساءة الرئيس الأمريكي للشعب الإيراني، قال أن إيران لن ترد على الإساءة بالإساءة ولكنها سترد بالفعل، مع إعلان إيران أن يعني الرئيس الأمريكي يبدو أنه لا يفهم سوى لغة القوة ولذلك سيتم الحديث معه بهذه اللغة. هذا ما أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي اعتبر أن التهديدات الأمريكية ليست دليل قوة وإنما دليل على هزيمتها، خاصة وأن إيران رغم الحروب السابقة مع الولايات المتحدة وحتى العقوبات لم تغير موقفها ولم تتراجع أمام هذه الضغوط. هذا أيضا ما يتم التأكيد عليه من قبل يعني محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض الذي أكد يعني أن الولايات المتحدة انتهكت أهم البنود في مذكرة التفاهم، ولكن هذا الأمر لن يدفعها للتراجع والاستسلام، معتبرا أن سياسة البلطجة كما وصفها باقر قاليباف هي سياسة قد ولت ولم تعد تجدي. المستويات العسكرية الإيرانية أكدت أنها استغلت كل لحظة في فترة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز قدراتها العسكرية، هذا ما أكده المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي أكد أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كبير وأنها سترد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي بشكل أكثر قوة من الماضي. وكانت قد يعني أعلن الحرس الثوري صباح اليوم أنه كان قد رد على الهجمات لمساء يوم أمس باستهداف 85 نقطة في منشآت عسكرية أمريكية مهمة في كل من البحرين وأيضا في الكويت، وكان تم التأكيد على أن إيران سترد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم أو أي انتهاك لوقف إطلاق النار المعلن ما بين البلدين.
1: شكرا لك إيران يا قاسم، سنعود إليك بطبيعة الحال حالما يجد الجديد، لكن نتابع أيضا الموقف من الولايات المتحدة مع وجد وقفي مراسلة الجزيرة في واشنطن. كان هنالك الجديد بعد بيان القيادة الوسطى الأمريكية بشأن هذه الضربات وجد؟
5: لا جديد زين العابدين، يعني فيما عدا بيان القيادة المركزية الذي حمل إيران مسؤولية ما وصفها بالاعتداءات غير المبررة على سفن الشحن والطواقم المدنية على متن هذه السفن، وأكد جزئية وهي أن هذه السفن التي استهدفتها إيران قبل يومين كانت تمر عبر ممر مائي دولي بحسب ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية، وهو ما استدعى الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ هذه الهجمات للرد على استهداف هذه السفن. الرئيس ترامب كان قد قالها بوضوح اليوم يعني من أنقرة قبل أن يغادرها، سوف أصدر قال سوف نحذر إيران، نوجه لها تحذيرا بسيطا وهو أننا سوف نضربها هذه الليلة. نائبه جي دي فانس كان قد قال أيضا بأن إذا واصلت إيران تهديد السفن واستهداف السفن التجارية فإن التحركات العسكرية الأمريكية عند المضيق سوف تستمر وتتواصل، أي أن الردود وضربات الأمريكية ردا على أي هجمات سوف تستمر ولن تتوقف. وبالتالي كما قال الرئيس ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليوم، كلما ضربت إيران الولايات المتحدة سوف ترد بتوجيه هجمات. وكان نائبه جي دي فانس وصف طبيعة الهجمات الأمريكية أو الردود الأمريكية على الهجمات الإيرانية على سفن الشحن بأنها سوف تخلف دمارا هائلا، على حد وصف جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي. وواضح بأن الولايات المتحدة تريد أن تؤكد وترسخ فكرة العبور المجاني عبر مضيق هرمز، وهذا ما أكده فانس. هو قال أن الرئيس ترامب قال بوضوح يريد أن يفتح مضيق هرمز أمام الجميع، وحاليا ما يحدث عند المضيق هو وجود مسارين مائيين، واحد تحميه القوات الأمريكية بالقرب من عمان جنوبي مضيق هرمز، والآخر شمالي هذا المسار الذي تسيره أو تحميه القوات الأمريكية وهو بالقرب من إيران، وهو الذي تريد إيران من جميع السفن وناقلات النفط والغاز أن تعبر منه، ومن لا يستمع إلى توجيهاتها تستهدفه بهذه المسيرات. والإدارة الأمريكية تعتبر هذا الأمر مخالفا لما جاء في مذكرة التفاهم التي تقول بوضوح بأنه على الأقل خلال 60 يوما فإن أن العبور عبر مضيق هرمز هو يكون بدون رسوم، وإيران تريد أن تفرض رسوما على السفن التي تعبر بالمسار الذي هي توجه السفن، هذه السفن لعبوره. وواضح بأن هذه الجزئية هي أساس التوتر الذي نشهده الآن ما بين إطلاق المسيرات على السفن وما بين الردود الأمريكية باستهداف مواقع داخل إيران. مسؤول أمريكي تحدث لأكسوس وأوضح بأن المواقع التي استهدفت هي مواقع، وهي حقا كمثيلاتها في الهجمات السابقة، مواقع رادارات ساحلية، مواقع تخزين أو مخازن للصواريخ، وأيضا مواقع لأنظمة دفاعية إيرانية بحسب ما قال المسؤول الأمريكي لأكسس. إذن هي بالنسبة للإدارة الأمريكية كما أوضح جي دي فانس، الآلية ببساطة هي كلما ضربت إيران واستهدفت هذه السفن سوف ترد الولايات المتحدة على هذا الاستهداف بتوجيه ضربات على الأراضي الإيرانية بالقرب من المضيق.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من واشنطن مراسلة الجزيرة، ونرحب بضيفنا في الاستوديو العميد العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل ذلك نعود من جديد للشاشة التفاعلية ورصد لتفاصيل هذه الاستهدافات الأمريكية مع صهيب العصر.
6: في كل مرة زين نتحدث عن توسيع جديد لمساحة الضربات الأمريكية في إيران، ولازلنا نتحدث حتى هذه اللحظة عن السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية للبلاد، سواء مع خليج عمان أو مع المياه الخليجية. هذه الصورة الأقرب لما يحدث الآن خلال هذه الضربات. الضربات الأمريكية ابتدأت من جابهار إلى جاسك إلى بندر عباس وسيريك أيضا في على مضيق هرمز إلى بوشهر، وبالتالي نحن نتحدث عن هذا الشريط الكامل الذي يتلقى الضربات الآن. وهذه يمكن القول أنها من أوسع العمليات أو أوسع الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة التي لحقت الحرب التي استمرت 40 يوما. ولكن إذا كنا نتحدث عن كل جزئية من هذه الجزئيات فلكل جزئية منها أهميتها البالغة. إذا ما بدأنا في منطقة مضيق هرمز، والضربات في مضيق هرمز تركزت على نقطتين أساسيتين، نقطة مدينة سيريك ومحيطها ونقطة مدينة بندر عباس. يوم أمس الأمريكيون ضربوا بالإضافة لهاتين النقطتين ضربوا أيضا جزيرة قشم. طبعا دائما الحديث يدور في هذه المساحة يدور عن نقاط عسكرية تابعة للحرس الثوري أو تابعة للجيش الإيراني. هذه النقاط العسكرية وظيفتها إما منصات إطلاق صواريخ ساحلية أو منصات إطلاق مسيرات أو أنها رادارات أو نقاط عسكرية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية المطلة مباشرة على مضيق هرمز، لأن الأمريكيين يعتقدون بأن الضربات التي نفذت على السفن التجارية في المسار العماني الجنوبي في مضيق هرمز والتي كانت في هذه النقاط يوم أمس على السفن الثلاث التجارية، هذه الضربات جاءت من المواقع الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. عندما نتحدث عن هذه المواقع فنحن حكما نتحدث عن سيريك بدرجة أساسية، ونتحدث أيضا عن بندر عباس. لذلك يتكرر كثيرا شن هجمات أمريكية على هذه المدن أو على هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك الضربة على أبو موسى، انفجارات في أبو موسى، ثلاث انفجارات حتى هذه اللحظة. هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها ضرب أبو موسى، ولكن المرات التي ضربت كانت مرات قليلة للغاية. منطقة أبو موسى أهميتها لأن الإيرانيين عندما رسموا مساحة السيطرة الأمنية في مضيق هرمز، هذا هو مضيق هرمز، لنعيد شرح المشهد، هذا هو تقريبا مضيق هرمز، هذه هي مساحة مضيق هرمز. الإيرانيون وسعوا مساحة السيطرة الأمنية بالخرائط التي نشروها لتصل إلى هذه النقطة تقريبا بهذا الشكل، وسعوا مساحة السيطرة الأمنية وطلبوا من السفن مغادرة هذه المناطق سواء على الضفة الجنوبية أو على الضفة الشمالية لمضيق هرمز. نقطة أبو موسى جاءت أهميتها أنها كانت بالقرب منها نقطة انتظار من أجل التنسيق للسفن التجارية للدخول لمضيق هرمز، بمعنى أن أي سفينة قادمة من المياه الخليجية عليها أن تتوقف عند نقطة أبو موسى، أن تنتظر التصريح من القوات الإيرانية للدخول والعبور داخل مضيق هرمز. لذلك على ما يبدو هناك نقاط عسكرية أو أمنية مهمة للإيرانيين في جزيرة أبو موسى، هذا ما يبرر أو يفسر عملية ضرب جزيرة أبو موسى بهذه الكثافة. إذا ما انتقلنا إلى النقطة الشمالية من المضيق، نحن من السواحل الإيرانية، نتحدث عن بوشهر. بوشهر هناك محطة نووية، لذلك جاء الخبر مباشرة بعد هذه الضربات لأن المحطة النووية لم تتعرض لأذى، لأن هذه المحطة النووية كبيرة للغاية، وأن أي ضرر سيصيب هذه المحطة سيؤثر بشكل كبير على المنطقة بشكل كامل. ولكن على ما يبدو لم تكن المحطة النووية هي الهدف. الهدف في منطقة بوشهر ربما يكون الهدف جزيرة خارك، لأننا نتحدث عن هذه الجزيرة الصغيرة المحاذية لشواطئ بوشهر التابعة إداريا لمحافظة بوشهر. هذه الجزيرة عصب الاقتصاد الإيراني التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو هدد بأنه يريد السيطرة عليها. لماذا نتحدث عن هذه الجزيرة؟ لأنها نتحدث عن جزيرة تحتوي كميات كبيرة من مخازن النفط والغاز الإيرانية، وأنها تصدر من

0: هذه الجزيرة. عبر هذه الجزيرة يصدر أكثر من 90% من النفط الإيراني لسببين. السبب الأول كمية المخازن الموجودة فيها والتي تظهر بصور الأقمار الصناعية، أو كمية أيضا مساحات الموانئ وأرصفة السفن التجارية المنتشرة في أكثر من زاوية في هذه الجزيرة الصغيرة، التي لا يتجاوز مساحتها بالمناسبة 20 كيلومتر مربع. لذلك على الخريطة تظهر نقطة صغيرة للغاية ولكنها ذات أهمية كبيرة. إذا ما انتقلنا إلى المنطقة الجنوبية من السواحل الإيرانية التي تعرضت للضربات كما ذكرنا، بالإضافة إلى منطقة بوشهر، بالإضافة إلى منطقة مضيق هرمز، بندر عباس وسريك، ويوم أمس قشم أضيفت إليها، نتحدث أيضا عن نقطتين على المياه السواحل الإيرانية المطلة على خليج عمان. نتحدث عن جزيرة على نقطتي جاسك وتشابهار. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تبرير رسمي أمريكي لماذا استهدفت هاتان النقطتان بشكل أساسي، ولكن وفق مراسلتنا في طهران فقد قالت وفق الإعلام الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين بأن تشابهار تم استهداف أو وصلت الشظايا لمستشفى الإمام علي على سواحل مدينة جبهار عند أحد الموانئ المطلة. ولكن ربما هذه الضربة تكون ضربة اقتصادية لأنها تستهدف الموانئ الرئيسية التي تتحرك منها السفن الإيرانية مباشرة نحو خليج عمان ومن ثم إلى بحر العرب. وكنا نعلم أن الحصار البحري الأمريكي الذي ضرب على السواحل الإيرانية والموانئ الإيرانية أغلقت فيه النقاط أو المساحة الواصلة بين خليج عمان وبحر العرب، وكان يستهدف بدرجة أساسية السفن التجارية الإيرانية المحملة بالنفط التي تتحرك من مينائي تشابهار وجاسك بدرجة أساسية. وربما يمكن القول بشكل أو بآخر أننا إذا ضربة مركبة أمريكية، ضربة عسكرية بالدرجة الأولى لاستهداف النقاط العسكرية الإيرانية في محيط هرمز سواء بندر عباس أو سريك، ضربة اقتصادية أوسع للموانئ في تشابهار وجاسك، وأيضا ضربة اقتصادية أوسع أكثر في بوشهر واستهداف خارك بشكل أو بآخر. صحيح أنه طريق غير مباشر، ولكن يمكن أن تكون خارك هي الهدف المقبل في هذه الضربات. زين،
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على هذا الشرح. نرحب بضيفنا في الاستوديو مرة أخرى العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. طبيعة هذه الضربات وطبيعة المنطقة التي شرحها صهيب العصا على الخارطة، واضح أنها منطقة جبلية وعرة يمكن إخفاء الكثير منها. هل هذه الضربات الأمريكية بالفعل يمكن أن تساعد الملاحة في مضيق هرمز، أم هي ضربات عقابية رسائل بالنار يمكن اعتبارها؟
2: نعم زين العابدين، أنطلق بالإجابة على سؤالك من البيان الذي صدر من القيادة الوسطى الأمريكية والذي أشار بكل وضوح إلى جملة ملفتة، قال additional airstrike، بمعنى هو لا يتحدث عن operation، عن عملية، بقدر ما يتحدث عن ضربات محدودة. نربط هذه العبارة هذه العبارة بالعبارة التي وردت أيضا في بيان القيادة الوسطى يوم أمس حين قال series airstrike، عمليات متسلسلة، ما يعني أننا أمام حزمة من الضربات وليس من العملية العسكرية. وهذا يقودنا إلى أننا لسنا أمام عملية عسكرية شاملة كالتي تقليدية كالتي كانت موجودة سابقا، بقدر ما نحن أمام عمليات تعرف في العرف العسكري بالصيد المريح. هذا النوع من العمليات أو عمليات البيك أب تكون الكلفة السياسية فيها أقل، الكلفة المالية بها أقل، والتركيز على الهدف، على نوع الهدف وليس على كم الهدف. لا نعود إلى الخارطة مرة أخرى، شكل الأهداف يقودنا إلى نقطة مهمة. يوم أمس كانت الضربات من بندر عباس شمالا، كان هناك ضربات إلى سيرك، إلى قشم، بندر عباس، هرمزجان ولغاية بوشهر. اليوم الضربات من بندر عباس هو جنوبا، نتحدث عن تشابهار، نتحدث عن كيش، نتحدث عن جاسك، ونتحدث عن أبو موسى. ما يعني أننا أمام تقسيم عملياتي جغرافي شمل نقطة الارتكاز في بندر عباس وشمالا، ونقطة الارتكاز في بندر عباس وجنوبا. ما يحدث اليوم هي عمليات تجريد لقدرات الحرس الثوري الإيراني. الأهم في كل هذه الأهداف هي استهداف تشابهار. في تشابهار توجد قاعدة الإمام علي البحرية، هذه القاعدة تعتبر من القواعد المهمة لبحرية الحرس الثوري الإيراني. الأهم أيضا في أبو موسى هي مركز إسناد لوجستي لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وهنا نتكلم عن قدرات غير تقليدية للحرس الثوري تم ضربها اليوم، الزوارق السريعة، معيدات البث، أو ما يعرف أو ما يتم ترويجه على الإعلام بأنها عبارة عن أبراج اتصالات، لكن في الواقع عسكريا هي عبارة عن معيدات بث تستخدم لتوجيه الطائرات المسيرة. الآن عمليات الاستهداف نوعا ما قلت

0: حدتها منذ أقل من نصف ساعة، هذا لا يعني توقف العملية، ولكن عسكريا بالمفهوم العسكري هذا يعني إعادة تقييم للضربات لمعرفة نسبة الإصابة ونسبة التدمير، ثم بعد ذلك الذهاب اتجاه الموجة الثانية من الضربات. نعتقد أن هذا الشكل من الضربات جاء بالتزامن، ولا ننسى قبل عدة أو 4 أيام تحديدا تم تعيين قائد جديد للبحرية الإيرانية وهو علي عظمائي، الأدميرال علي عظمائي. بالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي لديه نشاط استخباري عالي في هذه المناطق يدرك تماما.
1: ليحقق ماذا عن عقيد نضال؟ لأنه كما قال ترامب من قبل، إغلاق مضيق هرمز يتم بكلمة وليس بأي مقدرات عسكرية كبيرة.
0: زين العابدين، هذا الشكل من العمليات له هدفين: الهدف الأول تجريد الخصم من الردع، والهدف الثاني الضغط على الخصم من أجل،
1: يعني إذن هي رسائل بالنار،
0: رسائل بالنار من أجل منع الخصم من الذهاب باتجاه الأعمال العدائية. لذلك نعتقد أن كل هذه الضربات التي تجري هي تندرج في إطار عملية التجريد لتجريد الحرس الثوري من قدراته البحرية التي يملكها والتي كانت تعيق البلاحة في مضيق هرمز.
1: هل هذه العمليات طبعا هي قابلة للاستمرار، لكن ما المدى الزمني الذي يمكن أن يقول الأمريكيون فيه هذا يكفي، لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك ولا نريد أن نفعل أكثر من ذلك؟
0: كل المؤشرات الموجودة على الأرض توحي بأننا لسنا أمام عملية عسكرية شاملة، بمعنى آخر وبشكل أدق لسنا أمام نموذج من العمليات التي كنا نشاهدها خلال 40 يوم الماضية من العملية العسكرية، بقدر ما نحن أمام عملية بمفهوم جديد بدأ يدرس في العلوم العسكرية، وهو مفهوم الكومفورتبل هانتينج، أي بمعنى الصيد المريح. هذا النوع من العمليات يعتمد على الجهد الاستخباري وعلى العمليات الانتقائية، ويركز بشكل رئيسي على الهاي فاليو تارجت، على الأهداف عالية القيمة كالأهداف التي نشاهدها الآن.
1: وما الذي يجعل هذه الأهداف التي نشاهدها الآن، لأنه في تشابهار هذه الصورة مثلا من تشابهار نتابعها الآن، الإعلام الإيراني يتحدث عن سقوط شظايا في مستشفى.
0: تشابهار فيها قاعدة الإمام علي البحرية للحرس الثوري، وهي قاعدة مهمة. على سبيل المثال في جاسك أيضا هناك المنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري، في أبو موسى هناك أيضا مركز إسناد لوجستي للحرس الثوري، وهناك جزء من قوات كوماندوز بحرية الحرس الثوري تتمركز في أبو موسى. لذلك إحنا ذهبنا أو قلنا قبل قليل أننا ذاهبين باتجاه، أو الجانب الأمريكي ذاهب باتجاه الأهداف عالية القيمة.
1: فيما يتعلق بالممر الجنوبي، طبعا أعيد مرة أخرى وننوه مرة ثانية، إلى هذه الصور التي نوهت عنها قبل قليل، وهي لتصاعد الدخان من تشابهار قبل قليل جراء الاستهدافات التي حدثت الليلة. هذه صور جديدة إذن ننوه إليه. فيما يتعلق بالممر الجنوبي، هل له أي فائدة عسكرية للولايات المتحدة؟ الممر الجنوبي الذي تريد الولايات المتحدة أن ترسخه كممر عبور آمن للسفن بعيدا عن الممر الشمالي الذي تتحكم فيه إيران.
0: نعم بالتأكيد، لسبب رئيسي، أن الممر الجنوبي أقصر، أعرض، أعمق. عندما أقول أعمق، عمق المياه فيه، ضحالة المياه أو ما يعرف عسكريا بالغاطس المائي من 65 إلى 110 متر. هذا يعني بعيدا عن السفن التجارية التي تستطيع العبور، هذا يعني أنه مفيد جدا للمدمرات ولحاملات الطائرات. حاملة الطائرات بالعرف العسكري تحتاج من 25 إلى 30 متر، بالتالي هذا يؤمن العبور. لا ننسى زين،
1: وهل تحتاج الولايات المتحدة إلى عبور حاملات طائرات إلى داخل الخليج؟
0: لا ننسى زين العابدين أن هناك الأسطول الخامس موجود بالبحرين. هذا الأسطول منذ بداية الحرب لم يتم عبور أي قطع بحرية منه إلى خارج القاعدة أو الأسطول الخامس. لذلك هذه القطع البحرية بحاجة إلى إعادة صيانة، بحاجة إلى إعادة تزويد. لذلك الجانب الأمريكي يندفع اندفاعا محموما نحو الممر العماني من أجل محاولة على أقل تقدير فتح مجال لطرق إسناد لوجستي للأسطول الخامس، أو سحب بعض القطع لإعادة صيانتها.
1: ستبقى معنا عقيد نضال أبو زيد، ونرحب أيضا بضيوفنا في هذا النقاش. معنا من واشنطن دكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وفي الاستوديو دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة الطهران، ومعنا كذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. سأبدأ معك سيد جيمس روبنز، وهذه الضربات الأمريكية، أنا سألت ضيفنا المحلل العسكري العقيد نضال أبو زيد إن كانت مجرد رسائل بالنار أم أن لها بالفعل أثر على الأرض وعلى حركة الملاحة مع العلم أن الرئيس الأمريكي سبق

0: قال أن إيران لا تحتاج الكثير من المقدرات للتحكم في مضيق هرمز، يكفي أن تقول إنها ستطلق النار دون أن تطلقه. فما الهدف من هذه الضربات الأمريكية؟
1: أعتقد أن هنالك نقطتان مهمتان، أولهما هو الرد على الاعتداء الإيراني. كانت إيران هي التي بدأت هذه الجولة الأخيرة عن طريق إطلاق النار على السفن المدنية التي تعبر مضيق هرمز وعلى القواعد الأمريكية في المنطقة، بالتالي على الولايات المتحدة أن ترد. الجزء الثاني من اجتماع الناتو، فإن الرئيس كان يقول بشكل أساسي بشكل غير رسمي أنه يعتقد أن وقف إطلاق النار قد انتهى، وقد يمكن أن يكون أن هذه الجولة من الهجمات والتي ربما هي أكبر من الجولة السابقة هي الجزء الأول من محاولة الولايات المتحدة أن توضح نقطة أن المحادثات قد انتهت. لا نعرف إذا ما كان هذا تصريحا رسميا من الرئيس بانتهاء المحادثات، لكنه قال أنه برأيه اعتقد أن وقف إطلاق النار قد انتهى، بالتالي هي ربما الجولة الأولى أو مقدمة لربما تصعيد إضافي ودراماتيكي للهجمات.
0: ما الأفق له؟ هل الأفق له إنهاء مذكرة التفاهم، أم الأفق له شيء آخر، الحصول على مثلا تنازلات في ملفات أخرى كملف لبنان، كملف الملف النووي؟
1: علينا أن ننتظر ونرى. قد يكون انهيارا لإطار عمل مذكرة التفاهم. يبدو الرئيس متشائما حول بعد اجتماع الناتو، قد يكون ربما حسب رأيه أن مطار العمل قد انتهى ويجب البدء من جديد. قد نرى ربما إعادة فرض للحصار البحري ولربما المزيد من الضربات. علينا أن ننتظر لنرى. أعتقد أن التحرك القادم الذي قد نراه من الولايات المتحدة هو مسألة إعادة فرض الحصار. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بالتالي الخطوة المنطقية المقبلة قد تكون إعادة فرض الحصار البحري.
0: دكتور حسن أحمديان، طبعا إيران أعادت اكتشاف مضيق هرمز في هذه الحرب، لكن تمسك به يعني كما يقول البعض كطفل يمسك بلعبة جديدة اكتشفها فجأة حتى تكسرت في يديه. ألا تخشى إيران من أن زيادة الإمساك بالمضيق بهذه الصورة يمكن أن يؤدي لنتائج عكسية؟
2: وتخشى إيران أن لا تمسك بالمضيق لأنه سيأتي عليها بما أتى في فبراير ومارس. هذا هو التخوف الإيراني الرئيسي، لذلك تتمسك بورقة
0: ما الذي حدث في فبراير ومارس؟
2: الهجوم الأمريكي على إيران
0: لم يأتي من المضيق.
2: الأدوات التي دخلت وأهلت بها القواعد والقدرات العسكرية الأمريكية، الإيرانيون يقولون ممنوع على الولايات المتحدة أن تدخلها من جديد، ولذلك في مذكرة التفاهم.
0: لكن اسمح لي دكتور أحمديان، لأنه الولايات المتحدة لديها مقدرات أكبر بكثير بكثير من أي شيء أوجدته في المنطقة، وتستطيع أن تضرب إيران من أي مكان، تضربها من البحر الأحمر، تضربها من بحر العرب، تضربها من من من من جوام، تضربها من أماكن، تضربها من الولايات المتحدة نفسها. البي 2 جاءت من الولايات المتحدة وضربت. فمسألة أن المضيق هو الذي يحمي إيران، هذه منطقيا طرح غير دقيق.
2: طبعا لاحظ أن إيران تسيطر على المضيق. هذا إيران تمنع الولايات المتحدة من استخدامه. الذي جرى في تلك الحرب هو أن رصد إيران وأجهزة الرادار كانت في المنطقة وضربت كلها تقريبا. الولايات المتحدة تحاول جاهدة لإعادة تأثيرها.
0: ولا هذه تأتي من مضيق هرمز
2: جديدة.
0: الرادارات لا تأتي من مضيق هرمز، يمكن أن تأتي من أي مكان آخر.
2: أبدا لا يمكن أساسا، والكلفة أساسا ستكون كبيرة جدا. رادار بحجم هذا الاستوديو لا يدخل إلا عبر البحر، على الأقل تاريخيا لم يدخل إلا عبر مضيق هرمز. وإيران ترفض أن تكون هذه المعدات تدخل لجوارها من خلال مياهها الإقليمية أو من خلال جوارها الإقليمي، ولذلك أصرت في مذكرة التفاهم. السؤال يسأل للولايات المتحدة، لماذا قبلت بالمرور الآمن للسفن التجارية

0: ثم تحاول استحداث مسار بديل إن لم يكن هذا هو المطمح الأمريكي. أن المسار الذي تحدده إيران يضمن المرور التجاري. إذا كان المطمح مرورا تجاريا، لماذا استحداث مسار بديل بعيد عن الرقابة الإيرانية إن لم يكن المطمح أمنيا وعسكريا؟ وهذا بالفعل ما تؤمن به إيران، وتقف على أساس أنه المضيق إن عاد لما قبل 28 من فبراير قبل الهجوم سيستخدم مرة أخرى ضد إيران في الهجوم. بالفعل الولايات المتحدة بمقدورها شن هجمات بالبي 52 أو غيرها، لكن هذه هجمات. شن الحروب لا يجري إلا من الجوار، وهذا الجوار تستخدمه الولايات المتحدة.
1: أكيد ظل لديك تعقيب على هذه النقطة. تعقيب فني، أنا لا أريد أن ندخل في تعقيب.
2: نعم، تعقيب فني من زاوية عسكرية.
1: أتفضل.
2: ليس بالضرورة بمكان أن يكون هناك تواجد عسكري في مضيق هرمز حتى تضرب إيران. على سبيل المثال وحتى نكون موضوعين بالطرح، يو اس اس لينكولن ليست في مضيق هرمز، موجودة على بعد 250 كيلومتر من ميناء جاسك، وتقلع منها الطائرات الاف 35. ويوم أمس كان واضح الجانب الأمريكي، التوماهوك، صواريخ التوماهوك خرجت من يو اس اس لينكولن باتجاه الأراضي الإيرانية. بالتالي ليس بالضرورة بمكان بوجود قطع عسكرية داخل مضيق هرمز حتى تضرب إيران. الآن تضرب إيران من خارج هرمز، من بحر العرب تضرب إيران من ليو اس اس لينكولن، تضرب إيران أيضا من البي 52 التي تقلع من القواعد البريطانية، تقلع من قواعد أوروبا. بالتالي الموضوع أن الإقلاع من قواعد المنطقة هذا ليس من الحكمة العسكرية بمكان، لأن اليوم أمس الإقلاع تم من يو اس اس لينكولن وبإعلان أمريكي، واليوم يو اس اس لينكولن تتموضع تموضع عملياتي، ومع ذلك إيران ترد على البحرين وعلى الكويت، وهذا عسكريا
1: كيف ترد على ذلك دكتور أحمد ياس؟
0: يعني من الولايات المتحدة تقوم باعتداءات عندما تطرح موضوعا علينا أن نأخذه بشيء من التريث. هي تطرح ما يمكن أن يسوق سرديتها، ضربنا من لينكولن لا يعني أنها ضربت من لينكولن. ما في أثناء الحرب كانت تظهر صواريخ هايمارس بمدايات 300 إلى 500 كيلومتر تطلق من أراضي، صواريخ أرض أرض، من أين تطلق؟ الرادارات التي ضربت بعدها السي إن إن والواشنطن بوست الأمريكيتان نشرت تفاصيل هذه القواعد التي ضربت فيها الأصول. محاولة إعادة تأهيلها تهم إيران بمعنى أنها تؤثر على أمنها القومي، ولذلك إيران قد تستخدم الولايات المتحدة أماكن أخرى أيضا، لكن المجال كل الدول الذي تستطيع التي بها قواعد إيران إيقافه تقوم بإيقافه.
1: كل الدول التي بها قواعد بها لها حدود برية، يمكن أن تأتي القواعد من البحر الأحمر وتمر عبر البادية العربية إلى أن تصل للخليج، يعني لا تحتاج بالضرورة أن تأتي عبر مضيق هرمز.
0: طبعا تستطيع الولايات المتحدة فعل ذلك، لكن يكلفها أكثر، ومن الصعوبة بمكان أن طيب. تدور الدول لتأتي بهذه الأصول إلى المنطقة. إيران بكل الأحوال تقول بأني أستطيع إيقافها هنا لتأتي من مكان آخر.
1: ومع ذلك لم تعلن استهداف السفن التجارية حتى هذه اللحظة.
2: طبعا يا أستاذ زين، فقط نقطة وعلى السريع، قاعدة الاستشاي للطائرات المسيرة قاعدة إسرائيلية وليست أمريكية، وموجودة على حدود إيران مع أذربيجان، وقصفت ميناء بندر أنزلي على بحر قزوين ولم يوجه لها أي ضرب، وهي قاعدة إسرائيلية. قاعدتين إسرائيليات سريات كانت على بعد 100 كيلومتر من إيران في النخيب وفي السماوة، ولم تكن إيران تعلم عنهم. إن كانت لا تعلم فهي مصيبة، وإن كانت تعلم ولم تستهدفها فهي المصيبة أعظم.
1: دكتور شرقاوي، أعود إليك فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية في هذه المرحلة، وهل هي تسمح بعملية رد فقط على الجانب الإيراني، أم يمكن أن تخلص في النهاية إلى ضرورة المبادرة بعمليات أكبر تغير طبيعة الموقف الآن في المنطقة؟
3: أعتقد هناك دلالتان لما يحدث الآن، خاصة إذا أمعنا في تصريحات ترامب في أنقرة وتصريحات فانس في الولايات المتحدة. هناك الهدف الأساسي هو أن إيران لا يحق لها أن تمارس أي رعونة أو أي تحكم في حركة الملاحة البحرية، وهذا هذه مسألة يصبح الخلاف مفتوحا من باب التأويلات بين ما هو أمريكي وما إيراني في البند الخامس من مذكرة التفاهم. الآن هناك تراجع في نفس المفاوضات، وبالتالي يبدو الآن أن الصقور أمثال هيكسيت وأمثال السناتور لينزي جراهام هؤلاء الآن يعودون إلى القراءة الأولى أنه ينبغي احتواء إيران عسكريا استراتيجيا وأيضا اقتصاديا. لذلك الآن أرى أن هناك الآن نوع من التقابل السلبي، بقدر ما تريد إيران أن تستغل ورقة هرمز ليس فقط في إزاء الأمريكيين، أصبحت القراءة متفائلة أو طموحة جدا. طهران تعتقد أنها بمثابة قوة إقليمية يمكنها التحكم في كل الخليج على اليابسة وفي البحر، وكل ما يتحرك إلى أن ينبغي أن يأخذ الضوء الأخضر من، وهناك الغاية البعيدة أيضا أن طهران

0: وقطع الطريق على الأسطول الأمريكي عبر المضيق إلى البحرين.
1: نروي أيضا لأن هذه تصريحات للرئيس الأمريكي، أول تصريحات له عن هذه الضربات الأمريكية على إيران. يقول ترامب عن هذه الضربات إنها رد على قيام طهران بقصف السفن بالأمس، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. إذن هذه تصريحات للرئيس الأمريكي يضعها في إطار الرد دكتور شرقاوي،
0: لكن
1: وهذا يضع سقفا للعمليات الأمريكية.
0: ولكن حتى مفهوم الرد أخشى أنه لن يبقى ردا يقوم على فكرة التناسب، خاصة إذا قارنا بين الردات الانتقامية قبل 11 يوما كانت محدودة في الزمان وفي المكان، أهداف محددة، الرادارات، أجهزة التحكم في مدينة سيريك وانتهى الأمر. الآن بين الأمس واليوم هناك اتساع الرقع، أصبحنا نتحدث عن بوشهر ونتحدث عن بندر عباس ونتحدث
1: طبعا هذه
0: الصورة عن
1: اسمح لي دكتور شرقاوي، هذه الصورة لتدوينة الرئيس الأمريكي في موقع تروس سوشيال، يقول إن هذا الرد على هجمات الأمس من جانب إيران على السفن لو تكرر الأمر فإن الأمر أو الأمور أو أن الضربات ستكون أسوأ بكثير، بحسب هذه تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعم دكتور شرقاوي،
0: مفاد عبارة ترامب أن هناك يعني إصرار أمريكي على فكرة الانتقام، بمعنى كلما تسببت إيران في إحراج أو في عرقلة مرور سفن المنطقة إلا وسيعود الرد. لكن ما أخشاه الآن من باب تطور الصراع أن الصراع قد يكبر ويمتد ويسيطر على العقليات وعلى النفوس، أن المدى يتسع، الساحل الإيراني أصبح كله مرشحا بتعدد بنك الأهداف. إذا أخذنا هذا من ناحية، وأيضا أصبحنا أمام مسار تفاوضي أجوف، كاد ترامب أن يعلن نهاية الروح خروج الروح من جسد المفاوضات، وأن مذكرة التفاهم قد تصبح فقط تحفة في تاريخ سياسي، يعني تاريخ الصراع. أخشى أن هذا سيمهد لمن هم صقور في البنتاغون ومن هم صقور في الكونغرس، على أن في نهاية المطاف لا ينفع مع الإيرانيين إلا منطق الضربة القاضية، بمعنى الجمع بين ما هو خنق اقتصادي، الآن هناك منع إيران من تصدير نفطها من ناحية، هناك ضرب لهذه المنشآت، وأيضا في نفس الوقت العودة إلى هذه العمليات العسكرية على نطاق أوسع وأوسع. إذا أخذنا المسألة من الآن إلى على مدى شهر أو شهرين ولم يتحرك شيء على مسار المفاوضات، أرى أن نحن نسقط فيما يتحول إلى صراع مفتوح بوتيرة متعالية.
1: إذن هذه صور جديدة من تشابهار في جنوب شرقي إيران قبل قليل، صور وصلت لنا. شبهار بها كما استمعنا قبل قليل بها قاعدة بحرية للحرس الثوري، لكن الإعلام الإيراني يتحدث عن سقوط شظايا للقصف الأمريكي على مستشفى الإمام علي في شبهار. هذه صور إذن وصلت قبل قليل لهذا القصف الأمريكي. دكتور مهند مصطفى، يعني إسرائيل لها تأثير كبير على القرارات الأمريكية، هل هذا المشهد بها أي تأثير إسرائيلي؟
2: لا، إسرائيل لا تملك تأثير حاليا، تأثير كبير طبعا على القرارات الأمريكية فيما يتعلق بإيران. وكما ذكرت في الساعة السابقة، إسرائيل كانت تتوقع أن ترامب غير معني بالذهاب إلى عملية عسكرية شاملة ومتواصلة ضد إيران، يعني هذا كان التقدير الإسرائيلي. ولذلك إسرائيل الآن تحاول أن تؤثر على مسار آخر. إسرائيل تعلم أن تأثيرها على المسار العسكري تراجع، وأن القرارات الأمريكية أصبحت مستقلة فيما يتعلق بإيران، وأن مسألة إيران تحولت إلى مقاربة أمريكية خالصة، ليس لإسرائيل تأثير عليها. إسرائيل في بعض الأحيان تتمسك بتصريحات ترامب عندما يتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، ولكن إسرائيل تدرك بالنهاية أن ترامب له مصالح معينة على المستوى الأمريكي يفضلها على المصالح الإسرائيلية، ولذلك إسرائيل الآن تدرك أن عليها أن تؤثر على مسار آخر ليس على المسار العسكري. التأثير الإسرائيلي يجب أن ينصب حاليا على المسار الاقتصادي، على مسار إعادة منظومة العقوبات والخنق وإعادة الحصار البحري على إيران. هذا ما تحاول إسرائيل الآن

0: الآن أن تكسبه من خلال تأثيرها على ترامب، بمعنى أنه ما بين الخيار العسكري الذي لا يمكن لإسرائيل أن تؤثر عليه مع قناعتها أن ترامب لن يذهب له، وبين الخيار الاقتصادي الخنق والحصار، إسرائيل الآن تعمل بكثافة على الخيار الثاني، على الخيار الاقتصادي، لأن هنالك ما زالت في تقديرات إسرائيلية، ما زالت يعني ما زال الإسرائيليين يدركون أو يعتقدون أنه بالحصار الاقتصادي والخنق المالي لإيران يمكن إسقاط النظام، يمكن بالنهاية أن يؤدي ذلك إسقاط النظام.
1: فعلا
0: نعم
1: في مسألة إسقاط النظام، نعم. وأنه أن هذا شيء ممكن،
0: نعم ما زال هنالك في تقديرات إسرائيلية
1: وممكن بالحرب وبالحصار وبخنق إيران وباستهداف إيران، ممكن يعني بعد كل ما حدث في الأشهر الماضية ولم يؤتي هذه يؤدي إلى هذه النتيجة.
0: ما زال هنالك في طيار في إسرائيل ما زال يعتقد ذلك. هناك في طيار في إسرائيل أستاذ زيد ماذا يقول؟ يقول أن إسرائيل كانت صادقة أن النظام كان سوف يسقط. الذي منع ذلك هو ترامب، لأنه ترامب لم يعطينا الإمكانية أن نستمر لكمان أسبوع أسبوعين، واستمرنا أسبوع أسبوعين لا تهاوى النظام، بمعنى أن هناك في طيار ما زال يؤمن بذلك بغض النظر عن موضوعية هذا الطيار، ولكن هذا الطيار ما زال يغرس في وعي الإسرائيليين أنه يمكن إسقاط النظام، ولكن عسكريا هذا الأمر غير ممكن غير متاح، ولذلك الخيار هو
1: ترامب اليوم قال لا نريد، يعني في تصريحاته في أنقرة الدكتور جيمس روبنز قال لا نريد إسقاط النظام، لسنا معنيين، كل ما نريد هو البرنامج النووي. ولذلك أسأل عن أهمية المسار الجنوبي في مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة، لأن كل هذه الأحداث تحدث حينما تستهدف سفن في هذا المسار الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. ما أهمية هذا المسار بالنسبة للولايات المتحدة لكي تعود مرة تلو أخرى إلى قصف إيران ردا على استهداف هذه السفن؟
2: فيما يتعلق بهرمز، وحسب مذكرة التفاهم كان يفترض به أن يكون مفتوحا خلال فترة 60 يوما خلال المفاوضات، بمعنى أن يكون هنالك حرية المرور من الجانب العماني أو من الجانب الذي أوصت به منظمة الملاحة العالمية. أيضا إيران هنا لديها ممر أوصت به، لكن للسفن لها حرية أن تمر خلال هذه الفترة، لأن هذا الأمر تم ذكره في مذكرة التفاهم. إيران أصرت على السفن أنها ستأخذ المسار الإيراني، وهم زعموا أن هذا الأمر لمصلحة لأمنها، لكن التهديد الوحيد على تلك السفن كان إيران متمثلا بقصفها على السفن، وهذا الأمر لا يمثل فتحا لمضيق هرمز ولا احتراما لمذكرة التفاهم. هذه الضربات استدعت ردا أمريكيا، وكل منها كان ردا، لكن الرئيس ترامب أعتقد أنه يشعر بالإحباط من استمرار هذا الأمر والاستمرار بالتصعيد، لأن إيران استهدفت سفينة وسفينتين، وهذا ليس في روح مذكرة التفاهم. بالتالي أعتقد أن الطريق الذي تسلكه السفن ليس مهما، فيما عدا أهمية أن مسألة إيران أنها جعلت المضيق خطرا على الملاحة، على الرغم من وجود من المفروض أن تكون هنالك ظروف وقف إطلاق النار. بالتالي عندما يتحدث عن انتهاء وقف إطلاق النار هو يتحدث عن ما يحصل في مضيق هرمز. عدنا إلى حالة الحرب، لأن إيران بدأت بإطلاق النار على السفن، بالتالي الرئيس الآن سيرد. ومرة أخرى أعتقد أن الضربات التي رأيناها اليوم على الأهداف في المضيق في جنوب إيران، أعتقد أن هذه خطوة أولى لربما لشيء أكبر مستقبلا.
1: وهذا يطرح سؤالا حول طبيعة ما تفعله إيران دكتور أحمديان. يعني المذكرة لم تعطي إيران أي حق في استهداف أي سفينة،
3: طبعا
1: لم تعطيها هذا الحق طبعًا. فلماذا تستهدف سفنا؟
3: إيران طبعا لم تعلن استهداف السفن.
1: لم تعلن صحيح،
3: لكن
1: الكل يعرف أنها استهدفت السفن.
3: من يعرف؟ الأمريكي لأنه أعلن،
1: الدول العربية التي استهدفت سفنها على سبيل المثال واتهمت إيران باستهداف سفنها بشكل واضح، ولا بد أن لديها من الأدلة ما يكفي.
3: إيران رفضت ذلك ونددت بهذه البيانات. إيران أيضا أعلن عن استهداف قياداتها، الدول العربية نأت بنفسها، قالت لم يكن لنا دور، إيران قبلت بذلك. إيران تعلن أنها
1: لم تقبل، إيران قصفت الدول العربية وكذبت الدول العربية، لم تقبل بذلك.
3: لو تبنت الدول العربية مشاركة في استهداف القيادة الإيرانية لما بقت قادة في هذه الدول، هذا واضح بالنسبة لإيران. ضربت القواعد الأمريكية فقط في الحرب، لم تضرب الدول العربية. لاحظ أنه بالنهاية أنت إذا واقع مستجد، الولايات المتحدة تريد فرض شيئا خارج مذكرة التفاهم على إيران وعلى المنطقة.
1: وإيران تريد فرض شيء خارج مذكرة التفاهم.
3: في مذكرة التفاهم إيران هي التي تحدد، إدارة المضيق بيد إيران،
1: تحدد ولا تستهدف ولا تمنع ولا تكون هي المشكلة الأمنية.
3: طيب أنت لك
1: حسب مذكرة التفاهم، سواء البند الرابع أو البند الخامس،
3: البند
1: لا يجعل من إيران مشكلة أمنية، بالعكس يجعل على إيران واجب أن تذلل العقبات العسكرية والأمنية لمرور السفن، سواء في الممر الجنوبي أو الممر الشمالي في المضيق بمجمله بحسب مذكرة التفاهم. ما الذي تفعله إيران؟
3: مذكرة التفاهم تقول، لأعيدك لنصها، مذكرة التفاهم تقول بأن إيران تقوم بترتيبات للمرور الآمن للسفن التجارية لمستوى قبل الحرب في غضون 30 يوم. السفن التجارية تحددها إيران، تراقب، معناها مراقبة.
1: أنت تتحدث عن البند الخامس
3: طبعاً.
1: مع توقيع هذه المذكرة، دعنا نقرأه.
3: تفضل.
1: ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الترتيبات اللازمة ببذل أقصى جهودها لعبور السفن التجارية بأمان. بذل أقصى جهودها لعبور السفن التجارية بأمان
3: فقط.
1: نعم، المستهدف تجاري، ودون مقابل، لمدة 60 يوما فقط، من الخليج الفارسي إلى بحر عمان والعكس. وسيبدأ حركة السفن التجارية فورا، وسيتم تشغيلها في غضون 30 يوما، مع مراعاة ضرورة إزالة العوائق الفنية، وليس وضع العوائق الفنية والعسكرية، وإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف يفسر ذلك على أن إيران تمنع مرور السفن لأنها لا تمر من هنا أو لا تمر من هناك؟
3: لاحظ أنه لماذا هذه المفاهيم، ترتيبات، آمن، تجارية، مستوى ليس شكل، ما كانوا الأحرى أن يقولوا تعود الملاحة كما كانت قبل 28 فبراير. هذه المصطلحات،
1: هذا ما قالت المذكرة قبل الحرب،
3: هذه
1: المستويات قبل الحرب في البند الرابع،
3: مستويات ليس بشكل قبل الحرب. المستوى،
1: لحظة واحدة، مستوى هذه الفقرة الرابعة، فور توقيع هذه المذكرة تبدأ الولايات المتحدة برفع حصار البحري وأي مضايقة أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية، وهي فعلت ذلك بالفعل، تنهي الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يوما، وخلال هذه الفترة سيكون حركة السفن متناسبة مع عدد حركة المرور قبل الحرب وفقا لما تحدده الجمهورية الإسلامية. هذا عن رفع الحصار البحري. فيما يتعلق بالمذكرة بالبند الخامس، هو يتحدث عن عبور السفن بأمان طيلة 60 يوما. هذا لا يحدث. إيران هي المشكلة الأمنية.
3: طب لاحظ، لمستوى، لماذا لا تكرر تلك، لمستوى قبل الحرب ليس بالشكل الذي كان قبل الحرب. هذه المصطلحات لما تدخلها على نص قانوني لكل مصطلح محمل، تركيز إيران على هذه المصطلحات قبلته الولايات المتحدة أملا بأنه بعد أن نعطي إيران ما تريد ستتراجع.
1: سنفترض أن هذا ما اتفقتم عليه مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يؤسس واقعا قانونيا لمضيق هرمز، له حالة قانونية خاصة به، ولا يعطي إيران والولايات المتحدة أي حقوق إضافية في مضيق هرمز، لأن له حالة خاصة به يحملها القانون الدولي. هذه مجرد فترة تفاهم بينكم من الولايات المتحدة، لكن إيران تمنع السفن التجارية الخليجية، تمنع السفن التجارية من مختلف دول العالم وتستهدفها.
3: وتستهدفها. إيران لا تمنعها. إيران
1: تستهدفها.
3: إيران تحدد لها مسارات. من يخالف هذه المذكرة التي ذكرت كيف يمكن التعاطي معه؟
1: كيف يمكن التعاطي مع كل ما ذكرناه دكتور شرقاوي؟
4: هناك مجموعة مفارقات يعني ينبغي أن يعني نطرحها على الطاولة. لا شك أن المذكرة تبدأ بشكل مبدئي على أساس أن الخبراء يجتمعون لاحقا ويضيفون المعنى ويضيفون المضمون المتفق عليه، بمعنى أن نصل إلى معاهدة نهائية أو اتفاق شامل، وقتها يمكن القراءة القانونية الصارمة، لأن الخبراء فعلوا واجبهم. هذه مذكرة عبارة عن رؤوس أقلام فضفاضة، فبالتالي هي أصلا لا يمكن أن تكون هناك اتفاقية تتعارض مع 3 قضايا. القضية الأولى، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنص في بندها 38 على ممر، على مرور السفن بشكل آمن. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا، أن إيران إن تمسكت بما تريد من هذه المذكرة، هي أيضا يعني تخرق ما تعهدت به سابقا، مبدأ حسن الجوار مع الدول الخليجية. فلماذا تعترض سبيل السفينة القطرية والسفينة السعودية؟ هذا غير وارد، يعني مسألة أن تعترض سفن

0: خليجية بالذات، وهي تجارية وليست عسكرية وليست لها علاقة بالولايات المتحدة. أيضا هناك مفارقة ثالثة، من أين استوحت إيران أن لها السيادة الجغرافية، سيادة المضيق على سيادة سلطنة عمان؟
1: القانون الدولي في الحرب، لأن إيران كما قلنا في الساعة الماضية تعرضت لحرب لم تتعرض لها أي دولة مطلة على أي مضيق. حرب أغتيلت فيها صفها الأول والثاني والثالث من القيادة، وقصفت بحملة لم يكن لها مثيل منذ تقريبا حرب يوغوسلافيا، حملة القصف الأمريكية. هل هذا يرتب وضعا استثنائيا يجعل لإيران أن تضع ترتيبات تخص أمنها بالمضيق دون تجاوز ودون تعدي؟ ومن الذي يحكم ذلك؟
0: هناك في طهران من يرتبك بين المفهوم القانوني والمفهوم الواقعي، بمعنى فرض الأمر الواقع. بالنسبة للمسار القانوني، اتفاقية عام 94، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تنص تماما على حرية الملاحة في 100 من المضائق المائية في العالم، ومنها مضيق هرمز، وتضمن حرية الملاحة. أيضا هناك سابقة في القضاء الدولي، محكمة العدل الدولية عام 49 عرضت عليها قضية بين ألبانيا واليونان، عرفت بقضية كورفو، وكان الخلاف حول قضية السيادة أو عدم السيادة على الممر المائي، وحكمت المحكمة وقتها بضرورة احترام حرية الملاحة. إذن في كل القوانين وفي كل الأعراف الدولية فيما يتعلق بالبحار المبدأ واضح، وهو حرية الملاحة. الآن ماذا يحدث من الناحية الواقعية؟ أن هناك اعتداد بقوة إيران بحكم الجغرافيا السياسي، أنها تشاطئ هذا المضيق، فتريد أن تفرض من خلاله ما تستطيع، وخاصة وأن بعض الإيرانيين يعتقدون أن مضيق هرمز هو بمثابة نوع من الدوغمائية الاستراتيجية، نستخدمه في ساعة الحرب ونستخدمه في ساعة المفاوضات، ولا يبدو أن هناك من يود أن ينفتح على فكرة إلى أي حد يمكن لطهران أن تلعب ورقة مضيق هرمز، بمعنى هل هي ورقة تفاوضية أم هي ورقة قانونية أم هي ورقة استراتيجية؟ وهنا يختلط الحابل
1: بالنابل. أحمد يعني يقول إنها ورقة استراتيجية،
0: لكن يمكن أن تلعبها إلى حدود عدم التعارض مع القانون الدولي ومع الاتفاقيات التي تحكم قانون البحار. لكن إذا كنت تقرأها بنوع من المطلقية، أنها ورقة استراتيجية مطلقة في كل زمان وفي كل مكان وتلعبها في كل اتجاه مع الأمريكيين ومع دول الخليج ومع البشر ومع البحر ومع كل شيء، يصبح هذا نوع من الدوغمائية التي تعيد إنتاج نفسها بشكل يعني فقط لنوع من العناد الاستراتيجي، وهذا ما يجعل، وما أخشى الآن أن قمة أنقرة قد تفتح الشهية، كما يبدو الآن من تصريحات الأمين العام لحلف الشام الأطلسي مارك روتا، أن هناك نوع من التقارب بين موقف الحلف وموقف الرئيس ترامب، بمعنى أن وإن كانت الدول الأوروبية قد قررت خلال الحرب بالتزام مبدأ الحياد، الآن ستبرز أزمة هرمز أكثر فأكثر، وسنصل إلى مستوى الضغط بين ما هو دبلوماسي سياسي وما قد يشبه ما هو عسكري.
1: دكتور جيمس روبنز من واشنطن، هل هنالك يعني توقيت زمني يمكن أن يقول فيه الرئيس ترامب يعني نكتفي بهذا القدر من الدبلوماسية ولنعد إلى الحرب ولنجهز لها تحالفا دوليا ككل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في المنطقة من قبل، كحرب تحرير الكويت وحرب غزو العراق؟
2: أعتقد أن هذا ما كان يقصده الرئيس عندما قال أن وقف إطلاق النار قد انتهى، وقد يكون أنه ربما لديه أجرى نقاشات مع شركاء آخرين حول مسألة ربما إشراكهم بشكل أكبر في مسألة تأمين مضيق هرمز، شركاء في المنطقة. بالتالي إذا ما قامت إيران بالمبالغة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وكما قلت أعتقد أن ضربات اليوم هي ربما الخطوة الأولى لخطوات

0: مستقبلية إذا ما تضمن الأمر ربما قوة دولية. قد لا يكون الأمر فاجئا بشكل كبير، لكن قد يحصل لاحقا. وقد سمعنا من بريطانيا وفرنسا أنها تريد أن ترسل سفنا وأساطيل بحرية. لا أعتقد أن إيران، وقد لا يمكن أن يتم إيقاف الدول من القيام بهذا الأمر.
1: عندما نتحدث عن الجداول الزمنية، هل كأس العالم له اعتبار؟ هل الانتخابات النصفية لها اعتبار في تحديد تحركات الرئيس الأمريكي المقبلة بالنسبة لإيران، سواء عسكريا أو دبلوماسيا؟ سيد روبنز،
0: لا أعتقد أن كأس العالم سيكون له تأثير على هذا الأمر. بالتأكيد الانتخابات النصفية لديها تأثير، لكنها ستحصل في نوفمبر. وما رأيناه من خبرتنا السابقة في وقف إطلاق النار أن الأسعار انخفضت بشكل سريع، أسعار الوقود والبنزين. بالتالي أعتقد أن الرئيس يظن أن باستطاعته أن ربما أن يفرض جولة أخرى من الحصار والضربات العسكرية، وسيكون لديه وقت كافي للتعافي.
1: شكرا جزيلا لك جيمس روبنز من واشنطن، ونشكر كل ضيوفنا. وتستمر التغطية على رأس الساعة مع نشوان
2: زين. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، التغطية مستمرة، نتابع التطورات العاجلة مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي القول إن أهداف الضربات تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع لصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. التلفزيون الإيراني يقول إن انفجارات دوت في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، وتم تفعيل الدفاعات الجوية. وكالة الأنباء الإيرانية أفادت بانقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة تشابهار بعد دوي انفجارات. وأيضا وكالة مهر تقول إن انفجارات دوت في محافظة بوشهر في جنوب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته علق على الضربات بالقول: هذا رد على قصف إيران للسفن أمس، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهد، أيضا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أحمد الرهد، سأبدأ معك، متابع معك أبرز التصريحات المواقف الأمريكية، لا سيما أحدث تصريحات الرئيس ترامب.
3: نعم نشوان، في الحقيقة هناك ترقب لبيان تالي من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي كانت قد أعلنت قبل أكثر من ساعة من الآن بداية سلسلة من الضربات تستهدف بها مواقع في إيران، وقالت إن ذلك يأتي ردا على استهداف إيران لحركة الملاحة والسفن التجارية والأطقم المدنية في مضيق هرمز. تقول إن حركة الملاحة في هذا المضيق الدولي الحيوي المهم يجب أن تمر دون عوائق. وفي ذات الوقت هي تذكر أن هذه في بيانها هذا تذكر أن ضرباتها وعملياتها مستمرة في هذه اللحظات. نحن نتوقع بيانا ثانيا منها توضح فيه ما الذي استهدفته وكذلك طبيعة الأهداف. مواقع أمريكية بدأت في الحديث إلى مسؤولين أمريكيين بشأن طبيعة الأهداف، من بينها منصات الدفاع الجوي وكذلك منظومات الاتصال والرادارات ومواقع للقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى مواقع للمسيرات الإيرانية والصواريخ المضادة للسفن. هذه التطورات توصف هنا في الولايات المتحدة بأنها تأتي ردا على ما تعتبره واشنطن خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار ولمذكرة التفاهم. كنا قد تابعنا خلال الساعات الماضية تصريحات من الرئيس ترامب الذي أدلى بها من أنقرة، وكذلك من نائبه جيري فانس. كل المسؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب يتفقون على أن الرد الأمريكي جاء لاستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز وضرورة أن تعود فيه الملاحة دون عوائق أو أن تفرض إيران شروطا أو رسوما للعبور من خلاله. كنا أيضا قد تابعنا في الحقيقة جانب من التصريحات التي استبقت هذه العمليات الأخيرة والضربات الأخيرة التي تقوم بها القيادة المركزية لمسؤولين آخرين يقولون إن إيران تحاول أن تفرض على السفن أن تتبع مسارا قريبا من سواحلها وليس القريب من السواحل العمانية، فيما تعتبره الولايات المتحدة انتهاك لمبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز. الآن نائب الرئيس الأمريكي الأمريكي يقول إن هذه الضربات ستستمر في حال استمرت إيران في زعزعة حركة الملاحة في مضيق هرمز. والرئيس ترامب أيضا كان قد أشار إلى أن هذه الضربات ستكون أقوى من ما سبقها من ضربات يوم أمس أو ليلة أمس. بيان القيادة المركزية كان قد أشار إلى استهداف أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة. تركزت هذه الأهداف على منظومات الدفاع الجوي والرادارات وأيضا زوارق صغيرة قال إنها تتبع للحرس الثوري الإيراني. ذكرت القيادة المركزية أنها دمرت أكثر من 60 من الزوارق في مضيق هرمز أو في مناطق قريبة من مضيق هرمز. هناك أيضا التأكيد الأمريكي على أن هذه العمليات العسكرية لا تعني نهاية العملية التفاوضية. كان هناك الكثير من القلق في الحقيقة بشأن إذا ما كان يعتبر ما حدث وما يحدث الآن من تطورات في مضيق هرمز كيف سيؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار. ترامب كان قد أشار في تصريح تلا تصريحه الأول الذي تحدث فيه عن أن مذكرة التفاهم بالنسبة إليه لم تعد فاعلة، ولكنه عاد وأكد على أن هذه المواقف من قبل الإدارة الأمريكية. وحتى قبل قليل في الحقيقة عبر منصة تروث سوشيال كان قد كتب بأن الرد الأمريكي يأتي ردا على استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية. وبالتالي هذا على الأقل يبقي الآن الوضع بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين على حاله. اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ساريا، وكذلك مذكرة التفاهم. هناك تعويل كبير في الحقيقة على أن يتم إدارة هذا التصعيد بحيث لا يؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار أو بسببه تنهار العملية التفاوضية. هناك أيضا ترقب لما سيصدر من القيادة المركزية كما أشرت إليك. من نتوقع أن تصدر بيانا بعد قليل أو في الساعات القليلة الماضية. يوم أمس استغرقت الضربات حوالي 4 ساعات، اليوم لا ندري في الحقيقة إلى متى ستستمر، ولكن من شبه المؤكد أنها ستصدر بيانا توضح فيه طبيعة الأهداف وكذلك ماذا يعني ذلك في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار. تقول الولايات المتحدة إن هذا الرد الذي تصفه أيضا بالهجوم هو يأتي ردا على استهداف السفن وردا على ما تعتبره خرقا صارخا كما قال ذلك القيادة المركزية في بيانها السابق لإيران من قبل إيران لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: طيب بطبيعة الحال ستبقى معنا في سياق هذه التغطية، لكن دعنا نتابع الآن الموقف في الضفة الأخرى مع الزميلة رانيا قاسمي من طهران. الحقيقة أود أن أفهم منك خارطة الاستهدافات التي تحدثت عنها طهران، بمعنى ما لدينا من تصريحات على المستوى الإيراني تتحدث عن عدد من المواقع تم استهدافها، وتنفي أيضا في نفس الوقت مواقع أخرى أو استهداف مواقع أخرى. لو تضعينا في ربما صورة أكثر تأكيدا لطبيعة هذه الاستهدافات على الأقل من ناحية إيران.
4: نشوان، يعني تجددت الليلة الهجمات الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية، وامتدت هذه الهجمات على مساحة جغرافية واسعة على طول السواحل الجنوبية الإيرانية بدءا من محافظة بوشهر مرورا بمحافظة هرمزجان وصولا إلى محافظة سيستان وبلوشستان. إذا أردنا نتحدث عن بوشهر فقد سمع دوي انفجارين في هذه المدينة والمحافظة المهمة التي يعني تقع فيها مفاعل بوشهر النووي، ولكن سرعت السلطات الإيرانية لطمأنة الناس بأنه لم يتعرض هذا المفاعل لأي استهداف. وبالقرب من هذه المحافظة تقع جزيرة خارك وأيضا لافان، ولكن تم التأكيد على أنه لم تتعرض الجزيرتين لأي استهداف، تم نفي الأخبار المتعلقة بهذا الأمر. إذا ذهبنا إلى هرمزجان وبدءا من مدينة بندر عباس، تعرضت هذه المدينة وحدها إلى سمع فيها دوي 8 انفجارات على الأقل، كما أيضا في سيريك مدينة سيريك شرق محافظة هرمزجان وقع أيضا انفجارين، وبالقرب من هذه المحافظة جزيرة أبو موسى تعرضت وحدها اليوم كما تقول السلطات الإيرانية إلى 10 انفجارات. يعني هذه الأصوات الانفجارات يعني كانت ما بين هجمات أمريكية وتفاعلات تفعيل المضادات الجوية الإيرانية. إذا وصلنا إلى محافظة سيستان وبلوشستان نتحدث عن كوناراك وبعدها مدينة تشابهار، تعرضت أيضا هذه المدينة الساحلية والتي يمكن القول أنها أول مرة تدخل على بنك أهداف الولايات المتحدة حيث لم يتم استهدافها خلال حرب 40 يوما. تعرضت اليوم أيضا لعدة استهدافات ما أدى إلى إصابة الرصيفين في ميناء تشابهار وأيضا برج مراقبة الحركة البحرية. هذه الأماكن تعرضت للاستهداف وللأضرار، كما أيضا تعرضت أحد المستودعات في المنطقة الحرة في مدينة تشابهار للاستهداف. وتم التأكيد على أنه تعرضت محطة الكهرباء أو التيار الكهربائي في هذه المدينة للأضرار، ما أدى إلى انقطاعه عن بعض أجزاء المدينة، ولكن السلطات الإيرانية سرعت لإيصال التيار الكهربائي وتم حل هذه المشكلة بسرعة. قبل دقائق قليلة من الآن كان قد أيضا تم الإعلان عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان. هذه المدينة المختلف فيها هي أنها تبعد نحو 300 كيلومتر من مدينة تشابهار، يعني بمعنى أنها ليست مدينة ساحلية، ما يثير التساؤلات عن سبب هذه الهجمات الواسعة سواء على طول الساحل الجنوبي لإيران أو في داخل محافظة سيستان وبلوشستان التي كما قلت كانت لأول مرة يتم استهدافها بهذا الشكل. هذه الأمور يعني بالتأكيد ستستدعي ردا إيراني، كان قد تم التأكيد قبل قليل من قبل عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضا على أنه سيتم معاقبة الأعداء بقوة وبشدة، كما قال في منشور له على منصة إكس. إيران كانت قد حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد على أي استهداف مهما كان، كما أنها أيضا أوضحت خطوطها الحمراء فيما يتعلق بمضيق هرمز بالتحديد، وكانت كان قد تم التأكيد من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزي على أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة التدخل في شؤون المضيق أو إدارته تحت أي ظرف كان. يعني كان هناك كانت قطعية إيرانية في الرد على المطلب الأمريكي، وتعتبر إيران أن كل ما جرى الليلة أو جرى ليلة أمس هو انتهاك لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتحديدا البند الأول والذي يتحدث في شقيه عن وقف الأعمال القتالية وعدم اللجوء لأي أعمال عسكرية أو حتى التهديد بها. وترى إيران أن الولايات المتحدة يعني قد انتهى كانت كل جزئية في هذا البند من مذكرة التفاهم. إيران تؤكد أنها يعني مستعدة للرد على الهجمات الأمريكية، وكانت قد أعلنت أنها ردت على هجمات ليلة أمس باستهداف 85 نقطة في منشآت عسكرية أمريكية في كل من البحرين والكويت، وذلك باستخدام الصواريخ والمسيرات من خلال عملية مشتركة شاركت فيها قوات الجيش الإيراني وأيضا قوات الحرس الثوري، كما أيضا استهدف الجيش الإيراني بالمسيرات الهجومية مركز يعني موقع لتجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وتم التأكيد على أنه في حال تكررت هذه الهجمات وخرق سواء بنود مذكرة التفاهم أو خرق وقف إطلاق النار، فأنه ستكون جميع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للمسيرات الإيرانية الهجومية. إيران كانت أيضا حذرت من أن أي مكان يتم الاعتداء عليها ينطلق الاعتداء عليها منه سترد عليها. هناك يعني موقف يبدو إيراني واضح برغبتها في عدم التصعيد، ولكنها أيضا تؤكد أنها سترد على أي هجوم تتعرض له.
2: شكرا لك راني قاسمي، وبطبيعة الحال ستبقين معنا في سياق هذه التغطية. كنت معنا من طهران. الآن مشاهدينا انضم إلينا في الاستوديو هنا الزميل صايب العصا، ومعه مزيد من تفاصيل التطورات الميدانية لكن على الخريطة التفاعلية.
5: نشوان، نحن نتحدث الآن عن توسيع رقعة هذه الضربات. هذه الضربات حتى هذه اللحظة الأمريكية بطبيعة الحال امتدت على طول الساحل الإيراني الجنوبي الغربي، ولكننا في المجمل لازلنا نتحدث عن محيط منطقة هرمز ومضيق هرمز الذي يشغل بال العالم. منذ بداية هذه الحرب في أواخر فبراير. على كل الأحوال نحن نتحدث الآن عن الضربات الأمريكية التي امتدت من جبهار في أقصى جنوب غرب البلاد على الحدود مع باكستان وصولا إلى جاسك وأيضا بندر عباس وسريك على مضيق هرمز كما نلاحظ على الخريطة ووصولا أيضا إلى بوشهر في أقصى الشمال أو في شمال السواحل الإيرانية الجنوبية الغربية من البلاد. وبالتالي نتحدث عن مساحة واسعة ومروحة واسعة من الاستهدافات في ثلاثة مناطق. المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد وهذه المنطقة توسعت أيضا نحو الداخل إلى مدينة إيران شهر في هذه المنطقة وكانت منطقة لافتة للنظر أن يتم ضرب في هذا العمق نحو 300 كيلومتر كما أشارت رانيا قبل قليل. نتحدث عن 300 كيلومتر عن السواحل إلى العمق إلى الجهة الشمالية الشرقية. النقطة الأخرى أو المساحة الأخرى التي نتحدث عنها هي مساحة مضيق هرمز ومحيط مضيق هرمز بندر عباس وسريك بدرجة أساسية. يوم أمس كان هناك ضربات أيضا على قشم. والنقطة الثالثة هي بوشهر في الشمال شمال المياه الخليجية. إذا ما ذهبنا مباشرة إلى مضيق هرمز، الضربات في مضيق هرمز أو منطقة مضيق هرمز تركزت على النقاط التالية: جاسك، سريك، بندر عباس. حتى هذه اللحظة يوم أمس كانت سريك، بندر عباس وقشم. هل سنشهد ضربات على قشم؟ هذا وارد. بالإضافة إلى جاسك، سريك وبندر عباس كان هناك أيضا ضربات على أبو موسى. وبالتالي تركيز كبير على مسألة القبضة الإيرانية العسكرية والأمنية على مضيق هرمز، لأن الأمريكيين قالوا لأنهم استهدفوا منصات إطلاق صواريخ، منصات إطلاق مسيرات، صواريخ الساحلية بطبيعة الحال ورادارات في هذه المنطقة. هذا أمر مرتبط ارتباط وثيق بما تقوم به إيران في مضيق هرمز من الناحية السيطرة الأمنية والإغلاق، أو من الناحية الأخرى وهي الاتهامات الأمريكية لإيران بضرب السفن. لأن هذه الهجمات بدأت وفق الرواية الأمريكية أو جاءت وفق الرواية الأمريكية ردا على الاستهدافات الإيرانية للسفن التجارية التي تتحرك في مضيق هرمز ضمن المسار الجنوبي أو المسار العماني. هذه الضربات جاءت في هذه النقاط للسفن التجارية. يقول الأمريكيون أن الضربات جاءت من قبل إيران من الأراضي الإيرانية بدرجة أساسية. كانوا عادة يقولون بأن الضربات مصدرها إما سريك أو المناطق المحيطة في سريك، ولكن السيطرة والقيادة والسيطرة على مسألة مضيق هرمز عادة ما تكون في بندر عباس. نقطة أبو موسى أيضا كذلك الأمر، لأنها نقطة مهمة للقيادة والسيطرة الإيرانية عسكريا وأمنيا في مضيق هرمز، لأنها نقطة الانتظار التي فرضتها إيران من أجل على السفن التجارية من أجل الدخول نحو مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن المنطقة الشمالية عن منطقة بوشهر، نتحدث عن الضربات التي استهدفت مناطق في بوشهر ولكن لم تتضرر محطة الطاقة النووية هناك. الحديث دائما عندما نتحدث عن بوشهر دائما تلتفت الأنظار نحو محطة الطاقة النووية، لأن إحدى أكبر محطات الطاقة، والإضرار بهذه المحطة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها. ولكن عادة عندما نتحدث عن بوشهر يلفت النظر دائما منطقة خارك أو جزيرة خارك، لأن الرئيس الأمريكي دائما ما يكرر الحديث عن خارك والسيطرة على خارك، ولكن السيطرة على خارك أمر صعب وليس بالأمر الهين. طبعا التبرير أو السبب الذي يركز فيه ترامب على الحديث عن خارك لأنها تعتبر عصب الاقتصاد النفطي الإيراني، هذه الجزيرة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 20 كيلومتر مربع، تضم عدد كبير من مخازن النفط والغاز وعدد كبير أيضا من الموانئ الإيرانية وأرصفة السفن التجارية التي تتحرك عبر هذه السفينة، وهي عفوا عبر هذه الجزيرة، وهي بالتالي جزيرة مهمة. لذلك أي قدرة أمريكية أو محاولة أمريكية إذا ما تمت للسيطرة على جزيرة خارك أو ضرب جزيرة خارك، هذا يعني إلحاق ضرر بشكل كبير بملف الاقتصاد الإيراني وتحديدا الملف النفطي. ولكن في المقابل الإيرانيون عادة ما يتوعدون فيما يتعلق بشكل عام، ولكن فيما يتعلق بخارك بشكل خاص. لذلك هناك بعض التقارير العسكرية تشير إلى أن الإيرانيين جهزوا هذه الجزيرة بشكل دفاعي كبير وحصنوها بشكل كبير، بحيث تكون أي معركة في جزيرة خارك معركة قوية وعنيفة للغاية وستلحق الضرر بالجانب الأمريكي إذا ما حاول الدخول إليها. هذا وفق التهديد والرواية الإيرانية بشكل أو بآخر. على كل الأحوال نحن نتحدث عن الامتداد، امتداد هذه الضربات على كامل هذه المناطق التي شرحنا.

0: والتي وضحناها، يبقى السر أو علامة السؤال حول مناطق في تشابهار تحديدا. لماذا ضربت تشابهار الليلة بهذه الكثافة، ولماذا أيضا ضربت منطقة إيران شهر على بعد 300 كيلومتر في العمق عن الحدود أو عن السواحل؟ ربما تكون هناك أسباب أخرى ليست متعلقة بالقدرة العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز أو السيطرة على مضيق هرمز. نشوان،
1: شكرا لك صهيب. مشاهدينا، سنأخذ هذه المعطيات وسواها من المعطيات المتاحة لهذه الليلة إلى ضيوفنا لتحليلها. معنا من واشنطن دكتور باولو فون شيغاخ، وهو رئيس معهد السياسات العالمية. في الاستوديو هنا نرحب بالدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. كذلك في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وهنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري الاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. عقيد نضال، سأبدأ معك. الحقيقة ربما نطرح التساؤل الذي طرحه الزميل صهيب قبل قليل، ماذا لدينا في الخارطة العامة؟ نلاحظ أن هنالك مساحة كبيرة تمتد حتى بوشهر، مساحة كبيرة من الأهداف، تشابهار، سستان، بوشهر، جزيرة موسى إلى آخره القائمة. طبعا بعض المناطق إيران كانت نفت استهدافها مثل جزيرة اللون. طيب الآن ما الذي تفهمه من استهداف هذه المساحة الواسعة؟ وإذا ما بدأنا بتشابهار.
2: نعم، نبدأ بالإجابة على السؤال الذي طرحه قبل قليل صهيب، إنه لماذا تشابهار؟ تشابهار بها قاعدة الإمام علي، وهي أبرز القواعد البحرية للحرس الثوري الإيراني. يضاف إلى ذلك أيضا أن تشابهار أيضا فيها مركز إسناد لوجستي لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وهناك وحدة تعرف بالوحدة الخامسة من كوماندوس البحرية الحرس الثوري. يضاف إلى ذلك أن ما عرف وما تكلمنا به كثيرا على الجزيرة، وهو أسطول البعوض الإيراني، الزوارق السريعة، جزء منها كبير موجود في قاعدة الإمام علي. لذلك هذا يفسر سبب الجرعة التركيزية العالية على منطقة تشابهار. الآن بالإجابة على الشق الثاني من سؤالك حول شكل جغرافية الأهداف، يوم أمس كان جغرافية الأهداف تختلف. يوم أمس كان الحديث والضربات والاستهداف كل شمال بندر عباس، نتكلم عن سرك، قشم، بندر عباس لغاية مشهد. اليوم نتحدث لغاية بوشهر. اليوم نتحدث عن بندر عباس جنوبا باتجاه جاسكو، باتجاه تشابهار، وباتجاه هذه المناطق. ما يعني ذلك في العرف العسكري أن الجانب الأمريكي قام بتقسيم الساحل الغربي لإيران إلى منطقتين استهداف. المنطقة الشمالية حصلت يوم أمس شمال بندر عباس، والمنطقة جنوب بندر عباس تم استهدافها اليوم. ما أشير له في بيان القيادة الوسطى الأمريكية كان واضح، additional strike، بمعنى ليس operation، ليس عملية، وإنما ضربات. الضربات في العرف العسكري تكون كالتالي: يتم الموجة الأولى من الضربة، تطلع بعد ذلك تقلع طائرات الاستطلاع، تقوم بعملية ريكي، تستطلع نسبة الإصابة، نسبة التدمير، ثم تأتي الموجة الثانية. وأعتقد أننا أمام الآن مرحلة الاستطلاع، وقد يعقبها موجة أخرى من موجات القصف الأمريكي للتأكيد على الضربات ونسبة التدمير. ضاف إلى ذلك لم نعد نلمس أن الجانب الأمريكي يريد الذهاب باتجاه عمل عسكري جوي أو بحري، عمل عسكري بري تقليدي كالذي كان موجودا خلال طيلة 40 يوم قبل وقت إطلاق النار، لسبب أن العمل العسكري التقليدي مكلف سياسيا ومكلف ماديا. لذلك يبدو أن مطبخ القرار العسكري الأمريكي قد ذهب باتجاه الذهاب إلى قرار ما يعرف بالكومفورتبل هانتينج، الصيد المريح، أو عمليات البيك أب. هذا النوع من العمليات يركز على النوع ولا يركز على الكم. هذا النوع من العمليات غير مكلف سياسيا وغير مكلف ماليا، ويبدو أن الجانب الأمريكي قد وجد ضالته باستهداف الجانب الإيراني من خلال هذا النوع من العمليات. أشير إلى نقطة ولن أطيل، وهي آخر نقطة. الجانب الأمريكي أشار قبل قليل في العاجل الذي ورد على الجزيرة صراحة، قال أن القطع البحرية الأمريكية، أو نصا حرفا أقتبس، قال بحريتنا شاركت في القصف. ما يعني أن USS لينكولن المتموضعة تموضع عملياتي على بعد 250 كيلومتر موجودة وشاركت، المدمرة الأمريكية موجودة، ومجموعة بوكسر البرمائية شاركت. هذه القطع البحرية أقرب لإيران. الآن الرد الإيراني أين سيكون؟ على الإعلان الأمريكي بأن البحرية شاركت، أم على الدول العربية؟ هذا ما سنرى في الساعات القادمة.
1: يطرح جملة من التساؤل الدكتور شرقاوي هذا الكلام، ولا سيما لجهة مسألة الوجود العسكري الأمريكي وما يشكله من ضغط على صناعة القرار السياسي لدى الطرفين. لكن الحقيقة رغم أن هذه تفصيلة

0: مهمة. أود منك أن تضع لنا عنوانا عريضا لتوصيف هذه الهجمات بناء على تصريحات ترامب. ترامب اعتبر أنها رد على قصف السفن، وإن لم يرتدع النظام الإيراني سيكون هنالك وضع أكثر سوءا.
1: هناك جولتان من هذا القصف والانتقام المضاد، بمعنى قبل 11 يوما كان هناك استهداف لسفينة تحمل علم بنما، أخرى تحمل علم سنغافورة. في اليومين الماضيين أصبح استهداف ثلاث سفن، منها قطرية ومنها سعودية، بغض النظر عن مدى إقرار أو نفي طهران عما حدث. والعالم يعلم جيدا أن مضيق هرمز القوة الوحيدة التي تسيطر عليه في هذه المرحلة هي الحرس الثوري الإيراني. إذن الآن ماذا أقرأ اليوم بالخصوص؟ هناك اتساع في بنك الأهداف، هناك الرقعة الجغرافية التي أصبحت تشمل مساحات أكبر من بوشهر إلى سيريكس مرورا ببندر عباس، هناك أيضا جزيرة قشم، بمعنى الرادارات أو عمليات الاستهداف الأمريكية تتسع على أكثر من موقع، وليس فقط الرادارات وأجهزة التحكم التي كانت قبل 11 يوما. من هذا التوسيع في بنك الأهداف يبدو الآن أن هناك تفكير جدي لدى ترامب ولدى هيكسيت بتعزيز هذا الوجود واستخدام آليات، كما تفضل زميلي أن بعض الصواريخ تأتي من ناقلات طائرات ومن العتاد العسكري الثقيل. في نفس الوقت أيضا طهران تتمسك بأنها تمارس السيطرة على كل ما يتحرك ومن يتحرك في المضيق. إذا وضعنا هذا في السياق الزمني، اليوم له اعتبار خاص غير الأمس وغير ما حدث قبل 11 يوما. هناك الآن نوع من احتضار مذكرة التفاهم، وترامب كاد أن يكتب،
0: حتى لو أخذنا في الاعتبار أن ترامب تحول من فكرة الحديث عن موت مذكرة التفاهم إلى فكرة التهديد والضغط العسكري.
1: لم تمت. أعتقد أن الموقف الأمريكي لن يتخلى نهائيا لا عن خطاب الوعيد العسكري ولا عن الاستعداد للمفاوضات. ستظل هذه الثنائية هي من صلب أو من صميم الموقف الأمريكي. وبالمناسبة هو أيضا رسم خط الرجع عندما قال سأسأل ويتكوف وأسأل كوشنير عن الجدوى أو هل يمكن. هو لم يقفل الباب تماما على المفاوضات.
0: دعنا ننتقل بنفس هذا التساؤل، سأعود إليك، إلى سيد باولو في واشنطن. دكتور باولو، هل يمكن توصيف هذا العمل بالجملة الأمريكي على أنه ضمن إطار الضغط على الطرف الإيراني، أم أن الرئيس ترامب كان جادا إلى حد بعيد في فكرة أن الاتفاق أو المذكرة بالنسبة له أصبحت يعني منتهية؟
2: لابد أن نفهم الشيء التالي. إذن هناك رغبة قوية من جانب الرئيس الأمريكي من أجل إنهاء هذا النزاع، ولأسباب متعددة، أسباب اقتصادية وسياسية. عندما يتعلق الأمر بالجانب الاقتصادي، لو طال أمد هذا الوضع أخذنا بالاعتبار الوضع بالأسواق الدولية وعدم إمكانية الوصول بالنسبة لمضيق هرمز من خلال مرود السفن، هذا قد تكون له تبعات دولية جمة وقد يؤدي إلى أزمة اقتصادية بالغة الأثر. المسألة الثانية، فإن الحرب لم تعد تحظى بشعبية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد لا ننسى أن هناك انتخابات مرتقبة في نوفمبر القادم. هذه الانتخابات هي انتخابات التجديد النصفي على مستويي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالتالي الوضع واستطلاعات الرأي بالنسبة الحزب الجمهوري استطلاعات ليست جيدة. وبقولي هذا، فإن الرغبة الإيرانية الواضحة التي ترمي إلى السيطرة على مضيق هرمز هذا أمر غير مقبول تماما، وليس بإمكاني أن أرى سيناريو مستقبلي لا أرى فيه أي رئيس أمريكي يقبل بأي من هذه الأمور التي ترتكبها إيران أو أي دولة أخرى، أي دولة تحاول السيطرة على ممرات مائية أيا كانت. حرية الملاحة هي أمر راسخ في السياسة الأمريكية الخارجية، ونحن نتحدث عن هذه الحرية.

0: الحرية على أنها أمر أساسي وضروري بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، سواء تعلق الأمر بمضيق هرمز أو مضيق تايوان أو ملاقة، أيا كان هذا المضيق. ليس بإمكان أي دولة أن تقول إن هذا المضيق هو مضيقي ومن ثم أنا أسيطر على ذلك المضيق. نحن نفهم أنه في الوقت الحالي ومن خلال التبعات المباشرة أو غير المباشرة لهذه الحرب، فإن الإيرانيين يسيطرون على المضيق، وبالتالي فإن الخطة باء والتي كانت ترمي إلى أن يكون هناك ممر مخالف أو مختلف من خلال المسار العماني، وهذا كذلك غير مقبول بالنسبة للإيرانيين، لأن هذا الأمر يجعلهم يعتقدون أن هناك محاولة للالتفاف على ما وضعوهم من مسارات.
1: نعم. طيب اسمح لي هنا أنتقل إلى الدكتور أحمديان. أود أن أفهم منك إن كنت تتوقع طبيعة الرد الإيراني بناء على التصريحات التي سمعناها حتى اللحظة من المسؤولين الإيرانيين.
2: هو لا نحتاج للكثير لنصل إلى ما الذي ستقوم به إيران. منذ شهرين نشوان وإيران ترد بضعف ما تضرب تقريبا. ليلة أمس جرى نفس الشيء، قبل 10 أيام جرى نفس الشيء، قبل المذكرة أيضا مناوشتين بين إيران والولايات المتحدة جرى نفس الشيء. تضرب منطقة في إيران أو منصة إطلاق أو برج للاتصالات، إيران تضرب ضعف ما تضرب من الأصول الأمريكية. ولذلك أتوقع الأمريكيين الآن أعلنوا 155 نقطة ضربت في إيران، أتوقع أن تكون الضربة الإيرانية واسعة جدا، وتركز طبعا على الأصول الأمريكية إن كانت قواعد أو بوارج أو حاملات طائرات. وبالتالي يعني ليس مستبعدا أن نشهد الليلة تصعيدا أكبر من ذي قبل.
1: فهمك لما أدى إلى هذه الحالة، هل هنالك خلل في بنية مذكرة الاتفاق؟ لا شك أن الإيرانيين يلومون ترامب على هذا الوضع، لكن الأمريكيون بالمقابل أيضا يتحدثون عن خطوات قام بها الطرف الإيراني.
2: نقطتين نشوان. النقطة الأولى، أنا منذ 21 يوم عندما وقعت هذه المذكرة كنت أقول بأني يصعب علي فهم لماذا تقوم الولايات المتحدة بهذا وهل ستطبقه، لأنه يصب في مصلحة إيران بشكل كامل. يبدو لي أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب كان يظن بأنه بتوقيع هذه الاتفاقية يمكنه تمرير ما يريد في مضيق هرمز. اليوم اصطدم بالواقع، وهذه النقطة الثانية. لذلك هو يتدارك
1: لكن
2: الواقع.
1: هذا يؤشر خللا في المذكرة، في بناء
2: المذكرة. ليس في المذكرة بالضرورة، بالالتزام الأمريكي بالمذكرة، لأن المذكرة واضحة في نصها. لو كانت تريد استحداث الوضع أو إعادة الوضع لما قبل الحرب لقيل أن هرمز يعود لما كانت الحال عليه قبل الحرب، لكن استخدمت مصطلحات دقيقة لكي تعطي إيران ما تريد لتؤمن نفسها، كما ترى أن هناك تهديد أمريكي أمامها، واليوم يتضح هذا التهديد، أي القدرات العسكرية تستخدم ضدها. بالتالي إيران يعني ركزت على استخدام هذه الألفاظ في المذكرة. الرئيس الأمريكي يحاول التنصل من ذلك لأنه لم يستطع استحداث ما أراد على الأرض رغما عن المذكرة، وإيران لم تنأى بمصالحها التي جنتها في المذكرة عن التركيز على المضيق. هذا ما كان يطمح عليه له الأمريكي، ولذلك يحدث هذا الصدام. الإيرانيون يرون هناك نقطتين نشوان. أولا أن إعادة الوضع لما قبل الحرب ستأتي بأخطار على الأمن القومي الإيراني، وثانيا أن الولايات المتحدة ستخطو خطوة بعد خطوة، أولا في هرمز ثم في لبنان ثم في الأصول المجمدة ثم وتجرد هذا الاتفاق من مضمونه. لذلك في أول خطوة إيران تقف أمامهم، ولذلك نشهد هذا التصعيد
1: حقيقة. نعم تفضل، سأترك لك التعليق على هذا الموضوع، لكن اسمح لي هنا فقط لثوان معدودة. كنت ناقشت الدكتور أحمديان قبل أيام فيما يتعلق بمسألة مدى وضوح مذكرة التفاهم، وكان هو بالنسبة له الأمر قطعي الدلالة في خاصة في المادة التي تتحدث عن حق إيران في مسألة السيطرة وإدارة هرمز. هل تؤشر أي خلل في المذكرة أدى إلى هذا الوضع؟
3: قبل الإجابة على موضوع المذكرة دعني أعلق على ما تفضل به الدكتور أحمديان. قال إن إيران ترد بالضعف على كل الضربات الأمريكية، وللتأويل يمكن أن نذهب بعيدا، ولكن الوقائع تتحدث عن نفسها. إذا سلمنا بهذه الفرضية كان من المفترض أن الوجود الأمريكي يتراجع أو أن العتاد العسكري

0: يصاب، وتضطر الولايات المتحدة إلى التخلي عن موقفها الراهن. لكن ما نلاحظ الآن ميدانيا أنه عندما تتعرض السواحل والأهداف الإيرانية للقصف ينقلب هذا إلى هجمات إيرانية على سفن وعلى ناقلات خليجية. بمعنى المنطق هنا ربما لا يستقيم. إذا كان فعلا، إذا كان الحرس الثوري بهذه القوة يضرب بضعف قوة الولايات المتحدة، ينبغي أن يكون هذا ينال من القوة الأمريكية. ولكن لماذا أرى المسألة كأنها مثلة أعوج، يعني لا، ليس هناك البينبون ردة الفعل في الاتجاه الآخر، وإنما تذهب باتجاه دول الخليج. أعود إلى قضية المذكرة. المذكرة فيها 14 بند صيغت بطريقة أولية بطريقة عامة على أساس، وهنا ينبغي أن لا نهمل هذه الجزئية، أن بداية الطريق إلى المفاوضات هي مذكرة التفاهم، ويجلس الخبراء في سويسرا أو في مكان آخر في العالم لإيجاد وتحديد المعنى لكل من تلك البنود الـ14، وتتم المفاوضات بمعية الوسطاء الباكستانيين والقطريين إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي، إلى معاهدة شاملة، وقتها تحسم الأمور. للأسف الآن الجانب الإيراني كما الجانب الأمريكي، كل منهما ينزع إلى نوع من الإسقاطات الذاتية حسب ما، يعني بمنطق البنائية، يبني المعنى الذي يريد ويسقطه على كل بند من البنود حسب طريقة انتقائية. لذلك البند الرابع عندما يتحدث عن المرور الآمن للسفن، نجد هناك تأويل أمريكي بمعنى حرية الملاحة ولا نقاش فيها. ولكن بالنسبة للتأويل الإيراني هي مسألة نفوذ وسيطرة وسيادة، والسيادة لا تقف عند ما هو مياه إقليمية إيرانية، أيضا يشمل ما هو مياه إقليمية عمانية. إذا معضلة التأويل هي أخطر ما صنعته هذه المذكرة. وللأسف تحول يعني عادة في المفاوضات ماذا يحدث؟ نبدأ من نقطة الصفر وهي التفاهمات الأولية أو مذكرة التفاهم في هذه الحالة، ثم نتحرك إلى الأخذ والرد والتفصيل. الآن أصبحت مذكرة التفاهم عبارة عن منصة للمناورة على أساس فرض الأمر الواقع. المسؤولون
1: لكن سيبقى الوضع على هذه الحال إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. هل تعتقد بأن نصا لاتفاق نهائي يمكن أن يقطع الطريق أمام
0: قبل
1: ذلك؟
0: أن نصل إلى ما يمكن أن يكون اتفاقا نهائيا، سنعاني الأمرين من هذه المنطقة الرمادية وهذا القصف المتقطع. وبالأحرى الآن ما أخشاه الآن أن حرب إيران هي الأصل، أصبح من السهل تأجيل موضوعات اليورانيوم المخصب والملف النووي.
1: والحقيقة
0: والفرع
1: إذا كان هرمز نفسه،
0: هرمز تصبح حرب هرمز هي العقدة المستعصية إيرانيا وأمريكيا وأيضا خليجيا. وإذا أضفنا الآن التحول الذي بدأت تظهر مؤشراته على مستوى حلف شمال الأطلسي، هناك من شخصيات هذا الحلف وخاصة الأمين العام مارك روتا ممن يود أن يحدث تقاربا بين الرئيس ترامب وسياسته إزاء إيران وما يمكن أن تقدمه دول الحلف في المستقبل. طيب. وأخشى أن الخيار السياسي والخيار العسكري قد يختلطان.
1: مفهوم. حتى نستفيد أيضا من الوقت، دكتور باولو، أشرت أنت إلى الثمن السياسي الذي قد يدفعه ترامب في حال عاد إلى الحرب، لكن إذا بناء على ذلك ما الذي قد يدفع ترامب إلى أن يكون لديه هذا الدافع للعودة إلى الحرب إذا كان عليه وعلى الحزب الجمهوري دفع ثمن باهظ على المستوى الداخلي؟
2: إذا ما سيدعوه إلى ذلك أو يقوده إلى ذلك هو تحركات وتصرفات إيران. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقصف بشكل عشوائي، وإنما ردا على عمليات هجوم التي قامت بها إيران على سفن تجارية، ونتحدث عن إمكانية المرور البريء حتى تدخل وتمر عبر المضيق من خلال المياه الإقليمية العمانية. هذا التحرك هو تصرف حرب، وبالتالي الولايات المتحدة لم تستخد لتقول دعونا نهاجم إيران فقط من أجل المتعة، دعونا نكون جديين بشأن هذا الأمر. إن

إيران تريد أن تسيطر وتبسط سيطرتها على مضيق هرمز. الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. سيكون من الصعوبة بمكان الوصول إلى ترتيب سيسمح بهذا النوع من التصرف، وذلك حسب القانون الدولي. هناك خطورة كما أشرت سابقا، خطورة بالنسبة للرئيس الأمريكي إن استأنف عملية عسكرية واسعة النطاق. التبعات ستكون

0: السماح بإيران بأن تبسط سيطرتها وسيادتها على مضيق هرمز برأيي هو سيناريو مستحيل، ولا بد لإيران أن تأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار. بالنسبة للتفسيرات والتأويلات الأمريكية لمذكرة التفاهم كانت كالتالي: نحن الأمريكيون نرفع الحصار البحري ونقوم بفك التجميد عن الأصول الإيرانية، ومن ثم بالمقابل فإن إيران تعيد فتح مضيق هرمز من أجل ملاحة دون معراقيل. كان هذا هو الفهم الأمريكي للنص. من الواضح أن إيران لديها تفسير وفهم مختلف، وهذا الأمر من المحتمل أن يؤدي إلى تبعات، لكن ربما قد يتم حلهم من خلال التدخلات القطرية والباكستانية. لكن إيران تطلق النار على السفن، وتحاول إيران بأن تمنع هذه السفن لأنها فقط اختارت بأن تسلك مسارا مختلفا دون ما سلك المسار الذي حددته إيران. هذا هو الهدف، لأنها تريد مساراتها هي التي تستخدم، هذا هو هدفها. لكن عمليات الرد العسكرية الأمريكية جاءت بعد، وهنا أكرر، بعد عمليات الهجوم التي شنتها إيران على السفن التجارية. الولايات المتحدة لا تقبل ذلك. إيران لابد أن تتوقف عن هجومها على السفن. وإن قالت إيران لدينا الحق في ذلك، حينها لا أدري أين ستمضي الأمور. وهنا ليس بإمكاني أن أتكهن ما سيحدث، لا أدري ما يدور بخلد القيادة الوسطى أو وزارة الدفاع أو الحرب.
1: أيضا مرة أخرى حتى نستفيد بالوقت، دكتور أحمديان، بناء على الشرح العسكري الذي تفضل به السيد أبو زيد قبل قليل، هنالك استجلاب لآليات لقدرات عسكرية أمريكية، يعني بمعنى الولايات المتحدة ما تزال تحافظ على وجود عسكري في المنطقة.
2: طبعا
1: يؤثر ذلك على طبيعة القرار الإيراني في هذه المرحلة، في مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم التي شهدنا فيها هذا الانحدار في مستوى التفاهم.
2: طبعا بناء على المذكرة يجب أن تقلص من حضورها في المنطقة، وهي بالفعل نتيجة الحرب قلصت من حضورها. هناك ثلاثة قواعد في المصادر العسكرية الإيرانية، هناك ثلاثة قواعد في المنطقة تحاول الولايات المتحدة التركيز عليها في استجلاب قدرات أغلبها دفاعي، مضادات جوية، مضادات للصواريخ، وإيران تركز عليها عسكريا، تركز عليها لأنه المستهدف
1: سياسياً.
2: كما ترى إيران مستقبلا ضد
1: عسكريا مفهومة، لكن من ناحية اتخاذ القرار السياسي على مستوى التفاهم، خاصة فلنقل نص نهائي لاتفاق نهائي مع واشنطن.
2: تقديري أنه أيضا المذكرة تقول لنا بأننا توقفنا عن المذكرة على الأقل حاليا، إن لم تعد الولايات المتحدة للمذكرة، هي ابتعدت أشواطا عن المذكرة. هناك خمسة مواد وفق المادة 13 يجب أن تطبق في لبنان. نقض الاتفاق باتفاق أمريكي آخر، هناك سجال بين روبيو وفانس أخذا مسارين، ناقض مذكرة التفاهم في هرمز، هناك ألفاظ أوردتها إيران وأصرت عليها في المذكرة. اليوم الولايات المتحدة تقول بأنه لنا فهما مختلفا. لو كانت التجارة ومرورها هو المطمح، هناك طرق تقول إيران يمكن لكل السفن التجارية أن تمر، لكن الولايات المتحدة تصر على استحداث مسار ثم مراقبته عسكريا، تنظر إلى هذا على أنه مقدمة لاستخدام أدوات ومعدات وما إلى ذلك، ولذلك تمنع ذلك. تقديري أننا ابتعدنا عن الاتفاق، وأساسا لا يوجد مفاوضات الآن. المحور هو ما كان في زمن الحرب. الولايات المتحدة التي بدأت بسقوف عالية نزلت إلى مستوى افتح المضيق، اليوم تريد الذهاب للاتفاق حول النووي، لكنها ما زالت في أوحال هرمز وتحاول أن تتخلص منها. تقدير الإيرانيون يفهمون أن الولايات المتحدة لا تمتلك خيارات مثلى، هي إما أن تمتثل لمذكرة التفاهم كما وقعتها ولا تحاول
1: تغييرها. يعول الإيرانيون على ذلك؟
2: طبعا، وثانيا إما أن تشن حربا، ما الذي ستجنيه زائد لما جنته في 39 يوم؟ لا نعلم، الإيرانيون مصرون على أنهم لن يستطيعوا، أو أن تستمر بما تقوم به، تضرب وتضرب، وهذا الوضع يزيد من اللائم في المنطقة ويؤثر سلبا على أسواق الطاقة.
1: من ناحية العسكرية العقيدة، أعود إليك أبو زيد، هذا الحضور العسكري

0: مركب فيه سواء في البر أو في البحر، إلى أي مدى يؤثر على هنا أو يدعم الجانب السياسي ترامب تحديدا في اتخاذ القرار الآني السريع أو المستعجل في حال كان هنالك خلاف على مستوى عال مع الإيرانيين لاتخاذ قرار عسكري؟
1: نعم نشوان، سأجيب على سؤالك، فقد دعني أعرج على نقطة غاية في الأهمية. الكل يناقش في البند الخامس في مضيق في اتفاقية في مذكرة التفاهم، وكأن البند الخامس أعطى حق لإيران على مضيق هرمز. البند الخامس أعطى حق لإيران على المياه الإقليمية لإيران، ولم يعطيها حق لكل المياه الإقليمية اللي عمان لها 20 كيلومتر في هذه المياه الإقليمية. وبالتالي لا يوجد لا مذكرة تفاهم ولا اتفاق يعطي لأي دولة في العالم حق على التمتع بمياه إقليمية لدولة أخرى. وبالتالي كل الجدل على الممر العماني الذي فتح، وهو أطول وهو أقصر وأعرض وأعمق مائيا، وهو يصلح لكل القطاع. وبالتالي إيران تريد الهيمنة على كل مضيق هرمز من خلال التذرع بالبند الخامس. هذا فيما يتعلق بالبند. أثرت نقطة غاية في الأهمية من زاوية عسكرية، وهي موضوع التارجتينج. والدكتور حسن هنا أثار نقطة أن إيران بقدر ما تضرب هي تضرب بشكل مضاعف،
0: تضرب
1: بشكل مضاعف. وهنا أتكلم من زاوية عسكرية، ونضرب نأخذ نموذج يوم أمس، ضرب 80 هدف في إيران. إيران أعلنت، وهنا أقول أعلنت، أنها ضربت 85 هدف في البحرين والكويت. في العرف العسكري 85 هدف تحتاج إما ل 85 صاروخ أو ل 85 طائرة مسيرة أو ل 85 هدف موجودة على الأرض لخصفها، وهذا غير متوفر. 85 هدف في قاعدة الأسطول الخامس في البحرين أو في القاعدة الجوية في الكويت. ولكن يبدو أن البروباغاندا الإعلامية الإيرانية تريد أن تظهر الندية للجانب الأمريكي بمعادلة التناسب والتدرج. اليوم أيضا سنشاهد في الرد الإيراني أيضا إظهار إعلاميا طبعا وبروباغاندا إعلامية بأننا استهدفنا ضعف الأهداف الأمريكية، لكن على أرض الواقع بالمنطق العسكري هذا ليس
0: كيف
1: من المنطق العسكري
0: من
1: مكان
0: من صدقية أو دقة هذه المعلومات.
1: يمكن التحقق من خلال التقييم. الآن نتحدث عن قاعدة الأسطول الخامس ونتحدث عن قاعدة بحرية في الكويت، لا توجد فيها 85 هدف يتم استهدافها، وإيران لم تستهدف أو لم تطلق 85 صاروخ. نقطة أخرى وأيضا تحسم الجدل في هذا الموضوع، ليس مهم كم تستهدف في كل الأعراف العسكرية، الأهم ماذا تستهدف وهل أصبت أم لم تصيب. الكويت والبحرين أعلنت أنها اعترضت كل الصواريخ الإيرانية، وبالتالي نحن أمام دعاية إعلامية يمتهنها أحمد وحيدي وعبد الله ومجيد موسوي.
0: له أيضا حق الرد،
1: يريد أن يقول بأنني أستخدم ضعف الأهداف الأمريكية، لكن على أرض الواقع هذا ليس من المنطق العسكري بمكان.
0: تفضل دكتور.
2: طبعا ليلة البارحة أعلنت إيران أنه 40 هدفا في إيران استهدف، ولذلك ردت على 85 هدف. طبعا في الحرب أيضا كانت الولايات المتحدة تقول أنها أسقطت كل شيء، ثم الواشنطن بوست قالت بأنه في القواعد 16 التي جلها خرجت من الخدمة 224 أصلا من الأصول الأمريكية دمرت. هذه الواشنطن بوست. CNN أيضا كررت ذات الشيء. بالتالي نحن أمام جبهة إقليمية للتحتيم على ما يحدث هناك تقديري، ويقال أن إيران تقوم بعمل دعائي. الدعاية طبعا جزءا من الحرب، الولايات المتحدة تقوم بذلك، إيران أيضا تقوم بذلك، لكننا نركز على الواقع وما حدث. كان الإنكار، ثم تأتي المصادر الأمريكية تقول بأنه لا بالفعل خرجت هذه الأصول عن الخدمة وضربت ودمرت.
0: لكن مهما كانت هذه التوصيفات دقيقة، وقد يكون بعضها دقيقا وقد يكون بعضها مبالغا فيه، لكن لا يؤثر على قيمة أو فكرة أن هنالك تداعيات خطيرة. وقبل قليل أشار دكتور أحمد ديان إلى فكرة مهمة جدا يكاد ربما تكاد تنسى في وسط هذا التصعيد، لبنان المرتبط بشكل مباشر بما يجري عموما بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي أي تداعيات خطيرة تقرأها أنت في ظل هذا التصعيد؟
3: ما أقرأه ليس بالضرورة فيما يتعلق بمواقف الطرفين سواء الإيراني أو الأمريكي، ولكن بطبيعة الصراع وكيف يتطور الآن في غضون الأسابيع والأشهر المقبلة. يبدو أن كلا الطرفين طهران والبيت الأبيض يعولان على أنه أمامهما خياران وهما مرتاحان فيهما. الخيار التفاوضي الآن الذي يتعطر ويحتضر وربما قد يتوفى، وخيار الحرب وخيار هذه الضربات المحسوبة على أساس تصعيد يتم احتوائه وليس الحرب المطلقة. ولكن هذا ليس بالضرورة هو ما قد يقع بالنسبة لتطور الصراع من ذاته، بمعنى ليس هناك صراع مع مرور الزمن يعود إلى ما كان عليه قبل 3 أشهر أو قبل 5 أشهر. الآن ماذا يحدث؟ هناك هذه الضربات والعمليات الانتقامية وستستمر من الطرف الإيراني بمطاردة بعض الناقلات وبعض السفن في الخليج، وهذا أمر لن يتوقف عنه الحرس الإيراني. وفي المقابل أيضا البيت الأبيض وترامب كل يوم سيعلن أننا سنرد صاع صاعين، لكن في المقابل ما لا ينتبه إليه البعض الآن أن ما سمي في وقت من الأوقات بالغضب الاقتصادي، بمعنى محاولة خنق أنفاس الاقتصاد الإيراني، هي ربما الطبيعة الثالثة أو الحقبة الثالثة التي يتطور إليها هذا الصراع. نلاحظ أنه قبل يومين تم قرار وزارة الخزانة الأمريكية بسحب الرخصة لتصدير النفط الإيراني، إذن إيران ستحرم من عدد من المليارات إذا حسبناه أسبوعيا من صادراتها النفطية. أيضا الآن ضرب هذه السلاح.
0: لا تعتقد بأن هذه خطوة في إطار ضغوط عارضة ستنتهي؟
3: لا، أعتقد أنها جزء من الحرب الاقتصادية الآن، حرب الاستنزاف الاقتصادي. وإذا أضفنا إليها أيضا أن من المحتمل أن يعود الحصار البحري الأمريكي، إذا اجتمع الحصار البحري مع منع إيران من تصدير نفطها، أعتقد أن مرحلة الاستنزاف الاقتصادي قد حلت. إذن البعد الاقتصادي يصبح هو السلاح الجديد بدل ما كان متعرف عليه خلال 40 يوما من القصف المكثف، وأيضا فترة 3 أشهر الآن التي نعيش آخرها بتعطر المفاوضات وبنوع من المتاهة الاستراتيجية. وأخطر ما في هذه المرحلة أرى من الناحية الاستراتيجية أن طهران تتحدث لغة لا يلتقطها البيت الأبيض، والبيت الأبيض يتبنى استراتيجية لا تفقهها طهران. فإذا الآن عوامل التصعيد بتجليات مختلفة هي ما هو محور الأيام والأسابيع المقبلة، وهذا أيضا ينعكس سلبيا على جهود الوسطاء القطريين والباكستانيين من أين العودة ومن أين المدخل من جديد إلى النسج المتبادل إيرانيا وأمريكيا باتجاه الحفاظ على روح المفاوضات.
0: هناك نقطة أود أن أفهمها دكتور باولو، نحن أمام فكرتين، إما أن ما حدث هو أمر حتمي كان لابد أن يحدث، بمعنى أن ترامب كان عليه أن يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بما بعد مذكرة التفاهم، إلى أين تسير الأمور، هو بحاجة إلى اتخاذ قرارات معينة متصلة بكل بند، متصلة بالملف النووي، متصلة بالوجود العسكري الأمريكي، متصلة بهرمز إلى آخره، أم أنه مجرد حدث عارض وبالتالي يمكن استيعابه والمضي مرة أخرى قدما باتجاه الحل الدبلوماسي.
4: من الصعوبة بمكان أن نفهم أي من السيناريوهين لأن الموضوع معقد للغاية، وكما أشرتم وأشار الضيوف الأمر هو صعب، ويبدو أن هناك تفسيرات مختلفة ومتباعدة ما بين الطرفين، أحد الأطراف يقول إن الأمر يعني كذا والطرف الآخر يفسر بطريقة مختلفة. ولكن أكرر ما قلته سابقا، مضيق هرمز لابد أن يبقى مفتوحا أمام ملاحة ومرور وعبور دون ما أي عراقيل في وجه الملاحة بصفة عامة، الناقلات، سفن الهيليوم وكذلك سفن مختلفة، وبالتالي لابد ليعود لما كان الأمر عليه قبل الحرب. هذا ما تريده أمريكا، لكن كما يبدو بديهيا بأن إيران تعارض ذلك. وإذا ما واصل ترامب المضي قدما فيما أعلن عنه والقول إن وقف إطلاق النار قد وصل إلى نهايته، فهذا يعني أن الوضع سيكون صعبا للغاية، فيكون هناك إعادة الحصار على الموانئ الإيرانية. من بإمكانه أن يتكبد الألم الأكبر؟ هل الأمة الإيرانية والتي تمكنت من أن تواجه الضربات التي قامت بها كل من إسرائيل والولايات المتحدة. لكن لابد لا ننسى أن الإيرانيين ليسوا في حالة اقتصادية

0: جيدة، ومن ثم هذا الأمر سيكون صعبا للغاية. بإمكانها أن تحاول أن تبيع نفطها من خلال الاستفادة من المنظومة المالية، لكن هذا الأمر لم يعد مطروحا، وبالتالي فإن العقوبات سيتم إعادة طرحها، وسيكون الإيرانيون في حالة ألم شديد. الإيرانيون وكما أظهروا سابقا بإمكانهم الرد من خلال عمليات هجوم على مواقع أمريكية في الخليج، وهذا سيؤدي إلى فوضى عارمة، والتي ربما قد تترجم في حالة أزمة اقتصادية عارمة، لأن الأمر لن يبقى في إطار مشكلة تتعلق باستهداف مؤقت وعدم إتاحة الموارد، وإنما قد يؤدي إلى تدمير كامل وقصف للمنشآت ودمار شامل قد يستغرق أشهرا وربما حتى سنوات من أجل إعادة الإصلاح، وسيؤدي من ثم إلى أزمة اقتصادية عالمية. كلها أمور يأخذها الرئيس الأمريكي بنظر الاعتبار، وبالتالي اللعبة ستصبح لعبة من سيريد أن يجازف أكثر، من سيتكبد الضرر أكثر، إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر منظومة اقتصادية والتي قد تتضرر بسبب نقص في الموارد، موارد النفط والغاز من الخليج. ليس لدينا أجوبة واضحة بشأن هذا الأمر. الفكرة سيئة، فكرة سيئة محاولة اختبار مثل هذه الأوضاع. لابد من أن تحاول الدول أن تنحو وتسلك مسلك العقل، وكذلك فتح المضيق، لأن هذا المضيق ليس تماما في المياه الإقليمية الإيرانية بكامله، وبالتالي هذه الفكرة هي فكرة إيرانية سيئة، لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، وأتخيل أن الأمر ينطبق كذلك على دول الخليج والمجتمع الدولي. لا أحد يقبل بدولة واحدة تقول هذا الأمر. نعم، هذه المياه هي كانت مياه دولية، والآن أصبحت المياه مياه الإقليمية، وسأفرض رسوما وأفرض ما أريد لإبقاء الأمن. طيب، أيا كانت الذريعة التي قد تستخدمها سيكون الأمر صعبا بالنسبة للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، اسمح لي أن أنوه الخبر العاجل. الرئيس ترامب يقول: وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائما بعشرين ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا. العقيد أبو زيد، أيضا هنالك خبر عاجل آخر في نفس السياق. ترامب: تلقينا اتصالا قبل قليل وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية معنا. مزيد طبعا من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. العقيد أبو زيد، حقيقة أود أن أفهم منك نقطة محددة هنا. هل هذه الضربات من الناحية العسكرية يمكن فهمها فعلا على أنها لتقييد مسألة تهديد الملاحة؟ ما شهدته من ضربات، ما تابعته وحللته من ضربات، هل هو يعزز هذه الفكرة، فكرة التهديد أو تقييد تهديد الملاحة، أم أنه لضرب القدرات العسكرية الداخلية؟
2: الإجابة بشكل مباشر نعم، لأن هذا الشكل من العمليات يعرف بعمليات التجريد، أي بمعنى تجريد الحرس الثوري من قدراته البحرية التي تهدد الميناء. إذا ما نظرنا إلى الشاشة مباشرة، لاحظ مثلث بوشهر شهبار إيران شاه، نحن أمام مثلث جغرافي. إيران شهر بها قاعدة الإمام علي.
1: عذر عن المقاطعة، ترامب يقول في خبر عاجل: أشك في مدى جدية إيران في إبرام اتفاق، ولا أثق في أنهم سيلتزمون بأي صفقة المستقبل.
2: إيران شهر بها قاعدة الإمام علي، قاعدة بحرية، قاعدة مهمة للحرس الثوري الإيراني. شهبار بها أحد أكبر مراكز التزويد اللوجستي لبحرية الحرس الثوري الإيراني أيضا، وأبو جزيرة أبو موسى التي استهدفت قبل ساعات من الآن أيضا بها مركز إسناد لوجستي للحرس الثوري. ما يعني أن أسطول أو ما يعرف بأسطول البعوض الذي يستخدمه الحرس الثوري الإيراني، الزوارق السريعة، قد تدمر جزء كبير منه من خلال مثل هذا النوع من الضربات. هناك لا أقول تم تدمير كل القدرات البحرية للحرس الثوري، لكن أضعفت القدرات البحرية لسبب.
1: هل ما يفسر أن الضربات على الشريط الساحلي؟
2: نعم، وهذا تكلمنا به على نشرات سابقة، أن هذا الشريط الساحلي كله هو الذي يشرف على مضيق هرمز. الأمر الآخر أن هذا النوع من العمليات العسكرية له هدفين: الردع وضبط سلوك الخصم العدواني، أي بمعنى معاقبة الحرس الثوري على ما يقوم به تجاه القطع البحرية المدنية التجارية.

0: العسكرية في مضيق هرمز.
1: أيضا أشير إلى خبر عاجل وطبعا نكاد نصل إلى رأس الساعة الآن مشاهدينا. ترامب يقول هدفنا ليس الحرب بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية. هدفنا ليس الحرب بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية. هذا الخبر العاجل طبعا يأتي ضمن سياق تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلناها لكم خلال الدقائق الفائتة. الآن مشاهدينا وصلنا بالفعل إلى رأس الساعة والتغطية مستمرة، نتابع التطورات العاجلة مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن أهداف الضربات تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بأن انفجارات دوت في مدينة بندر عباس جنوبية البلاد وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية. من جانبها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة شبهار بعد دوي انفجارات، ووكالة مهر قالت إن انفجارات دوت في محافظة بوشهر جنوبية إيران. هذا وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات بالقول هذا رد على قصف إيران للسفن يوم الثلاثاء، وإذا ما تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. نتابع المزيد مشاهدينا معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهد. أحمد، تابعنا قبل قليل وما نزال نتابع في الأخبار العاجلة في سياق الأخبار العاجلة هذه التصريحات للرئيس الأمريكي الذي قال وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران وردنا سيكون دائما بعشرين ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا. ضعنا في سياق هذه التصريحات.
2: نعم نشوان، هذه التصريحات ما نزال نتابعها هي بثها البيت الأبيض قبل قليل مقطع صوتي للرئيس ترامب في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد نهاية زيارته ومشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا. هذه التصريحات يؤكد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من أن الرغبة الأمريكية تتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، ويؤكد بأن أي استهداف للسفن من قبل إيران سيواجه برد أمريكي أقوى بعشرين ضعفا. ويضيف ترامب بأن الإيرانيين قد تواصلوا قبل قليل على حد تعبيره في هذه التصريحات للتوصل إلى اتفاق، وإن إيران تريد التوصل إلى ذلك الاتفاق بشدة، ولكنه في ذات الوقت قال إنه لا يثق في التزام الإيرانيين بأي اتفاق سيبرم. وبالتالي حتى الآن التأكيد من قبل ترامب هو الاستمرار في هذه الضربات في حال استهدفت إيران حركة الملاحة والسفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز، وكذلك الاستمرار في العملية التفاوضية، لأنه في تصريحاته هذه وحتى الآن نحن نتابع فيها ولم يقل إن العملية التفاوضية قد توقفت أو أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انهار، ولكنه يضع الرد الأمريكي في سياق الرد على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف ناقلات النفط الذي جرى. قال إن إيران لم تستهدف ناقلة أو اثنين وإنما استهدفت ثلاث ناقلات، وبالتالي يقول إن الرد الأمريكي كان يجب أن يكون قويا بموازاة الموقف الإيراني الذي استهدف هذه الناقلات وعرقل حركة الملاحة، وهو يتعارض بحسب المسؤولين الأمريكيين الموقف الإيراني مع مبدأ حرية الملاحة ومع ما تم توقيعه في مذكرة التفاهم، وكذلك مع ما تعهد به الإيرانيون. هكذا كان يتحدث أيضا جيري فانس في تصريحات سبقت الموقف من قبل الرئيس الأمريكي هذا. لدينا أيضا التأكيد من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي كانت قد أعلنت قبل أكثر من ساعتين من الآن أنها بدأت سلسلة جديدة من الضربات تستهدف مواقع في إيران، وتقول إن هدفها الرئيس هو إضعاف قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز والتوقف عن استهداف السفن والناقلات والأطقم المدنية في هذه السفن. وتقول القيادة المركزية أن هذه الضربات تأتي بتوجيه مباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت قد أعلنت في وقت سابق ليلة أمس أنها قد استهدفت أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة تركزت هذه

0: أهداف على منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع للرادارات ومراكز الاتصال في السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى زوارق صغيرة قالت إنها تتبع للحرس الثوري الإيراني. تم تدمير أكثر من 60 زورقا صغيرا في الموجة والسلسلة التي استهدفت بها مواقع في إيران ليلة أمس. الآن هناك ترقب لبيان تالي من قبل القيادة المركزية بشأن الضربات التي تمت اليوم أو ما تزال هي مستمرة، لأنها لم تعلن حتى الآن نهايتها. هي في العادة تعلن بدايتها ونهايتها، وكذلك تعلن ماذا استهدفت، وكذلك تعلق على السياق الذي تأتي فيه هذه الضربات. يوم أمس كانت قد وصفت استهداف إيران لناقلات النفط والسفن التجارية والأطقم المدنية وحركة الملاحة في مضيق هرمز بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، ويتعارض مع مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي الدولي المهم بحسب وصف القيادة المركزية. لدينا أيضا مواقف في الحقيقة من قبل مسؤولين آخرين يؤكدون على أن هناك احتمال في حال استمرت الضربات أو استهداف السفن من قبل إيران أن تستمر هذه الضربات لليلة تالية.
1: أحمد، أيضا نقطة لافتة هنا في تصريحاته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: تلقينا اتصالا قبل قليل وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية معنا، لكنني أشك في جديتهم. الآن لناحية مسألة الاتصال أحمد برئيس ترامب، هذه ليست المرة الأولى طبعا التي يشير فيها الرئيس الأمريكي إلى تلقيه اتصالات، سواء بشكل مباشر ملمحا أحيانا أو بشكل غير مباشر من الإيرانيين للتوصل إلى أرضية مشتركة أو الاتفاق. هل يبدو هذا نهجا أو نمطا بات معلوما في تصريحات الرئيس ترامب المتعلقة بمسألة التواصل مع الطرف الإيراني؟
0: بالفعل هو أمر لافت في الحقيقة نشوان، ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن الوساطات ما تزال نشطة، المفاوضات هي في فترة استراحة إنجاز التعبير في هذا الأسبوع بسبب أن إيران مشغولة بتشيع مرشدها الراحل علي خامنئي، وكانت الولايات المتحدة أيضا مشغولة باحتفالات عيد الاستقلال في ربع الألفية، وكذلك ترامب هو في رحلته هذه للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة انتهت الآن، وبالتالي بعد هذا الأسبوع كان من المتوقع أن تستمر العملية التفاوضية بالوساطة الباكستانية والقطرية وغيرها من الوساطات الأخرى، وهذه الاتصالات ربما جاءت أيضا في سياق تهدئة التصعيد وكذلك محاولة للدفع في الاتجاه التفاوضي أكثر من الاتجاه للحلول العسكرية. ترامب دائما يؤكد على مسألة أولوية الخيار الدبلوماسي بالنسبة للأمريكيين، ولكنه في ذات الوقت يقول إن الخيار العسكري دائما على طاولته، وإن القوات على أهبة الاستعداد في حال وجهت باستئناف الضربات أو حتى البعض يقول بالعودة للحصار البحري الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية. الآن تصريحات ترامب وقبلها أيضا تصريحات جيدي فانس هي تؤكد على مسألة الحرص على المسار التفاوضي مع الإبقاء على الخيار العسكري وضرورة هذا الرد الأمريكي الذي جاء الآن في هذا التوقيت. يقولون إنه يأتي بعد استهداف 3 ناقلات، وهذا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم والتعهدات التي تعهد بها الإيرانيون في هذه المفاوضات. لا نعلم في الحقيقة إن كانت بالفعل هناك تقديرات هنا في واشنطن تقول ربما هذه الضربات قد تستمر لبعض الوقت، ولكن في ذات الوقت نتابع بأن هذه السلسلة من الضربات ستظل محدودة في السواحل الإيرانية لإضعاف قدرات إيران كما تقول القيادة المركزية، إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا أيضا يؤكده مسؤولون أمريكيون آخرون هنا في واشنطن. من المهم أيضا الإشارة في الحقيقة إلى تصريحات صدرت عن كبير الديمقراطيين في الكونغرس، في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، يقول إنه لا يعتقد بأن الأمور ستتجه إلى حرب جديدة، وفي ذات الوقت إذا اتجهت إلى حرب جديدة فيعني هذا أن عدادا جديدا قد بدأ فيما يتعلق بقانون صلاحيات الحرب الذي يقيد العمليات العسكرية لفترة 60 يوما، وإذا تجاوزت 60 يوما فعلى الرئيس الأمريكي أن يخطر الكونغرس إما بتمديد لمدة 30 يوما أخرى أو بأخذ تفويض للدخول في حرب شاملة. الحديث عن العودة للحرب ليس محبذا حتى الآن هنا في واشنطن، ولكن التأكيد دائما بأن هذه القوات ستبقى لضمان تنفيذ الاتفاق، لضمان أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز، وللانتظار حتى نهاية العملية التفاوضية خلال فترة 60 يوما التي من المفترض أن تفضي إلى اتفاق نهائي وشامل. في تصريحاته الأخيرة ترامب يؤكد على أولوية الملف النووي مرة أخرى، ويؤكد أيضا في تصريحاته ونقاشاته التي دارت مع قادة حلف شمال الأطلس الناتو على أهمية حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: أشكرك أحمد، أيضا ستبقى معنا في سياق المتابعة ضمن هذه الساعة للتغطية، لكن دعنا أيضا نشرك الآن مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. سنتابع معك أيضا نور الدين أبرز التصريحات الإيرانية، لا سيما لجهة تأكيد استهداف بعض المواقع، لا سيما في الشريط الساحلي، مرورا ببوشهر، سستان، هرمزجان، بندر عباس، وأيضا بعض التصريحات النافية نور الدين لبعض الاستهدافات أو لبعض الأضرار التي أصابت منشآت إيرانية.
2: نعم شواندو، بالتأكيد هي عمليات عسكرية أمريكية ربما استهدفت مناطق قد تكون أكثر أهمية وأكثر حساسية في مراقبة مضيق هرمز. يبدو أن الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني كلا الطرفين يحاولان الآن بشكل أو بآخر تثبيت معادلة، ما وهي معادلة السيطرة عن مضيق هرمز. هذه المعادلة التي كانت بعد توقيع مذكرة التفاهم تشير بأن مضيق هرمز سيكون محط إشكال ما بين الطرفين، خاصة في تفسير البند الخامس بهذه النقطة، من يسيطر أو من يفرض سطوته على المضيق، أو على الأقل من لديه القدرة على تسيير الحركة. وهناك خلاف ما بين الرؤيتين الأمريكية والإيرانية، لكن بكل تأكيد حتى اللحظة إذا ما أردنا أن نرصد الأوضاع الآن في هذه اللحظات التي نحن فيها الآن، حتى اللحظة لا توجد أي معلومة عن وجود هجمات جديدة. بمعنى آخر يمكن القول أنه حتى هذه اللحظة العمليات العسكرية الأمريكية متوقفة، لم نسجل أي عملية حتى اللحظة في المناطق التي استهدفت في وقت سابق. نتحدث عن امتداد جغرافي وسيع في إيران على مستوى مضيق هرمز، نتحدث عن استهدافات طالت غرب المضيق، حينما نتحدث عن استهداف جزيرة أبو موسى، ونتحدث عن استهدافات وسط المضيق، حينما نتحدث عن استهداف بندر عباس واستهداف جزيرة قشم، وكذلك نتحدث عن استهداف الجهة الشرقية من المضيق، حينما نتحدث عن تشابهار وعن محافظة سستان وبلوشستان. إذن حتى هذه اللحظة يبدو أن العمليات توقفت، لكن ما يمكن قوله هو أن هذه اللحظة ننتظر ربما بشكل أو بآخر أن يكون هناك هجوم للحرس الثوري الإيراني. إذن هو مشهد دائما يتكرر لحد الساعة. إذا ما أردنا أن نستقرئ ماذا يحدث، يمكن القول بأن ما حدث اليوم وحدث أمس هو جزء من الحوادث التي تكررت خلال مرحلة ما بعد توقيع مذكرة التفاهم. نحن الآن عمليا يمكن القول أننا وصلنا إلى 5 عمليات من هذا القبيل، وهذا نتاج للإشكال القائم في مذكرة التفاهم، وكذلك من يريد أن يفرض سطوته على المضيق، على الأقل من يريد أن يحقق رؤيته في المضيق ما بين الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية. لكن بكل تأكيد ما يحدث الآن حتى هذه اللحظة لا يمكن وصفه بعودة التوتر إلى أشده أو عودة الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل هذا ما سمعناه من الإدارة الأمريكية، وهذا ما نسمعه كذلك هنا من العاصمة الإيرانية طهران. لماذا؟ لأن لا أحد يريد العودة إلى المربع الأول ما قبل مذكرة التفاهم. العودة إلى الحرب يعني فشل مذكرة التفاهم والدخول في مرحلة جديدة ومفاوضات جديدة ربما قد لا تفضي إلى أي نتيجة. لكن على الأقل حتى هذه اللحظة وبحسب ما لدينا من معلومات هنا من العاصمة الإيرانية طهران، ومنذ اللحظة التي بدأت فيها المناوشات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، تحرك خط الوساطة بشكل كبير، وكانت هناك اتصالات مهمة جدا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد هنا نشير إلى لعب الوسيط الباكستاني بالدرجة الأولى دور أساسي ومهم في هذه الوساطة، والتواصلات كانت هذه المرة بشكل كبير مع الوسيط الباكستاني والذي كان يتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يمكن أن نقرأ ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى اتصالا هو جزء من هذا الحراك، ويبدو أنه تلقى اتصالا من الوسيط الباكستاني. لماذا؟ لإعادة بناء رؤية جديدة أولها تنبني على عودة الهدوء ما بين الطرفين والولايات المتحدة الأمريكية وطهران، خاصة أن هذا الأسبوع اصطلح عليه بأسبوع الهدوء وبالتالي

0: بالتالي تثبيت هذه المعادلة. والنقطة الأهم التي يسعى إليها الوسيط الباكستاني في هذه اللحظة وهي عودة الأطراف الإيرانية والأمريكية على مستوى الخبراء للتفاوض مرة أخرى. لماذا؟ لأن المعلومات أخرى تشير على أنه كان من المقرر أن يكون هناك اجتماع الأسبوع نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ما بين الخبراء الإيرانيين والخبراء الأمريكيين لبحث المرحلة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية. حينما نتحدث عن المرحلة الثانية نتحدث عن المفاوضات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، نتحدث عن المفاوضات المرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، نتحدث كذلك عن المسائل المرتبطة بإعادة الإعمار وكذلك للرصد والمراقبة. ويبدو أن الوسيط الباكستاني كذلك يتحرك على هذا المستوى، مستوى تثبيت التهدئة ما بين الطرفين ومنع انجرار التوتر الحالي إلى مواجهة مفتوحة. ويبدو أن كلا الطرفين يبدو أنهما يقبلان هذه المعادلة، خاصة وأنهما وقع على مذكرة التفاهم. والنقطة الثانية تأسيس للمرحلة المقبلة وهي مرحلة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن الآن لازلنا نقول على الأقل بأن ما يحدث الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين طهران لا يخرج عن إطار المناوشات العسكرية التي لا ترقى إلى مستوى الحرب. لماذا؟ لأنها محدودة مكانيا، بمعنى أن الجانب الأمريكي لحد الساعة لم يفكر في تسديد وهجمات ربما لمراكز حساسة وكذلك لمراكز في العمق الإيراني. وحتى الرد الإيراني وإن كان نوعا ما محتشما لكنه لا يرقى إلى مستوى الحديث عن هجمات صاروخية منوعة ومتنوعة يمكن أن تحدث ربما خللا في الوضع الأمني بالمنطقة. إذن هي عمليات محدودة، عمليات مدروسة، اللعب في مناطق ربما لا تؤدي إلى التوتر، ولكن كل طرف الآن يبحث عن عملية الردع. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تردع طهران وتعيدها إلى تطبيق ما تراه واقعيا، وهو أن يتم فتح مضيق هرمز وفق آلية الولايات المتحدة الأمريكية، المرور السلس، المرور من جميع الممرات المائية بعيدا عن الرؤية الإيرانية. وما بين المعادلة الإيرانية التي ترى بأن البند الخامس يقول بأن طهران هي المسؤولة عن ضمان مرور آمن للسفن البحرية من الممرات التي تحددها طهران، وهي تقريبا ثلاث ممرات إيرانية. إذن اللحظة يمكن القول بأن فقط ننتظر نوعا ما أن يكون هناك رد إيراني، مجموعة من الصواريخ ربما تتجه إلى أماكن ما قد يعلن عنها الحرس الثوري خلال المرحلة المقبلة. ويمكن القول بأن مسألة الاستهداف في اليومين، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأن العمليات كانت دائما ترتبط بيوم واحد، وهذا يرتبط بطبيعة الهجوم الأمريكي الإيراني على السفن. عادة المعادلة أصبحت هجوم أمريكي مقابل سفينة يتم استهدافها إيرانيا، والآن الحديث عن سفينتين قطرية وسعودية، وبالتالي نحن نتحدث عن يومين من الهجمات الأمريكية. ويمكن القول بأن الأمر إن بقي محدودا في الهجمات التي شهدناها خلال المراحل السابقة فقد يكون الإعلان على الأقل حتى صباح أو فجر هذا اليوم الإعلان عن نهاية هذه العمليات في انتظار ما ستسفر عنه الوساطات. وكما نقول بأن الوساطة الباكستانية لحد الساعة فاعلة بشكل كبير جدا، ويمكن القول بأنها قد تصل إلى نتائج خلال الساعات القليلة المقبلة بعودة الهدوء والتفكير في المرحلة المقبلة وهي طاولة مفاوضات ما بين الخبراء الإيرانيين والأمريكيين. ربما قد تكون في إسلام آباد، هكذا تقول المعلومة. وبالتالي كذلك لجنة المتابعة كذلك ستكون موجودة في هذا الاجتماع، وهي متابعة ما تم تنفيذه من مذكرة التفاهم.
1: طيب أشكرك شكرا جزيلا نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران، وبطبيعة الحال سنبقى معك وستبقى معنا في سياق المتابعة في حال ورود أي جديد فيما يتعلق بالموقف في إيران. ونوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة الحقيقة التي أشارت إليها شبكة CNN الأمريكية. أولا نقلا عن مسؤول أمريكي، صبر ترامب بدأ ينفد إزاء وتيرة المفاوضات، وتحديدا ما يبدو أنه مماطلة إيرانية في المحادثات النووية مع واشنطن. والحقيقة في تقريبا في نفس السياق أيضا CNN عن مسؤول أمريكي، قرار ترامب توجيه ضربات جديدة ضد إيران مساء الأربعاء جاء جزئيا بسبب استيائه من عدم فتح مضيق هرمز بالكامل بعده. سنأخذ هذه الأخبار والمعطيات إلى ضيوفنا لتحليلها. نرحب مرة أخرى هنا في الاستوديو بالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي، في الاستوديو هنا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تزوية الصراعات الدولية، وكذلك انضم إلينا من مونتانا في الولايات المتحدة مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ونرحب

0: من طهران بالدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. قبل أن أبدأ بالشق السياسي سنبدأ بالشق العسكري. نفهم منك العقيل أبو زيد طبيعة هذه الأهداف، المراد من استهداف بوشهر، شبهر، سستان، هرمزغان، بندر عباس تحديدا، جزيرة أبو موسى، وبالتالي هذا الشريط الساحلي الممتد من الناحية الجغرافية.
1: نعم، يعني يبدو أن ما يصدر من الجانب الإيراني أن عمليات الانفجارات بدأت تتوالى. هذه الموجة الثانية من عمليات القصف، بمعنى أن الجانب الأمريكي انتهى من الموجة الأولى، قيم أهدافه، قيم نسبة الإصابة، عاد للموجة الثانية على نفس الأهداف للإجهاز عليها، وهذا تكتيك عسكري بالمناسبة. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك حول الشريط الساحلي، يبدو أن الامتداد الساحلي يوم أمس كان باتجاه شمال بندر عباس واليوم جنوب بندر عباس، جرعة التركيز عالية باتجاه المناطق الموجودة على طول الشريط الساحلي الجنوبي، وبالتحديد على قواعد بحرية الحرس الثوري الإيراني. هذا يشير إلى أن الجانب الأمريكي ذهب إلى عمليات التجريد، بمعنى هو يريد أن يجرد الحرس الثوري من قدراته العسكرية، أو على أقل تقدير إضعاف بحرية الحرس الثوري التي تهدد السفن التجارية. نحن أمام ساعات، هذه الساعات قد تشهد عمليات ترتيبات وتحضيرات إيرانية للرد على القصف الأمريكي، وأعتقد أن شكل العمل العسكري الأمريكي أو شكل الضربات الأمريكية قد يتحدد استنادا إلى شكل الرد الإيراني. إيران ستعلن بالتأكيد كالعادة ببروباغاندا إعلامية بأنها استهدفت أهدافا ضعف أعداد الأهداف الأمريكية أو أكثر من الأهداف الأمريكية بقليل، ولكن على أرض الواقع كما أقول دائما أن المعادلة العسكرية تقول ليس مهم كم تستهدف، بل الأهم ماذا تستهدف وهل أصبت أم لم تصيب. هذه المعادلة العسكرية المنطقية. ولكن الجانب الإيراني، لأن العقيدة القتالية للحرس الثوري تعتمد على الحشد، يركز على الكم وليس على النوع، وهذا ما يفسر أن الإعلانات تتوالى من الحرس الثوري بأنه استهدف كما هائلا من الأهداف.
0: لكن تعتقد بأن الرد الإيراني سيكون أو كان منضبطا؟
1: لا أعتقد أن الرد الإيراني سيكون منضبطا. أعتقد أن هناك تحضيرات تجري على الأرض الواقع، هناك تحركات إيرانية ليكون الرد أوسع من الرد الذي حصل يوم أمس. يوم أمس انحصر في قاعدة جوية في الكويت، في قاعدة بحرية في البحرين. اليوم أعتقد أن الرد الإيراني سيكون أكبر وأوسع وأشمل، ولكن هل يصيب أم لا يصيب؟ أعتقد أن ذلك يعتمد على مدى قدرة أسلحة الاعتراضات الجوية على صد الهجوم الإيراني المتوقع.
0: طيب دكتور شرقاوي، الحقيقة في المعطى الخبري عن CNN هنالك الحقيقة لاحظت أمرين. ترامب مزعج إما من مسألة هرمز تحديدا، وأنه أن الطرف الإيراني لم ينفذ الاتفاق، وبالتالي نتحدث عن المذكرة. أو المعطى الثاني أن ترامب قرر توجيه الضربات جزئيا بسبب استهداف إيران سفنا كانت تعبر مضيق هرمز، وأيضا مسألة الملف النووي، وهذا معطى آخر غير متعلق بالمذكرة إذا ما دخلنا في تفاصيل تنفيذ المذكرة، يعني مسألة الذهاب باتجاه اتفاق نهائي مع الإيرانيين. ما الذي تقرأه في هذه التصريحات؟
2: أبدأ من العنصر الثالث وهو الطموحات النووية الإيرانية. وإن كان يستحضرها ترامب كل مرة، هذا لا يعني أنها هي شغله الشاغل في هذه المرحلة أو ما يؤرقه استراتيجيا في التعامل مع إيران. إذن لندع الملف النووي لاحقا، هذا يصبح مسألة ثانوية قد نصل إليها بعد نهاية المفاوضات.
0: ما استفز ترامب هو هرمز؟
2: بالضبط، ما استفز هو أنه هرمز بالنسبة إليه اكتشف أنها قضية كان يستسهلها خلال انفتاحه على فكرة التفاوض وإرسال الوفد إلى إسلام أباد وإلى الدوحة وإلى سويسرا. كان يعتقد هو ومستشاره أن لا خلاف مع الإيرانيين على الخطوات المتفق عليها، إنهاء الحصار البحري الأمريكي، إنهاء السيطرة الإيرانية، عودة الملاحة، ولا خلاف. هرمز هو المفاجأة الكبرى التي تجعله الآن يشعر بالحنق. أيضا العنصر الثاني الذي يدخل على الخط الآن ويزيد في هذا الحنق في البيت الأبيض، هو أن الإيرانيين حسب اعتقاد ترامب لا يتعاونون بنفس الروح التي كان يقدر أو يعتقد أنها ستظهر ما بعد مسار سويسرا وبعد اجتماع الدوحة، بمعنى أن هناك هذا الاندفاع بروح إيجابية على أساس أن المفاوضات ينبغي أن تأخذ من الطرفين أفضل ما فيهما، وهو السعي الجاد إلى توافقات، إلى قبول بمنطق الأخذ والرد، التنازل والمكسب، وثم تتحقق النتيجة. إذن تعثر مذكرة التفاهم في مسألة هرمز بالتحديد هي التي يعني التي كسرت القشة التي كسرت ظهر البعير. وأيضا هناك حنق إضافي عند ترامب، أنه الآن عندما ينظر إلى السياق الزمني، نحن في تقريبا قرابة 10 من يوليو بعد عيد الاستقلال، والآن بعد أسبوعين ثلاثة تبدأ الأحزاب سواء الحزب الديمقراطي أو الجمهوري في التحضير للحملات الانتخابية، يدير وجهه نحو نوفمبر، يشعر أن مسألة الانتخابات مهمة، لا يريد أن يخسر الجمهوريون الأغلبية لا في مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ. وأيضا ما يؤرقه بشكل ثلاثي أيضا، أن إذا سارت الأمور بشكل سلبي نحو مزيد من التصعيد وعادت إيران إلى إغلاق الهرمز، هذا يعني أزمة طاقة تتجدد تلقائيا، ونعود إلى حرب الأسعار من 70 إلى 100 أو 120 دولار للبرميل. إذن مجموعة عوامل مركزة هي التي تجعله الآن كما قال في ختام مؤتمر أنقرة أن المذكرة تفاهم قد انتهت، هو كأنه يعلن نهاية أو موت هذه العملية التفاوضية، ويبقى الآن إما الخيار العسكري أو الخيار ما بين التصعيد المتقطع بين يوم وآخر.
0: هي الحقيقة دكتور شرقاوي، وهذا السؤال نطرحه على السيد مايكل مورو أيضا، يعني ما نزال الآن نحاول أن نفهم سبب ما حدث. سيد مورو، سيد هذا سبب هذا التصعيد، إما أن نتحدث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه السؤال الصعب، ماذا بعد مذكرة التفاهم؟ أين النتائج التي كان قد وعد بها؟ أو أن ما حدث كان حدثا عارضا وبالتالي بالإمكان استيعابه؟
3: طاب مساءكم، من دواعي السرور أن أكون معكم ومع السادة الحضور والضيوف الكرام. الأمر غير واضح، الولايات المتحدة الأمريكية تستعين بهذه المذكرة، لكن يبدو أن كلا الطرفين لديهما تفسيرات مختلفة بشأن العناصر الأساسية المرتبطة بالمذكرة. والقضية الأكبر هي قضية المضيق، وبالتالي الولايات المتحدة لا تريد أن تملي إيران شروطها بشأن عبور السفن عبر الممرات المائية الدولية، وإذا لم يكن هناك إيفاء بالأمر ربما قد تقوم إيران بالرد من خلال استهداف السفن، وبالتالي لابد أن ننتظر ما سيحدث وكيف سيؤثر هذا الأمر برمته على المحادثات الأساسية ألا وهي المرتبطة بالملف النووي. لقد رأينا الضربات التي شنتها الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تستمر هذه الضربات إذا لم يتغير شيء من الجانب الإيراني. ما الذي بإمكاننا أن نتوقعه هو أن إيران ستقوم ربما بغلق المضيق، وهذا سيدفع الولايات المتحدة بفرض إضافي أو مجددا للحصار البحري.
0: طيب سيد عباس، في طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، الحقيقة حينما طرحنا في هذا الاستوديو أكثر من مرة مسألة أن عمومية المواد أو البنود في مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى تفسيرات وتأويلات مختلفة، قد تقود لاحقا إلى تصعيد من مثل ما حدث، تقريبا كان هنالك إجماع لدى أغلب الخبراء الإيرانيين الذين استضفناهم أن لا غموض وأن هذه العمومية ليس فيها إشكال، ولكن ألا تعتقد بأن ما حدث كان نتيجة واضحة لهذه العمومية، وبالتالي طريقة تفسير إيران لإدارة أو التعامل مع مضيق هرمز هو كان السبب الأساسي في هذا التصعيد؟
4: تحية لكم ولجميع المشاهدين. أنا أتصور الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون بحاجة إلى ذرائع أو إلى تفسير. صحيح ممكن كل طرف من الطرفين يفسره بشكل آكل، ولكن هذه مبررات. النقطة الأساس عند الرئيس ترامب هو

0: إذا ما لم يضع لم يكن له موضع قدم في المضيق فإنه سيحشر أكثر من أي وقت مضى. كيف ومتى وكيف سيجيب المعارضين الأمريكيين والرأي العام إن لم يحصل شيء في المضيق؟ كل الأهداف التي رسمها بما يتعلق بالأذرع، بما يتعلق بالمنظومة الصاروخية البالستية، بما يتعلق بتصفير اليورانيوم والمنشآت النووية الإيرانية واستهداف النظام والقضاء على النظام والإيتاء بقائد هو يعينه، كل هذه ذهبت هباء الريح. ولذلك هو بحاجة إلى مكسب حتى يستطيع أن يبرر.
1: طب لماذا لا يعطيه النظام الإيراني السياسي الحالي شيئا يقنعه أو يقنع به جمهوره؟ وبالتالي يعني إذا ما تابعنا تصريحات ترامب سيد عباس خميرة، هو يقول إن الإيرانيين لا ليسوا جادين في مسألة التفاوض، كما هي تهمة الإيرانيين له أيضا بالمقابل، يعني حتى نكون هنا محايدين ومنصفين في نقل هذه التصريحات. لكن ألا تعتقد بأن على القيادة الإيرانية الحالية أن تعطي ترامب ما يشجعه على المضي قدما نحو اتفاق؟
0: إيران قالت، لأنه تجربة تاريخية تبين بأن الأمريكيين عندما يريدون تنفيذ أي بند أو أي مادة أو أي اتفاقية إذا لم تكن لمصلحتهم يقلبوا الطاولة، وهذا ما حدث في المفاوضات السابقة ولن يؤدوا إلى أي شيء. لنضرب مثالا واحدا بما يتعلق بالأرسنال الإيرانية، كل المفاوضات السابقة عندما وصلت الأمور إلى مرحلة تنفيذ الأمريكيون قلبوا الطاولة. هذا ما شاهدناه في جنيف، شاهدناه في مسقط، وقبل ذلك في عام 2023 عندما وصلت هذه الأرصدة إلى الطريق النهائي لإعطائها لإيران واسترجاعها لإيران، الحقيقة قلبوا الطاولة في قطر وما زالت الأموال في قطر. لذلك الإيرانيون عندما يقولوا خطوة أمام خطوة وتنفيذ أمام تنفيذ، هذا يعني هناك لن تكون ثقة بهذه الإدارة، ولذلك يقولون لينفذ البند الأول بالوعود الورقية وإنما عمليا وفي الميدان. هذا لن يتحقق. الأمور في الاجتماعات الماضية قبل التشييع وقبل هذه المهلة التي كانت هي للطرفين، كانت الأمور قد انتهت على أساس 6 مليارات دولار تعطى للجانب الإيراني، وحتى وضعت اللمسات الأخيرة لشراء المواد الغذائية والمواد السلكية للإيرانيين. ورجع نائب وزير الخارجية السيد غريب آبادي إلى إيران وصرح بأن الأمور قد انتهت في هذه المرحلة، ولكن رجعنا إلى المربع الأول، وكانت الوعود ورقية بحتة، ولن يقدم الأمريكيون أي شيء أبداً بتاتاً. وهذا يعني هناك تماطل أمريكي، هناك عدم الإرادة.
1: سيد عباس،
0: هذه عدم الإرادة
1: مفهوم كلامك، وسأعود إليك لاحقاً. مفهوم كلامك، شكراً جزيلاً لك. الآن الحقيقة في خبر عاجل أوردته فارس سيد أبو زيد، مقذوفات معادية تصيب جسرا على مسار خط السكك الحديدية غربية أقلة في غلستان شمالية إيران. إذن الجسور أو البنى التحتية هنا جزء من هذه الأهداف، وكنت سألتك عن طبيعة الأهداف وإذا ما كانت تخدم فكرة إنهاء تهديد الملاحة في هرمز، وبالتالي إذا ما أضفنا هذا المعطى ما الذي نحصل عليه؟
2: لا، نتحدث عن محافظة غلستان، جنوب شمال شرق إيران وجنوب بحر قزوين. نتحدث عن العمق الإيراني، هذا العمق الإيراني لم تدخل به الطائرات لو لم توفر ما يعرف عسكريا بالسيطرة الجوية، بمعنى عمليات تجريد من كل الدفاعات الجوية. وأعتقد أن هذا الشكل من العمليات يريد أو يحتاج إلى عملية إرضاع جوي، أي إلى عملية تزويد بالوقود، لأننا نتحدث عن مسافات طويلة داخل العمق الإيراني، ومساحة إيران 1,647,000 كيلومتر، هي مساحة كبيرة. بالتالي أن تدخل الطائرات إلى هذا العمق وتخرج تحتاج إلى عملية تزويد خارج الأراضي الإيرانية. أعتقد أن هذه الضربة بالتحديد قد لا تكون ضربة أمريكية، قد تكون ضربة اشتركت بها الطائرات الإسرائيلية. بالتالي هذه الضربة وهذه الأهداف كان الإسرائيل سابقا بها خبرة سابقة عندما استهدف بندر أنزلي بالقرب من أو على بحر قزوين. بالتالي هذه الأهداف في العمق الإيراني ملفتة. إن تكرر هدف آخر أيضا في العمق الإيراني، نستطيع أن نقول أن الجانب الأمريكي ذهب بعيدا باتجاه العمق الإيراني ولم يكتفي بالسواحل الإيرانية الغربية.
1: طيب دكتور شرقاوي، الحقيقة هذا الكلام عن الإسرائيليين يذكرنا مرة أخرى بعدة تصريحات من الطرف الإسرائيلي لأكثر من طرف أن الجو العام في إسرائيل هو أن الحرب ستعود بالنسبة للصدام مع إيران، ونتحدث هنا عن الطرف الأمريكي، لكن من وجهة نظر إسرائيلية، هل هذه الرؤية في الداخل الإسرائيلي تطابق رؤية ما في داخل الولايات المتحدة على مستوى حزب الجمهوري، على مستوى البيت الأبيض، القناعات العامة على المستوى الإعلامي في الولايات المتحدة؟
3: هذه القناعة ليست لدى الليكود أو اليمين المتطرف فحسب، بل أيضا حتى بعض تيارات المعارضة في إسرائيل تتبنى هذه الفرضية بأنه ينبغي الذهاب بعيدا في الخيار العسكري حتى النهاية. بمعنى فكرة إسقاط النظام لم تختفي لا عن الرادار الإسرائيلي، ولا تزال تحضر في رادار بعض الصقور،
1: وما زال ترامب ينفيها،
3: وبعض الصقور في الحزب الجمهوري لا زالوا يذكرونه بها. ولا شك أن لقاء الأسبوع المقبل بين نتنياهو وترامب قد يتناول مسألة التذكير بأن في المحصلة النهائية الإيرانيون لا يفهمون إلا لغة القوة، وهذا هو من حيث بدأ نتنياهو في إقناع ترامب في لقائهما في غرفة العمليات في 7 فبراير قبل أسبوعين أو 3 من بداية الحرب. هل هذا ستظل هي القراءة لدى ترامب؟ لا، ليس بالتأكيد. هناك متغيرات تجعل ترامب يتوجس من مجارات هذه الفكرة، بمعنى أن لغة الحرب وهدف إسقاط النظام ليست في صالحه الآن، ولا يمكن تحقيقها بأي معادلة صفرية، لا في الحرب ولا بالسبل الأخرى. أرى أيضا أن ترامب الآن قد يعود مجددا إلى مساءلة نفسه، هل من خيار آخر يمكن أن نبحث فيه لتطويق الطموحات الإيرانية، سواء فيما يتعلق ببسط السيطرة على مضيق هرمز، أو قضية الاستقواء على دول الخليج وبقية المناورة الإيرانية. أرى الآن أن الخيار العسكري أو ما يسمى بالغضب الاقتصادي، بدأت المسألة قبل يومين بسحب وزارة الخزانة الأمريكية لترخيص للإيرانيين بتصدير نفطهم إلى الخارج. الآن إذا تم استهداف هذه البنيات المختلفة، بنك الأهداف الأمريكية يتنوع ويشمل يعني أمور يعني منشآت على الساحل وأيضا منشآت في العمق الإيراني.
1: وهذا الحدث الذي ناقشناه مع السيد أبو زيد قبل قليل لافت الحقيقة، استهداف جسر أيضا
3: بالضبط
1: في العمق.
3: فيبدو الآن أن هناك اقتراب في هذه المرحلة من حيث التكتيكات بما حدث خلال الأسبوع الأول من الحرب، عندما كان القصف مشددا على أو مركزا على مواقع في طهران وفي بوشهر وفي مناطق أخرى. إذن هناك تحول في الخطة التكتيكية للجيش الأمريكي، بحيث أن بنك الأهداف يتسع أكثر ويصيب بمزيد من الألم الإيرانيين على عدة مستويات. بمعنى بالفرق بين ما حدث الآن وما حدث قبل أسبوعين أو 11 يوم، كان استهداف الرادارات أجهزة التحكم في المسيرات وفي العتاد العسكري الإيراني على مدن الساحل. أرى الآن أن هناك تحول نوعي في استهداف ما هو أكثر من مجرد العتاد العسكري. فإذا استمرت وتيرة هذا القصف بطبيعة هذه الأهداف، واستمر الخنق أو الاستنزاف الاقتصادي، أعتقد أن هذا سيكون الخيار الثالث، لا مفاوضات لا حرب، وإنما
1: ربما هذه الخيارات العسكرية أو هذه الممارسة التي يمارسها الرئيس ترامب سيد مايكل مونروي في مونتانا قد تظهر أيضا سقف ما يمكن أن يحصده الرئيس ترامب من خلال هذا التصعيد، وبالتالي ألا تعتقد بأن هذا عامل قد يدفع باتجاه التعجيل بمسألة الاتفاق النهائي مع الإيرانيين، بمعنى أن يكون لدى الرئيس الأمريكي رؤية واضحة لسقف ما يمكن أن يحصل عليه من خلال الجانب العسكري؟

0: والدفع بهذه الضربات لتغيير موقف إيران بشأن كيفية تفسير مذكرة التفاهم والمضي قدما باتجاه. لكن لست أدري إذا كان هذا الأمر سينجح. هناك بعض التقارير التي تتحدث عن بعض البنى التحتية التي تم استهدافها، وربما هذا سيلقي بظلاله على ما قد ينتهج في المستقبل. وكذلك لابد أن لا ننسى بأن الإيرانيين سيقومون باستهداف التواجد الأمريكي بالمنطقة من خلال استهداف الحلفاء الخليجيين، من خلال استهداف بناهم التحتية، وربما هذا قد يدفع الحوثيين بغلق البحر الأحمر وباب المندب، وهذا سيفاقم الوضع بشكل أكبر، وضع أصلا هو في حالة حرجة جدا ويؤثر سلبا على الأسواق، أسواق الطاقة. وبالتالي هذه تعتبر خطوة أخرى باتجاه التصعيد. ربما إيران ستحاول الرد وليس بالضرورة التصعيد، ومن ثم العودة إلى التفاوض. لكن في الوقت الحالي هذه العملية، عملية التفاوض، لم تمضي بأي اتجاه صحيح، ولا ندري ما سيحدث فيما بعد.
1: سيد عباس خمار في طهران، هل تعتقد بأن هذا التصعيد يمكن إدارته أو السيطرة عليه؟
2: أصبح الأمر صعبا جدا بعد هذا الخبر الذي سمعناه بما يتعلق بجسر في محافظة بولستان، وهي محافظة بعيدة عن يعني عن منطقة المناوشات. كنت قد قلت قبل يومين بأن المسؤولين الإيرانيين خلال معرفتي بالحقيقة حسيت أن هناك هو سيد الموقف لدى طهران لاستمرارية تنفيذ مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا العمل الذي حصل قبل قليل.
1: عفوا، قلت سيد الموقف، يعني ما الذي كان سيد الموقف؟ لم نسمعك جيدا.
2: التشاؤم، أنا قلت التشاؤم. نعم. سيد تفضل. الموقف للتشاؤم لتنفيذ مسودة التفاهم واستمرارية المفاوضات. لا أتصور، وهذه نقطة مهمة للغاية، التصعيد الآن أصبح كبيرا جدا، و يعني ما حصل قبل قليل هذا يؤدي بأن الأمور تسير في طريق مسدود. هل تسمعني؟
1: أسمعك جيدا. اسمح لي هنا سيد عباس أيضا أن نشرك دكتور شرقاوي مرة أخرى، أعود بك إلى الجانب الإسرائيلي، لأن الحقيقة الفرضية التي طرحها سيد أبو زيد قبل قليل، وهو افتراض قد يكون احتمالا من الاحتمالات الواردة أن يكون هنالك تدخل إسرائيلي فيما يتعلق باستهداف هذا الجسر على مسار خط السكك الحديدية، لا أحد يشك بأن الطرف الإسرائيلي لا يريد دفع الولايات المتحدة وإدارة ترامب باتجاه اتفاق. لكن أسألك هنا عن مدى قدرة الطرف الإسرائيلي بالفعل في التأثير على قرار استراتيجي بعيد المدى بالنسبة للولايات المتحدة وليس لترامب فحسب في مسألة الذهاب باتجاه اتفاق.
3: لم يبدأ الصراع الحالي بين الطرفين أمريكا إيراني، وإنما بدأ الصراع ضمن مثلث كانت فيه الزاوية الإسرائيلية أكثر تأثيرا، كانت هي الفاعل الذي أوحى لترامب، وأصبح ترامب هو الأداة التي تعلن الحرب على إيران. وخلال الأشهر الأربعة وما يزيد الآن، نظرنا انتبهت أنا إلى أن هناك دائما قرينة تكرر نفسها بنفسها. كلما اقتربت طهران من البيت الأبيض إلى اتفاق أو إلى خطوة سلمية إلى الأمام، إلا ويحدث شيء ما يكون بإعاز نتنياهو. بل للأكثر من هذا، لو ترك الأمر لإسرائيل لقلبت الوضع رأسا على عقب. فبالتالي إذا عدنا خطوتين إلى الوراء وحاولنا أن نتأمل الوضع حاضرا ومستقبلا، لن تنعم منطقة الخليج باستقرار دائم إلا عندما يتحقق توازن القوة بين إيران، دول الخليج، إسرائيل، الولايات المتحدة، ومن له مصلحة مع هذه المنطقة. بمعنى لا ينبغي يعني أن نسقط الكثير على سواء كانت مذكرة التفاهم أو مفاوضات أو لقاء الخبراء أو أي مفاوضات سياسية. هذه كلها وسيلة ينبغي أن تحقق غاية. الغاية

0: إذا كانت هي الاستقرار الدائم أعتقد أننا نحتاج لمنظومة توازن القوى. من هنا يأتي الدور الإسرائيلي ودائما يجدد نفسه بنفسه. الآن خلال وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض، نتنياهو يزور واشنطن للمرة السابعة على التوالي. والأكثر من هذا ينبغي أيضا أن ننغمس في العقل الإسرائيلي. هناك نوع من التشبع بقناعة نتنياهو أنه هو الوصي ليس على المصالح الإسرائيلية فحسب، بل أيضا يدعي أنه وصي على المصالح الأمريكية في هذه المنطقة في الشرق الأوسط. فعندما يلتقي بترامب يريد أن ينسج هذه الصورة المتخيلة أننا حلف متراس متماسك، نحن على نفس الصفحة على نفس الجبهة نواجه نفس الأعداء. أعتقد أن الأمور الآن وإن ساءت عسكريا وأصبح العمق الإسرائيلي العمق الإيراني مستهدفا، أعتقد من الناحية السياسية سيزداد الأمر سوءا عندما يلتقي ترامب الذي أصبح الآن ينفر وغير مبالي بموضوع مذكرة التفاهم يلتقي مع نتنياهو، فتنتعش السردية المشتركة أننا
1: وبالتالي توقيت اللقاء،
0: توقيت اللقاء مهم خاصة وقد يعني استغرقت عملية البحث عن مسار تفاوضي 3 أشهر، وعان الوسطاء الباكستانيون والقطريون ما عانوا وظلوا مخلصين لمسار إسلام أباد ومسار سويسرا والآن مسار الدوحة، ومع ذلك نصل اليوم إلى إعلان من ترامب أنه ينهي الآمال المعلقة على مذكرة التفاهم. فغدا لا يمكن أن نقول أن هناك مسار تفاوضي يتحرك في الزمان والمكان.
1: والحقيقة دكتور شرقاوي هذا يطرح السؤال على الإيرانيين أنفسهم، وسأعود به ربما إلى سيد عباس خميار، أنه ألم يجب على أو ألا يجب على النظام السياسي القائم في طهران سيد عباس أن يتحسس هذه النقاط الحاسمة؟ يعني فكرة أن هنالك لقاء لبنيامين نتنياهو مرتقبا مع الإدارة الأمريكية، فكرة توقيت هذا اللقاء، فكرة هذا التصعيد، وبالتالي عملية سد الذرائع، ألا تعتقد بأن القادة الإيرانيين عليهم التفكير في مسألة سد الذرائع أمام أي عملية تصعيد؟
2: لا، التجربة التاريخية هي أثبتت بأنه يعني، وهذه مقولة إيرانية شهيرة، المقاومة هي أقل ثمنا من الاستسلام. كلما تقدم إيران، كلما تخطو خطوة إلى الأمام لأخذ الذرائع أو لرفع هذه الذرائع التي تتحدثون عنها، ولكن تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية وتكون المطالبات أكثر. هناك مقولة هل من مزيد، هذه المزيد وهذا الجشع الأمريكي لا ينتهي وليست لها نهاية. هذا ما تعرفه طهران، وهذا ما حصل في غزة وحصل في لبنان وحصل في دول أخرى. الأمريكيون ماضون في إبداء مشروعهم، إذا ما نظرنا إلى هذا المشروع هو مشروع إسرائيلي بامتياز. هذا يتحدث بإسرائيل الكبرى، الشرق الأوسط الجديد، تطوير من النيل إلى الفرات، وهذه المقولة تعرفها طهران جيدا. لذلك لا أتصور هي المبررات أو رفع المبررات التي تستطيع تقف أمام هذا الجشع الأمريكي. لذلك المواجهة تعتبرها طهران، وهذه تجربة الحرب الأخيرة، المواجهة هي أقل ثمنا، ولذلك نتصور هناك هذا التريث الإيراني ربما سينتهي بعد غد بسبب المرحلة الأخيرة لتشييع جثمان المرشد الأعلى يوم غد في مشهد. لذلك يجب أن نتوقع وننتظر بأن الأمور ستصل إلى طريق تصعيدي كبير، وستكون الردود الإيرانية كبيرة جدا، وهذا ما لمسناه من خلال التغريدات التي سمعناها قبل ساعات من مسؤولين أمريكيين.
1: سيد مايكل موروي في مونتانا، أود أن أفهم الحقيقة من خلالك، ما هو سقف تأثير بنيامين نتنياهو على قرار استراتيجي بهذا الحجم بهذه الأهمية فيما يتعلق بالعلاقة مع طهران

0: وبأي اتفاق نهائي محتمل على إدارة الرئيس ترامب تحديدا.
1: حتى الآن هذا التأثير كان كبيرا. الكثير من الأشخاص يعتقدون بأن نتنياهو هو من دفع بالرئيس الأمريكي لبدء بهذه الحرب في فبراير، ومن الواضح أن نتنياهو لا يريد أن يتواصل الجهد والعمل على مذكرة التفاهم الحالية، وحاليا هو سيأتي إلى واشنطن ليجري لقاءات واجتماعات مع الرئيس الأمريكي، وسيدفع بالرئيس الأمريكي من أجل إعادة بدء الحصار مجددا وربما حتى الحرب. لا ندري إذا كان سيؤثر عليه، لكن هذا هو المسار الذي سيسلكه. والسؤال الذي يطرح، هل الرئيس الأمريكي سيحاول أن يرسي توازنا ما بين رغبته بمواصلة الحرب وكذلك الأخذ من الاعتبار الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي؟ وبالتالي لابد لا ننسى أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية بالولايات المتحدة الأمريكية. ما هو القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي، وأي عملية جديدة سيكون لها الآثار البالغة على الاقتصاد وعلى الولايات المتحدة إن تم غلق المضيق مجددا؟ لابد أن ننظر إلى مدى التوازن الذي سيتمكن من إرسائه ما بين تأثيرات رئيس الوزراء ومحاولة العودة إلى عملية التفاوض. في الوقت الحالي إن هذه العملية، عملية التفاوض، لا تصل إلى أي طريق يؤدي إلى نتائج. نحن في حالة طريق مسدود. هل سيبقى الأمر كذلك أم سيؤدي إلى المزيد من التصعيد؟
0: دكتور شرقاوي، في مسألة التأثير الإسرائيلي على القرار الأمريكي في التعاطي مع سواء هذا التصعيد الحالي أو بالجملة مع علاقة مع إيران، نحن أمام فكرتين. يبرز تساؤل، لا أدري، قد يكون منطقيا، ألا يبدو هذا التأثير أو تصوير هذا التأثير يظهر الإدارة الأمريكية على أنها ضعيفة في مسألة تلقي هذا التأثير، أم أن الإدارة هي تحاول أن تستثمر هذا الشكل من ما يقال إنه تأثير إسرائيلي للضغط أيضا على إيران؟
2: هناك مناسبتان في التاريخ الأمريكي المعاصر ينبغي استحضارهما لعقد مقارنة موضوعية. لحظة نتنياهو وترامب يتفقان على إعلان الحرب في 2026، ولحظة جورج بوش الأب وجيمس بيكر عشية مؤتمر مدريد عام 91 يضغطان على إسرائيل الضغط الحقيقي، وأن يخيرانها بين الحضور وعدم الحضور، ولم تجد إسرائيل وقتها بدا إلا بالاستجابة، كما قال جيمس بيكر، you know 1600 Pennsylvania Avenue،
0: عنوان البيت الأبيض.
2: عنوان البيت الأبيض، وهذا هو مقياس متى كانت الحكومة الأمريكية تتمسك بمصلحتها وإن تعاطفت مع إسرائيل. للأسف الآن كل هذه الحرب على إيران هي خطة إسرائيلية قبل أن تكون تنفيذا أمريكيا، ولكن ما يحاول ترامب تداركه الآن ليس بسبب انتقادات الأوروبيين أو الحلفاء في الخليج، ولكن بسبب أن هناك تمردا داخل الجماعات اليمينية، جماعات الترامبيين الجدد الذين ناصروه والذين اعتبروا أنه سيركز، مثل حركة ماغا، سيركز على الداخل الأمريكي. الآن بما حدث في ويحدث في إيران أصبح السجال محتدما على البيت الأبيض. هل ترامب يخدم المصلحة الأمريكية أولا، أم هو من الرؤساء الذين يعني يعطون الأسبقية لمصالح إسرائيل في الشرق الأوسط؟ هذا نقاش قائم الآن، وأعتقد أنه كل مرة يثار فيها شيء عن علاقة ترامب ونتنياهو، إلا ويقول ترامب أنا الزعيم، أنا الذي أقرر، وسيظهر أمام الكاميرات ليعزز هذه الصورة أنه هو الفاعل وهو قائد المسيرة، وأن نتنياهو من يجلس بجواره وليس هو من يتخذ القرار. ولكن على الصعيد الميداني، يعني إدارة هذه الحرب لم تتحرر بعد من التبعات ومن المناورة الإسرائيلية الخفية بشكل أو بآخر. اللحظة الوحيدة التي أقيس بها أن ترامب نجح في التجرد من تأثير نتنياهو ومن تأثير إسرائيل هو إذا وصل إلى اتفاق بحسابات أمريكية خالصة مع إيران بحسابات إيرانية خالصة. إذا التقت المصالح الاستراتيجية،
0: هل هذا ممكن؟ واقعي؟
2: هذا قد، هذا وارد، لا أقول ممكن حاليا، ولكن ينبغي أيضا أن يعني الآن هناك منطق الدوغمائية واعتداد بالمبادئ وأن إيران تريد السيطرة وتفرض الأمر الواقع، فما ذيق هرمز. ولكن طال الزمن أم قصر قد تنقلب هذه الدوغمائية إلى منطق البراغماتية، منطق توافق المصالح. وإذا، وقلتها من قبل، لو تركت العلاقات الأمريكية الإيرانية لذاتها لتمت صفقة معينة، وربما قد بنى ترامب على ما أفسده عندما تحلل من الاتفاق النووي. للأسف ثلاثية العلاقة تل أبيب طهران واشنطن هي التي لا تسمح بأن تبرم واشنطن وإيران ما يمكن أن يكون صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية. ونحن في عصر المصالح، إيران تريد تصدير النفط، تريد الأرصدة المجمدة، تريد التحرر من العقوبات الأمريكية. أمريكا تريد من إيران أن تتخلى عن مشروعها النووي وأن تسلم اليورانيوم على تخزين، عدة نقاط قابلة للمقايضة. ولكن الوصاية الإسرائيلية هي التي أحيانا تدخل في عقل ترامب وتدخل في.
0: إذا أنت لا ترجح سيناريو أن ترامب يستثمر هذه الصورة لعملية التأثير الإسرائيلية على قراره لأجل الضغط على طهران؟ لا ترجح ذلك.
2: هو يستثمر في صورة أنه من يتخذ القرار حتى يهدئ من روع المنتقدين داخل الحزب الجمهوري بأنه لا يحسن التعامل مع الإيرانيين بالصرامة المطلوبة، وأيضا يتحلل من انتقادات التيار المتنامي منذ حرب غزة الآن، خاصة على مستوى الشباب وعلى مستوى الأوساط الديمقراطية والليبرالية، بأن من الخطيئة الاستراتيجية للولايات المتحدة أن تضع مصلحة إسرائيل في المقام الأول على حساب مصالح الولايات المتحدة مع الخصوم ومع الحلفاء في الشرق الأوسط.
0: أود أن أعود إلى السيد نضال أبو زيد في شق عسكري آخر الحقيقة، أود منك أن تشرحه لنا. بحسب معطيات أوردها مرازل أكسيوس عن مسؤول أمريكي، قال أهداف الضربات تشمل أو شملت رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري، مواقع صواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوية. من خلال طبيعة هذه الأهداف، إلى أي مدى يصعب ذلك بالفعل على الطرف الإيراني هنا عملية السيطرة المائية؟
3: نعم، يعني هذه الأهداف التي استعرضها الجانب الأمريكي كان يشير بكل وضوح إلى أنه يريد تجريد الحرس الثوري من قدراته البحرية. بالتالي هو يريد، أو الجانب الأمريكي يدرك تماما أن الوسائل غير التقليدية مع الحرس الثوري هي التي تضعف الهدف الأمريكي في مضيق هرمز وهو الممر العماني. لذلك ذهب إلى هذه الأهداف واستهدف هذه المواقع. النقطة الأخرى، مدى تأثير هذا الاستهدافات على قدرة الحرس؟ هذا التأثير يكون تأثيره كبير جدا، لسبب أن الحرس الثوري لا يقاتل قتالا تقليديا، أي بمعنى هو ليس جيش بقدر ما أنه قتال الذي اعتاد عليه هو قتال غير تقليدي. لذلك استهداف مثل هذا النوع من الأهداف رغم قلتها إلا أنها نوعية أو ما يندرج تحت إطار الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة التي تجرد الحرس الثوري من قدراته البحرية، أو على أقل تقدير تجرد جزئيا الحرس من قدراته.
0: سألتك مرة قبل أسابيع حينما كنا نناقش أيضا التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني عن واقعية السيطرة على جزيرة خارك، عادت للمشهد الآن. هل بنفس التساؤل، هل ما يزال الأمر ممكنا من الناحية العسكرية؟
3: ليس ممكن من الناحية العسكرية، وإن ذهب ترامب إلى هذا الخيار دون اللجوء إلى قرار المطبخ العسكري، أعتقد أن هذا ستكون مغامرة أمريكية في منطقة تقتيل للقوات الأمريكية. حتى نكون موضوعين بالطرح، خارك لا تبعد كثيرا عن الشواطئ الإيرانية والأراضي الإيرانية، وبالتالي ستكون عرضة لاستهدافات ليس الصواريخ وإنما المدفعية. وفي العرف العسكري هذه المنطقة تعتبر منطقة ساقطة عسكريا، لأنه لا يجوز توضيع قوات في مثل هذه المنطقة المعزولة عن خطوط الإمداد اللوجستي للقوات الأمريكية.
0: طيب، أشكرك شكرا جزيلا العقيد نضال أبو زيد ودكتور محمد الشرقاوي وبقية الضيوف على مداخلاتكم، وبالتأكيد للحديث بقية. الآن مشاهدينا نكاد نصل بكم إلى رأس الساعة، ونتابع معكم في هذه التغطية المستمرة التطورات العاجلة مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قول